0: سيارة. العثور على 14 شابا من منطقة المناصير تاهوا في الصحراء، والأمم المتحدة تعلن شروعها في نقل الإمدادات إلى الدلنج. مخاوف من ارتفاع أسعار الخضر والفاكهة بعد دخول قرار منع الاستيراد حيز التنفيذ. وبرنامج الغذاء العالمي يكشف عن ارتفاع سلة الغذاء المحلية في أبريل. كانت هذه هي العناوين. إلى تفاصيل النشرة يصحبكم فيها إبراهيم جد كريم. أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بالسودان أوتشا مقتل أكثر من 11 ألف مدني في السودان خلال عام 2025 بسبب الحرب. وأكد المكتب وقوع أكثر من 200 هجوم على مرافق الرعاية الصحية في البلاد منذ عام 2023. وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة إن المنظمات الإنسانية وصلت إلى 9 ملايين شخص بين يناير وأبريل من هذا العام. وفي جنوب دارفور تلقى نحو 170 ألف شخص حصصا غذائية لشهر أبريل. وأضاف في هذا الخصوص:
1: وصلت المنظمات الإنسانية إلى 9 ملايين شخص بين يناير وأبريل من هذا العام. في جنوب دارفور تلقى حوالي 170 ألف شخص حصص غذائية لشهر أبريل. من الواضح أن التوزيع لشهر مايو جار.
0: أعربت الأمم المتحدة عن قلقها العميق من التأثير المتزايد لهجمات الطائرات المسيرة على المدنيين والبنية التحتية المدنية في جميع أنحاء البلاد. وأشار المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو دوجاريك في المؤتمر الصحفي اليومي أمس إلى أن ما لا يقل عن 28 شخصا قتلوا وأصيب العشرات يوم الثلاثاء في هجوم بطائرة مسيرة على سوق مزدحم في بلدة غبيش بغرب كردفان. وأشار إلى الإبلاغ عن ضربات إضافية بطائرات مسيرة في مدن الفولة وبابنوسة وأبو زبد ما تسبب في المزيد من الضحايا المدنيين وأضرار في الممتلكات المدنية، معلنا إدانته لتلك الهجمات. وأضاف في هذا الخصوص:
1: يشعر زملاؤنا في مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية بقلق عميق من التأثير المتزايد لهجمات الطائرات المسيرة على المدنيين والبنية التحتية المدنية في جميع أنحاء البلاد.
0: من جانبه اتهم تحالف السودان التأسيسي القوات المسلحة بتنفيذ هجمات بطائرات مسيرة على الضعين ما أدى إلى مقتل 15 مدنيا وإصابة العشرات بجروح متفاوتة. من جانبه هدد وزير الطاقة والنفط في حكومة التأسيس الباشا طبيق باتخاذ قرار حاسم بشأن تدفق البترول في حال استمرار الاستهداف بالطائرات المسيرة على خلفية الهجوم. أعلنت الأمم المتحدة بدء نقل الإمدادات الطبية وغيرها من الإمدادات المنقذة للحياة إلى الدلنج بعد إعادة فتح طريق حيوي يربط شمال وجنوب كردفان يوم الاثنين الماضي بعد شهور. وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة إن الأوضاع الأمنية على طول الطريق غير مستقرة مطالبا بحماية المدنيين. وأضاف في هذا الخصوص:
1: بدأ شركاؤنا باستخدام الطريق لنقل الإمدادات الطبية وغيرها من الإمدادات المنقذة للحياة إلى الدلنج، حيث زادت الاحتياجات الإنسانية بسبب نقص الغذاء والدواء والإمدادات. ومع ذلك لا تزال الأوضاع الأمنية على طول الطريق غير مستقرة.
0: أعلنت القوات المشتركة للحركات المسلحة أن قواتها خاضت معارك ضارية ضد قوات الدعم السريع في عدد من المواقع الاستراتيجية بمحاور جنوب كردفان. وقالت القوى المشتركة إنها كبدت الدعم السريع خسائر في الأرواح والعتاد واستولت على مركبات ومعدات قتالية، فضلا عن تدمير تحصينات كانت تستخدمها القوات لاستهداف المواطنين والمواقع الآمنة. وأضافت في هذا الخصوص:
2: ده كله عناكم واي بلاد ثلاثة ده كله عناكم
3: ده حقه مراليون حتى المعمار مراليون وقصاب.
0: كشف مواطنون وتجار عن انتعاش سوق مدينة كادولي بعد سيطرة الجيش على التكمة ووصول السلع والبضائع، وطالبوا القوات المسلحة بتشديد التأمين على الطريق وفتح الطريق القومي لضمان انسياب السلع والخدمات والمساعدات الإنسانية للمنطقة، خاصة أن البلاد على مشارف فصل الخريف. أعلن برنامج الأغذية العالمي أن تكلفة سلة الغذاء المحلية في السودان ارتفعت بنسبة تقارب 18% في أبريل مقارنة بشهر مارس الماضي. وأوضح البرنامج أن ذلك يعود إلى الارتفاع الحاد في أسعار الذرة والقمح ودقيق القمح. وأضاف المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة في هذا الخصوص
1: يقول برنامج الأغذية العالمي إن تكلفة سلة الغذاء المحلية في السودان ارتفعت بنسبة تقارب 18% في أبريل مقارنة بمارس، ويعود ذلك إلى الارتفاع الحاد في أسعار ودقيق القمح.
0: وصل إلى العاصمة الكينية نيروبي أمس الأربعاء عدد من القيادات السودانية من رؤساء أحزاب وقيادات حركات الكفاح المسلح وقيادات المجتمع المدني والقوى المدنية، إضافة إلى عدد من الشخصيات العامة، وذلك للمشاركة في اجتماعات القوى الموقعة على إعلان المبادئ السوداني لبناء وطن جديد، إعلان نيروبي، والتي ستنعقد خلال 22 إلى 23 مايو. وقال المتحدث الرسمي باسم تحالف القوى الثورية الديمقراطية صمود جعفر حسن لراديو دبنجا إن الاجتماع يهدف إلى توحيد القوى المدنية وخطابها السياسي لمواجهة الظروف الحرجة التي تمر بها البلاد. وأضاف في هذا الخصوص
4: وعدد كبير من القيادات الآن سوف ينعقد اجتماع يوم غد وبعد غد يناقش عدد كبير من القضايا، بالتأكيد أهمها كيفية وحدة القوى المدنية وتوحيد الخطاب المدني ومواجهة الظروف الحالية والإجابة على تساؤلات كبيرة معنية بعملية إيقاف الحرب وإنهائها واستعادة السلام في السودان.
0: أكد خبير في المجال الجوي أن مستقبل قطاع الطيران المدني في السودان يواجه تحديات كبيرة وتداعيات استراتيجية بعد فقدان السودان إدارة المجال الجوي لجنوب السودان. وقال الخبير في المجال الجوي والمدير الأسبق لسلطة الطيران المدني إبراهيم عدلان لراديو دبنجا إن فقدان السودان لإدارة المجال الجوي لجنوب السودان حرمه من نحو 36% من موارده، مشيرا إلى أن الخسارة الأكبر ليست اقتصادية فقط بل تتعلق بإدارة المجال الجوي. وأضاف في هذا الشأن
5: السودان بتمتع كامبت تاريخيا بموقع محوري في إدارة الحركة الجوية في منطقة الشرق ووسط أفريقيا. كانت الخرطوم تدير المجال الجوي لجنوب السودان لفترة طويلة منذ الاستقلال في 2011، وهو ما منح السودان موردا ماليا ثابتا، يعني 36% كده من قسم الأمور كانت تجي عن طريق الترافيك في جنوب السودان والحركة الجوية في جنوب السودان. الخسارة الاقتصادية بتمثل فقدان الرسوم المرتبطة بحركة الطيران العابرة، لكن القطاع بيكون خسارته أكبر لما تكون في فقدان يمكن تسميته بالأهمية الجيوسياسية للمجال الجوي. فإذا المجال الجوي لا تعني فقط تشغيل الأجهزة ومراقبة جوية، إنما تعني امتلاك بنية تقنية متقدمة وتأهيل كوادر وامتلاك بيانات الحركة والقدرة على لعب أدوار إقليمية في صناعة الطيران.
0: التقى رئيس الوزراء السوداني دكتور كامل إدريس الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في الأثناء تواصلت اجتماعات اللجنة الاقتصادية الوزارية في أنقرة بين الجانبين السوداني والتركي. دخل قرار حظر استيراد بعض السلع الصادر من وزارة الصناعة والتجارة في العاشر من مايو الحالي بتوجيهات من مجلس الوزراء حيز التنفيذ اليوم. وقال ناشطون في وادي حلفة إن اليوم هو آخر يوم تصل فيه العربات المحملة بالبضائع المستوردة من جمهورية مصر والتي تشمل الخضر والفواكه ضمن القرار، معربين عن رفضهم له في ظل عدم توفر بدائل، ومشيرين إلى أن انحسار أو ارتفاع مناسيب بحيرة النوبة يتسبب في منع النشاط الزراعي. حذر مزارعون في حلفة الجديدة من فشل الموسم الصيف القادم في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج وما وصفوه بالأسعار الخرافية لمدخلات الإنتاج من تقاوي وأسمدة ومبيدات. وقال أحد المزارعين لراديو دبنجا إن التكلفة الأولية للدخول في هذا الموسم تفوق طاقة السواد الأعظم من المزارعين، محذرا من دخول ملايين المواطنين في دائرة الفقر والجوع والمرض، ومناشدا السلطات التدخل لمعالجة الأزمة قبل بداية الموسم. وثق مزارع في الولاية الشمالية احتراق أشجاره بسبب العطش الناتج عن الانقطاع المستمر للتيار الكهربائي. وعلى صعيد متصل أعلنت السلطات بمحلية دونغولا في الولاية الشمالية وصول 117 أسرة نازحة من ولايات كردفان ودارفور إلى معسكر الشرق بنغولا للنازحين. اتهمت غرفة طوارئ دار حمر قوات الدعم السريع بارتكاب العديد من الانتهاكات في المحليات الشمالية بولاية غرب كردفان. وقال المتحدث باسم الغرفة لراديو دبنجا إن قوات الدعم السريع قامت باعتقال أكثر من 25 مواطنا في محلية غبيش، كما قامت بإغلاق السوق وفرض حصار عليه وإغلاق شبكات الإنترنت ستارلينك، مضيفا أنها قامت بسرقة منازل المواطنين من مدينة النهود بما فيها دور العبادة. وأضاف في هذا الخصوص

0: صراحة تعود الأسباب كما قامت بإغلاق السوق وفرض حصار على السوق وإغلاق شبكات الواي فاي.
1: أعلنت روابط شبابية بولاية نهر النيل عودة 14 شابا من أبناء المناصير العاملين في التعدين، كانوا قد تاهوا في الصحراء في الطريق بين وادي حلفة بالولاية الشمالية وأبو حمد بولاية نهر النيل في طريق عودتهم إلى ذويهم بمحلية البحيرة بولاية نهر النيل. أعلنت حركة جيش تحرير السودان تسجيل 347 إصابة بوباء جدري القرود في أكثر من 10 مناطق بجبل مرة، محذرة من استمرار تفشي المرض في ظل انعدام الأدوية والرعاية الطبية وضعف الاستجابة الإنسانية. في الأثناء قالت منظمة أطباء بلا حدود إنها رصدت 80 حالة اشتباه لكنها لم تتأكد بعد. طالبت سفارة السودان في أوغندا جالية سودانية باتخاذ التدابير الصحية اللازمة بشأن تفشي وباء إيبولا في العاصمة كامبالا، وقالت في بيان إن وباء إيبولا يسبب حمى نزفية شديدة مع نسبة وفيات قد تصل إلى 90%، داعية السودانيين إلى اتباع الإرشادات الصادرة عن وزارة الصحة الأوغندية. أعلنت لجنة أساتذة الجامعات السودانية استمرار إضرابها لليوم 54 للمطالبة بإجازة الهيكل الراتب الجديد ولائحة شروط الخدمة. وقالت اللجنة في بيان إن استمرار الإضراب أحدث تحولا مهما داخل الوسط الأكاديمي، مشيرة إلى أن كل محاولات الانتظار والمخاطبات والمجاملات لم تفضي إلى أي استجابة حقيقية. أعلنت الغرفة الفرعية للباصات السفرية بولاية البحر الأحمر بمدينة بورت السودان عن زيادة جديدة في تعرفة السفر بنسبة 30% على خطوط النقل السفرية اعتبارا من يوم الجمعة 22 مايو 2026 وحتى الثلاثاء 26 مايو 2026. وأصدرت إدارة النقل العام والبترول بولاية نهر النيل قرارا جديدا بتعديل أسعار غاز الطبخ بالولاية لتراوح بين 101 ألف إلى 109 ألف جنيه. الخبر الأخير في النشرة، صادق قائد قوات الدعم السريع على الحكم الصادر عن المحكمة الميدانية الكبرى بتاريخ 17 مايو بالإعدام على القائد المشق علي رزق الله السابنة غيابيا وتخفيض رتبته إلى جندي وفصله من الخدمة. ووجهت المحكمة تهما بمخالفة قانون قوات الدعم السريع وقانون القوات المسلحة تتعلق بالفرار من الخدمة وترك المواقع العسكرية ومساعدة العدو والانضمام إليه إلى جانب التمرد على النظام الدستوري. بهذا الخبر أعزائي تنتهي نشرة الأخبار، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. برنامجنا يتواصل فتابعونا.
2: راديو دبنجا، راديو
3: في لقاء خاص على راديو دبنجا. نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
4: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء. في ظل الحرب المستمرة اللي بيعيشها الناس والأزمة الاقتصادية والإنسانية الطاحنة مع فقدان العديد من السودانيين لمصادر دخلهم بسبب الحرب، خرجت علينا وزارة الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية بقرار أعلنت فيه تشكيل لجنة فنية لحصر العاملين بالحكومة الاتحادية ودراسة أوضاعهم تمهيدا لوضع تصورات لتقليص الوظائف وإصلاح الخدمة المدنية. طيب عشان تكون الصورة واضحة للناس، قرار الوزارة ده بتشكيل اللجنة صدر في 16 أبريل الماضي، لكن ما تم الإعلان عنه إلا قبل يومين بشكل أنه تم تسريبه يعني للإعلام في 16-17 مايو الحالي. كويس، بعده بيومين بس تم تسريب التقرير نفسه بتاع اللجنة اللي تم تشكيله في تناقض واضح وغريب جدا جدا. الموضوع ده أثار تساؤلات ومخاوف بشأن مستقبل عشرات الآلاف من الموظفين الحكوميين، خاصة بعد تداول معلومات عن اتجاه رسمي لتخفيض العاملين من نسبة 20% عبر ما يسمى بالمعاش المبكر وإلغاء الوظائف. وما بين الإعلان عن اللجنة وتسريب تقريرها، خرج السيد رئيس الوزراء دكتور كامل إدريس بتصريح مقتضب عبر الوكالة الرسمية وكالة السودان للأنباء سونا،

0: ونفى وجود قرارات بإعفاء العاملين، لكنه أكد وجود اللجنة وأن الأمر يتعلق فقط بإصلاح الخدمة المدنية. طيب الحصل شنو بعد ده يا جماعة؟ الكارثة كانت في أنه خرجت تسريبات التقرير نفسه، وتم تداولها على نطاق واسع في نفي واضح أو تكذيب إن صح التعبير لتصريحات رئيس الوزراء. والقصة كلها أثارت جدل واسع وطرحت تساؤلات كبيرة حول حقيقة ما يجري وتوقيته وتأثيراته الاقتصادية والاجتماعية، خاصة في ظل أوضاع معيشية صعبة يعيش المواطنين. وده كله بيتزامن مع دعوات الحكومة نفسها للعودة الطوعية وإعادة الإعمار. هذه الأسئلة وغيرها نطرحها على الخبير النقابي الأستاذ محمد علي خوجلي. أهلا وحبيك أستاذ محمد علي خوجلي.
1: السلام عليكم ورحمة الله.
0: بداية، هل تمضي الحكومة فعليا نحو أكبر عملية تقليص للوظائف في تاريخ الخدمة المدنية في السودان؟ وما هي المبررات لهذه الخطوة؟ وكيف يمكن مقاومة هذا القرار قانونيا أو بالوسائل السلمية؟
1: ما بنقدر نقول إنه هدف الإحصاء دي بالقرار 22 أمر يعني اقتضاه الإصلاح الإداري والاقتصادي، لسبب بسيط جدا، إنه إعلان الهدف الحصر هو خفض العمالة. فكيف يعني تم التوصل إلى وجود طرح الوظيفي أصلا يتطلب الخفض دي؟ في نقطة تانية، إذا شفنا المهام واختصاصات اللجنة بنلقاها هي بتخالف القوانين الوطنية، لأنه أصلا خفض العاملين ولا فصلهم الجماعي بتحددوا القوانين، ما اللجان وعنده معاييره الدولية المفروض الناس يلتزموا بها، ودي بتصهر ليا في تطبيق الاتفاقيات المصادقة على السودان نفسه، سواء كان الاتفاقية 98 عن المفاوضة الجماعية أو ال 144 الشراكة الثلاثية. ثلاثة، ما بتتضمن عضوية اللجنة ممثلين للموظفين والموظفات. الدفع بأنه ما في نقابات منع المسجل التنظيمات للجان التمهيدية من الأعمال التنفيذية وإلى آخر الكلام الممكن يتقال، ده ما عنده محل، يعني لا محل له أصلا، يعني لأنه يستطيع الموظفون والموظفات اختيار ممثلين على الأقل على مستوى القطاعات محل الحصر لدي يعني والإحصاء والخفض ده بشكل مباشر. فالحكاية دي عندنا حتى في القوانين الوطنية. يعني أربعة، من غير المعلوم إنه الإحصاء ده أو الخفض الحصري ده أو الخفض يعني حصر على الموظفين والموظفات اللي بيصرفوا مرتباتهم من الحكومة بالفصل الأول، الكلام ده ما اتقال. هل معنى كده إنه الموضوع ده بيخص جميع العاملين؟ لأنه المعروف إنه هناك مؤسسات كبيرة وأكثر من 37 يعني مؤسسة مستثناة من الخضوع للهيكل الراتبي الموحد ده، اللي هو نحن بيطلعوا عليهم بيسموها ذات الموارد الذاتية، هل خاض على الحصر ده الخفض ده ولا لا؟ في النقطة الخامسة، شايف يعني من جهة تانية إنه الحصر ده والإحصاء زي ما يتقال في القرار نفسه للقوى العام ده بيكون عن طريق الملفات الخدمة والأوراق الرسمية وكذا، ودي نتيجة معروفة سلفا، هي نتيجة مزيفة، ونتيجتها إنه في بتصير لي ترهل في القوى العاملة. والحكاية دي قديمة جدا ولها سنين في السودان، وقاعد تكشف تقارير المراجعة يعني كلها قبل الحرب. يعني قبل الحرب كان الكشوفات المرتبات دي كان بتتضمن الناس الميتين، وبتتضمن الناس اللي انتهت عقودات وما جددت، وبتتضمن المستغلين من الخدمة ولا مفصولين، وبتتضمن العمالة الشبح اللي هي ما لا وجود لها، لا وجود لها. ده قبل الحرب. يا الله، إذا نحن جينا نحصر الآن يعني بالطريقة القديمة نفسها، دي بتكون أكثر تضخم، لانه انا عندي شهداء وعندي ناس موتى بسبب الحرب، عندي مفقودين بسبب الحرب بالاف، وعندي ناس اختاروا الهجرة ولا منتظرين ذات اللجنة، ده منتظرين اللجنة ولا غرارة ولا يحزنون، خلاص خلوا السودان ذاته. فدي واحدة من النقاط ذات الأهمية، يعني قصة الورق والملفات دي. يعني في النقطة ستة، يعني التوصل إلى نتيجة إنه يوجد ترهل وظيفي نفسها، يعني هنا أو هناك، برضو نتيجة زائفة مقدما كذب. لأنه أنت عشان تتوصل للنتيجة دي معناها أنت الحتات دي كلها اتغدرت بشأنها، هي عندها هياكل تنظيمية، عندها قوة عاملة محددة بتشغل الوظائف بتاعتها، عشان بعد ذلك تشوف الموجود عندك الليلة في وفي نقص ولا في زيادة. وأنا أفتكر الكلام ده كله ما متوفر الآن، يعني ما متوافر اليوم بأي شكل من الأشكال. في النقطة السابعة والأخيرة، أفتكر إنه على أصحاب المصلحة أو الناس اللي بيمثلوهم، ممكن أسلي هم يختاروهم، الطعن في القرار ده أمام القضاء فورا، يعني وطلب وقف تنفيذه، وفي خطوة يعني مصاحبة إنه على أصحاب المصلحة ديل والنقابات المستقلة، بالذات النقابات تحت الحماية الدولية، إحاطة منظمة العمل الدولية بما يجري، وطلب عونها الفني بما في ذلك تقديم الشكاوى.
0: طيب أستاذ أحمد علي خوجلي، بالنسبة لتصريحات رئيس الوزراء بنفيه للحديث أو للخبر عن تقليص العاملين بالدولة واعترافه بوجود اللجنة لكن بهدف إصلاح الخدمة المدنية، ما هو تعليقك لتصريحات رئيس الوزراء بنفي الحديث أو الخبر عن المتداول عن تقليص العاملين بالدولة واعترافه في نفس الوقت بوجود اللجنة لكن بهدف إصلاح الخدمة المدنية، ومع ذلك تسريب تقرير اللجنة نفسه؟
1: جابوا لنا إعلان المكتب الصحفي لرئيس مجلس الوزراء 2/18 مايو بنفي رئيس مجلس الوزراء الخبر المتداول بشأن إعفاء الموظفين العاملين بالدولة مع تأكيد عدم صحته، وإنه هناك لجنة وزارية تعكف على إعداد رؤية لإصلاح الخدمة المدنية. التصريح ده، الإعلان بتاع المكتب الصحفي ده، طوالي برجعنا لأصل الموضوع حقنا اللي هو لجنة القرار رقم 22. هل توجد لجنة سرية أو غير معلن عنها بخلاف لجنة وزير الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية؟ يعني في لجنتين مثلا؟ إذا كانت الإجابة نعم، يبقى من واجب الوزير إنه يلغي القرار رقم 22 ده، لأنه إذا ظل قاعد وفي لجنة بتعكف على الرؤية بتاعة الإصلاح بيكون هو استبق اللجنة التي تعكف يعني. أما إذا كانت الإجابة لا، وإنه هي في لجنة واحدة اللي هي لجنة الوزير، بيكون المكتب الصحفي في الحالة دي أخطأ، لأنه المهمة بتاعة لجنة القرار 22 ما ادعت إنها هي بتعكف على تقديم رؤية الإصلاح، يعني بموجب القرار نفسه. يعني مهمة لجنة الوزير الفنية بالقرار 22 حصر العاملين بالحكومة الاتحادية. تكلمنا هنا عن لجنة رؤية لإصلاح الخدمة المدنية، ما في علاقة بين الحاجتين ديل. يعني مهام لجنة الوزير بالقرار معروفة، حصر العاملين بالحكومة الاتحادية، حصر العاملين الذين لا تنطبق عليهم شروط المعاش المبكر، وضع تصور لتقليص عدد العاملين، ربع توصية بكيفية تخفيض العاملين. بعد كده يبقى يعني لما يكون يحدث تسريب أجزاء من تقرير اللجنة دي بيكون مسألة شكلية، يعني لأنه أصلا الناس عارفين إنه التقرير ما صدر ولا اتنشر ولا الحكومة اتخذت قرارات أعلنتها، ده الحكاية دي مصلحة معروفة يعني. لكن أنا أفتكر أنه يعني على اللجنة الوزارية التي تعكف أو التي تعمل في الحصر والتغليص أن تضع أو تضعها يعني في الحسبان الحاجات الدار أقولها دي. يعني أول حاجة، أي تخفيض للعمال والموظفين دون إخطار مسبق، دون تقديم تبريرات هيكلية واضحة، دون فتح باب التشاور مع ممثلي العمال والموظفين، إجراء معيب وباطل وفق المعايير الدولية، وتقع المسؤولية إثبات وجود أسباب مشروعة للتخفيض على الإدارة الحكومية. ده العالم قال الكلام ده، العالم قال الكلام ده. قانون الخدمة المدنية نعم بيتيح إلغاء الوظيفة، لكن ما طلقيتها، عندها شروط محددة كإلغاء الوحدة الإدارية بالكامل. المهم على الحكومة إنها بتقدم، الحكومة بتقدم دراسة هيكلية واقتصادية حقيقية يعني بتثبت الانتفاء الحاجة للوظائف دي. العمال والموظفين يا اخواننا في يعني جربوا الفصل بإلغاء الوظيفة في نظام الإنغاز، عرفوا خلاص، هم عرفوا انه الفصل لإلغاء الوظيفة كان بيعني إلغاء شاغل الوظيفة، ما إلغاء الوظيفة، إلغاء شاغل الوظيفة، لأنه بعد شوية مدة ما بالطول بيتم تعيين ناس جداد وأحيانا بأعداد أكبر من الذين يعني ألغيت وظائفهم. ودي كانت حالة ظاهرة في حالة الخروج الجوية السودانية. عشان كده العمال والموظفين ما حيكتفوا بكشوفات الأسماء اللي بتطلع، لا لا، هم حيطلبوا منك يا اللجنة ولا الحكومة ولا اللجنة الثانية، حيطلبوا الهيكل القديم ويقارنوه بالهيكل الجديد المقترح ده، بيراجعوا مسميات الوظائف ودرجات المالية وكده. دي من جهة. من جهة تانية إنه الحكومة لازم تتذكر إنه هي ما هتقدر أصلا تاني تفتح باب التعيين تحت أي مسمى يعني لاحقا، يعني لأنه ده دليل قاطع أمام القضاء الإداري ومنظمة العمل الدولية على إنه القرار ده قرار صوري وقرار كيدي. وطبعا برضو الناس عرفوا بيصلوا منظمة العمل كيف ولجنة الحريات، الحاجات دي العمال ما بيقوا يعرفوها والموظفين، يعني الحكومة ما عندها طريقة. ثالثا، بتشترط المعايير الدولية ضرورة التشاور المسبق مع ممثلي العمال والموظفين، ما قبل يوم ولا يومين، قبل أسابيع من اتخاذ أي إجراء للتخفيض بأي اسم كان، وإيجاد البدائل إلى آخر الحاجات بعد التفاوض البتيم في كافة أحوال خفض العمالة لأسباب اقتصادية أو هيكلية. الحكومة ملزمة بالتشاور، ما على كيفها، ما في خيار، أي خيار آخر أمامها، لازم تقعد ولازم تتفاوض ولازم تشاور الممثلين بتاعين العمال والموظفين ديل، مش كده وبس. وهي مفروض ذاتها عشان تتم المشاورات دي بشكل صحيح بتوفر المعلومات كاملة للممثلين للعمال والموظفين، أو تبين الأسباب والفئات المستهدفة إلى آخر التفاصيل. رابعا وأخيرا يعني هنشوف الموضوع بتاع المعاش المبكر أو الاختياري، لأنه يا أخوان القضية دي هو أم القضايا. تعدي على أموال العمال الخاصة دون دراسات اكتوارية معتمدة بضرب المنظومة الاستراتيجية للأمن الاجتماعي بتاع البلد، بشكل خطر داهم، مش على المخفضين، لا لا لا، والشغالين والباقيين الشغالين في الخدمة والمعاشين أنفسهم. طيب أنا الواقع الراهن عندي شنو؟ الواقع الراهن عندي معاشين لهم سنوات ما ربطت معاشاتهم. الناس المخفضين ديل هتتوقف اشتراكاتهم، دي موارد الصندوق. المعاشيين الجدد ديل بالآلاف هتربط لهم معاشات، هيدفع الصندوق. غير ناس المعاشات، كل الناس التانيين يلغى الوظائف الى شنو ديل بتتوقف اشتراكاتهم من غير يعني تتوقف اشتراكاتهم، وفي نفس الوقت بيكونوا زمان يدفعوا لهم التعويضات والحاجات المقررة او المتفق عليها. المعاشين القدام ديل ذاتهم يعني ما قبل التخفيض من بدوت المعاشات دي لحد ما قبل التخفيض ديت بتضرروا، لانه معاشاتهم دي هتتجمد اصيلها وتتجمد وتتاكل في التضخم لما تبقى صفر، يعني لما تبقى صفر. عشان كده ما قاعدين يعني الزيادات المغرره للمعاشين دي ما طبقت، اللجان اللي اتعملت لزياده المعاشات في القطاع الخاص اللجنه بتكونت من سنه 23 وابو يجيبوا سيرتها خلاص تاني، ما جابوا لا سيره تانيه من 2023 على العموم. يعني في الاخر ان احنا يعني بنضيف للحكومه يعني واللجنه يعني التي تحكم والتي تحصر يعني ملاحظات بسيطه جدا، ثلاثه ملاحظات. الاولى انه لجنه الحريات النقابيه تابعه لمنظمه الاعمال دي عندها قاعده ثابته انه إذا وضعت الإدارة الموظف بين خيارين المعاش المبكر أو الفصل فإن هذا لا يعد معاش اختياريا، لا يعد فصل تعسفي. الخواجات بيسموه يعني بيسموا الحالة دي حالة بتاعت الإكراه المعنوي. النقطة الثانية من توصيات لجنة المعايير الدولية لحماية الأجور إنه الأموال بتاع صناديق المعاشات والتأمينات الاجتماعية دي أموال خاصة، أموال خاصة بالعمال، هي أي تحت أمانة الدولة لكن لا تملك الحكومة حق تبديدها لأي سبب. النقطة الثالثة يعني والأخيرة إنه بالقوانين الوطنية بالمعايير الدولية بيحظر تماما على أي حكومة إنها تتخذ قرارات تؤثر على الصناديق من دون ما تجري دراسات معتمدة من خبراء. غياب الدراسات دي معناها شنو؟ معناها انه القرارات الادارية اللي بتصدر من مجلس الوزراء دي يعني مع عدم التحوط للضرر هو عيب قانوني، وعيب قانوني جسيم في الحقيقة، بيبطل القرار الاداري ده حتى قبل صدوره، لانه اصلا هو بهدد الامن القومي الاجتماعي للدولة. يعني غايته دي الحاجات الدارين نذكر بها اللجنتين او اللجنه او الحكومه، وبعدين نشوف غايته كان جد جديد.
0: الى هنا ونصل بكم مستمعي الراديو دمنج الاعزاء الى ختام حلقتنا، كانت مع الخبير النقابي الاستاذ محمد علي خوجري حول قرار الموارد البشريه بالتقليص العاملين في الدوله. هذه تحياتي سليمان سري، وتقبلوا تحيات الفريق العامل، والى اللقاء في حلقه قادمه بمشيئه الله. السلام عليكم ورحمة الله.
2: راديو دبنجا، راديو
3: في لقاء خاص على راديو دبنجا، نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
4: كلكم خلي بالكم،
5: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح لك المايك، عبر وصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رأيك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلوك، سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك، قول رأيك انت وشارك بفكرتك، من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية.
6: الرحيم.
4: الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. معكم مودة خليل العزمة من ماسكر بامجرة. بنتكلم على الموية يعني كثرة الباخات مبالغة يا جماعة. موضوع الموية إنه منظمة بتجيب ومنظمة بتجيب ده دخلت شديد. يعني بنطالب والناشط إنه الناس يتعاون زي المنظمات يتعاون زي ما الناس قاعدة تتعاون بتساعدهم. تمام؟ إنه واحد يمشي من الساعة 6 صباحا 3 صباحا يعني يخط الباخة ويقعد برضو ما يشيل موية دخلت كبير. والكلاشات اللي بين المواطنين وبين اللاجئين يعني ده نحاول نوقفهم. يعني نعمل بينهم مختلفين يعني من جانب لجانب آخر, لكن إحنا ما نقوم نلمهم حتة واحدة ويعمل في مشاكل. ممكن يكون في حالات يعني إنه ولا النظافة من الإيمان الموية تتوفر. يعني إحنا عشان نتجنب حاجات كثيرة في حاجات كثيرة لازم نتجنبها ونحن نتفاداها. إحنا بنقول عندنا مستشفيات عندنا علاجات. طيب نحن ما يتفادينا المرض وشين العافة دي بالنظافة والموية ده كيف نحن بنجيب الحبوب وبنجيب العلاجات يزدلوا يقول له يتعالج. ده أكبر خلط عندنا نحن بالطريقة دي. كلام ده ما صح. يعني بالناشط ونطالب إنه الموية يتوفر بالنسبة للاجئين إن شاء الله.
6: من البامي جورا ماستر المؤقت للاجئين أجمة موية تقريبا الليلة عندها أسبوع كان في منظمة أطباء بلا حدود والصليب الأحمر بيجيبوا الموية, لكن أنا لاحظت إنه في عدم تنسيق بين المنظمتين. إذا جات الصليب الأحمر بتختفي أطباء بلا حدود بتجيف. يعني أنا something wrong أنا ما عارفة ده سبب لنا أجمة بتاعت موية. اللاجئين اللي قاعدين الآن بيشربوا من البير بتاعت المواطنين والعدد كبير هنا للاجئين أكثر من 700,000 أسرة. والعدد ده كله لما نمشي هناك بيكون في أكشن, بيكون في عنف لفظي, بيكون في عنف جسدي, والحاجة دي إحنا ما عايزينها تمشي قدام. ومن هنا بنناشد كل الخيريين والمنظمات والعاملين والناس اللي قاعدين في الطينة قريبين إنهم يوفروا المويه داخل البامجرة. واليوم كمان بعد الحادثة بتاعت أمس اللي هي تسميم المويه في معسكر ملح طبعا وقفوا المويه لحد ما جابوا خبير انه فحص المويه بعد ذاك الناس شربت. فدي برضو كان سبب الأزمة لانه في الزوج بيكون عنده بتمنيتين ولا بيكون عنده باخة كبيرة ولا حاجة زي ده وما حصل على المويه. فالماء أساس كل شيء وجعلنا من الماء كل شيء حي. يا جماعة ساعدونا بالمويه ساعدونا بالمويه. فاطمة فضل ياسر معسكر البامجرة المؤقت للاجئين السودانيين بالطينة جبربة.
7: وجعلنا من الماء كل شيء حي. بدون الماء يا جماعة زوما ما بدك تعمل أي حاجة. زي ما شايفين لو ما تستلت بالماء والصابون هيكون في ركة فعل. يعني يكون في أزمة صحية في المعسكر. الأطفال بيكونوا وسخارين, الناس الكبار بيكونوا وسخارين, والنظافة هي أساس الصحة والماء أساس كل شيء.
8: يلا احنا بنقوش هنا يعني عشان نقلل المرض ونحتاج يعني نهتم بالحالة الصحية بالنسبة للمواطنين من الأمراض والعفات اللي بتجينا. يعني احنا يوفروا الماء النظافة للإيمان رسول الله النظافة للإيمان. يعني احنا إذا ما في موية نطل نطلب عشان ما يجينا أمراض اللي خايف غير من العلاج. لكن احنا بنهاجم ونطالب إنه الاتصال بتاعت الماء بتاعت المواطن بتاعت اللاجئ يكون آبار مختلفة عشان ما يحصل مشاكل وكلاشات بين الناس وإنه بيتعوض ومش المستشفى وكده حالة ما صحيحة. لأنه الوضع كده صعب شديد. حتى المعكل هنا غير الناس صعب والجو الساخن ده في أمراض كثيرة وبسبب عدم الموية هنا أمراض كثيرة هنا الكلاش وهنا الأمراض الثانية. موية
5: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك. عبر وصل صوتك. مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك عن مشاكلك عن قضاياك وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت ما تخلي صوتك حبس السلوك.
9: راديو دبنجا دبيوة يوم وصلني زرعت وصلني وهاش قصان أصلي بك هداب ننقدي ايه انت تتاكب داسني راديو دبنجا يكستان هداب ننقدي.
5: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك اتكلم بالنيابة عنك. قول رايك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية. للتواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00 31 80 2 470. راديو دبنجا معاك ومنك أولي.
10: هنا راديو دبنجا، حيث لا تميل الكفة إلا للحقيقة. نضع القضايا في الميزان، نستمع، نناقش ونحكم بضمير. كونوا معنا في برنامج في الميزان.
11: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان، وفيها نتناول بالتعليق مع الأستاذ المعز حضرة المحامي التعليق على المحاكمات التي جرت أخيرا في حق كل من الناشط منيب عبد العزيز والدكتور أحمد شفا بدنقلة، وتأييد محكمة الاستئناف بسنجا حكم الإعدام الصادر بحق المحامي أبو بكر منصور. قضية الناشط منيب تتلخص في أنه بعد مخاطبة جماهيرية خاطب فيها الناس في إحدى المناسبات، تم القبض عليه وتم فتح بلاغ في مواجهته تحت المواد 62 و66 و69 من القانون الجنائي، بالإضافة للمادتين 24 و26 من قانون جرائم المعلوماتية، وهي بتشمل تهم إثارة الكراهية ونشر الأخبار الكاذبة والتحريض على التمرد، كلها بتستند على محتويات طلعها من تلفون منيب. أما بالنسبة للدكتور الصيدلي أحمد شفا، في حديث داخل الصيدلية بينه وبين شخص آخر يتحدث حول موقفه من الحرب ومن فقد الشباب اللي استنفروا في الحرب، حضر اللقاء شخص ثالث تدخل في هذا الحوار، ومن ثم تفاجأ بأنه فتحوا فيه بلاغ ومعه أمر قبض، وتم توجيه تهم له تحت المادة 62 التسبب في إثارة شعور بالتذمر بين أفراد القوات النظامية والتحريض على أفرادها للامتناع أن تأدية واجبهم أو ارتكاب ما يخل بالنظام العام، والمادة 69 الإخلال بالسلامة العامة والقيام بفعل بقصد أو يحتمل يؤدي إلى الإخلال بالسلامة العامة والطمأنينة العامة. أخيرا المحامي أبو بكر منصور أعلنت مجموعة محمود طوارئ أن محكمة الاستئناف أيدت حكم الإعدام الصادر في حقه، وهو تم اعتقاله في شهر 11/2024 في مدينة سنجا، ووجه له اتهامات بموجب مواد في القانون الجنائي تتعلق بتقويض النظام الدستوري وإثارة الحرب ضد الدولة، بجانب تهم أخرى، وصدر الحكم الابتدائي في حقه في شهر 4/27. أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي. نشير لأنه المحاكم برأت كل من منيب عبد العزيز من التهم الموجهة إليه والدكتور أحمد شفا كذلك. قبل ما نعطي الفرصة للأستاذ المحامي المعز حضرة للتعليق، نستمع لمحامي الدفاع عن منيب عبد العزيز الأستاذ المحامي فخر الدين محمد زبير، يحدثنا عن جلسة النطق بالحكم أو جلسة شطب الاتهام في مواجهته، فنستمع له.
12: جلسة اليوم كانت محددة لمواصلة سماع شهود الاتهام، وبالفعل تم سماع شاهد واستجوبناه، وإفاداته كانت كويسة بالنسبة لنا في خدمة قضية الدفاع أكثر من الاتهام، واكتفوا قالوا تاني وما عندهم شاهد. المحكمة طوالي بعد ما قفلت قضية الاتهام انتقلت لاستجواب المتهم. كويس، المتهم قدم إفادات ممتازة في الاستجواب، كلام مرتب، كلام يعني مؤسس زي ما بيقولوا. طيب، المحكمة عندها سلطة بموجب المادة 141 إذا رأت إنه الفعل المنسوب للمتهم ده ما بيشكل جريمة، أو البينات المقدمة من الاتهام ما كافية لتوجيه التهمة، عندها سلطة تشطب البلاغ بالمادة 141 إجراءات جنائية. قرار الصدر ده وفق المادة 141 قرار سليم، فالمحكمة يعني ما احتاجت إنها توجيه تهمة ونحن نرد على التهمة ونجيب شهودنا. توصلت لأنه الحاجة المنسوبة للمتهم ما بشكل جريمة، والبينة المقدمة ما كافية لتوجيه تهمة. ما في شك حول القرار أنه قرار صحيح وصدر وفقا للقانون.
11: مستمعين الكرام، ده كان المحامي فخر الدين محمد زبير ممثل الدفاع عن الناشط منيب عبد العزيز في البلاغ الذي فتح في مواجهته. في الفقرة القادمة نستمع للأستاذ المعيز حضر المحامي الذي طلبنا منه التعليق على حيثيات هذه المحاكمات التي جرت، وخصوصا فيما يخص محاكمة الطبيب الصيدلي أحمد الشفاف. نستمع للأستاذ المعيز حضرة.
13: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي ومستمعي راديو دبنجة. للتعليق على المحاكمات، محاكمة الصيدلي أحمد شفاف ومحاكمة منيب، محاكمة أحد المحامين الموجودين في منطقة الدمازين أو سينجا، الملاحظ أن هذه مفارقات وترسل دلالات سالبة على أن القضاء أو العدالة في السودان قد فقدت الإرادة وقد فقدت المقدرة لتحقيق هدف العدالة الأسمى وهو مبدأ المحاكمة العادلة. فلو أخذنا بقضية أحمد شفا تمثل قمة استغلال ما يسمى بمليشة البراء ابن مالك الإرهابية التي صنفت مؤخرا من الولايات المتحدة كإرهابية، استغلالهم لأنهم يحملون السلاح يخوفون المواطنين. نقلوا جلسة خاصة شاكي استرق السمع لشخصين يتناقشين حول إيقاف الحرب، حول مقتل الشباب في مناطق العمليات. هذا رأي وهذا يجب أن يقال كأخف يعني أو أغلى ما يمكن أن يمارس في دولة تدعي أنها ديمقراطية. فهذا الشخص الذي ينتمي لهذه الكتائب نقل هذا الخبر لكتيبة البراء وقام بفتح بلاغ. يعني هذا البلاغ يدل على مدى ما وصلت إليه النيابة في السودان والغضاء أن يحاكم شخص لمجرد إبداء رأي. ولذلك هو كل المدنيين هم حقيقة حربهم هؤلاء الإسلامويين ليس مع الدعم السريع أو غيره، حربهم مع المدنيين لأنهم يخافون منهم وبالتالي يحاولون أن يكمموا الأفواه. لكن هذا تكميم الأفواه يعني للأسف يأتي عن طريق النيابة والغضاء، وهذا يدل على التسييس الكامل لهذه النيابة ولهذا الغضاء. المفارقة أن الشاكي والشاهد أيضا متهمين في أماكن عملهم في ما يسمى بكتيبة البراء، أنهم متهمين أحدهم يعني أحد الشهود الأساسيين متهم ببيع أو تسريب سلاح إلى الدعم السريع. والشاكي أيضا قالوا لديه سابق جريمة عندما كان طالب في الكلية الحربية وفصل. فهؤلاء هم من يقودون الآن مثل هذه الكتائب، هم متهمون سابقون ينتمون إلى هذه الكتائب لتغطية جرائمهم. بينما يأتي شاب مريض زي منيب لم يحمل سلاحا، لم يحمل عصا، وإنما نطق بصوته اللي هو صوت ثورة ديسمبر، اغتيد في البدء بواسطة ما يسمى بالخلية الأمنية وهذا هو جسم غير شرعي وغير قانوني، وتم فتح بلاغاته كالعادة تغويض النظام الدستوري التعاون وتم شطبها وتم فتح بلاغات أخرى. ويبدو أنه الغضاء لأنه كانت في حملة قوية ضد أحمد شفا وضد منيب تم شطب هذه البلاغات، بينما نجد المحامي في الدمازين الذي أصدرت محكمة الاستئناف حكما بإعدامه لأنه اعتباره متعاون. يعني هذا الحكم مش فيه انتهاك صارخ لكل القوانين السودانية. شخص موجود في منطقة ده منزله، هو لم يأتي إليها، خرج الجيش ودخل الدعم السريع، كونه أنا لدي ظروف تمنعني من الخروج، ولديه والد كبير في السن ربما لا يملك الإمكانيات المادية ولا الجسدية للخروج، فشخص جلس في منزله فاتهمه بالتعاون كيف وهو أصلا لم يأتي من الخارج ولم يقم بحملة. لكن هذه كلها للأسف تصفيات لشخصيات لجان المقاومة، شخصيات التي كان لديها رأي أو موقف معارض من النظام السابق. هؤلاء جميعا فتح ضدهم مثل هذه البلاغات الكيدية، وبالتالي للأسف الشديد أصبحت النيابة والغضاء مخلب غط لتصفية الحسابات بواسطة فلول النظام السابق. وده طبعا يعني إهانة للغضاء وإهانة للنظام العدلي بكامله وإهانة لكل المبادئ القانونية المعترف بها في السودان أو التي نصت عليها القوانين السودانية. للأسف الشديد هذا ما ظهر للإعلام. نجد أيضا من المحاكمات الجائرة الآن هنالك يعني عند لدينا محامي زميل موجود في برتغال لأكثر من سنة مغبوط بواسطة الخلية الأمنية، لم يقدم لمحاكمة، لم يقدم إلى جهة، ولا توجد جهة يعني تراقب هذا الغبط، لا توجد نيابة ولا قضاء، وده انتهاك آخر لهذه الحقوق للمحامين. ويبدو أن هناك الكثيرين من أمثال هذا المحامي الزميل موجود أو موجودون في السجون في بورسودان أو في غيرها بواسطة ما يسمى بالخلية الأمنية. الخلية الأمنية دي جسم كما ذكرت غير شرعي، غير قانوني، غير منصوص عليه في قانون الإجراءات الجنائية أو القانون الجنائي، وبالتالي هو جسم يقوم بالاحتقالات خارج مظلة القانون. وللأسف هذا الأمر كله يتم تحت سمع وبصر النيابة العامة والقضاء، لأنه حسب قانون إجراءات الجنائية سنة 91 الغبط لمدة يوم بواسطة الشرطة، ما النيابة لديها الحق في غبط حتى المتهم حدود 3 أيام، ما زاد من 3 أيام يجب أن يتم تجديد الحبس بواسطة القضاء. الآن كل القوانين تنتهك، يقبض الشخص لمدة عام أو أكثر بدون أن تجدد له النيابة أو الشرطة أو القضاء، وده انتهاك آخر يضاف إلى كمية الانتهاكات التي حدثت في الفترة السابقة. وبالتالي ما يحدث الآن لدينا في السودان هو حقيقة انتهاك شامل لكل مبادئ العدالة، لكل مبادئ المحاكمة العادلة. إنما يحدث حقيقة إنه هنالك الآن جهات تستغل هذه الأجهزة العدلية لفتح البلاغات الكيدية، ومن ثم تلجأ إلى شطب هذه البلاغات، ربما يعني في بلاغ أحمد شفا، لأنه الشاكي والشاهد اتضح أنهم متهمين، يعني الشاهد الأساسي بعد ما أن سمعت شهادته تم القبض عليه بأنه يقوم ببيع أسلحة تحت حمايته إلى الدعم السريع، وشاكي أيضا كما ذكرت كان متهما سابقا، وبالتالي هم يبدو أن هنالك مغايضات أدين في هذا البلاغ وأبري في هذا البلاغ. ويعني أنا أعتقد الآن ما يحدث من محاكمات لم يحدث في كل تاريخ السودان، في كل العهود الدكتاتورية المظلمة لم يحدث أن انتهكت مبادئ العدالة بهذه الصورة التي لا خجل فيها. يعني حتى أيام الرئيس المخلوع عمر البشير يعني كانت هنالك رغم الانتهاكات الكثيرة للعدالة، لكن كانت يتم إخراج مثل هذه الأشياء بإخراج أفضل مما هو يحدث الآن. الآن في سذاجة في الإخراج للأسف الشديد، ويعني لا يوجد حتى حياء يعني في إخفاء الانتهاكات، يعني أصبحت الانتهاكات ترتكب جهارا نهارا، لأنه لا توجد محاسبة للأسف الشديد، ومن أمن العقاب أساء الأدب كما يقول المثل. وهذا هو ما يحدث الآن، لأنه من هو شاكي ومتهم هم الذين يجب أن يحاكموا، من يبيع السلاح خارج إطار الأطر القانوني يجب هو أن يحاكم ويعاقب ويحاكم بالإعدام، لأنه في مثل القانون العسكري العسكري الذي يقوم ببيع الأسلحة وتهريبه من الحرس هذا يحاكم بالإعدام. فلماذا لم يحاكم الشاكي والشاهد الذين ظهروا في قضية الدكتور أحمد شيفة بالإعدام؟ لماذا؟ علمت أنهم بروا. فهذه هي العدالة الانتقائية، هذا انتقاء للعدالة، هذه هي العدالة المغلوبة التي سوف تفجر المظالم، سوف تفجر القهر، لأنه من يرى أنه يخر بواسطة الأجهزة العدلية ويبرأ الآخرين المجرمين الحقيقيين الذين يقومون بقطر البطون وقطع الرؤوس وسرقة السلاح، هذا تطور حتى لم يحدث فيما سبق يعني، لكن الآن أصبح هؤلاء الذين ينتمون لمثل هذه الكتائب الإرهابية يقومون ببيع السلاح وتهريبه، هذه يجب أن يعدموا، يجب أن يحاكموا. ولكن للأسف الشديد نجد أن الضعفاء هم الذين يحاكمون، بائعة الشاي والطعام يتهمون بالإعدام ويحاكمون بالتعاون بتهمة التعاون، بينما المتهم الأساسي والحقيقي الذي يبيع السلاح يبرأ ويترك ويطلق سراحه. فللأسف نجد الآن نحن أمام فوضى عدلية مؤلمة ومحزنة في نفس الوقت يعني. وهذه الهزة عندما تحدث في الأجهزة العدلية فهذا إشارات على أن الدولة كلها لا توجد فيها مؤسسات يمكن أن يلجأ لها، لأن القضاء هو صمام أمان أي دولة محترمة، النيابة يجب أن تكون محايدة، لكن عندما يحدث الخلل في مثل هذه الأجهزة العدلية يفقد المواطن الإحساس بالأمن والأمان وبالعدالة، لأن العدالة أصلا مبدأ سامي يجعل التوازن في المجتمع موجودا طالما هنالك جهة تحاكم أي شخص مهما على منصبه أو رتبته. لكن عندما نرى هذه الممارسات التي تحدث في قضية هؤلاء الشباب في دنقلة مثلا أو في الدمازين، هذه إشارات واضحة أن هذه الأجهزة غير راغبة ولا تملك الإرادة الحقيقية لمحاكمة أي شخص. وبالتالي ما يحدث الآن للأسف الشديد دي رسالة سلبة للغضاء السوداني، رسالة سلبة للعدالة. وبالتالي للأسف الشديد عندما يعني يحدث مثل هذا الأمر، هذا هو الطريق للفوضى. وبالعكس ما نعيشه الآن هو فوضى، فوضى يمكن أن تؤدي إلى الإفلات من العقاب، وهذا هو ما يحدث الآن. نحن الآن في مرحلة الإفلات الكامل من العقاب. وأنا أعتقد الآن ما يحدث في الأجهزة العدلية في السودان، ظللنا في الماضي نتحدث عن إصلاح، لكن الآن ما يحدث الإصلاح وحده لن يكون كافيا. نحن نحتاج إلى إعادة بناء من الصفر حتى نؤسس لقضاء عادل وشفاف وأمين.
11: بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة. أنا بشكر كل الذين شاركوا معنا وبشكركم أنتم على حسن الاستماع والمتابعة.

أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان. اليوم نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجة. فأهلا بكم.

0: اهلا وسهلا ومرحبا بكم الاعزاء مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا ليوم الخميس الموافق 21 مايو 2026. يحتوي البرنامج على نشرة مفصلة للأخبار وإصدار جديد من جولة السودان اليوم ومواد أخرى ضمن هذا البرنامج. نبدأ كالعادة بنشرة الأخبار وهذه هي العناوين. أوتشا تعلن مقتل أكثر من 11 ألف مدني في السودان خلال عام 2025 بسبب الحرب، والأمم المتحدة تدين الهجمات بطائرات مسيرة على كردفان. القوى المشتركة تعلن عن معارك ضارية ضد قوات الدعم السريع في كردفان، والباشا طبيق يهدد بوقف تدفق النفط في حال استمرار الهجمات بالطائرات المسيرة. العثور على 14 شابا من منطقة المناصير تاهوا في الصحراء، والأمم المتحدة تعلن شروعها في نقل الإمدادات إلى الدلنج. مخاوف من ارتفاع أسعار الخضر والفاكهة بعد دخول قرار منع الاستيراد حيز التنفيذ. وبرنامج الغذاء العالمي يكشف عن ارتفاع سلة الغذاء المحلية في أبريل. كانت هذه هي العناوين. إلى تفاصيل النشرة يصحبكم فيها إبراهيم جد كريم. أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بالسودان أوتشا مقتل أكثر من 11 ألف مدني في السودان خلال عام 2025 بسبب الحرب. وأكد المكتب وقوع أكثر من 200 هجوم على مرافق الرعاية الصحية في البلاد منذ عام 2023. وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة إن المنظمات الإنسانية وصلت إلى 9 ملايين شخص بين يناير وأبريل من هذا العام. وفي جنوب دارفور تلقى نحو 170 ألف شخص حصصا غذائية لشهر أبريل. وأضاف في هذا الخصوص:
1: وصلت المنظمات الإنسانية إلى 9 ملايين شخص بين يناير وأبريل من هذا العام. في جنوب دارفور تلقى حوالي 170 ألف شخص حصص غذائية لشهر أبريل. من الواضح أن التوزيع لشهر مايو جار.
0: أعربت الأمم المتحدة عن قلقها العميق من التأثير المتزايد لهجمات الطائرات المسيرة على المدنيين والبنية التحتية المدنية في جميع أنحاء البلاد. وأشار المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو دوجاريك في المؤتمر الصحفي اليومي أمس إلى أن ما لا يقل عن 28 شخصا قتلوا وأصيب العشرات يوم الثلاثاء في هجوم بطائرة مسيرة على سوق مزدحم في بلدة غبيش بغرب كردفان. وأشار إلى الإبلاغ عن ضربات إضافية بطائرات مسيرة في مدن الفولة وبابنوسة وأبو زبد، ما تسبب في المزيد من الضحايا المدنيين وأضرار في الممتلكات المدنية، معلنا إدانته لتلك الهجمات. وأضاف في هذا الخصوص:
1: يشعر زملاؤنا في مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية بقلق عميق من التأثير المتزايد لهجمات الطائرات المسيرة على المدنيين والبنية التحتية المدنية في جميع أنحاء البلاد.
0: من جانبه اتهم تحالف السودان التأسيسي القوات المسلحة بتنفيذ هجمات بطائرات مسيرة على الضعين، ما أدى إلى مقتل 15 مدنيا وإصابة العشرات بجروح متفاوتة. من جانبه هدد وزير الطاقة والنفط في حكومة التأسيس الباشا طبيق باتخاذ قرار حاسم بشأن تدفق البترول في حال استمرار الاستهداف بالطائرات المسيرة على خلفية الهجوم. أعلنت الأمم المتحدة بدء نقل الإمدادات الطبية وغيرها من الإمدادات المنقذة للحياة إلى الدلنج بعد إعادة فتح طريق حيوي يربط شمال وجنوب كردفان يوم الاثنين الماضي بعد شهور. وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة إن الأوضاع الأمنية على طول الطريق غير مستقرة، مطالبا بحماية المدنيين. وأضاف في هذا الخصوص:
1: بدأ شركاؤنا باستخدام الطريق لنقل الإمدادات الطبية وغيرها من الإمدادات المنقذة للحياة إلى الدلنج، حيث زادت الاحتياجات الإنسانية بسبب نقص الغذاء والدواء والإمدادات. ومع ذلك لا تزال الأوضاع الأمنية على طول الطريق غير مستقرة.
0: أعلنت القوات المشتركة للحركات المسلحة أن قواتها خاضت معارك ضارية ضد قوات الدعم السريع في عدد من المواقع الاستراتيجية بمحاور جنوب كردفان. وقالت القوى المشتركة إنها كبدت الدعم السريع خسائر في الأرواح والعتاد واستولت على مركبات ومعدات قتالية، فضلا عن تدمير تحصينات كانت تستخدمها القوات لاستهداف المواطنين والمواقع الآمنة. وأضافت في هذا الخصوص: كشف مواطنون وتجار عن انتعاش سوق مدينة كادوغلي بعد سيطرة الجيش على التكمة ووصول السلع والبضائع، وطالبوا القوات المسلحة بتشديد التأمين على الطريق وفتح الطريق القومي لضمان انسياب السلع والخدمات والمساعدات الإنسانية للمنطقة، خاصة أن البلاد على مشارف فصل الخريف. أعلن برنامج الأغذية العالمي أن تكلفة سلة الغذاء المحلية في السودان ارتفعت بنسبة تقارب 18% في أبريل مقارنة بشهر مارس الماضي. وأوضح البرنامج أن ذلك يعود إلى الارتفاع الحاد في أسعار الذرة والقمح ودقيق القمح. وأضاف المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة في هذا الخصوص:
1: يقول برنامج الأغذية العالمي إن تكلفة سلة الغذاء المحلية في السودان ارتفعت بنسبة تقارب 18% في أبريل مقارنة بمارس، ويعود ذلك إلى الارتفاع الحاد في أسعار ودقيق القمح.
0: وصل إلى العاصمة الكينية نيروبي أمس الأربعاء عدد من القيادات السودانية من رؤساء أحزاب وقيادات حركات الكفاح المسلح وقيادات المجتمع المدني والقوى المدنية، إضافة إلى عدد من الشخصيات العامة، وذلك للمشاركة في اجتماعات القوى الموقعة على إعلان المبادئ السوداني لبناء وطن جديد، إعلان نيروبي، والتي ستنعقد خلال 22 إلى 23 مايو. وقال المتحدث الرسمي باسم تحالف القوى الثورية الديمقراطية صمود جعفر حسن لراديو دبنجا إن الاجتماع يهدف إلى توحيد القوى المدنية وخطابها السياسي لمواجهة الظروف الحرجة التي تمر بها البلاد. وأضاف في هذا الخصوص:
2: وعدد كبير من القيادات الآن سوف ينعقد اجتماع يوم غد وبعد غد يناقش عدد كبير من القضايا، بالتأكيد أهمها كيفية وحدة القوى المدنية وتوحيد الخطاب المدني ومواجهة الظروف الحالية والإجابة على تساؤلات كبيرة معنية بعملية إيقاف الحرب وإنهائها واستعادة السلام في السودان.
0: أكد خبير في المجال الجوي أن مستقبل قطاع الطيران المدني في السودان يواجه تحديات كبيرة وتداعيات استراتيجية بعد فقدان السودان إدارة المجال الجوي لجنوب السودان. وقال الخبير في المجال الجوي والمدير الأسبق لسلطة الطيران المدني إبراهيم عدلان لراديو دبنجا إن فقدان السودان لإدارة المجال الجوي لجنوب السودان حرمه من نحو 36% من موارده، مشيرا إلى أن الخسارة الأكبر ليست اقتصادية فقط بل تتعلق بإدارة المجال الجوي. وأضاف في هذا الشأن:
3: السودان بتمتع كان تاريخيا بموقع محوري في إدارة الحركة الجوية في منطقة الشرق ووسط أفريقيا. كانت الخرطوم تدير المجال الجوي لجنوب السودان لفترة طويلة منذ الاستقلال في 2011، وهو ما منح السودان موردا ماليا ثابتا يعني 36% كده من قسم الأمور كانت تجي عن طريق الترافيك في جنوب السودان والحركة الجوية في جنوب السودان. الخسارة الاقتصادية بتمثل فقدان الرسوم المرتبطة بحركة الطيران العابرة، لكن القطاع بيكون خسارته أكبر لما تكون في فقدان يمكن تسميته بالأهمية جيوسياسية للمجال الجوي. فإذا المجال الجوي لا تعني فقط تشغيل أجهزة ومراقبة جوية، إنما تعني امتلاك بنية تقنية متقدمة وتأهيل كوادر وامتلاك بيانات الحركة والقدرة على لعب أدوار إقليمية في صناعة الطيران.
0: التقى رئيس الوزراء السوداني دكتور كامل إدريس الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في الأثناء تواصلت اجتماعات اللجنة الاقتصادية الوزارية في أنقرة بين الجانبين السوداني والتركي. دخل قرار حظر استيراد بعض السلع الصادر من وزارة الصناعة والتجارة في العاشر من مايو الحالي بتوجيهات من مجلس الوزراء حيز التنفيذ اليوم. وقال الناشطون في وادي حلفة إن اليوم هو آخر يوم تصل فيه العربات المحملة بالبضائع المستوردة من جمهورية مصر والتي تشمل الخضر والفواكه ضمن القرار، معربين عن رفضهم له في ظل عدم توفر بدائل، ومشيرين إلى أن انحسار أو ارتفاع مناسيب بحيرة النوبة يتسبب في منع النشاط الزراعي. حذر مزارعون في حلفة الجديدة من فشل الموسم الصيف القادم في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج وما وصفوه بالأسعار الخرافية لمدخلات الإنتاج من تقاوي وأسمدة ومبيدات. وقال أحد المزارعين لراديو دبنجا إن التكلفة الأولية للدخول في هذا الموسم تفوق طاقة السواد الأعظم من المزارعين، محذرا من دخول ملايين المواطنين في دائرة الفقر والجوع والمرض، ومناشدا السلطات التدخل لمعالجة الأزمة قبل بداية الموسم. وثق مزارع في الولاية الشمالية احتراق أشجاره بسبب العطش الناتج عن الانقطاع المستمر للتيار الكهربائي. وعلى صعيد متصل أعلنت السلطات بمحلية دونغولا في الولاية الشمالية وصول 117 أسرة نازحة من ولايات كردفان ودارفور إلى معسكر شرق دونغولا للنازحين. اتهمت غرفة طوارئ دار حمر قوات الدعم السريع بارتكاب العديد من الانتهاكات في المحليات الشمالية بولاية غرب كردفان. وقال المتحدث باسم الغرفة لراديو دبنجا إن قوات الدعم السريع قامت باعتقال أكثر من 25 مواطنا في محلية غبيش، كما قامت بإغلاق السوق وفرض حصار عليه وإغلاق شبكات الإنترنت ستارلينك، مضيفا أنها قامت بسرقة منازل المواطنين من مدينة النهود بما فيها دور العبادة. وأضاف في هذا الخصوص:
4: قوات الدعم السريع ارتكبت العديد من الجرائم خلال هذا الأسبوع في المحليات الشمالية لولاية غرب كردفان. في محلية غبيش قامت باعتقال أكثر من 25 مواطنا وحتى الآن لم تطلق سراحها تعود الأسباب، كما قامت بإغلاق السوق وفرض حصار على السوق وإغلاق شبكات الواي فاي.
0: أعلنت روابط شبابية بولاية نهر النيل عودة 14 شابا من أبناء المناصير العاملين في التعدين، كانوا قد تاهوا في الصحراء في الطريق بين وادي حلفة بالولاية الشمالية وأبو حمد بولاية نهر النيل في طريق عودتهم إلى ذويهم بمحلية البحيرة بولاية نهر النيل. أعلنت حركة جيش تحرير السودان تسجيل 347 إصابة بوباء جدري القرود في أكثر من 10 مناطق بجبل مرة، محذرة من استمرار تفشي المرض في ظل انعدام الأدوية والرعاية الطبية وضعف الاستجابة الإنسانية. في الأثناء قالت منظمة أطباء بلا حدود إنها رصدت 80 حالة اشتباه لكنها لم تتأكد بعد.

0: في أوغندا جالية سودانية باتخاذ التدابير الصحية اللازمة بشأن تفشي وباء إيبولا في العاصمة كامبالا. وقالت في بيان إن وباء إيبولا يسبب حمى نزفية شديدة مع نسبة وفيات قد تصل إلى 90%، داعية السودانيين إلى اتباع الإرشادات الصادرة عن وزارة الصحة الأوغندية. أعلنت لجنة أساتذة الجامعات السودانية استمرار إضرابها لليوم 54 للمطالبة بإجازة الهيكل الراتب الجديد ولائحة شروط الخدمة. وقالت اللجنة في بيان إن استمرار الإضراب أحدث تحولا مهما داخل الوسط الأكاديمي، مشيرة إلى أن كل محاولات الانتظار والمخاطبات والمجاملات لم تفضي إلى أي استجابة حقيقية. أعلنت الغرفة الفرعية للبساطة السفرية بولاية البحر الأحمر بمدينة بورت السودان عن زيادة جديدة في تعرفة السفر بنسبة 30% على خطوط النقل السفرية اعتبارا من يوم الجمعة 22 مايو 2026 وحتى الثلاثاء 26 مايو 2026. وأصدرت إدارة النقل العام والبترول بولاية نهر النيل قرارا جديدا بتعديل أسعار غاز الطبخ بالولاية لتراوح بين 101 ألف إلى 109 ألف جنيه. الخبر الأخير في النشرة، صادق قائد قوات الدعم السريع على الحكم الصادر عن المحكمة الميدانية الكبرى بتاريخ 17 مايو بالإعدام على القائد المشق علي رزق الله السافنا غيابيا وتخفيض رتبته إلى جندي وفصله من الخدمة. ووجهت المحكمة تهما بمخالفة قانون قوات الدعم السريع وقانون القوات المسلحة تتعلق بالفرار من الخدمة وترك المواقع العسكرية ومساعدة العدو والانضمام إليه إلى جانب التمرد على النظام الدستوري. بهذا الخبر أعزائي تنتهي نشرة الأخبار، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. برنامجنا يتواصل فتابعونا.
1: أهلا ومرحبا بكم المستمعين الأفاضل في جولة السودان اليوم الخميس الموافق 21 مايو عام 2026، وتتابعون في هذه الجولة الأوضاع الإنسانية في كادوغلي بجنوب كردفان بعد فك الحصار ودخول المؤن الغذائية.
2: الحمد لله الوضع استقر والفوضى هي كانت موجودة، لكن طبعا التجار استغلوا هيك الشارع دي وبقوا يحتكروا البضايع، يعني الأسعار كانت مضاعفة أضعاف يعني فوق طاقت المواطن.
1: إحاطة حول اللقاء التي ضم عدد من قيادات قوى التغيير الجذري في العاصمة الكينية نيروبي.
3: نيروبي تستضيف اجتماعات معنية بعملية إيقاف الحرب وإنهائها واستعادة السلام في السودان، وده عمل كبير، أفتكر أنه فيه تحول كبير.
1: تعليق حول الزيادة في معدل التضخم السنوي في السودان.
4: بغض النظر عن معدلات التضخم أو سرعة الارتفاع بتاعت الأسعار، المهم إنه الأسعار زايدة، وده المقصود استهدافه لسبب بسيط جدا جدا، لأنه هو ده اللي بيدهور في القوة الشرائية للمواطنين اللي بيأذي الاقتصاد.
1: مستقبل قطاع الطيران المدني في السودان عقب فقدان إدارة المجال الجوي الجنوبي.
5: فإدارة المجال الجوي لا تعني فقط تشغيل الأجهزة ومراقبة جوية، إنما تعني امتلاك بنية تقنية متقدمة وتأهيل كوادر وامتلاك بيانات الحركة والقدرة على لعب أدوار إقليمية في صناعة الطيران.
1: نبدأ الجولة بالأوضاع في مدينة كادوغلي بجنوب كردفان عقب فك الحصار قبل أيام وتدفق المواد الأساسية إلى المدينة، ومعنا أحد المواطنين في المدينة ونسمع كلامه.
2: يعني نحن كنا بنعاني معاناة شديدة قبل هذا الشهر ده من الوقود والبضايع والأوضاع الاقتصادية كانت متردية، لكن بعد فتح هذا الشهر الحمد لله الوضع استقر والفوضى هي كانت موجودة، لكن طبعا التجار استغلوا هيك الشارع دي وبقوا يحتكروا البضايع، يعني الأسعار كانت مضاعفة أضعاف وأسعار خرافية جدا جدا يعني فوق طاقت المواطن، لكن الحمد لله هسه الوضع استقر شوية والناس قاعدة آمنة في أمان الله والله الحمد لله، لكن الناس بدأت تغادر المدينة في ظل الوضع المضى ده، الناس آنت وبدأت تغادر المدينة. ونشكر على راديو دبنجا على الاستضافة وبتمنى دائما تواشر تواصل معنا وتعرف مشاكلنا وتقدمها، وكل الشكر للقناة.

0: أسعار البضائع على الشارع ده، يعني كان كيلو الدقيق حصل 40,000، والأرز برضو 40,000، والزيت 30,000. لكن الناس بقت تحت الشارع ده لقيت في منافسة بالبضائع، يعني أسعار الدقيق كيلو ب8,000، والسكر ب8,000، والزيت رطل ب10. الحياة الحمد لله، يعني والله في رخاء، نعم الحمد لله. ولسه البصل للملو كان ب100,000، بس حاليا كده ملوط البصل ب8، ب7، ب10. سعر باقي الحياة دي أصبحت متناول المواطن، ولسه حاليا كده وضع الاقتصاد ينتعش الحمد لله.
1: وحول عيد الأضحى واستعدادات الناس للعيد في كادوغلي، قال المواطن:
0: هو مع ترتيبات عيد الأضحى دي والخراف، البهائم هنا أسعارها غالية، يعني الخراف هدات 1200 1300، وفي ظل الوضع الاقتصادي ده والمعاناة السابقة ده أكيد والإقبال على العروض هذا إقبال ضعيف، زي عدم توفر المواشي مع الأوضاع الحاصلة دي، وعدم وجود أضاحي كافية هنا داخل الولاية. وغايته الوضع غايته هو تحسن أحسن من أول الحمد لله غايته، وربنا يسهل الأوضاع ونتمنى إن الناس ترجع وتستغير وولادها ترجع زي الأول، والناس تثبت هنا. صمدنا زي ما قال خلال دخول الشارع ده، صمدنا 3 سنة في ظل الأوضاع الاقتصادية المدريد دي وظل الأزمات دي، لكن الحمد لله الوضع استقر وبقى أحسن من أول. وأنا قاعدين زي ما قال بنعمروا بلدنا ونفارق بلدنا، وأن أنت خليت بلدك ما في زول بيجي بعمرها لك تاني. الحمد لله الخريف، بشريات الخريف بدأت الناس بدأت تزرع خلاص، ونين عمل زي ما قال الوضع دي يصلح أحسن من أول إن شاء الله.
1: استضافت العاصمة الكينية نيروبي أمس الأربعاء اجتماعات ضم عددا من قيادات القوى السياسية والمدنية السودانية، على رأسهم رئيس تحالف صمود الدكتور عبد الله حمدوك ورئيس حركة وجيش تحرير السودان الأستاذ عبد الواحد نور. للمزيد من التفاصيل حول ما يدور في نيروبي معنا المتحدث الرسمي باسم تحالف صمود جعفر حسن، أهلا ومرحبا بك.
2: نيروبي تستضيف اجتماعات لعدد من القوى السياسية والقوى المدنية وقياداتها، والآن توافد إلى نيروبي خلال يوم أمس واليوم عدد كبير من رؤساء الأحزاب السياسية وقيادات التنظيمات على رأسهم الدكتور عبد الله حمدوك رئيس صمود، والأستاذ بابكر والأستاذ عبد الواحد محمد نور رئيس جيش وحركة تحرير السودان، والأستاذ بابكر فيصل رئيس المكتب التنفيذي للتجمع الاتحادي، والأستاذ عمر الدقير رئيس حزب المؤتمر السوداني، والأستاذ علي الريح السنهوري رئيس حزب البعث العربي الاشتراكي الأصل، والأستاذ كمال بولاد، والأستاذ ياسر عرمان، والأستاذ الواثق البرير، والأستاذ طه عثمان، وعدد كبير من القيادات. الآن سوف ينعقد اجتماع يوم غد وبعد غد يناقش عدد كبير من القضايا، بالتأكيد أهمها كيفية وحدة القوى المدنية وتوحيد الخطاب المدني ومواجهة الظروف الحالية والإجابة على تساؤلات كبيرة معنية بعملية إيقاف الحرب وإنهائها واستعادة السلام في السودان. وده عمل كبير، أفتكر أنه فيه تحول كبير في وحدة القوى السياسية والمدنية وفي التنسيق في المجالات المتعددة والمختلفة، وخاصة الناس في اختبار كبير يحيواجه الناس في الفترة الجاية، مرتبط بأنه السودان في واجه خطر أساسي هو عملية التشظي والتقسيم، وفي جهات كثيرة تعمل على هذا الاتجاه. لذلك واحد من أهم الأشياء اللي حيشتغل عليها الاجتماع في يومي غدا وبعد غد في عملية منع هذا التشظي والوقوف بقوة ضد أي عملية تقسيم في السودان، وهذه قضية أساسية وجوهرية تتفق عليها كل القوى السياسية والمدنية في السودان. وننادي وننبه لكل السودانيات والسودانيين إنه إطالة هذه الحرب واستمرارها يجعل أطماع الكثيرين في عملية تقسيم السودان إلى دويلات صغيرة وتفتيته إلى دويلات متناحرة، وده ما بيوصل لحل، ودي قضية جوهرية. القضية الثانية، تواجهنا قضايا كبيرة في كيف التعامل مع عدد كبير من الميليشيات المتواجدة في السودان، عددها أكثر من 120 ميليشيا، وده وضع خطير، وهذا الوضع الخطير يؤدي إلى تقسيم البلد بشكل دائم. لذلك نحن بنرى أنه في قادم الأيام من المهم أن القوى السياسية أنها تصل لتوافق دائم ونصل إلى تواصل يسهل عملية الوصول إلى السلام. هنالك ملفات كثيرة جدا مرتبطة بالانتهاكات، مرتبطة بحقوق الإنسان، مرتبطة بقضايا أخرى أيضا يتم بحثها. لذلك من المهم إيجاد التصور المشترك بين القوى المدنية والسياسية حتى يكون هنالك خط واضح لبناء السودان ما بعد الحرب.
1: كشف الجهاز المركزي للإحصاء عن ارتفاع كبير في معدل التضخم في السودان مقارنة بالمعدلات القياسية التي شهدتها البلاد خلال السنوات الماضية. للمزيد من التفاصيل ولمعرفة أسباب الزيادة وتأثير ذلك على معاش الناس، معنا الخبير الاقتصادي دكتور وائل فهمي.
3: التضخم اللي هو الارتفاع في الأسعار زادت بنسبة 45% وثمانية من عشرة، ولو نحن يعني ده بيعتبروا التقرير إنه انخفاض شديد جدا جدا في معدلات التضخم إذا قارناه بمستوى كان 422% في يوليو 2021، ولو قارناه على مستوى سنوي بالنسبة لإبريل 25 هنلقاه برضو أقل كثير، أنه في إبريل 25 كان 156%، لكن نلقاه على أنه برضو زاد في إبريل 26 بالمقارنة مع مارس 26 بخمسة نقاط مئوية. زادت السرعة بتاعة التضخم في خلال الشهر ده عما كان في الشهر الفات. يعني أنا بالنسبة لي أهم حاجة المستويات بتاعة الأسعار في الفترة دي ما بيهمني أكثر، قصدي مارس إبريل 26 ما بيهمني التفاصيل القديمة دي. ليه؟ لسبب بسيط جدا جدا. يعني مثلا المستوى العام للأسعار، وبكرر ما بقول التضخم، المستوى العام للأسعار في يوليو 2021 اللي كان فيه معدل التضخم 422 دي، المستوى العام للأسعار بتاعه أقل بكثير جدا جدا جدا من المستوى العام للأسعار بتاع إبريل 25 اللي كان فيه معدل التضخم 156، أقل بكثير جدا جدا من مارس 26 اللي كان فيه معدل التضخم 156، ومارس 56 المستوى العام للأسعار فيه أقل من المستوى العام للأسعار في إبريل 26 اللي هو 45%. الحكاية ما في السرعة بتاعت تخفيض معدل التضخم بقدر ما هو أهم الاستمرار في الارتفاع في المستوى العام للأسعار. ببلغة تانية ودائما قاعد أقول أنا، سواء كان المعدل بتاع التضخم ده ارتفع ولا انخفض، النتيجة واحدة، هو إنه المستوى العام في الأسعار في اتجاه واحد إيجابي، يعني في حالة ارتفاع دائم بغض النظر عن معدلات التضخم أو سرعة الارتفاع بتاعت الأسعار. الأسعار ذات زايدة، كان زايدة بسيط زايدة كثير ده ما مهم، المهم إنه الأسعار زايدة، وده المقصود منه، المقصود استهدافه لسبب بسيط جدا جدا، لأنه هو ده اللي بيدهور في القوة الشرائية للمواطنين اللي بيأذي الاقتصاد وبيشوه وبيعجز حتى القدرات على تنظيم المجتمع نحو الانتاج. فده ما بيخلينا نفرح بالحكاية دي، ولا المواطن نفسه بيهمه هذه الأرقام بتاعت معدلات التضخم بقدر ما هو بتهمه الأسعار اليومية اللي بيمشي بيشتري بها البضائع، لأنه بيحسب الأسعار ويفهم لغة الأسعار أكثر من ما بيفهم لغة التضخم، لأنه الأسعار قدامه ملموسة وليست سرعة ارتفاع. سرعة ارتفاع دي مصطلحات فنية يفهموها الاقتصاديين أكثر في شغلهم يعني. السبب العام بالنسبة للحكاية دي رغم عدم توفر يعني التقرير، لكن يعني ما ننسى انه بجانب البنك المركزي في طباعة النقود لتمويل المجهود الحربي عبر الموازنة العامة، بنجد انه الدهابة برضو لهم دور كبير جدا جدا في تغذية السوق بال زيادة عرض النقود، لانه الذهب ده اصلا ما بيشتريه اي زول في السوق في الغالب، وبيشتريه يمكن الذهب ويشتريه البنك المركزي وتشتريه الشركات، وده ما بتوفر في السوق عشان يقدر يخفض الاسعار، فبتخلق طلب لمنتج غير منتج لسلع مستهلكة استهلاكية، فدي في حد ذاتها زيادة في عرض النقود يعني بطريقة أو بأخرى، أو خلق فئة مستهلكة للسلع دون أن تساهم في توفير هذه السلع التي يستهلكها بالأسواق أو التي يستهلكها غيره من المواطنين يعني. هو يعني المواطنين ما حيستهلكوا ذهب وما حيشتروا ذهب عشان يأكلوا يعني أو يشربوه أو يركبوها أو يطيروا بيها أو يمشي أو تعالجهم كمكنة ولا حتقريهم في المدارس يجي تقيف الذهب كدي تقيف كدي تدرسوا يعني معلش آسف يعني. فدي مشكلة كبيرة جدا عملية الذهب اللي بتحول بعض المواطنين إلى مستهلكين ضاغطين على الأسعار إلى أعلى.
1: أكد خبراء في المجال الجوي أن مستقبل قطاع الطيران المدني في السودان يواجه تحديات كبيرة لفقدان إدارة المجال الجوي الجنوبي. للمزيد من التفاصيل في هذا الملف معنا إبراهيم عدلان الخبير في المجال الجوي والمدير الأسبق لسلطة الطيران المدني في السودان.
4: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في البدء شكرا لراديو دبنغا على إعداد هذه الفرصة للحديث عن موضوع بالغ الأهمية يتعلق بمستقبل الطيران المدني في السودان وتداعيات الاستراتيجية لفقد السودان إدارة المجال الجوي الجنوبي. أولا في تقديري أن الأمر يتجاوز مجرد خسارة العبور رسوم الإنتاج رسوم العبور أو أي عادات مالية. السودان بتمتع كان تاريخيا بموقع محوري في إدارة الحركة الجوية في منطقة الشرق ووسط أفريقيا. كانت الخرطوم تدير المجال الجوي لجنوب السودان لفترة طويلة منذ الاستقلال في 2011، وهو ما منح السودان موردا ماليا ثابتا يعني 36% كده من رسوم العبور كانت تجي عن طريق الترافيك في جنوب السودان والحركة الجوية في جنوب السودان. الخسارة الاقتصادية بتمثل فقدان الرسوم المرتبطة بحركة الطيران العابرة، لكن القطاع بيكون خسارته أكبر لما تكون في فقدان يمكن تسميته بالأهمية جيوسياسية للمجال الجوي. فإذا المجال الجوي لا تعني فقط تشغيل أجهزة ومراقبة جوية، إنما تعني امتلاك بنية تقنية متقدمة وتأهيل كوادر وامتلاك بيانات الحركة والقدرة على لعب أدوار إقليمية في صناعة الطيران. بالإضافة إلى جنوب السودان كان هناك فترات اعتمد فيها على بعض المناطق أو الحركة الجوية العابرة جزئيا في حركة خدمات المراقبة الجوية في السودان عموما بعموم الموقع الجغرافي واتفاقية إدارة الحركة الجوية في المنطقة. وهو ما حصل للخرطوم. جعل الخرطوم مركز مهم في منظومة الملاحة الجوية الإقليمية. طيب فيما يتعلق بالسؤال حول إذا كانت تشنجبة للنظام الوطني جاء نتيجة للحرب في السودان، أعتقد أن الإجابة هي نعم جزئيا. صحيح أنه استقلال السودان كان يفترض في نهاية المطاف يعني إنشاء نظام سيادي مستقل لإدارة الأجواء، لكن الحرب الأخيرة في السودان سرعت كثيرا في هذا التحول. لأننا كان عندنا اتفاقية وقعناها في 2016 لإدارة المجال الجوي في جنوب السودان لحد هذا العام، لحد من 2016 لحد 26 اللي هي انتهت تقريبا في هذا العام. والتحول الكبير ده بتأثر به المنظمات الوطنية، تضعف البنية التشغيلية، بتتعرض المطارات والمرافق الإقليمية، الاضطرابات، فإن الدول اللي بتسعى للبدائل دائما بتكون أكثر استقرارا للخدمة الجوية. من أبرز ما فقد السودان برضو في الحرب ليس فقط العائدات المالية زي ما أنا قلت، بل أيضا فرص تدريب الكوادر واستضافة مراكز التحكم والحفاظ على الخبرات الفنية، إضافة إلى فقدان دوره كمركز إقليمي في خدمات الملاحة. السؤال الأخير حول سبب تأخر جنوب السودان منذ 2011 في إنشاء نظام مستقل، بيرجع للتحديات الأمنية الكبيرة والضعف في البنية التحتية وارتفاع تكاليف أنظمة الإدارة التمويل الجوي والحوجة إلى الكوادر المتخصصة في هذا المشاريع. عشان كده تأخر جنوب السودان في أنه يكون عنده نظامه المستقل. ربما انه يعني انهاء الاعتماد الرسمي على السودان، انا لسه برى انه في فرص للتعاون بين الخرطوم وجوبا بتكون غايمه ومهمه الطيران المدني بطبيعته. صناعه بتقوم على التنسيق العابر للحدود، ويمكن للطرفين التعاون في التدريب، تبادل المعلومات الملاحيه واجراء السلامه واجراءات السلامه وإدارة الطوارئ، لأن سلامة المجال الجوي لا تعرف الحدود السياسية بالمعنى التقليدي. يعني حدود السودان ممكن تتداخل في حدود جنوب السودان عادي، زي ما حدودنا نحن في الشمال بتتداخل مع مصر. يعني هو في تقديري إنه الدرس الأهم هنا بيكون استجابة السودان لدور الإقليمي في مجال الملاحة الجوية، ما حيتم فقط بإعادة بناء المنشآت، بل يحتاج إلى بناء مؤسسات وخبرات وقدرات فنية وروا استراتيجية يمكن يساهم بها في نهضة الطيران أو في الإقليم كله. يعني شكرا جزيلا.
1: قبل الختام نبقى مع الصحفي عثمان هاشم حول آخر التطورات في الشرق عقب الاحتجاجات الأخيرة التي شهدتها ولاية البحر الأحمر على خلفية أزمة المياه وتنامي النزاعات المرتبطة بالتعدين الأهلي.
5: شهدت ولاية البحر الأحمر في الآونة الأخيرة جملة من الأحداث واحتجاجات المواطنين، خاصة في محلية برودير، وقت احتجاجية للمواطنين تتعلق بمسألة توزيع آبار المسؤولية المجتمعية اللي قدمتها هيئة الموانئ البحرية ضمن حزمة المشاريع التنموية 10 آبار. وكان رأي المواطنين إنه الآبار دي تختص بمدينة دروديب، يعني في داخل المحلية، أن الكثافة السكانية موجودة في داخل المدينة في حوجة ماسة للمياه، بغض النظر إنه يعني الآبار دي تتوزع كيف أو بأي طريقة. احتجاجهم على إنه الآبار دي تتوزع في مناطق خاصة بالنشاط التعدين التقليدي، وهي استثمارية حتكون ما حتفيد المواطن، من حوجة المواطن في داخل المدينة في محل سكنه في محل تواجده، وبتطلب تواجد الخدمات. ومدينة دروديب يعني تغيب فيها عملية المياه الجوفية، خاصة أنه اليومين دي المواطن حتى أنه السقع يجي صعوبة شديدة جدا في الحصول على المياه. يعني الواحد من أصحاب الكارو 14 جوز اللي هو برميلين، عبارة عن برميلين، يتحصل في اليوم على عربية كارو. عربية الكارو دي يقدر يبيع على أساس أنه يعيش أسرته، ولا يمشي يوزع على بيته هو في أحوج لشرب المياه. يعني شنو؟ في الحالتين هو خسران. أضف على ذلك أيضا مسألة الأحداث اللي شهدتها محلية الجنوب الأولي في منطقة الأرياف من قبل بعض المعدنين اللي ارتدوا على مواطن، ودي ما المشكلة الأولى، صبغتها عدة مشاكل في مناجم أخرى سببت في إثارة رأي المواطن المحلي في المناطق دي بسبب بعض السلوكيات الخارجة عن التقاليد والعرف في شكل خطاب كراهية في وسط قيام التنظيم الرسمي بالنسبة لشغل العمالة أي كان العمالة أمر نهاية سودانية.
1: بهذا المستمعين الأفاضل نكون قد وصلنا إلى نهاية جولة السودان اليوم. إلى لقاء جديد، دمتم بخير وعافية. بابنوسة 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
6: نحبين ونهنا التبادين ويهون نهنا دايرين حاجة نأكله وما يمدينا راني في التراب ذاته.
1: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يزبطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
7: المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عنده يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
1: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
8: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش ولا تعار ذاتها خيالية مثلا.
1: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
9: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
10: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
1: ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور، ونستمع له. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
11: بما أنه في كوارث طبيعية بتحصل وفي كوارث بفعل البشر بتحصل زي الحروب والكوارث اللي بتحصل لنا نتيجة فيضانات وزلازل وغيرها، الناس بتتضرر كثير جدا نفسيا، يعني الحالة النفسية بتاعت الناس بتدهور جدا جدا، وبالتالي لازم يقدم لهم دعم نفسي. الدعم النفسي هو من اختصاص الأطباء النفسانيين، لكن في الوضع بتاع الكوارث بما أنه الأطباء النفسانيين ما بيكونوا متوفرين، بالتالي من الضروري جدا أنه أي زول في حاجات يفترض يعرفها يقوم يعملها للزول اللي يتعرض للكارثة. في حاجات أساسية أي زول ممكن يعملها، أول حاجة التوفير بتاعة الأمان. أي زول يتعرض لأي كارثة سواء كانت طبيعية أو كارثة بفعل البشر زي الحروب يفترض يقدم لهم حاجة اسمها الأمان أو تقديم الأمان. الأمان هنا بنقصد به شنو؟ بنقصد به انه الزول بقدر الامكان نشيله من الحته الخطرة، سواء كان منطقة حرب نشيله من الحتة بتاعت الحرب نوديه حتة آمنة، سواء كان حتة بتاعت فيضان نشيله من الحتة بتاعت الفيضان نوديه الحتة البعيدة الآمنة. دي حاجة واحدة. الحاجة الثانية برضو توفير الأمان، برضو بنقصد به في إنه الزول اللي تعرض للكارثة برضو ممكن نساعده في إنه يتحصل على الأشياء الضرورية للإنسان أو الخدمات الضرورية لحياة البشر، مثلا وين يتحصل على الأكل، وين يتحصل على الموية، وين يتحصل على السكن كده، يعني وين يتحصل على البرنامج بتاع تقديم خدمة صحية. دي برضو واحدة من الخدمات بتاع الدعم النفسي اللي احنا ممكن نقدم للزول، وده بينصب تحت الامان، يعني تأمن الزول من الخوف وتأمن الزول من الجوع، ودي حاجة برضو مذكورة في القرآن، أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. دي واحدة من الحاجات الناس فرض تعملها. برضو الحاجة الثانية برضو نهدئ الناس، برضو من الحاجات الضرورية اللي احنا نستخدمها في تقديم الدعم النفسي الأولي للناس اللي تعرضوا لأي كارثة، سواء كانت كارثة طبيعية أو بفعل البشر، برضو إننا نهدئ الناس. طيب نهدئ الناس كيف؟ أول حاجة لازم نحسسهم إنه والله يا أخي بالفعل الوضع اللي أنت تعرضت له، الوضع اللي أنت فيه، يعني أول تفاعل اللي أنت فيه تفاعل طبيعي لأي زول تعرض لكارثة زي دي، ممكن وضعه النفسي تكون بالطريقة دي، يعني يطمن الزول إنه ده تصرف طبيعي، يعني مقارنة بالحاجة اللي حصلت ليه. الناس اللي تعرضت لكارثة بتحاول إنها تحكي حكاويها للناس، برضو أن إحنا دايرين نستمع إليهم، لازم نكون مستمعين. الزول لما يجي داير يشرح لينا مراراته ومآسيه المرة نتيجة الكارثة، برضو مطلوب مننا إننا نستمع إليه جيدا، وبرضو ما نحاول نلوم الزول، نقول له انت ليه قال لك تقعد هناك شنو او كده، ما نلوم بقدر الامكان، نكون مستمعين جدا جدا ونسمع له ونأكد له انه هو الكلام هو بيقوله ده صح وما نغلطه. الحاجة برضو الضرورية انه نقدم او من تقديم الدعم النفسي الاول للناس الاتصال بين الناس، يعني مثلا يعني نوصل الارحام بين الناس. زول اي زول يتعرض لكارثة خاصة الكوارث بفعل البشر زي الحروب، الزول بيكون نزح مثلا طفله مشى اتجاهه، هو مشى اتجاهه، زوجه مشى اتجاهه، وغيره وغيره، نحن نحاول بقدر الامكان نلم شملهم، يعني زول نوريه انه اهلك الفلانيين في الحتة الفلاني وكده، نحاول بقدر الامكان لو عبر التلفونات عبر الرسائل عبر اي شيء، نحن لازم نربط بين الناس. ودي برضو واحدة من الحاجات الضرورية جدا في إننا نقدم لأي زول يتعرض لكارثة طبيعية كانت كارثة بفعل البشر. مثلا في الحروب اللي حصلت في السودان مثلا، الناس نزحت، الزول لما ينزح هو بيمشي اتجاه أسرته، بتمشي اتجاه وكده، بيكون سنين ما بكون عارف اتجاهه، لما نوصل بيناتهم أو نحاول نربط بيناتهم، دي واحدة من الخدمة الضرورية اللي احنا قدمناها لهم. طيب مثلا في الكوارث اللي حصلت في بعض الدول، مثلا كوارث طبيعية حصلت في سونامي مثلا، الناس جرت، مثلا الراجل بيجري وبيخلي الأم على الأطفال وغيره وغيره وكده، بعد ذاك لما يمشي يطلع لحتة بعيدة، بعد ذاك بيكونوا أفراد الأسرة الواحدة ما بكونوا عارفين يعني وين بقية الأسرة، لأن نقوم برضو نوصل بيناتهم، نربط بيناتهم تاني من جديد، دي خدمة كبيرة جدا نفسية نحن بنكونوا قدمنا من ضحايا الكوارث، سواء كانت كوارث طبيعية أو كوارث بفعل البشر. برضو من الحياة الضرورية برضو إننا نزرع الأمل، نزرع الأمل في قلب أي زول يتعرض لكارثة طبيعية أو كارثة بفعل البشر، يتعرض لأي كارثة لازم نزرع فيه الأمل إنه ما الحياة كلها كده، الحياة لازم تتغير، يعني ما حتستمر كده بس تكون قاعد في وسط الكارثة دي كده، لازم تتبدل، يعني بكرة بيكون أفضل. نزرع جواه الأمل برضو واحدة من الخدمات الضرورية أو خدمة إسعاف نفسي أولا إحنا بنكون قدمنا للزول أو الضحية بتاعت الكارثة. برضو نحن من الحاجات اللي بنقدمه إننا نساعدهم، نوفر لهم المساعدة، يعني إذا هو ما قادر يتحصل على يعني حاجة يأكلها أو مثلا ما بيعرف، يعني أكيد الزول اللي تعرض لكارثة بيكون يعني قام من منطقته الأصلية مشت ثانية جدا، إحنا لازم نساعده في إنه الزول يتحصل على الخدمات الضرورية لحياته. لما نساعد برضو بنكون قدمنا خدمة أو بنكون قدمنا دعم نفسي أولي للناس اللي تعرضوا للكوارث الطبيعية أو أي كارثة سواء كان بفعل البشر حتى. وشكرا جزيلا، السلام عليكم.
1: شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور، على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية، وكذلك الشكر للسادة المستمعين، وإلى اللقاء.
12: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك، في كل ربوع السودان. هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك، راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا ليوم الخميس الموافق 21 مايو 2026. يحتوي البرنامج على نشرة مفصلة للأخبار وإصدار جديدة من جولة السودان اليوم ومواد أخرى ضمن هذا البرنامج. نبدأ كالعادة بنشرة الأخبار وهذه هي العناوين. أوتشا تعلن مقتل أكثر من 11 ألف مدني في السودان خلال عام 2025 بسبب الحرب، والأمم المتحدة تدين الهجمات بطائرات مسيرة على كردفان. القوى المشتركة تعلن عن معارك ضارية ضد قوات الدعم السريع في كردفان، والباشا طبيق يهدد بوقف تدفق النفط في حال استمرار الهجمات بالطائرات المسيرة. العثور على 14 شابا من منطقة المناصير تاهوا في الصحراء، والأمم المتحدة تعلن شروعها في نقل الإمدادات إلى الدلنج. مخاوف من ارتفاع أسعار الخضر والفاكهة بعد دخول قرار منع الاستيراد حيز التنفيذ. وبرنامج الغذاء العالمي يكشف عن ارتفاع سلة الغذاء المحلية في أبريل. كانت هذه هي العناوين. إلى تفاصيل النشرة يصحبكم فيها إبراهيم جد كريم. أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بالسودان أوتشا مقتل أكثر من 11 ألف مدني في السودان خلال عام 2025 بسبب الحرب. وأكد المكتب وقوع أكثر من 200 هجوم على مرافق الرعاية الصحية في البلاد منذ عام 2023. وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة إن المنظمات الإنسانية وصلت إلى 9 ملايين شخص بين يناير وأبريل من هذا العام. وفي جنوب دارفور تلقى نحو 170 ألف شخص حصصا غذائية لشهر أبريل. وأضاف في هذا الخصوص:
1: وصلت المنظمات الإنسانية إلى 9 ملايين شخص بين يناير وأبريل من هذا العام. في جنوب دارفور تلقى حوالي 170 ألف شخص حصص غذائية لشهر أبريل. من الواضح أن التوزيع لشهر مايو جار.
0: أعربت الأمم المتحدة عن قلقها العميق من التأثير المتزايد لهجمات الطائرات المسيرة على المدنيين والبنية التحتية المدنية في جميع أنحاء البلاد. وأشار المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو دوجاريك في المؤتمر الصحفي اليومي أمس إلى أن ما لا يقل عن 28 شخصا قتلوا وأصيب العشرات يوم الثلاثاء في هجوم بطائرة مسيرة على سوق مزدحم في بلدة غبيش بغرب كردفان. وأشار إلى الإبلاغ عن ضربات إضافية بطائرات مسيرة في مدن الفولة وبابانوسا وأبو زبد، ما تسبب في المزيد من الضحايا المدنيين وأضرار في الممتلكات المدنية، معلنا إدانته لتلك الهجمات. وأضاف في هذا الخصوص:
1: يشعر زملاؤنا في مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية بقلق عميق من التأثير المتزايد لهجمات الطائرات المسيرة على المدنيين والبنية التحتية المدنية في جميع أنحاء البلاد.
0: من جانبه اتهم تحالف السودان التأسيسي القوات المسلحة بتنفيذ هجمات بطائرات مسيرة على الضعين، ما أدى إلى مقتل 15 مدنيا وإصابة العشرات بجروح متفاوتة. من جانبه هدد وزير الطاقة والنفط في حكومة التأسيس الباشا طبيق باتخاذ قرار حاسم بشأن تدفق البترول في حال استمرار الاستهداف بالطائرات المسيرة على خلفية الهجوم. أعلنت الأمم المتحدة بدء نقل الإمدادات الطبية وغيرها من الإمدادات المنقذة للحياة إلى الدلنج بعد إعادة فتح طريق حيوي يربط شمال وجنوب كردفان يوم الاثنين الماضي بعد شهور. وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة إن الأوضاع الأمنية على طول الطريق غير مستقرة، مطالبا بحماية المدنيين. وأضاف في هذا الخصوص:
1: بدأ شركاؤنا باستخدام الطريق لنقل الإمدادات الطبية وغيرها من الإمدادات المنقذة للحياة إلى الدلنج، حيث زادت الاحتياجات الإنسانية بسبب نقص الغذاء والدواء والإمدادات. ومع ذلك لا تزال الأوضاع الأمنية على طول الطريق غير مستقرة.
0: أعلنت القوات المشتركة للحركات المسلحة أن قواتها خاضت معارك ضارية ضد قوات الدعم السريع في عدد من المواقع الاستراتيجية بمحاور جنوب كردفان. وقالت القوى المشتركة إنها كبدت الدعم السريع خسائر في الأرواح والعتاد واستولت على مركبات ومعدات قتالية، فضلا عن تدمير تحصينات كانت تستخدمها القوات لاستهداف المواطنين والمواقع الآمنة. وأضافت في هذا الخصوص: كشف مواطنون وتجار عن انتعاش سوق مدينة كادوغلي بعد سيطرة الجيش على التكمة ووصول السلع والبضائع، وطالبوا القوات المسلحة بتشديد التأمين على الطريق وفتح الطريق القومي لضمان انسياب السلع والخدمات والمساعدات الإنسانية للمنطقة، خاصة أن البلاد على مشارف فصل الخريف. أعلن برنامج الأغذية العالمي أن تكلفة سلة الغذاء المحلية في السودان ارتفعت بنسبة تقارب 18% في أبريل مقارنة بشهر مارس الماضي. وأوضح البرنامج أن ذلك يعود إلى الارتفاع الحاد في أسعار الذرة والقمح ودقيق القمح. وأضاف المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة في هذا الخصوص:
1: يقول برنامج الأغذية العالمي إن تكلفة سلة الغذاء المحلية في السودان ارتفعت بنسبة تقارب 18% في أبريل مقارنة بمارس، ويعود ذلك إلى الارتفاع الحاد في أسعار ودقيق القمح.
0: وصل إلى العاصمة الكينية نيروبي أمس الأربعاء عدد من القيادات السودانية من رؤساء أحزاب وقيادات حركات الكفاح المسلح وقيادات المجتمع المدني والقوى المدنية، إضافة إلى عدد من الشخصيات العامة، وذلك للمشاركة في اجتماعات القوى الموقعة على إعلان المبادئ السوداني لبناء وطن جديد، إعلان نيروبي، والتي ستنعقد خلال 22 إلى 23 مايو. وقال المتحدث الرسمي باسم تحالف القوى الثورية الديمقراطية صمود جعفر حسن لراديو دبنجا إن الاجتماع يهدف إلى توحيد القوى المدنية وخطابها السياسي لمواجهة الظروف الحرجة التي تمر بها البلاد. وأضاف في هذا الخصوص:
2: وعدد كبير من القيادات الآن سوف ينعقد اجتماع يوم غد وبعد غد يناقش عدد كبير من القضايا، بالتأكيد أهمها كيفية وحدة القوى المدنية وتوحيد الخطاب المدني ومواجهة الظروف الحالية والإجابة على تساؤلات كبيرة معنية بعملية إيقاف الحرب وإنهائها واستعادة السلام في السودان.
0: أكد خبير في المجال الجوي أن مستقبل قطاع الطيران المدني في السودان يواجه تحديات كبيرة وتداعيات استراتيجية بعد فقدان السودان إدارة المجال الجوي لجنوب السودان. وقال الخبير في المجال الجوي والمدير الأسبق لسلطة الطيران المدني إبراهيم عدلان لراديو دبنجا إن فقدان السودان لإدارة المجال الجوي لجنوب السودان حرمه من نحو 36% من موارده، مشيرا إلى أن الخسارة الأكبر ليست اقتصادية فقط بل تتعلق بإدارة المجال الجوي. وأضاف في هذا الشأن:
3: السودان بتمتع كان تاريخيا بموقع محوري في إدارة الحركة الجوية في منطقة الشرق ووسط أفريقيا. كانت الخرطوم تدير المجال الجوي لجنوب السودان لفترة طويلة منذ الاستقلال في 2011، وهو ما منح السودان موردا ماليا ثابتا، يعني 36% كده من قسم الأمور كانت تجي عن طريق الترافيك في جنوب السودان والحركة الجوية في جنوب السودان. الخسارة الاقتصادية بتمثل فقدان الرسوم المرتبطة بحركة الطيران أداء العابرة، لكن القطاع بيكون خسارته أكبر لما تكون في فقدان يمكن تسميته بالأهمية جيوسياسية للمجال الجوي. فإذا المجال الجوي لا تعني فقط تشغيل الأجهزة ومراقبة جوية، إنما تعني امتلاك بنية تقنية متقدمة وتأهيل كوادر وامتلاك بيانات الحركة والقدرة على لعب أدوار إقليمية في صناعة الطيران.
0: التقى رئيس الوزراء السوداني دكتور كامل إدريس الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في الأثناء تواصلت اجتماعات اللجنة الاقتصادية الوزارية في أنقرة بين الجانبين السوداني والتركي. دخل قرار حظر استيراد بعض السلع الصادر من وزارة الصناعة والتجارة في العاشر من مايو الحالي بتوجيهات من مجلس الوزراء حيز التنفيذ اليوم. وقال الناشطون في وادي حلفة إن اليوم هو آخر يوم تصل فيه العربات المحملة بالبضائع المستوردة من جمهورية مصر والتي تشمل الخضر والفواكه ضمن القرار، معربين عن رفضهم له في ظل عدم توفر بدائل، ومشيرين إلى أن انحسار أو ارتفاع مناسيب بحيرة النوبة يتسبب في منع النشاط الزراعي. حذر مزارعون في حلفة الجديدة من فشل الموسم الصيفي القادم في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج وما وصفوه بالأسعار الخرافية لمدخلات الإنتاج من تقاوي وأسمدة ومبيدات. وقال أحد المزارعين لراديو دبنجا إن التكلفة الأولية للدخول في هذا الموسم تفوق طاقة السواد الأعظم من المزارعين، محذرا من دخول ملايين المواطنين في دائرة الفقر والجوع والمرض، ومناشدا السلطات التدخل لمعالجة الأزمة قبل بداية الموسم. وثق مزارع في الولاية الشمالية احتراق أشجاره بسبب العطش الناتج عن الانقطاع المستمر للتيار الكهربائي. وعلى صعيد متصل، أعلنت السلطات بمحلية دونغولا في الولاية الشمالية وصول 117 أسرة نازحة من ولايات كردفان ودارفور إلى معسكر شرق دونغولا للنازحين. اتهمت غرفة طوارئ دار حمر قوات الدعم السريع بارتكاب العديد من الانتهاكات في المحليات الشمالية بولاية غرب كردفان. وقال المتحدث باسم الغرفة لراديو دبنجا إن قوات الدعم السريع قامت باعتقال أكثر من 25 مواطنا في محلية غبيش، كما قامت بإغلاق السوق وفرض حصار عليه وإغلاق شبكات الإنترنت ستارلينك، مضيفا أنها قامت بسرقة منازل المواطنين بمدينة النهود بما فيها دور العبادة. وأضاف في هذا الخصوص:
4: قوات الدعم السريع ارتكبت العديد من الجرائم خلال هذا الأسبوع في المحليات الشمالية لولاية غرب كردفان. في محلية غبيش قامت باعتقال أكثر من 25 مواطنا، وحتى الآن لم تطلق صراحة تعود الأسباب، كما قامت بإغلاق السوق وفرض حصار على السوق وإغلاق شبكات الواي فاي.
0: أعلنت روابط شبابية بولاية نهر النيل عودة 14 شابا من أبناء المناصير العاملين في التعدين، كانوا قد تاهوا في الصحراء في الطريق بين وادي حلفة بالولاية الشمالية وأبو حمد بولاية نهر النيل في طريق عودتهم إلى ذويهم بمحلية البحيرة بولاية نهر النيل. أعلنت حركة جيش تحرير السودان تسجيل 347 إصابة بوباء جدري القرود في أكثر من 10 مناطق بجبل مرة، محذرة من استمرار تفشي المرض في ظل انعدام الأدوية والرعاية الطبية وضعف الاستجابة الإنسانية. في الأثناء قالت منظمة أطباء بلا حدود إنها رصدت 80 حالة اشتباه لكنها لم تتأكد بعد. طالبت سفارة السودان في أوغندا جالية سودانية باتخاذ التدابير الصحية اللازمة بشأن تفشي وباء إيبولا في العاصمة كامبالا. وقالت في بيان إن وباء إيبولا يسبب حمى نزفية شديدة مع نسبة وفيات قد تصل إلى 90%.

0: الأوض. أعلنت لجنة أساتذة الجامعات السودانية استمرار إضرابها لليوم 54 للمطالبة بإجازة الهيكل الراتب الجديد ولائحة شروط الخدمة. وقالت اللجنة في بيان إن استمرار الإضراب أحدث تحولا مهما داخل الوسط الأكاديمي، مشيرة إلى أن كل محاولات الانتظار والمخاطبات والمجاملات لم تفضي إلى أي استجابة حقيقية. أعلنت الغرفة الفرعية للبساطة السفرية بولاية البحر الأحمر بمدينة بورت السودان عن زيادة جديدة في تعرفة السفر بنسبة 30% على خطوط النقل السفرية اعتبارا من يوم الجمعة 22 مايو 2026 وحتى الثلاثاء 26 مايو 2026. وأصدرت إدارة النقل العام والبترول بولاية نهر النيل قرارا جديدا بتعديل أسعار غاز الطبخ بالولاية لتراوح بين 101 ألف إلى 109 ألف جنيه. الخبر الأخير في النشرة، صادق قائد قوات الدعم السريع على الحكم الصادر عن المحكمة الميدانية الكبرى بتاريخ 17 مايو بالإعدام على القائد المشق علي رزق الله السابنة غيابيا وتخفيض رتبته إلى جندي وفصله من الخدمة. ووجهت المحكمة تهما بمخالفة قانون قوات الدعم السريع وقانون القوات المسلحة تتعلق بالفرار من الخدمة وترك المواقع العسكرية ومساعدة العدو والانضمام إليه إلى جانب التمرد على النظام الدستوري. بهذا الخبر أعزائي تنتهي نشرة الأخبار، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. برنامجنا يتواصل فتابعونا.
1: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: على راديو دبنجا. حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
1: اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الاعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. حلقة اليوم أعزائي المستمعين بنسلط فيها الضوء حول دراسة بحثية جديدة عن واقع الفجوة الجندرية في السودان، الذي جاء في المرتبة قبل الأخيرة عالميا ضمن تقرير الفجوة الجندرية لعام 2025 والصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي. التقرير أظهر تقدم ملحوظ في مجالي التعليم والصحة للنساء في السودان، لكنه كشف في المقابل عن تراجع حاد في المشاركة الاقتصادية والتمكين السياسي للمرأة وسط تحديات مرتبطة بالبطالة والعمل غير الرسمي وضعف فرص الوصول إلى مواقع اتخاذ القرار. نحاول أن نستعرض في هذه الحلقة قراءة تحليلية لأبرز نتائج التقرير الخاص بالسودان، ونناقش دلالات الأرقام وما تعكسه من واقع اقتصادي واجتماعي وسياسي مع ضيفتنا الكريمة الدكتورة ميسون عيسى أحمد سليم، المعروفة بميسون تليلان، الباحثة الأردنية ورئيسة وحدة الدراسات والبحوث بشركة أدوات الاحتراف للتدريب وبناء القدرات، وصاحبة كتاب تحليل مؤسسي لمؤشرات الفجوة الجندرية في الدول العربية. أهلا ومرحبا بك دكتورة ميسون.
2: مساء الخير، يعطيك العافية أستاذ سليمان.
1: عايزينك تستعرض لنا ما هي ملامح ما جاء في هذا التقرير وما حاولتي أن تتناوله بالتحليل في كتابك.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وشكرا لإذاعة دبنجا على هذه الاستضافة الكريمة، والشكر موصول للأستاذ سليمان سري على إتاحته هذه الفرصة. أود في البداية التعريف بالكتاب الذي صدر بعنوان تحليل مؤسسي لمؤشرات الفجوة الجندرية في الدول العربية

0: الاستناد إلى التقرير العالمي للفجوة الجندرية باللغتين العربية والإنجليزية، وهو إصدار بحثي صدر عن أدوات الاحتراف للتدريب وبناء القدرات، تحليلي موثق في دائرة المكتبة الوطنية الأردنية يغطي 12 دولة عربية، وردت ضمن التقرير العالمي للفجوة الجندرية 2025، وهي الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين والمملكة الأردنية الهاشمية، الجمهورية التونسية ودولة الكويت، المملكة العربية السعودية، سلطنة عمان، الجمهورية اللبنانية، المملكة المغربية، جمهورية مصر العربية، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وجمهورية السودان. ويستند هذا العمل إلى التقرير العالمي للفجوة الجندرية الصادر عن World Economic Forum، والذي انطلق عام 2006، أي ما يقارب 20 عاما، ويعد من أهم المؤشرات الدولية التي تقيس الفارق بين الجنسين. ويعتمد هذا المؤشر على 4 محاور رئيسية، هي المشاركة الاقتصادية والفرص، والتحصيل التعليمي، الصحة والبقاء، التمكين السياسي، وذلك من خلال مؤشرات رقمية تقيس مستوى التكافؤ بين الجنسين من 0 إلى 1، حيث يشير 0 إلى غياب التكافؤ ويشير 1 إلى تحقيق التكافؤ الكامل. وسأركز في هذا اللقاء على التقرير 12 من هذا الكتاب، وهو التقرير الخاص بجمهورية السودان. جاء السودان في المرتبة 147 من أصل 148 دولة عالميا بدرجة كلية بلغت 57% أو 570 بالألف، أي أن السودان أغلق نحو 57% من الفجوة الجندرية، وهو ما يضعه في نهاية الترتيب العالمي تقريبا. وعند تحليل المحاور 4 نجد تباينا واضحا في الأداء، حيث يسجل التحصيل التعليمي 97.4 أو 974 بالألف، والصحة والبقاء 961 بالألف أي 96.1%، وهما مستويان مرتفعان نسبيا، في مقابل تدن واضح في المشاركة الاقتصادية التي سجلت 313 أو 31.3%، والتمكين السياسي الذي سجل 3% فقط، أي نحو 3%، وهو الأضعف على الإطلاق. ومن المهم الإشارة إلى أن السودان بين عامي 24 و25 حقق تحسن لافت في المحور التعليمي بمقدار 17 مركز، يعني قفزة نوعية 17 مركز، في حين تراجع المحور الاقتصادي 3 مراكز، وتراجع محور الصحة أيضا 12 مركز، وبقي التمكين السياسي شبه ثابت في الدرجة مع تراجع في الترتيب العالمي. في المحور الاقتصادي جاء السودان في المرتبة 148، يعني كان آخر دولة. وعند تفكيك المؤشرات نجد أن المشاركة في القوى العاملة سجلت 233 بالألف، يعني أقل من الربع، وهي درجة منخفضة جدا، بينما سجل الدخل المكتسب 97 بالألف، وهو الأدنى على الإطلاق. وهذا المؤشر مهم جدا، لأنه لا يقيس الأجر فقط، لكنه يعتمد على 3 عناصر: يعتمد على المشاركة في القوى العاملة وفجوة الأجور والناتج المحلي للفرد، ما يعني أن مشاركة النساء حين تحدث لا تتحول إلى دخل اقتصادي فعلي متكافئ. في المقابل يسجل مؤشر المهن المهنية والتقنية 833، يعني 83.3%، ومؤشر القيادات الاقتصادية يمثل 320 بالألف أو 32%. وهنا تظهر المفارقة، وجود حضور مهني وقيادي نسائي جيد نسبياً، لكن دون أن ينعكس ذلك على المشاركة العامة أو العائد الاقتصادي. أما مؤشر المساواة في الأجور فقد ورد بوضعه أو بوصفه غير متاح not available، وهو ما يجعل صورة العدالة الأجرية غير مكتملة في القياس. أما في المحور السياسي وهو الأدنى على الإطلاق، سجل السودان 3% فقط، حيث يظهر تمثيل محدود جدا في المناصب الوزارية بنسبة 83% أو 8.3%، وغياب كامل لمؤشر القيادة العليا خلال آخر 50 سنة طبعا، وهذا حال معظم الدول العربية في هذا المؤشر، بينما ورد التمثيل البرلماني بوصفه not available أو غير متاح، ما يجعل صورة التمكين السياسي غير مكتملة في القياس الدولي. أما في التعليم سجل السودان رقم ممتاز 97.4% أو 974%، وهذا يعني تحقيق تكافؤ كامل في الالتحاق بمراحله المختلفة. لكن مؤشر الإلمام هو اللي نزل شوي المؤشر، اللي هو الإلمام بالقراءة والكتابة، سجل يعني اللي هو محو الأمية، سجل 86.2%، ما يشير إلى فجوة تراكمية في جودة المخرجات التعليمية. أما بالنسبة لمحور الصحة فسجل السودان أيضا نسبة جيدة 961% أو 96.1%، مع توازن في نسبة الجنس عند الولادة، لكن التحدي يظهر في جودة واستدامة المسار الصحي على المدى الطويل. وعند النظر إلى المؤشرات السياقية نجد أن الاقتصاد السوداني يعاني من محدودية الموارد، يبلغ نصيب الفرد في الناتج المحلي نحو 2.47 ألف دولار، كما يبلغ حجم القوة العاملة النسائية 1.55 مليون مقابل 6 مليون للرجال، 6 مليون و11، وتصل نسبة العمل غير الرسمي إلى أكثر من 92%، وترتفع بطالة النساء إلى 14.82% مقارنة ب 6.45% للرجال، كما لا تتجاوز نسبة الشركات ذات الملكية النسائية 2.30% مع قيود في حقوق الإرث والملكية، وارتفاع في الزواج المبكر بنسبة 21.20%. كل هذه المؤشرات تؤكد أن التحدي في السودان لا يتمثل في غياب القدرات أو التأهيل، بل في ضعف القنوات التي تحول هذه القدرات إلى مشاركة اقتصادية ودخل فعلي وتمثيل مؤسسي مستقر. في النهاية هذا التقرير لا يهدف إلى عرض ترتيب السودان كأرقام، لكن إلى فهم أسباب هذا الترتيب وتحويل الأرقام إلى قراءة تساعد في بناء سياسات أكثر دقة وعدالة وفاعلية. شكرا جزيلا لإذاعة دبانجا على هذه الاستضافة الكريمة، ودمتم بود، إلى اللقاء.
1: بهذا نصل بكم مستمعين راديو دبانجا الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم، واللي سلطنا فيها الضوء حول كتاب تحليل مؤسسي لمؤشرات الفجوة الجندرية في الدول العربية، واللي تناولت فيه دكتورة ميسون تليلان الفجوة الجندرية في السودان ودراسة حول الواقع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والمشاركة المرأة سياسيا واقتصاديا في مراكز اتخاذ القرار. تقبلوا تحياتي سليمان سري وتحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله.
2: حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشاً.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصدح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، ونناقش خلال حلقة اليوم الانتهاكات التي تمارس ضد الأطفال، خاصة في ظل تراجع مؤسسات الحماية واستمرار الحرب لا سيما في إقليمي كردفان ودارفور. ويسعدنا أن تكون معنا الناشطة الحقوقية بوسينة حمات للحديث حول تنامي ظاهرة العنف ضد الأطفال في مناطق ولاية غربي كردفان. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجة. في البدء حدثين عن حجم الظاهرة وطبيعتها حسب رصدكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وسينة حمات حمدان، ولاية غرب كردفان. الظاهرة دي موجودة بكسر، خاصة مع بعد الحرب، يعني بقت موجودة بكسر شديد، لأنه قبل الحرب كانت في بيئة حامية للأطفال وفي بيئة حامية للمجتمعات في مؤسسات. البيئة الحامية كانت شقالة، كان إذا حصلت أي جريمة من النوع ده الناس كان بيقدروا يختصوا منها وبيقدروا بيتعاملوا معها بالأطر المفترض الناس تتعالج بها. لكن حاليا مع الحرب ده صراحة كده بقى في جاب كبير حاصل، والجاب ده ساق الناس لأنه تكون في جرائم زي ده موجودة، يعني والظاهرة موجودة وبكسرة، يعني خاصة في السودان عامة وفي ولاية غرب كردفان خاصة. يعني أنا حابة أتكلم في ولاية غرب كردفان إنه الحالة موجودة. الحالات تم الإبلاغ عنها والمتزايدة دي فعلا يعني هي موجودة حقيقية، الحالات موجودة، وفي حالات ما قاعدين يبلغوا عنها خالص، دي مسكوت عنها بسبب حاجات كثيرة. يعني المجتمع بيشوف انه ما مفترض، يعني بسبب الخوف ووصمة العار والناس انه ما دايرة تشور عيبة، وده كلام انا شايفه وكلام ما فاضي، ما فيه اي حق يعني انه يقول لك ما تمشي شيل حقك عشان انت ما تشور عيبك. ما في حاجه اسمها ما نشور عيبنا. العيب انه انا لما اسكت عن جريمه زي دي بتحصل لطفل او بتحصل لطفله او بتحصل لفتى، فالحاجه دي مفترض الناس تشوف، هو ده العيب، مش العيب انه انا لما اتكلم فيها. واذا جينا نتكلم في الفئات الاكثر تعرضا للظاهره دي اللي هم الاطفال، وفي الاطفال ذاتهم يا هو بكون الاطفال النازحين. ليه النازحين بالتحديد هم الاكثر الفئات اللي حصلت ليها؟ لأنه بكون وضع الهشاشة بتاع الأسرة وتغيير المكان وبيئة مختلفة عنهن، والأم بتكون خلط الأطفال والأب ما فيش موجود في أي محل يعني بعيد بسبب الصراع، فبتكون هي بتبحث عن الرزق في لقمة العيش، بتخلي الأطفال براهم، وده بيخلي إنه هم أكتر فئة متعرضة للظاهرة دي. وأيضا النساء، يعني برضو النساء بيعيشوا بنفس الهشاشة دي، بيكون يعني هي نازحة جات لواقع جديد ومعها أطفال وهي مسؤولة منهن وما عندها مصدر دخل، وأحيانا يعني الحوجة هي اللي بتخلي الناس إن يتعرضوا للحاجات دي ويغضوا الطرف عنها ويسكتوا. بعد ذاك الفتيات برضو النازحات برضو يعني في مناطق، خاصة لما يكون في منطقة فيها صراع داير، يعني فبيكون هم دير الفئات الأكثر تعرضا للظاهرة دي. يعني والسبب طبعا معروف، يعني هو النزاع والنزوح وقياب الأمن وتفاصيل دي.
1: أين تتركز هذه الظاهرة تحديدا، في الأرياف ولا في المدن داخل الولاية؟
2: الظواهر دي أصلا بتقع وين؟ بتقع في مناطق مرتبطة بالنزاع، يعني منطقة داير فيها نزاع، بعد ما النزاع ينتهي يكون خش مرحلة جديدة، هو بيكون في ناس، يعني في ناس دي اللي أنا ما عارف يسميهم شنو، دي هم أصلا مجرمين موجودين، فبيستغلوا الأوضاع بتاعين المنطقة عذاب راجعة والناس خايفة وفي رعب وفي تفاصيل، بيكونوا بيعملوا جرائم، ومن دي بعد ذاك هم بيختفوا تماما، ما بيكونوا معروفين مشوا وين ولا جو من وين اصلا، يعني بيكون الضحايا يعني حيربوهم الدليل، ما عارفين يعملوا شنو. الحاجات دي طبعا عندها اثار يعني بتظهر، خاصه يعني لو حصلت لطفل بتكون معه في نفسيته وماشي معه لفتره كبيره جدا، ويمكن تسبب له صدمه نفسيه وبعدين يكون عنيف، وعندها ظواهر وتداعيات تانية بتظهر لي قدام ان شاء الله، وربنا يحمي كل الاطفال. واذا كانت فتاه يمكن برضو في بيظهر من جراء الحيض، يمكن تكون حاملة لطفل يعني، فبتضطر إنه أحيانا يتعامل مع الحاجات دي بصورة غلط يعني، فدي واحدة من التداعيات بتاعت الحاجة دي لما تحصل للناس اللي قلتهم لك في الأكثر هشاشة دي.
1: وين دور مؤسسات الحماية زي شرطة الطفل ومنظمات حماية الأطفال؟
2: المؤسسات اللي بتقدم خدمات للناس اللي بيكونوا تعرضوا للحاجة دي هي ما ممكن نقول لك ضعيفة بالمستوى دي، هي موجودة، لكن عدم الوصول إليها من غير الناس اللي بتحصل لهم الحاجة دي، يعني المواطنين هم ذاتهم ما مساعدين روحهم، لأنه إذا حصلت حاجة زي دي مفترض تتوسع ويفتح فيها بلاغ، ومفترض ياخذوا حقوقهم كاملة من الجاني وافترض الضحية تلقى الدعم اللازم، يعني الدعم الطبي، الدعم النفسي، كل الحاجات دي حقوق من حقوقها، مفترض الناس يعني تعرف المعلومات دي، لكن مع الأسف يعني بيحاولوا يدسوا الموضوع ده، وده المسكوت عنه، وعندنا كثير شديد يعني بيكونوا ضيعوها نفسيا، هي بتكون منهارة من الحاجة اللي حصلت لها دي، وبعد ذاك المجتمع ما بيرحمها، يعني بيقعد بوصفها وبيتنمر عليها، وديك البت اللي حصل ليها، وداك الولد اللي كان عمله ليه، حتى لو هو حب يعني ينسى الموضوع بيرجعوه تاني، يعني دي السلوكيات الخاطئة مع زول حصل له كيس زي ده. يعني أنا شايفة إنه زول لما تحصل له حاجة قصبا عنه، تم بيه التحرش وتم الاعتداء عليه، انتهكوا حقوقه، ده ما زول ده ما غلطان، لانه الحاجه دي اتعملت غصبا عنه ما بارادته. فبتختلف لما تكون بالاراده، لما تكون بالاراده بيكون داك عندها مسمى اخر، وعندها تفاصيل اخرى، وعندها عقوبات اخرى، لكن لما تجي بالصوره اللي انا قلتها دي انتهاك، يعني حاجه غصبا عن الزول، انتهكوا كرامته، انتهكوا حقوقه، دي ما وصمه بتاعت عار ولا اي حاجه، ومفترض ان احنا نقول له انت ما غلطان، لانه الحاجه دي اتعملت فيك غصبا عنك. فنحن نحاول نساعد بعض، ونحاول انه الحاجات الزي دي نجيب فيها عشان نقدر نردع كل مجرم بيحاول يعمل التفاصيل دي، ويكون قاعد طليق حر ما في زول قادر يساله، عشان بسبب انه الناس ما سالوه الناس خافت وغطت الطرف، وبكون في ضحايا جدد ان شاء الله حيتعرضوا لنفس الحاجه لاننا سكتنا وغطينا الطرف.
1: هل في صعوبات بتواجه الحالات المبلغ عنها؟ يعني مثلا تعقيدات الإجراءات أو صعوبة الوصول إلى العدالة؟
2: أبرز العوائق اللي قاعد تقابل الناس أمام الإبلاغ دي هو الناس خايفة، زي ما أنا ذكرت، يعني الخوف، الوصمة بتاعت العار، وضعف الثقة في العدالة. الناس برضو جاها إحساس إنه أنا إحنا لو وصلنا ما بنلقى حقنا، الناس فاهمة إنه القانون ده جرجرة، كل الناس بيقول لك نحن لو مشينا القانون دي جرجرة، ونحن ما حمل الجرجرة دي، عشان كده نحن بنفوض أمرنا لله ومشوا للحل العرفي، يعني يهو التعويضات والتفاصيل دي، وخلت المجرمين إنه يزايدوا. يعني مفترض حاجة زي دي الناس ما تقبل فيها أي تعويض مالي، الحاجة دي تمشي وفق الإجراءات القانونية، الإجراءات اللي بيتخذوها من قبل السلطات إذا وصلت ليها الكيس، يعني الكيسات إذا وصلت للجهات هنا العدلية أو وصلت لناس الشرطة، هي أكيد بتكون صارمة. يعني هم في الأول كده بيقفوا معاك، بيطلعوا لك الورنيك، وبيحولوك للطبيب، وكل الإجراءات بتمشي، لكن نحن كيف الناس دي اللي يصلوا لأنه ياخدوا إجراء زي ده؟ فالناس ما بيصلوا، يعني بيشوفوا إنه الحاجة دي زي العيب، أو يعني لو ما تحصل بتكون الضحية هي بس، واقع عليها الاعتداء، واقع عليها الوصمة العار، واقع عليها التنمر من المجتمع، يعني واقع عليها كل الحاجات دي، ما بيشوفوا لأنه الزول الجاني ده المفترض هو اللي تنمر عليه، ومفترض هو اللي يحاصره وينبذه مجتمعيا، لأنه هو مشى يعني انتهك حق زول، وهو ده يمشي كده يخلوه بدون ما يحاسبوه. يعني فده الغلط هنا، يعني الناس محتاجة تغير نظرتها في الموضوع ده، انه الجاني ده هو المفترض الناس تقيف وتنبذ من المجتمع، وما يكون في بيئة حاضنة لهم، ويقول له انه الحاجة اللي عملتها دي غلط، ده كل المطلوب، لكن الإجراءات هي بتتم إذا الناس وصلت، بس الناس ما قاعدة تصل. يعني مؤسسات البيئة الحامية اللي هو زي الأسرة والطفل ومجلس رعاية الطفولة حاليا هنا عندنا ما شغال، لكن بينسقوا المنظمات وقادة المجتمع لما تكون في حاجة زي دي. حماية الأسرة والطفل الأسي حاليا موجودة، يعني اتصانت من قبل منظمة، وحتى هنا الجهات المختصة موجودة وعينت ليها زول، لكن أنا زي ما قلت لك دي مؤسسة قاعدة بتاعت بيئة حامية قاعدة، لكن اللي بيجي لها منه الناس هي اللي ما بتجي، يعني احنا دايرين الناس تجي، يعني لما تحصل حاجة زي دي الناس تجي تصل، وبعد ذاك تخلي القانون يجري مجراه، عشان احنا نقدر شنو نردع الناس دي، ونضمن انه تاني بعد ذا الحاجة دي ما حتكون كبيرة، والظاهرة دي نحاول نحصرها عشان تختفي.
1: ما في منظمات هناك بتنشر الوعي وسط المجتمعات بخصوص هذه الظاهرة؟
2: بخصوص الشراكات القاعدة تيم، نعم في شراكات من المنظمات، إذا كانت عالمية أو منظمات وطنية أو مبادرات مجتمعية، في تنسيق قاعد يتم لما يكون في كيس حاصل في المجتمع، الناس بتصل بتقدم له الخدمة الأولية، يعني الرعاية الطبية، الدعم النفسي، التفاصيل والحاجة دي. الملاحظ إن ما بنلقى الناس دارة تمشي في الاتجاه القانوني، فده خلانا عشان إحنا نمشي نتكلم، يعني إنه الاتجاه القانوني ده مهم شديد يا أخوانا، لأنه بيأدب لنا الناس، الإجراءات القانونية دي بتأدي وتوفر الحماية للناس، فالناس تصل يعني تعمل البلاغ حقها، وطبعا البلاغ والتفاصيل دي في غاية السرية، دي حاجات بتتم بسرية شديد، يعني الناس ما تخاف، ما حيقولوا فلان بلغ ولا الحصل، الحاجة دي بتدور بقمة السرية، والحاجة بتمشي للطبيب، بيكون في باحث اجتماعي بيعمل دراسة للحالة دي، بعد ذاك بيتم البلاغ بصورة سرية، بعد ذاك المواضيع بتجري، وحتى لو بيجي بصورة علنية ذاته انه الزول ده بلغ ومسكوه، الحاجة دي انا شايفها كويسة ما كعبة، انه الناس لازم يعني تاخد اجراءات واضحة وصريحة تجاه الجرائم اللي بتحصل للناس زي دي، فلازم الاجراءات يا اخواننا تتخذ يعني. ف فنحن دايرين الحاجة دي تبقى يعني زي الالتزام من كل زول، يعني من كل زول بتحصل له الحاجة دي، نقدم الحاجات الخدمات.
1: هل بتفتكر أنه للحارب دور مثلا في إعاقة نشر الوعي، مثلا صعوبة تحرك الأتيام وما إلى ذلك؟
2: دور المجتمع والمنظمات والقيادات اللي هو بيعملوا التوعية وبناء القدرات بالظاهرة دي، إنه الناس بتوعي في المجتمعات بتعمل جلسات، لكن هو الجلسات دي ما قاعد تصل لكل الناس في ظل التحديات الراهنة دي. يعني الناس بتعمل على مستوى رئاسة المحليات، يمكن بتصل مناطق أقرب للمحليات، لكن عشان نحن نصل لأبعد ناس هم محتاجين للتوعية دي ما قادرين نصل، لكن في ترتيبات وخطط موضوعة لأنه الناس إن شاء الله حتصل لكل الناس والناس تتكلم عبر الإذاعة عبر منصات إنه الحماية دي يعني مطلوبة ولازم الناس يعني الموضوع ده يأخذوه بمحمل الجد. يعني
1: أستاذ بسين، على حسب كلامك الظاهرة دي في تنامي وما في أي حلول للحد منها، في رأيك ما المطلوب الآن فعله؟
2: الوقاية من الظاهرة دي أقول الوقاية بيكون بالتوعية، واللي قدام يكون عبر حملات توعوية كبيرة، عشان كده هي الوقاية دي هي اللي بتقينا إنه الزول يقع في الجريمة. فعشان كده لو تمت التوعية أنا بضمن إنه فيه وقاية حقيقية والناس بتعرف حقوقها والمجتمعات بتعرف إنه الظاهرة دي مفترض تمشي لوين والناس تتعامل معها كيف. فقط الناس توعي يعني وننشر الوعي وإنه ده حق من حقوقك، إنه لازم تعرف إنه أي انتهاك لطفل لفتاة لآنسة لطفل ذكر إنه من حقك تفتح بلاغ، خاصة الأطفال، لأنه الأطفال دي زي ما قلنا لكم هم في رقبتنا لسه ما واعيين ما دارين بالحاجة اللي بتحصل لهم شنو. فعشان كده دي القصر والغاسر ده في رقبة الناس كلهم، فعشان كده إحنا لازم ناخد الإجراءات القانونية ما نسمح لأي زول جاني يرتكب لنا جريمة ويكون قاعد في نصنا ماشي ولا كأنه حصلت حاجة.
1: طيب ندعمل كيف مع الجناة في حالة إنه الناس ما بتبلغ عن الحالات؟
2: المساءلة دي طبعا دي المحاسبة بدي تديم كيف إذا إنت ما جيت فتحت بلاغ وما عملت الإجراءات وما وصلت الجهات العدلية، فإنت بتكون خايف وما بالوصمة بتاعت العار بتضيع حقوقك، فهيكون في محاسبة كيف؟ أكيد يعني ما في محاسبة لأنه الجناه يعني ماشيين حرين طليقين، لأنه إنت عارف إنك إنت بتخاف من بتشور عيبة وهو بواصل في جرائم وإنت بتواصل في نفسياتك دي يعني. فعشان كده إذا نحن وصلنا لمرحلة إنه ده حق، فإنت لو وصلت للجهات العدلية الهسي بيل موجودة بيها شاشتها دي تبتلقى حقك. يعني إحنا ما قاعدين نصل يعني، فقط إحنا دارين عبر الحلقة دي يعني الناس تفهم إنه ده حق وإنه الناس لازم تصل يعني الجهات القانونية رغم الهشاشة الموجودة عندنا ما بتقبل بالحاجة دي تستمر، لكن هي تصل كيف؟ نحن دارين الناس تصل عشان نحن ذات يكون في محاسبة يكون في عدالة عشان نحن نطلع من دائرة الخوف، فالناس مفترض تصل يعني.
1: رسالة أخيرة أستاذة بسينة.
2: في الختام أنا شايف إنه الحماية من الاستغلال والانتهاك الجنسي هي مجموعة من المبادئ والسياسات اللي بتهدف إلى منع الاستقلال والانتهاك، فهي سياسة يعني بتنظم حياة المجتمعات، فأنا شايف إنه الناس تقف على الموضوع ده وتشوف إن الموضوع ده مهم جدا زيه زي كل المواضيع المهمة في حياتنا، فعشان كده لازم نوفر الحماية لكل المجتمعات.
1: شكرا جزيلا لك الناشطة الحقوقية بسينة حماد على المشاركة في هذه الحلقة وتفضلك بالإجابة على أسئلتنا حول تنامي ظاهرة الاعتداءات على الأطفال في غرب كردفان. كما نشكر مستمعينا الكرام على حسن المتابعة والاستماع. إلى اللقاء.
3: بابنوسة 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم و35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور، الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة وانعدام الأدوية المنقذة للحياة وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
4: نحن ونحن التابعين ويهون نحن دايرين حاجة نأكله ما ينتهي، أنا راني في التراب ذاته.
3: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية، المواطنين يزغطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
5: المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
3: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون والوضع حرج للغاية نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمراً صعباً مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
6: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحياة ذاتها ما فيش والأسعار ذاتها خيالية مثلاً.
3: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
2: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
7: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
8: المستمعين الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية. وحلقتنا الليلة بنستضيف فيها الدكتور سلام حسن عبد الله، وهو طبيب في كلية مستشفى لندن الجامعية في بريطانيا. والحلقة الفاتت كان تكلمنا عن أهمية التحصين للأطفال، والليلة حلقتنا دي مواصلة لحلقتنا الفاتت، والليلة حيتكلم لنا عن أنواع التحصين وكيف بنديه للطفل وفي أي زمن. أهلا ومرحب بك.
9: مستمعي الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا، مرحب بكم مرة تانية في حلقة جديدة من برنامجنا إرشادات صحية. في البداية نرحب بأهلنا في معسكرات اللجوء والنزوح في دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق وفي كل بقاع السودان. الليلة نحن عاوزين نواصل في حلقتنا عن التحصين اللي تكلمنا عنه في المرة الفاتت. المرة دي حلقة لو في زول عنده أي سؤال ونحن جاهزين إنه نجاوب لسؤاله. الحلقة الليلة نحن نتكلم عن طريقة إطاعة التحصين ده بنديه كيف، ونجي نشوف النوع وذاته وأنواع التحصين والزمن بتاعه كيف نعمله كيف، ونشوف المضاعفات البسيطة اللي ممكن تحصل وما بتقلق الواحد. النقطة الأولى نشوف التحصين ده هنا بنديه كيف، هو اللغاة. هنا اللغاة بنديه بثلاثة طرق. عندنا الطريقة الأولى يمكن نديه عن طريق الحقنة، حقنة بالعضل. الطريقة الثانية حقنة بتكون تحت الجلد، والطريقة الثانية يمكن نديه عن طريق الفم يعني شراب يعني. دي الطرق الثلاثة الرئيسية اللي احنا قاعدين نديه بها التطعيم أو التحصين. نجي نشوف احنا بندي شنو أنواع التطعيم والتحصين اللي قاعدين نديه شنو. اللغاة الأول اسمه BCG، يعني ما ضروري تحفظ الاسم لكن لازم الأم تحفظ إنه الزمن ده بنديه متى، لأنه مهم جدا. هو ده بندوه عشان يغينا ضد مرض السل، ومرض السل طبعا كلنا احنا عارفين انه بيكون فيه جهة مزمنة وجهة لفترة طويلة جدا وممكن يأثر للواحد لحد ما يكبر. وده احنا بندوه داخل الجلد، ودائما مباشرة الطفل مجرد ما ولده في الشهر الاول لازم ياخده، لانه مرض السل ده مرض خطير جدا. وبعد الولادة مباشرة برضه بندي معاه لغاية بتاع الشهر الاطفال، وده دائما في جرعة اسمها جرعة رغم صغر، ده بندوه طوالي بعد الولادة. والشهر الاطفال ده بندوه عن طريق الفم، يعني نقطتين كده بنقطع للطفل في خشمين. ده اللغاهين اللي بنديهم طوالي مباشرة بعد الولادة. بعد الولادة لو أخذ ده تاني الطفل ما بيكون محتاج لأي حاجة إلا بعد ما يتم 6 أسابيع. لما يتم 6 أسابيع يمشي المركز الصحي بيمشي باخد لغاهات كثيرة. اللغاه الأول اسمه الثلاثي، سموه الثلاثي لأنه فيه 3 حاجات، فيه التتنس وسعال الديكي وفيه الدفتيريا، وده كلهم أمراض خطيرة جدا جدا بتأثر في الأطفال وممكن تؤدي إلى وفاة الأطفال. واللغاه بتاع الثلاثي بنديه شكل حقنة بالعضل. مع اللغاه ده في نفس الفترة 6 أسابيع بندي معه حقنة برضو بتاعت التهاب الكبد الوبائي نوع باء. والالتهاب الكبد الوبائي عشان نبسطه ليكم، ده البام الإرغان لطفل، لكن ما ده الإرغان البيجي بروح، ده إرغان لكن بيكون مستمر وممكن لقدام يعمل فشل في الكبد ويعمل تليف، يعمل مضاعفات كثيرة. عشان كده أنا بوجه الأمهات إنه لازم يحرصوا يمشوا يطعموا أطفالهم في الوقت المناسب وفي الزمن المناسب، لأنه كل الأمراض هسه أنا قاعد أتكلم فيها ده أمراض خطيرة جدا، ويعني لو ما طعمنا الطفل لقدام ذاته يعني تأثر في صحته وممكن بتعمل له مضاعفات في المستقبل بتأدي للوفاة. في نفس 6 أسابيع برضو في لغاهات تانية في شلل الأطفال بندي جرعة تانية. طبعا ادينا جرعة في اليوم الأول، بندي جرعة تانية بس 6 أسابيع دي اسمها جرعة رقم 1. بعد طفل يتيم 10 أسابيع لازم انت توديه مرة تانية عشان يدو الجرعة التانية، نفس الجرعات اللي احنا ذكرناه لكن دي الجرعة التانية بتاعت الثلاثي بتاعت التهاب الكبد الوبائي والجرعة بتاعت الشلل، ياخد الجرعة التانية ده لما الطفل يتيم 10 أسابيع. بعد ما الطفل يتيم 14 أسبوع برضو لازم توديه للمركز الصحي مرة تانية عشان ياخد الجرعة رقم 3، لأنه كل جرعة دي لو أخذت جرعة واحدة ما كفاية، ممكن يدو مناعة لمدة سنة سنتين شهر شهرين لكن تاني برجع، لازم يكمل الجرعات المقررة. وفي غالبية الوقت في بعض الجرعات ثلاثة جرعات وفي بعض الجرعات جرعة واحدة، عشان كذا لازم يكمل الجرعات المقررة عليه المسؤول بتاع التحصيل. لو أخذ جرعة ناقصة ممكن يأثر فيه، كل مرة يقوم يرجع له تاني وبيجيب بطريقة أصعب من الطريقة الأولى، وممكن يؤدي للوفاة بطريقة أسرع من الطريقة لو هو ما كان وديته للتطعيم نهائي. عشان كذا أنا بنصح لأمهات أي أم بدأ التطعيم لازم تكملي ولازم تطعمي في الزمن المناسب. يلا نجي بعد ما يتم الطفل 9 شهور ناخذ يعني حقنة واحدة بس اسمها حقنة ذات الحصبة، مرض الحصبة. مرض الحصبة طبعا كل الناس كده عرفت، الطفل بيقوم له حبوب كده في وشه وفي جسمه كله وعيونه بحمله وبيكون زي نزلة، ولو ما عالجناه برضه ممكن يؤدي إلى وفاة الطفل. يعني عشان احنا نحمي نفسنا من الحصبة لازم ياخذ الحقنة ذات الحصبة في شهر 11. بعد نهاية 9 شهور كده الطفل بيكون أخذ أجراءات الأساسية، يعني بيكون باقي له جرعات منشطة. جرعات المنشطة دي بدك بحدوها لك، في جرعات بعد 18 شهر، في جرعات بعد سنتين، في جرعات بعد سنة. لكن أهم حاجة في الموضوع إنه الطفل لازم يكمل الجرعات الأساسية لحد أن إحنا قلناها دي، لأنه لو ما كملت الجرعات الأساسية بيكون مناعته ناقصة وممكن هو بيكون معرض للأمراض. وبدك نجي نتكلم عن المضاعفات البسيطة اللي ممكن تحصل، وبعد مرات بتخلي الأم مثلا تقول يا أخي والله أنا ولدي ذا وديته المركز وجات حمى وتاني أنا ما بوديه وكذا. لا الحياة دي في بعض الأشياء البسيطة بتحصل للطفل بعد التطعيم وهي عادية جدا، يعني من ضمنها مثلا الحمى، يعني بيجي حمى خفيفة ممكن تستمر معه يوم يومين ثلاثة يوم وبتروح، يعني ما محتاجة لحاجة كثيرة. من نصح لهم إنه ما تغلق، يعني جريم بتاع جاء حمى خفيفة وكذا بيعتبروا إنه الموضوع عادي والحمى دي بتروح. الحمى دي بدليل إنه الجسم قاعد يكتفي مناعة، فعل مع اللقاح للدولة عشان يقوم يكتفي مناعة عشان يحمي من الأمراض، ده مؤشر كويس. الحاجة الثانية بعض مرات بيكون في ورم مثلا بسيط، يعني بيكون بعض مرات في ورم في المحل بتاع الحقنة وممكن يعمل جرح، يعني مثلا في ذات في بتاعة السول بتاعة البي سي جي دي بعض مرات ممكن تعمل جرح، والجرح بعض مرات ممكن يستمر لشهر أو بعض مرات يستمر لخمستاشر يوم لشهر. لو حصل جرح واستمر ده برضو مؤشر كويس إنه الجسم قاعد يتفاعل مع اللقاح للدولة وبالتالي مناعته كويسة والواحد ما يعني ما تغلب. علاجه بسيط جدا، جات الحمى ممكن ياخد معه بنادول عادي، الحمى بتروح، بتاع الحقنة ممكن تعمل لهم مكملات عادي جدا، مويه دافية مويه عادية. يمكن ده كان حاجة شاملة عن البرنامج بتاع التحصين. نصيحتي الأخيرة داري أقولها للأمهات، أهم شيء لازم الطفل بتاعك تطعمه عشان هو ذاته يكون صحته كويسة، لأنه لو ما طعمته حسي ممكن اللي قدام يقوم يحصل له أمراض، والأمراض دي بعدين زي ما بتدخل البيت كله في مشكلة توديه المستشفى، والفحوصات دايرة قروش، والعلاجات دايرة قروش، كل الحاجات دي دايرة قروش. والتطعيم مجانا، يعني أفضل من كونه ننتظره لحد ما يمرض ونوديه الدكتور أو نوديه نمشي ندفع قروش في العلاجات. الحاجة الثانية اللي أنا داري أقولها للأمهات، لازم لو بدأتي التطعيم لازم تكمله، لازم تتغيري بالزمن. الحاجة الثالثة، بعد أي تطعيم الزول المسؤول من التطعيم أو هو إذا كان ممرض أو بيقوم بيديكي كرت، الكرت ده بيكون محدد فيه الزمن والتطعيم أخذه 200 وكذا. الكرت ده لازم تحفظيه يكون نظيف ما يتشرد وما يلعب به الأطفال الصغار، تحفظيه في حتة مناسبة لأنه الكرت ده بمشي معاك لقدام حتى لما نكبر بعدين. بس أريد طعمته قبل كده ولا ما طعمته وين الكرت بتاعك؟ الكرت ده هو بس بيتين الطفل لا أخذ تطعيم قبل كده ولا ما أخذ تطعيم. وختاما يعني نقول لكم أتمنى إنه كل النسوان يودوا أطفالهم للتطعيم، ونشوفهم كلهم نصيحين جدا، والسلام عليكم ورحمة الله.
8: شكرا للدكتور سلام حسن عبد الله الطبيب بمستشفى كلية لندن الجامعية في بريطانيا، شكرا لمشاركتك معنا وإفاداتك اللي قدمتها لنا. والشكر برضو موصول للمستمعين الأعزاء على حسن المتابعة، ولحد ما نلقاكم في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية بنقول لكم قيل وعافية.
7: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.

أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان. اليوم نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجة. فأهلا بكم.

0: اهلا وسهلا ومرحبا بكم الاعزاء مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا ليوم الخميس الموافق 21 مايو 2026. يحتوي البرنامج على نشرة مفصلة للأخبار وإصدار جديدة من جولة السودان اليوم ومواد أخرى ضمن هذا البرنامج. نبدأ كالعادة بنشرة الأخبار وهذه هي العناوين. أوتشا تعلن مقتل أكثر من 11 ألف مدني في السودان خلال عام 2025 بسبب الحرب، والأمم المتحدة تدين الهجمات بطائرات مسيرة على كردفان. القوى المشتركة تعلن عن معارك ضارية ضد قوات الدعم السريع في كردفان، والباشا طبيق يهدد بوقف تدفق النفط في حال استمرار الهجمات بالطائرات المسيرة. العثور على 14 شابا من منطقة المناصير تاهوا في الصحراء، والأمم المتحدة تعلن شروعها في نقل الإمدادات إلى الدلنج. مخاوف من ارتفاع أسعار الخضر والفاكهة بعد دخول قرار منع الاستيراد حيز التنفيذ. وبرنامج الغذاء العالمي يكشف عن ارتفاع سلة الغذاء المحلية في أبريل. كانت هذه هي العناوين. إلى تفاصيل النشرة يصحبكم فيها إبراهيم جد كريم. أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بالسودان أوتشا مقتل أكثر من 11 ألف مدني في السودان خلال عام 2025 بسبب الحرب. وأكد المكتب وقوع أكثر من 200 هجوم على مرافق الرعاية الصحية في البلاد منذ عام 2023. وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة إن المنظمات الإنسانية وصلت إلى 9 ملايين شخص بين يناير وأبريل من هذا العام. وفي جنوب دارفور تلقى نحو 170 ألف شخص حصصا غذائية لشهر أبريل. وأضاف في هذا الخصوص:
1: وصلت المنظمات الإنسانية إلى 9 ملايين شخص بين يناير وأبريل من هذا العام. في جنوب دارفور تلقى حوالي 170 ألف شخص حصص غذائية لشهر أبريل. من الواضح أن التوزيع لشهر مايو جار.
0: أعربت الأمم المتحدة عن قلقها العميق من التأثير المتزايد لهجمات الطائرات المسيرة على المدنيين والبنية التحتية المدنية في جميع أنحاء البلاد. وأشار المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو دوجاريك في المؤتمر الصحفي اليوم أمس إلى أن ما لا يقل عن 28 شخصا قتلوا وأصيب العشرات يوم الثلاثاء في هجوم بطائرة مسيرة على سوق مزدحم في بلدة غبيش بغرب كردفان. وأشار إلى الإبلاغ عن ضربات إضافية بطائرات مسيرة في مدن الفولة وبابانوسا وأبو زبد، ما تسبب في المزيد من الضحايا المدنيين وأضرار في الممتلكات المدنية، معلنا إدانته لتلك الهجمات. وأضاف في هذا الخصوص:
1: يشعر زملاؤنا في مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية بقلق عميق من التأثير المتزايد لهجمات الطائرات المسيرة على المدنيين والبنية التحتية المدنية في جميع أنحاء البلاد.
0: من جانبه اتهم تحالف السودان التأسيسي القوات المسلحة بتنفيذ هجمات بطائرات مسيرة على الضعين، ما أدى إلى مقتل 15 مدنيا وإصابة العشرات بجروح متفاوتة. من جانبه هدد وزير الطاقة والنفط في حكومة التأسيس الباشا طبيق باتخاذ قرار حاسم بشأن تدفق البترول في حال استمرار الاستهداف بالطائرات المسيرة على خلفية الهجوم. أعلنت الأمم المتحدة بدء نقل الإمدادات الطبية وغيرها من الإمدادات المنقذة للحياة إلى الدلنج بعد إعادة فتح طريق حيوي يربط شمال وجنوب كردفان يوم الاثنين الماضي بعد شهور. وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة إن الأوضاع الأمنية على طول الطريق غير مستقرة، مطالبا بحماية المدنيين. وأضاف في هذا الخصوص:
1: بدأ شركاؤنا باستخدام الطريق لنقل الإمدادات الطبية وغيرها من الإمدادات المنقذة للحياة إلى الدلنج، حيث زادت الاحتياجات الإنسانية بسبب نقص الغذاء والدواء والإمدادات. ومع ذلك لا تزال الأوضاع الأمنية على طول الطريق غير مستقرة.
0: أعلنت القوات المشتركة للحركات المسلحة أن قواتها خاضت معارك ضارية ضد قوات الدعم السريع في عدد من المواقع الاستراتيجية بمحاور جنوب كردفان. وقالت القوى المشتركة إنها كبدت الدعم السريع خسائر في الأرواح والعتاد واستولت على مركبات ومعدات قتالية، فضلا عن تدمير تحصينات كانت تستخدمها القوات لاستهداف المواطنين والمواقع الآمنة. وأضافت في هذا الخصوص: كشف مواطنون وتجار عن انتعاش سوق مدينة كادوغلي بعد سيطرة الجيش على التكمة ووصول السلع والبضائع، وطالبوا القوات المسلحة بتشديد التأمين على الطريق وفتح الطريق القومي لضمان انسياب السلع والخدمات والمساعدات الإنسانية للمنطقة، خاصة أن البلاد على مشارف فصل الخريف. أعلن برنامج الأغذية العالمي أن تكلفة سلة الغذاء المحلية في السودان ارتفعت بنسبة تقارب 18% في أبريل مقارنة بشهر مارس الماضي. وأوضح البرنامج أن ذلك يعود إلى الارتفاع الحاد في أسعار الذرة والقمح ودقيق القمح. وأضاف المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة في هذا الخصوص:
1: يقول برنامج الأغذية العالمي إن تكلفة سلة الغذاء المحلية في السودان ارتفعت بنسبة تقارب 18% في أبريل مقارنة بمارس، ويعود ذلك إلى الارتفاع الحاد في أسعار ودقيق القمح.
0: وصل إلى العاصمة الكينية نيروبي أمس الأربعاء عدد من القيادات السودانية من رؤساء أحزاب وقيادات حركات الكفاح المسلح وقيادات المجتمع المدني والقوى المدنية، إضافة إلى عدد من الشخصيات العامة، وذلك للمشاركة في اجتماعات القوى الموقعة على إعلان المبادئ السوداني لبناء وطن جديد، إعلان نيروبي، والتي ستنعقد خلال 22 إلى 23 مايو. وقال المتحدث الرسمي باسم تحالف القوى الثورية الديمقراطية صمود جعفر حسن لراديو دبنجا إن الاجتماع يهدف إلى توحيد القوى المدنية وخطابها السياسي لمواجهة الظروف الحرجة التي تمر بها البلاد. وأضاف في هذا الخصوص:
2: وعدد كبير من القيادات الآن سوف ينعقد اجتماع يوم غد وبعد غد يناقش عدد كبير من القضايا، بالتأكيد أهمها كيفية وحدة القوى المدنية وتوحيد الخطاب المدني ومواجهة الظروف الحالية والإجابة على تساؤلات كبيرة معنية بعملية إيقاف الحرب وإنهائها واستعادة السلام في السودان.
0: أكد خبير في المجال الجوي أن مستقبل قطاع الطيران المدني في السودان يواجه تحديات كبيرة وتداعيات استراتيجية بعد فقدان السودان إدارة المجال الجوي لجنوب السودان. وقال الخبير في المجال الجوي والمدير الأسبق لسلطة الطيران المدني إبراهيم عدلان لراديو دبنجا إن فقدان السودان لإدارة المجال الجوي لجنوب السودان حرمه من نحو 36% من موارده، مشيرا إلى أن الخسارة الأكبر ليست اقتصادية فقط بل تتعلق بإدارة المجال الجوي. وأضاف في هذا الشأن:
3: السودان بتمتع كان تاريخيا بموقع محوري في إدارة الحركة الجوية في منطقة الشرق ووسط أفريقيا. كانت الخرطوم تدير المجال الجوي لجنوب السودان لفترة طويلة منذ الاستقلال في 2011، وهو ما منح السودان موردا ماليا ثابتا، يعني 36% كده من قسم الأمور كانت تجي عن طريق الترافيك في جنوب السودان والحركة الجوية في جنوب السودان. الخسارة الاقتصادية بتمثل في فقدان الرسوم المرتبطة بحركة الطيران العابرة، لكن القطاع بيكون خسارته أكبر لما تكون في فقدان يمكن تسميته الأهمية الجيوسياسية للمجال الجوي. فإذا المجال الجوي لا تعني فقط تشغيل الأجهزة ومراقبة جوية، إنما تعني امتلاك بنية تقنية متقدمة وتأهيل كوادر وامتلاك بيانات الحركة والقدرة على لعب أدوار إقليمية في صناعات الطيران.
0: التقى رئيس الوزراء السوداني دكتور كامل إدريس الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في الأثناء تواصلت اجتماعات اللجنة الاقتصادية الوزارية في أنقرة بين الجانبين السوداني والتركي. دخل قرار حظر استيراد بعض السلع الصادر من وزارة الصناعة والتجارة في العاشر من مايو الحالي بتوجيهات من مجلس الوزراء حيز التنفيذ اليوم. وقال ناشطون في وادي حلفة إن اليوم هو آخر يوم تصل فيه العربات المحملة بالبضائع المستوردة من جمهورية مصر والتي تشمل الخضر والفواكه ضمن القرار، معربين عن رفضهم له في ظل عدم توفر بدائل، ومشيرين إلى أن انحسار أو ارتفاع مناسيب بحيرة النوبة يتسبب في منع النشاط الزراعي. حذر مزارعون في حلفة الجديدة من فشل الموسم الصيفي القادم في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج وما وصفوه بالأسعار الخرافية لمدخلات الإنتاج من تقاوي وأسمدة ومبيدات. وقال أحد المزارعين لراديو دبنجا إن التكلفة الأولية للدخول في هذا الموسم تفوق طاقة السواد الأعظم من المزارعين، محذرا من دخول ملايين المواطنين في دائرة الفقر والجوع والمرض، ومناشدا السلطات التدخل لمعالجة الأزمة قبل بداية الموسم. وثق مزارع في الولاية الشمالية احتراق أشجاره بسبب العطش الناتج عن الانقطاع المستمر للتيار الكهربائي. وعلى صعيد متصل، أعلنت السلطات بمحلية دنقلة في الولاية الشمالية وصول 117 أسرة نازحة من ولايات كردفان ودارفور إلى معسكر شرق دنقلة للنازحين. اتهمت غرفة طوارئ دار حمر قوات الدعم السريع بارتكاب العديد من الانتهاكات في المحليات الشمالية بولاية غرب كردفان. وقال المتحدث باسم الغرفة لراديو دبنجا إن قوات الدعم السريع قامت باعتقال أكثر من 25 مواطنا في محلية غبيش، كما قامت بإغلاق السوق وفرض حصار عليه وإغلاق شبكات الإنترنت ستارلينك، مضيفا أنها قامت بسرقة منازل المواطنين بمدينة النهود بما فيها دور العبادة. وأضاف في هذا الخصوص:
4: قوات الدعم السريع ارتكبت العديد من الجرائم خلال هذا الأسبوع في المحليات الشمالية لولاية غرب كردفان. في محلية غبيش قامت باعتقال أكثر من 25 مواطنا، وحتى الآن لم تطلق صراحة تعود الأسباب، كما قامت بإغلاق السوق وفرض حصار على السوق وإغلاق شبكات الواي فاي.
0: أعلنت روابط شبابية بولاية نهر النيل عودة 14 شابا من أبناء المناصير العاملين في التعدين، كانوا قد تاهوا في الصحراء في الطريق بين وادي حلفة بالولاية الشمالية وأبو حمد بولاية نهر النيل في طريق عودتهم إلى ذويهم بمحلية البحيرة بولاية نهر النيل. أعلنت حركة جيش تحرير السودان تسجيل 347 إصابة بوباء جدري القرود في أكثر من 10 مناطق بجبل مرة، محذرة من استمرار تفشي المرض في ظل انعدام الأدوية والرعاية الطبية وضعف الاستجابة الإنسانية. في الأثناء قالت منظمة أطباء بلا حدود إنها رصدت 80 حالة اشتباه لكنها لم تتأكد بعد. طالبت سفارة السودان في أوغندا جالية سودانية باتخاذ التدابير الصحية اللازمة بشأن تفشي وباء إيبولا في العاصمة كامبالا. وقالت في بيان إن وباء إيبولا يسبب حمى نزفية شديدة مع نسبة وفيات قد تصل إلى 90%، داعية السودانيين إلى اتباع الإرشادات الصادرة عن وزارة الصحة الأوغندية. أعلنت لجنة أساتذة الجامعات السودانية استمرار إضرابها لليوم 54 للمطالبة بإجازة الهيكل الراتب الجديد ولائحة شروط الخدمة. وقالت اللجنة في بيان إن استمرار الإضراب أحدث تحولا مهما داخل الوسط الأكاديمي، مشيرة إلى أن كل محاولات الانتظار والمخاطبات والمجاملات لم تفضي إلى أي استجابة حقيقية. أعلنت الغرفة الفرعية للبساطة السفرية بولاية البحر الأحمر بمدينة بورت السودان عن زيادة جديدة في تعرفة السفر بنسبة 30% على خطوط النقل السفرية اعتبارا من يوم الجمعة 22 مايو 2026 وحتى الثلاثاء 26 مايو 2026. وأصدرت إدارة النقل العام والبترول بولاية نهر النيل قرارا جديدا بتعديل أسعار غاز الطبخ بالولاية لتراوح

0: صادق قائد قوات الدعم السريع على الحكم الصادر عن المحكمة الميدانية الكبرى بتاريخ 17 مايو بالإعدام على القائد المنشق علي رزق الله السابنة غيابيا وتخفيض رتبته إلى جندي وفصله من الخدمة. ووجهت المحكمة تهما بمخالفة قانون قوات الدعم السريع وقانون القوات المسلحة تتعلق بالفرار من الخدمة وترك المواقع العسكرية ومساعدة العدو والانضمام إليه إلى جانب التمرد على النظام الدستوري. بهذا الخبر أعزائي تنتهي نشرة الأخبار قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. برنامجنا يتواصل فتابعونا.
1: أهلا ومرحبا بكم المستمعين الأفاضل في جولة السودان اليوم الخميس الموافق 21 مايو عام 2026، وتتابعون في هذه الجولة الأوضاع الإنسانية في كادوغلي بجنوب كردفان بعد فك الحصار ودخول المؤن الغذائية.
2: الحمد لله الوضع استقر والفوضى هي كانت موجودة، لكن طبعا التجار استغلوا حكاية الشارع دي وبقوا يحتكروا الوضايا، يعني الأسعار كانت مضاعفة أضعاف يعني فوق طاقة المواطن.
1: إحاطة حول اللقاء التي ضم عدد من قيادات قوى التغيير الجذري في العاصمة الكينية نيروبي.
3: نيروبي تستضيف اجتماعات معنية بعملية إيقاف الحرب وإنهائها واستعادة السلام في السودان، وده عمل كبير. أنا أفتكر أنه فيه تحول كبير.
1: تعليق حول زيادة في معدل التضخم السنوي في السودان.
4: بغض النظر عن معدلات التضخم أو سرعة الارتفاع بتاعت الأسعار، المهم إنه الأسعار زايدة، وده المقصود استهدافه لسبب بسيط جدا جدا، لأنه هو ده اللي بيدهور في القوة الشرائية للمواطنين اللي بيعزل الاقتصاد.
1: مستقبل قطاع الطيران المدني في السودان عقب فقدانه إدارة المجال الجوي الجنوبي.
5: فإدارة المجال الجوي لا تعني فقط تشغيل الأجهزة ومراقبة جوية، إنما تعني امتلاك بنية تقنية متقدمة وتأهيل كوادر وامتلاك بيانات الحركة والقدرة على لعب أدوار إقليمية في صناعة الطيران.
1: نبدأ الجولة بالأوضاع في مدينة كادوغلي بجنوب كردفان عقب فك الحصار قبل أيام وتدفق المواد الأساسية إلى المدينة، ومعنا أحد المواطنين في المدينة ونسمع كلامه.
2: يعني نحن كنا بنعاني معاناة شديدة قبل هذا الشهر ده من الوقود والبضائع والأوضاع الاقتصادية كانت متردية، لكن بعد هذا الشهر الحمد لله الوضع استقر والفوضى هي كانت موجودة، لكن طبعا التجار استغلوا حكاية الشارع دي وبقوا يحتكروا الوضايا، يعني الأسعار كانت مضاعفة أضعاف وأسعار خرافية جدا جدا يعني فوق طاقة المواطن، لكن الحمد لله حصل الوضع استقر شوية والناس قاعدة آمنة في أمان الله والله الحمد لله، لكن الناس بدأت تغادر المدينة في ظل الوضع المضاد، ناس عاند وبدأت تغادر المدينة. ونشكر على راديو دبنجا على الاستضافة وبتمنى دائما تواشر وتواصل معنا وتعرف مشاكلنا وتقدمها، وكل الشكر للغناء. وأسعار البضائع قبل الشهر ده يعني كان كيلو الدقيق حصل 40,000، والأرز برضو 40,000، والزيت 30,000، لكن أسبوع تحت الشهر ده نجد في منافسة البضائع، يعني أسعار الدقيق لكيلو ب8,000 والسكر ب8,000 والزيت رطل ب10. الحياة الحمد لله يعني والله في رخاء نعم الحمد لله، ولسه البصل للملو كان ب100,000، بس حاليا كده ملو البصل ب8 ب7 ب10، سعر باقي الحياة دي أصبحت متناول المواطن، ولسه حاليا كده وضع الاقتصادي انتعش الحمد لله.
1: وحول عيد الأضحى واستعدادات الناس للعيد في كادوغلي قال المواطن:
2: هو مع ترتيبات إذا الأضحى دي الخراف البهائم هنا أسعار غالية، يعني الخراف في ذات 1,200-1,300، وفي ظل الوضع الاقتصادي ده والمعاناة السابقة ده يجدين والأقبال العرض هذا

0: الأطفال ضعيف، فتوفير العدم توفر المواشي والأوضاع الخاصة به، وعدم وجود مضاهي كافية هنا داخل الولاية. وغايته تحسن أحسن منه الحمد لله غايته، وربما يسهل الأوضاع، ونتمنى إن الناس ترجع وتستغير ولا ترجع زي أول، والناس تثبت هنا صمدنا زي ما قال خلال مقول الشارع ده، صمدنا 3 سنة في ظل الأوضاع الاقتصادية المتردية دي وظل الأزمات دي، لكن الحمد لله الوضع استقر وبقى أحسن من أول، وأنا قاعدين زي ما قال بنعمر بلدنا ونفارق بلدنا. أن أنت خليت بلدك ما في زي بيجي بعمر عليك تاني. الحمد لله الخريف، بشريات الخريف بدأت الناس بدأت تزرع خلاص، لين عامل من وغير الوضع دي يصلح أحسن من أول إن شاء الله.
1: استضافت العاصمة الكينية نيروبي أمس الأربعاء اجتماعات ضم عددا من قيادات القوى السياسية والمدنية السودانية، على رأسهم رئيس تحالف صمود الدكتور عبد الله حمدوك ورئيس حركة وجيش تحرير السودان الأستاذ عبد الواحد نور. للمزيد من التفاصيل حول ما يدور في نيروبي معنا المتحدث الرسمي باسم تحالف صمود جعفر حسن، أهلا ومرحبا بك.
2: نيروبي تستضيف اجتماعات لعدد من القوى السياسية والقوى المدنية وقياداتها، والآن توافد إلى نيروبي خلال يوم أمس واليوم عدد كبير من رؤساء الأحزاب السياسية وقيادات التنظيمات على رأسهم الدكتور عبد الله حمدوك رئيس صمود، والأستاذ بابكر والأستاذ عبد الواحد محمد نور رئيس جيش وحركة تحرير السودان، والأستاذ بابكر فيصل رئيس المكتب التنفيذي للتجمع الاتحادي، والأستاذ عمر الدقير رئيس حزب المؤتمر السوداني، والأستاذ علي الريح السنهوري رئيس حزب البعث العربي الاشتراكي الأصل، والأستاذ كمال بولاد والأستاذ ياسر عرمان والأستاذ الواثق البرير والأستاذ طه عثمان، وعدد كبير من القيادات. الآن سوف ينعقد اجتماع يوم غد وبعد غد يناقش عدد كبير من القضايا، بالتأكيد أهمها كيفية وحدة القوى المدنية وتوحيد الخطاب المدني ومواجهة الظروف الحالية والإجابة على تساؤلات كبيرة معنية بعملية إيقاف الحرب وإنهائها واستعادة السلام في السودان. وده عمل كبير، أفتكر أنه فيه تحول كبير في وحدة القوى السياسية والمدنية وفي التنسيق في المجالات المتعددة والمختلفة، وخاصة الناس في اختبار كبير يحيواجه الناس في الفترة الجاية، مرتبط بأنه السودان في واجه خطر أساسي هو عملية التشظي والتقسيم، وفي جهات كثيرة تعمل على هذا الاتجاه. لذلك واحد من أهم الأشياء اللي حيشتغل عليها الاجتماع في يومي غدا وبعد غد في عملية منع هذا التشظي والوقوف بقوة ضد أي عملية تقسيم في السودان، وهذه قضية أساسية وجوهرية تتفق عليها كل القوى السياسية والمدنية في السودان. وننادي وننبه لكل السودانيات والسودانيين إنه إطالة هذه الحرب واستمرارها يجعل أطماع الكثيرين في عملية تقسيم السودان إلى دويلات صغيرة وتفتيته إلى دويلات متناحرة، وده ما بيوصل لحل، ودي قضية جوهرية. القضية الثانية تواجهنا قضايا كبيرة في كيف التعامل مع عدد كبير من الميليشيات المتواجدة في السودان، عددها أكثر من 120 ميليشيا، وده وضع خطير، وهذا الوضع الخطير يؤدي إلى تقسيم البلد بشكل دائم. لذلك نحن بنرى أنه في قادم الأيام من المهم أن القوى السياسية أنها تصل لتوافق دائم ونصل إلى تواصل يسهل عملية الوصول إلى السلام. هناك ملفات كثيرة جدا مرتبطة بالانتهاكات، مرتبطة بحقوق الإنسان، مرتبطة بقضايا أخرى أيضا يتم بحثها. لذلك من المهم إيجاد التصور المشترك بين القوى المدنية والسياسية حتى يكون هناك خط واضح ببناء سودان ما بعد الحرب.
1: كشف الجهاز المركزي للإحصاء عن ارتفاع كبير في معدل التضخم في السودان مقارنة بالمعدلات القياسية التي شهدتها البلاد خلال السنوات الماضية. للمزيد من التفاصيل ولمعرفة أسباب الزيادة وتأثير ذلك على معاش الناس، معنا الخبير الاقتصادي دكتور وائل فهمي.
3: التضخم اللي هو الارتفاع في الأسعار زادت بنسبة 45% وثمانية من عشرة، ولو نحن يعني ده بيعتبروا التقرير إنه انخفاض شديد جدا جدا في معدلات التضخم إذا قارناه بمستوى كان 422% في يوليو 2021، ولو قارناه على مستوى سنوي بالنسبة لإبريل 25 هنلقاه برضو أقل كثير، لأنه في إبريل 25 كان 156%، لكن نلقاه على إنه برضو زاد في إبريل 26 بالمقارنة مع مارس 26 بخمسة نقاط مئوية. زادت السرعة بتاعة التضخم في خلال الشهر ده عما كان في الشهر الفات. يعني أنا بالنسبة لي أهم حاجة المستويات بتاعة الأسعار في الفترة دي ما بيهمني أكثر، قصدي مارس إبريل 26 ما بيهمني التفاصيل القديمة دي. ليه؟ لسبب بسيط جدا جدا. يعني مثلا المستوى العام للأسعار، وبكرر ما بقول التضخم، المستوى العام للأسعار في يوليو 2021 اللي كان فيه معدل التضخم 422 دية، المستوى العام للأسعار بتاعه أقل بكثير جدا جدا جدا من المستوى العام للأسعار بتاع إبريل 25 اللي كان فيه معدل التضخم 156، أقل بكثير جدا جدا من مارس 26 اللي كان فيه معدل التضخم 156، ومارس 56 المستوى العام للأسعار فيه أقل من المستوى العام للأسعار في إبريل 26 اللي هو 45%. الحكاية ما في السرعة بتاعة تخفيض معدل التضخم بقدر ما هو أهم الاستمرار في الارتفاع في المستوى العام للأسعار. ببلغة تانية ودائما قاعد أقول أنا، سواء كان المعدل بتاع التضخم ده ارتفع ولا انخفض، النتيجة واحدة، هو إنه المستوى العام في الأسعار في اتجاه واحد إيجابي، يعني في حالة ارتفاع دائم بغض النظر عن معدلات التضخم أو سرعة الارتفاع بتاعة الأسعار. الأسعار ذات الزايدة، كان زايدة بسيط زايدة كثير ده ما مهم، المهم إنه الأسعار زايدة، وده المقصود منه، المقصود استهدافه لسبب بسيط جدا جدا، لأنه هو ده اللي بيدهور في القوة الشرائية للمواطنين اللي بيأذي الاقتصاد وبيشوه وبيعجز حتى القدرات على تنظيم المجتمع نحو الإنتاج. فده ما بيخلينا نفرح بالحكاية دي، ولا المواطن نفسه بيهمه هذه الأرقام بتاعت معدلات التضخم بقدر ما هو بتهمه الأسعار اليومية اللي بيمشي بيشتري بها البضائع، لأنه بيحس بالأسعار ويفهم لغة الأسعار أكثر من ما بيفهم لغة التضخم، لأنه الأسعار قدامه ملموسة وليست سرعة ارتفاع. سرعة ارتفاع دي مصطلحات فنية يفهموها الاقتصاديين أكثر في شغلهم. يعني السبب العام بالنسبة لي الحكاية دي رغم عدم توفر يعني التقرير، لكن يعني ما ننسى انه بجانب البنك المركزي في طباعة النقود لتمويل المجهود الحربي عبر الموازنة العامة، بنجد انه الذهابة برضو لهم دور كبير جدا جدا في تغذية السوق بزيادة عرض النقود. لأنه الذهب ده أصلاً ما بيشتريه أي زول في السوق في الغالب، وبيشتريه يمكن الذهابة وبيشتريه البنك المركزي وتشتريه الشركات، وده ما بيتوفر في السوق عشان يقدر يخفض الأسعار، فبتخلق طلب لمنتج غير منتج لسلع مستهلكة استهلاكية، فدي في حد ذاتها زيادة في عرض النقود يعني بطريقة أو بأخرى، أو خلق فئة مستهلكة للسلع دون أن تساهم في توفير هذه السلع التي يستهلكها بالأسواق أو التي يستهلكها غيره من المواطنين. يعني هو يعني المواطنين ما هيستهلكوا ذهب وما هيشتروا ذهب عشان يأكلوا يعني أو يشربوه أو يركبوها أو يطيروا بها أو يمشي أو تعالجهم كمكنة ولا هتجريهم في المدارس يجي تجيف الذهب كدي تجيف كدي تدرسوا يعني معلش آسف يعني. فدي مشكلة كبيرة جدا عملية الذهب اللي بتحول بعض المواطنين إلى مستهلكين ضاغطين على الأسعار إلى أعلى.
1: أكد خبراء في المجال الجوي أن مستقبل قطاع الطيران المدني في السودان يواجه تحديات كبيرة لفقدان وإدارة المجال الجوي الجنوبي. للمزيد من التفاصيل في هذا الملف معنا إبراهيم عدلان الخبير في المجال الجوي والمدير الأسبق لسلطة الطيران المدني في السودان.
4: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في البدء شكرا لراديو دبنغا على إداعة هذه الفرصة للحديث عن موضوع بالغ الأهمية بتعلق بمستقبل الطيران المدني في السودان وتداعيات الاستراتيجية لفقد السودان إدارة المجال الجوي الجنوبي. أولا في تقديري أن الأمر يتجاوز مجرد خسارة العبور رسوم الانتقال رسوم العبور أو أي عادات مالية. السودان بتمتع كان تاريخيا بموقع محوري في إدارة الحركة الجوية في منطقة الشرق وشرق أفريقيا. كانت الخرطوم تدير المجال الجوي لجنوب السودان لفترة طويلة منذ الاستقلال في 2011، وهو منح السودان موردا ماليا ثابتا يعني 36% كده من رسوم العبور كانت تيجي عن طريق الترافيك في جنوب السودان والحركة الجوية في جنوب السودان. الخسارة الاقتصادية بتمثل فقدان الرسوم المرتبطة بحركة الطيران أداء العابرة، لكن القطاع بيكون خسارته أكبر لما تكون في فقدان يمكن تسميته بالأهمية جيوسياسية للمجال الجوي. فإذا المجال الجوي لا تعني فقط تشغيل أجهزة ومراقبة جوية، إنما تعني امتلاك بنية تقنية متقدمة وتأهيل كوادر وامتلاك بيانات الحركة والقدرة على لعب أدوار إقليمية في صناعات الطيران. بالإضافة إلى جنوب السودان كان هناك فترات اعتمد فيها على بعض المناطق أو الحركة الجوية العابرة جزئيا في حركة خدمات المراقبة الجوية في السودان عموما بعموم الموقع الجغرافي واتفاقية إدارة الحركة الجوية في المنطقة. وهو ما حصل للخرطوم، جعل الخرطوم مركز مهم في منظومة الملاحة الجوية الإقليمية. طيب فيما يتعلق بالسؤال حول إذا كانت تشجبة للنظام الوطني جاء نتيجة للحرب في السودان، أعتقد أن الإجابة هي نعم جزئيا. صحيح أنه استقلال السودان كان يفترض في نهاية المطاف يعني إنشاء نظام سيادي مستقل لإدارة الأجواء، لكن الحرب الأخيرة في السودان سرعت كثيرا في هذا التحول. لأننا كان عندنا اتفاقية وقعناها في 2016 لإدارة المجال الجوي في جنوب السودان لحد هذا العام، لحد من 2016 لحد 26 اللي هي انتهت تقريبا في هذا العام. والتحول الكبير ده بتأثر به المنظمات الوطنية، تضعف البنية التشغيلية، بتتعرض المطارات والمرافق الإقليمية الاضطرابات، فإن الدول اللي بتسعى للبدائل دائما بتكون أكثر استقرارا للخدمة الجوية. من أبرز ما فقد السودان برضو في الحرب ليس فقط الأعداد المالية زي ما أنا قلت، بل أيضا فرص تدريب الكوادر واستضافة مراكز التحكم والحفاظ على الخبرات الفنية، إضافة إلى فقدان دوره كمركز إقليمي في خدمات الملاحة. السؤال الأخير حول سبب تأخر يوم السودان منذ 2011 في إنشاء نظام مستقل، بيرجع للتحديات الأمنية الكبيرة والضعف في البنية التحتية وارتفاع تكاليف أنظمة الإدارة التمويل الجوي والحوجة إلى الكوادر المتخصصة في هذا المشاريع. عشان كده تأخر يوم السودان في أنه يكون عنده نظامه المستقل. ربما إنه يعني اعتماد إنهاء الاعتماد الرسمي على السودان، أنا لسه برى إنه في فرص للتعاون بين الخرطوم وجوبا بتكون غايمة ومهمة الطيران المدني بطبيعته. صناعة هي صناعة بتقوم على التنسيق العابر للحدود، ويمكن للطرفين التعاون في مجال التدريب، تبادل المعلومات الملاحية وإجراء السلامة وإجراءات السلامة وإدارة الطوارئ، لأن سلامة المجال الجوي لا تعريف الحدود السياسية بالمعنى التقليدي. يعني حدود السودان ممكن تتداخل في حدود جنوب السودان عادي، زي ما حدودنا احنا في الشمال بتتداخل مع مصر. يعني هو في تقديري انه الدرس الاهم هنا بيكون استجابة السودان لدور الاقليمي في مجال الملاحة الجوية، ما حيتم فقط بإعادة بناء المنشآت، بل يحتاج الى بناء مؤسسات وخبرات وقدرات فنية ورؤى استراتيجية يمكن يساهم بها في نهضة الطيران أو في الإقليم كله. يعني شكرا جزيلا.
1: قبل الختام نبقى مع الصحفي عثمان هاشم حول آخر التطورات في الشرق عقب الاحتجاجات الأخيرة التي شهدتها ولاية البحر الأحمر على خلفية أزمة المياه وتنامي النزاعات المرتبطة بالتعدين الأهلي.
5: شهدت ولاية البحر الأحمر في الآونة الأخيرة جملة من الأحداث واحتجاجات المواطنين خاصة في محلية بروزيت، وقت احتجاجية للمواطنين تتعلق بمسألة توزيع آبار المسؤولية المجتمعية قدمتها هيئة الموانئ البحرية ضمن حزمة المشاريع التنموية 10 آبار، وكان رأي المواطنين إنه الآبار دي تختص بمدينة دروديب يعني في داخل المحلية، لأن الكثافة السكانية موجودة في داخل المدينة في حوجة ماسة للمياه، بغض النظر إنه يعني الآبار دي تتوزع كيف أو بأي طريقة. احتجاجهم على إنه الآبار دي تتوزع في مناطق خاصة بالنشاط التعدين التقليدي، وهي استثمارية حتكون ما حتفيد المواطن، لأن حوجة المواطن في داخل المدينة في محل سكنه في محل تواجده وبتطلب تواجد الخدمات، ومدينة دروديب يعني تغيب فيها عملية المياه الجوفية، خاصة إنه اليومين دي المواطن حتى إنه السقع يجي صعوبة شديدة جدا في الحصول على المياه. يعني الواحد من أصحاب الكارو 14 جوز اللي هو برميلين، عبارة عن برميلين، يتحصل في اليوم على عربية كارو. عربية الكارو دي يقدر يبيع على أساس إنه يعيش أسرته، ولا يمشي يوزع على بيته هو في أحوج لشرب المياه. يعني شنو في الحالتين هو خسران. أضيف على ذلك أيضا مسألة الأحداث اللي شهدتها محلية الجنوب الأولي في منطقة الأرياف من قبل بعض المعدنين اللي ارتدوا على مواطن، ودي ما المشكلة الأولى، صبغتها عدة مشاكل في مناجم أخرى سببت في إثارة رأي المواطن المحلي في المناطق دي بسبب بعض السلوكيات الخارجة عن التقاليد والعرف في شكل خطاب كراهية. في وسط قياس التنظيم الرسمي بالنسبة لشغل العمالة أي كان العمالة نهاية سودانية.
1: بهذا المستمعين الأفاضل نكون قد وصلنا إلى نهاية جولة السودان اليوم. إلى لقاء جديد، دمتم بخير وعافية.
6: بابنوسة 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و 35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
7: نحن ونحن التعبانين ويهون نحن دايرين حاجة نأكل ما يمدي، أنا راني في التراب ذاته.
6: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
8: المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
6: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
9: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحياة ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
6: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
10: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار على المدن.
11: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
1: ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور، ونستمع له. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
12: بما أنه في كوارث فضائية بتحصل وفي كوارث بفعل البشر بتحصل زي الحروب والكوارث اللي بتحصل لنا نتيجة فيضانات وزلازل وغيرها، الناس بتتضرر كثير جدا نفسيا، يعني الحالة النفسية بتاعت الناس بتدهور جدا جدا، وبالتالي لازم يقدم لهم دعم نفسي. الدعم النفسي هو من اختصاص الأطباء النفسانيين، لكن في الوضع بتاع الكوارث بما أنه الأطباء النفسانيين ما بيكونوا متوفرين، بالتالي من الضروري جدا أنه أي زول في حاجات يفترض يعرفها يقوم يعملها للزول اللي يتعرض للكارثة. في حاجات أساسية أي زول ممكن يعملها، أول حاجة التوفير بتاعة الأمان. أي زول يتعرض لأي كارثة سواء كانت طبيعية أو كارثة بفعل البشر زي الحروب يفترض يقدم لهم حاجة اسمها الأمان أو تقديم الأمان. الأمان هنا بنقصد به شنو؟ بنقصد به إنه الزول بقدر الإمكان نشيله من الحتة الخطرة، سواء كان منطقة حرب نشيله من الحتة بتاعت الحرب نوديه حتة آمنة، سواء كان حتة بتاعت فيضان نشيله من الحتة بتاعت الفيضان نوديه الحتة البعيدة الآمنة. دي حاجة واحدة. الحاجة الثانية برضو توفير الأمان، برضو بنقصد به في إنه الزول اللي تعرض للكارثة برضو ممكن نساعده في إنه يتحصل على الأشياء الضرورية للإنسان أو الخدمات الضرورية لحياة البشر، مثلا وين يتحصل على الأكل، وين يتحصل على الموية، وين يتحصل على السكن كده، يعني وين يتحصل على البرنامج بتاع تقديم خدمة صحية. دي برضو واحدة من الخدمات بتاع الدعم النفسي اللي نحن ممكن نقدم للزول، وده بينصب تحت الأمان، يعني تأمن الزول من الخوف وتأمن الزول من الجوع، ودي حاجة برضو مذكورة في القرآن، أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. دي واحدة من الحاجات الناس فرض تعملها برضو. الحاجة الثانية برضو نهدئ الناس، برضو من الحاجات الضرورية اللي نحن نستخدمها في تقديم الدعم النفسي الأولي للناس اللي تعرضوا لأي كارثة سواء كانت كارثة طبيعية أو بفعل البشر، برضو إننا نهدئ الناس. طيب نهدئ الناس كيف؟ أول حاجة لازم نحسسهم إنه والله يا أخي بالفعل الوضع اللي أنت تعرضت له، الوضع اللي أنت فيه، يعني أول تفاعل اللي أنت فيه تفاعل طبيعي لأي زول عرض لكارثة زي دي، ممكن وضعه النفسي تكون بالطريقة دي، يعني تطمن الزول إنه ده تصرف طبيعي، يعني مقارنة بالحاجة اللي حصلت ليه. الناس اللي تعرضت لكارثة بتحاول إنها تحكي حكاويها للناس برضو، أن إحنا دايرين نستمع إليهم، لازم نكون مستمعين. الزول لما يجي داير يشرح لنا مراراته ومآسيه المرة نتيجة الكارثة، برضو مطلوب مننا إننا نستمع إليه جيدا، وبرضو ما نحاول نلوم الزول، نقول له انت ليه قال لك تقعد هناك شنو او كده، ما نلوم بقدر الامكان نكون مستمعين جدا جدا، ونسمع له ونأكد له انه هو الكلام هو بيقوله ده صح وما نغلطه. الحاجة برضو الضرورية انه نقدم او من تقديم الدعم النفسي الاول للناس الاتصال بين الناس، يعني مثلا يعني نوصل الارحام بين الناس. اي زول يتعرض لكارثة خاصة الكوارث بفعل البشر زي الحروب، الزول بيكون نزح مثلا طفله مشي اتجاهه وهو مشي اتجاهه وزوجه مشي اتجاهه وغيره وغيره، نحن نحاول بقدر الامكان نلم شملهم، يعني الزول نوريه انه اهلك الفلانيين في الحتة الفلاني وكده، نحاول بقدر الامكان لو عبر التلفونات عبر الرسائل عبر اي شيء، نحن لازم نربط بين الناس، ودي برضو واحدة من الحاجات الضرورية جدا في إننا نقدم لأي زول يتعرض لكارثة طبيعية كانت كارثة بفعل البشر. مثلا في الحروب اللي حصلت في السودان مثلا، الناس نزحت، الزول لما ينزح هو بيمشي اتجاه أسرته بتمشي اتجاه وكده، بيكون سنين ما بكون عارف اتجاهه، لما نوصل بيناتهم أو نحاول نربط بيناتهم دي واحدة من الخدمة الضرورية اللي احنا قدمناها لهم. طيب مثلا في الكوارث اللي حصلت في بعض الدول، مثلا كوارث طبيعية حصلت في سونامي مثلا، الناس جرد مثلا، الراجل بيجري وبيخلي الأمة على الأطفال وغيره وغيره وكده، بعد ذلك لما يمشي يطلع لحتة بعيدة، بعد ذلك بيكونوا أفراد الأسرة الواحدة ما بكونوا عارفين يعني وين بقية الأسرة، لأن نقوم برضو نوصل بيناتهم نربط بيناتهم تاني من جديد، هي خدمة كبيرة جدا نفسية أن احنا نكونوا قدمنا من ضحايا الكوارث سواء كانت كوارث طبيعية أو كوارث بفعل البشر. برضو من الحياة الضرورية برضو أننا نزرع الأمل، نزرع الأمل في قلب أي زول يتعرض لكارثة طبيعية أو كارثة بفعل البشر، يتعرض لأي كارثة لازم نزرع فيه الأمل إنه ما الحياة كلها كده، الحياة لازم تتغير، يعني ما حتستمر كده بس تكون قاعد في وسط الكارثة دي كده، لازم تتبدل، يعني بكرة بيكون أفضل. نزرع جواه الأمل برضو واحدة من الخدمات الضرورية أو خدمة إسعاف نفسي أولا إحنا بنكون قدمنا للزول أو الضحية بتاعت الكارثة. برضو نحن من الحاجات اللي بنقدمه إننا نساعدهم، نوفر لهم المساعدة، يعني إذا هو ما قادر يتحصل على يعني حاجة يأكلها أو مثلا ما بيعرف، يعني أكيد الزول اللي تعرض لكارثة بيكون يعني قام من منطقته الأصلية مشت ثانية جدا، إحنا لازم نساعده في إنه الزول يتحصل على الخدمات الضرورية لحياته، لما نساعد برضو بنكون قدمنا خدمة أو بنكون قدمنا دعم نفسي أولي للناس اللي تعرضوا للكوارث الطبيعية أو أي كارثة سواء كان بفعل البشر حتى. وشكرا جزيلا، السلام عليكم.
1: شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور، على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية، وكذلك الشكر للسادة المستمعين، وإلى اللقاء.
13: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك، راديو دبنجا السودان، راديو دبنجا منكم ولكم.

0: اهلا وسهلا ومرحبا بكم الاعزاء مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا ليوم الخميس الموافق 21 مايو 2026. يحتوي البرنامج على نشرة مفصلة للاخبار واصدار جديد من جولة السودان اليوم ومواد اخرى ضمن هذا البرنامج. نبدا كالعادة بنشرة الاخبار وهذه هي العناوين. أوتشا تعلن مقتل أكثر من 11,000 مدني في السودان خلال عام 2025 بسبب الحرب، والأمم المتحدة تدين الهجمات بطائرات مسيرة على كردفان. القوى المشتركة تعلن عن معارك ضارية ضد قوات الدعم السريع في كردفان، والباشا طبيق يهدد بوقف تدفق النفط في حال استمرار الهجمات بالطائرات المسيرة. العثور على 14 شابا من منطقة المناصير تاهوا في الصحراء، والأمم المتحدة تعلن شروعها في نقل الإمدادات إلى الدلنج. مخاوف من ارتفاع أسعار الخضر والفاكهة بعد دخول قرار منع الاستيراد حيز التنفيذ. وبرنامج الغذاء العالمي يكشف عن ارتفاع سلة الغذاء المحلية في أبريل. كانت هذه هي العناوين. إلى تفاصيل النشرة يصحبكم فيها إبراهيم جد كريم. أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بالسودان أوتشا مقتل أكثر من 11,000 مدني في السودان خلال عام 2025 بسبب الحرب. وأكد المكتب وقوع أكثر من 200 هجوم على مرافق الرعاية الصحية في البلاد منذ عام 2023. وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة إن المنظمات الإنسانية وصلت إلى 9 ملايين شخص بين يناير وأبريل من هذا العام. وفي جنوب دارفور تلقى نحو 170 ألف شخص حصصا غذائية لشهر أبريل. وأضاف في هذا الخصوص:
1: وصلت المنظمات الإنسانية إلى 9 ملايين شخص بين يناير وأبريل من هذا العام. في جنوب دارفور تلقى حوالي 170 ألف شخص حصص غذائية لشهر أبريل. من الواضح أن التوزيع لشهر مايو جار.
0: أعربت الأمم المتحدة عن قلقها العميق من التأثير المتزايد لهجمات الطائرات المسيرة على المدنيين والبنية التحتية المدنية في جميع أنحاء البلاد. وأشار المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو دوجاريك في المؤتمر الصحفي اليومي أمس إلى أن ما لا يقل عن 28 شخصا قتلوا وأصيب العشرات يوم الثلاثاء في هجوم بطائرة مسيرة على سوق مزدحم في بلدة غبيش بغرب كردفان. وأشار إلى الإبلاغ عن ضربات إضافية بطائرات مسيرة في مدن الفولة وبابنوسة وأبو زبد، ما تسبب في المزيد من الضحايا المدنيين وأضرار في الممتلكات المدنية، معلنا إدانته لتلك الهجمات. وأضاف في هذا الخصوص:
1: يشعر زملاؤنا في مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية بقلق عميق من التأثير المتزايد لهجمات الطائرات المسيرة على المدنيين والبنية التحتية المدنية في جميع أنحاء البلاد.
0: من جانبه اتهم تحالف السودان التأسيسي القوات المسلحة بتنفيذ هجمات بطائرات مسيرة على الضعين، ما أدى إلى مقتل 15 مدنيا وإصابة العشرات بجروح متفاوتة. من جانبه هدد وزير الطاقة والنفط في حكومة التأسيس الباشا طبيق باتخاذ قرار حاسم بشأن تدفق البترول في حال استمرار الاستهداف بالطائرات المسيرة على خلفية الهجوم. أعلنت الأمم المتحدة بدء نقل الإمدادات الطبية وغيرها من الإمدادات المنقذة للحياة إلى الدلنج بعد إعادة فتح طريق حيوي يربط شمال وجنوب كردفان يوم الاثنين الماضي بعد شهور. وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة إن الأوضاع الأمنية على طول الطريق غير مستقرة، مطالبا بحماية المدنيين. وأضاف في هذا الخصوص:
1: بدأ شركاؤنا باستخدام الطريق لنقل الإمدادات الطبية وغيرها من الإمدادات المنقذة للحياة إلى الدلنج، حيث زادت الاحتياجات الإنسانية بسبب نقص الغذاء والدواء والإمدادات. ومع ذلك لا تزال الأوضاع الأمنية على طول الطريق غير مستقرة.
0: أعلنت القوات المشتركة للحركات المسلحة أن قواتها خاضت معارك ضارية ضد قوات الدعم السريع في عدد من المواقع الاستراتيجية بمحاور جنوب كردفان. وقالت القوى المشتركة إنها كبدت الدعم السريع خسائر في الأرواح والعتاد واستولت على مركبات ومعدات قتالية، فضلا عن تدمير تحصينات كانت تستخدمها القوات لاستهداف المواطنين والمواقع الآمنة. وأضافت في هذا الخصوص: كشف مواطنون وتجار عن انتعاش سوق مدينة كادوغلي بعد سيطرة الجيش على التكمة ووصول السلع والبضائع، وطالبوا القوات المسلحة بتشديد التأمين على الطريق وفتح الطريق القومي لضمان انسياب السلع والخدمات والمساعدات الإنسانية للمنطقة، خاصة أن البلاد على مشارف فصل الخريف. أعلن برنامج الأغذية العالمي أن تكلفة سلة الغذاء المحلية في السودان ارتفعت بنسبة تقارب 18% في أبريل مقارنة بشهر مارس الماضي. وأوضح البرنامج أن ذلك يعود إلى الارتفاع الحاد في أسعار الذرة والقمح ودقيق القمح. وأضاف المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة في هذا الخصوص:
1: يقول برنامج الأغذية العالمي إن تكلفة سلة الغذاء المحلية في السودان ارتفعت بنسبة تقارب 18% في أبريل مقارنة بمارس، ويعود ذلك إلى الارتفاع الحاد في أسعار ودقيق القمح.
0: وصل إلى العاصمة الكينية نيروبي أمس الأربعاء عدد من القيادات السودانية من رؤساء أحزاب وقيادات حركات الكفاح المسلح وقيادات المجتمع المدني والقوى المدنية، إضافة إلى عدد من الشخصيات العامة، وذلك للمشاركة في اجتماعات القوى الموقعة على إعلان المبادئ السوداني لبناء وطن جديد، إعلان نيروبي، والتي ستنعقد خلال 22 إلى 23 مايو. وقال المتحدث الرسمي باسم تحالف القوى الثورية الديمقراطية صمود جعفر حسن لراديو دبنجا إن الاجتماع يهدف إلى توحيد القوى المدنية وخطابها السياسي لمواجهة الظروف الحرجة التي تمر بها البلاد. وأضاف في هذا الخصوص:
2: وعدد كبير من القيادات الآن سوف ينعقد اجتماع يوم غد وبعد غد يناقش عدد كبير من القضايا، بالتأكيد أهمها كيفية وحدة القوى المدنية وتوحيد الخطاب المدني ومواجهة الظروف الحالية والإجابة على تساؤلات كبيرة معنية بعملية إيقاف الحرب وإنهائها واستعادة السلام في السودان.
0: أكد خبير في المجال الجوي أن مستقبل قطاع الطيران المدني في السودان يواجه تحديات كبيرة وتداعيات استراتيجية بعد فقدان السودان إدارة المجال الجوي لجنوب السودان. وقال الخبير في المجال الجوي والمدير الأسبق لسلطة الطيران المدني إبراهيم عدلان لراديو دبنجا إن فقدان السودان لإدارة المجال الجوي لجنوب السودان حرمه من نحو 36% من موارده، مشيرا إلى أن الخسارة الأكبر ليست اقتصادية فقط بل تتعلق بإدارة المجال الجوي. وأضاف في هذا الشأن:
3: السودان بتمتع كان تاريخيا بموقع محوري في إدارة الحركة الجوية في منطقة الشرق ووسط أفريقيا. كانت الخرطوم تدير المجال الجوي لجنوب السودان لفترة طويلة منذ الاستقلال في 2011، وهو منح السودان موردا ماليا ثابتا يعني 36% كده من قسم الأمور كانت تجي عن طريق الترافيك في جنوب السودان والحركة الجوية في جنوب السودان. الخسارة الاقتصادية بتمثل فقدان الرسوم المرتبطة بحركة الطيران العابرة، لكن القطاع بيكون خسارته أكبر لما تكون في فقدان يمكن تسميته بالأهمية جيوسياسية للمجال الجوي. فإذا المجال الجوي لا تعني فقط تشغيل أجهزة ومراقبة جوية، إنما تعني امتلاك بنية تقنية متقدمة وتأهيل كوادر وامتلاك بيانات الحركة والقدرة على لعب أدوار إقليمية في صناعة الطيران.
0: التقى رئيس الوزراء السوداني دكتور كامل إدريس الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في الأثناء تواصلت اجتماعات اللجنة الاقتصادية الوزارية في أنقرة بين الجانبين السوداني والتركي. دخل قرار حظر استيراد بعض السلع الصادر من وزارة الصناعة والتجارة في العاشر من مايو الحالي بتوجيهات من مجلس الوزراء حيز التنفيذ اليوم. وقال ناشطون في وادي حلفة إن اليوم هو آخر يوم تصل فيه العربات المحملة بالبضائع المستوردة من جمهورية مصر والتي تشمل الخضر والفواكه ضمن القرار، معربين عن رفضهم له في ظل عدم توفر بدائل، ومشيرين إلى أن انحسار أو ارتفاع مناسيب بحيرة النوبة يتسبب في منع النشاط الزراعي. حذر مزارعون في حلفة الجديدة من فشل الموسم الصيف القادم في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج وما وصفوه بالأسعار الخرافية لمدخلات الإنتاج من تقاوي وأسمدة ومبيدات. وقال أحد المزارعين لراديو دبنجا إن التكلفة الأولية للدخول في هذا الموسم تفوق طاقة السواد الأعظم من المزارعين، محذرا من دخول ملايين المواطنين في دائرة الفقر والجوع والمرض، ومناشدا السلطات التدخل لمعالجة الأزمة قبل بداية الموسم. وثق مزارع في الولاية الشمالية احتراق أشجاره بسبب العطش الناتج عن الانقطاع المستمر للتيار الكهربائي. وعلى صعيد متصل أعلنت السلطات بمحلية دونغولا في الولاية الشمالية وصول 117 أسرة نازحة من ولايات كردفان ودارفور إلى معسكر شرق دونغولا للنازحين. اتهمت غرفة طوارئ دار حمر قوات الدعم السريع بارتكاب العديد من الانتهاكات في المحليات الشمالية بولاية غرب كردفان. وقال المتحدث باسم الغرفة لراديو دبنجا إن قوات الدعم السريع قامت باعتقال أكثر من 25 مواطنا في محلية غبيش، كما قامت بإغلاق السوق وفرض حصار عليه وإغلاق شبكات الإنترنت ستارلينك، مضيفا أنها قامت بسرقة منازل المواطنين من مدينة النهود بما فيها دور العبادة. وأضاف في هذا الخصوص:
4: قوات الدعم السريع ارتكبت العديد من الجرائم خلال هذا الأسبوع في المحليات الشمالية لولاية غرب كردفان. في محلية غبيش قامت باعتقال أكثر من 25 مواطنا وحتى الآن لم تطلق سراحها تعود الأسباب، كما قامت بإغلاق السوق وفرض حصار على السوق وإغلاق شبكات الواي فاي.
0: أعلنت روابط شبابية بولاية نهر النيل عودة 14 شابا من أبناء المناصير العاملين في التعدين، كانوا قد تاهوا في الصحراء في الطريق بين وادي حلفة بالولاية الشمالية وأبو حمد بولاية نهر النيل في طريق عودتهم إلى ذويهم بمحلية البحيرة بولاية نهر النيل. أعلنت حركة جيش تحرير السودان تسجيل 347 إصابة بوباء جدر القرود في أكثر من 10 مناطق بجبل مرة، محذرة من استمرار تفشي المرض في ظل انعدام الأدوية والرعاية الطبية وضعف الاستجابة الإنسانية. في الأثناء قالت منظمة أطباء بلا حدود إنها رصدت 80 حالة اشتباه لكنها لم تتأكد بعد. طالبت سفارة السودان في أوغندا جالية سودانية باتخاذ التدابير الصحية اللازمة بشأن تفشي وباء إيبولا في العاصمة كامبالا. وقالت في بيان إن وباء إيبولا يسبب حمى نزفية شديدة مع نسبة وفيات قد تصل إلى 90%، داعية السودانيين إلى اتباع الإرشادات الصادرة عن وزارة الصحة الأوغندية. أعلنت لجنة أساتذة الجامعات السودانية استمرار إضرابها لليوم 54 للمطالبة بإجازة الهيكل الراتب الجديد ولائحة شروط الخدمة. وقالت اللجنة في بيان إن استمرار الإضراب أحدث تحولا مهما داخل الوسط الأكاديمي، مشيرة إلى أن كل محاولات الانتظار والمخاطبات والمجاملات لم تفضي إلى أي استجابة حقيقية. أعلنت الغرفة الفرعية للبساطة السفرية بولاية البحر الأحمر بمدينة بورت السودان عن زيادة جديدة في تعرفة السفر بنسبة 30% على خطوط النقل السفرية اعتبارا من يوم الجمعة 22 مايو 2026 وحتى الثلاثاء 26 مايو 2026. وأصدرت إدارة النقل العام والبترول بولاية نهر النيل قرارا جديدا بتعديل أسعار غاز الطبخ بالولاية لتراوح بين 101 ألف إلى 109 ألف جنيه. الخبر الأخير في النشرة: صادق قائد قوات الدعم السريع على الحكم الصادر عن المحكمة الميدانية الكبرى بتاريخ 17 مايو بالإعدام على القائد المشق علي رزق الله السابنة غيابيا وتخفيض رتبته إلى جندي وفصله من الخير.

0: وفصله من الخدمة. ووجهت المحكمة تهما بمخالفة قانون قوات الدعم السريع وقانون القوات المسلحة تتعلق بالفرار من الخدمة وترك المواقع العسكرية ومساعدة العدو والانضمام إليه، إلى جانب التمرد على النظام الدستوري. بهذا الخبر أعزائي تنتهي نشرة الأخبار، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. برنامجنا يتواصل فتابعونا.
1: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: راديو دبنجا راديو
1: في لقاء خاص على راديو دبنجا. نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
2: اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الاعزاء. في ظل الحرب المستمرة اللي بيعيشها الناس والأزمة الاقتصادية والإنسانية الطاحنة مع فقدان العديد من السودانيين لمصادر دخلهم بسبب الحرب، خرجت علينا وزارة الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية بقرار أعلنت فيه تشكيل لجنة فنية لحصر العاملين بالحكومة الاتحادية ودراسة أوضاعهم، تمهيدا لوضع تصورات لتقليص الوظائف وإصلاح الخدمة المدنية. عشان تكون الصورة واضحة للناس، قرار الوزارة ده بتشكيل اللجنة صدر في 16 أبريل الماضي، لكن ما تم الإعلان عنه إلا قبل يومين بشكل أنه تم تسريبه يعني للإعلام في 16-17 مايو الحالي. كويس، بعده بيومين بس تم تسريب التقرير نفسه بتاع اللجنة اللي تم تشكيله في تناقض واضح وغريب جدا جدا. الموضوع ده أثار تساؤلات ومخاوف بشأن مستقبل عشرات الآلاف من الموظفين الحكوميين، خاصة بعد تداول معلومات عن اتجاه رسمي لتخفيض العاملين من نسبة 20% عبر ما يسمى بالمعاش المبكر وإلغاء الوظائف. وما بين الإعلان عن اللجنة وتسريب تقريرها، خرج السيد رئيس الوزراء تركان إدريس بتصريح مقتضب عبر الوكالة الرسمية وكالة السودان للأنباء سونا، ونفى وجود قرارات بإعفاء العاملين، لكنه أكد وجود اللجنة وأن الأمر يتعلق فقط بإصلاح الخدمة المدنية. طيب الحصل شنو بعد ده يا جماعة؟ الكارثة كانت في أنه خرجت تسريبات التقرير نفسه وتم تداوله على نطاق واسع في نفي واضح أو تكذيب إن صح التعبير لتصريحات رئيس الوزراء. والقصة كلها أثارت جدل واسع وطرحت تساؤلات كبيرة حول حقيقة ما يجري وتوقيته وتأثيراته الاقتصادية والاجتماعية، خاصة في ظل أوضاع معيشية صعبة يعيش المواطنين، وده كله بيتزامن مع دعوات الحكومة نفسها للعودة الطوعية وإعادة الإعمار. هذه الأسئلة وغيرها نطرحها على الخبير النقابي الأستاذ محمد علي خوجلي. اهلا ومرحبا بك استاذ احمد علي خوجلي.
3: السلام عليكم ورحمه الله.
2: بدايه، هل تمضي الحكومه فعليا نحو اكبر عمليه تقليص للوظائف في تاريخ الخدمه المدنيه في السودان؟ وما هي المبررات لهذه الخطوه؟ وكيف يمكن مقاومه هذا القرار قانونيا او بالوسائل السلميه؟
3: ما بنقدر نقول انه هدف الاحصاء ده بالقرار 22

0: شيرين، أمر يعني اقتضاه الإصلاح الإداري والاقتصادي لسبب بسيط جدا، إنه إعلان الهدف الحصر هو خفض العمالة. فكيف يعني تم التوصل إلى وجود طرح الوظيفي أصلا يتطلب الخفض دي؟ في نقطة تانية، إذا شفنا المهام واختصاصات اللجنة بنلقاها هي بتخالف القوانين الوطنية، لأنه أصلا خفض العاملين ولا فصلهم الجماعي بتحدد القوانين ما اللجان، وعنده معاييره الدولية المفروض الناس يلتزموا بها، ودي بتصهر لي في تطبيق الاتفاقيات المصادقة على السودان نفسه، سواء كان الاتفاقية 98 عن المفاوضة الجماعية أو ال 144 الشراكة الثلاثية. ثلاثة، ما بتتضمن عضوية اللجنة ممثلين للموظفين والموظفات. الدفع بأنه ما في نقابات منع المسجل التنظيمات للجان التمهيدية من الأعمال التنفيذية وإلى آخر الكلام الممكن يتقال ده، ما عنده محل، يعني لا محل له أصلا، يعني لأنه يستطيع الموظفون والموظفات اختيار ممثلينهم على الأقل على مستوى القطاعات محل الحصر لدي يعني والإحصاء والخفض ده بشكل مباشر. فالحكاية دي عندنا حتى في القوانين الوطنية. يعني أربعة، من غير المعلوم إنه الإحصاء ده أو الخفض الحصري ده أو الخفض يعني حصر على الموظفين والموظفات اللي بيصرفوا مرتباتهم من الحكومة بالفصل الأول، الكلام ده ما اتقال. هل معنى كده إنه الموضوع ده بيخص جميع العاملين؟ لأنه المعروف إنه هناك مؤسسات كبيرة وأكثر من 37 يعني مؤسسة مستثناة من الخضوع للهيكل الراتبي الموحد ده، اللي هو نحن بيطلعوا عليهم بيسموها ذات الموارد الذاتية. هل خاض على الحصر ده للخفض ده ولا لا؟ في النقطة الخامسة، شايف يعني من جهة تانية إنه الحصر ده والإحصاء زي ما يتقال في القرار نفسه للقوى العاملة بيكون عن طريق الملفات الخدمة والأوراق الرسمية وكذا، ودي نتيجة معروفة سلفا، هي نتيجة مزيفة، ونتيجتها إنه في بتصير لي ترهل في القوى العاملة. والحكاية دي قديمة جدا ولها سنين في السودان، وقاعد تكشف تقارير المراجعة يعني كلها قبل الحرب. يعني قبل الحرب كان الكشوفات المرتبات دي كان بتتضمن الناس الميتين، وبتتضمن الناس اللي انتهت عقودات وما جددت، وبتتضمن المستغلين من الخدمة ولا مفصولين، وبتتضمن العمالة الشبح اللي هي ما لا وجود لها، لا وجود لها. ده قبل الحرب. يا الله، إذا نحن جينا نحصر الآن يعني بالطريقة القديمة نفسها دي بتكون أكثر تضخم، لأنه أنا عندي شهداء وعندي ناس موتى بسبب الحرب، عندي مفقودين بسبب الحرب بآلاف، وعندي ناس اختاروا الهجرة ولا منتظرين ذات اللجنة ده، منتظرين اللجنة ولا غرارة ولا يحزنون، خلاص خلوا السودان ذاته. فدي واحدة من النقاط ذات الأهمية، يعني قصة الورق والملفات دي. يعني في النقطة ستة، يعني التوصل إلى نتيجة إنه يوجد ترهل وظيفي نفسها يعني هنا أو هناك برضو نتيجة زائفة مقدما كذب، لأنه أنت عشان تتوصل للنتيجة دي معناها أنت الحتات دي كلها الغضرت بشأنها هي عندها هياكل تنظيمية، عندها قوة عاملة محددة بتشغل الوظائف بتاعتها، عشان بعد ذلك تشوف الموجود عندك الليلة وفي نقص ولا في زيادة. وأنا أفتكر الكلام ده كله ما متوفر الآن، يعني ما متوافر اليوم بأي شكل من الأشكال. في النقطة السابعة والأخيرة، أفتكر أنه على أصحاب المصلحة أو الناس اللي بيمثلوهم ممكن هسه هم يختاروهم. الطعن في القرار ده امام القضاء فورا يعني، وطلب وقف تنفيذه، وفي خطوه يعني مصاحبه انه على اصحاب المصلحه ديل والنقابات المستقله بالذات النقابات تحت الحمايه الدوليه احاطه منظمه العمل الدوليه بما يجري، وطلب عونها الفني بما في ذلك تقديم الشكاوى.
1: طيب استاذ احمد علي خوجلي، بالنسبه لتصريحات رئيس الوزراء بنفيه للحديث او للخبر عن تقليص العاملين بالدوله واعترافه بوجود اللجنه لكن بهدف اصلاح الخدمه المدنيه، ما هو تعليقك لتصريحات رئيس الوزراء بنفي الحديث او الخبر عن المداول عن تقليص العاملين بالدوله واعترافه في نفس الوقت بوجود اللجنه لكن بهدف اصلاح الخدمه المدنيه ومع ذلك تسريب تقرير اللجنه نفسه؟
0: جابوا لنا اعلان المكتب الصحفي لرئيس مجلس الوزراء 2/18 مايو بنفي رئيس مجلس الوزراء للخبر المداول بشان اعفاء الموظفين العاملين بالدوله مع تاكيد عدم صحته، وانه هناك لجنه وزاريه تعكف على اعداد رؤيه لاصلاح الخدمه المدنيه. التصريح ده الاعلان بتاع المكتب الصحفي ده طوالي برجعنا لاصل الموضوع حقنا اللي هو لجنه القرار رقم 22. هل توجد لجنه سريه او غير معلن عنها بخلاف لجنه وزير الموارد البشريه والرعايه الاجتماعيه؟ يعني في لجنتين مثلا؟ اذا كانت الاجابه نعم، يبقى من واجب الوزير انه يلغي القرار رقم 22 ده، لانه اذا ظل قاعد وفي لجنه بتعكف على الرؤيه بتاعت الاصلاح بيكون هو استبغى اللجنه التي تعكف يعني. اما اذا كانت الاجابه لا، وانه هي في لجنه واحده اللي هي لجنه الوزير، بيكون المكتب الصحفي بالحاله دي اخطا، لانه المهمه بتاعت لجنه القرار 22 ما ادعت انها هي بتعكف على تقديم رؤيه الاصلاح يعني بموجب القرار نفسه. يعني مهمه لجنه الوزير الفنيه بالقرار 22 حصر العاملين بالحكومه الاتحاديه، تكلم احنا عن لجنه لرؤيه لاصلاح الخدمه المدنيه. ما في علاقه بين الحاجتين ديل يعني. مهام لجنه الوزير بالقرار معروفه، حصر العاملين بالحكومه الاتحاديه، حصر العاملين الذين لا تنطبق عليهم شروط المعاش المبكر، وضع تصور لتقليص عدد العاملين، رفع توصيه بكيفيه تخفيض العاملين. بعد كده يبقى يعني لما يكون يحدث تسريب اجزاء من تقرير اللجنه دي بيكون مساله شكليه يعني، لانه اصلا الناس عارفين انه التقرير ما صدر ولا اتنشر ولا الحكومة اتخذت قرارات اعلنتها، لا الحكاية دي مصلحة معروفة يعني. لكن انا افتكر انه يعني على اللجنة الوزارية التي تعكف او التي تعمل في الحصر والتغليص ان تضع او تضعها يعني في الحسبان الحاجات الدار اقولها دي يعني. يعني اول حاجة اي تخفيض للعمال والموظفين دون اختيار مسبق، دون تقديم تبريرات هيكليه واضحه، دون فتح باب التشاور مع ممثلي العمال والموظفين، اجراء معيب وباطل وفق المعايير الدوليه، وتقع المسؤوليه اثبات وجود اسباب مشروعه للتخفيض على الاداره الحكوميه. ده العالم قال الكلام ده، العالم قال الكلام ده. قانون الخدمه المدنيه نعم بيتيح إلغاء الوظيفة، لكن ما طلقيتها، عندها شروط محددة كإلغاء الوحدة الإدارية بالكامل. المهم على الحكومة إنها بتقدم، الحكومة بتقدم دراسة هيكلية واقتصادية حقيقية يعني بتثبت الانتفاع الحاجة للوظائف دي. العمال والموظفين يا إخواننا في يعني جربوا الفصل بإلغاء الوظيفة في نظام الإنغاز، عرفوا خلاص هم عرفوا انه الفصل لإلغاء الوظيفة كان بيعني إلغاء شاغل الوظيفة، ما إلغاء الوظيفة، إلغاء شاغل الوظيفة، لأنه بعد شوية مدة ما بالطول بيتم تعيين ناس جداد، وأحيانا بأعداد أكبر من الذين يعني ألغيت وظائفهم. ودي كانت حالة ظاهرة في هذا الخروج الجوية السودانية. عشان كده العمال والموظفين ما حيكتفوا بكشوفات الأسماء اللي بتطلع، لا لا، هم حيطلبوا منك يا اللجنة ولا الحكومة ولا اللجنة الثانية، حيطلبوا الهيكل القديم ويقارنوا بالهيكل الجديد المقترح ده، بيراجعوا مسميات الوظائف ودرجات المالية وكده. دي من جهة. من جهة ثانية إنه الحكومة لازم تتذكر إنه هي ما هتقدر أصلا تاني تفتح باب التعيين تحت أي مسمى يعني لاحقا، يعني لأنه ده دليل قاطع أمام القضاء الإداري ومنظمة العمل الدولية على إنه القرار ده قرار صوري وقرار كيدي. وطبعا برضو الناس عرفوا بيصلوا منظمة العمل كيف ولجنة الحرية، هذا الحاجات دي ما العمال ما بيقولوا يعرفوها، والموظفين يعني الحكومة ما عندها طريقة. ثالثا بتشترط المعايير الدولية ضرورة التشاور المسبق مع ممثلي العمال والموظفين، ما قبل يوم ولا يومين، قبل أسابيع من اتخاذ أي إجراء للتخفيض بأي اسم كان، وإياد البدائل إلى آخر الحاجات تحت التفاوض البتيم في كافة أحوال خفض العمالة لأسباب اقتصادية أو هيكلية. الحكومة ملزمة بالتشاور، ما على كيفها، ما في خيار، أي خيار آخر أمامها، لازم تقعد ولازم تتفاوض ولازم تشاور الممثلين بتاعين العمال والموظفين ديل. مشكلة وبس، وهي مفروض ذاتها عشان تتم المشاورات دي بشكل صحيح بتوفر المعلومات كاملة للممثلين للعمال والموظفين، أو تبين الأسباب والفئات المرتبطة إلى آخر التفاصيل. رابعا وأخيرا يعني هنشوف الموضوع بتاع المعاش المبكر أو الاختياري، لأن يا أخوان القضية دي هو أم الغضايا، أم الغضايا. تعدي على أموال العمال الخاصة دون دراسات اكتوارية معتمدة بضرب المنظومة الاستراتيجية للأمن الاجتماعي بتاع البلد، بشكل خطر داهم مش على المخفضين، لا لا لا، والشغالين والباقيين الشغالين في الخدمة والمعاشين أنفسهم. طيب أنا الواقع الراهن عندي شنو؟ الواقع الراهن عندي معاشين لهم سنوات ما ربطت معاشاتهم. الناس المخفضين ديل هتتوقف اشتراكاتهم، دي موارد الصندوق. المعاشيين الجدد ديل بالآلاف هتربط لهم معاشات، هيدفع الصندوق. غير ناس المعاشات، كل الناس التانيين إلغاء الوظائف إلى شنو، ديل بتتوقف اشتراكاتهم من غير يعني بتتوقف اشتراكاتهم، وفي نفس الوقت بيكونوا ملزمين يدفعوا لهم التعويضات والحاجات المقررة أو المتفق عليها. المعاشيين القدام ديل ذاتهم يعني ما قبل التخفيض من بدت المعاشات دي لحد ما قبل التخفيض ديت بتضرروا، لانه معاشاتهم دي هتتجمد اصيلها وتتجمد وتتاكل بالتضخم لما تبقى صفر، يعني لما تبقى صفر. عشان كده ما قاعدين يعني الزيادات المقرره للمعاشين دي ما طبقت. اللجان اللي عملت لزياده المعاشات في القطاع الخاص، اللجنه بتكونت من سنه 23 وابو يجيبوا سيرتها خلاص، تاني ما جابوا لا سيرة تاني من 2023. على العموم يعني في الآخر أننا يعني بنضيف للحكومة يعني واللجنة يعني التي تحكف والتي تحصر يعني ملاحظات بسيطة جدا، ثلاثة ملاحظات. الأولى إنه لجنة الحريات النقابية تابعة لمنظمة الأعمال دي عندها قاعدة ثابتة، إنه إذا وضعت الإدارة الموظف بين خيارين المعاش المبكر أو الفصل، فإن هذا لا يعد معاش اختياريا، لا يعد فصل تعسفي. الخواجات بيسموه يعني بيسموا الحالة دي حالة بتاعت الإكراه المعنوي. النقطة الثانية من توصيات لجنة المعايير الدولية لحماية الأجور إنه الأموال بتاع الصناديق المعاشات والتأمينات الاجتماعية دي أموال خاصة، أموال خاصة بالعمال، هي آية تحت أمانة الدولة، لكن لا تملك الحكومة حق تبديدها لأي سبب. النقطة الثالثة يعني والأخيرة إنه بالقوانين الوطنية بالمعايير الدولية بيحظر تماما على أي حكومة إنها تتخذ قرارات تؤثر على الصناديق من دون ما تجري دراسات معتمدة من خبراء. غياب الدراسات دي معناها شنو؟ معناها إنه القرارات الإدارية اللي بتصدر من مجلس الوزراء دي يعني ما عدم التحوط للضرر هو عيب قانوني، وعيب قانوني جسيم في الحقيقة، بيبطل القرار الإداري ده حتى قبل صدوره، لأنه أصلا هو بهدد الأمن القومي الاجتماعي للدولة. يعني غايته دي الحاجات الدارين نذكر بها اللجنتين أو اللجنة أو الحكومة، وبعدين نشوف غايته كان جد جديد.
1: إلى هنا ونصل بكم مستمعي الراديو دمنج الأعزاء يعني ختام حلقتنا، كانت مع الخبير النقابي الأستاذ محمد علي خوجري حول قرار الموارد البشرية بالتقليص العاملين في الدولة. هذه تحياتي سليمان سري، وتقبلوا تحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
2: راديو دبنجا، راديو
3: في لقاء خاص على راديو دبنجا، نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
4: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

من قلب الشارع ولغاية مسامعك. راديو دبنجا جايب لكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

مرحبا بكم مستمعي دبنجا في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جيناكم في مشوار جديد ومحطة جديدة من دبنجا راب. ابتدى المشوار. الراب أعاد للشباب الاهتمام بقوة الكلمة والتلاعب بالألفاظ والقوافي.

0: شبابنا. وكمان فرض الراب كلمات ومصطلحات خاصة أصبح الشباب بتداولوها في حياتهم اليومية للتعبير عن أنفسهم، وحفز الشباب على تعلم برامج الهندسة الصوتية والمونتاج والذكاء الاصطناعي لتطوير مستواهم الموسيقي بشكل ذاتي. حلقة جديدة مع الرابر كوكو.
1: يو يو،
0: مرحب بك في دبنج راب.
2: أنا
1: مرحبا مستمعي دوانج راب، والليلة أنا مبسوط شديد لأني معاكم في المنصة دي. صراحة الفكرة ظابطة، يعني كونه يكون في واجهة إعلامية يعني بتغطي الحاجة دي، يعني لو كان صوتية أو كانت مرئية، يعني في الحالتين الحاجة دي ظابطة شديد، وأنا أتمنى إنه شنو يعني الحاجة دي تتقدم وتنتشر يعني بطريقة أوسع من كده.

0: وكحف طارق.
1: كيف كانت البدايات وليه اخترت الراب على وجه الخصوص؟
0: صراحة ما متذكر كيف كانت البداية، لكن كانت قبل فترة طويلة شديد شديد شديد. وليه اخترت المزيكا؟ لأنه شنو يعني، هو جانب كده انت بتلقى نفسك قد تفضي فيه الطاقة السلبية والطاقة، يعني فيه مجموعة كده من الطاقات والأحاسيس الجامدة، يعني خاصة ان انت كمؤدي او انسان بتعمل مزيكا، يعني فهمت الحاجة دي اختصارا يعني موهبة، يعني انت زي الرسم كده، يعني انت الليلة انسان بترسم بتلقى نفسك في الرسم، انت انسان بتلعب كورة بتلقى نفسك في الكورة، فبالتالي انسان بيعمل مزيكا لقى نفسه في المزيكا فكمل عليها. يعني
1: الآن الساحة السودانية مليانة بالأصوات والرابرز اللي بيقدموا يعني أغاني مختلفة، شنو الحاب تضيفه في السين السوداني؟
0: ما عايز أضيف أي حاجة، أنا برأيي إضافة يعني. ف ما معروف أنا اللي حاضيفه شنو ولا أنا اللي حعمله شنو، لكن شنو أي حاجة في

0: لو سافرت عشان تمثل السودان في واحد من المهرجانات العالمية، ما هو التراك اللي حتختاره عشان يفهم العالم هويتك؟
1: يعني هو تراك قديم شويتين اسمه عيلة، عرفتها؟ يعني ده بيحكي يعني جزء كبير كده من الطريق، يعني المسيرة، يعني أنا الطريق أنا مشيت فيه ده يعني بيحكوا منه جزء كبير. يعني تراك بيقول كنت وين لما الطريق مظلم، عرفت كلامي؟ يعني تراك كده يعني حكيت فيه حاجات كتيرة حصلت معي بطريقة كده مختصرة شديد، لكن التراك ده بالنسبة لي يعني بيعني حاجات كتيرة يعني.

0: لو طلب منك كتابة تراك راب بيلخص تاريخ بلدك في دقيقتين، من وين حتبدأ؟
1: والله صراحة كده الموضوع صعب شويتين، لأنه فكرة إنك أنت تكتب حاجة يلخص تاريخ بلدك الموضوع في حد ذات نفسه كده تحدي، يعني إنه البلد كلها فيها التاريخ، في تاريخ هسي حاليا كده قاعد يتسجل وفي تاريخ قديم، يعني الدنيا دنيا. لكن عموما كده هبدأ من هسي، لأنه دي الحياة الحاصلة قدامي، في أنا بقدر أعبر عنها بطريقة كده أفضل، لأنه هناك أنا قلت لك يا أمان انا بكتب الحاجه انا الحاسبة، فدي حياتي انا حاليا كده هي حاصله في الوقت الراهن وانا حاسبها، يعني فهيكون ان انا ادونها اكتبها هتكون طريقه يعني حاجه اسهل وفيها احساس اكتر.
0: وكيف بتولد الفكره الاساسيه للتراك؟ هل من موقف شخصي ولا بتراقب الشارع وبتختار موضوع من الشارع؟
1: طيب الفكرة الأساسية لأي تراك أنا عملته للآن كده الحاجة دي بتكون بالإحساس، مثلا من موقف معين، من ان انا اشوف الشارع يعني، بس حاجه كده انا بكون حاسس اني انا عايز اعملها فبعملها، يعني بدون ما احس كده انا بلقى نفسي كتبت التراك الفلاني لفلانة مثلا دسيت مان، يعني بس دنيا كده.
0: شكرا جزيلا الرابر كوكو على المساحه الجميله دي، على امل انه نتقابل في مساحه مختلفه.
1: شكرا شكرا راديو دبنجا على الاستضافه الرائعه دي، وزي ما قلت في البدايه انه يعني دي حاجه ظابطه شديد انه يكون في واجهه يعني بتغطي الجانب ده، لانه في القديم قديم الازل كانت الحاجه دي يعني زي ما بنقول الليله مسفوحه، يعني عرفت كلامي، ما في ناس كده كتار، خاصه الفئه كبيره السن يعني ما شغاله بالموضوع ده كثير، لكن في الفتره الاخيره انتشر وبقى يعني واضح يعني بالنسبه للكبار والصغار، يعني الحاجه دي قد يعني بتسمع. فشكرا للاستضافه وبيس.

0: بتدفعك للعفو ليس من أجل الآخرين بل لتحرير روحك من ثقل الكراهية. انتهى المشوار. شكرا لحسن المتابعة.
1: راديو دبنجا جايب لكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

صوت الجيل، نبض الحلة ورسالة البلد. تابعونا كل أسبوع وخلي صوتك يصل ورابك يتقال. للمشاركة والتسجيل اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 00 31 20 80 00.

0: بابانوسا 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و 35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
1: نحن ونحن التعبانين ويهون نحن الدائرين حاجة نأكله ما يمدينا راني في التراب ذاته.
0: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
2: المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
0: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون، والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا، مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
3: الليل يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
0: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع، مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
4: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
5: قل لكم خلي بالكم،
6: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، عبر ووصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلوك. سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك، ومن هنا البداية.
7: السلام عليكم ورحمة الله، معكم مودة خليل العزمة من ماسكر بامجرة، نتكلم عن المويه. يعني كثرة الباخات مبالغة يا جماعة، موضوع المويه انه منظمة بتجيب ومنظمة بتجيب ده دخلت شديد. يعني بنطالب الناشط انه الناس يتعاون، زي المنظمات يتعاون، زي ما الناس قاعدة تتعاون تساعدهم، تمام. انه واحد يمشي من الساعة 6-3 صباحا يعني يخط الباخة ويقعد برضو ما يشيل مويه، دخلت كبير. والكلاشات اللي بين المواطنين وبين اللاجئين، يعني ده نحاول نوقفهم، يعني نعمل بينهم مختلفين، يعني من جانب لجانب آخر، لكن إحنا ما نقوم نلمهم حتة واحدة ويعمل في مشاكل. ممكن يكون في حالات يعني إنه ولك النظافة من الإيمان، الموية تتوفر، يعني إحنا عشان نتجنب حاجات كثيرة، في حاجات كثيرة لازم نتجنبها ونحن نتفاداها. إحنا بنقول عندنا مستشفيات، عندنا علاجات، طيب نحن ما يتفادينا المرض وشين العافة دي بالنظافة والموية ده، كيف نحن بنجيب الحبوب وبنجيب العلاجات يزلوا يقول له يتعالج؟ ده أكبر خلط عندنا نحن بالطريقة دي. كلام ده ما صح، يعني بالناشط ونطالب إنه الموية يتوفر بالنسبة للاجئين إن شاء الله.
8: من البامي جورا ماستر المؤخر للاجئين، أزمة موية تقريبا الليلة عندها أسبوع، كان في منظمة أطباء بلا حدود والصليب الأحمر بيجيبوا الموية، لكن أنا لاحظت إنه في عدم تنسيق بين المنظمتين. إذا جات الصليب الأحمر بتختفي أطباء بلا حدود بتجيف، يعني أنا something wrong أنا ما عارفة، ده سبب لنا أزمة بتاعت موية. اللاجئين اللي قاعدين الآن بيشربوا من البير بتاعت المواطنين، والعدد كبير هنا للاجئين، أكثر من 700,000 أسرة، والعدد ده كله لما نمشي هناك بيكون في أكشن، بيكون في عنف لفظي، بيكون في عنف جسدي، والحاجة دي إحنا ما عايزينها تمشي قدام. ومن هنا بنناشد كل الخيريين والمنظمات والعاملين والناس اللي قاعدين في الطينة قريبين إنهم يوفروا المويه داخل البامجرة. واليوم كمان بعد الحادثه بتاعت امس اللي هي تسميم المويه في معسكر ملح، طبعا وقفوا المويه لحد ما جابوا خبير انه فحص المويه بعد ذاك الناس شربت، فدي برضو كان سبب الازمه لانه في الزول بيكون عنده بتمنيتين ولا بيكون عنده باخه كبيره ولا حاجه زي ده وما حصل على المويه. فالماء اساس كل شيء وجعلنا من الماء كل شيء حي. يا جماعه ساعدونا بالمويه، ساعدونا بالمويه. فاطمه فضل جاسر، معسكر البامي جورال، مؤقت اللاجئين السودانيين بالطينه جبربه. وجعلنا من الماء كل شيء حي. بدون الماء يا جماعة زول ما بيقدر يعمل أي حاجة، زي ما شايفين لو ما تغسلت يدك بالماء والصابون حيكون في ردة فعل، يعني يكون في أزمة صحية في المعسكر. الأطفال بيكونوا وسخانين، الناس الكبار بيكونوا وسخانين، والنظافة هي أساس الصحة والماء أساس كل شيء.
9: يلا احنا بنقص هنا يعني عشان نقلل المرض ونحترم يعني نهتم بالحاله الصحيه بالنسبه للمواطنين من الامراض والافات اللي بتجينا. يعني احنا نقصوا الماء، النظافه من الايمان، النظافه من الايمان. يعني احنا اذا ما في مويه نطلع نتنظف عشان ما يجينا امراض اللي خايف غير من العلاج. لكن احنا بنناشر وبنطالب انه الاتصال بتاعت الماء بتاعت المواطن بتاعت الثلاجه يكون ابار مختلفه عشان ما يحصل مشاكل وخلافات بين الناس وانه بيتعوض ومشى المستشفى وكذا، حاله ما صحيحه.
6: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، أعبر ووصل صوتك. مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس الصدور.
5: راديو دبنجا دبوا قرن بلا لفونا وده مهنا قنبلي يا موصلني زرعت وصلني وهاش بسان أصلي بك هداب ننقدي عين تتاك بداسني راديو دبنجا يكستان هداب ننقدي.
6: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك اتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك، ومن هنا البداية. للتواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00-31-20-80-0-470. راديو دبنجا معاك ومنك وليك.

أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان. اليوم نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجة. فأهلا بكم.

0: اهلا وسهلا ومرحبا بكم الاعزاء مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا ليوم الخميس الموافق 21 مايو 2026. يحتوي البرنامج على نشرة مفصلة للأخبار وإصدار جديدة من جولة السودان اليوم ومواد أخرى ضمن هذا البرنامج. نبدأ كالعادة بنشرة الأخبار وهذه هي العناوين. واتشا تعلن مقتل أكثر من 11,000 مدني في السودان خلال عام 2025 بسبب الحرب، والأمم المتحدة تدين الهجمات بطائرات مسيرة على كردفان. القوى المشتركة تعلن عن معارك ضارية ضد قوات الدعم السريع في كردفان، والباشا طبيق يهدد بوقف تدفق النفط في حال استمرار الهجمات بالطائرات المسيرة. العثور على 14 شابا من منطقة المناصير تاهوا في الصحراء، والأمم المتحدة تعلن شروعها في نقل الإمدادات إلى الدلنج. مخاوف من ارتفاع أسعار الخضر والفاكهة بعد دخول قرار منع الاستيراد حيز التنفيذ. وبرنامج الغذاء العالمي يكشف عن ارتفاع سلة الغذاء المحلية في أبريل. كانت هذه هي العناوين. إلى تفاصيل النشرة يصحبكم فيها إبراهيم جد كريم. أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بالسودان أوتشا مقتل أكثر من 11,000 مدني في السودان خلال عام 2025 بسبب الحرب. وأكد المكتب وقوع أكثر من 200 هجوم على مرافق الرعاية الصحية في البلاد منذ عام 2023. وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة إن المنظمات الإنسانية وصلت إلى 9 ملايين شخص بين يناير وأبريل من هذا العام. وفي جنوب دارفور تلقى نحو 170 ألف شخص حصصا غذائية لشهر أبريل. وأضاف في هذا الخصوص:
1: وصلت المنظمات الإنسانية إلى 9 ملايين شخص بين يناير وأبريل من هذا العام. في جنوب دارفور تلقى حوالي 170 ألف شخص حصص غذائية لشهر أبريل. من الواضح أن التوزيع لشهر مايو جار.
0: أعربت الأمم المتحدة عن قلقها العميق من التأثير المتزايد لهجمات الطائرات المسيرة على المدنيين والبنية التحتية المدنية في جميع أنحاء البلاد. وأشار المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو دوجاريك في المؤتمر الصحفي اليوم أمس إلى أن ما لا يقل عن 28 شخصا قتلوا وأصيب العشرات يوم الثلاثاء في هجوم بطائرة مسيرة على سوق مزدحم في بلدة غبيش بغرب كردفان. وأشار إلى الإبلاغ عن ضربات إضافية بطائرات مسيرة في مدن الفولة وبابنوسة وأبو زبد، ما تسبب في المزيد من الضحايا المدنيين وأضرار في الممتلكات المدنية، معلنا إدانته لتلك الهجمات. وأضاف في هذا الخصوص:
1: يشعر زملاؤنا في مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية بقلق عميق من التأثير المتزايد لهجمات الطائرات المسيرة على المدنيين والبنية التحتية المدنية في جميع أنحاء البلاد.
0: من جانبه اتهم تحالف السودان التأسيسي القوات المسلحة بتنفيذ هجمات بطائرات مسيرة على الضعين، ما أدى إلى مقتل 15 مدنيا وإصابة العشرات بجروح متفاوتة. من جانبه هدد وزير الطاقة والنفط في حكومة التأسيس الباشا طبيق باتخاذ قرار حاسم بشأن تدفق البترول في حال استمرار الاستهداف بالطائرات المسيرة على خلفية الهجوم. أعلنت الأمم المتحدة بدء نقل الإمدادات الطبية وغيرها من الإمدادات المنقذة للحياة إلى الدلنج بعد إعادة فتح طريق حيوي يربط شمال وجنوب كردفان يوم الاثنين الماضي بعد شهور. وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة إن الأوضاع الأمنية على طول الطريق غير مستقرة، مطالبا بحماية المدنيين. وأضاف في هذا الخصوص:
1: بدأ شركاؤنا باستخدام الطريق لنقل الإمدادات الطبية وغيرها من الإمدادات المنقذة للحياة إلى الدلنج، حيث زادت الاحتياجات الإنسانية بسبب نقص الغذاء والدواء والإمدادات. ومع ذلك لا تزال الأوضاع الأمنية على طول الطريق غير مستقرة.
0: أعلنت القوات المشتركة للحركات المسلحة أن قواتها خاضت معارك ضارية ضد قوات الدعم السريع في عدد من المواقع الاستراتيجية بمحاور جنوب كردفان. وقالت القوى المشتركة إنها كبدت الدعم السريع خسائر في الأرواح والعتاد واستولت على مركبات ومعدات قتالية، فضلا عن تدمير تحصينات كانت تستخدمها القوات لاستهداف المواطنين والمواقع الآمنة. وأضافت في هذا الخصوص: كشف مواطنون وتجار عن انتعاش سوق مدينة كادولي بعد سيطرة الجيش على التكمة ووصول السلع والبضائع، وطالبوا القوات المسلحة بتشديد التأمين على الطريق وفتح الطريق القومي لضمان انسياب السلع والخدمات والمساعدات الإنسانية للمنطقة، خاصة أن البلاد على مشارف فصل الخريف. أعلن برنامج الأغذية العالمي أن تكلفة سلة الغذاء المحلية في السودان ارتفعت بنسبة تقارب 18% في أبريل مقارنة بشهر مارس الماضي. وأوضح البرنامج أن ذلك يعود إلى الارتفاع الحاد في أسعار الذرة والقمح ودقيق القمح. وأضاف المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة في هذا الخصوص:
1: يقول برنامج الأغذية العالمي إن تكلفة سلة الغذاء المحلية في السودان ارتفعت بنسبة تقارب 18% في أبريل مقارنة بمارس، ويعود ذلك إلى الارتفاع الحاد في أسعار ودقيق القمح.
0: وصل إلى العاصمة الكينية نيروبي أمس الأربعاء عدد من القيادات السودانية من رؤساء أحزاب وقيادات حركات الكفاح المسلح وقيادات المجتمع المدني والقوى المدنية، إضافة إلى عدد من الشخصيات العامة، وذلك للمشاركة في اجتماعات القوى الموقعة على إعلان المبادئ السوداني لبناء وطن جديد، إعلان نيروبي، والتي ستنعقد خلال 22 إلى 23 مايو. وقال المتحدث الرسمي باسم تحالف القوى الثورية الديمقراطية صمود جعفر حسن لراديو دبنجا إن الاجتماع يهدف إلى توحيد القوى المدنية وخطابها السياسي لمواجهة الظروف الحرجة التي تمر بها البلاد. وأضاف في هذا الخصوص:
2: وعدد كبير من القيادات الآن سوف ينعقد اجتماع يوم غد وبعد غد يناقش عدد كبير من القضايا، بالتأكيد أهمها كيفية وحدة القوى المدنية وتوحيد الخطاب المدني ومواجهة الظروف الحالية والإجابة على تساؤلات كبيرة معنية بعملية إيقاف الحرب وإنهائها واستعادة السلام في السودان.
0: أكد خبير في المجال الجوي أن مستقبل قطاع الطيران المدني في السودان يواجه تحديات كبيرة وتداعيات استراتيجية بعد فقدان السودان إدارة المجال الجوي لجنوب السودان. وقال الخبير في المجال الجوي والمدير الأسبق لسلطة الطيران المدني إبراهيم عدلان لراديو دبنجا إن فقدان السودان لإدارة المجال الجوي لجنوب السودان حرمه من نحو 36% من موارده، مشيرا إلى أن الخسارة الأكبر ليست اقتصادية فقط بل تتعلق بإدارة المجال الجوي. وأضاف في هذا الشأن:
3: السودان بتمتع كان تاريخيا بموقع محوري في إدارة الحركة الجوية في منطقة الشرق ووسط أفريقيا. كانت الخرطوم تدير المجال الجوي لجنوب السودان لفترة طويلة منذ الاستقلال في 2011، وهو منح السودان موردا ماليا ثابتا، يعني 36% كده من قسم الأمور كانت تجي عن طريق الترافيك في جنوب السودان والحركة الجوية في جنوب السودان. الخسارة الاقتصادية بتمثل فقدان الرسوم المرتبطة بحركة الطيران أداء العابرة، لكن القطاع بيكون خسارته أكبر لما تكون في فقدان يمكن تسميته الأهمية الجيوسياسية للمجال الجوي. فإذا المجال الجوي لا تعني فقط تشغيل الأجهزة ومراقبة جوية، إنما تعني امتلاك بنية تقنية متقدمة وتأهيل كوادر وامتلاك بيانات الحركة والقدرة على لعب أدوار إقليمية في صناعات الطيران.
0: التقى رئيس الوزراء السوداني دكتور كامل إدريس الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في الأثناء تواصلت اجتماعات اللجنة الاقتصادية الوزارية في أنقرة بين الجانبين السوداني والتركي. دخل قرار حظر استيراد بعض السلع الصادر من وزارة الصناعة والتجارة في العاشر من مايو الحالي بتوجيهات من مجلس الوزراء حيز التنفيذ اليوم. وقال ناشطون في وادي حلفة إن اليوم هو آخر يوم تصل فيه العربات المحملة بالبضائع المستوردة من جمهورية مصر والتي تشمل الخضر والفواكه ضمن القرار، معربين عن رفضهم له في ظل عدم توفر بدائل، ومشيرين إلى أن انحسار أو ارتفاع مناسيب بحيرة النوبة يتسبب في منع النشاط الزراعي. حذر مزارعون في حلفة الجديدة من فشل الموسم الصيف القادم في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج وما وصفوه بالأسعار الخرافية لمدخلات الإنتاج من تقاوي وأسمدة ومبيدات. وقال أحد المزارعين لراديو دبنجا إن التكلفة الأولية للدخول في هذا الموسم تفوق طاقة السواد الأعظم من المزارعين، محذرا من دخول ملايين المواطنين في دائرة الفقر والجوع والمرض، ومناشدا السلطات التدخل لمعالجة الأزمة قبل بداية الموسم. وثق مزارع في الولاية الشمالية احتراق أشجاره بسبب العطش الناتج عن الانقطاع المستمر للتيار الكهربائي. وعلى صعيد متصل، أعلنت السلطات بمحلية دونغولا في الولاية الشمالية وصول 117 أسرة نازحة من ولايات كردفان ودارفور إلى معسكر شرق دونغولا للنازحين. اتهمت غرفة طوارئ دار حمر قوات الدعم السريع بارتكاب العديد من الانتهاكات في المحليات الشمالية بولاية غرب كردفان. وقال المتحدث باسم الغرفة لراديو دبنجا إن قوات الدعم السريع قامت باعتقال أكثر من 25 مواطنا في محلية غبيش، كما قامت بإغلاق السوق وفرض حصار عليه وإغلاق شبكات الإنترنت ستارلينك، مضيفا أنها قامت بسرقة منازل المواطنين من مدينة النهود بما فيها دور العبادة. وأضاف في هذا الخصوص:
4: قوات الدعم السريع ارتكبت العديد من الجرائم خلال هذا الأسبوع في المحليات الشمالية لولاية غرب كردفان. في محلية غبيش قامت باعتقال أكثر من 25 مواطنا، وحتى الآن لم تطلق صراحة تعود الأسباب، كما قامت بإغلاق السوق وفرض حصار على السوق وإغلاق شبكات الواي فاي.
0: أعلنت روابط شبابية بولاية نهر النيل عودة 14 شابا من أبناء المناصير العاملين في التعدين، كانوا قد تاهوا في الصحراء في الطريق بين وادي حلفة بالولاية الشمالية وأبو حمد بولاية نهر النيل في طريق عودتهم إلى ذويهم بمحلية البحيرة بولاية نهر النيل. أعلنت حركة جيش تحرير السودان تسجيل 347 إصابة بوباء جدري القرود في أكثر من 10 مناطق بجبل مرة، محذرة من استمرار تفشي المرض في ظل انعدام الأدوية والرعاية الطبية وضعف الاستجابة الإنسانية. في الأثناء قالت منظمة أطباء بلا حدود إنها رصدت 80 حالة اشتباه لكنها لم تتأكد بعد. طالبت سفارة السودان في أوغندا جالية سودانية باتخاذ التدابير الصحية اللازمة بشأن تفشي وباء إيبولا في العاصمة كامبالا. وقالت في بيان إن وباء إيبولا يسبب حمى نزفية شديدة مع نسبة وفيات قد تصل إلى 90%، داعية السودانيين إلى اتباع الإرشادات الصادرة عن وزارة الصحة الأوغندية. أعلنت لجنة أساتذة الجامعات السودانية استمرار إضرابها لليوم 54 للمطالبة بإجازة الهيكل الراتب الجديد ولائحة شروط الخدمة. وقالت اللجنة في بيان إن استمرار الإضراب أحدث تحولا مهما داخل الوسط الأكاديمي، مشيرة إلى أن كل محاولات الانتظار والمخاطبات والمجاملات لم تفضي إلى أي استجابة حقيقية. أعلنت الغرفة الفرعية للبساطة السفرية بولاية البحر الأحمر بمدينة بورت السودان عن زيادة جديدة في تعرفة السفر بنسبة 30% على خطوط النقل السفرية اعتبارا من يوم الجمعة 22 مايو 2026 وحتى الثلاثاء 26 مايو 2026. وأصدرت إدارة النقل العام والبترول بولاية نهر النيل قرارا جديدا بتعديل أسعار غاز الطبخ بالولاية لتراوح بين 101 ألف إلى 109 ألف جنيه. الخبر الأخير في النشرة: صادق قائد قوات الدعم السريع على الحكم الصادر عن المحكمة الميدانية الكبرى بتاريخ 17 مايو بالإعدام على القائد المشق علي رزق الله السافنا غيابيا وتخفيض رتبته إلى جندي وفصله من الخدمة. ووجهت المحكمة تهما بمخالفة قانون قوات الدعم السريع وقانون القوات المسلحة تتعلق بالفرار من الخدمة وترك المواقع العسكرية ومساعدة العدو والانضمام إليه إلى جانب التمرد على النظام الدستوري. بهذا الخبر أعزائي تنتهي نشرة الأخبار، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. برنامجنا يتواصل فتابعونا.
5: أهلا ومرحبا بكم المستمعين الأفاضل في جولة السودان اليوم الخميس الموافق 21 مايو عام 2026، وتتابعون في هذه الجولة الأوضاع الإنسانية في كادوغلي بجنوب كردفان بعد فك الحصار ودخول المؤن الغذائية.
6: الحمد لله الوضع استقر.

0: طيب هي كانت موجودة، لكن طبعا التجار استغلوا حكاية الشارع دي وبقوا يحتكروا البضائع، يعني الأسعار كانت مضاعفة أضعاف يعني فوق طاقة المواطن.
1: إحاطة حول اللقاء التي ضم عدد من قيادات قوى التغيير الجذري في العاصمة الكينية نيروبي.
2: نيروبي تستضيف اجتماعات معنية بعملية إيقاف الحرب وإنهائها واستعادة السلام في السودان، وده عمل كبير. احنا افتكر انه فيه تحول كبير.
1: تعليق حول زيادة في معدل التضخم السنوي في السودان.
3: بغض النظر عن معدلات التضخم او سرعة الارتفاع بتاعت الاسعار، المهم انه الاسعار زايدة، وده المقصود استهدافه لسبب بسيط جدا جدا، لانه هو ده اللي بيدهور في القوة الشرائية للمواطنين اللي بيأذي الاقتصاد.
1: مستقبل قطاع الطيران المدني في السودان عقب فقدانه إدارة المجال الجوي الجنوبي.
4: في إدارة المجال الجوي لا تعني فقط تشغيل أجهزة ومراقبة جوية، إنما تعني امتلاك بنية تقنية متقدمة وتأهيل كوادر وامتلاك بيانات الحركة والقدرة على لعب أدوار إقليمية في صناعة الطيران.
1: نبدأ الجولة بالأوضاع في مدينة كادوغلي بجنوب كردفان عقب فك الحصار قبل أيام وتدفق المواد الأساسية إلى المدينة، ومعنا أحد المواطنين في المدينة ونسمع كلامه.
0: يعني نحن كنا بنعاني معاناة شديدة قبل هذا الشهر ده من الوقود والبضائع والأوضاع الاقتصادية كانت متردية، لكن بعد هذا الشهر الحمد لله الوضع استقر والأوضاع هي كانت موجودة، لكن طبعا التجار استغلوا حكاية الشارع دي وبقوا يحتكروا البضائع، يعني الأسعار كانت مضاعفة أضعاف وأسعار خرافية جدا جدا يعني فوق طاقة المواطن، لكن الحمد لله هسه الوضع استقر شوية والناس قاعدة آمنة في أمان الله والله الحمد لله، لكن الناس بدأت تغادر المدينة في ظل الوضع الماضي ده، الناس عانت وبدأت تغادر المدينة، ونشكر على رائد الدبان على الاستضافة وبتمنى دائما تباشر تواصل معنا وتعرف مشاكلنا وتقدمها، وكل الشكر للغناء. وأسعار البضائع قبل الشارع ده يعني كان كيلو الدقيق حصل 40,000، والأرز برضو 40,000، والزيت 30,000، لكن هسه بعد تحت الشارع ده نجد في منافسة بالبضائع، يعني أسعار الدقيق ل كيلو ب8,000، والسكر ب8,000، والزيت رطل ب10. الحياة الحمد لله يعني والله في رخاء نعم الحمد لله، ولسه البصل للملوى كان ب100,000، بس حاليا كده ملوى البصل ب8 ب7 ب10، سعر باقي الحياة دي أصبحت متناول المواطن، ولسه حاليا كده وضع الاقتصاد ينتعش الحمد لله.
1: وحول عيد الأضحى واستعدادات الناس للعيد في كادوغلي قال المواطن:
0: ومع ترتيبات عيد الأضحى دي الخراف البهائم هنا أسعارها غالية، يعني الخراف في حدود 1,200-1,300، وفي ظل الوضع الاقتصادي ده والمعاناة السابقة ده أكيد إنه الإقبال على عرض هذا إقبال ضعيف، وفي ظل عدم توفر المواشي مع الأوضاع الخاصة دي وعدم وجود مضاهي كافي هنا داخل الولاية، وغايته الوضع غايته هو تحسن أحسن من أول الحمد لله غايته، وربما يسهل الأوضاع ونتمنى إن الناس ترجع وتستغير وولادها ترجع زي أول والناس تثبت. هنا صمدنا زي ما قال خلال مقول الشارع ده صمدنا 3 سنة في ظل الأوضاع الاقتصادية المتردية دي وظل الأزمات دي، لكن الحمد لله الوضع استقر وبقى أحسن من أول، وأنا قاعدين زي ما قال من عمرو بلدنا ومن فارق بلدنا أن أنت خليت بلدك ما في زي بيجب عمير عليك تاني. الحمد لله الخريف بشريات الخريف بدأت الناس بدأت تزرع خلاص، لين عمل من غير الموضوع دي صلح أحسن من أول إن شاء الله.
1: استضافت العاصمة الكينية نيروبي أمس الأربعاء اجتماعات ضم عددا من قيادات القوى السياسية والمدنية السودانية

0: أعلى رأسهم رئيس تحالف صمود الدكتور عبد الله حمدوك ورئيس حركة وجيش تحرير السودان الأستاذ عبد الواحد نور. للمزيد من التفاصيل حول ما يدور في نيروبي معنا المتحدث الرسمي باسم تحالف صمود جعفر حسن، أهلا ومرحبا بك.
1: نيروبي تستضيف اجتماعات لعدد من القوى السياسية والقوى المدنية وقياداتها، والآن توافد إلى نيروبي خلال يوم أمس واليوم عدد كبير من رؤساء الأحزاب السياسية وقيادات التنظيمات على رأسهم الدكتور عبد الله حمدوك رئيس صمود، والأستاذ بابكر والأستاذ عبد الواحد محمد نور رئيس جيش وحركة تحرير السودان، والأستاذ بابكر فيصل رئيس المكتب التنفيذي للتجمع الاتحادي، والأستاذ عمر الدقير رئيس حزب المؤتمر السوداني، والأستاذ علي الريح السنهوري رئيس حزب البعث العربي الاشتراكي الأصل، والأستاذ كمال بولاد والأستاذ ياسر عرمان والأستاذ الواثق البرير والأستاذ طه عثمان، وعدد كبير من القيادات. الآن سوف ينعقد اجتماع يوم غد وبعد غد يناقش عدد كبير من القضايا، بالتأكيد أهمها كيفية وحدة القوى المدنية وتوحيد الخطاب المدني ومواجهة الظروف الحالية والإجابة على تساؤلات كبيرة معنية بعملية إيقاف الحرب وإنهائها واستعادة السلام في السودان. وده عمل كبير، أفتكر أنه فيه تحول كبير في وحدة القوى السياسية والمدنية وفي التنسيق في المجالات المتعددة والمختلفة، وخاصة الناس في اختبار كبير يحيواجها الناس في الفترة الجاية، مرتبط بأنه السودان في واجه خطر أساسي هو عملية التشظي والتقسيم، وفي جهات كثيرة تعمل على هذا الاتجاه. لذلك واحد من أهم الأشياء اللي حيشتغل عليها الاجتماع في يومي غدا وبعد غد في عملية منع هذا التشظي والوقوف بقوة ضد أي عملية تقسيم في السودان، وهذه قضية أساسية وجوهرية تتفق عليها كل القوى السياسية والمدنية في السودان. وننادي وننبه لكل السودانيات والسودانيين إنه إطالة هذه الحرب واستمرارها يجعل أطماع الكثيرين في عملية تقسيم السودان إلى دويلات صغيرة وتفتيته إلى دويلات متناحرة، وده ما بيوصل لحل، ودي قضية جوهرية. القضية الثانية، تواجهنا قضايا كبيرة في كيف التعامل مع عدد كبير من الميليشيات المتواجدة في السودان، عددها أكثر من 120 ميليشيا، وده وضع خطير، وهذا الوضع الخطير يؤدي إلى تقسيم البلد بشكل دائم. لذلك نحن بنرى أنه في قادم الأيام من المهم أن القوى السياسية أنها تصل لتوافق دائم ونصل إلى تواصل يسهل عملية الوصول إلى السلام. هنالك ملفات كثيرة جدا مرتبطة بالانتهاكات، مرتبطة بحقوق الإنسان، مرتبطة بقضايا أخرى أيضا يتم بحثها. لذلك من المهم إيجاد التصور المشترك بين القوى المدنية والسياسية حتى يكون هنالك خط واضح لبناء السودان ما بعد الحرب.
0: كشف الجهاز المركزي للإحصاء عن ارتفاع كبير في معدل التضخم في السودان مقارنة بالمعدلات القياسية التي شهدتها البلاد خلال السنوات الماضية. للمزيد من التفاصيل ولمعرفة أسباب الزيادة وتأثير ذلك على معاش الناس، معنا الخبير الاقتصادي دكتور وائل فهمي.
2: التضخم اللي هو الارتفاع في الأسعار زادت بنسبة 45% وثمانية من عشرة، ولو نحن يعني ده بيعتبروا التقرير انه انخفاض شديد جدا جدا في معدلات التضخم اذا قارناه بمستوى كان 422% في يوليو 2021، ولو قارناه على مستوى سنوي بالنسبة لابريل 25 هنلقاه برضو اقل كثير، لأنه في إبريل 25 كان 156%، لكن نلقاو على انه برضو زاد في ابريل 26 بالمقارنة مع مارس 26 بخمسة نقاط مئوية. زادت السرعة بتاعة التضخم في خلال الشهر ده عما كان في الشهر الفات. يعني أنا بالنسبة لي أهم حاجة المستويات بتاعة الأسعار في الفترة دي ما بين بيهمني أكثر، قصدي مارس إبريل 26، ما بيهمني التفاصيل القديمة دي. ليه؟ لسبب بسيط جدا جدا. يعني مثلا المستوى العام للأسعار، وبكرر ما بقول التضخم، المستوى العام للأسعار في يوليو 2021 اللي كان فيه معدل التضخم 422 دية، المستوى العام للأسعار بتاعه أقل بكثير جدا جدا جدا من المستوى العام للأسعار بتاع إبريل 25 اللي كان فيه معدل التضخم 156، أقل بكثير جدا جدا من مارس 26 اللي كان فيه معدل التضخم 156، ومارس 56 المستوى العام للأسعار فيه أقل من المستوى العام للأسعار في إبريل 26 اللي هو 45%. الحكاية ما في السرعة بتاعة تخفيض معدل التضخم، بقدر ما هو أهم الاستمرار في الارتفاع في المستوى العام للأسعار. ببلغة تانية ودائما قاعد أقول أنا، سواء كان المعدل بتاع التضخم ده ارتفع ولا انخفض، النتيجة واحدة، هو إنه المستوى العام في الأسعار في اتجاه واحد إيجابي، يعني في حالة ارتفاع دائم بغض النظر عن معدلات التضخم أو سرعة الارتفاع بتاعت الأسعار. الأسعار زادت زايدة، كان زايدة بسيط زايدة كثير، ده ما مهم، المهم إنه الأسعار زايدة، وده المقصود منه، المقصود استهدافه لسبب بسيط جدا جدا، لأنه هو ده اللي بيدهور في القوة الشرائية للمواطنين اللي بيأذي الاقتصاد وبيشوه وبيعجز حتى القدرات على تنظيم المجتمع نحو الإنتاج. فده ما بيخلينا نفرح بالحكاية دي، ولا المواطن نفسه بيهمه هذه الأرقام بتاعت معدلات التضخم بقدر ما هو بتهمه الأسعار اليومية اللي بيمشي بيشتري بها البضائع، لأنه بيحس بالأسعار ويفهم لغة الأسعار أكثر من ما بيفهم لغة التضخم، لأنه الأسعار قدامه ملموسة وليست سرعة ارتفاع. سرعة ارتفاع دي مصطلحات فنية يفهموها الاقتصاديين أكثر في شغلهم. يعني السبب العام بالنسبة لي الحكاية دي رغم عدم توفر يعني التقرير، لكن يعني ما ننسى انه بجانب البنك المركزي في طباعة النقود لتمويل المجهود الحربي عبر الموازنة العامة، بنجد انه الدهابة برضو لهم دور كبير جدا جدا في تغذية السوق بال زيادة عرض النقود، لانه الذهب ده اصلا ما بيشتريه اي زول في السوق في الغالب، وبيشتريه يمكن الذهابة وبيشتريه البنك المركزي وتشتريه الشركات، وده ما بتوفر في السوق عشان يقدر يخفض الأسعار، فبتخلق طلب لمنتج غير منتج لسلع مستهلكة استهلاكية، فدي في حد ذاتها زيادة في عرض النقود يعني بطريقة أو بأخرى، أو خلق فئة مستهلكة للسلع دون أن تساهم في توفير هذه السلع التي يستهلكها بالأسواق أو التي يستهلكها غيره من المواطنين. يعني هو يعني المواطنين ما هيستهلكوا ذهب وما هيشتروا ذهب عشان يأكلوا يعني أو يشربوه أو يركبوها أو يطيروا بها أو يمشي أو تعالجهم كمكنة ولا حتقريهم في المدارس يجي تجيف الذهب كذي تجيف كذي تدرسه يعني معلش آسف يعني. فدي مشكلة كبيرة جدا عملية الذهب اللي بتحول بعض المواطنين إلى مستهلكين ضاغطين على الأسعار إلى أعلى.
0: أكد خبراء في المجال الجوي أن مستقبل قطاع الطيران المدني في السودان يواجه تحديات كبيرة لفقدان إدارة المجال الجوي الجنوبي. للمزيد من التفاصيل في هذا الملف معنا إبراهيم عدلان الخبير في المجال الجوي والمدير الأسبق لسلطة الطيران المدني في السودان.
3: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في البدء شكرا لراديو دبنغا على إذاعة هذه الفرصة للحديث عن موضوع بالغ الأهمية يتعلق بمستقبل الطيران المدني في السودان وتداعيات الاستراتيجية لفقد السودان إدارة المجال الجوي الجنوبي. أولا في تقديري أن الأمر يتجاوز مجرد خسارة العبور رسوم العبور أو أي عادات مالية. السودان بتمتع كامبت تاريخيا بموقع محوري في إدارة الحركة الجوية في منطقة الشرق ووسط أفريقيا. كانت الخرطوم تدير المجال الجوي لجنوب السودان لفترة طويلة منذ الاستقلال في 2011، وهو ما منح السودان موردا ماليا ثابتا يعني 36% كده من رسوم العبور كانت تيجي عن طريق الترافيك في جنوب السودان والحركة الجوية في جنوب السودان. الخسارة الاقتصادية بتمثل فقدان الرسوم المرتبطة بحركة الطيران العابرة، لكن القطاع بيكون خسارته أكبر لما تكون في فقدان يمكن تسميته بالأهمية الجيوسياسية للمجال الجوي. فإذا المجال الجوي لا تعني فقط تشغيل أجهزة ومراقبة جوية، إنما تعني امتلاك بنية تقنية متقدمة وتأهيل كوادر وامتلاك بيانات الحركة والقدرة على لعب أدوار إقليمية في صناعة الطيران. بالإضافة إلى جنوب السودان كان هناك فترات اعتمد فيها على بعض المناطق أو الحركة الجوية العابرة جزئياً في حركة خدمات المراقبة الجوية في السودان عموماً بعموم الموقع الجغرافي واتفاقية إدارة الحركة الجوية في المنطقة. وهو ما حصل للخرطوم، جعل الخرطوم مركز مهم في منظومة الملاحة الجوية الإقليمية. طيب فيما يتعلق بالسؤال حول إذا كانت تشجبة للنظام الوطني جاء نتيجة للحرب في السودان، أعتقد أن الإجابة هي نعم جزئيا. صحيح أنه استقلال السودان كان يفترض في نهاية المطاف يعني إنشاء نظام سيادي مستقل لإدارة الأجواء، لكن الحرب الأخيرة في السودان سرعت كثيرا في هذا التحول. لأننا كان عندنا اتفاقية وقعناها في 2016 لإدارة المجال الجوي في جنوب السودان لحد هذا العام، لحد من 2016 لحد 26 اللي هي انتهت تقريبا في هذا العام. والتحول الكبير ده بتأثر به المنظمات الوطنية، تضعف البنية التشغيلية، بتتعرض المطارات والمرافق الإقليمية الاضطرابات. فإن الدول اللي بتسعى للبدائل دائما بتكون أكثر استقرارا للخدمة الجوية. من أبرز ما فقد السودان برضو في الحرب ليس فقط العائدات المالية زي ما أنا قلت، بل أيضا فرص تدريب الكوادر واستضافة مراكز التحكم والحفاظ على الخبرات الفنية، إضافة إلى فقدان دوره كمركز إقليمي في خدمات الملاحة. السؤال الأخير حول سبب تأخر جنوب السودان منذ 2011 في إنشاء نظام مستقل بيرجع للتحديات الأمنية الكبيرة والضعف في البنية التحتية وارتفاع تكاليف أنظمة الإدارة تحت المجال الجوي والحوجة إلى الكوادر المتخصصة في هذا المشاريع. عشان كده تأخر جنوب السودان في أنه يكون عنده نظامه المستقل. ربما أنه يعني انهاء الاعتماد الرسمي على السودان، أنا لسه برأي أنه في فرص للتعاون بين الخرطوم وجوبا بتكون غايمة ومهمة الطيران المدني بطبيعته. الصناعة هي صناعة بتقوم على التنسيق العابر للحدود، ويمكن للطرفين التعاون في مجال التدريب، تبادل المعلومات الملاحية وإجراء السلامة وإجراءات السلامة وإدارة الطوارئ، لأن سلامة سلامة المجال الجوي لا تعريف الحدود السياسية بالمعنى التقليدي. يعني حدود السودان ممكن تتداخل في حدود جنوب السودان عادي، زي ما حدودنا احنا في الشمال بتتداخل مع مصر. يعني هو في تقديري انه الدرس الاهم هنا بيكون استجابة السودان لدور الاقليمي في مجال الملاحة الجوية، ما حيتم فقط بإعادة بناء المنشآت، بل يحتاج الى بناء مؤسسات وخبرات وقدرات فنية ورؤى استراتيجية يمكن يساهم بها في نهضة الطيران أو في الإقليم كله. يعني شكرا جزيلا.
0: قبل الختام نبقى مع الصحفي عثمان هاشم حول آخر التطورات في الشرق عقب الاحتجاجات الأخيرة التي شهدتها ولاية البحر الأحمر على خلفية أزمة المياه وتنامي النزاعات المرتبطة بالتعدين الأهلي.
4: شهدت ولاية البحر الأحمر في الآونة الأخيرة جملة من الأحداث واحتجاجات المواطنين خاصة في محلية بروزيت، وقع احتجاجية للمواطنين تتعلق بمسألة توزيع آبار المسؤولية المجتمعية قدمتها هيئة الموانئ البحرية ضمن حزمة المشاريع التنموية 10 آبار، وكان رأي المواطنين إنه الآبار دي تختص بمدينة درودير يعني في داخل المحلية، لأن الكثافة السكانية موجودة في داخل المدينة في حوجة ماسة للمياه، بغض النظر إنه يعني الآبار دي تتوزع كيف أو بأي طريقة. احتجاجهم على إنه الآبار دي تتوزع في مناطق خاصة بالنشاط التعدين التقليدي، وهي استثمارية حتكون ما حتفيد المواطن، لأن حوجة المواطن في داخل المدينة في محل سكنه في محل تواجده وبتطلب تواجد الخدمات، ومدينة درودير يعني تغيب فيها عملية المياه الجوفية، خاصة أنه اليومين دي المواطن حتى أنه السقع يجد صعوبة شديدة جدا في الحصول على المياه. يعني الواحد من أصحاب الكرو 14 جوز اللي هو برميلين، عبارة عن برميلين، يتحصل في اليوم على عربية كارو. عربية الكارو دي يقدر يبيعها على أساس أن يعيش أسرته، ولا يمشي يوزع على بيته هو في أحوج لشرب المياه. يعني شنو في الحالتين هو خسران. أضيف على ذلك أيضا مسألة الأحداث اللي شهدتها محلية الجنوب الأولي في منطقة الرياض من قبل بعض المعدنين اللي اعتدوا على مواطن، ودي ما المشكلة الأولى، صبغتها عدة مشاكل في مناجم أخرى، سببت في إثارة رأي المواطن المحلي في المناطق دي بسبب بعض السلوكيات الخارجة عن التقاليد والعرفي في شكل خطاب كراهية في وسط قيام التنظيم الرسمي بالنسبة لشغل العمالة أي كان العمالة أمر نهاية سودانية.
0: بهذا المستمعين الأفاضل نكون قد وصلنا إلى نهاية جولة السودان اليوم. إلى لقاء جديد، دمتم بخير وعافية.
5: بابنوسة 177,000 مواطن تشردوا من مساكنهم، و35,000 مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
6: نحبينا ونهنا التعبانين ويهون نهنا دايرين حاجة نأكله وما يمدينا راني في التراب ذاته.
5: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يزبطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
7: المواد بقت قليلة. رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
5: الأبيض 4 مليون شخص بالمدينة يعانون والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
8: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي الحاجات ذاتها ما فيش والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
5: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع مما يعد جريمة من جرائم الحرب وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
9: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
10: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية. إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
11: ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور ونستمع له. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
12: بما أنه في كوارث طبيعية بتحصل وفي كوارث بفعل البشر بتحصل زي الحروب والكوارث اللي بتحصل لنا نتيجة فيضانات وزلازل وغيرها, الناس بتتضرر كثير جدا نفسيا. يعني الحالة النفسية بتاعت الناس بتدهور جدا جدا, وبالتالي لازم يقدم لهم دعم نفسي. الدعم النفسي هو من اختصاص الأطباء النفسانيين, لكن في الوضع بتاع الكوارث بما أنه الأطباء النفسانيين ما بيكونوا متوفرين, بالتالي من الضروري جدا أنه أي زول في حاجات يفترض يعرفها يقوم يعملها للزول اللي يتعرض للكارثة. في حاجات أساسية أي زول ممكن يعملها. أول حاجة التوفير بتاعة الأمان. أي زول يتعرض لأي كارثة سواء كانت طبيعية أو كارثة بفعل البشر زي الحروب يفترض يقدم لهم حاجة اسمها الأمان أو تقديم الأمان. الأمان هنا بنقصد به شنو؟ بنقصد به انه الزول بقدر الامكان نشيله من الحته الخطره, سواء كان منطقه حرب نشيله من الحته بتاعه الحرب نوديه حته امنه, سواء كان حته بتاعه فيضان نشيله من الحته بتاعه الفيضان نوديه الحته البعيده الامنه. دي حاجه واحده. الحاجه الثانيه برضه توفير الامان, برضه بنقصد به في انه الزول اللي تعرض للكارثه برضه ممكن نساعده في انه يتحصل على الاشياء الضروريه للانسان او الخدمات الضروريه لحياه البشر. مثلا وين يتحصل على الاكل, وين يتحصل على المويه, وين يتحصل على السكن كده, يعني وين يتحصل على البرنامج بتاع تقديم خدمه صحيه. دي برضه واحده من الخدمات بتاعت الدعم النفسي اللي احنا ممكن نقدم للزول, وده بينصب تحت الامان. يعني تأمن الزول من الخوف وبتأمن الزول من الجوع, ودي حاجة برضو مذكورة في القرآن, أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. دي واحدة من الحاجات الناس قررت تعملها. برضو الحاجة الثانية برضو نهدئ الناس, برضو من الحاجات الضرورية اللي احنا نستخدمها في تقديم الدعم النفسي الأولي للناس اللي تعرضوا لأي كارثة سواء كانت كارثة طبيعية أو بفعل البشر, برضو إننا نهدئ الناس. طيب نهدئ الناس كيف؟ أول حاجة لازم نحسسهم إنه والله يا أخي بالفعل الوضع اللي أنت تعرضت له, الوضع اللي أنت فيه, يعني أول تفاعل اللي أنت فيه تفاعل طبيعي لأي زول تعرض لكارثة زي دي, ممكن وضعه النفسي تكون بالطريقة دي. يعني اطمن الزول إنه ده تصرف طبيعي يعني مقارنة بالحاجة اللي حصلت ليه. الناس اللي تعرضت لكارثة بتحاول إنها تحكي حكاويها للناس برضو أن إحنا دايرين نستمع إليهم. لازم نكون مستمعين. الزول لما يجي داير يشرح لنا مراراته ومآسيه المرة نتيجة الكارثة, برضو مطلوب مننا إننا نستمع إليه جيدا, وبرضو ما نحاول نلوم الزول نقول له انت ليه قال لك تقعد هناك شنو او كده, ما نلوم بقدر الامكان نكون مستمعين جدا جدا ونسمع له ونأكد له انه هو الكلام هو بيقوله ده صح وما نغلطه. الحاجة برضو الضرورية انه نقدم او من تقديم الدعم النفسي الاول للناس الاتصال بين الناس. يعني مثلا يعني نوصل الأرحام بين الناس. ذول أي ذول يتعرض لكارثة خاصة الكوارث بفعل البشر زي الحروب، الذول بيكون نزح مثلا طفله مشي اتجاهه، هو مشي اتجاهه، زوجه مشي اتجاهه، وغيره وغيره. نحن نحاول بقدر الإمكان نلم شملهم، يعني ذول نوريه إنه أهلك الفلانيين في الحتة الفلاني وكده. نحاول بقدر الإمكان لو عبر التلفونات، عبر الرسائل، عبر أي شيء، نحن لازم نربط بين الناس. ودي برضو واحدة من الحاجات الضرورية جدا في إننا نقدم لأي ذول يتعرض لكارثة طبيعية كانت كارثة بفعل البشر. مثلا في الحروب اللي حصلت في السودان مثلا، الناس نزحت، الزول لما ينزح هو بيمشي اتجاه أسرته، بتمشي اتجاه وكده، بيكون سنين ما بكون عارف اتجاهه. لما نوصل بيناتهم أو نحاول نربط بيناتهم، دي واحدة من الخدمة الضرورية اللي احنا قدمناها لهم. طيب مثلا في الكوارث اللي حصلت في بعض الدول، مثلا كوارث طبيعية حصلت في سونامي مثلا، الناس جرد مثلا، الراجل بيجري وبيخلي الأمة على الأطفال وغيره وغيره وكده، بعد ذاك لما يمشي يطلع لحتة بعيدة، بعد ذاك بيكونوا أفراد الأسرة الواحدة ما بكونوا عارفين يعني وين بقية الأسرة. لأن نقوم برضو نوصل بيناتهم، نربط بيناتهم تاني من جديد، دي خدمة كبيرة جدا نفسية نحن بنكونوا قدمنا من ضحايا الكوارث، سواء كانت كوارث طبيعية أو كوارث بفعل البشر. برضو من الحياة الضرورية برضو إننا نزرع الأمل، نزرع الأمل في قلب أي زول يتعرض لكارثة طبيعية أو كارثة بفعل البشر، يتعرض لأي كارثة لازم نزرع فيه الأمل إنه ما الحياة كلها كده، الحياة لازم تتغير. يعني ما حتستمر كده بس تكون قاعد في وسط الكارثة دي كده، لازم تتبدل، يعني بكرة بيكون أفضل. نزرع جواه الأمل برضو واحدة من الخدمات الضرورية أو خدمة إسعاف نفسي أولا إحنا بنكون قدمنا للزول أو الضحية بتاعت الكارثة. برضو نحن من الحاجات اللي بنقدمه إننا نساعدهم، نوفر لهم المساعدة. يعني إذا هو ما قادر يتحصل على يعني حاجة يأكلها، أو مثلا ما بيعرف، يعني أكيد الزول اللي تعرض لكارثة بيكون يعني قام من منطقته الأصلية مشتتة ثانية جدا، إحنا لازم نساعده في إنه الزول يتحصل على الخدمات الضرورية لحياته. لما نساعد برضو بنكون قدمنا خدمة، أو بنكون قدمنا دعم نفسي أولي للناس اللي تعرضوا للكوارث الطبيعية أو أي كارثة سواء كان بفعل البشر حتى. وشكرا جزيلا، السلام عليكم.
11: شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور، على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية. وكذلك الشكر للسادة المستمعين، وإلى اللقاء.
13: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك، راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: اهلا وسهلا ومرحبا بكم الاعزاء مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا ليوم الخميس الموافق 21 مايو 2026. يحتوي البرنامج على نشرة مفصلة للأخبار وإصدارة جديدة من جولة السودان اليوم ومواد أخرى ضمن هذا البرنامج. نبدأ كالعادة بنشرة الأخبار وهذه هي العناوين. أوتشا تعلن مقتل أكثر من 11 ألف مدني في السودان خلال عام 2025 بسبب الحرب، والأمم المتحدة تدين الهجمات بطائرات مسيرة على كردفان. القوى المشتركة تعلن عن معارك ضارية ضد قوات الدعم السريع في كردفان، والباشا طبيق يهدد بوقف تدفق النفط في حال استمرار الهجمات بالطائرات المسيرة. العثور على 14 شابا من منطقة المناصير تاهوا في الصحراء، والأمم المتحدة تعلن شروعها في نقل الإمدادات إلى الدلنج. مخاوف من ارتفاع أسعار الخضر والفاكهة بعد دخول قرار منع الاستيراد حيز التنفيذ، وبرنامج الغذاء العالمي يكشف عن ارتفاع سلة الغذاء المحلية في أبريل. كانت هذه هي العناوين. إلى تفاصيل النشرة يصحبكم فيها إبراهيم جد كريم. أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بالسودان أوتشا مقتل أكثر من 11 ألف مدني في السودان خلال عام 2025 بسبب الحرب. وأكد المكتب وقوع أكثر من 200 هجوم على مرافق الرعاية الصحية في البلاد منذ عام 2023. وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة إن المنظمات الإنسانية وصلت إلى 9 ملايين شخص بين يناير وأبريل من هذا العام، وفي جنوب دارفور تلقى نحو 170 ألف شخص حصصا غذائية لشهر أبريل. وأضاف في هذا الخصوص:
1: وصلت المنظمات الإنسانية إلى 9 ملايين شخص بين يناير وأبريل من هذا العام. في جنوب دارفور تلقى حوالي 170 ألف شخص حصص غذائية لشهر أبريل. من الواضح أن التوزيع لشهر مايو جار.
0: أعربت الأمم المتحدة عن قلقها العميق من التأثير المتزايد لهجمات الطائرات المسيرة على المدنيين والبنية التحتية المدنية في جميع أنحاء البلاد. وأشار المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو دوجاريك في المؤتمر الصحفي اليومي أمس إلى أن ما لا يقل عن 28 شخصا قتلوا وأصيب العشرات يوم الثلاثاء في هجوم بطائرة مسيرة على سوق مزدحم في بلدة غبيش بغرب كردفان. وأشار إلى الإبلاغ عن ضربات إضافية بطائرات مسيرة في مدن الفولة وبابانوسا وأبو زبد، ما تسبب في المزيد من الضحايا المدنيين وأضرار في الممتلكات المدنية، معلنا إدانته لتلك الهجمات. وأضاف في هذا الخصوص:
1: يشعر زملاؤنا في مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية بقلق عميق من التأثير المتزايد لهجمات الطائرات المسيرة على المدنيين والبنية التحتية المدنية في جميع أنحاء البلاد.
0: من جانبه اتهم تحالف السودان التأسيسي القوات المسلحة بتنفيذ هجمات بطائرات مسيرة على الضعين، ما أدى إلى مقتل 15 مدنيا وإصابة العشرات بجروح متفاوتة. من جانبه هدد وزير الطاقة والنفط في حكومة التأسيس الباشا طبيق باتخاذ قرار حاسم بشأن تدفق البترول في حال استمرار الاستهداف بالطائرات المسيرة على خلفية الهجوم. أعلنت الأمم المتحدة بدء نقل الإمدادات الطبية وغيرها من الإمدادات المنقذة للحياة إلى الدلنج بعد إعادة فتح طريق حيوي يربط شمال وجنوب كردفان يوم الاثنين الماضي بعد شهور. وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة إن الأوضاع الأمنية على طول الطريق غير مستقرة، مطالبا بحماية المدنيين. وأضاف في هذا الخصوص:
1: بدأ شركاؤنا باستخدام الطريق لنقل الإمدادات الطبية وغيرها من الإمدادات المنقذة للحياة إلى الدلنج، حيث زادت الاحتياجات الإنسانية بسبب نقص الغذاء والدواء والإمدادات. ومع ذلك لا تزال الأوضاع الأمنية على طول الطريق غير مستقرة.
0: أعلنت القوات المشتركة للحركات المسلحة أن قواتها خاضت معارك ضارية ضد قوات الدعم السريع في عدد من المواقع الاستراتيجية بمحاور جنوب كردفان. وقالت القوى المشتركة إنها كبدت الدعم السريع خسائر في الأرواح والعتاد واستولت على مركبات ومعدات قتالية، فضلا عن تدمير تحصينات كانت تستخدمها القوات لاستهداف المواطنين والمواقع الآمنة. وأضافت في هذا الخصوص: كشف مواطنون وتجار عن انتعاش سوق مدينة كادوغلي بعد سيطرة الجيش على التكمة ووصول السلع والبضائع، وطالبوا القوات المسلحة بتشديد التأمين على الطريق وفتح الطريق القومي لضمان انسياب السلع والخدمات والمساعدات الإنسانية للمنطقة، خاصة أن البلاد على مشارف فصل الخريف. أعلن برنامج الأغذية العالمي أن تكلفة سلة الغذاء المحلية في السودان ارتفعت بنسبة تقارب 18% في أبريل مقارنة بشهر مارس الماضي. وأوضح البرنامج أن ذلك يعود إلى الارتفاع الحاد في أسعار الذرة والقمح ودقيق القمح. وأضاف المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة في هذا الخصوص:
1: يقول برنامج الأغذية العالمي إن تكلفة سلة الغذاء المحلية في السودان ارتفعت بنسبة تقارب 18% في أبريل مقارنة بمارس، ويعود ذلك إلى الارتفاع الحاد في أسعار ودقيق القمح.
0: وصل إلى العاصمة الكينية نيروبي أمس الأربعاء عدد من القيادات السودانية من رؤساء أحزاب وقيادات حركات الكفاح المسلح وقيادات المجتمع المدني والقوى المدنية، إضافة إلى عدد من الشخصيات العامة، وذلك للمشاركة في اجتماعات القوى الموقعة على إعلان المبادئ السوداني لبناء وطن جديد، إعلان نيروبي، والتي ستنعقد خلال 22 إلى 23 مايو. وقال المتحدث الرسمي باسم تحالف القوى الثورية الديمقراطية صمود جعفر حسن لراديو دبنجا إن الاجتماع يهدف إلى توحيد القوى المدنية وخطابها السياسي لمواجهة الظروف الحرجة التي تمر بها البلاد. وأضاف في هذا الخصوص:
2: وعدد كبير من القيادات الآن سوف ينعقد اجتماع يوم غد وبعد غد يناقش عدد كبير من القضايا، بالتأكيد أهمها كيفية وحدة القوى المدنية وتوحيد الخطاب المدني ومواجهة الظروف الحالية والإجابة على تساؤلات كبيرة معنية بعملية إيقاف الحرب وإنهائها واستعادة السلام في السودان.
0: أكد خبير في المجال الجوي أن مستقبل قطاع الطيران المدني في السودان يواجه تحديات كبيرة وتداعيات استراتيجية بعد فقدان السودان إدارة المجال الجوي لجنوب السودان. وقال الخبير في المجال الجوي والمدير الأسبق لسلطة الطيران المدني إبراهيم عدلان لراديو دبنجا إن فقدان السودان لإدارة المجال الجوي لجنوب السودان حرمه من نحو 36% من موارده، مشيرا إلى أن الخسارة الأكبر ليست اقتصادية فقط بل تتعلق بإدارة المجال الجوي. وأضاف في هذا الشأن:
3: السودان بتمتع كان تاريخيا بموقع محوري في إدارة الحركة الجوية في منطقة الشرق ووسط أفريقيا. كانت الخرطوم تدير المجال الجوي لجنوب السودان لفترة طويلة منذ الاستقلال في 2011، وهو ما منح السودان موردا ماليا ثابتا، يعني 36% كده من قسم الأمور كانت تجي عن طريق الترافيك في جنوب السودان والحركة الجوية في جنوب السودان. الخسارة الاقتصادية بتمثل فقدان الرسوم المرتبطة بحركة الطيران العابرة، لكن القطاع بيكون خسارته أكبر لما تكون في فقدان يمكن تسميته بالأهمية جيوسياسية للمجال الجوي. فإذا المجال الجوي لا تعني فقط تشغيل أجهزة ومراقبة جوية، إنما تعني امتلاك بنية تقنية متقدمة وتأهيل كوادر وامتلاك بيانات الحركة والقدرة على لعب أدوار إقليمية في صناعة الطيران.
0: التقى رئيس الوزراء السوداني دكتور كامل إدريس الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في الأثناء تواصلت اجتماعات اللجنة الاقتصادية الوزارية في أنقرة بين الجانبين السوداني والتركي. دخل قرار حظر استيراد بعض السلع الصادر من وزارة الصناعة والتجارة في العاشر من مايو الحالي بتوجيهات من مجلس الوزراء حيز التنفيذ اليوم. وقال ناشطون في وادي حلفة إن اليوم هو آخر يوم تصل فيه العربات المحملة بالبضائع المستوردة من جمهورية مصر والتي تشمل الخضر والفواكه ضمن القرار، معربين عن رفضهم له في ظل عدم توفر بدائل، ومشيرين إلى أن انحسار أو ارتفاع مناسيب بحيرة النوبة يتسبب في منع النشاط الزراعي. حذر مزارعون في حلفة الجديدة من فشل الموسم الصيف القادم في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج وما وصفوه بالأسعار الخرافية لمدخلات الإنتاج من تقاوي وأسمدة ومبيدات. وقال أحد المزارعين لراديو دبنجا إن التكلفة الأولية للدخول في هذا الموسم تفوق طاقة السواد الأعظم من المزارعين، محذرا من دخول ملايين المواطنين في دائرة الفقر والجوع والمرض، ومناشدا السلطات التدخل لمعالجة الأزمة قبل بداية الموسم. وثق مزارع في الولاية الشمالية احتراق أشجاره بسبب العطش الناتج عن الانقطاع المستمر للتيار الكهربائي. وعلى صعيد متصل أعلنت السلطات بمحلية دونغولا في الولاية الشمالية وصول 117 أسرة نازحة من ولايات كردفان ودارفور إلى معسكر شرق دونغولا للنازحين. اتهمت غرفة طوارئ دار حمر قوات الدعم السريع بارتكاب العديد من الانتهاكات في المحليات الشمالية بولاية غرب كردفان. وقال المتحدث باسم الغرفة لراديو دبنجا إن قوات الدعم السريع قامت باعتقال أكثر من 25 مواطنا في محلية غبيش، كما قامت بإغلاق السوق وفرض حصار عليه وإغلاق شبكات الإنترنت ستارلينك، مضيفا أنها قامت بسرقة منازل المواطنين من مدينة النهود بما فيها دور العبادة. وأضاف في هذا الخصوص:
4: قوات الدعم السريع ارتكبت العديد من الجرائم خلال هذا الأسبوع في المحليات الشمالية لولاية غرب كردفان. في محلية غبيش قامت باعتقال أكثر من 25 مواطنا، وحتى الآن لم تطلق سراحها تعود الأسباب، كما قامت بإغلاق السوق وفرض حصار على السوق وإغلاق شبكات الواي فاي.
0: أعلنت روابط شبابية بولاية نهر النيل عودة 14 شابا من أبناء المناصير العاملين في التعدين، كانوا قد تاهوا في الصحراء في الطريق بين وادي حلفة بالولاية الشمالية وأبو حمد بولاية نهر النيل في طريق عودتهم إلى ذويهم بمحلية البحيرة بولاية نهر النيل. أعلنت حركة جيش تحرير السودان تسجيل 347 إصابة بوباء جدري القرود في أكثر من 10 مناطق بجبل مرة، محذرة من استمرار تفشي المرض في ظل انعدام الأدوية والرعاية الطبية وضعف الاستجابة الإنسانية. في الأثناء قالت منظمة أطباء بلا حدود إنها رصدت 80 حالة اشتباه لكنها لم تتأكد بعد. طالبت سفارة السودان في أوغندا جالية سودانية باتخاذ التدابير الصحية اللازمة بشأن تفشي وباء إيبولا في العاصمة كامبالا. وقالت في بيان إن وباء إيبولا يسبب حمى نزفية شديدة مع نسبة وفيات قد تصل إلى 90%، داعية السودانيين إلى اتباع الإرشادات الصادرة عن وزارة الصحة الأوغندية. أعلنت لجنة أساتذة الجامعات السودانية استمرار إضرابها لليوم 54 للمطالبة بإجازة الهيكل الراتب الجديد ولائحة شروط الخدمة. وقالت اللجنة في بيان إن استمرار الإضراب أحدث تحولا مهما داخل الوسط الأكاديمي، مشيرة إلى أن كل محاولات الانتظار والمخاطبات والمجاملات لم تفضي إلى أي استجابة حقيقية. أعلنت الغرفة الفرعية للبساطة السفرية بولاية البحر الأحمر بمدينة بورت السودان عن زيادة جديدة في تعرفة السفر بنسبة 30% على خطوط النقل السفرية اعتبارا من يوم الجمعة 22 مايو 2026 وحتى الثلاثاء 26 مايو 2026. وأصدرت إدارة النقل العام والبترول بولاية نهر النيل قرارا جديدا بتعديل أسعار غاز الطبخ بالولاية لتراوح بين 101 ألف إلى 109 ألف جنيه. الخبر الأخير في النشرة: صادق قائد قوات الدعم السريع على الحكم الصادر عن المحكمة الميدانية الكبرى بتاريخ 17 مايو بالإعدام على القائد المشق علي رزق الله السافنا غيابيا وتخفيض رتبته إلى جندي وفصله من الخدمة. ووجهت المحكمة تهما بمخالفة قانون قوات الدعم السريع وقانون القوات المسلحة تتعلق بالفرار من الخدمة وترك المواقع العسكرية ومساعدة العدو والانضمام إليه إلى جانب التمرد على النظام الدستوري. بهذا الخبر أعزائي تنتهي نشرة الأخبار، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. برنامجنا يتواصل فتابعونا.
5: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركوا معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 003-12-08-00-470. راديو دبنجا

0: على راديو دبنبا. حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
1: اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنبا الاعزاء في حلقه جديده من برنامج حديث اليوم. حلقة اليوم أعزائي المستمعين بنسلط فيها الضوء حول دراسة بحثية جديدة عن واقع الفجوة الجندرية في السودان الذي جاء في المرتبة قبل الأخيرة عالميا ضمن تقرير الفجوة الجندرية لعام 2025 والصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي. التقرير أظهر تقدم ملحوظ في مجالي التعليم والصحة للنساء في السودان، لكنه كشف في المقابل عن تراجع حاد في المشاركة الاقتصادية والتمكين السياسي للمرأة وسط تحديات مرتبطة بالبطالة والعمل غير الرسمي وضعف فرص الوصول إلى مواقع اتخاذ القرار. نحاول أن نستعرض في هذه الحلقة قراءة تحليلية لأبرز نتائج التقرير الخاص بالسودان، ونناقش دلالات الأرقام وما تعكسه من واقع اقتصادي واجتماعي وسياسي مع ضيفتنا الكريمة الدكتورة ميسون عيسى أحمد سليم، المعروفة بميسون تليلان، الباحثة الأردنية ورئيسة وحدة الدراسات والبحوث بشركة أدوات الاحتراف للتدريب وبناء القدرات، وصاحبة كتاب تحليل مؤسسي لمؤشرات الفجوة الجندرية في الدول العربية. أهلا ومرحبا بك دكتورة ميسون.
2: مساء الخير، يعطيك العافية أستاذ سليمان.
1: عايزينك تستعرض لنا ما هي ملامح ما جاء في هذا التقرير وما حاولتي أن تتناوله بالتحليل في كتابك.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وشكرا لإذاعة دبانجا على هذه الاستضافة الكريمة، والشكر موصول للأستاذ سليمان سري على إتاحته هذه الفرصة. أود في البداية التعريف بالكتاب الذي صدر بعنوان تحليل مؤسسي لمؤشرات الفجوة الجندرية في الدول العربية بالاستناد إلى التقرير العالمي للفجوة الجندرية باللغتين العربية والإنجليزية، وهو إصدار بحثي صدر عن أدوات الاحتراف للتدريب وبناء القدرات، تحليلي موثق في دائرة المكتبة الوطنية الأردنية يغطي 12 دولة عربية، وردت ضمن التقرير العالمي للفجوة الجندرية 2025، وهي الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين والمملكة الأردنية الهاشمية، الجمهورية التونسية ودولة الكويت، المملكة العربية السعودية، سلطنة عمان، الجمهورية اللبنانية، المملكة المغربية، جمهورية مصر العربية، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية السودان. ويستند هذا العمل إلى التقرير العالمي للفجوة الجندرية الصادر عن World Economic Forum والذي انطلق عام 2006، أي ما يقارب 20 عاما، ويعد من أهم المؤشرات الدولية التي تقيس الفارق بين الجنسين. ويعتمد هذا المؤشر على 4 محاور رئيسية، هي المشاركة الاقتصادية والفرص، والتحصيل التعليمي، الصحة والبقاء، التمكين السياسي، وذلك من خلال مؤشرات رقمية تقيس مستوى التكافؤ بين الجنسين من 0 إلى 1، حيث يشير 0 إلى غياب التكافؤ ويشير 1 إلى تحقيق التكافؤ الكامل. وسأركز في هذا اللقاء على التقرير 12 من هذا الكتاب، وهو التقرير الخاص بجمهورية السودان. جاء السودان في المرتبة 147 من أصل 148 دولة عالميا بدرجة كلية بلغت 57% أو 570 بالألف، أي أن السودان أغلق نحو 57% من الفجوة الجندرية، وهو ما يضعه في نهاية الترتيب العالمي تقريبا. وعند تحليل المحاور 4 نجد تبايناً واضحاً في

0: الأداء، حيث يسجل التحصيل التعليمي 97.4 أو 974 بالألف، والصحة والبقاء 961 بالألف أي 96.1%، وهما مستويان مرتفعان نسبيا، في مقابل تدن واضح في المشاركة الاقتصادية التي سجلت 313 أو 31.3%، والتمكين السياسي الذي سجل 3% فقط أي نحو 3%، وهو الأضعف على الإطلاق. ومن المهم الإشارة إلى أن السودان بين عامي 24 و25 حقق تحسن لافت في المحور التعليمي بمقدار 17 مركز، يعني قفزة نوعية 17 مركز، في حين تراجع المحور الاقتصادي 3 مراكز، وتراجع محور الصحة أيضا 12 مركز، وبقي التمكين السياسي شبه ثابت في الدرجة مع تراجع في الترتيب العالمي. في المحور الاقتصادي جاء السودان في المرتبة 148، يعني كان آخر دولة، وعند تفكيك المؤشرات نجد أن المشاركة في القوى العاملة سجلت 23.3 أو 233 بالألف، يعني أقل من الربع، وهي درجة منخفضة جدا، بينما سجل الدخل المكتسب 97 بالألف، وهو الأدنى على الإطلاق. وهذا المؤشر مهم جدا، لأنه لا يقيس الأجر فقط، لكنه يعتمد على 3 عناصر: يعتمد على المشاركة في القوى العاملة وفجوة الأجور والناتج المحلي للفرد، ما يعني أن مشاركة النساء حين تحدث لا تتحول إلى دخل اقتصادي فعلي متكافئ. في المقابل يسجل مؤشر المهن المهنية والتقنية 833، يعني 83.3%، ومؤشر القيادات الاقتصادية يمثل 320 بالألف أو 32%. وهنا تظهر المفارقة، وجود حضور مهني وقيادي نسائي جيد نسبيا، لكن دون أن ينعكس ذلك على المشاركة العامة أو العائد الاقتصادي. أما مؤشر المساواة في الأجور فقد ورد بوضعه أو بوصفه غير متاح not available، وهو ما يجعل صورة العدالة الأجرية غير مكتملة في القياس. أما في المحور السياسي وهو الأدنى على الإطلاق، سجل السودان 3% فقط، حيث يظهر تمثيل محدود جدا في المناصب الوزارية بنسبة 83 بالألف أو 38%، وغياب كامل لمؤشر القيادة العليا خلال آخر 50 سنة، طبعا وهذا حال معظم الدول العربية في هذا المؤشر، بينما ورد التمثيل البرلماني بوصفه not available أو غير متاح، ما يجعل صورة التمكين السياسي غير مكتملة في القياس الدولي. أما في التعليم سجل السودان رقم ممتاز 97.4% أو 974 بالألف، وهذا يعني تحقيق تكافؤ كامل في الالتحاق بمراحله المختلفة. لكن مؤشر الإلمام هو اللي نزل شوي المؤشر، اللي هو الإلمام بالقراءة والكتابة، سجل يعني اللي هو محو الأمية، سجل 86.2%، ما يشير إلى فجوة تراكمية في جودة المخرجات التعليمية. أما بالنسبة لمحور الصحة فسجل السودان أيضا نسبة جيدة 961 بالألف أو 96.1%، مع توازن في نسبة الجنس عند الولادة، لكن التحدي يظهر في جودة واستدامة المسار الصحي على المدى الطويل. وعند النظر إلى المؤشرات السياقية نجد أن الاقتصاد السوداني يعاني من محدودية الموارد، يبلغ نصيب الفرد في الناتج المحلي نحو 42,000 دولار، كما يبلغ حجم القوة العاملة النسائية 1.55 مليون مقابل 6 مليون للرجال، 6 مليون و11، وتصل نسبة العمل غير الرسمي إلى أكثر من 92%، وترتفع بطالة النساء إلى 14.82% مقارنة ب 6.45% للرجال، كما لا تتجاوز نسبة الشركات ذات الملكية النسائية 2.30% مع قيود في حقوق الإرث والملكية وارتفاع في الزواج المبكر بنسبة 21.20%. كل هذه المؤشرات تؤكد أن التحدي في السودان لا يتمثل في غياب القدرات أو التأهيل، بل في ضعف القنوات التي تحول هذه القدرات إلى مشاركة اقتصادية ودخل فعلي وتمثيل مؤسسي مستقر. في النهاية هذا التقرير لا يهدف إلى عرض ترتيب السودان كأرقام، لكن إلى فهم أسباب هذا الترتيب وتحويل الأرقام إلى قراءة تساعد في بناء سياسات أكثر دقة وعدالة وفاعلية. شكرا جزيلا لإذاعة دبانجا على هذه الاستضافة الكريمة، ودمتم بود. إلى اللقاء.
1: بهذا نصل بكم مستمعي راديو دبانجا الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم، واللي سلطنا فيها الضوء حول كتاب تحليل مؤسسي لمؤشرات الخلوة الجندرية في الدول العربية، واللي تناولت فيه دكتورة ميسون تليلان الخلوة الجندرية في السودان ودراسة حول الواقع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والمشاركة المرأة سياسيا واقتصاديا في مراكز اتخاذ القرار. تقبلوا تحياتي سليمان سري وتحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله.
2: حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
3: بابا نوسى 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
4: نحن ونحن التبانين ويهون نحن دايرين حاجة نأكله، وما يمدينا راني في التراب ذاته.
3: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يصبحون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
5: المواد بقت قليلة، رأيت الدونك عنده يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معك.
3: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون، والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
6: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
3: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
7: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
8: راديو دبنجا،
9: راديو دبنجا بيقدم لكم فقرة أسبوعية بعنوان دفتر مشاعر. شاركنا نبضك، كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلب. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيق به وجدانك وقلبك.
10: ما تكتر عذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. أنا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
9: رسلينا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجة. سامعين الأعزاء أهلا ومرحب بكم في حلقة جديدة من دفتر مشاعر. جيناكم بتوقيت القلوب السائلة مشاعر، نسافر معا في رحلة الحرف الندي مع كلماتكم وبأصواتكم عبر أثير راديو دبنجة. في حلقة اليوم من دفتر مشاعر نبدأ رحلتنا مع قاسم أبو زيد في رائعته الدفقي، نستمع لها بصوته.
11: الدفقي الدفقي ما تكوني رقراق أبقي ياضو يا شمس، الدفقي ما تكوني رقراق أبقي ياضو يا شمس، غطي المساحات بوضوح استنهض الشوق الجلوس، وهجك شوارع ذاتي في ليل اليباب ما تشفقي العطش الرحيل النيل ركيزة ودمعة الأحباب سحاب، وما تخافي من دم الغروب لو رتش اللوحة الضباب، ما دام ضمير الفينا حي ما دام عريق العشق حي ملحوقة يا مدن السراب نديانة بفرحة كساب، اتدفقي فيضان عمار اتربعي وفجي الوجع، دمع الألم ما يهددك ما خاب هناك فارسك رجع، اتلهجي انت الشمس اتوهجي لونك سطع نور بوادين الفساح رقصت مزامير الصباح، مبكية غرية وغنبلة مزقية دمعة وسنبلة، الليلة في ايدنا السلاح ريشة وكدنكة ومطرغة، نبنيك احسن يا ظروف مخضرة دانية الغطوف نطوي المسافات نصبقة، اتدفقي بلدك فداك توهطي وري البنيات العزيز، محمية بعرق التراب لو نغمتك مزقية بالريد العتيق، انغام رباباتي بتشيل معزوفة الليل والرفيق، ما تصغري ما تصغري ما تصغري تكبر اماني السنبلة هي يكبري تصغر معاني الغنبلة، ما ترجع الصد للمدائن والقرى لا ترجع الصد للمدائن والقرى، شيل الشتوبة الاصفرار ادي البيوتات منظرة، اتدفقي في كل شارع وكل بيت في روابين المحنة في ضمائرنا السهول، اتدفقي في كل حتة وكل زول ابقي شان تحيا الفضول.
9: ونواصل دفتر مشاعر، والآن تلقينا دعوة من صديق البرنامج صالح أحمد ومساهمة بعنوان حليل وحليل.
12: حليل وحليل حليلك انت يا جدي بقيراتك دغيش نشن ضج الدوري به انضاق قال لا تبع صيافي ساقا للبقر هشن، وخارج الحي نادى اللي زم توري والحمرة وينتظر، واملا بخيستي بالغلة ادر اللرمي في جوفة اشيل حجباتي والسكين اشد نعلاتي من الطين وصفر لي جريواتي احصل لي بقيراتي وادندن بغنيواتي البارد لينا الله تم هالينا للحول. حليل حليل حليل ماما يا اهلي وحنان البيوت راعينا تمسينا وتحجينا حاج باج ونجلس ليها في دائرة جفند وسيع ويحوينا ونسمع كل حكاويها وتسمع لي حكاوينا، وفي الآخر توصينا على الصلوات تهدينا وليداتي صلاة الفجر فيها الأجر. حليل وحليل حليل الكلكة أرض الخير فيها الرز وفيها الوز وورا لنجد حشاه يفز ونبقار تنتهز وترز وتنبالا يردد دز وصوت حسونة بالتلعز وتصدح لنا حورية وتشيل أفكارنا أغنية ويمضي فرحنا طول الليل. حليل حليل حليل وحليل حليل وحليل صالح أحمد صالح.
9: ونختم جولة المشاعر مع صديقة البرنامج أماني محمد دفع الله، وجاءت مساهمتها هذه المرة بوسم الأنين. نستمع.
13: أوه حبابك حس ما كنت جاي بسير سرخين لما تلحق حبك، وكنت راهم باتصالك والحنين جواتي دبع أصل ما خيبت ظني، قلبي كان بالفرحة عبا ويا أخي مرحبك حبابك، النسيم بطل هبة اتصالك لي بزيت قلبي والناس المعايا شام بحسن لي مزاجي، هم بجيب لهم هدايا انت أدرب كل ساعة لو تفكر في رضاي ووصل صوتك فيه بحق فيها كامل سر شفاي ويا أخي أدرب، شاشة التلفون بتضحك يوم يخش رغمك عليني مضغط الخضرة وبسالها قبل ما يكمرني، شفت كيف شفت كيف اللحظة تحكي وشوقي باين في جبيني، وروحي لو فقدت تواصلك ما حتسمع بيرين، وروحي لو فقدت تواصلك هاك اسمع صوت مين ويلا اضرب وتاني اضرب.
9: هكذا سامعينا الأعزاء وصلنا إلى ختام هذه الحلقة في دفتر مشاعر، على أمل أن نلقاكم مجددا الأسبوع القادم، انتظرونا وإلى اللقاء. دفتر مشاعر، شاركنا نبضك كلماتك وقصيدتك، دفتر مشاعر صفحات للوجدان قبل القلم، اكتب لنا عن النزوح عن اللجوء عن الغربة عن العودة عن السفر والحنين عن الحب والاشتياق عن الفقدان والهجران عن السلام والمحبة وعن كل ما يخيط به وجدانك وقلبك.
10: ما تكتر عذارك علي صدقني ما بفيدك ندم، أنا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم، ما بين تعيش الريد معاي ما بين يظل قربك وهم.
9: رسلينا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجة، وكل منصاتنا الرقمية لتصل إلى آلاف المستمعين والمحبين. وإذا فازت قصيدتك حننشرها ونخلي صوتك يدوي في ذاكرة الناس راديو دبنجة، حيث يتحول الحرف إلى نبض والصوت لوطن. للتواصل رسل رسالة واتساب أو اتصل على رقم الهاتف 00312080004 7 0.

0: هناك خطرا كبيرا من مخلفات الحرب الغير متفجرة في الخرطوم ومناطق أخرى في السودان.
1: لتفادي الحوادث تحث دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام المدنيين على عدم لمس أو التقاط أي من مخلفات الحرب أو أي أجسام غريبة. احذر،
2: قد تتواجد مخلفات الحرب في أماكن الركام والبيوت المخصوفة.
1: احذر من التواجد بغربها للحفاظ على سلامتك. ابتعد، لا تلمس.
3: راديو دبنجا يقدم

0: كنداكات وميارم. كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا.
1: مستمعو راديو دبنجا الأعزاء في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم كنتاكات وميارم. في حلقة الليلة بنسلط الضوء على واحدة من أكثر القضايا إلحاحا في المشهد السوداني اليوم، اللي هي كيف يتعامل الإعلام مع قضايا النساء في زمن الحرب والانتهاكات، وهل بتقوم الصحافة بدور الحقيقي في كشف الحقيقة والانتصار للعدالة، أم لا تزال أسيرة الصور النمطية والخطاب الترقيمي. بالمفاعليات حملة العدالة النسوية ناقشت ناشطات وصحفيات سودانيات العلاقة بين الإعلام وقضايا النساء، ودعت المشاركات لبناء خطاب إعلامي أكثر حساسية وإنصافا وشراكة حقيقية بين المؤسسات الإعلامية والمبادرات النسوية، من أجل صحافة لا تكتفي بنقل الألم بل تسهم بفعالية في صناعة التغيير. هنستمع في هذه الحلقة لأصوات نسائية اتحدثت عن معاناة النساء خلال الحرب، وعن أخلاقيات التغطية الصحفية واللغة الحساسة، وضرورة كسر حاجز الصمت حول الانتهاكات المسكوت عنها. نبدأ أولا بالترحيب بضيفة الحلقة الناشطة الحقوقية الأستاذة ياسمين أبروف. مرحبا بك في برنامج كنداكات وميارم عبر راديو دبنجا.
2: كل ليلة الندوة غاية في الأهمية وفي التأثير، وهي الإعلام وقضايا النساء من التغطية إلى التأثير وصناعة التغيير. الندوة ضمن السلسلة بتاعت الفعاليات الفكرية والحقوقية والإعلامية التي تنظم حملة عدالة نسوية، والحملة ذاتها هي حملة بتسعى إلى بناء منصة مدنية حقوقية وإعلامية مناصرة لقضايا النساء ومدافعة عن الحقوق والكرامة والعدالة، ومواجهة برضو كافة أشكال التمييز والعنف والتهميش. انطلقت الحملة لتكون مساحة جامعة للأصوات النسائية والحقوقية والإعلامية والمجتمعية، الساعية لتحقيق العدالة والمساواة والكرامة الإنسانية. خلونا نقول إنه الكلام عن الإعلام إنه هو ما وسيلة نمطية لنقل الأخبار فقط، وإنما هو قوة بتصنع الوعي، بتشكل الصورة الذهنية، وبتأثر في السياسات العامة، وبتسمع صوت التهميش. كذلك قضايا النساء يعني من منظور إعلامي هي قضايا مهمة ومفروض نطرحها بصورة مسؤولة أكثر، وهي بتمثل ضرورة أخلاقية ومهنية ومجتمعية في ظل التصاعد بتاع الحروب والأزمات والعنف الموجود حاليا. مرحبا بكم مرة تانية، وبنتطلع لنقاش سر ومثمر مع بعض.
1: نواصل معاكم في كنداكات وميارم، وننتقل لزاوية أخرى من هذا النقاش، حيث نستمع لمداخلة الصحفية والناشطة الأستاذة صباح آدم، اللي تناولت آليات بناء خطاب إعلامي بديل ينصف المرأة السودانية في هذه الظروف الاستثنائية.
3: المبادرة بتاعت عدالة نسوية دائرة تكون شريكة مع الصحفيين، بحيث ما تكتفي فقط بس وإنما هي بتتطلب جلوس مع الناس اللي بيقودوا المنصات دي، يعني مع رؤساء التحرير، القيادات ذاتهم في المؤسسة. بس نحن ذاتنا رغم إن نحن كصحفيين عندنا يعني جروبات من الصحفيين الشباب، هم جزء من المركز الألغ، يعني دربناهم نحن وأهلناهم ممتازين جدا جدا يعني، ومو بيشتغلوا أي قضايا بنطرحها بيتناولوها في الصحف وبيكتبوها يعني. لكن لما نحتاجنا عشان نعمل حملة لميثاق شرف صحفي نعمل له زي بروموشن. مشينا قعدنا مع القيادات ذاتها، يعني قعدنا معاهم مع رؤساء التحرير لكل صحيفه لكل مؤسسه اعلاميه، قعدنا مع رئيس المجلس العام للصحافه والموضوعات كده. مشينا فلقى اهتمام كبير جدا، وبعد ذلك بقت الحاجه يعني قدرت تنجح، يعني نجحت بشكل كبير، يعني انه قبلوا الميثاق، وبالعكس يعني كمان قالوا انه هم حيتبنوه. يعني فدي دي من الحاجات اللي ما تعتمد على الشخصيات الموجوده في المؤسسات كشخصيات، حتى لو كانوا هم ناس ليدر في مثلا زي قيادات، يعني مثلا لانه هم ذاتهم مشغولين، يعني مشغول هو مثلا زول صحفي وين كان سينير، لكن برضه هو مشغول، عنده ديسك وعنده مواد كثيره بتجي ودار حريره وداير كده ما فاضي. الحاجه الثانيه، القضايا اللي اميره تكلمت عنها حقيقه تم تناولها. نحن عندنا المنتدى الاعلامي السوداني، نحن كشركاء في المنتدى ملينا المنتدى ده كل القضايا. المنتدى ده تناول القضايا الخاصة بالفقر والخاصة بالاغتصابات اللي حصلت للنساء وبالعنف، وتناول قضايا بتاعت الأسر وما تعرض له، وتناولنا القضايا بتاعت الصحة الإنجابية وما تعرضت للنساء، وما ما يعني كل القضايا دي تم طرحها في المنتدى الإعلامي، وتناولتها منصات إعلامية كثيرة. يعني الأول المنتدى ده فيه حكاية بتاع كم من 20 منصة إعلامية صحفية يعني بروفيشنال. في إشكالية أنا بتخيل إنه في بالنسبة لنا نحن عانينا منها حقيقة، يعني نحن عملنا صفحة أجندة حواء. أجندة حواء دي كنا شغالين 16 سنة في جريدة الأيام، كنا بنشحت شحدة النساء يكتبوا فيها، ما كان بيكتبوا، ما كان بيتحمسوا للكتابة، ما كان هم ذاتهم بيشاركوا في يجي ويقول لنا أيوة والله تعالوا احضروا ورشة الفلانية بتاعهم، لكن هم عشان يكتبوا يتحولوا هم ذاتهم نفسهم لأنه يكتبوا كتابات ويكونوا يعني القضايا بتاعتهم دي هم ذاتهم ينزلوها هم براهم بأقلامهم وكده، كنا يعني حقيقة بنعاني معانا كبيرة جدا، كانت قلة بسيطة جدا هي كانت. فده برضو بيحتاج برضو لأنه ناس عاين، يعني لأنه نحنا القضايا دارين مطرحها، نحنا كمبادرات نسوية نحنا زعتنا نكتب فيها، بتلقى ناس يساعدوك في الكتابة إذا أنت عايز عندك مشكلة في الكتابة الصحفية بكده، بتلقى ناس يساعدوا في الحتة دي. فده واحدة من الحاجات المهمة. منال ذكرت الحتة بتاعت الحدث، ما أعرف زول قال الحدث، ما أعرف منو نسيت الساعة، لكن طبعا الحدث مهم بالنسبه للصحفي، لانه اصلا هو الصحفي بيزعور الخبر دي اصلا حاجه يعني. بتبقى بعد ذاك الموضوعات التحليليه والصحافه الاستقصائيه دي كلها حاجات هي بتتابع الاخبار وبتبحث في قضايا مثلا زي الفساد زي شنو حاجات زي دي، ودي من الحاجات اللي هسه بدأ الناس يهتموا بها. يعني الصحافه الاستقصائيه بالذات ما كانت موجوده من زمان، كان في التحقيقات الصحفية اللي كنا إحنا قاعدين نشتغلها يعني، لكن الصحفي بيهتم بالحدث. عشان كده أنا بقول إنه النساء ذاته هم يخلقوا الأحداث. ما أنا عندي حدث، يعني عندي حدث معين، عندي مبادرة دي أنا أكتب فيها وأظل أكتب وأظل أنا أطلع بيانات وأظل كده، فبتلقى الحدث لما يحصل هو اللي بيفرض نفسه، هو اللي بيخلي الصحفيين يجوا وسألوك وكده. أنا متأكد إنه بعد الندوة دي ناس كتار يطلبوا لك والله يا أخي عملتوا ندوة كده، ومثلا أنا عايز تديني الورقة تديني كده، ده ما يعني برضو مجاهد المغير، لكن برضو أحسن منه إنه هو ما استجيب يعني.
1: وأخيرا شكرا. نستمع لمداخلة الأستاذة أميرة عثمان، وهي رئيسة مبادرة لا إلغاء النساء، وهي بتحدثنا عن الربط الضروري بين العمل الإعلامي والحراك الحقوقي في الميدان.
4: شكرا للحضور. أنا صراحة دار أتكلم شوية، مش شوية والله، شوية كتير، دار أنتقد الإعلام ودور الإعلاميين والإعلاميات والصحفيين والصحفيات في إنه يعني مثلا زي الحملة بتاعت عدالة نسوية أو أي عمل نسوي بيتعاملوا مع المجهودات اللي بتبذل كمصادر للأخبار، وما قاعدين يكونوا شركاء حقيقيين في صنع الحدث ذات نفسه. يعني مثلا احنا في الحملة بتاعت عدالة نسوية لقينا مثلا دعم محترم جدا من دبنجة مثلا ومن عاين، وجزموا معانا بالمشاركة، لكن اكتفوا بالخط بتاعنا هم احنا نكون مصدر للخبر او نديهم الحاجه ونعملوا ليها تغطيه. لكن في حين انه احنا لما نكون بنتناقش في العمل بتاع الحمل ذاته وفي اخراج ادواته مثلا زي عمل الندوه دي او عندنا مواضيع دارين ننشرها للاعلام, نلاقي مشكله في انه كيف نحن نمرق الحاجه دي للاعلام. بنكون محتاجين ناس معانا جوا المطبخ عندهم الخبره والمعرفه والقدره الاعلاميه لاخراج الحاجه دي. يعني مثلا في الموضوع بتاع الاطفال نتاج الاغتصابات والحرب الحاصله دي, والثاني بنلقى في صفحه او في حاجه في الفيسبوك يقول لك في شافعي تلاقى مرمي بالحته والناس تقعد تشيل وتكيل الهناية على النساء وعلى الفساد الحاصل والناس بتعمل كده. وهل الناس مغيبة من الحقيقة من إنه هو نتاج للحرب وده نتاج للواقع الراهن؟ يعني المشكلة الثانية مثلا من المسكوت عنه, يعني بقت ما مشكلتنا بس في تشويه الأعضاء الجنسية للنساء مثلا أو التناسلية للنساء, لا يعني الـ النساء مثلا أصبحت عليه الحرب دي بفقد الأسرة, بفقد العائل, بفقد الأمان المجتمعي, بالنزوح, بالانتهاك, بالاغتصاب, في النهاية برضوخة للعمالة حقة الجنس عشان تعيش, عشان تظل حية. والحاجة دي ممكن تكون موجودة في أماكن النزوح, في أماكن الليو. وين الصحافة الاستقصائية البدعاية للحاجة دي بالمنظور النسوي, بما إن هو ليه النساء وليه الواقع ده الراهن خلاهم إنه يكونوا في المكان المهين للكرامة على مهين لحياتهم ذاتها وخطر جدا لحياتهم. يعني أنا يعني صراحة يعني بتكلم عن إنه دور الصحافة شنو في العدالة النسوية ذات نفسها, في إنك أنت كصحافة كيف تكوني شريكة في صنع التفاصيل دي. إحنا لما نتكلم عنها تورينا نحن نخرجها كيف, نعمل ندوات, تساعدونا في عمل تحقيقات, نساعدكم في كده. لكن ما تكونوا قاعدين مثلا, وهنا شايفين في ناس يعني صحفيين وصحفيات ممكن يكونوا حضور للحاجة دي, بينتظروا إنه نحن لما نطلع مثلا الخبر أو أول سؤال أنا قاعد أحس بالمناسبة بأمانة إنه مستفز جدا, بيقول أنا قاعد أي حاجة يقول لك عندك إحصاءات الأرقية. خلنا في زمن لا فيه وزارة صحة, لا فيه شرطة, لا فيه أمان, لأنه المنظمات مثلا يعني هجيب لك إحصاء من إحصاءات من وين يعني. فبيكون في الحاجة اللي هي العقلية بقت مسيطرة بتاعة الفكرة بتاعت إنك أنت عشان تكون ترند, عشان تخاطب المجتمع الدولي, عشان تخاطب المنظمات الدولية, لازم يكون عندك إحصاء بتاع إنه في 300 مرة تم اغتصابه و15 ماتوا. أنا دايرة أتكلم عن إنه نحن يا جماعة فكرة العدالة النسوية مفروض تكون حاجة يتبناها كل المجتمع السوداني, ونكون في صنع التفاصيل من أجل العدالة النسوية. شكرا.
1: بهذا نصل لختام حلقة الليلة, ناقشنا فيها دور الإعلام في إنصاف قضايا النساء السودانيات وسط تحديات الحرب. شكرا لضيافاتنا الكريمات, وشكرا لكم على طيب المتابعة. حتى نلتقي في حلقة جديدة, تقبلوا تحيات فريق البرنامج وتحياتي أنا سارة ياسر, وفي أمان الله.
0: كندكات وميارم. كندكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كندكات وميارم يأتيكم أسبوعياً من راديو دبنجة.

أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان. اليوم نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجة. فأهلا بكم.

0: اهلا وسهلا ومرحبا بكم الاعزاء مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا ليوم الخميس الموافق 21 مايو 2026. يحتوي البرنامج على نشرة مفصلة للأخبار وإصدار جديدة من جولة السودان اليوم ومواد أخرى ضمن هذا البرنامج. نبدأ كالعادة بنشرة الأخبار وهذه هي العناوين. واتشا تعلن مقتل أكثر من 11,000 مدني في السودان خلال عام 2025 بسبب الحرب، والأمم المتحدة تدين الهجمات بطائرات مسيرة على كردفان. القوى المشتركة تعلن عن معارك ضارية ضد قوات الدعم السريع في كردفان، والباشا طبيق يهدد بوقف تدفق النفط في حال استمرار الهجمات بالطائرات المسيرة. العثور على 14 شابا من منطقة المناصير تاهوا في الصحراء، والأمم المتحدة تعلن شروعها في نقل الإمدادات إلى الدلنج. مخاوف من ارتفاع أسعار الخضر والفاكهة بعد دخول قرار منع الاستيراد حيز التنفيذ. وبرنامج الغذاء العالمي يكشف عن ارتفاع سلة الغذاء المحلية في أبريل. كانت هذه هي العناوين. إلى تفاصيل النشرة يصحبكم فيها إبراهيم جد كريم. أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بالسودان أوتشا مقتل أكثر من 11,000 مدني في السودان خلال عام 2025 بسبب الحرب. وأكد المكتب وقوع أكثر من 200 هجوم على مرافق الرعاية الصحية في البلاد منذ عام 2023. وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة إن المنظمات الإنسانية وصلت إلى 9 ملايين شخص بين يناير وأبريل من هذا العام، وفي جنوب دارفور تلقى نحو 170 ألف شخص حصصا غذائية لشهر أبريل. وأضاف في هذا الخصوص:
1: وصلت المنظمات الإنسانية إلى 9 ملايين شخص بين يناير وأبريل من هذا العام. في جنوب دارفور تلقى حوالي 170 ألف شخص حصص غذائية لشهر أبريل. من الواضح أن التوزيع لشهر مايو جار.
0: أعربت الأمم المتحدة عن قلقها العميق من التأثير المتزايد لهجمات الطائرات المسيرة على المدنيين والبنية التحتية المدنية في جميع أنحاء البلاد. وأشار المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو دوجاريك في المؤتمر الصحفي اليوم أمس إلى أن ما لا يقل عن 28 شخصا قتلوا وأصيب العشرات يوم الثلاثاء في هجوم بطائرة مسيرة على سوق مزدحم في بلدة غبيش بغرب كردفان. وأشار إلى الإبلاغ عن ضربات إضافية بطائرات مسيرة في مدن الفولة وبابنوسة وأبو زبد، ما تسبب في المزيد من الضحايا المدنيين وأضرار في الممتلكات المدنية، معلنا إدانته لتلك الهجمات. وأضاف في هذا الخصوص:
1: يشعر زملاؤنا في مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية بقلق عميق من التأثير المتزايد لهجمات الطائرات المسيرة على المدنيين والبنية التحتية المدنية في جميع أنحاء البلاد.
0: من جانبه اتهم تحالف السودان التأسيسي القوات المسلحة بتنفيذ هجمات بطائرات مسيرة على الضعين، ما أدى إلى مقتل 15 مدنيا وإصابة العشرات بجروح متفاوتة. من جانبه هدد وزير الطاقة والنفط في حكومة التأسيس الباشا طبيق باتخاذ قرار حاسم بشأن تدفق البترول في حال استمرار الاستهداف بالطائرات المسيرة على خلفية الهجوم. أعلنت الأمم المتحدة بدء نقل الإمدادات الطبية وغيرها من الإمدادات المنقذة للحياة إلى الدلنج بعد إعادة فتح طريق حيوي يربط شمال وجنوب كردفان يوم الاثنين الماضي بعد شهور. وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة إن الأوضاع الأمنية على طول الطريق غير مستقرة، مطالبا بحماية المدنيين. وأضاف في هذا الخصوص:
1: بدأ شركاؤنا باستخدام الطريق لنقل الإمدادات الطبية وغيرها من الإمدادات المنقذة للحياة إلى الدلنج، حيث زادت الاحتياجات الإنسانية بسبب نقص الغذاء والدواء والإمدادات. ومع ذلك لا تزال الأوضاع الأمنية على طول الطريق غير مستقرة.
0: أعلنت القوات المشتركة للحركات المسلحة أن قواتها خاضت معارك ضارية ضد قوات الدعم السريع في عدد من المواقع الاستراتيجية بمحاور جنوب كردفان. وقالت القوى المشتركة إنها كبدت الدعم السريع خسائر في الأرواح والعتاد واستولت على مركبات ومعدات قتالية، فضلا عن تدمير تحصينات كانت تستخدمها القوات لاستهداف المواطنين والمواقع الآمنة. وأضافت في هذا الخصوص: كشف مواطنون وتجار عن انتعاش سوق مدينة كادوغلي بعد سيطرة الجيش

0: عليها وإستعادة السلام في السودان، وده عمل كبير. أنا أفتكر أنه فيه تحول كبير.
1: تعليق حول الزيادة في معدل التضخم السنوي في السودان.
2: بغض النظر عن معدلات التضخم أو سرعة الارتفاع بتاعت الأسعار، المهم أنه الأسعار زايدة، وده المقصود استهدافه لسبب بسيط جدا جدا، لأنه هو ده اللي بيدهور في القوة الشرائية للمواطنين اللي بيأذي الاقتصاد.
1: مستقبل قطاع الطيران المدني في السودان عقب فقدان إدارة المجال الجوي الجنوبي.
3: فإدارة المجال الجوي لا تعني فقط تشغيل الأجهزة ومراقبة جوية، إنما تعني امتلاك بنية تقنية متقدمة وتأهيل كوادر وامتلاك بيانات الحركة والقدرة على لعب أدوار إقليمية في صناعة الطيران.
1: نبدأ الجولة بالأوضاع في مدينة كادوغلي بجنوب كردفان عقب فك الحصار قبل أيام وتدفق المواد الأساسية إلى المدينة، ومعنا أحد المواطنين في المدينة ونسمع كلامه.
4: يعني نحن كنا بنعاني معانا شديدة قبل هذا الشهر ده، إنه الوقود والبضايع والأوضاع الاقتصادية كانوا متردية لإنبوت في هذا الشهر. الحمد لله الوضع استقر والأوضاع هي كانت موجودة، لكن طبعا التجار استغلوا حكاية الشارع دي وبقوا يحتكروا البضايع. يعني الأسعار كانت مضاعفة أضعاف وأسعار خرافية جدا جدا، يعني فوق طاقة المواطن. لكن الحمد لله حصل الوضع استقر شوية والناس قاعدة آمنة في أمان الله والله الحمد لله، لكن الناس بدأت تغادر المدينة في ظل الوضع المضاد. ناس عاند وبدأت تغادر المدينة، ونشكر على رائد دبان على الاستضافة، وبتمنى دائما تواشر وتواصل معنا وتعرف مشاكلنا وتقدمها، وكل الشكر للغناء. وأسعار البضائع قبل الشهر ده يعني كان كيلو الدقيق حصل 40,000، والأرز برضو 40,000، والزيت 30,000، لكن أسبوع تحت الشهر ده نجد في منافسة البضائع. يعني أسعار الدقيق لكيلو ب8,000، والسكر ب8,000، والزيت رطل ب10. الحياة الحمد لله يعني والله في رخاء نعم الحمد لله. ولسه البصل للملوى كان ب100,000، بس حاليا كده ملوى البصل ب8 ب7 ب10. سعر باقي الحياة دي أصبحت متناول المواطن، ولسه حاليا كده وضع الاقتصادي انتعش الحمد لله.
1: وحول عيد الأضحى واستعدادات الناس للعيد في كادوغلي قال المواطن:
4: هو مع ترتيبات عيد الأضحى دي والخراف البهائم هنا أسعارها غالية، يعني الخراف هدا 1200-1300، وفي ظل الوضع الاقتصادي ده والمعاناة السابقة ده أجدين والأقبال اللي عرضها ده أقبال ضعيف، وزيل عدم توفر المواشي مع الأوضاع الحاصلة دي وعدم وجود وضعه كافي هنا داخل الولاية. وغيته الوضع غيته هو تحسن أحسن من أول الحمد لله غيته، وربما يسهل الأوضاع ومن أن الناس ترجع وتستغير ولد يرجع زي أول والناس تثبت. هنا صمدنا زي ما قال خلال قبل الشارع ده صمدنا 3 سنة في ظل الأوضاع الاقتصادية المدريد دي وظل الأزمات دي، لكن الحمد لله الوضع استقر وبدأ أحسن من أول. أنا قاعدين زي ما قال بنعمر بلدنا ومنفارق بلدنا، وأن أنت خليت بلدك ما في زي بيجب عمرها لك تاني. الحمد لله الخريف بشريات الخريف بدأت الناس بدأت تزرع خلاص، ونين عامل زي ما قال الوضع دي صلح أحسن من أول إن شاء الله.
1: استضافت العاصمة الكينية نيروبي أمس الأربعاء اجتماعات ضم عددا من قيادات القوى السياسية والمدنية السودانية على رأسهم رئيس تحالف صمود الدكتور عبد الله حمدوك ورئيس حركة وجيش تحرير السودان الأستاذ عبد الواحد نور. للمزيد من التفاصيل حول ما يدور في نيروبي معنا المتحدث الرسمي باسم تحالف صمود جعفر حسن، أهلا ومرحبا بك.
0: نيروبي تستضيف اجتماعات لعدد من القوى السياسية والقوى المدنية وقياداتها، والآن توافق

0: ذهبت إلى نيروبي خلال يوم أمس، و اليوم عدد كبير من رؤساء الأحزاب السياسية وقيادات التنظيمات على رأسهم الدكتور عبد الله حمدوك رئيس صمود، والأستاذ بابكر والأستاذ عبد الواحد محمد نور رئيس جيش وحركة تحرير السودان، والأستاذ بابكر فيصل رئيس المكتب التنفيذي للتجمع الاتحادي، والأستاذ عمر الدقير رئيس حزب المؤتمر السوداني، والأستاذ علي الريح السنهوري رئيس حزب البعث العربي الاشتراكي الأصل، والأستاذ كمال بولاد، والأستاذ ياسر عرمان، والأستاذ الواثق البرير، والأستاذ طه عثمان، وعدد كبير من القيادات. الآن سوف ينعقد اجتماع يوم غد وبعد غد يناقش عدد كبير من القضايا، بالتأكيد أهمها كيفية وحدة القوى المدنية وتوحيد الخطاب المدني ومواجهة الظروف الحالية والإجابة على تساؤلات كبيرة معنية بعملية إيقاف الحرب وإنهائها واستعادة السلام في السودان. وده عمل كبير، أفتكر أنه فيه تحول كبير في وحدة القوى السياسية والمدنية وفي التنسيق في المجالات المتعددة والمختلفة، وخاصة الناس في اختبار كبير يواجه الناس في الفترة الجاية، مرتبط بأنه السودان في واجه خطر أساسي هو عملية التشظي والتقسيم، وفي جهات كثيرة تعمل على هذا الاتجاه. لذلك واحد من أهم الأشياء اللي حيشتغل عليها الاجتماع في يومي غدا وبعد غد في عملية منع هذا التشظي والوقوف بقوة ضد أي عملية تقسيم في السودان، وهذه قضية أساسية وجوهرية تتفق عليها كل القوى السياسية والمدنية في السودان. وننادي وننبه لكل السودانيات والسودانيين إنه إطالة هذه الحرب واستمرارها يجعل أطماع الكثيرين في عملية تقسيم السودان إلى دويلات صغيرة وتفتيته إلى دويلات متناحرة، وده ما بيوصل لحل، ودي قضية جوهرية. القضية الثانية، تواجهنا قضايا كبيرة في كيف التعامل مع عدد كبير من الميليشيات المتواجدة في السودان، عددها أكثر من 120 ميليشيا، وده وضع خطير، وهذا الوضع الخطير يؤدي إلى تقسيم البلد بشكل دائم. لذلك نحن بنرى أنه في قادم الأيام من المهم أن القوى السياسية أنها تصل لتوافق دائم ونصل إلى تواصل يسهل عملية الوصول إلى السلام. هنالك ملفات كثيرة جدا مرتبطة بالانتهاكات، مرتبطة بحقوق الإنسان، مرتبطة بقضايا أخرى أيضا يتم بحثها. لذلك من المهم إيجاد التصور المشترك بين القوى المدنية والسياسية حتى يكون هنالك خط واضح لبناء السودان ما بعد الحرب.
1: كشف الجهاز المركزي للإحصاء عن ارتفاع كبير في معدل التضخم في السودان مقارنة بالمعدلات القياسية التي شهدتها البلاد خلال السنوات الماضية. للمزيد من التفاصيل ولمعرفة أسباب الزيادة وتأثير ذلك على معاش الناس، معنا الخبير الاقتصادي دكتور وائل فهمي.
2: التضخم اللي هو الارتفاع في الأسعار زادت بنسبة 45% وثمانية من عشر، ولو نحن يعني ده بيعتبروا التقرير إنه انخفاض شديد جدا جدا في معدلات التضخم إذا قارناه بمستوى كان 422% في يوليو 2021، ولو قارناه على مستوى سنوي بالنسبة لإبريل 25 هنلقاه برضو أقل كثير، أنه في إبريل 25 كان 156%، لكن نلقاه على أنه برضو زاد في إبريل 26 بالمقارنة مع مارس 26 بخمسة نقاط مئوية. زادت السرعة بتاعة التضخم في خلال الشهر ده عما كان في الشهر الفات. يعني أنا بالنسبة لي أهم حاجة المستويات بتاعة الأسعار في الفترة دي ما بين بيهمني أكثر قصدي مارس إبريل 26، ما بيهمني التفاصيل القديمة دي. ليه؟ لسبب بسيط جدا جدا، يعني مثلا المستوى العام للأسعار، وبكرر ما بقول التضخم، المستوى العام للأسعار في يوليو 2021 اللي كان فيه معدل التضخم 422 دية، المستوى العام للأسعار بتاعه أقل بكثير جدا جدا جدا من المستوى العام للأسعار بتاع إبريل 25 اللي كان فيه معدل التضخم 156، أقل بكثير جدا جدا من مارس 26 اللي كان فيه معدل التضخم 156، ومارس 56 المستوى العام للأسعار فيه أقل من المستوى العام للأسعار في إبريل 26 اللي هو 45%. الحكاية ما في سر، ما في السرعة بتاعة تخفيض معدل التضخم بقدر ما هو أهم الاستمرار في الارتفاع في المستوى العام للأسعار. ببلغة تانية ودائما قاعد أقول أنا، سواء كان المعدل بتاع التضخم ده ارتفع ولا انخفض، النتيجة واحدة، هو إنه المستوى العام في الأسعار في اتجاه واحد إيجابي، يعني في حالة ارتفاع دائم بغض النظر عن معدلات التضخم أو سرعة الارتفاع بتاعة الأسعار. الأسعار ذات الزايدة، كان زايدة بسيط زايدة كثير ده ما مهم، المهم إنه الأسعار زايدة، وده المقصود منه، المقصود استهدافه لسبب بسيط جدا جدا، لأنه هو ده اللي بيدهور في القوة الشرائية للمواطنين اللي بيأذي الاقتصاد وبيشوه وبيعجز حتى القدرات على تنظيم المجتمع نحو الإنتاج. فده ما بيخلينا نفرح بالحكاية دي، ولا المواطن نفسه بيهمه هذه الأرقام بتاعت معدلات التضخم بقدر ما هو بتهمه الأسعار اليومية اللي بيمشي بيشتري بها البضائع، لأنه بيحس بالأسعار ويفهم لغة الأسعار أكثر مما بيفهم لغة التضخم، لأنه الأسعار قدامه ملموسة وليست سرعة ارتفاع. سرعة ارتفاع دي مصطلحات فنية يفهموها الاقتصاديين أكثر في شغلهم. يعني السبب العام بالنسبة للحكاية دي رغم عدم توفر يعني التقرير، لكن يعني ما ننسى انه بجانب البنك المركزي في طباعة النقود لتمويل المجهود الحربي عبر الموازنة العامة، بنجد انه الذهابة برضو لهم دور كبير جدا جدا في تغذية السوق بال زيادة عرض النقود، لانه الذهب ده اصلا ما بيشتريه اي زول في السوق في الغالب، وبيشتريه يمكن الذهابة ويشتريه البنك المركزي وتشتريه الشركات، وده ما بتوفر في السوق عشان يقدر يخفض الأسعار، فبتخلق طلب لمنتج غير منتج لسلع مستهلكة استهلاكية، فدي في حد ذاتها زيادة في عرض النقود يعني بطريقة أو بأخرى، أو خلق فئة مستهلكة للسلع دون أن تساهم في توفير هذه السلع التي يستهلكها بالأسواق أو التي يستهلكها غيره من المواطنين. يعني هو يعني المواطنين ما هيستهلكوا ذهب وما هيشتروا ذهب عشان يأكلوا يعني أو يشربوه أو يركبوها أو يطيروا بيها أو يمشي أو تعالجهم كمكنة ولا هتجريهم في المدارس يجي تجيف الذهب كده تجيف كده تدرسوا يعني معلش آسف يعني. فدي مشكلة كبيرة جدا، عملية الذهب اللي بتحول بعض المواطنين إلى مستهلكين ضاغطين على الأسعار إلى أعلى.
1: أكد خبراء في المجال الجوي أن مستقبل قطاع الطيران المدني في السودان يواجه تحديات كبيرة لفقدان إدارة المجال الجوي الجنوبي. للمزيد من التفاصيل في هذا الملف معنا إبراهيم عدلان الخبير في المجال الجوي والمدير الأسبق لسلطة الطيران المدني في السودان.
3: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في البدء شكرا لراديو دبنغا على إتاحة هذه الفرصة للحديث عن موضوع بالغ الأهمية يتعلق بمستقبل الطيران المدني في السودان وتداعيات الاستراتيجية لفقد السودان إدارة المجال الجوي الجنوبي. أولا في تقديري أن الأمر يتجاوز مجرد الخسارة، خسارة العبور، رسوم العبور أو أي عائدات مالية. السودان بتمتع كامبت تاريخيا بموقع محوري في إدارة الحركة الجوية في منطقة الشرق ووسط أفريقيا. كانت الخرطوم تدير المجال الجوي لجنوب السودان لفترة طويلة منذ الاستقلال في 2011، وهو منح السودان موردا ماليا ثابتا، يعني 36% كده من رسوم العبور كانت تجي عن طريق الترافيك في جنوب السودان والحركة الجوية في جنوب السودان. الخسارة الاقتصادية بتمثل فقدان الرسوم المرتبطة بحركة الطيران أداء العابرة، لكن القطاع بيكون خسارته أكبر لما تكون في فقدان يمكن تسميته بالأهمية الجيوسياسية للمجال الجوي. فإذا المجال الجوي لا تعني فقط تشغيل أجهزة ومراقبة جوية، إنما تعني امتلاك بنية تقنية متقدمة وتأهيل كوادر وامتلاك بيانات الحركة والقدرة على لعب أدوار إقليمية في صناعات الطيران. بالإضافة إلى جنوب السودان كان هناك فترات اعتمد فيها على بعض المناطق أو الحركة الجوية العابرة جزئيا في حركة خدمات المراقبة الجوية في السودان عموما بعموم الموقع الجغرافي واتفاقية إدارة الحركة الجوية في المنطقة. وهو ما حصل للخرطوم، جعل الخرطوم مركز مهم في منظومة الملاحة الجوية الإقليمية. طيب فيما يتعلق بالسؤال حول إذا كانت تشجبة للنظام الوطني جاء نتيجة للحرب في السودان، أعتقد أن الإجابة هي نعم جزئيا. صحيح أنه استقلال السودان كان يفترض في نهاية المطاف يعني إنشاء نظام سيادي مستقل لإدارة الأجواء، لكن الحرب الأخيرة في السودان سرعت كثيرا في هذا التحول. لأننا كان عندنا اتفاقية وقعناها في 2016 لإدارة المجال الجوي في جنوب السودان لحد هذا العام، لحد من 2016 لحد 26 اللي هي انتهت تقريبا في هذا العام. والتحول الكبير ده بتأثر به المنظمات الوطنية، تضعف البنية التشغيلية، بتتعرض المطارات والمرافق الإقليمية الاضطرابات، فإن الدول اللي بتسعى للبدائل دائما بتكون أكثر استقرارا للخدمة الجوية. من أبرز ما فقد السودان برضو في الحرب ليس فقط الإعداد المالية زي ما أنا قلت، بل أيضا فرص تدريب الكوادر واستضافة مراكز التحكم والحفاظ على الخبرات الفنية، إضافة إلى فقدان دوره كمركز إقليمي في خدمات الملاحة. السؤال الأخير حول سبب تأخر جنوب السودان منذ 2011 في إنشاء نظام مستقل بيرجع للتحديات الأمنية الكبيرة والضعف في البنية التحتية وارتفاع تكاليف أنظمة الإدارة بتاعت المجال الجوي والحوجة إلى الكوادر المتخصصة في هذا المشاريع. عشان كده تأخر جنوب السودان في أنه يكون عنده نظامه المستقل. ربما أنه يعني انهاء الاعتماد الرسمي على السودان، أنا لسه برى أنه في فرص للتعاون بين الخرطوم وجوبا بتكون غايمة، ومهمة الطيران المدني بطبيعته هي صناعة بتقوم على التنسيق العابر للحدود، ويمكن للطرفين التعاون في التدريب، تبادل المعلومات الملاحية وإجراء السلامة وإجراءات السلامة وإدارة الطوارئ، لأن سلامة المجال الجوي لا تعني في الحدود السياسية بالمعنى التقليدي، يعني حدود السودان ممكن تتداخل في حدود جنوب السودان عادي، زي ما حدودنا احنا في الشمال بتتداخل مع مصر. يعني هو في تقديري انه الدرس الاهم هنا بيكون استجابة السودان لدور الاقليمي في مجال الملاحة الجوية، ما حيتم فقط بإعادة بناء المنشآت، بل يحتاج إلى بناء مؤسسات وخبرات وقدرات فنية ورؤى استراتيجية يمكن يساهم بها في نهضة الطيران أو في الإقليم كله. يعني شكرا جزيلا.
1: قبل الختام نبقى مع الصحفي عثمان هاشم حول آخر التطورات في الشرق عقب الاحتجاجات الأخيرة التي شهدتها ولاية البحر الأحمر على خلفية أزمة المياه وتنامي النزاعات المرتبطة بالتعدين الأهلي.
4: شهدت ولاية البحر الأحمر في الآونة الأخيرة جملة من الأحداث واحتجاجات المواطنين خاصة في محلية بروزيت، وقت احتجاجية للمواطنين تتعلق بمسألة توزيع آبار المسؤولية المجتمعية قدمتها هيئة الموانئ البحرية ضمن حزمة المشاريع التنموية 10 آبار، وكان رأي المواطنين إنه الآبار دي تختص بمدينة درودير يعني في داخل المحلية، لأن الكثافة السكانية موجودة في داخل المدينة في حوجة ماسة للمياه، بغض النظر انه يعني الابار دي تتوزع كيف او بهذه الطريقه. احتجاجه معنى انه الابار دي تتوزع في مناطق خاصه بالنشاط التعدين التقليدي، وهي استثماريه حتكون ما حتفيد المواطن، لان حوجة المواطن في داخل المدينه في محل سكنه في محل تواجده وبتطلب تواجد الخدمات، ومدينة درودير يعني تغيب فيها عملية المياه الجوفية، خاصة انه اليومين دي المواطن حتى انه السقع يجد صعوبة شديدة جدا في الحصول على المياه. يعني الواحد من اصحاب الكارو 14 جوز اللي هو برميلين، عبارة عن برميلين، يتحصل في اليوم على عربية كارو. عربية الكارو دي يقدر يبيع على أساس إنه يعيش أسرته، ولا يمشي يوزع على بيته هو في أحوج لشرب المياه. يعني شنو في الحالتين هو خسران. أضيف على ذلك أيضا مسألة الأحداث اللي شهدتها محلية الجنوب الأولي في منطقة الرياض من قبل بعض المعدنين اللي اعتدوا على مواطن، ودي ما المشكلة الأولى، سبقتها عدة مشاكل في مناجم أخرى سببت في إثارة رأي المواطن المحلي في المناطق دي بسبب بعض السلوكيات الخارجة عن التقاليد والعرفي في شكل خطاب كراهية في وسط قيام التنظيم الرسمي بالنسبة لشغل العمالة أي كان العمالة أمر نهاية سودانية.
1: بهذا المستمعين الأفاضل نكون قد وصلنا إلى نهاية جولة السودان اليوم. إلى لقاء جديد، دمتم بخير وعافية.
5: بابنوسة 177,000 مواطن تشردوا من مساكنهم، و 35,000 مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
6: نحبينا ونحن التعبانين ويهون نحن دايرين حاجة نأكله ما يمتيانا راني في التراب ذاته.
5: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
7: المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين 3 يوم الليلة ما اشتغل معنا.
5: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون، والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا، مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
8: الليل يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحياة ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية. مثلا
5: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع، مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
9: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار على المدن.
10: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
11: ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور، ونستمع له. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
12: بما أنه في كوارث طبيعية بتحصل، وفي كوارث بفعل البشر بتحصل زي الحروب والكوارث اللي بتحصل لنا نتيجة فيضانات وزلازل وغيرها، الناس بتتضرر كثير جدا نفسيا، يعني الحالة النفسية بتاعت الناس بتدهور جدا جدا، وبالتالي لازم يقدم لهم دعم نفسي. الدعم النفسي هو من اختصاص الأطباء النفسانيين، لكن في الوضع بتاع الكوارث بما أنه الأطباء النفسانيين ما بيكونوا متوفرين، بالتالي من الضروري جدا أنه أي زول في حاجات يفترض يعرفها يقوم يعملها للزول اللي يتعرض للكارثة. في حاجات أساسية أي زول ممكن يعملها. أول حاجة التوفير بتاعة الأمان. أي زول يتعرض لأي كارثة سواء كانت طبيعية أو كارثة بفعل البشر زي الحروب، يفترض يقدم لهم حاجة اسمها الأمان أو تقديم الأمان. الأمان هنا بنقصد به شنو؟ بنقصد به أنه الزول بقدر الإمكان نشيله من الحتة الخطرة، سواء كان منطقة حرب نشيله من الحتة بتاعت الحرب نوديه حتة آمنة، سواء كان حتة بتاعت فيضان نشيله من الحتة بتاعت الفيضان نوديه الحتة البعيدة الآمنة. دي حاجة واحدة. الحاجة الثانية برضو توفير الأمان، برضو بنقصد به في أنه الزول اللي تعرض للكارثة برضو ممكن نساعده في أنه يتحصل على الأشياء الضرورية للإنسان أو الخدمات الضرورية لحياة البشر. مثلا وين يتحصل على الأكل، وين يتحصل على الموية، وين يتحصل على السكن كده، يعني وين يتحصل على البرنامج بتاع تقديم خدمة صحية. دي برضو واحدة من الخدمات بتاع الدعم النفسي اللي احنا ممكن نقدم للزول، وده بينصب تحت الامان، يعني تأمن الزول من الخوف وبتأمن الزول من الجوع، ودي حاجة برضو مذكورة في القرآن، أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. دي واحدة من الحاجات الناس فرض تعملها. برضو الحاجة الثانية برضو نهدئ الناس، برضو من الحاجات الضرورية اللي احنا نستخدمها في تقديم الدعم النفسي الأولي للناس اللي تعرضوا لأي كارثة سواء كانت كارثة طبيعية أو بفعل البشر، برضو إننا نهدئ الناس. طيب نهدئ الناس كيف؟ أول حاجة لازم نحسسهم إنه والله يا أخي بالفعل الوضع اللي أنت تعرضت له، الوضع اللي أنت فيه، يعني أول التفاعل اللي أنت فيه تفاعل طبيعي لأي زول تعرض لكارثة زي دي، ممكن وضعه النفسي تكون بالطريقة دي، يعني تطمن الزول إنه ده تصرف طبيعي، يعني مقارنة بالحاجة اللي حصلت ليه. الناس اللي تعرضت لكارثة بتحاول إنها تحكي حكاويها للناس، برضو أن إحنا دايرين نستمع إليهم، لازم نكون مستمعين. الزول لما يجي داير يشرح لنا مراراته ومآسيه المرة نتيجة الكارثة، برضو مطلوب إننا نستمع إليه جيدا، وبرضو ما نحاول نلوم الزول نقول له انت ليه قال ليك تقعد هناك شنو او كده، ما نلوم بقدر الامكان نكون مستمعين جدا جدا، ونسمع له ونأكد له انه هو الكلام هو بيقوله ده صح وما نغلطه. الحاجه برضو الضروريه انه نقدم او من تقديم الدعم النفسي الاولي للناس الاتصال بين الناس، يعني مثلا يعني نوصل الارحام بين الناس. زول اي زول يتعرض لكارثه خاصه الكوارث بفعل البشر زي الحروب، الزول بيكون نزح مثلا طفله مشى اتجاهه وهو مشى اتجاهه وزوجه مشى اتجاهه وغيره وغيره، نحن نحاول بقدر الامكان نلم شملهم، يعني زول نوريه انه اهلك الفلانيين في الحته الفلاني وكده، نحاول بقدر الامكان لو عبر التلفونات عبر الرسائل عبر اي شيء نحن لازم نربط بين الناس. ودي برضو واحده من الحاجات الضرورية جدا في إننا نقدم لأي زول يتعرض لكارثة طبيعية كانت كارثة بفعل البشر. مثلا في الحروب اللي حصلت في السودان مثلا الناس نزحت، الزول لما ينزح هو بيمشي اتجاه اسرته بتمشي اتجاه وكده بيكون سنين ما بكون عارف اتجاهه. لما نوصل بيناتهم او نحاول نربط بيناتهم دي واحده من الخدمه الضروريه اللي احنا قدمناها لهم. طيب مثلا في الكوارث اللي حصلت في بعض الدول مثلا كوارث طبيعيه حصلت في سونامي مثلا الناس جرد مثلا الراجل بيجري وبيخلي الام على الاطفال وغيره وغيره وكده، بعد ذاك لما يمشي يطلع لحته بعيده بعد ذاك بيكونوا افراد الاسره الواحده ما بيكونوا عارفين يعني وين بقيه الاسره. لما نقوم برضو نوصل بيناتهم نربط بيناتهم تاني من جديد دي خدمه كبيره جدا نفسيه نحن بنكونوا قدمنا من ضحايا الكوارث سواء كانت كوارث طبيعية أو كوارث بفعل البشر. برضو من الحياة الضرورية برضو إننا نزرع الأمل، نزرع الأمل في قلب أي زول يتعرض لكارثة طبيعية أو كارثة بفعل البشر، يتعرض لأي كارثة لازم نزرع فيه الأمل إنه ما الحياة كلها كده، الحياة لازم تتغير، يعني ما حتستمر كده بس تكون قاعد في وسط الكارثة دي كده، لازم تتبدل يعني بكرة بيكون أفضل. نزرع جواه الأمل برضو واحدة من الخدمات الضرورية أو خدمة إسعاف نفسي أولا إحنا بنكون قدمنا للزول أو الضحية بتاعت الكارثة. برضو إحنا من الحاجات اللي بنقدمه إننا نساعدهم نوفر لهم المساعدة، يعني إذا هو ما قادر يتحصل على يعني حاجة يأكلها أو مثلا ما بيعرف يعني أكيد الزول اللي تعرض لكارثة بيكون يعني قام من منطقته الأصلية مشتتة ثانية جدا، إحنا لازم نساعده في إنه الزول يتحصل على الخدمات الضرورية لحياته. لما نساعد برضو بنكون قدمنا خدمة أو بنكون قدمنا دعم نفسي أولي للناس اللي تعرضوا للكوارث الطبيعية أو أي كارثة سواء كان بفعل البشر حتى. وشكرا جزيلا، السلام عليكم.
11: شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية، وكذلك الشكر للسادة المستمعين وإلى اللقاء.
13: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر صورة أو تسجيل فيديو ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا منكم ولكم.

0: اهلا وسهلا ومرحبا بكم الاعزاء مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا ليوم الخميس الموافق 21 مايو 2026. يحتوي البرنامج على نشرة مفصلة للأخبار وإصدار جديدة من جولة السودان اليوم ومواد أخرى ضمن هذا البرنامج. نبدأ كالعادة بنشرة الأخبار وهذه هي العناوين. واتشا تعلن مقتل أكثر من 11,000 مدني في السودان خلال عام 2025 بسبب الحرب، والأمم المتحدة تدين الهجمات بطائرات مسيرة على كردفان. القوى المشتركة تعلن عن معارك ضارية ضد قوات الدعم السريع في كردفان، والباشا طبيق يهدد بوقف تدفق النفط في حال استمرار الهجمات بالطائرات المسيرة. العثور على 14 شابا من منطقة المناصير تاهوا في الصحراء، والأمم المتحدة تعلن شروعها في نقل الإمدادات إلى الدلنج. مخاوف من ارتفاع أسعار الخضر والفاكهة بعد دخول قرار منع الاستيراد حيز التنفيذ، وبرنامج الغذاء العالمي يكشف عن ارتفاع سلة الغذاء المحلية في أبريل. كانت هذه هي العناوين. إلى تفاصيل النشرة يصحبكم فيها إبراهيم جد كريم. أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بالسودان أوتشا مقتل أكثر من 11,000 مدني في السودان خلال عام 2025 بسبب الحرب. وأكد المكتب وقوع أكثر من 200 هجوم على مرافق الرعاية الصحية في البلاد منذ عام 2023. وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة إن المنظمات الإنسانية وصلت إلى 9 ملايين شخص بين يناير وأبريل من هذا العام، وفي جنوب دارفور تلقى نحو 170 ألف شخص حصصا غذائية لشهر أبريل. وأضاف في هذا الخصوص:
1: وصلت المنظمات الإنسانية إلى 9 ملايين شخص بين يناير وأبريل من هذا العام. في جنوب دارفور تلقى حوالي 170 ألف شخص حصص غذائية لشهر أبريل. من الواضح أن التوزيع لشهر مايو جار.
0: أعربت الأمم المتحدة عن قلقها العميق من التأثير المتزايد لهجمات الطائرات المسيرة على المدنيين والبنية التحتية المدنية في جميع أنحاء البلاد. وأشار المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو دوجاريك في المؤتمر الصحفي اليومي أمس إلى أن ما لا يقل عن 28 شخصا قتلوا وأصيب العشرات يوم الثلاثاء في هجوم بطائرة مسيرة على سوق مزدحم في بلدة غبيش بغرب كردفان. وأشار إلى الإبلاغ عن ضربات إضافية بطائرات مسيرة في مدن الفولة وبابانوسا وأبو زبد، ما تسبب في المزيد من الضحايا المدنيين وأضرار في الممتلكات المدنية، معلنا إدانته لتلك الهجمات. وأضاف في هذا الخصوص:
1: يشعر زملاؤنا في مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية بقلق عميق من التأثير المتزايد لهجمات الطائرات المسيرة على المدنيين والبنية التحتية المدنية في جميع أنحاء البلاد.
0: من جانبه اتهم تحالف السودان التأسيسي القوات المسلحة بتنفيذ هجمات بطائرات مسيرة على الضعين، ما أدى إلى مقتل 15 مدنيا وإصابة العشرات بجروح متفاوتة. من جانبه هدد وزير الطاقة والنفط في حكومة التأسيس الباشا طبيق باتخاذ قرار حاسم بشأن تدفق البترول في حال استمرار الاستهداف بالطائرات المسيرة على خلفية الهجوم. أعلنت الأمم المتحدة بدء نقل الإمدادات الطبية وغيرها من الإمدادات المنقذة للحياة إلى الدلنج بعد إعادة فتح طريق حيوي يربط شمال وجنوب كردفان يوم الاثنين الماضي بعد شهور. وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة إن الأوضاع الأمنية على طول الطريق غير مستقرة، مطالبا بحماية المدنيين. وأضاف في هذا الخصوص:
1: بدأ شركاؤنا باستخدام الطريق لنقل الإمدادات الطبية وغيرها من الإمدادات المنقذة للحياة إلى الدلنج، حيث زادت الاحتياجات الإنسانية بسبب نقص الغذاء والدواء والإمدادات. ومع ذلك لا تزال الأوضاع الأمنية على طول الطريق غير مستقرة.
0: أعلنت القوات المشتركة للحركات المسلحة أن قواتها خاضت معارك ضارية ضد قوات الدعم السريع في عدد من المواقع الاستراتيجية بمحاور جنوب كردفان. وقالت القوى المشتركة إنها كبدت الدعم السريع خسائر في الأرواح والعتاد واستولت على مركبات ومعدات قتالية، فضلا عن تدمير تحصينات كانت تستخدمها القوات لاستهداف المواطنين والمواقع الآمنة. وأضافت في هذا الخصوص:
2: ده كله عناكم واي بيران ثلاثة ده كله عناكم
3: ده حقكم مراليون حتى المعمار مراليون وقصاب.
0: كشف مواطنون وتجار عن انتعاش سوق مدينة كادولي بعد سيطرة الجيش على التكمة ووصول السلع والبضائع، وطالبوا القوات المسلحة بتشديد التأمين على الطريق وفتح الطريق القومي لضمان انسياب السلع والخدمات والمساعدات الإنسانية للمنطقة، خاصة أن البلاد على مشارف فصل الخريف. أعلن برنامج الأغذية العالمي أن تكلفة سلة الغذاء المحلية في السودان ارتفعت بنسبة تقارب 18% في أبريل مقارنة بشهر مارس الماضي. وأوضح البرنامج أن ذلك يعود إلى الارتفاع الحاد في أسعار الذرة والقمح ودقيق القمح. وأضاف المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة في هذا الخصوص:
1: يقول برنامج الأغذية العالمي إن تكلفة سلة الغذاء المحلية في السودان ارتفعت بنسبة تقارب 18% في أبريل مقارنة بمارس، ويعود ذلك إلى الارتفاع الحاد في أسعار ودقيق القمح.
0: وصل إلى العاصمة الكينية نيروبي أمس الأربعاء عدد من القيادات السودانية من رؤساء أحزاب وقيادات حركات الكفاح المسلح وقيادات المجتمع المدني والقوى المدنية، إضافة إلى عدد من الشخصيات العامة، وذلك للمشاركة في اجتماعات القوى الموقعة على إعلان المبادئ السوداني لبناء وطن جديد إعلان نيروبي، والتي ستنعقد خلال 22 إلى 23 مايو. وقال المتحدث الرسمي باسم تحالف القوى الثورية الديمقراطية صمود جعفر حسن لراديو دبنجا إن الاجتماع يهدف إلى توحيد القوى المدنية وخطابها السياسي لمواجهة الظروف الحرجة التي تمر بها البلاد. وأضاف في هذا الخصوص:
4: وعدد كبير من القيادات الآن سوف ينعقد اجتماع يوم غد وبعد غد يناقش عدد كبير من القضايا، بالتأكيد أهمها كيفية وحدة القوى المدنية وتوحيد الخطاب المدني ومواجهة الظروف الحالية والإجابة على تساؤلات كبيرة معنية بعملية إيقاف الحرب وإنهائها واستعادة السلام في السودان.
0: أكد خبير في المجال الجوي أن مستقبل قطاع الطيران المدني في السودان يواجه تحديات كبيرة وتداعيات استراتيجية بعد فقدان السودان إدارة المجال الجوي لجنوب السودان. وقال الخبير في المجال الجوي والمدير الأسبق لسلطة الطيران المدني إبراهيم عدلان لراديو دبنجا إن فقدان السودان لإدارة المجال الجوي لجنوب السودان حرمه من نحو 36% من موارده، مشيرا إلى أن الخسارة الأكبر ليست اقتصادية فقط بل تتعلق بإدارة المجال الجوي. وأضاف في هذا الشأن:
5: السودان بتمتع كان تاريخيا بموقع محوري في إدارة الحركة الجوية في منطقة الشرق ووسط أفريقيا. كانت الخرطوم تدير المجال الجوي لجنوب السودان لفترة طويلة منذ الاستقلال في 2011، وهو ما منح السودان موردا ماليا ثابتا، يعني 36% كده من قسم الأمور كانت تجي عن طريق الترافيك في جنوب السودان والحركة الجوية في جنوب السودان. الخسارة الاقتصادية بتمثل فقدان الرسوم المرتبطة بحركة الطيران العابرة، لكن القطاع بيكون خسارته أكبر لما تكون في فقدان يمكن تسميته بالأهمية الجيوسياسية للمجال الجوي. فإذا المجال الجوي لا تعني فقط تشغيل الأجهزة ومراقبة جوية، إنما تعني امتلاك بنية تقنية متقدمة وتأهيل كوادر وامتلاك بيانات الحركة والقدرة على لعب أدوار إقليمية في صناعة الطيران.
0: التقى رئيس الوزراء السوداني دكتور كامل إدريس الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في الأثناء تواصلت اجتماعات اللجنة الاقتصادية الوزارية في أنقرة بين الجانبين السوداني والتركي. دخل قرار حظر استيراد بعض السلع الصادر من وزارة الصناعة والتجارة في العاشر من مايو الحالي بتوجيهات من مجلس الوزراء حيز التنفيذ اليوم. وقال ناشطون في وادي حلفة إن اليوم هو آخر يوم تصل فيه العربات المحملة بالبضائع المستوردة من جمهورية مصر والتي تشمل الخضر والفواكه ضمن القرار، معربين عن رفضهم له في ظل عدم توفر بدائل، ومشيرين إلى أن انحسار أو ارتفاع مناسيب بحيرة النوبة يتسبب في منع النشاط الزراعي. حذر مزارعون في حلفة الجديدة من فشل الموسم الصيف القادم في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج وما وصفوه بالأسعار الخرافية لمدخلات الإنتاج من تقاوي وأسمدة ومبيدات. وقال أحد المزارعين لراديو دبنجا إن التكلفة الأولية للدخول في هذا الموسم تفوق طاقة السواد الأعظم من المزارعين، محذرا من دخول ملايين المواطنين في دائرة الفقر والجوع والمرض، ومناشدا السلطات التدخل لمعالجة الأزمة قبل بداية الموسم. وثق مزارع في الولاية الشمالية احتراق أشجاره بسبب العطش الناتج عن الانقطاع المستمر للتيار الكهربائي. وعلى صعيد متصل، أعلنت السلطات بمحلية دونغولا في الولاية الشمالية وصول 117 أسرة نازحة من ولايات كردفان ودارفور إلى معسكر شرق دونغولا للنازحين. اتهمت غرفة طوارئ دار حمر قوات الدعم السريع بارتكاب العديد من الانتهاكات في المحليات الشمالية بولاية غرب كردفان. وقال المتحدث باسم الغرفة لراديو دبنجا إن قوات الدعم السريع قامت باعتقال أكثر من 25 مواطنا في محلية غبيش، كما قامت بإغلاق السوق وفرض حصار عليه وإغلاق شبكات الإنترنت ستارلينك، مضيفا أنها قامت بسرقة منازل المواطنين من مدينة النهود بما فيها دور العبادة. وأضاف في هذا الخصوص:
6: قوات الدعم السريع ارتكبت العديد من الجرائم خلال هذا الأسبوع في المحليات الشمالية لولاية غرب كردفان. في محلية غبيش قامت باعتقال أكثر من 25 مواطنا، وحتى الآن لم تطلق صراحة تعود الأسباب، كما قامت بإغلاق السوق وفرض حصار على السوق وإغلاق شبكات الواي فاي.
0: أعلنت روابط شبابية بولاية نهر النيل عودة 14 شابا من أبناء المناصير العاملين في التعدين، كانوا قد تاهوا في الصحراء في الطريق بين وادي حلفة بالولاية الشمالية وأبو حمد بولاية نهر النيل في طريق عودتهم إلى ذويهم بمحلية البحيرة بولاية نهر النيل. أعلنت حركة جيش تحرير السودان تسجيل 347 إصابة بوباء جدري القرود في أكثر من 10 مناطق بجبل مرة، محذرة من استمرار تفشي المرض في ظل انعدام الأدوية والرعاية الطبية وضعف الاستجابة الإنسانية. في الأثناء قالت منظمة أطباء بلا حدود إنها رصدت 80 حالة اشتباه لكنها لم تتأكد بعد. طالبت سفارة السودان في أوغندا جالية سودانية باتخاذ التدابير الصحية اللازمة بشأن تفشي وباء إيبولا في العاصمة كامبالا. وقالت في بيان إن وباء إيبولا يسبب حمى نزفية شديدة مع نسبة وفيات قد تصل إلى 90%، داعية السودانيين إلى اتباع الإرشادات الصادرة عن وزارة الصحة الأوغندية. أعلنت لجنة أساتذة الجامعات السودانية استمرار إضرابها لليوم 54 للمطالبة بإجازة الهيكل الراتب الجديد ولائحة شروط الخدمة. وقالت اللجنة في بيان إن استمرار الإضراب أحدث تحولا مهما داخل الوسط الأكاديمي، مشيرة إلى أن كل محاولات الانتظار والمخاطبات والمجاملات لم تفضي إلى أي استجابة حقيقية. أعلنت الغرفة الفرعية للبساطة السفرية بولاية البحر الأحمر بمدينة بورت السودان عن زيادة جديدة في تعرفة السفر بنسبة 30% على خطوط النقل السفرية اعتبارا من يوم الجمعة 22 مايو 2026 وحتى الثلاثاء 26 مايو 2026. وأصدرت إدارة النقل العام والبترول بولاية نهر النيل قرارا جديدا بتعديل أسعار غاز الطبخ بالولاية لتراوح بين 101 ألف إلى 109 ألف جنيه. الخبر الأخير في النشرة: صادق قائد قوات الدعم السريع على الحكم الصادر عن المحكمة الميدانية الكبرى بتاريخ 17 مايو بالإعدام على القائد المشق علي رزق الله السابنة غيابيا وتخفيض رتبته إلى جندي وفصله من الخدمة. ووجهت المحكمة تهما بمخالفة قانون قوات الدعم السريع وقانون القوات المسلحة تتعلق بالفرار من الخدمة وترك المواقع العسكرية ومساعدة العدو والانضمام إليه إلى جانب التمرد على النظام الدستوري. بهذا الخبر أعزائي تنتهي نشرة الأخبار، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. برنامجنا يتواصل فتابعونا.
7: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركوا معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 003-12-08-00-470. راديو دبنجا منكم وليكم.

على راديو دبنبا. حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنج الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. حلقة اليوم أعزائي المستمعين بنسلط فيها الضوء حول دراسة بحثية جديدة عن واقع الفجوة الجندرية في السودان الذي جاء في المرتبة قبل الأخيرة عالميا ضمن تقرير الفجوة الجندرية العام 2025 والصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي. التقرير أظهر تقدم ملحوظ في مجالي التعليم والصحة للنساء في السودان، لكنه كشف في المقابل عن تراجع حاد في المشاركة الاقتصادية والتمكين السياسي للمرأة وسط تحديات مرتبطة بالبطالة والعمل غير الرسمي وضعف فرص الوصول إلى مواقع اتخاذ القرار. نحاول أن نستعرض في هذه الحلقة قراءة تحليلية لأبرز نتائج التقرير الخاص بالسودان ونناقش دلالات الأرقام وما تعكسه من واقع اقتصادي واجتماعي وسياسي مع ضيفتنا الكريمة الدكتورة ميسون عيسى أحمد سليم المعروفة بميسون تليلان الباحثة الأردنية ورئيسة وحدة الدراسات والبحوث بشركة أدوات الاحتراف للتدريب وبناء القدرات وصاحبة كتاب تحليل مؤسسي لمؤشرات الفجوة الجندرية في الدول العربية. أهلا ومرحبا بك دكتورة ميسون.
1: مساء الخير، يعطيك العافية أستاذ سليمان.
0: عايزينك تستعرض لنا ما هي ملامح ما جاء في هذا التقرير وما حاولتي أن تتناوله بالتحليل في كتابك.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وشكرا لإذاعة دبانجا على هذه الاستضافة الكريمة، والشكر موصول للأستاذ سليمان سري على إتاحته هذه الفرصة. أود في البداية التعريف بالكتاب الذي صدر بعنوان تحليل مؤسسي لمؤشرات الفجوة الجندرية في الدول العربية بالاستناد إلى التقرير العالمي للفجوة الجندرية باللغتين العربية والإنجليزية، وهو إصدار بحثي صدر عن أدوات الاحتراف للتدريب وبناء القدرات، تحليلي موثق في دائرة المكتبة الوطنية الأردنية يغطي 12 دولة عربية، وردت ضمن التقرير العالمي للفجوة الجندرية 2025، وهي الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين والمملكة الأردنية الهاشمية، الجمهورية التونسية ودولة الكويت، المملكة العربية السعودية، سلطنة عمان، الجمهورية اللبنانية، المملكة المغربية، جمهورية مصر العربية، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية السودان. ويستند هذا العمل إلى التقرير العالمي للفجوة الجندرية الصادر عن World Economic Forum والذي انطلق عام 2006، أي ما يقارب 20 عاما، ويعد من أهم المؤشرات الدولية التي تقيس الفارق بين الجنسين. ويعتمد هذا المؤشر على 4 محاور رئيسية، هي المشاركة الاقتصادية والفرص، والتحصيل التعليمي، الصحة والبقاء، التمكين السياسي، وذلك من خلال مؤشرات رقمية تقيس مستوى التكافؤ بين الجنسين من 0 إلى 1، حيث يشير 0 إلى غياب التكافؤ ويشير 1 إلى تحقيق التكافؤ الكامل. وسأركز في هذا اللقاء على التقرير 12 من هذا الكتاب، وهو التقرير الخاص بجمهورية السودان. جاء السودان في المرتبة 147 من أصل 148 دولة عالميا بدرجة كلية بلغت 57% أو 570 بالألف، أي أن السودان أغلق نحو 57% من الفجوة الجندرية، وهو ما يضعه في نهاية الترتيب العالمي تقريبا. وعند تحليل المحاور 4 نجد تباينا واضحا في الأداء، حيث يسجل التحصيل التعليمي 97.4 بالعشرة أو 974 بالألف، والصحة والبقاء 961 بالألف أي 96.1%، وهما مستويان مرتفعان نسبيا، في مقابل تدن واضح في المشاركة الاقتصادية التي سجلت 313

0: أو 31.3%، والتمكين السياسي الذي سجل 3% فقط، أي نحو 3%، وهو الأضعف على الإطلاق. ومن المهم الإشارة إلى أن السودان بين عامي 24 و25 حقق تحسن لافت في المحور التعليمي بمقدار 17 مركز، يعني قفزة نوعية 17 مركز، في حين تراجع المحور الاقتصادي 3 مراكز، وتراجع محور الصحة أيضا 12 مركز، وبقي التمكين السياسي شبه ثابت في الدرجة مع تراجع في الترتيب العالمي. في المحور الاقتصادي جاء السودان في المرتبة 148، يعني كان آخر دولة. وعند تفكيك المؤشرات نجد أن المشاركة في القوى العاملة سجلت 233 بالألف، يعني أقل من الربع، وهي درجة منخفضة جدا، بينما سجل الدخل المكتسب 97 بالألف، وهو الأدنى على الإطلاق. وهذا المؤشر مهم جدا، لأنه لا يقيس الأجر فقط، لكنه يعتمد على 3 عناصر: يعتمد على المشاركة في القوى العاملة وفجوة الأجور والناتج المحلي للفرد، ما يعني أن مشاركة النساء حين تحدث لا تتحول إلى دخل اقتصادي فعلي متكافئ. في المقابل يسجل مؤشر المهن المهنية والتقنية 833، يعني 83.3%، ومؤشر القيادات الاقتصادية يمثل 320 بالألف أو 32%. وهنا تظهر المفارقة، وجود حضور مهني وقيادي نسائي جيد نسبيا، لكن دون أن ينعكس ذلك على المشاركة العامة أو العائد الاقتصادي. أما مؤشر المساواة في الأجور فقد ورد بوضعه أو بوصفه غير متاح، not available، وهو ما يجعل صورة العدالة الأجرية غير مكتملة في القياس. أما في المحور السياسي وهو الأدنى على الإطلاق، سجل السودان 3% فقط، حيث يظهر تمثيل محدود جدا في المناصب الوزارية بنسبة 83 بالألف أو 38%، وغياب كامل لمؤشر القيادة العليا خلال آخر 50 سنة طبعا، وهذا حال معظم الدول العربية في هذا المؤشر، بينما ورد التمثيل البرلماني بوصفه not available أو غير متاح، ما يجعل صورة التمكين السياسي غير مكتملة في القياس الدولي. أما في التعليم سجل السودان رقم ممتاز 97.4% أو 974 بالألف، وهذا يعني تحقيق تكافؤ كامل في الالتحاق بمراحله المختلفة. لكن مؤشر الإلمام هو اللي نزل شوي المؤشر، اللي هو الإلمام بالقراءة والكتابة، سجل يعني اللي هو محو الأمية، سجل 86.2%، ما يشير إلى فجوة تراكمية في جودة المخرجات التعليمية. أما بالنسبة لمحور الصحة فسجل السودان أيضا نسبة جيدة 961 بالألف أو 96.1%، مع توازن في نسبة الجنس عند الولادة، لكن التحدي يظهر في جودة واستدامة المسار الصحي على المدى الطويل. وعند النظر إلى المؤشرات السياقية نجد أن الاقتصاد السوداني يعاني من محدودية الموارد، يبلغ نصيب الفرد في الناتج المحلي نحو 2.47 ألف دولار، كما يبلغ حجم القوة العاملة النسائية 1.55 مليون مقابل 6 مليون للرجال، 6.011 مليون، وتصل نسبة العمل غير الرسمي إلى أكثر من 92%، وترتفع بطالة النساء إلى 14.82% مقارنة ب 6.45% للرجال، كما لا تتجاوز نسبة الشركات ذات الملكية النسائية 2 وفاصلة 30% مع قيود في حقوق الإرث والملكية وارتفاع في الزواج المبكر بنسبة 21.20%. كل هذه المؤشرات تؤكد أن التحدي في السودان لا يتمثل في غياب القدرات أو التأهيل، بل في ضعف القنوات التي تحول هذه القدرات إلى مشاركة اقتصادية ودخل فعلي وتمثيل مؤسسي مستقر. في النهاية هذا التقرير لا يهدف إلى عرض ترتيب السودان كأرقام، لكن إلى فهم أسباب هذا الترتيب وتحويل الأرقام إلى قراءة تساعد في بناء سياسات أكثر دقة وعدالة وفاعلية. شكرا جزيلا لإذاعة دابانجا على هذه الاستضافة الكريمة، ودمتم بود. إلى اللقاء.
1: بهذا نصل بكم مستمعي راديو دابانجا الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم، واللي سلطنا فيها الضوء حول كتاب تحليل مؤسسي لمؤشرات الفجوة الجندرية في الدول العربية، واللي تناولت فيه دكتورة ميسون تليلان الفجوة الجندرية في السودان ودراسة حول الواقع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والمشاركة المرأة سياسيا واقتصاديا في مراكز اتخاذ القرار. تقبل تحياتي سليمان سري وتحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله.
2: حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
3: باب نوسة 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
4: نحن ونحن التبانين ويهون نحن دايرين حاجة نأكله، وما يمدينا راني في التراب ذاته.
3: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يصبحون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
5: المواد بقت قليلة، رأيت الدونك عند يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معك.
3: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون، والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
6: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
3: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
7: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
8: راديو دابانجا، راديو دابانجا، راديو دابانجا، راديو دابانجا.
9: أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دابانجا. عناوين الأخبار ليوم الخميس الموافق 21 مايو 2026. تحالف تأسيس يتهم الجيش بقصف الضعين بمسيرة ما أدى لمقتل 15 شخصا. القوى المشتركة للحركات المسلحة تعلن خوضها معارك ضارية ضد الدعم السريع في عدد من المواقع الاستراتيجية في كردفان أمس. صور الأقمار الصناعية تؤكد استهداف غارات الطائرات بدون طيار قوافل إمداد قوات الدعم السريع من جنوب شرق ليبيا يوم السبت الماضي. ارتفاع عدد الإصابات والوفيات بوباء الكوليرا في منطقة فوجة، وتسجيل أول حالة إصابة بمنجم الرقيق بولاية غرب كردفان. حركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد، جدر القرود ينتشر في أكثر من 10 مناطق بجبل مرة، وتسجيل 347 حالة إصابة. قيادات القوى الموقعة على إعلان المبادئ السوداني تصل إلى العاصمة الكينية نيروبي للمشاركة في الاجتماعات التي ستنطلق غدا. الآلية الخماسية تدعو لاجتماع جديد بأديس أبابا مطلع يونيو لاستكمال مشاورات برلين ومواصلة النقاشات حول وثيقة المخرجات. تحالف التغيير الجذري يدشن مساء اليوم حملة مناهضة العنصرية وخطاب الكراهية. إطلاق سراح القيادي الإسلامي ناجي عبد الله بعد شهرين من الاعتقال. هيمتي يصادق على قرار حكم الإعدام غيابيا الصادر من محكمة بحق القائد المنشق السابنا. نفوق قطيع من الماشية بولاية نهر النيل نتيجة تعرضها لتسمم من أحواض السيانايد. أوتشا مقتل أكثر من 11 ألف مدني بالسودان خلال عام 2025 بسبب الحرب. وصول قوافل تجارية ومساعدات إنسانية إلى الدلنج وكادولي، وصمود يحذر من تفاقم الأوضاع الإنسانية بالسودان. غرفة طوارئ دار حمر تتهم الدعم السريع باعتقال 25 مواطن من محلية غبيش بولاية غرب كردفان. فساد أراضي يهدد ميدان الرفاق بالقطينة بولاية النيل الأبيض، وضبط شبكة متخصصة في تزوير شاسيهات المركبات بكرري. مزارعو حلفة جديدة، الموسم الزراعي الصيفي في خطر نتيجة لارتفاع تكاليف الإنتاج والعمليات الزراعية. غرفة مصنعي الأدوية استئناف عمل 30% من مصانع الأدوية بالعاصمة الخرطوم. سفارة السودان في أوغندا تطالب أفراد الجالية باتخاذ التدابير الصحية اللازمة بشأن تفشي وباء إيبولا بالعاصمة كامبالا. وصول 117 أسرة نازحة من ولايات كردفان ودارفور إلى معسكر شرق دونغولا للنازحين. حرائق أشجار بسبب الجفاف الناتج عن الانقطاع المستمر للتيار الكهربائي بالولاية الشمالية. مباحث وادي حلفة تلقي القبض على متهم من المرحلين من مصر بتهمة اغتصاب امرأة نازحة على شاطئ البحيرة. شكاوى في وادي حلفة من قرار رئيس الوزراء بوقف استيراد الخضر والفاكهة من مصر. ولاية نهر النيل ترفع سعر إعادة تعبئة أسطوانة غاز الطبخ ليصل إلى 109,500 جنيه. زيادة مؤقتة في أسعار تذاكر الباصات السفرية بين المدن بمناسبة عيد الأضحى. الحكامة من جمعة تنشر مقطع فيديو وتكشف عن اختطاف ابنتيها في لقاوة بولاية غرب كردفان. وزير البنية التحتية بكسلة يحذر من تكرار الانهيارات التي حدثت العام الماضي بسبب تعثر أعمال ترويض القاش. الدكتور كامل إدريس يلتقي الرئيس التركي بالتزامن مع مباحثات وزارية لإعادة الإعمار. حريق في سوق صابرين بمدرمان يقضي على عدد من المحلات التجارية. وزير الموارد البشرية عدد المسجلين في انتظار تصنيع الأطراف الصناعية بلغ 2230 شخصا. أزمة حادة في مياه الشرب بقرى محلية عقيق بولاية البحر الأحمر. اصطياد تمساح يزن 600 كيلو بطول 6 أمتار بالقرب من العرشكول بولاية النيل الأبيض. انتهت العناوين، شكرا لكم على المتابعة.
10: هناك خطرا كبيرا من مخلفات الحرب الغير متفجرة في الخرطوم ومناطق أخرى في السودان.
11: لتفادي الحوادث تحس دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام المدنيين على عدم لمس أو التقاط أي من مخلفات الحرب أو أي أجسام غريبة. احذر،
12: قد تتواجد مخلفات الحرب في أماكن الركام والبيوت المخصوفة.
11: احذر من التواجد بغربها للحفاظ على سلامتك. ابتعد، لا تلمس.
13: قضايا الشباب.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويفتح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، ونناقش خلال حلقة اليوم الانتهاكات التي تمارس ضد الأطفال، خاصة في ظل تراجع مؤسسات الحماية واستمرار الحرب لا سيما في إقليمي كردفان ودارفور. ويسعدنا أن تكون معنا الناشطة الحقوقية بوسينة حمات للحديث حول تنامي ظاهرة العنف ضد الأطفال في مناطق ولاية غربي كردفان. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجة. في البدء حدثين عن حجم الظاهرة وطبيعتها حسب رصدكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وسينة حمات حمدان، ولاية غربي كردفان. الظاهرة دي موجودة بكسر، خاصة مع بعد الحرب، يعني بقت موجودة بكسر شديد، لأنه قبل الحرب كانت في بيئة حامية للأطفال وفي بيئة حامية للمجتمعات في مؤسسات. البيئة الحامية كانت شقالة، كان إذا حصلت أي جريمة من النوع ده الناس كانوا بيقدروا يختصوا منها وبيقدروا بيتعاملوا معها بالأطر المفترض الناس تتعالج بها. لكن حاليا مع الحرب ده صراحة كده بقى في جاب كبير حاصل، والجاب ده ساق الناس لأنه تكون في جرائم زي ده موجودة يعني، والظاهرة موجودة وبكسرة يعني، خاصة في السودان عامة وفي ولاية غرب كردفان خاصة. يعني أنا حابة أتكلم في ولاية غرب كردفان إنه الحالة موجودة. الحالات تم الإبلاغ عنها والمتزايدة دي فعلا يعني هي موجودة حقيقية، الحالات موجودة، وفي حالات ما قاعدين يبلغوا عنها خالص، دي مسكوت عنها بسبب حاجات كثيرة. يعني المجتمع بيشوف انه ما مفترض، يعني بسبب الخوف ووصمة العار والناس انه ما دايرة تشور عيبة، وده كلام انا شايفه وكلام ما فاضي، ما فيه اي حق يعني انه يقول لك ما تمشي شيل حقك عشان انت ما تشور عيبك. ما في حاجه اسمها منشور عيبنا. العيب انه انا لما اسكت عن جريمه زي دي بتحصل لطفل او بتحصل لطفله او بتحصل لفتى، فالحاجه دي مفترض الناس تشوف، هو ده العيب، مش العيب انه انا لما اتكلم فيها. واذا جينا نتكلم في الفئات الاكثر تعرضا للظاهره دي اللي هم الاطفال، وفي الاطفال ذاتهم يا هو بكون الاطفال النازحين. ليه النازحين بالتحديد هم الأكثر الفئات اللي حصلت ليها؟ لأنه بكون وضع الهشاشة بتاع الأسرة وتغيير المكان وبيئة مختلفة عنهن، والأم بتكون خلط الأطفال والأب ما فيش موجود في أي محل يعني بعيد بسبب الصراع، فبتكون هي بتبحث عن الرزق في لقمة العيش، بتخلي الأطفال براهم، وده بيخلي إنه هم أكثر فئة متعرضة للظاهرة دي. وأيضا النساء، يعني برضو النساء بيعيشوا بنفس الهشاشة دي، بيكون يعني هي نازحة جات لواقع جديد ومعها أطفال وهي مسؤولة منهم وما عندها مصدر دخل، وأحيانا يعني الحوجة هي اللي بتخلي الناس إن يتعرضوا للحاجات دي ويغضوا الطرف عنها ويسكتوا. بعد ذاك الفتيات برضو النازحات برضو يعني في مناطق، خاصة لما يكون في منطقة فيها صراع داير يعني، فبيكون هم دي الفئات الأكثر تعرضا للظاهرة دي يعني. والسبب طبعا معروف يا هو النزاع والنزوح وقياب الأمن وتفاصيل دي.
1: أين تتركز هذه الظاهرة تحديدا، في الأرياف ولا في المدن داخل الولاية؟
2: الظواهر دي أصلا بتقع وين؟ بتقع في مناطق مرتبطة بالنزاع، يعني منطقة داير فيها نزاع، بعد ما النزاع ينتهي يكون خاشة مرحلة جديدة، هو بيكون في ناس يعني في ناس دي اللي أنا ما عارف يسميهم شنو، دي هم أصلا مجرمين موجودين، فبيستغلوا الأوضاع بتاعين المنطقة عذاب راجع والناس خايفة وفي رعب وفي تفاصيل، بيكونوا بيعملوا جرائم ومن دي بعد ذاك هم بيختفوا تماما، ما بيكونوا معروفين مشوا وين ولا جو من وين أصلا، يعني بيكون الضحايا يعني حيربوهم الدليل ما عارفين يعمل شنو. الحاجات دي طبعا عندها آثار يعني بتظهر، خاصة يعني لو حصلت لطفل بتكون معه في نفسيته وماشى معه لفترة كبيرة جدا، ويمكن تسبب له صدمة نفسية وبعدين يكون عنيف، وعندها ظواهر وتداعيات تانية بتظهر لي قدام إن شاء الله، وربنا يحمي كل الأطفال. وإذا كانت فتاة يمكن برضو في بيظهر من جراء الحيض، يمكن تكون حاملة لطفل يعني، فبتضطر إنه أحيانا يتعامل مع الحاجات دي بصورة غلط يعني، فدي واحدة من التداعيات بتاعت الحاجة دي لما تحصل للناس اللي قلتهم لك في الأكثر هشاشة دي.
1: وين دور مؤسسات الحماية زي شرطة الطفل ومنظمات حماية الأطفال؟
2: المؤسسات اللي بتقدم خدمات للناس اللي بيكونوا تعرضوا للحاجة دي هي ما ممكن نقول لك ضعيفة بالمستوى دي، هي موجودة لكن عدم الوصول إليها من غير الناس اللي بتحصل لهم الحاجة دي، يعني المواطنين هم ذاتهم ما مساعدين روحهم، لأنه إذا حصلت حاجة زي دي مفترض تتوسع ويفتح فيها بلاغ، ومفترض يأخذوا حقوقهم كاملة من الجاني مفترض الضحية تلقى الدعم اللازم، يعني الدعم الطبي، الدعم النفسي، كل الحاجات دي حقوق من حقوقها، مفترض الناس يعني تعرف المعلومات دي. لكن مع الأسف يعني بيحاولوا يدسوا الموضوع ده، وده المسكوت عنه، وعندنا كثير شديد يعني بيكونوا ضيعوها نفسيا، هي بتكون منهارة من الحاجة اللي حصلت لها دي. وبعد ذاك المجتمع ما بيرحمها، يعني بيقعد بوصفها وبيتنمر عليها، وديك البت اللي حصل ليها، وداك الولد اللي كان عمله له، حتى لو هو حب يعني ينسى الموضوع بيرجعوه تاني. يعني دي السلوكيات الخاطئة مع زول حصل له كيس زي ده. يعني أنا شايف إنه زول لما تحصل له حاجة قسما عنه، تم بيه التحرش وتم الاعتداء عليه، انتهكوا حقوقه، ده ما زول ده ما غلطان، لانه الحاجه دي اتعملت غصبا عنه ما بارادته. فبتختلف لما تكون بالاراده، لما تكون بالاراده بيكون داك عندها مسمى اخر، وعندها تفاصيل اخرى، وعندها عقوبات اخرى. لكن لما تجي بالصوره اللي انا قلتها دي، انتهاك يعني حاجه غصبا عن الزول، انتهكوا كرامته، انتهكوا حقوقه، دي ما وصمه بتاعت عار ولا اي حاجه. ومفترض ان احنا نقول له انت ما غلطان، لانه الحاجه دي اتعملت فيك غصبا عنك. فنحن نحاول نساعد بعض، ونحاول انه الحاجات الزي دي نجيب فيها عشان نقدر نردع كل مجرم بيحاول يعمل التفاصيل دي، ويكون قاعد طليق حر، ما في زول قادر يساله، عشان بسبب انه الناس ما سالوه، الناس خافت وغطت الطرف، وبكون في ضحايا جدد ان شاء الله حيتعرضوا لنفس الحاجه لاننا سكتنا وغدينا الطرف.
1: هل في صعوبات بتواجه الحالات المبلغ عنها؟ يعني مثلا تعقيدات الإجراءات أو صعوبة الوصول إلى العدالة؟
2: أبرز العوائق اللي قاعد تقابل الناس أمام الإبلاغ دي هو الناس خايفة، زي ما أنا ذكرت، يعني الخوف، الوصمة بتاعت العار، وضعف الثقة في العدالة. الناس برضو جاها إحساس إنه أنا إحنا لو وصلنا ما بنلقى حقنا. الناس فاهمة إنه القانون ده جرجرة، كل الناس بيقول لك إن إحنا لو مشينا القانون دي جرجرة، ونحن ما حمل الجرجرة دي، عشان كده نحن بنفوض أمرنا لله ومشوا للحل العرفي، يعني يهو التعويضات والتفاصيل دي، وخلت المجرمين يزايدوا. يعني مفترض حاجة زي دي الناس ما تقبل فيها أي تعويض مالي، الحاجة دي تمشي وفق الإجراءات القانونية، الإجراءات اللي بيتخذوها من قبل السلطات إذا وصلت ليها الكيس. يعني الكيسات إذا وصلت للجهات هنا العدلية أو وصلت لناس الشرطة، هي أكيد بتكون صارمة. يعني هم في الأول كده بيقفوا معاك، بيطلعوا لك الورنيك، وبيحولوك للطبيب، وكل الإجراءات بتمشي. لكن نحن كيف الناس دي يصلوا لأنه ياخدوا إجراء زي ده؟ فالناس ما بيصلوا، يعني بيشوفوا إنه الحاجة دي زي العيب، أو يعني لو ما تحصل بتكون الضحية هي بس، واقع عليها الاعتداء، واقع عليها الوصمة العار، واقع عليها التنمر من المجتمع، يعني واقع على كل الحاجات دي. ما بيشوفوا لأنه الزول الجاني ده المفترض هو اللي يتنمر عليه، ومفترض هو اللي يحاصره وينبذه مجتمعيا، لأنه هو مشى يعني انتهك حق زول، وهو ده يمشي كده يخلوه بدون ما يحاسبوه. يعني فده الغلط هنا، يعني الناس محتاجة تغير نظرتها في الموضوع ده، انه الجاني ده هو المفترض الناس تقيف وتنبذه من المجتمع، وما يكون في بيئة حاضنة لهم، ويقول لهم انه الحاجة اللي عملتها دي غلط، ده كل المطلوب. لكن الإجراءات هي بتتم إذا الناس وصلت، بس الناس ما قاعدة تصل. يعني مؤسسات البيئة الحامية اللي هو زي الأسرة والطفل ومجلس رعاية الطفولة حاليا هنا عندنا ما شغال، لكن بينسقوا المنظمات وقادة المجتمع لما تكون في حاجة زي دي. حماية الأسرة والطفل أسي حاليا موجودة، يعني اتصانت من قبل منظمة، وحتى هنا الجهات المختصة موجودة وعينت ليها زول. لكن أنا زي ما قلت لك، دي مؤسسة قاعدة بتاعت بيئة حامية قاعدة، لكن اللي بيجي لها منه الناس هي اللي ما بتجي. يعني احنا دايرين الناس تجي، يعني لما تحصل حاجه زي دي الناس تجي تصل، وبعد ذاك تخلين القانون يجري مجراه، عشان احنا نقدر شنو نردع الناس دي، ونضمن انه تاني بعد ده الحاجه دي ما حتكون كبيره، والظاهره دي نحاول نحاصرها عشان تختفي.
1: ما في منظمات هناك بتنشر الوعي وسط المجتمعات بخصوص هذه الظاهره؟
2: بخصوص الشراكات القاعده تيم، نعم في شراكات من المنظمات، اذا كانت عالميه او منظمات وطنيه او مبادرات مجتمعية، في تنسيق قاعد يتم لما يكون في كيس حاصل في المجتمع، الناس بتصل بتقدم له الخدمة الأولية، يعني الرعاية الطبية، الدعم النفسي، التفاصيل والحاجة دي. الملاحظ إن ما بنلقى الناس دارة تمشي في الاتجاه القانوني، فده خلانا هسه نحن نمشي نتكلم، يعني إنه الاتجاه القانوني ده مهم شديد يا أخوانا، لأنه بيأدب لنا الناس، الإجراءات القانونية دي بتأدي وتوفر الحماية للناس، فالناس تصل يعني تعمل البلاغ حقها. وطبعا البلاغ والتفاصيل دي في غاية السرية، دي حاجات بتتم بسرية شديد، يعني الناس ما تخاف، ما حيقولوا فلان بلغ ولا الحصل، الحاجة دي بتدور بقمة السرية، والحاجة بتمشي للطبيب، بيكون في باحث اجتماعي بيعمل دراسة للحالة دي، بعد ذاك بيتم البلاغ بصورة سرية، بعد ذاك المواضيع بتجري، وحتى لو بيجي بصورة علنية ذاته إنه الزول ده بلغ ومسكوه، الحاجة دي أنا شايفها كويسة ما كعبة، إنه الناس لازم يعني تاخد إجراءات واضحة وصريحة تجاه الجرائم اللي بتحصل للناس زي دي، فلازم الإجراءات يا إخواننا تتخذ يعني. فنحن دايرين الحاجة دي تبقى يعني زي الالتزام من كل زول، يعني من كل زول بتحصل له الحاجة دي نقدم الحاجات الخدمات.
1: هل بتفتكر أنه للحرب دور مثلا في إعاقة نشر الوعي، مثلا صعوبة تحرك الأتيام وما إلى ذلك؟
2: دور المجتمع والمنظمات والقيادات اللي هو بيعملوا التوعية وبناء القدرات بالظاهرة دي، إنه الناس بتوعي في المجتمعات بتعمل جلسات، لكن هو الجلسات دي ما قاعد تصل لكل الناس في ظل التحديات الراهنة دي. يعني الناس بتعمل على مستوى رئاسة المحليات، يمكن بتصل مناطق أقرب للمحليات، لكن عشان نحن نصل لأبعد ناس هم محتاجين للتوعية دي ما قادرين نصل، لكن في ترتيبات وخطط موضوعة لأنه الناس إن شاء الله حتصل لكل الناس والناس تتكلم عبر الإذاعة عبر منصات إنه الحماية دي يعني مطلوبة ولازم الناس يعني الموضوع ده يأخذوه بمحمل الجد. يعني
1: أستاذ بسين، على حسب كلامك الظاهرة دي في تنامي وما في أي حلول للحد منها، في رأيك ما المطلوب الآن فعله؟
2: الوقاية من الظاهرة دي أقول الوقاية بيكون بالتوعية، واللي قدام يكون عبر حملات توعوية كبيرة، عشان كده هي الوقاية دي هي اللي بتقينا إنه الزول يقع في الجريمة. فعشان كده لو تمت التوعية أنا بضمن إنه فيه وقاية حقيقية والناس بتعرف حقوقها والمجتمعات بتعرف إنه الظاهرة دي مفترض تمشي لوين والناس تتعامل معها كيف، فقط الناس توعي يعني وننشر الوعي وإنه ده حق من حقوقك، إنه لازم تعرف إنه أي انتهاك لطفل لفتاة لآنسة لطفل ذكر إنه من حقك تفتح بلاغ، خاصة الأطفال، لأنه الأطفال دي زي ما قلنا لكم هم في رقبتنا لسه ما واعيين ما دارين بالحاجة اللي بتحصل لهم شنو، فعشان كده دي القصر والغاصر ده في رقبة الناس كلهم. عشان كده نحن لازم ناخد الإجراءات القانونية، ما نسمح لأي زول جاني يرتكب لنا جريمة ويكون قاعد في نصنا ماشي ولا كأنه حصلت حاجة.
1: طيب ندعمل كيف مع الجناة في حالة إنه الناس ما بتبلغ عن الحالات؟
2: المساءلة دي طبعا دي المحاسبة بدي تديم كيف إذا إنت ما جيت فتحت بلاغ وما عملت الإجراءات وما وصلت الجهات العدلية، فإنت بتكون خايف وما بالوصمة بتاعت العار بتضيع حقوقك، فهيكون في محاسبة كيف؟ أكيد يعني ما في محاسبة لأنه الجناه يعني ماشيين حرين طليقين، لأنه إنت عارف إنك إنت بتخاف من بتشريع وهو بواصل في جرائم وإنت التواصل في نفسياتك دي يعني. فعشان كده إذا إحنا وصلنا لمرحلة إنه ده حق، فإنت لو وصلت للجهات العدلية الهسي بيه الموجودة بيها شاشتها دي تبتلقى حقك. إن إحنا ما قاعدين نصل يعني، فقط إحنا دارين عبر الحلقة دي يعني الناس تفهم إنه ده حق وإنه الناس لازم تصل يعني الجهات القانونية رغم الهشاشة الموجودة عندنا ما بتقبل بالحاجة دي تستمر، لكن هي تصل كيف؟ نحن دارين الناس تصل عشان نحن ذات يكون في محاسبة يكون في عدالة عشان نحن نطلع من دائرة الخوف، فالناس مفترض تصل يعني.
1: رسالة أخيرة أستاذة بسينة.
2: في الختام أنا شايف إنه الحماية من الاستغلال والانتهاك الجنسي هي مجموعة من المبادئ والسياسات اللي بتهدف إلى منع الاستقلال والانتهاك، فهي سياسة يعني بتنظم حياة المجتمعات، فأنا شايف إنه الناس تقف على الموضوع ده وتشوف إن الموضوع ده مهم جدا زيه زي كل المواضيع المهمة في حياتنا، فعشان كده لازم نوفر الحماية لكل المجتمعات.
1: شكرا جزيلا لك الناشطة الحقوقية بسينة حماد على المشاركة في هذه الحلقة وتفضلك بالإجابة على أسئلتنا حول تنامي ظاهرة الاعتداءات على الأطفال في غرب كردفان. كما نشكر مستمعينا الكرام على حسن المتابعة والاستماع. إلى اللقاء.
3: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
1: ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور، ونستمع له. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
4: بما أنه في كوارث طبيعية بتحصل وفي كوارث بفعل البشر بتحصل زي الحروب والكوارث اللي بتحصل لنا نتيجة فيضانات وزلازل وغيرها، الناس بتتضرر كثير جدا نفسيا، يعني الحالة النفسية بتاعت الناس بتدهور جدا جدا، وبالتالي لازم يقدم لهم دعم نفسي. الدعم النفسي هو من اختصاص الأطباء النفسانيين، لكن في الوضع بتاع الكوارث، بما انه الاطباء النفسانيين ما بيكونوا متوفرين، بالتالي من الضروري جدا انه اي زول في حاجات افترض يعرفها يقوم يعملها للزول اللي يتعرض للكارثه. في حاجات اساسيه اي زول ممكن يعملها. اول حاجه التوفير بتاعه الامان. اي زول يتعرض لاي كارثه سواء كانت طبيعيه او كارثه بفعل البشر زي الحروب، افترض يقدم لهم حاجه اسمها الامان او تقديم الامان. الامان هنا بنقصد به شنو؟ بنقصد به انه الزول بقدر الامكان نشيله من الحته الخطرة، سواء كان منطقة حرب نشيله من الحتة بتاعت الحرب نوديه حتة آمنة، سواء كان حتة بتاعت فيضان نشيله من الحتة بتاعت الفيضان نوديه الحتة البعيدة الآمنة. دي حاجة واحدة. الحاجة الثانية برضو توفير الأمان، برضو بنقصد به في إنه الزول اللي تعرض للكارثة برضو ممكن نساعده في إنه يتحصل على الأشياء الضرورية للإنسان أو الخدمات الضرورية لحياة البشر، مثلا وين يتحصل على الأكل، وين يتحصل على الموية، وين يتحصل على السكن كده، يعني وين يتحصل على البرنامج بتاع تقديم خدمة صحية. دي برضو واحدة من الخدمات بتاع الدعم النفسي اللي احنا ممكن نقدم للزول، وده بينصب تحت الامان، يعني تأمن الزول من الخوف وبتأمن الزول من الجوع. ودي حاجة برضو مذكورة في القرآن، أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. دي واحدة من الحاجات الناس قررت تعملها. برضو الحاجة الثانية برضو نهدئ الناس، برضو من الحاجات الضرورية اللي احنا نستخدمها في تقديم الدعم النفسي الأولي للناس اللي تعرضوا لأي كارثة، سواء كانت كارثة طبيعية أو بفعل البشر، برضو إننا نهدئ الناس. طيب نهدئ الناس كيف؟ أول حاجة لازم نحسسهم إنه والله يا أخي بالفعل الوضع اللي أنت تعرضت له، الوضع اللي أنت فيه، يعني أول تفاعل اللي أنت فيه تفاعل طبيعي لأي زول تعرض لكارثة زي دي، ممكن وضعه النفسي تكون بالطريقة دي، يعني يطمن الزول إنه ده تصرف طبيعي، يعني مقارنة بالحاجة اللي حصلت ليه. الناس اللي تعرضت لكارثة بتحاول إنها تحكي حكاويها للناس، برضو أن إحنا دايرين نستمع إليهم، لازم نكون مستمعين. الزول لما يجي داير يشرح لنا مراراته ومآسيه المرة نتيجة الكارثة، برضو مطلوب مننا إننا نستمع إليه جيدا، وبرضو ما نحاول نلوم الزول، نقول له انت ليه قال لك تقعد هناك شنو او كده، ما نلوم بقدر الامكان نكون مستمعين جدا جدا، ونسمع له ونأكد له انه هو الكلام هو بيقوله ده صح وما نغلطه. الحاجة برضو الضرورية انه نقدم او من تقديم الدعم النفسي الاول للناس الاتصال بين الناس، يعني مثلا يعني نوصل الارحام بين الناس. زول اي زول يتعرض لكارثة خاصة الكوارث بفعل البشر زي الحروب، الزول بيكون نزح مثلا طفله مشى اتجاهه، هو مشى اتجاهه، زوجه مشى اتجاهه، وغيره وغيره، نحن نحاول بقدر الامكان نلم شملهم، يعني زول نوريه انه اهلك الفلانيين في الحتة الفلاني وكده، نحاول بقدر الامكان لو عبر التلفونات عبر الرسائل عبر اي شيء، نحن لازم نربط بين الناس. ودي برضو واحدة من الحاجات الضرورية جدا في إننا نقدم لأي زول يتعرض لكارثة طبيعية كانت كارثة بفعل البشر. مثلا في الحروب اللي حصلت في السودان مثلا، الناس نزحت، الزول لما ينزح هو بيمشي اتجاه أسرته، بتمشي اتجاه وكده، بيكون سنين ما بكون عارف اتجاهه. لما نوصل بيناتهم أو نحاول نربط بيناتهم، دي واحدة من الخدمة الضرورية اللي احنا قدمناها لهم. طيب مثلا في الكوارث اللي حصلت في بعض الدول، مثلا كوارث طبيعية حصلت في سونامي مثلا، الناس جرت، مثلا الراجل بيجري وبيخلي الأم على الأطفال وغيره وغيره وكده، بعد ذاك لما يمشي يطلع لحتة بعيدة، بعد ذاك بيكونوا أفراد الأسرة الواحدة ما بكونوا عارفين يعني وين بقية الأسرة. لما نقوم برضو نوصل بيناتهم، نربط بيناتهم تاني من جديد، دي خدمة كبيرة جدا نفسية نحنا بنكونوا قدمنا من ضحايا الكوارث، سواء كانت كوارث طبيعية أو كوارث بفعل البشر. برضو من الحياة الضرورية برضو إننا نزرع الأمل، نزرع الأمل في قلب أي زول يتعرض لكارثة طبيعية أو كارثة بفعل البشر، يتعرض لأي كارثة لازم نزرع فيه الأمل إنه ما الحياة كلها كده، الحياة لازم تتغير، يعني ما حتستمر كده بس تكون قاعد في وسط الكارثة دي كده، لازم تتبدل، يعني بكرة بيكون أفضل. نزرع جواه الأمل برضو واحدة من الخدمات الضرورية أو خدمة إسعاف نفسي أولا إحنا بنكون قدمنا للزول أو الضحية بتاعت الكارثة. برضو نحن من الحاجات اللي بنقدمه إننا نساعدهم نوفر لهم المساعدة. يعني إذا هو ما قادر يتحصل على يعني حاجة يأكلها أو مثلا ما بيعرف يعني أكيد الزول اللي تعرض لكارثة بيكون يعني قام من منطقته الأصلية مشتتة ثانية جدا. إحنا لازم نساعده في إنه الزول يتحصل على الخدمات الضرورية لحياته. لما نساعد برضو بنكون قدمنا خدمة أو بنكون قدمنا دعم نفسي أولي للناس اللي تعرضوا للكوارث الطبيعية أو أي كارثة سواء كان بفعل البشر حتى. وشكرا جزيلا. السلام عليكم.
1: شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية، وكذلك الشكر للسادة المستمعين وإلى اللقاء.

أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان. اليوم نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجة. فأهلا بكم.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا ليوم الخميس الموافق 21 مايو 2026. يحتوي البرنامج على نشرة مفصلة للأخبار وإصدار جديد من جولة السودان اليوم ومواد أخرى ضمن هذا البرنامج. نبدأ كالعادة بنشرة الأخبار وهذه هي العناوين. أوتشا تعلن مقتل أكثر من 11,000 مدني في السودان خلال عام 2025 بسبب الحرب، والأمم المتحدة تدين الهجمات بطائرات مسيرة على كردفان. القوى المشتركة تعلن عن معارك ضارية ضد قوات الدعم السريع في كردفان، والباشا طبيق يهدد بوقف تدفق النفط في حال استمرار الهجمات بالطائرات المسيرة. العثور على 14 شابا من منطقة المناصير تاهوا في الصحراء، والأمم المتحدة تعلن شروعها في نقل الإمدادات إلى الدلنج. مخاوف من ارتفاع أسعار الخضر والفاكهة بعد دخول قرار منع الاستيراد حيز التنفيذ. وبرنامج الغذاء العالمي يكشف عن ارتفاع سلة الغذاء المحلية في أبريل. كانت هذه هي العناوين. إلى تفاصيل النشرة يصحبكم فيها إبراهيم جد كريم. أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بالسودان أوتشا مقتل أكثر من 11,000 مدني في السودان خلال عام 2025 بسبب الحرب. وأكد المكتب وقوع أكثر من 200 هجوم على مرافق الرعاية الصحية في البلاد منذ عام 2023. وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة إن المنظمات الإنسانية وصلت إلى 9 ملايين شخص بين يناير وأبريل من هذا العام. وفي جنوب دارفور تلقى نحو 170 ألف شخص حصصا غذائية لشهر أبريل. وأضاف في هذا الخصوص:
1: وصلت المنظمات الإنسانية إلى 9 ملايين شخص بين يناير وأبريل من هذا العام. في جنوب دارفور تلقى حوالي 170 ألف شخص حصص غذائية لشهر أبريل. من الواضح أن التوزيع لشهر مايو جار.
0: أعربت الأمم المتحدة عن قلقها العميق من التأثير المتزايد لهجمات الطائرات المسيرة على المدنيين والبنية التحتية المدنية في جميع أنحاء البلاد. وأشار المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو دوجاريك في المؤتمر الصحفي اليومي أمس إلى أن ما لا يقل عن 28 شخصا قتلوا وأصيب العشرات يوم الثلاثاء في هجوم بطائرة مسيرة على سوق مزدحم في بلدة غبيش بغرب كردفان. وأشار إلى الإبلاغ عن ضربات إضافية بطائرات مسيرة في مدن الفولة وبابانوسا وأبو زبد، ما تسبب في المزيد من الضحايا المدنيين وأضرار في الممتلكات المدنية، معلنا إدانته لتلك الهجمات. وأضاف في هذا الخصوص:
1: يشعر زملاؤنا في مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية بقلق عميق من التأثير المتزايد لهجمات الطائرات المسيرة على المدنيين والبنية التحتية المدنية في جميع أنحاء البلاد.
0: من جانبه اتهم تحالف السودان التأسيسي القوات المسلحة بتنفيذ هجمات بطائرات مسيرة على الضعين، ما أدى إلى مقتل 15 مدنيا وإصابة العشرات بجروح متفاوتة. من جانبه هدد وزير الطاقة والنفط في حكومة التأسيس الباشا طبيق باتخاذ قرار حاسم بشأن تدفق البترول في حال استمرار الاستهداف بالطائرات المسيرة على خلفية الهجوم. أعلنت الأمم المتحدة بدء نقل الإمدادات الطبية وغيرها من الإمدادات المنقذة للحياة إلى الدلنج بعد إعادة فتح طريق حيوي يربط شمال وجنوب كردفان يوم الاثنين الماضي بعد شهور. وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة إن الأوضاع الأمنية على طول الطريق غير مستقرة، مطالبا بحماية المدنيين. وأضاف في هذا الخصوص:
1: بدأ شركاؤنا باستخدام الطريق لنقل الإمدادات الطبية وغيرها من الإمدادات المنقذة للحياة إلى الدلنج، حيث زادت الاحتياجات الإنسانية بسبب نقص الغذاء والدواء والإمدادات. ومع ذلك لا تزال الأوضاع الأمنية على طول الطريق غير مستقرة.
0: أعلنت القوات المشتركة للحركات المسلحة أن قواتها خاضت معارك ضارية ضد قوات الدعم السريع في عدد من المواقع الاستراتيجية بمحاور جنوب كردفان. وقالت القوى المشتركة إنها كبدت الدعم السريع خسائر في الأرواح والعتاد واستولت على مركبات ومعدات قتالية، فضلا عن تدمير تحصينات كانت تستخدمها القوات لاستهداف المواطنين والمواقع الآمنة. وأضافت في هذا الخصوص: كشف مواطنون وتجار عن انتعاش سوق مدينة كادوغلي بعد سيطرة الجيش على التكمة ووصول السلع والبضائع، وطالبوا القوات المسلحة بتشديد التأمين على الطريق وفتح الطريق القومي لضمان انسياب السلع والخدمات والمساعدات الإنسانية للمنطقة، خاصة أن البلاد على مشارف فصل الخريف. أعلن برنامج الأغذية العالمي أن تكلفة سلة الغذاء المحلية في السودان ارتفعت بنسبة تقارب 18% في أبريل مقارنة بشهر مارس الماضي. وأوضح البرنامج أن ذلك يعود إلى الارتفاع الحاد في أسعار الذرة والقمح ودقيق القمح. وأضاف المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة في هذا الخصوص:
1: يقول برنامج الأغذية العالمي إن تكلفة سلة الغذاء المحلية في السودان ارتفعت بنسبة تقارب 18% في أبريل مقارنة بمارس، ويعود ذلك إلى الارتفاع الحاد في أسعار ودقيق القمح.
0: وصل إلى العاصمة الكينية نيروبي أمس الأربعاء عدد من القيادات السودانية من رؤساء أحزاب وقيادات حركات الكفاح المسلح وقيادات المجتمع المدني والقوى المدنية، إضافة إلى عدد من الشخصيات العامة، وذلك للمشاركة في اجتماعات القوى الموقعة على إعلان المبادئ السوداني لبناء وطن جديد، إعلان نيروبي، والتي ستنعقد خلال 22 إلى 23 مايو. وقال المتحدث الرسمي باسم تحالف القوى الثورية الديمقراطية صمود جعفر حسن لراديو دبنجا إن الاجتماع يهدف إلى توحيد القوى المدنية وخطابها السياسي لمواجهة الظروف الحرجة التي تمر بها البلاد. وأضاف في هذا الخصوص:
2: وعدد كبير من القيادات الآن سوف ينعقد اجتماع يوم غد وبعد غد يناقش عدد كبير من القضايا، بالتأكيد أهمها كيفية وحدة القوى المدنية وتوحيد الخطاب المدني ومواجهة الظروف الحالية والإجابة على تساؤلات كبيرة معنية بعملية إيقاف الحرب وإنهائها واستعادة السلام في السودان.
0: أكد خبير في المجال الجوي أن مستقبل قطاع الطيران المدني في السودان يواجه تحديات كبيرة وتداعيات استراتيجية بعد فقدان السودان إدارة المجال الجوي لجنوب السودان. وقال الخبير في المجال الجوي والمدير الأسبق لسلطة الطيران المدني إبراهيم عدلان لراديو دبنجا إن فقدان السودان لإدارة المجال الجوي لجنوب السودان حرمه من نحو 36% من موارده، مشيرا إلى أن الخسارة الأكبر ليست اقتصادية فقط بل تتعلق بإدارة المجال الجوي. وأضاف في هذا الشأن:
3: السودان بتمتع كان تاريخيا بموقع محوري في إدارة الحركة الجوية في منطقة الشرق ووسط أفريقيا. كانت الخرطوم تدير المجال الجوي لجنوب السودان لفترة طويلة منذ الاستقلال في 2011، وهو ما منح السودان موردا ماليا ثابتا، يعني 36% كده من قسم الأمور كانت تجي عن طريق الترافيك في جنوب السودان والحركة الجوية في جنوب السودان. الخسارة الاقتصادية بتمثل فقدان الرسوم المرتبطة بحركة الطيران العابرة، لكن القطاع بيكون خسارته أكبر لما تكون في فقدان يمكن تسميته بالأهمية الجيوسياسية للمجال الجوي. فإذا المجال الجوي لا تعني فقط تشغيل الأجهزة ومراقبة جوية، إنما تعني امتلاك بنية تقنية متقدمة وتأهيل كوادر وامتلاك بيانات الحركة والقدرة على لعب أدوار إقليمية في صناعة الطيران.
0: التقى رئيس الوزراء السوداني دكتور كامل إدريس الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في الأثناء تواصلت اجتماعات اللجنة الاقتصادية الوزارية في أنقرة بين الجانبين السوداني والتركي. دخل قرار حظر استيراد بعض السلع الصادر من وزارة الصناعة والتجارة في العاشر من مايو الحالي بتوجيهات من مجلس الوزراء حيز التنفيذ اليوم. وقال الناشطون في وادي حلفة إن اليوم هو آخر يوم تصل فيه العربات المحملة بالبضائع المستوردة من جمهورية مصر والتي تشمل الخضر والفواكه ضمن القرار، معربين عن رفضهم له في ظل عدم توفر بدائل، ومشيرين إلى أن انحسار أو ارتفاع مناسيب بحيرة النوبة يتسبب في منع النشاط الزراعي. حذر مزارعون في حلفة الجديدة من فشل الموسم الصيفي القادم في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج وما وصفوه بالأسعار الخرافية لمدخلات الإنتاج من تقاوي وأسمدة ومبيدات. وقال أحد المزارعين لراديو دبنجا إن التكلفة الأولية للدخول في هذا الموسم تفوق طاقة السواد الأعظم من المزارعين، محذرا من دخول ملايين المواطنين في دائرة الفقر والجوع والمرض، ومناشدا السلطات التدخل لمعالجة الأزمة قبل بداية الموسم. وثق مزارع في الولاية الشمالية احتراق أشجاره بسبب العطش الناتج عن الانقطاع المستمر للتيار الكهربائي. وعلى صعيد متصل، أعلنت السلطات بمحلية دونغولا في الولاية الشمالية وصول 117 أسرة نازحة من ولايات كردفان ودارفور إلى معسكر شرق دونغولا للنازحين. اتهمت غرفة طوارئ دار حمر قوات الدعم السريع بارتكاب العديد من الانتهاكات في المحليات الشمالية بولاية غرب كردفان. وقال المتحدث باسم الغرفة لراديو دبنجا إن قوات الدعم السريع قامت باعتقال أكثر من 25 مواطنا في محلية غبيش، كما قامت بإغلاق السوق وفرض حصار عليه وإغلاق شبكات الإنترنت ستارلينك، مضيفا أنها قامت بسرقة منازل المواطنين من مدينة النهود بما فيها دور العبادة. وأضاف في هذا الخصوص:
4: قوات الدعم السريع ارتكبت العديد من الجرائم خلال هذا الأسبوع في المحليات الشمالية لولاية غرب كردفان. في محلية غبيش قامت باعتقال أكثر من 25 مواطنا، وحتى الآن لم تطلق صراحة تعود الأسباب، كما قامت بإغلاق السوق وفرض حصار على السوق وإغلاق شبكات الواي فاي.
0: أعلنت روابط شبابية بولاية نهر النيل عودة 14 شابا من أبناء المناصير العاملين في التعدين، كانوا قد تاهوا في الصحراء في الطريق بين وادي حلفة بالولاية الشمالية وأبو حمد بولاية نهر النيل في طريق عودتهم إلى ذويهم بمحلية البحيرة بولاية نهر النيل. أعلنت حركة جيش تحرير السودان تسجيل 347 إصابة بوباء جدري القرود في أكثر من 10 مناطق بجبل مرة، محذرة من استمرار تفشي المرض في ظل انعدام الأدوية والرعاية الطبية وضعف الاستجابة الإنسانية. في الأثناء قالت منظمة أطباء بلا حدود إنها رصدت 80 حالة اشتباه لكنها لم تتأكد بعد. طالبت سفارة السودان في أوغندا جالية سودانية باتخاذ التدابير الصحية اللازمة بشأن تفشي وباء إيبولا في العاصمة كامبالا. وقالت في بيان إن وباء إيبولا يسبب حمى نزفية شديدة مع نسبة وفيات قد تصل إلى 90%، داعية السودانيين إلى اتباع الإرشادات الصادرة عن وزارة الصحة الأوغندية. أعلنت لجنة أساتذة الجامعات السودانية استمرار إضرابها لليوم 54 للمطالبة بإجازة الهيكل الراتب الجديد ولائحة شروط الخدمة. وقالت اللجنة في بيان إن استمرار الإضراب أحدث تحولا مهما داخل الوسط الأكاديمي، مشيرة إلى أن كل محاولات الانتظار والمخاطبات والمجاملات لم تفضي إلى أي استجابة حقيقية. أعلنت الغرفة الفرعية للبساطة السفرية بولاية البحر الأحمر بمدينة بورت سودان عن زيادة جديدة في تعرفة السفر بنسبة 30% على خطوط النقل السفرية اعتبارا من يوم الجمعة 22 مايو 2026 وحتى الثلاثاء 26 مايو 2026. وأصدرت إدارة النقل العام والبترول بولاية نهر النيل قرارا جديدا بتعديل أسعار غاز الطبخ بالولاية لتراوح بين 101 ألف إلى 109 ألف جنيه. الخبر الأخير في النشرة: صادق قائد قوات الدعم السريع على الحكم الصادر عن المحكمة الميدانية الكبرى بتاريخ 17 مايو بالإعدام على القائد المشق علي رزق الله السافنا غيابيا وتخفيض رتبته إلى جندي وفصله من الخدمة. ووجهت المحكمة تهما بمخالفة قانون قوات الدعم السريع وقانون القوات المسلحة تتعلق بالفرار من الخدمة وترك المواقع العسكرية ومساعدة العدو والانضمام إليه إلى جانب التمرد على النظام الدستوري. بهذا الخبر أعزائي تنتهي نشرة الأخبار قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. برنامجنا يتواصل فتابعونا.
5: أهلا ومرحبا بكم المستمعين الأفاضل في جولة السودان اليوم الخميس الموافق 21 مايو عام 2026، وتتابعون في هذه الجولة الأوضاع الإنسانية في كادوغلي بجنوب كردفان بعد فك الحصار ودخول المؤن الغذائية.
6: الحمد لله الوضع استقر والفوضى هي كانت موجودة، لكن طبعا التجار استغلوا حكاية الشارع دي وبقوا يحتكروا البضايع، يعني الأسعار كانت مضاعفة أضعاف يعني فوق طاقت المواطن.
5: إحاطة حول اللقاء التي ضم عدد من قيادات قوى التغيير الجذري في العاصمة الكينية نيروبي.
2: نيروبي تستضيف اجتماعات معنية بعملية إيقاف الحرب وإنهائها واستعادة السلام في السودان، وده عمل كبير، أفتكر أنه فيه تحول كبير.
5: تعليق حول الزيادة في معدل التضخم السنوي في السودان.
7: بغض النظر عن معدلات التضخم أو سرعة الارتفاع بتاعت الأسعار، المهم إنه الأسعار زايدة، وده المقصود استهدافه لسبب بسيط جدا جدا، لأنه هو ده اللي بيدهور في القوة الشرائية للمواطنين اللي بيأذي الاقتصاد.
5: مستقبل قطاع الطيران المدني في السودان عقب فقدانه إدارة المجال الجوي الجنوبي.
3: فإدارة المجال الجوي لا تعني فقط تشغيل الأجهزة ومراقبة جوية، إنما تعني امتلاك بنية تقنية متقدمة وتأهيل كوادر وامتلاك بيانات الحركة والقدرة على لعب أدوار إقليمية في صناعة الطيران.
5: نبدأ الجولة بالأوضاع في مدينة كادوغلي بجنوب كردفان عقب فك الحصار.

0: أيام وتدفق المواد الأساسية إلى المدينة. ومعنا أحد المواطنين في المدينة ونسمع كلامه.
1: يعني نحن كنا بنعاني معاناة شديدة قبل هذا الشهر ده من الوقود والبضايع والأوضاع الاقتصادية كانوا متردية لكن بعد هذا الشهر الحمد لله الوضع استقر والأوضاع هي كانت موجودة لكن طبعا التجار استغلوا هكذا الشهر دي وبقوا يحتكروا البضايع يعني الأسعار كانت مضاعفة أضعاف أسعار خرافية جدا جدا يعني فوق طاقة المواطن لكن الحمد لله حصل الوضع استقر شوية والناس قاعدة آمنة في أمان الله والله الحمد لله لكن الناس بدأت تغادر المدينة في ظل الوضع الماضي ده الناس عانت وبدأت تغادر المدينة ونشكر على رائد الدبان على الاستضافة وبتمنى دائما تباشر وتواصل معنا وتعرف مشاكلنا وتقدمها وكل الشكر للغناء وأسعار البضائع قبل الشهر ده يعني كان كيلو الدقيق حصل 40,000 والأرز برضو 40,000 والزيت 30,000 لكن أسعار تحت الشهر ده نجد في منافسة البضائع يعني أسعار الدقيق لكيلو بـ 8,000 والسكر بـ 8,000 والزيت رطل بـ10 الحياة الحمد لله يعني والله في رخاء نعم الحمد لله ولسه البصل للملوى كان بـ100,000 بس حاليا كده ملوط البصل بـ8 بـ7 بـ10 سعر باقي الحياة دي أصبحت متناول المواطن ولسه حاليا كده وضع الاقتصادي انتعش الحمد لله.
0: وحول عيد الأضحى واستعدادات الناس للعيد في كادوغلي قال المواطن
1: هو مع ترتيبات الأضحى دي والخراف البهائم هنا أسعارها غالية يعني الخراف هدات 1,200 1,300 وفي ظل الوضع الاقتصادي ده والمعاناة السابقة ده أجدين والأقبال اللي عرضها ده أقبال ضعيف وزيل عدم توفر المواشي مع الأوضاع الحاصلة دي وعدم وجود وضعه كافي هنا داخل الولاية وغيته الوضع غيته هو تحسن أحسن من أول الحمد لله غيته وربا يسهل الأوضاع ومن أن الناس ترجع وتستغير ولد ترجع زي أول والناس تثبت هنا صمدنا زي ما قال خلال قبل الشارع ده صمدنا 3 سنة في ظل الأوضاع الاقتصادية المدريد دي وظل الأزمات دي لكن الحمد لله الوضع استقر وبدأ أحسن من أول أنا قاعدين زي ما قال من عمر بلدنا ومن فارق بلدنا وأن أنت خلت بلدك ما في زي بيجب عمرها لك تاني الحمد لله الخريف بشريات الخريف بدأت الناس بدأت تزرع خلاص ونين عمر من غير الوضع دي صلح أحسن من أول إن شاء الله.
0: استضافت العاصمة الكينية نيروبي أمس الأربعاء اجتماعات ضم عددا من قيادات القوى السياسية والمدنية السودانية على رأسهم رئيس تحالف صمود الدكتور عبد الله حمدوك ورئيس حركة وجيش تحرير السودان الأستاذ عبد الواحد نور. للمزيد من التفاصيل حول ما يدور في نيروبي معنا المتحدث الرسمي باسم تحالف صمود جعفر حسن. أهلا ومرحبا بك.
2: نيروبي تستضيف اجتماعات لعدد من القوى السياسية والقوى المدنية وقياداتها والآن توافد إلى نيروبي خلال يوم أمس واليوم عدد كبير من رؤساء الأحزاب السياسية وقيادات التنظيمات على رأسهم الدكتور عبد الله حمدوك رئيس صمود والأستاذ بابكر والأستاذ عبد الواحد محمد نور رئيس جيش وحركة تحرير السودان والأستاذ بابكر فيصل رئيس المكتب التنفيذي للتجمع الاتحادي والأستاذ عمر الدقير رئيس حزب المؤتمر السوداني والأستاذ علي الريح السنهوري رئيس حزب البعث العربي الاشتراكي الأصل والأستاذ كمال بولاد والأستاذ ياسر عرمان والأستاذ الواثق البرير والأستاذ طه عثمان وعدد كبير من القيادات. الآن سوف ينعقد اجتماع يوم غد وبعد غد يناقش عدد كبير من القضايا بالتأكيد أهمها كيفية وحدة القوى المدنية وتوحيد الخطاب المدني ومواجهة الظروف الحالية والإجابة على تساؤلات كبيرة.

0: معنية بعملية إيقاف الحرب وإنهائها واستعادة السلام في السودان. وده عمل كبير، أفتكر أنه فيه تحول كبير في وحدة القوى السياسية والمدنية وفي التنسيق في المجالات المتعددة والمختلفة، وخاصة الناس في اختبار كبير يواجه الناس في الفترة الجاية، مرتبط بأنه السودان في واجه خطر أساسي هو عملية التشظي والتقسيم، وفي جهات كثيرة تعمل على هذا الاتجاه. لذلك واحد من أهم الأشياء اللي حيشتغل عليها الاجتماع في يومي غدا وبعد غد في عملية منع هذا التشظي والوقوف بقوة ضد أي عملية تقسيم في السودان. وهذه قضية أساسية وجوهرية تتفق عليها كل القوى السياسية والمدنية في السودان، وننادي وننبه لكل السودانيات والسودانيين إنه إطالة هذه الحرب واستمرارها يجعل أطماع الكثيرين في عملية تقسيم السودان إلى دويلات صغيرة وتفتيته إلى دويلات متناحرة، وده ما بيوصل لحل، ودي قضية جوهرية. القضية الثانية، تواجهنا قضايا كبيرة في كيف التعامل مع عدد كبير من الميليشيات المتواجدة في السودان، عددها أكثر من 120 ميليشيا، وده وضع خطير. وهذا الوضع الخطير يؤدي إلى تقسيم البلد بشكل دائم. لذلك نحن بنرى أنه في قادم الأيام من المهم أن القوى السياسية أنها تصل لتوافق دائم ونصل إلى تواصل يسهل عملية الوصول إلى السلام. هنالك ملفات كثيرة جدا مرتبطة بالانتهاكات، مرتبطة بحقوق الإنسان، مرتبطة بقضايا أخرى أيضا يتم بحثها. لذلك من المهم إيجاد التصور المشترك بين القوى المدنية والسياسية حتى يكون هنالك خط واضح لبناء السودان ما بعد الحرب.
1: كشف الجهاز المركزي للإحصاء عن ارتفاع كبير في معدل التضخم في السودان مقارنة بالمعدلات القياسية التي شهدتها البلاد خلال السنوات الماضية. للمزيد من التفاصيل ولمعرفة أسباب الزيادة وتأثير ذلك على معاش الناس، معنا الخبير الاقتصادي دكتور وائل فهمي.
2: التضخم اللي هو الارتفاع في الأسعار زادت بنسبة 45% وثمانية من عشرة، ولو نحن يعني ده بيعتبروا التقرير إنه انخفاض شديد جدا جدا في معدلات التضخم إذا قارناه بمستوى كان 422% في يوليو 2021، ولو قارناه على مستوى سنوي بالنسبة لإبريل 25 هنلقاه برضو أقل كثير، لأنه في إبريل 25 كان 156%، لكن نلقاه على إنه برضو زاد في إبريل 26 بالمقارنة مع مارس 26 بخمسة نقاط مئوية. زادت السرعة بتاعت التضخم في خلال الشهر ده عما كان في الشهر الفات. يعني أنا بالنسبة لي أهم حاجة المستويات بتاعت الأسعار في الفترة دي ما بيهمني أكتر، قصدي مارس إبريل 26، ما بيهمني التفاصيل القديمة دي. ليه؟ لسبب بسيط جدا جدا. يعني مثلا المستوى العام للأسعار، وبكرر ما بقول التضخم، المستوى العام للأسعار في يوليو 2021 اللي كان فيه معدل التضخم 422 دي، المستوى العام للأسعار بتاعه أقل بكثير جدا جدا جدا من المستوى العام للأسعار بتاع إبريل 25 اللي كان فيه معدل التضخم 156، أقل بكثير جدا جدا من مارس 26 اللي كان فيه معدل التضخم 156، ومارس 56 المستوى العام للأسعار فيه أقل من المستوى العام للأسعار في إبريل 26 اللي هو 45%. الحكاية ما في سر، ما في السرعة بتاعت، ما في السرعة بتاعت تخفيض معدل التضخم بقدر ما هو أهم الاستمرار في الارتفاع في المستوى العام للأسعار. بلغة تانية ودائما قاعد أقول أنا، سواء كان المعدل بتاع التضخم ده ارتفع ولا انخفض، النتيجة واحدة، هو إنه المستوى العام في الأسعار في اتجاه واحد إيجابي، يعني في حالة ارتفاع دائم بغض النظر عن معدلات التضخم أو سرعة الارتفاع بتاعة الأسعار. الأسعار ذات الزايدة، كان زايدة بسيط زايدة كثير ده ما مهم، المهم إنه الأسعار زايدة، وده المقصود منه، المقصود استهدافه لسبب بسيط جدا جدا، لأنه هو ده اللي بيدهور في القوة الشرائية للمواطنين اللي بيأذي الاقتصاد وبيشوه وبيعجز حتى القدرات على تنظيم المجتمع نحو الإنتاج. فده ما بيخلينا نفرح بالحكاية دي، ولا المواطن نفسه بيهمه هذه الأرقام بتاعت معدلات التضخم بقدر ما هو بتهمه الأسعار اليومية اللي بيمشي بيشتري بها البضائع، لأنه بيحس بالأسعار ويفهم لغة الأسعار أكثر من ما بيفهم لغة التضخم، لأنه الأسعار قدامه ملموسة وليست سرعة ارتفاع. سرعة ارتفاع دي مصطلحات فنية يفهموها الاقتصاديين أكثر في شغلهم. يعني السبب العام بالنسبة للحكاية دي رغم عدم توفر يعني التقرير، لكن يعني ما ننسى انه بجانب البنك المركزي في طباعة النقود لتمويل المجهود الحربي عبر الموازنة العامة، بنجد انه الذهابة برضو لهم دور كبير جدا جدا في تغذية السوق بال زيادة عرض النقود، لانه الذهب ده اصلا ما بيشتريه اي زول في السوق في الغالب، وبيشتريه يمكن الذهابة ويشتريه البنك المركزي وتشتريه الشركات، وده ما بتوفر في السوق عشان يقدر يخفض الأسعار، فبتخلق طلب لمنتج غير منتج لسلع مستهلكة استهلاكية، فدي في حد ذاتها زيادة في عرض النقود يعني بطريقة أو بأخرى، أو خلق فئة مستهلكة للسلع دون أن تساهم في توفير هذه السلع التي يستهلكها بالأسواق أو التي يستهلكها غيره من المواطنين. يعني هو يعني المواطنين ما هيستهلكوا ذهب وما هيشتروا ذهب عشان يأكلوا يعني أو يشربوه أو يركبوها أو يطيروا بيها أو يمشي أو تعالجهم كمكنة ولا تعالج ولا هتجريهم في المدارس يجي تجيف الذهب كده تجيف كده تدرسوا يعني معلش آسف يعني. فدي مشكلة كبيرة جدا عملية الذهب اللي بتحول بعض المواطنين إلى مستهلكين ضاغطين على الأسعار إلى أعلى.
1: أكد خبراء في المجال الجوي أن مستقبل قطاع الطيران المدني في السودان يواجه تحديات كبيرة لفقدان إدارة المجال الجوي الجنوبي. للمزيد من التفاصيل في هذا الملف معنا إبراهيم عدلان الخبير في المجال الجوي والمدير الأسبق لسلطة الطيران المدني في السودان.
3: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في البدء شكرا لراديو دبنغا على إداعة هذه الفرصة للحديث عن موضوع بالغ الأهمية بتعلق بمستقبل الطيران المدني في السودان وتداعيات الاستراتيجية لفقد السودان إدارة المجال الجوي الجنوبي. أولا في تقديري أن الأمر يتجاوز مجرد خسارة العبور رسوم الانتقال رسوم العبور أو أي عادات مالية. السودان بتمتع كامبت تاريخيا بموقع محوري في إدارة الحركة الجوية في منطقة الشرق ووسط أفريقيا. كانت الخرطوم تدير المجال الجوي لجنوب السودان لفترة طويلة منذ الاستقلال في 2011، وهو ما منح السودان موردا ماليا ثابتا يعني 36% كده من رسوم العبور كانت تجي عن طريق الترافيك في جنوب السودان والحركة الجوية في جنوب السودان. الخسارة الاقتصادية بتمثل فقدان الرسوم المرتبطة بحركة الطيران أداء العابرة، لكن القطاع بيكون خسارته أكبر لما تكون في فقدان يمكن تسميته الأهمية جيوسياسية للمجال الجوي. فإذا المجال الجوي لا تعني فقط تشغيل أجهزة ومراقبة جوية، إنما تعني امتلاك بنية تقنية متقدمة وتأهيل كوادر وامتلاك بيانات الحركة والقدرة على لعب أدوار إقليمية في صناعات الطيران. بالإضافة إلى جنوب السودان كان هناك فترات اعتمد فيها على بعض المناطق أو الحركة الجوية العابرة جزئيا في حركة خدمات المراقبة الجوية في السودان عموما بعموم الموقع الجغرافي واتفاقية إدارة الحركة الجوية في المنطقة. وهو ما حصل للخرطوم، جعل الخرطوم مركز مهم في منظومة الملاحة الجوية الإقليمية. طيب، فيما يتعلق بالسؤال حول إذا كانت تشجبة للنظام الوطني جاء نتيجة للحرب في السودان، أعتقد أن الإجابة هي نعم جزئيا. صحيح أنه استقلال السودان كان يفترض في نهاية المطاف يعني إنشاء نظام سيادي مستقل لإدارة الأجواء، لكن الحرب الأخيرة في السودان سرعت كثيرا في هذا التحول. لأننا كان عندنا اتفاقية وقعناها في 2016 لإدارة المجال الجوي في جنوب السودان لحد هذا العام، لحد من 2016 لحد 26 اللي هي انتهت تقريبا في هذا العام. والتحول الكبير ده بتأثر به المنظمات الوطنية، تضعف البنية التشغيلية، بتتعرض المطارات والمرافق الإقليمية الاضطرابات، فإن الدول اللي بتسعى للبدائل دائما بتكون أكثر استقرارا للخدمة الجوية. من أبرز ما فقد السودان برضو في الحرب ليس فقط الأعداد المالية زي ما أنا قلت، بل أيضا فرص تدريب الكوادر واستضافة مراكز التحكم والحفاظ على الخبرات الفنية، إضافة إلى فقدان دوره كمركز إقليمي في خدمات الملاحة. السؤال الأخير حول سبب تأخر جنوب السودان منذ 2011 في إنشاء نظام مستقل بيرجع للتحديات الأمنية الكبيرة والضعف في البنية التحتية وارتفاع تكاليف أنظمة الإدارة بتاعت المجال الجوي والحوجة إلى الكوادر المتخصصة في هذا المشاريع. عشان كده تأخر جنوب السودان في أنه يكون عنده نظامه المستقل. ربما أنه يعني انهاء الاعتماد الرسمي على السودان، أنا لسه برى أنه في فرص للتعاون بين الخرطوم وجوبا بتكون غايمة، ومهمة الطيران المدني بطبيعته هي صناعة بتقوم على التنسيق العابر للحدود، ويمكن للطرفين التعاون في مجال التدريب، تبادل المعلومات الملاحية وإجراءات السلامة وإدارة الطوارئ، لأن سلامة المجال الجوي لا تعني في الحدود السياسية بالمعنى التقليدي، يعني حدود السودان ممكن تتداخل في حدود جنوب السودان عادي زي ما حدودنا احنا في الشمال بتتدخل مع مصر. يعني هو في تقديري انه الدرس الاهم هنا بيكون استجابة السودان لدور الاقليمي في مجال الملاحة الجوية ما حيتم فقط بإعادة بناء المنشآت، بل يحتاج الى بناء مؤسسات وخبرات وقدرات فنية ورؤى استراتيجية يمكن يساهم بها في نهضة الطيران أو في الإقليم كله. يعني شكرا جزيلا.
1: قبل الختام نبقى مع الصحفي عثمان هاشم حول آخر التطورات في الشرق عقب الاحتجاجات الأخيرة التي شهدتها ولاية البحر الأحمر على خلفية أزمة المياه وتنامي النزاعات المرتبطة بالتعدين الأهلي.
4: شهدت ولاية البحر الأحمر في الآونة الأخيرة جملة من الأحداث واحتجاجات المواطنين خاصة في محلية بروزيت، وقع احتجاجية للمواطنين تتعلق بمسألة توزيع أعبار المسؤولية المجتمعية قدمتها هيئة الموانئ البحرية ضمن حزمة المشاريع التنموية 10 أعبار، وكان رأي المواطنين إنه الأعبار دي تختص بمدينة دروديب يعني في داخل المحلية، أن الكثافة السكانية موجودة في داخل المدينة في حوجة ماسة للمياه، بغض النظر إنه يعني الأعبار دي تتوزع كيف أو بأي طريقة. احتجاجهم على إنه الأعبار دي تتوزع في مناطق خاصة بالنشاط التعدين التقليدي، وهي استثمارية حتكون ما حتفيد المواطن، لأن حوجة المواطن في داخل المدينة في محل سكنه في محل تواجده وبتطلب تواجد الخدمات، ومدينة دروديب يعني تغيب فيها عملية المياه الجوفية، خاصة إنه اليومين دي المواطن حتى إنه السقع يجد صعوبة شديدة جدا في الحصول على المياه. يعني الواحد من أصحاب الكارو 14 جوز اللي هو برميلين، عبارة عن برميلين، يتحصل في اليوم على عربية كارو. عربية الكارو دي يقدر يبيع على أساس إنه يعيش أسرته، ولا يمشي يوزع على بيته هو في أحوج لشرب المياه، يعني شنو في الحالتين هو خسران. أضف على ذلك أيضا مسألة الأحداث اللي شهدتها محلية الجنوب الأولي في منطقة الرياض من قبل بعض المعدنين اللي ارتدوا على مواطن، ودي ما المشكلة الأولى، سبقتها عدة مشاكل في مناجم أخرى سببت في إثارة رأي المواطن المحلي في المناطق دي بسبب بعض السلوكيات الخارجة عن التقاليد والعرفي في شكل خطاب كراهية في وسط قيام التنظيم الرسمي بالنسبة لشغل العمالة أي كان العمالة أمر نهاية سودانية.
1: بهذا المستمعين الأفاضل نكون قد وصلنا إلى نهاية جولة السودان اليوم، إلى لقاء جديد، دمتم بخير وعافية.
5: بابنوسة 177,000 مواطن تشردوا من مساكنهم، و 35,000 مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور، الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
6: نحن ونحن التبانين ويهون نحن دايرين حاجة نأكله وما يمديانا راني في التراب ذاته.
5: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية، المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
7: المواد بقت قليلة، رأيت الدونك عنده يومين 3 يوم الليلة ما اشتغل معنا.
5: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون والوضع حرج للغاية، نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمراً صعباً مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
8: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش والأسعار ذاتها خيالية مثلاً.
5: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
9: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
10: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
1: ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور
11: ونستمع له. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
12: بما أنه في كوارث طبيعية بتحصل وفي كوارث بفعل البشر بتحصل زي الحروب والكوارث اللي بتحصل لنا نتيجة فيضانات وزلازل وغيرها، الناس بتتضرر كثير جدا نفسيا، يعني الحالة النفسية بتاعت الناس بتدهور جدا جدا، وبالتالي لازم يقدم لهم دعم نفسي. الدعم النفسي هو من اختصاص الأطباء النفسانيين، لكن في الوضع بتاع الكوارث بما أنه الأطباء النفسانيين ما بيكونوا متوفرين، بالتالي من الضروري جدا أنه أي زول في حاجات يفترض يعرفها يقوم يعملها للزول اللي يتعرض للكارثة. في حاجات أساسية أي زول ممكن يعملها، أول حاجة التوفير بتاعة الأمان. أي زول يتعرض لأي كارثة سواء كانت طبيعية أو كارثة بفعل البشر زي الحروب يفترض يقدم لهم حاجة اسمها الأمان أو تقديم الأمان. الأمان هنا بنقصد به شنو؟ بنقصد به أنه الزول بقدر الإمكان نشيله من الحتة الخطرة، سواء كان منطقة حرب نشيله من الحتة بتاعت الحرب نوديه حتة آمنة، سواء كان حتة بتاعت فيضان نشيله من الحتة بتاعت الفيضان نوديه الحتة البعيدة الآمنة. دي حاجة واحدة. الحاجة الثانية برضو توفير الأمان برضو بنقصد به في أنه الزول اللي تعرض للكارثة برضو ممكن نساعده في أنه يتحصل على الأشياء الضرورية للإنسان أو الخدمات الضرورية لحياة البشر، مثلا وين يتحصل على الأكل، وين يتحصل على الموية، وين يتحصل على السكن كده، يعني وين يتحصل على البرنامج بتاع تقديم خدمة صحية. دي برضو واحدة من الخدمات بتاع الدعم النفسي اللي احنا ممكن نقدم للزول، وده بينصب تحت الامان، يعني تأمن الزول من الخوف وبتأمن الزول من الجوع، ودي حاجة برضو مذكورة في القرآن، أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. دي واحدة من الحاجات الناس فرض تعملها برضو. الحاجة الثانية برضو نهدئ الناس، برضو من الحاجات الضرورية اللي احنا نستخدمها في تقديم الدعم النفسي الأولي للناس اللي تعرضوا لأي كارثة سواء كانت كارثة طبيعية أو بفعل البشر، برضو إننا نهدئ الناس. طيب نهدئ الناس كيف؟ أول حاجة لازم نحسسهم إنه والله يا أخي بالفعل الوضع اللي أنت تعرضت له، الوضع اللي أنت فيه، يعني أول تفاعل اللي أنت فيه تفاعل طبيعي لأي زول تعرض لكارثة زي دي، ممكن وضعه النفسي تكون بالطريقة دي، يعني يطمن الزول إنه ده تصرف طبيعي، يعني مقارنة بالحاجة اللي حصلت ليه. الناس اللي تعرضت لكارثة بتحاول إنها تحكي حكاويها للناس برضو أن إحنا دايرين نستمع ليهم، لازم نكون مستمعين. الزول لما يجي داير يشرح لينا مراراته ومآسيه المرة نتيجة الكارثة برضو مطلوب مننا إننا نستمع له جيدا، وبرضو ما نحاول نلوم الزول نقول له أنت ليه قال لك تقعد هناك شنو أو كده، ما نلوم بقدر الإمكان نكون مستمعين جدا جدا ونسمع له ونأكد له إنه هو الكلام هو بيقوله ده صح وما نغلطه. الحاجة برضو الضرورية إنه نقدم أو من تقديم الدعم النفسي الأول للناس الاتصال بين الناس، يعني مثلا يعني نوصل الأرحام بين الناس. زول أي زول يتعرض لكارثة خاصة الكوارث بفعل البشر زي الحروب، الزول بيكون نزح مثلا طفله مشي اتجاهه، هو مشي اتجاهه، زوجه مشي اتجاهه وغيره وغيره، نحن نحاول بقدر الإمكان نلم شملهم، يعني زول نوريه إنه أهلك الفلانيين في الحتة الفلاني وكده، نحاول بقدر الإمكان لو عبر التلفونات عبر الرسائل عبر أي شيء نحن لازم نربط بين الناس. ودي برضو واحدة من الحاجات الضرورية جدا في إننا نقدم لأي زول يتعرض لكارثة طبيعية كانت كارثة بفعل البشر. مثلا في الحروب اللي حصلت في السودان مثلا الناس نزحت، الزول لما ينزح هو بيمشي اتجاه أسرته بتمشي اتجاه وكده، بيكون سنين ما بكون عارف اتجاهه، لما نوصل بيناتهم أو نحاول نربط بيناتهم دي واحدة من الخدمة الضرورية اللي احنا قدمناها لهم. طيب مثلا في الكوارث اللي حصلت في بعض الدول، مثلا كوارث طبيعية حصلت في سونامي مثلا، الناس جرد مثلا الراجل بيجري وبيخلي الأمة على الأطفال وغيره وغيره وكده، بعد ذاك لما يمشي يطلع لحتة بعيدة، بعد ذاك بيكونوا أفراد الأسرة الواحدة ما بكونوا عارفين يعني وين بقية الأسرة، لأن نقوم برضو نوصل بيناتهم نربط بيناتهم تاني من جديد، دي خدمة كبيرة جدا نفسية نحن بنكونوا قدمنا من ضحايا الكوارث سواء كانت كوارث طبيعية أو كوارث بفعل البشر. برضو من الحياة الضرورية برضو إننا نزرع الأمل، نزرع الأمل في قلب أي زول يتعرض لكارثة طبيعية، أو كارثة بفعل البشر. يتعرض لأي كارثة لازم نزرع فيه الأمل إنه ما الحياة كلها كده، الحياة لازم تتغير، يعني ما حتستمر كده بس تكون قاعد في وسط الكارثة دي كده، لازم تتبدل، يعني بكرة بيكون أفضل. نزرع جواه الأمل برضو واحدة من الخدمات الضرورية أو خدمة إسعاف نفسي أولا إحنا بنكون قدمنا للزول أو الضحية بتاعت الكارثة. برضو نحن من الحاجات اللي بنقدمه إننا نساعدهم، نوفر لهم المساعدة، يعني إذا هو ما قادر يتحصل على يعني حاجة يأكلها أو مثلا ما بيعرف، يعني أكيد الزول اللي تعرض لكارثة بيكون يعني قام من منطقته الأصلية مشت ثانية جدا، إحنا لازم نساعده في إنه الزول يتحصل على الخدمات الضرورية لحياته. لما نساعد برضو بنكون قدمنا خدمة أو بنكون قدمنا دعم نفسي أولي للناس اللي تعرضوا للكوارث الطبيعية أو أي كارثة سواء كان بفعل البشر حتى. وشكرا جزيلا، السلام عليكم.
11: شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور، على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية. وكذلك الشكر للسادة المستمعين، وإلى اللقاء.
13: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك، راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: اهلا وسهلا ومرحبا بكم الاعزاء مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا ليوم الخميس الموافق 21 مايو 2026. يحتوي البرنامج على نشرة مفصلة للأخبار وإصدار جديدة من جولة السودان اليوم ومواد أخرى ضمن هذا البرنامج. نبدأ كالعادة بنشرة الأخبار وهذه هي العناوين. أوتشا تعلن مقتل أكثر من 11,000 مدني في السودان خلال عام 2025 بسبب الحرب، والأمم المتحدة تدين الهجمات بطائرات مسيرة على كردفان. القوى المشتركة تعلن عن معارك ضارية ضد قوات الدعم السريع في كردفان، والباشا طبيق يهدد بوقف تدفق النفط في حال استمرار الهجمات بالطائرات المسيرة. العثور على 14 شابا من منطقة المناصير تاهوا في الصحراء، والأمم المتحدة تعلن شروعها في نقل الإمدادات إلى الدلنج. مخاوف من ارتفاع أسعار الخضر والفاكهة بعد دخول قرار منع الاستيراد حيز التنفيذ، وبرنامج الغذاء العالمي يكشف عن ارتفاع سلة الغذاء المحلية في أبريل. كانت هذه هي العناوين. إلى تفاصيل النشرة يصحبكم فيها إبراهيم جد كريم. أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بالسودان أوتشا مقتل أكثر من 11,000 مدني في السودان خلال عام 2025 بسبب الحرب. وأكد المكتب وقوع أكثر من 200 هجوم على مرافق الرعاية الصحية في البلاد منذ عام 2023. وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة إن المنظمات الإنسانية وصلت إلى 9 ملايين شخص بين يناير وأبريل من هذا العام، وفي جنوب دارفور تلقى نحو 170 ألف شخص حصصا غذائية لشهر أبريل. وأضاف في هذا الخصوص:
1: وصلت المنظمات الإنسانية إلى 9 ملايين شخص بين يناير وأبريل من هذا العام. في جنوب دارفور تلقى حوالي 170 ألف شخص حصص غذائية لشهر أبريل. من الواضح أن التوزيع لشهر مايو جار.
0: أعربت الأمم المتحدة عن قلقها العميق من التأثير المتزايد لهجمات الطائرات المسيرة على المدنيين والبنية التحتية المدنية في جميع أنحاء البلاد. وأشار المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو دوجاريك في المؤتمر الصحفي اليومي أمس إلى أن ما لا يقل عن 28 شخصا قتلوا وأصيب العشرات يوم الثلاثاء في هجوم بطائرة مسيرة على سوق مزدحم في بلدة غبيش بغرب كردفان. وأشار إلى الإبلاغ عن ضربات إضافية بطائرات مسيرة في مدن الفولة وبابنوسة وأبو زبد، ما تسبب في المزيد من الضحايا المدنيين وأضرار في الممتلكات المدنية، معلنا إدانته لتلك الهجمات. وأضاف في هذا الخصوص:
1: يشعر زملاؤنا في مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية بقلق عميق من التأثير المتزايد لهجمات الطائرات المسيرة على المدنيين والبنية التحتية المدنية في جميع أنحاء البلاد.
0: من جانبه اتهم تحالف السودان التأسيسي القوات المسلحة بتنفيذ هجمات بطائرات مسيرة على الضعين، ما أدى إلى مقتل 15 مدنيا وإصابة العشرات بجروح متفاوتة. من جانبه هدد وزير الطاقة والنفط في حكومة التأسيس الباشا طبيق باتخاذ قرار حاسم بشأن تدفق البترول في حال استمرار الاستهداف بالطائرات المسيرة على خلفية الهجوم. أعلنت الأمم المتحدة بدء نقل الإمدادات الطبية وغيرها من الإمدادات المنقذة للحياة إلى الدلنج بعد إعادة فتح طريق حيوي يربط شمال وجنوب كردفان يوم الاثنين الماضي بعد شهور. وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة إن الأوضاع الأمنية على طول الطريق غير مستقرة، مطالبا بحماية المدنيين. وأضاف في هذا الخصوص:
1: بدأ شركاؤنا باستخدام الطريق لنقل الإمدادات الطبية وغيرها من الإمدادات المنقذة للحياة إلى الدلنج، حيث زادت الاحتياجات الإنسانية بسبب نقص الغذاء والدواء والإمدادات. ومع ذلك لا تزال الأوضاع الأمنية على طول الطريق غير مستقرة.
0: أعلنت القوات المشتركة للحركات المسلحة أن قواتها خاضت معارك ضارية ضد قوات الدعم السريع في عدد من المواقع الاستراتيجية بمحاور جنوب كردفان. وقالت القوى المشتركة إنها كبدت الدعم السريع خسائر في الأرواح والعتاد واستولت على مركبات ومعدات قتالية، فضلا عن تدمير تحصينات كانت تستخدمها القوات لاستهداف المواطنين والمواقع الآمنة. وأضافت في هذا الخصوص: كشف مواطنون وتجار عن انتعاش سوق مدينة كادوغلي بعد سيطرة الجيش على التكمة ووصول السلع والبضائع، وطالبوا القوات المسلحة بتشديد التأمين على الطريق وفتح الطريق القومي لضمان انسياب السلع والخدمات والمساعدات الإنسانية للمنطقة، خاصة أن البلاد على مشارف فصل الخريف. أعلن برنامج الأغذية العالمي أن تكلفة سلة الغذاء المحلية في السودان ارتفعت بنسبة تقارب 18% في أبريل مقارنة بشهر مارس الماضي. وأوضح البرنامج أن ذلك يعود إلى الارتفاع الحاد في أسعار الذرة والقمح ودقيق القمح. وأضاف المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة في هذا الخصوص:
1: يقول برنامج الأغذية العالمي إن تكلفة سلة الغذاء المحلية في السودان ارتفعت بنسبة تقارب 18% في أبريل مقارنة بمارس، ويعود ذلك إلى الارتفاع الحاد في أسعار ودقيق القمح.
0: وصل إلى العاصمة الكينية نيروبي أمس الأربعاء عدد من القيادات السودانية من رؤساء أحزاب وقيادات حركات الكفاح المسلح وقيادات المجتمع المدني والقوى المدنية، إضافة إلى عدد من الشخصيات العامة، وذلك للمشاركة في اجتماعات القوى الموقعة على إعلان المبادئ السوداني لبناء وطن جديد، إعلان نيروبي، والتي ستنعقد خلال 22 إلى 23 مايو. وقال المتحدث الرسمي باسم تحالف القوى الثورية الديمقراطية صمود جعفر حسن لراديو دبنجا إن الاجتماع يهدف إلى توحيد القوى المدنية وخطابها السياسي لمواجهة الظروف الحرجة التي تمر بها البلاد. وأضاف في هذا الخصوص:
2: وعدد كبير من القيادات الآن سوف ينعقد اجتماع يوم غد وبعد غد يناقش عدد كبير من القضايا، بالتأكيد أهمها كيفية وحدة القوى المدنية وتوحيد الخطاب المدني ومواجهة الظروف الحالية والإجابة على تساؤلات كبيرة معنية بعملية إيقاف الحرب وإنهائها واستعادة السلام في السودان.
0: أكد خبير في المجال الجوي أن مستقبل قطاع الطيران المدني في السودان يواجه تحديات كبيرة وتداعيات استراتيجية بعد فقدان السودان إدارة المجال الجوي لجنوب السودان. وقال الخبير في المجال الجوي والمدير الأسبق لسلطة الطيران المدني إبراهيم عدلان لراديو دبنجا إن فقدان السودان لإدارة المجال الجوي لجنوب السودان حرمه من نحو 36% من موارده، مشيرا إلى أن الخسارة الأكبر ليست اقتصادية فقط بل تتعلق بإدارة المجال الجوي. وأضاف في هذا الشأن:
3: السودان بتمتع كان تاريخيا بموقع محوري في إدارة الحركة الجوية في منطقة الشرق ووسط أفريقيا. كانت الخرطوم تدير المجال الجوي لجنوب السودان لفترة طويلة منذ الاستقلال في 2011، وهو ما منح السودان موردا ماليا ثابتا، يعني 36% كده من قسم الأمور كانت تجي عن طريق الترافيك في جنوب السودان والحركة الجوية في جنوب السودان. الخسارة الاقتصادية بتمثل فقدان الرسوم المرتبطة بحركة الطيران العابرة، لكن القطاع بيكون خسارته أكبر لما تكون في فقدان يمكن تسميته بالأهمية جيوسياسية للمجال الجوي. فإدارة المجال الجوي لا تعني فقط تشغيل أجهزة ومراقبة جوية، إنما تعني امتلاك بنية تقنية متقدمة وتأهيل كوادر وامتلاك بيانات الحركة والقدرة على لعب أدوار إقليمية في صناعة الطيران.
0: التقى رئيس الوزراء السوداني دكتور كامل إدريس الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في الأثناء تواصلت اجتماعات اللجنة الاقتصادية الوزارية في أنقرة بين الجانبين السوداني والتركي. دخل قرار حظر استيراد بعض السلع الصادر من وزارة الصناعة والتجارة في العاشر من مايو الحالي بتوجيهات من مجلس الوزراء حيز التنفيذ اليوم. وقال ناشطون في وادي حلفة إن اليوم هو آخر يوم تصل فيه العربات المحملة بالبضائع المستوردة من جمهورية مصر والتي تشمل الخضر والفواكه ضمن القرار، معربين عن رفضهم له في ظل عدم توفر بدائل، ومشيرين إلى أن انحسار أو ارتفاع مناسيب بحيرة النوبة يتسبب في منع النشاط الزراعي. حذر مزارعون في حلفة الجديدة من فشل الموسم الصيف القادم في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج وما وصفوه بالأسعار الخرافية لمدخلات الإنتاج من تقاوي وأسمدة ومبيدات. وقال أحد المزارعين لراديو دبنجا إن التكلفة الأولية للدخول في هذا الموسم تفوق طاقة السواد الأعظم من المزارعين، محذرا من دخول ملايين المواطنين في دائرة الفقر والجوع والمرض، ومناشدا السلطات التدخل لمعالجة الأزمة قبل بداية الموسم. وثق مزارع في الولاية الشمالية احتراق أشجاره بسبب العطش الناتج عن الانقطاع المستمر للتيار الكهربائي. وعلى صعيد متصل أعلنت السلطات بمحلية دونغولا في الولاية الشمالية وصول 117 أسرة نازحة من ولايات كردفان ودارفور إلى معسكر شرق دونغولا للنازحين. اتهمت غرفة طوارئ دار حمر قوات الدعم السريع بارتكاب العديد من الانتهاكات في المحليات الشمالية بولاية غرب كردفان. وقال المتحدث باسم الغرفة لراديو دبنجا إن قوات الدعم السريع قامت باعتقال أكثر من 25 مواطنا في محلية غبيش، كما قامت بإغلاق السوق وفرض حصار عليه وإغلاق شبكات الإنترنت ستارلينك، مضيفا أنها قامت بسرقة منازل المواطنين من مدينة النهود بما فيها دور العبادة. وأضاف في هذا الخصوص:
4: قوات الدعم السريع ارتكبت العديد من الجرائم خلال هذا الأسبوع في المحليات الشمالية لولاية غرب كردفان. في محلية غبيش قامت باعتقال أكثر من 25 مواطنا وحتى الآن لم تطلق سراحهم، تعود الأسباب كما قامت بإغلاق السوق وفرض حصار على السوق وإغلاق شبكات الواي فاي.
0: أعلنت روابط شبابية بولاية نهر النيل عودة 14 شابا من أبناء المناصير العاملين في التعدين، كانوا قد تاهوا في الصحراء في الطريق بين وادي حلفة بالولاية الشمالية وأبو حمد بولاية نهر النيل في طريق عودتهم إلى ذويهم بمحلية البحيرة بولاية نهر النيل. أعلنت حركة جيش تحرير السودان تسجيل 347 إصابة بوباء جدري القرود في أكثر من 10 مناطق بجبل مرة، محذرة من استمرار تفشي المرض في ظل انعدام الأدوية والرعاية الطبية وضعف الاستجابة الإنسانية. في الأثناء قالت منظمة أطباء بلا حدود إنها رصدت 80 حالة اشتباه لكنها لم تتأكد بعد. طالبت سفارة السودان في أوغندا جالية سودانية باتخاذ التدابير الصحية اللازمة بشأن تفشي وباء إيبولا في العاصمة كامبالا. وقالت في بيان إن وباء إيبولا يسبب حمى نزفية شديدة مع نسبة وفيات قد تصل إلى 90%، داعية السودانيين إلى اتباع الإرشادات الصادرة عن وزارة الصحة الأوغندية. أعلنت لجنة أساتذة الجامعات السودانية استمرار إضرابها لليوم 54 للمطالبة بإجازة الهيكل الراتب الجديد ولائحة شروط الخدمة. وقالت اللجنة في بيان إن استمرار الإضراب أحدث تحولا مهما داخل الوسط الأكاديمي، مشيرة إلى أن كل محاولات الانتظار والمخاطبات والمجاملات لم تفضي إلى أي استجابة حقيقية. أعلنت الغرفة الفرعية للبساطة السفرية بولاية البحر الأحمر بمدينة بورت السودان عن زيادة جديدة في تعرفة السفر بنسبة 30% على خطوط النقل السفرية اعتبارا من يوم الجمعة 22 مايو 2026 وحتى الثلاثاء 26 مايو 2026. وأصدرت إدارة النقل العام والبترول بولاية نهر النيل قرارا جديدا بتعديل أسعار غاز الطبخ بالولاية لتراوح بين 101 ألف إلى 109 ألف جنيه. الخبر الأخير في النشرة: صادق قائد قوات الدعم السريع على الحكم الصادر عن المحكمة الميدانية الكبرى بتاريخ 17 مايو بالإعدام على القائد المنشق علي رزق الله السابنة غيابيا وتخفيض رتبته إلى جندي وفصله من الخدمة. ووجهت المحكمة تهما بمخالفة قانون قوات الدعم السريع وقانون القوات المسلحة تتعلق بالفرار من الخدمة وترك المواقع العسكرية ومساعدة العدو والانضمام إليه إلى جانب التمرد على النظام الدستوري. بهذا الخبر أعزائي تنتهي نشرة الأخبار، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. برنامجنا يتواصل فتابعونا.
5: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركوا معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: على راديو دبنجا. حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
1: اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الاعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. حلقة اليوم اعزائي المستمعين بنسلط فيها الضوء حول دراسة بحثية جديدة عن واقع الفجوة الجندرية في السودان الذي جاء في المرتبة قبل الأخيرة عالميا ضمن تقرير الفجوة الجندرية لعام 2025 والصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي. التقرير أظهر تقدم ملحوظ في مجالي التعليم والصحة للنساء في السودان، لكنه كشف في المقابل عن تراجع حاد في المشاركة الاقتصادية والتمكين السياسي للمرأة وسط تحديات مرتبطة بالبطالة والعمل غير الرسمي وضعف فرص الوصول إلى مواقع اتخاذ القرار. نحاول أن نستعرض في هذه الحلقة قراءة تحليلية لأبرز نتائج التقرير الخاص بالسودان ونناقش دلالات الأرقام وما تعكسه من واقع اقتصادي واجتماعي وسياسي مع

0: المعروفة بميسون تليلان الباحثة الأردنية ورئيسة وحدة الدراسات والبحوث بشركة أدوات الاحتراف للتدريب وبناء القدرات، وصاحبة كتاب تحليل مؤسسي لمؤشرات الفجوة الجندرية في الدول العربية. أهلا ومرحبا بك دكتورة ميسون.
1: مساء الخير، يعطيك العافية أستاذ سليمان.
0: عايزينك تستعرض لنا ما هي ملامح ما جاء في هذا التقرير وما حاولت أن تتناوله بالتحليل في كتابك.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وشكرا لإذاعة دابانجا على هذه الاستضافة الكريمة، والشكر موصول للأستاذ سليمان سري على إتاحته هذه الفرصة. أود في البداية التعريف بالكتاب الذي صدر بعنوان تحليل مؤسسي لمؤشرات الفجوة الجندرية في الدول العربية، بالاستناد إلى التقرير العالمي للفجوة الجندرية باللغتين العربية والإنجليزية، وهو إصدار بحثي صدر عن أدوات الاحتراف للتدريب وبناء القدرات. تحليلي موثق في دائرة المكتبة الوطنية الأردنية، يغطي 12 دولة عربية، وردت ضمن التقرير العالمي للفجوة الجندرية 2025، وهي الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين والمملكة الأردنية الهاشمية، الجمهورية التونسية ودولة الكويت، المملكة العربية السعودية، سلطنة عمان، الجمهورية اللبنانية، المملكة المغربية، جمهورية مصر العربية، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وجمهورية السودان. ويستند هذا العمل إلى التقرير العالمي للفجوة الجندرية الصادر عن الـ World Economic Forum، والذي انطلق عام 2006، أي ما يقارب 20 عاما، ويعد من أهم المؤشرات الدولية التي تقيس الفارق بين الجنسين. ويعتمد هذا المؤشر على 4 محاور رئيسية، هي المشاركة الاقتصادية والفرص، والتحصيل التعليمي، الصحة والبقاء، التمكين السياسي، وذلك من خلال مؤشرات رقمية تقيس مستوى التكافؤ بين الجنسين من 0 إلى 1، حيث يشير 0 إلى غياب التكافؤ ويشير 1 إلى تحقيق التكافؤ الكامل. وسأركز في هذا اللقاء على التقرير 12 من هذا الكتاب، وهو التقرير الخاص بجمهورية السودان. جاء السودان في المرتبة 147 من أصل 148 دولة عالميا، بدرجة كلية بلغت 57% أو 570 بالألف، أي أن السودان أغلق نحو 57% من الفجوة الجندرية، وهو ما يضعه في نهاية الترتيب العالمي تقريبا. وعند تحليل المحاور 4 نجد تباينا واضحا في الأداء، حيث يسجل التحصيل التعليمي 97.4 أو 974 بالألف، والصحة والبقاء 961 بالألف، أي 96.1%، وهما مستويان مرتفعان نسبيا، في مقابل تدن واضح في المشاركة الاقتصادية التي سجلت 313 أو 31.3%، والتمكين السياسي الذي سجل 3% فقط، أي نحو 3%، وهو الأضعف على الإطلاق. ومن المهم الإشارة إلى أن السودان بين عامي 24 و25 حقق تحسن لافت في المحور التعليمي بمقدار 17 مركز، يعني قفزة نوعية 17 مركز، في حين تراجع المحور الاقتصادي 3 مراكز، وتراجع محور الصحة أيضا 12 مركز، وبقي التمكين السياسي شبه ثابت في الدرجة مع تراجع في الترتيب العالمي. في المحور الاقتصادي جاء السودان في المرتبة 148، يعني كان آخر دولة. وعند تفكيك المؤشرات نجد أن المشاركة في القوى العاملة سجلت 23.3 أو 233 بالألف، يعني أقل من الربع، وهي درجة منخفضة جدا، بينما سجل الدخل المكتسب

0: 97 بالألف، 97 بالألف، وهو الأدنى على الإطلاق. وهذا المؤشر مهم جدا، لأنه لا يقيس الأجر فقط، لكنه يعتمد على ثلاثة عناصر: يعتمد على المشاركة في القوى العاملة وفجوة الأجور والناتج المحلي للفرد، ما يعني أن مشاركة النساء حين تحدث لا تتحول إلى دخل اقتصادي فعلي متكافئ. في المقابل يسجل مؤشر المهن المهنية والتقنية 833، يعني 83.3%، ومؤشر القيادات الاقتصادية يمثل 320 بالألف أو 32%. وهنا تظهر المفارقة: وجود حضور مهني وقيادي نسائي جيد نسبيا، لكن دون أن ينعكس ذلك على المشاركة العامة أو العائد الاقتصادي. أما مؤشر المساواة في الأجور فقد ورد بوضعه أو بوصفه غير متاح، not available، وهو ما يجعل صورة العدالة الأجرية غير مكتملة في القياس. أما في المحور السياسي وهو الأدنى على الإطلاق، سجل السودان 3% فقط، حيث يظهر تمثيل محدود جدا في المناصب الوزارية بنسبة 83 بالألف أو 8.3%، وغياب كامل لمؤشر القيادة العليا خلال آخر 50 سنة طبعا، وهذا حال معظم الدول العربية في هذا المؤشر، بينما ورد التمثيل البرلماني بوصفه not available أو غير متاح، ما يجعل صورة التمكين السياسي غير مكتملة في القياس الدولي. أما في التعليم سجل السودان رقم ممتاز 97.4% أو 974 بالألف، وهذا يعني تحقيق تكافؤ كامل في الالتحاق بمراحله المختلفة. لكن مؤشر الإلمام هو اللي نزل شوي المؤشر، اللي هو الإلمام بالقراءة والكتابة، سجل يعني اللي هو محو الأمية، سجل 86.2%، ما يشير إلى فجوة تراكمية في جودة المخرجات التعليمية. أما بالنسبة لمحور الصحة فسجل السودان أيضا نسبة جيدة 961 بالألف أو 96.1%، مع توازن في نسبة الجنس عند الولادة، لكن التحدي يظهر في جودة واستدامة المسار الصحي على المدى الطويل. وعند النظر إلى المؤشرات السياقية نجد أن الاقتصاد السوداني يعاني من محدودية الموارد، يبلغ نصيب الفرد في الناتج المحلي نحو 2.47 ألف دولار، كما يبلغ حجم القوة العاملة النسائية 1.55 مليون مقابل 6 مليون للرجال، 6 مليون و11، وتصل نسبة العمل غير الرسمي إلى أكثر من 92%، وترتفع بطالة النساء إلى 14.82% مقارنة ب 6.45% للرجال، كما لا تتجاوز نسبة الشركات ذات الملكية النسائية 2.30%، مع قيود في حقوق الإرث والملكية وارتفاع في الزواج المبكر بنسبة 21.20%. كل هذه المؤشرات تؤكد أن التحدي في السودان لا يتمثل في غياب القدرات أو التأهيل، بل في ضعف القنوات التي تحول هذه القدرات إلى مشاركة اقتصادية ودخل فعلي وتمثيل مؤسسي مستقر. في النهاية هذا التقرير لا يهدف إلى عرض ترتيب السودان كأرقام، لكن إلى فهم أسباب هذا الترتيب وتحويل الأرقام إلى قراءة تساعد في بناء سياسات أكثر دقة وعدالة وفاعلية. شكرا جزيلا لإذاعة دابانجا على هذه الاستضافة الكريمة، ودمتم بود. إلى اللقاء.
1: بهذا نصل بكم مستمعي راديو دابانجا الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم، واللي سلطنا فيها الضوء حول كتاب تحليل مؤسسي لمؤشرات الفجوة الجندرية في الدول العربية، واللي تناولت فيه دكتورة ميسون تليلان الفجوة الجندرية في السودان ودراسة حول الواقع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والمشاركة المرأة سياسيا واقتصاديا في مراكز اتخاذ القرار. تقبلوا تحياتي سليمان سري وتحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله.
2: حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشاً.

0: غابانوزا. 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و 35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
1: نحن ونحن التعبانين ويهون نحن دايرين حاجة نأكله، ما يمدي أنا راني في التراب ذاته.
0: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
2: المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
0: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون، والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا، مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
3: الليل يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
0: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع، مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
4: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار على المدن.
5: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
6: أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا. عناوين الأخبار ليوم الخميس الموافق 21 مايو 2026. تحالف تأسيس يتهم الجيش بقصف الضعين بمسيرة ما أدى لمقتل 15 شخصا. القوى المشتركة للحركات المسلحة تعلن خوضها معارك ضارية ضد الدعم السريع في عدد من المواقع الاستراتيجية في كردفان أمس. صور الأقمار الصناعية تؤكد استهداف غارات الطائرات بدون طيار قوافل إمداد قوات الدعم السريع من جنوب شرق ليبيا يوم السبت الماضي. ارتفاع عدد الإصابات والوفيات بوباء الكوليرا في منطقة فوجة، وتسجيل أول حالة إصابة بمنجم الرقيق بولاية غرب كردفان. حركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد، جدر القرود ينتشر في أكثر من 10 مناطق بجبل مرة، وتسجيل 347 حالة إصابة. قيادات القوى الموقعة على إعلان المبادئ السوداني تصل إلى العاصمة الكينية نيروبي للمشاركة في الاجتماعات التي ستنطلق غدا. الآلية الخماسية تدعو لاجتماع جديد بأديس أبابا مطلع يونيو لاستكمال مشاورات برلين ومواصلة النقاشات حول وثيقة المخرجات. تحالف التغيير الجذري يدشن مساء اليوم حملة مناهضة العنصرية وخطاب الكراهية. إطلاق سراح القيادي الإسلامي ناجي عبد الله بعد 2 شهر من الاعتقال. هيمتي يصادق على قرار حكم الإعدام غيابيا الصادر من محكمة بحق القائد المنشق السابنا. نفوق قطيع من الماشية بولاية نهر النيل نتيجة تعرضها لتسمم من أحواض السيانايد. أوتشا، مقتل أكثر من 11 ألف مدني بالسودان خلال عام 2025 بسبب الحرب. وصول قوافل تجارية ومساعدات إنسانية إلى الدلنج وكادولي، وصمود يحذر من تفاقم الأوضاع الإنسانية بالسودان. غرفة طوارئ دار حمر تتهم الدعم السريع باعتقال 25 مواطن من محلية غبيش بولاية غرب كردفان. فساد أراضي يهدد ميدان الرفاق بالقطينة بولاية النيل الأبيض، وضبط شبكة متخصصة في تزوير شاسيهات المركبات بكرري. مزارعو حلفة جديدة، الموسم الزراعي الصيفي في خطر نتيجة لارتفاع تكاليف الإنتاج والعمليات الزراعية. غرفة مصنعي الأدوية استئناف عمل 30% من مصانع الأدوية بالعاصمة الخرطوم. سفارة السودان في أوغندا تطالب أفراد الجالية باتخاذ التدابير الصحية اللازمة بشأن تفشي وباء إيبولا بالعاصمة كامبالا. وصول 117 أسرة نازحة من ولايات كردفان ودارفور إلى معسكر شرق دونغولا للنازحين. حرائق أشجار بسبب الجفاف الناتج عن الانقطاع المستمر للتيار الكهربائي بالولاية الشمالية. مباحث وادي حلفة تلقي القبض على متهم من المرحلين من مصر بتهمة اغتصاب امرأة نازحة على شاطئ البحيرة. شكاوى في وادي حلفة من قرار رئيس الوزراء بوقف استيراد الخضر والفاكهة من مصر. ولاية نهر النيل ترفع سعر إعادة تعبئة أسطوانة غاز الطبخ ليصل إلى 109,500 جنيه. زيادة مؤقتة في أسعار تذاكر الباصات السفرية بين المدن بمناسبة عيد الأضحى. الحكامة جمعة تنشر مقطع فيديو وتكشف عن اختطاف ابنتيها في لقاوة بولاية غرب كردفان. وزير البنية التحتية بكسلة يحذر من تكرار الانهيارات التي حدثت العام الماضي بسبب تعثر أعمال ترويض الجاش. الدكتور كامل إدريس يلتقي الرئيس التركي بالتزامن مع مباحثات وزارية لإعادة الإعمار. حريق في سوق صابرين بمدرمان يقضي على عدد من المحلات التجارية. وزير الموارد البشرية عدد المسجلين في انتظار تصنيع الأطراف الصناعية بلغ 2230 شخصا. أزمة حادة في مياه الشرب بقرى محلية عقيق بولاية البحر الأحمر. اصطياد تمساح يزن 600 كيلو بطول 6 أمتار بالقرب من العرشكول بولاية النيل الأبيض. انتهت العناوين، شكرا لكم على المتابعة.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصدح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، ونناقش خلال حلقة اليوم الانتهاكات التي تمارس ضد الأطفال، خاصة في ظل تراجع مؤسسات الحماية واستمرار الحرب لا سيما في إقليمي كردفان ودارفور. ويسعدنا أن تكون معنا الناشطة الحقوقية بوسينة حمات للحديث حول تنامي ظاهرة العنف ضد الأطفال في مناطق ولاية غربي كردفان. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجة. في البدء حدثين عن حجم الظاهرة وطبيعتها حسب رصدكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وسينة حمات حمدان، ولاية غرب كردفان. الظاهرة دي موجودة بكسر، خاصة مع بعد الحرب، يعني بقت موجودة بكسر شديد، لأنه قبل الحرب كانت في بيئة حامية للأطفال وفي بيئة حامية للمجتمعات في مؤسسات. البيئة الحامية كانت شقالة، كان إذا حصلت أي جريمة من النوع ده الناس كان بيقدروا بيختصوا منها وبيقدروا بيتعاملوا معها بالأطر المفترض الناس تتعالج بها. لكن حاليا مع الحرب ده صراحة كده بقى في جاب كبير حاصل، والجاب ده ساق الناس لأنه تكون في جرائم زي ده موجودة، يعني والظاهرة موجودة وبكسرة، يعني خاصة في السودان عامة وفي ولاية غرب كردفان خاصة. يعني أنا حابة أتكلم في ولاية غرب كردفان إنه الحالة موجودة. الحالات تم الإبلاغ عنها والمتزايدة دي فعلا يعني هي موجودة حقيقية، الحالات موجودة وفي حالات ما قاعدين يبلغوا عنها خالص، دي مسكوت عنها بسبب حاجات كثيرة. يعني المجتمع بيشوف انه ما مفترض، يعني بسبب الخوف ووصمة العار والناس انه ما دايرة تشور عيبة، وده كلام انا شايفه وكلام ما فاضي ما فيه اي حق، يعني انه يقول لك ما تمشي شيل حقك عشان انت ما تشور عيبك. ما في حاجه اسمها ما نشور عيبنا. العيب انه انا لما اسكت عن جريمه زي دي بتحصل لطفل او بتحصل لطفله او بتحصل لفتى، فالحاجه دي مفترض الناس تشوف، هو ده العيب. مش العيب انه انا لما اتكلم فيها. واذا جينا نتكلم في الفئات الاكثر تعرضا للظاهره دي اللي هم الاطفال، وفي الاطفال ذاتهم يهو بكون الاطفال النازحين. ليه النازحين بالتحديد هم الاكثر الفئات اللي حصلت ليها؟ لأنه بكون وضع الهشاشة بتاع الأسرة وتغيير المكان وبيئة مختلفة عنهم، والأم بتكون خلط الأطفال والأب ما فيش موجود في أي محل يعني بعيد بسبب الصراع، فبتكون هي بتبحث عن الرزق في لقمة العيش، بتخلي الأطفال براهم، وده بيخلي إنه هم أكتر فئة متعرضة للظاهرة دي. وأيضا النساء، يعني برضو النساء بيعيشوا بنفس الهشاشة دي، بيكون يعني هي نازحة جات لواقع جديد ومعها أطفال وهي مسؤولة منهم وما عندها مصدر دخل، وأحيانا يعني الحوجة هي اللي بتخلي الناس إن يتعرضوا للحاجات دي ويغضوا الطرف عنها ويسكتوا. بعد ذاك الفتيات برضو النازحات برضو يعني في مناطق، خاصة لما يكون في منطقة فيها صراع داير، يعني فبيكون هم دي الفئات الأكثر تعرضا للظاهرة دي. يعني والسبب طبعا معروف، يعني النزاع والنزوح وقياب الأمن وتفاصيل دي.
1: أين تتركز هذه الظاهرة تحديدا؟ في الأرياف ولا في المدن داخل الولاية؟
2: الظواهر دي أصلا بتقع وين؟ بتقع في مناطق مرتبطة بالنزاع، يعني منطقة داير فيها نزاع. بعد ما النزاع ينتهي يكون خش مرحلة جديدة، هو بيكون في ناس، يعني في ناس دي اللي أنا ما عارف يسميهم شنو، دي هم أصلا مجرمين موجودين، فبيستغلوا الأوضاع بتاع إن المنطقة عذاب راجعة والناس خايفة وفي رعب وفي تفاصيل، بيكونوا بيعملوا جرائم، ومن بعد ذاك هم بيختفوا تماما، ما بيكونوا معروفين مشوا وين ولا جوا من وين اصلا. يعني بيكون الضحايا يعني حيربوهم الدليل، ما عارفين يعملوا شنو. الحاجات دي طبعا عندها اثار يعني بتظهر، خاصه يعني لو حصلت لطفل بتكون معه في نفسيته وماشي معه لفتره كبيره جدا، ويمكن تسبب له صدمه نفسيه وبعدين يكون عنيف، وعندها ظواهر وتداعيات تانية بتظهر لي قدام ان شاء الله، وربنا يحمي كل الاطفال. واذا كانت فتاه يمكن برضو في بيظهر من جراء الحي، يمكن تكون حاملة لطفل يعني، فبتضطر إنه أحيانا يتعامل مع الحاجات دي بصورة غلط يعني. فدي واحدة من التداعيات بتاعت الحاجة دي لما تحصل للناس اللي قلتهم لك في الأكثر هشاشة دي.
1: وين دور مؤسسات الحماية زي شرطة الطفل ومنظمات حماية الأطفال؟
2: المؤسسات اللي بتقدم خدمات للناس اللي بيكونوا تعرضوا للحاجة دي هي ما ممكن نقول لك ضعيفة بالمستوى دي، هي موجودة، لكن عدم الوصول إليها من غير الناس اللي بتحصل لهم الحاجة دي، يعني المواطنين هم ذاتهم ما مساعدين روحهم، لأنه إذا حصلت حاجة زي دي مفترض تتوسع ويفتح فيها بلاغ، ومفترض ياخدوا حقوقهم كاملة من الجاني مفترض الضحية تلقى الدعم اللازم، يعني الدعم الطبي، الدعم النفسي، كل الحاجات دي حقوق من حقوقها، مفترض الناس يعني تعرف المعلومات دي. لكن مع الأسف يعني بيحاولوا يدسوا الموضوع ده، وده المسكوت عنه وعندنا كثير شديد، يعني بيكونوا ضيعوها نفسيا، هي بتكون منهارة من الحاجة اللي حصلت لها دي. وبعد ذاك المجتمع ما بيرحمها، يعني بيقعد بوصفها وبيتنمر عليها، وديك البت اللي حصل ليها، وداك الولد اللي كان عمله ليه، حتى لو هو حب يعني ينسى الموضوع بيرجعوه تاني، يعني دي السلوكيات الخاطئة مع زول حصل له كيس زي ده. يعني أنا شايفة إنه زول لما تحصل له حاجة قسما عنه، تم بيه التحرش وتم الاعتداء ده عليه، انتهكوا حقوقه، ده ما زول ده ما غلطان، لانه الحاجه دي اتعملت غصبا عنه ما بارادته. فبتختلف لما تكون بالاراده، لما تكون بالاراده بيكون داك عندها مسمى اخر، وعندها تفاصيل اخرى، وعندها عقوبات اخرى. لكن لما تجي بالصوره اللي انا قلتها دي، انتهاك يعني حاجه غصبا عن الزول، انتهكوا كرامته، انتهكوا حقوقه، دي ما وصمه بتاعت عار ولا اي حاجه. ومفترض ان احنا نقول له انت ما غلطان، لانه الحاجه دي اتعملت فيك غصبا عنك. فنحن نحاول نساعد بعض، ونحاول انه الحاجات الزي دي نجيب فيها عشان نقدر نردع كل مجرم بيحاول يعمل التفاصيل دي، ويكون قاعد طليق حر ما في زول قادر يساله، عشان بسبب انه الناس ما سالوه، الناس خافت وغطت الطرف، وبكون في ضحايا جدد ان شاء الله حيتعرضوا لنفس الحاجه لاننا سكتنا وغدينا الطرف.
1: هل في صعوبات بتواجه الحالات المبلغ عنها؟ يعني مثلا تعقيدات الإجراءات أو صعوبة الوصول إلى العدالة؟
2: أبرز العوائق اللي قاعد تقابل الناس أمام الإبلاغ دي هو الناس خايفة، زي ما أنا ذكرت، يعني الخوف، الوصمة بتاعت العار، وضعف الثقة في العدالة. الناس برضو جاها إحساس إنه إحنا لو وصلنا ما بنلقى حقنا. الناس فاهمة إنه القانون ده جرجرة، كل الناس بيقول لك نحن لو مشينا القانون دي جرجرة، ونحن ما حمل الجرجرة دي، عشان كده نحن بنفوض أمرنا لله ومشوا للحل العرفي، يعني هو التعويضات والتفاصيل دي، وخلت المجرمين إنه يزايدوا. يعني مفترض حاجة زي دي الناس ما تقبل فيها أي تعويض مالي، الحاجة دي تمشي وفق الإجراءات القانونية. الإجراءات اللي بيتخذوها من قبل السلطات إذا وصلت ليها الكيس، يعني الكيسات إذا وصلت للجهات هنا العدلية أو وصلت لناس الشرطة، هي أكيد بتكون صارمة. يعني هم في الأول كده بيقفوا معاك، بيطلعوا لك الورنيك، وبيحولوك للطبيب، وكل الإجراءات بتمشي. لكن نحن كيف الناس دي اللي يصلوا لأنه ياخدوا إجراء زي ده؟ فالناس ما بيصلوا، يعني بيشوفوا إنه الحاجة دي زي العيب، أو يعني لو ما تحصل بتكون الضحية هي بس، واقع عليها الاعتداء، واقع عليها الوصمة العار، واقع عليها التنمر من المجتمع، يعني واقع عليها كل الحاجات دي. ما بيشوفوا لأنه الزول الجاني ده المفترض هو اللي يتنمر عليه، ومفترض هو اللي يحاصره وينبذه مجتمعيا، لأنه هو مشى يعني انتهك حق زول، وهو ده يمشي كده يخلوه بدون ما يحاسبوه. يعني فده الغلط هنا، يعني الناس محتاجة تغير نظرتها في الموضوع ده، انه الجاني ده هو المفترض الناس تقيف وتنبذه من المجتمع، وما يكون في بيئة حاضنة لهم، ويقول لهم انه الحاجة اللي عملتها دي غلط. ده كل المطلوب، لكن الإجراءات هي بتتم إذا الناس وصلت، بس الناس ما قاعدة تصل. يعني مؤسسات البيئة الحامية اللي هو زي الأسرة والطفل ومجلس رعاية الطفولة حاليا هنا عندنا ما شغال، لكن بينسقوا المنظمات وقادة المجتمع لما تكون في حاجة زي دي. حماية الأسرة والطفل أسي حاليا موجودة، يعني اتصانت من قبل منظمة، وحتى هنا الجهات المختصة موجودة وعينت ليها زول. لكن أنا زي ما قلت لك، دي مؤسسة قاعدة بتاعت بيئة حامية قاعدة، لكن اللي بيجي لها منه الناس هي اللي ما بتجي. يعني احنا دايرين الناس تجي، يعني لما تحصل حاجة زي دي الناس تجي تصل، وبعد ذاك تخلي القانون يجري مجراه، عشان احنا نقدر شنو نردع الناس دي، ونضمن انه تاني بعد ذا الحاجة دي ما حتكون كبيرة، والظاهرة دي نحاول نحاصرها عشان تختفي.
1: ما في منظمات هناك بتنشر الوعي وسط المجتمعات بخصوص هذه الظاهرة؟
2: بخصوص الشراكات القاعدة تيم، نعم في شراكات من المنظمات، إذا كانت عالمية أو منظمات وطنية أو مبادرات مجتمعية، في تنسيق قاعد يتم. لما يكون في كيس حاصل في المجتمع، الناس بتصل بتقدم له الخدمة الأولية، يعني الرعاية الطبية، الدعم النفسي، التفاصيل والحاجة دي. الملاحظ إن ما بنلقى الناس دارة تمشي في الاتجاه القانوني، فده خلانا عشان يعني إحنا نمشي نتكلم، يعني إنه الاتجاه القانوني ده مهم شديد يا أخوانا، لأنه بيأدب لنا الناس. الإجراءات القانونية دي بتأدي وتوفر الحماية للناس، فالناس تصل يعني تعمل البلاغ حقها. وطبعا البلاغ والتفاصيل دي في غاية السرية، دي حاجات بتتم بسرية شديد، يعني الناس ما تخاف، ما حيقولوا فلان بلغ ولا الحصل الحاجة دي، بيدور بقمة السرية، والحاجة بيتمشي للطبيب، بيكون في باحث اجتماعي بيعمل دراسة للحالة دي، بعد ذاك بيتم البلاغ بصورة سرية، بعد ذاك المواضيع بتجري، وحتى لو بيجي بصورة علنية ذاته إنه الزول ده بلغ ومسكوه، الحاجة دي أنا شايفها كويسة ما كعبة، إنه الناس لازم يعني تاخد إجراءات واضحة وصريحة تجاه الجرائم اللي بتحصل للناس زي دي، فلازم الإجراءات يا إخواننا تتخذ يعني. فنحن دايرين الحاجة دي تبقى يعني زي الالتزام من كل زول، يعني من كل زول بتحصل له الحاجة دي نقدم الحاجات الخدمات.
1: هل بتفتكر انه للحرب دور مثلا في إعاقة نشر الوعي، مثلا صعوبة تحرك الأتيام وما إلى ذلك؟
2: دور المجتمع والمنظمات والقيادات اللي هو بيعملوا التوعية وبناء القدرات بالظاهرة دي، إنه الناس بتوعي في المجتمعات بتعمل جلسات، لكن هو الجلسات دي ما قاعد تصل لكل الناس في ظل التحديات الراهنة دي. يعني الناس بتعمل على مستوى رئاسة المحليات، يمكن بتصل مناطق أقرب للمحليات، لكن عشان نحن نصل لأبعد ناس هم محتاجين للتوعية دي ما قادرين نصل. لكن في ترتيبات وخطط موضوعة لأنه الناس إن شاء الله حتصل لكل الناس والناس تتكلم عبر الإذاعة عبر منصات إنه الحماية دي يعني مطلوبة ولازم الناس يعني الموضوع ده ياخدوه بمحمل الجد. يعني
1: أستاذ بسين، على حسب كلامك الظاهرة دي في تنامي وما في أي حلول للحد منها، في رأيك ما المطلوب الآن فعله؟
2: الوقاية من الظاهرة دي أول وقاية بيكون بالتوعية، واللي قدام يكون عبر حملات توعوية كبيرة. عشان كده هي الوقاية دي هي اللي بتقينا إنه الزول يقع في الجريمة. فعشان كده لو تمت التوعية أنا بضمن إنه فيه وقاية حقيقية والناس بتعرف حقوقها والمجتمعات بتعرف إنه الظاهرة دي مفترض تمشي لوين والناس تتعامل معها كيف. فقط الناس توعي يعني وننشر الوعي وإنه ده حق من حقوقك، إنه لازم تعرف إنه أي انتهاك لطفل لفتاة لآنسة لطفل ذكر إنه من حقك تفتح بلاغ، خاصة الأطفال، لأنه الأطفال دي زي ما قلنا لكم هم في رقبتنا لسه ما وعيين ما دارين بالحاجة اللي بتحصل لهم شنو. فعشان كده دي القصر والغاصر ده في رقبة الناس كلهم. فعشان كده نحن لازم ناخد الإجراءات القانونية، ما نسمح لأي زول جاني يرتكب لنا جريمة ويكون قاعد في نصنا ماشي ولا كأنه حصلت حاجة.
1: طيب ندعمل كيف مع الجناة في حالة إنه الناس ما بتبلغ عن الحالات؟
2: المساءلة دي طبعا دي المحاسبة دي تديم كيف إذا إنت ما جيت فتحت بلاغ وما عملت الإجراءات وما وصلت الجهات العدلية، فإنت بتكون خايف وما بالوصمة بتاعت العار بتضيع حقوقك، فهيكون في محاسبة كيف؟ أكيد يعني ما في محاسبة لأنه الجناه يعني ماشيين حرين طليقين، لأنه إنت عارف إنك إنت بتخاف من بتشرع عيبة وهو بواصل في جرائمه وإنت بتواصل في نفسياتك دي يعني. فعشان كده إذا نحن وصلنا لمرحلة إنه ده حق، فإنت لو وصلت للجهات العدلية الهسي بيل موجودة بيها شاشتها دي تبتلقى حقك. يعني إحنا ما قاعدين نصل يعني، فقط إحنا دارين عبر الحلقة دي يعني الناس تفهم إنه ده حق وإنه الناس لازم تصل يعني الجهات القانونية رغم الهشاشة الموجودة عندنا ما بتقبل بالحاجة دي تستمر، لكن هي تصل كيف؟ ونحن دارين الناس تصل عشان نحن ذات يكون في محاسبة يكون في عدالة عشان نحن نطلع من دائرة الخوف، فالناس مفترض تصل يعني.
1: رسالة أخيرة أستاذة بسينة.
2: في الختام أنا شايف إنه الحماية من الاستغلال والانتهاك الجنسي هي مجموعة من المبادئ والسياسات اللي بتهدف إلى منع الاستغلال والانتهاك، فهي سياسة يعني بتنظم حياة المجتمعات. فأنا شايف إنه الناس تقف على الموضوع ده وتشوف إن الموضوع ده مهم جدا زيه زي كل المواضيع المهمة في حياتنا، فعشان كده لازم نوفر الحماية لكل المجتمعات.
1: شكرا جزيلا لك الناشطة الحقوقية بسينة حماد على المشاركة في هذه الحلقة وتفضلك بالإجابة على أسئلتنا حول تنامي ظاهرة الاعتداءات على الأطفال في غرب كردفان. كما نشكر مستمعينا الكرام على حسن المتابعة والاستماع. إلى اللقاء.

أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان. اليوم نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجة. فأهلا بكم.

0: اهلا وسهلا ومرحبا بكم الاعزاء مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا ليوم الخميس الموافق 21 مايو 2026. يحتوي البرنامج على نشرة مفصلة للأخبار وإصدار جديدة من جولة السودان اليوم ومواد أخرى ضمن هذا البرنامج. نبدأ كالعادة بنشرة الأخبار وهذه هي العناوين. أوتشا تعلن مقتل أكثر من 11,000 مدني في السودان خلال عام 2025 بسبب الحرب، والأمم المتحدة تدين الهجمات بطائرات مسيرة على كردفان. القوى المشتركة تعلن عن معارك ضارية ضد قوات الدعم السريع في كردفان، والباشا طبيق يهدد بوقف تدفق النفط في حال استمرار الهجمات بالطائرات المسيرة. العثور على 14 شابا من منطقة المناصير تاهوا في الصحراء، والأمم المتحدة تعلن شروعها في نقل الإمدادات إلى الدلنج. مخاوف من ارتفاع أسعار الخضر والفاكهة بعد دخول قرار منع الاستيراد حيز التنفيذ. وبرنامج الغذاء العالمي يكشف عن ارتفاع سلة الغذاء المحلية في أبريل. كانت هذه هي العناوين. إلى تفاصيل النشرة يصحبكم فيها إبراهيم جد كريم. أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بالسودان أوتشا مقتل أكثر من 11,000 مدني في السودان خلال عام 2025 بسبب الحرب. وأكد المكتب وقوع أكثر من 200 هجوم على مرافق الرعاية الصحية في البلاد منذ عام 2023. وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة إن المنظمات الإنسانية وصلت إلى 9 ملايين شخص بين يناير وأبريل من هذا العام. وفي جنوب دارفور تلقى نحو 170 ألف شخص حصصا غذائية لشهر أبريل. وأضاف في هذا الخصوص:
1: وصلت المنظمات الإنسانية إلى 9 ملايين شخص بين يناير وأبريل من هذا العام. في جنوب دارفور تلقى حوالي 170 ألف شخص حصص غذائية لشهر أبريل. من الواضح أن التوزيع لشهر مايو جار.
0: أعربت الأمم المتحدة عن قلقها العميق من التأثير المتزايد لهجمات الطائرات المسيرة على المدنيين والبنية التحتية المدنية في جميع أنحاء البلاد. وأشار المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو دوجاريك في المؤتمر الصحفي اليومي أمس إلى أن ما لا يقل عن 28 شخصا قتلوا وأصيب العشرات يوم الثلاثاء في هجوم بطائرة مسيرة على سوق مزدحم في بلدة غبيش بغرب كردفان. وأشار إلى الإبلاغ عن ضربات إضافية بطائرات مسيرة في مدن الفولة وبابانوسا وأبو زبد، ما تسبب في المزيد من الضحايا المدنيين وأضرار في الممتلكات المدنية، معلنا إدانته لتلك الهجمات. وأضاف في هذا الخصوص:
1: يشعر زملاؤنا في مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية بقلق عميق من التأثير المتزايد لهجمات الطائرات المسيرة على المدنيين والبنية التحتية المدنية في جميع أنحاء البلاد.
0: من جانبه اتهم تحالف السودان التأسيسي القوات المسلحة بتنفيذ هجمات بطائرات مسيرة على الضعين، ما أدى إلى مقتل 15 مدنيا وإصابة العشرات بجروح متفاوتة. من جانبه هدد وزير الطاقة والنفط في حكومة التأسيس الباشا طبيق باتخاذ قرار حاسم بشأن تدفق البترول في حال استمرار الاستهداف بالطائرات المسيرة على خلفية الهجوم. أعلنت الأمم المتحدة بدء نقل الإمدادات الطبية وغيرها من الإمدادات المنقذة للحياة إلى الدلنج بعد إعادة فتح طريق حيوي يربط شمال وجنوب كردفان يوم الاثنين الماضي بعد شهور. وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة إن الأوضاع الأمنية على طول الطريق غير مستقرة، مطالبا بحماية المدنيين. وأضاف في هذا الخصوص:
1: بدأ شركاؤنا باستخدام الطريق لنقل الإمدادات الطبية وغيرها من الإمدادات المنقذة للحياة إلى الدلنج، حيث زادت الاحتياجات الإنسانية بسبب نقص الغذاء والدواء والإمدادات. ومع ذلك لا تزال الأوضاع الأمنية على طول الطريق غير مستقرة.
0: أعلنت القوات المشتركة للحركات المسلحة أن قواتها خاضت معارك ضارية ضد قوات الدعم السريع في عدد من المواقع الاستراتيجية بمحاور جنوب كردفان. وقالت القوى المشتركة إنها كبدت الدعم السريع خسائر في الأرواح والعتاد واستولت على مركبات ومعدات قتالية، فضلا عن تدمير تحصينات كانت تستخدمها القوات لاستهداف المواطنين والمواقع الآمنة. وأضافت في هذا الخصوص: كشف مواطنون وتجار عن انتعاش سوق مدينة كادوغلي بعد سيطرة الجيش على التكمة ووصول السلع والبضائع، وطالبوا القوات المسلحة بتشديد التأمين على الطريق وفتح الطريق القومي لضمان انسياب السلع والخدمات والمساعدات الإنسانية للمنطقة، خاصة أن البلاد على مشارف فصل الخريف. أعلن برنامج الأغذية العالمي أن تكلفة سلة الغذاء المحلية في السودان ارتفعت بنسبة تقارب 18% في أبريل مقارنة بشهر مارس الماضي. وأوضح البرنامج أن ذلك يعود إلى الارتفاع الحاد في أسعار الذرة والقمح ودقيق القمح. وأضاف المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة في هذا الخصوص:
1: يقول برنامج الأغذية العالمي إن تكلفة سلة الغذاء المحلية في السودان ارتفعت بنسبة تقارب 18% في أبريل مقارنة بمارس، ويعود ذلك إلى الارتفاع الحاد في أسعار ودقيق القمح.
0: وصل إلى العاصمة الكينية نيروبي أمس الأربعاء عدد من القيادات السودانية من رؤساء أحزاب وقيادات حركات الكفاح المسلح وقيادات المجتمع المدني والقوى المدنية، إضافة إلى عدد من الشخصيات العامة، وذلك للمشاركة في اجتماعات القوى الموقعة على إعلان المبادئ السوداني لبناء وطن جديد، إعلان نيروبي، والتي ستنعقد خلال 22 إلى 23 مايو. وقال المتحدث الرسمي باسم تحالف القوى الثورية الديمقراطية صمود جعفر حسن لراديو دبنجا إن الاجتماع يهدف إلى توحيد القوى المدنية وخطابها السياسي لمواجهة الظروف الحرجة التي تمر بها البلاد. وأضاف في هذا الخصوص:
2: وعدد كبير من القيادات الآن سوف ينعقد اجتماع يوم غد وبعد غد يناقش عدد كبير من القضايا، بالتأكيد أهمها كيفية وحدة القوى المدنية وتوحيد الخطاب المدني ومواجهة الظروف الحالية والإجابة على تساؤلات كبيرة معنية بعملية إيقاف الحرب وإنهائها واستعادة السلام في السودان.
0: أكد خبير في المجال الجوي أن مستقبل قطاع الطيران المدني في السودان يواجه تحديات كبيرة وتداعيات استراتيجية بعد فقدان السودان إدارة المجال الجوي لجنوب السودان. وقال الخبير في المجال الجوي والمدير الأسبق لسلطة الطيران المدني إبراهيم عدلان لراديو دبنجا إن فقدان السودان لإدارة المجال الجوي لجنوب السودان حرمه من نحو 36% من موارده، مشيرا إلى أن الخسارة الأكبر ليست اقتصادية فقط بل تتعلق بإدارة المجال الجوي. وأضاف في هذا الشأن:
3: السودان بتمتع كان تاريخيا بموقع محوري في إدارة الحركة الجوية في منطقة الشرق ووسط أفريقيا. كانت الخرطوم تدير المجال الجوي لجنوب السودان لفترة طويلة منذ الاستقلال في 2011، وهو ما منح السودان موردا ماليا ثابتا، يعني 36% كده من قسم الأمور كانت تجي عن طريق الترافيك في جنوب السودان والحركة الجوية في جنوب السودان. الخسارة الاقتصادية بتمثل فقدان الرسوم المرتبطة بحركة الطيران العابرة، لكن القطاع بيكون خسارته أكبر لما تكون في فقدان يمكن تسميته بالأهمية جيوسياسية للمجال الجوي. فإذا المجال الجوي لا تعني فقط تشغيل أجهزة ومراقبة جوية، إنما تعني امتلاك بنية تقنية متقدمة وتأهيل كوادر وامتلاك بيانات الحركة والقدرة على لعب أدوار إقليمية في صناعة الطيران.
0: التقى رئيس الوزراء السوداني دكتور كامل إدريس الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في الأثناء تواصلت اجتماعات اللجنة الاقتصادية الوزارية في أنقرة بين الجانبين السوداني والتركي. دخل قرار حظر استيراد بعض السلع الصادر من وزارة الصناعة والتجارة في العاشر من مايو الحالي بتوجيهات من مجلس الوزراء حيز التنفيذ اليوم. وقال ناشطون في وادي حلفة إن اليوم هو آخر يوم تصل فيه العربات المحملة بالبضائع المستوردة من جمهورية مصر والتي تشمل الخضر والفواكه ضمن القرار، معربين عن رفضهم له في ظل عدم توفر بدائل، ومشيرين إلى أن انحسار أو ارتفاع مناسيب بحيرة النوبة يتسبب في منع النشاط الزراعي. حذر مزارعون في حلفة الجديدة من فشل الموسم الصيف القادم في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج وما وصفوه بالأسعار الخرافية لمدخلات الإنتاج من تقاوي وأسمدة ومبيدات. وقال أحد المزارعين لراديو دبنجا إن التكلفة الأولية للدخول في هذا الموسم تفوق طاقة السواد الأعظم من المزارعين، محذرا من دخول ملايين المواطنين في دائرة الفقر والجوع والمرض، ومناشدا السلطات التدخل لمعالجة الأزمة قبل بداية الموسم. وثق مزارع في الولاية الشمالية احتراق أشجاره بسبب العطش الناتج عن الانقطاع المستمر للتيار الكهربائي. وعلى صعيد متصل، أعلنت السلطات بمحلية دونغولا في الولاية الشمالية وصول 117 أسرة نازحة من ولايات كردفان ودارفور إلى معسكر شرق دونغولا للنازحين. اتهمت غرفة طوارئ دار حمر قوات الدعم السريع بارتكاب العديد من الانتهاكات في المحليات الشمالية بولاية غرب كردفان. وقال المتحدث باسم الغرفة لراديو دبنجا إن قوات الدعم السريع قامت باعتقال أكثر من 25 مواطنا في محلية غبيش، كما قامت بإغلاق السوق وفرض حصار عليه وإغلاق شبكات الإنترنت ستارلينك، مضيفا أنها قامت بسرقة منازل المواطنين من مدينة النهود بما فيها دور العبادة. وأضاف في هذا الخصوص:
4: قوات الدعم السريع ارتكبت العديد من الجرائم خلال هذا الأسبوع في المحليات الشمالية لولاية غرب كردفان. في محلية غبيش قامت باعتقال أكثر من 25 مواطنا، وحتى الآن لم تطلق سراحهم، تعود الأسباب بعض، كما قامت بإغلاق السوق وفرض حصار على السوق وإغلاق شبكات الواي فاي.
0: أعلنت روابط شبابية بولاية نهر النيل عودة 14 شابا من أبناء المناصير العاملين في التعدين، كانوا قد تاهوا في الصحراء في الطريق بين وادي حلفة بالولاية الشمالية وأبو حمد بولاية نهر النيل في طريق عودتهم إلى ذويهم بمحلية البحيرة بولاية نهر النيل. أعلنت حركة جيش تحرير السودان تسجيل 347 إصابة بوباء جدري القرود في أكثر من 10 مناطق بجبل مرة، محذرة من استمرار تفشي المرض في ظل انعدام الأدوية والرعاية الطبية وضعف الاستجابة الإنسانية. في الأثناء قالت منظمة أطباء بلا حدود إنها رصدت 80 حالة اشتباه لكنها لم تتأكد بعد. طالبت سفارة السودان في أوغندا جالية سودانية باتخاذ التدابير الصحية اللازمة بشأن تفشي وباء إيبولا في العاصمة كامبالا. وقالت في بيان إن وباء إيبولا يسبب حمى نزفية شديدة مع نسبة وفيات قد تصل إلى 90%، داعية السودانيين إلى اتباع الإرشادات الصادرة عن وزارة الصحة الأوغندية. أعلنت لجنة أساتذة الجامعات السودانية استمرار إضرابها لليوم 54 للمطالبة بإجازة الهيكل الراتب الجديد ولائحة شروط الخدمة. وقالت اللجنة في بيان إن استمرار الإضراب أحدث تحولا مهما داخل الوسط الأكاديمي، مشيرة إلى أن كل محاولات الانتظار والمخاطبات والمجاملات لم تفضي إلى أي استجابة حقيقية. أعلنت الغرفة الفرعية للبساطة السفرية بولاية البحر الأحمر بمدينة بورت السودان عن زيادة جديدة في تعرفة السفر بنسبة 30% على خطوط النقل السفرية اعتبارا من يوم الجمعة 22 مايو 2026 وحتى الثلاثاء 26 مايو 2026. وأصدرت إدارة النقل العام والبترول بولاية نهر النيل قرارا جديدا بتعديل أسعار غاز الطبخ بالولاية لتراوح بين 101 ألف إلى 109 ألف جنيه. الخبر الأخير في النشرة: صادق قائد قوات الدعم السريع على الحكم الصادر عن المحكمة الميدانية الكبرى بتاريخ 17 مايو بالإعدام على القائد المشق علي رزق الله السابنة غيابيا وتخفيض رتبته إلى جندي وفصله من الخدمة. ووجهت المحكمة تهما بمخالفة قانون قوات الدعم السريع وقانون القوات المسلحة تتعلق بالفرار من الخدمة وترك المواقع العسكرية ومساعدة العدو والانضمام إليه إلى جانب التمرد على النظام الدستوري. بهذا الخبر أعزائي تنتهي نشرة الأخبار، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. برنامجنا يتواصل فتابعونا.
5: أهلا ومرحبا بكم المستمعين الأفاضل في جولة السودان اليوم الخميس الموافق 21 مايو عام 2026، وتتابعون في هذه الجولة الأوضاع الإنسانية في كادوغلي بجنوب كردفان بعد فك الحصار ودخول المؤن الغذائية.
6: الحمد لله الوضع استقر والفوضى هي كانت موجودة، لكن طبعا التجار استغلوا حكاية الشارع دي وبقوا يحتكروا البضايع، يعني الأسعار كانت مضاعفة أضعاف يعني فوق طاقة المواطن.
5: إحاطة حول اللقاء التي تضم عدد من قيادات قوى التغيير الجذري في العاصمة الكينية نيروبي.
2: نيروبي تستضيف اجتماعات معنية بعملية إيقاف الحرب وإنهائها واستعادة السلام في السودان، وده عمل كبير، أفتكر أنه فيه تحول كبير.
5: تعليق حول الزيادة في معدل التضخم السنوي في السودان.
7: بغض النظر عن معدلات التضخم أو سرعة الارتفاع بتاعت الأسعار، المهم إنه الأسعار زايدة، وده المقصود استهدافه لسبب بسيط جدا جدا، لأنه هو ده بيدهور في القوة الشرائية للمواطنين اللي بيأذي الاقتصاد.
5: مستقبل قطاع الطيران المدني في السودان عقب فقدانه إدارة المجال الجوي الجنوبي.
3: في إدارة المجال الجوي لا تعني فقط تشغيل أجهزة ومراقبة جوية، إنما تعني امتلاك بنية تقنية متقدمة وتأهيل كوادر وامتلاك بيانات الحركة والقدرة على لعب أدوار إقليمية في صناعة الطيران.
5: نبدأ الجولة بالأوضاع في مدينة كادوغلي بجنوب كردفان عقب فك الحصار قبل أيام وتدفق المواد الأساسية إلى المدينة، ومعنا أحد المواطنين في المدينة ونسمع كلامه.
6: يعني نحن كنا بنعاني معاناة شديدة قبل هذا الشهر ده، إنه الوقود والبضائع والأوضاع الاقتصادية كانت متردية، لكن بعد هذا الشهر الحمد لله الوضع استقر والفوضى هي كانت موجودة، لكن طبعا التجار استغلوا حكاية الشارع دي وبقوا يحتكروا البضايع، يعني الأسعار كانت مضاعفة أضعاف وأسعار خرافية جدا جدا يعني فوق طاقة المواطن، لكن الحمد لله حصل الوضع استقر شوية والناس قاعدة آمنة في أمان الله والله الحمد لله، لكن الناس بدأت تغادر المدينة في ظل الوضع الماضي ده، الناس عانت وبدأت تغادر المدينة، ونشكر على راديو دبن على الاستضافة وبتمنى دائما تواشر وتواصل معنا وتعرف مشاكلنا وتقدمها، وكل الشكر للغناء. وأسعار البضائع قبل الشهر ده يعني كان كيلو الدقيق حصل 40,000 و

0: فزيت 30 عارف، 30 على 17 الشارع ده، نجد فيه منافسة وبضايع يعني. سعر الدقيق ل كيلو ب 8000، والسكر ب 8000، والزيت رطل ب 10. الحياة الحمد لله يعني، والله في رخاء نعم الحمد لله. ولسه البصل لما لو كان ب 100000، بس حاليا كده مولوط البصل ب 8، ب 7، ب 10. سعر باقي الحياة دي أصبحت متناول المواطن. ولسه حاليا كده وضع الاقتصاد ينتعش الحمد لله.
1: وحول عيد الأضحى واستعدادات الناس للعيد في كادوغلي، قال المواطن:
0: هو مع ترتيبات عيد الأضحى دي الخراف البهائم هنا أسعارها غالية يعني. الخراف هدات 1200 1300، وفي ظل الوضع الاقتصادي ده والمعاناة السابقة ده أكيد إنه الأقبال اللي عرضها ده أقبال ضعيف. زيل عدم توفر المواشي مع الأوضاع الحاصلة دي، وعدم وجود مضاهي كافي هنا داخل الولاية، وغايته الوضع غايته هو تحسن أحسن من أول الحمد لله غايته. وربنا يسهل الأوضاع ونتمنى إن الناس ترجع وتستغير ولا ترجع زي أول، والناس تثبت هنا. صمدنا زي ما قال خلال مقول الشارع ده، صمدنا 3 سنة في ظل الأوضاع الاقتصادية المتردية دي وظل الأزمات دي، لكن الحمد لله الوضع استقر وبقى أحسن من أول. أنا قاعدين زي ما قال من عمر بلدنا ومن فارق بلدنا، وأن أنت خليت بلدك ما في زي بيجب عمرها لك تاني. الحمد لله الخريف بشريات الخريف بدأت الناس بدأت تزرع خلاص، ونين عمل زي ما قال الوضع دي صلح أحسن من أول إن شاء الله.
1: استضافت العاصمة الكينية نيروبي أمس الأربعاء اجتماعات ضم عددا من قيادات القوى السياسية والمدنية السودانية، على رأسهم رئيس تحالف صمود الدكتور عبد الله حمدوك ورئيس حركة وجيش تحرير السودان الأستاذ عبد الواحد نور. للمزيد من التفاصيل حول ما يدور في نيروبي معنا المتحدث الرسمي باسم تحالف صمود جعفر حسن، أهلا ومرحبا بك.
2: نيروبي تستضيف اجتماعات لعدد من القوى السياسية والقوى المدنية وقياداتها، والآن توافد إلى نيروبي خلال يوم أمس واليوم عدد كبير من رؤساء الأحزاب السياسية وقيادات التنظيمات على رأسهم الدكتور عبد الله حمدوك رئيس صمود، والأستاذ بابكر والأستاذ عبد الواحد محمد نور رئيس جيش وحركة تحرير السودان، والأستاذ بابكر فيصل رئيس المكتب التنفيذي للتجمع الاتحادي، والأستاذ عمر الدقير رئيس حزب المؤتمر السوداني، والأستاذ علي الريح السنهوري رئيس حزب البعث العربي الاشتراكي الأصل، والأستاذ كمال بولاد، والأستاذ ياسر عرمان، والأستاذ الواثق البرير، والأستاذ طه عثمان، وعدد كبير من القيادات. الآن سوف ينعقد اجتماع يوم غد وبعد غد يناقش عدد كبير من القضايا، بالتأكيد أهمها كيفية وحدة القوى المدنية وتوحيد الخطاب المدني ومواجهة الظروف الحالية والإجابة على تساؤلات كبيرة معنية بعملية إيقاف الحرب وإنهائها واستعادة السلام في السودان. وده عمل كبير، أفتكر أنه فيه تحول كبير في وحدة القوى السياسية والمدنية وفي التنسيق في المجالات المتعددة والمختلفة، وخاصة الناس في اختبار كبير يحيواجها الناس في الفترة الجاية، مرتبط بأنه السودان في واجه خطر أساسي هو عملية التشظي والتقسيم، وفي جهات كثيرة تعمل على هذا الاتجاه. لذلك واحد من أهم الأشياء اللي حيشتغل عليها الاجتماع في يومي غدا وبعد غد في عملية منع هذا التشظي والوقوف بقوة ضد أي عملية تقسيم في السودان، وهذه قضية أساسية وجوهرية تتفق عليها كل القوى السياسية والمدنية في السودان. وننادي وننبه لكل السودانيات والسودانيين إنه إطالة هذه الحرب واستمرارها يجعل أطماع الكثيرين في عملية تقسيم السودان إلى دويلات صغيرة وتفتيت

0: لدويلات متناحرة، وده ما بيوصل لحل، ودي قضية جوهرية. القضية الثانية، تواجهنا قضايا كبيرة في كيف التعامل مع عدد كبير من الميليشيات المتواجدة في السودان، عدد أكثر من 120 ميليشيا، وده وضع خطير. وهذا الوضع الخطير يؤدي إلى تقسيم البلد بشكل دائم. لذلك نحن بنرى أنه في قادم الأيام من المهم أن القوى السياسية أنها تصل لتوافق دائم، ونصل إلى تواصل يسهل عملية الوصول إلى سلام. هنالك ملفات كثيرة جدا مرتبطة بالانتهاكات، مرتبطة بحقوق الإنسان، مرتبطة بقضايا أخرى أيضا يتم بحثها. لذلك من المهم إيجاد التصور المشترك بين القوى المدنية والسياسية حتى يكون هنالك خط واضح لبناء سودان ما بعد الحرب.
1: كشف الجهاز المركزي للإحصاء عن ارتفاع كبير في معدل التضخم في السودان مقارنة بالمعدلات القياسية التي شهدتها البلاد خلال السنوات الماضية. للمزيد من التفاصيل ولمعرفة أسباب الزيادة وتأثير ذلك على معاش الناس، معنا الخبير الاقتصادي دكتور وائل فهمي.
2: التضخم اللي هو الارتفاع في الأسعار زادت بنسبة 45% وثمانية من عشرة، ولو نحن يعني ده بيعتبروا التقرير إنه انخفاض شديد جدا جدا في معدلات التضخم إذا قارناه بمستوى كان 422% في يوليو 2021، ولو قارناه على مستوى سنوي بالنسبة لإبريل 25 هنلقاه برضو أقل كثير، لأنه في إبريل 25 كان 156%، لكن نلقاه على إنه برضو زاد في إبريل 26 بالمقارنة مع مارس 26 بخمسة نقاط مئوية. زادت السرعة بتاعت التضخم في خلال الشهر ده عما كان في الشهر الفات. يعني أنا بالنسبة لي أهم حاجة المستويات بتاعت الأسعار في الفترة دي ما بين بيهمني أكثر قصدي مارس إبريل 26، ما بيهمني التفاصيل القديمة دي. ليه؟ لسبب بسيط جدا جدا. يعني مثلا المستوى العام للأسعار، وبكرر ما بقول التضخم، المستوى العام للأسعار في يوليو 2021 اللي كان فيه معدل التضخم 422 دي، المستوى العام للأسعار بتاعه أقل بكثير جدا جدا جدا من المستوى العام للأسعار بتاع إبريل 25 اللي كان فيه معدل التضخم 156، أقل بكثير جدا جدا من مارس 26 اللي كان فيه معدل التضخم 156، ومارس 56 المستوى العام للأسعار فيه أقل من المستوى العام للأسعار في إبريل 26 اللي هو 45%. الحكاية ما في سر، ما في السرعة بتاعة تخفيض معدل التضخم بقدر ما هو أهم الاستمرار في الارتفاع في المستوى العام للأسعار. ببلغة تانية ودائما قاعد أقول أنا، سواء كان المعدل بتاع التضخم ده ارتفع ولا انخفض، النتيجة واحدة، هو إنه المستوى العام في الأسعار في اتجاه واحد إيجابي، يعني في حالة ارتفاع دائم بغض النظر عن معدلات التضخم أو سرعة الارتفاع بتاعة الأسعار. الأسعار ذات زايدة، كان زايدة بسيط زايدة كثير ده ما مهم، المهم إنه الأسعار زايدة، وده المقصود منه، المقصود استهدافه لسبب بسيط جدا جدا، لأنه هو ده اللي بيدهور في القوة الشرائية للمواطنين اللي بيأذي الاقتصاد وبيشوه وبيعجز حتى القدرات على تنظيم المجتمع نحو الانتاج. فده ما بيخلينا نفرح بالحكاية دي، ولا المواطن نفسه بيهموا هذه الأرقام بتاعت معدلات التضخم بقدر ما هو بتهمه الأسعار اليومية اللي بيمشي بيشتري بها البضائع، لأنه بيحس بالأسعار ويفهم لغة الأسعار أكثر من ما بيفهم لغة التضخم، لأنه الأسعار قدامه ملموسة وليست سرعة ارتفاع. سرعة ارتفاع دي مصطلحات فنية يفهموها الاقتصاديين أكثر في شغلهم يعني. السبب العام بالنسبة للحكاية دي رغم عدم توفر يعني التقرير، لكن يعني ما ننسى انه بجانب البنك المركزي في طباعة النقود لتمويل المجهود الحربي عبر الموازنة العامة، بنجد انه الذهابة برضو لهم دور كبير جدا جدا في تغذية السوق بال زيادة عرض النقود، لأنه الذهب ده أصلا ما بيشتريه أي زول في السوق في الغالب، وبيشتريه يمكن الذهابة ويشتريه البنك المركزي وتشتريه الشركات، وده ما بيتوفر في السوق عشان يقدر يخفض الأسعار، فبتخلق طلب لمنتج غير منتج لسلع مستهلكة استهلاكية، فدي في حد ذاتها زيادة في عرض النقود يعني بطريقة أو بأخرى، أو خلق فئة مستهلكة للسلع دون أن تساهم في توفير هذه السلع التي يستهلكها بالأسواق أو التي يستهلكها غيره من المواطنين يعني. هو يعني المواطنين ما حيستهلكوا ذهب وما حيشتروا ذهب عشان يأكلوا يعني أو يشربوه أو يركبوها أو يطيروا بيها أو يمشي أو تعالجهم كمكنة ولا حتقريهم في المدارس يجي تقيف الذهب كدي تقيف كدي تدرسوا يعني معلش آسف يعني. فدي مشكلة كبيرة جدا عملية الذهب اللي بتحول بعض المواطنين إلى مستهلكين ضاغطين على الأسعار إلى أعلى.
1: أكد خبراء في المجال الجوي أن مستقبل قطاع الطيران المدني في السودان يواجه تحديات كبيرة لفقدان إدارة المجال الجوي الجنوبي. للمزيد من التفاصيل في هذا الملف معنا إبراهيم عدلان الخبير في المجال الجوي والمدير الأسبق لسلطة الطيران المدني في السودان.
3: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في البدء شكرا لراديو دبنغا على إداعة هذه الفرصة للحديث عن موضوع بالغ الأهمية يتعلق بمستقبل الطيران المدني في السودان وتداعيات الاستراتيجية لفقد السودان إدارة المجال الجوي الجنوبي. أولا في تقديري أن الأمر يتجاوز مجرد خسارة العبور رسوم الإنتاج رسوم العبور أو أي عادات مالية. السودان بتمتع كان تاريخيا بموقع محوري في إدارة الحركة الجوية في منطقة الشرق ووسط أفريقيا. كانت الخرطوم تدير المجال الجوي لجنوب السودان لفترة طويلة منذ الاستقلال في 2011، وهو منح السودان موردا ماليا ثابتا يعني 36% كده من رسوم العبور كانت تجي عن طريق الترافيك في جنوب السودان والحركة الجوية في جنوب السودان. الخسارة الاقتصادية بتمثل فقدان الرسوم المرتبطة بحركة الطيران أداء العابرة، لكن القطاع بيكون خسارته أكبر لما تكون في فقدان يمكن تسميته بالأهمية جيوسياسية للمجال الجوي. فإذا المجال الجوي لا تعني فقط تشغيل أجهزة ومراقبة جوية، إنما تعني امتلاك بنية تقنية متقدمة وتأهيل كوادر وامتلاك بيانات الحركة والقدرة على لعب أدوار إقليمية في صناعات الطيران. بالإضافة إلى جنوب السودان كان هناك فترات اعتمد فيها على بعض المناطق أو الحركة الجوية العابرة جزئيا في حركة خدمات المراقبة الجوية في السودان عموما بعموم الموقع الجغرافي واتفاقية إدارة الحركة الجوية في المنطقة. وهو ما حصل للخرطوم، جعل الخرطوم مركز مهم في منظومة الملاحة الجوية الإقليمية. طيب فيما يتعلق بالسؤال حول إذا كانت تشجبة للنظام الوطني جاء نتيجة للحرب في السودان، أعتقد أن الإجابة هي نعم جزئية. صحيح أنه استقلال السودان كان يفترض في النهاية في نهاية المطاف يعني إنشاء نظام سيادي مستقل لإدارة الأجواء، لكن الحرب الأخيرة في السودان سرعت كثيرا في هذا التحول. لأننا كان عندنا اتفاقية وقعناها في 2016 لإدارة المجال الجوي في جنوب السودان لحد هذا العام، لحد من 2016 لحد 26 اللي هي انتهت تقريبا في هذا العام. والتحول الكبير ده بتأثر به المنظمات الوطنية، تضعف البنية التشغيلية، بتتعرض المطارات والمرافق الإقليمية الاضطرابات، فإن الدول اللي بتسعى للبدائل دائما بتكون أكثر استقرارا للخدمة الجوية. من أبرز ما فقد السودان برضو في الحرب ليس فقط الأعداد المالية زي ما أنا قلت، بل أيضا فرص تدريب الكوادر واستضافة مراكز التحكم والحفاظ على الخبرات الفنية، إضافة إلى فقدان دوره كمركز إقليمي في خدمات الملاحة. السؤال الأخير حول سبب تأخر جنوب السودان منذ 2011 في إنشاء نظام مستقل بيرجع للتحديات الأمنية الكبيرة والضعف في البنية التحتية وارتفاع تكاليف أنظمة الإدارة بتاعت المجال الجوي والحوجة إلى الكوادر المتخصصة في هذا المشاريع. عشان كده تأخر جنوب السودان في أنه يكون عنده نظامه المستقل. ربما أنه يعني انهاء الاعتماد الرسمي على السودان، أنا لسه برى أنه في فرص للتعاون بين الخرطوم وجوبا بتكون غايمة ومهمة الطيران المدني بطبيعته. صناعة هي صناعة بتقوم على التنسيق العابر للحدود، ويمكن للطرفين التعاون في مجال التدريب، تبادل المعلومات الملاحية وإجراء السلامة وإجراءات السلامة وإدارة الطوارئ، لأن سلامة المجال الجوي لا تعرف الحدود السياسية بالمعنى التقليدي. يعني حدود السودان ممكن تتداخل في حدود جنوب السودان عادي، زي ما حدودنا احنا في الشمال بتتداخل مع مصر. يعني هو في تقديري انه الدرس الاهم هنا بيكون استجابة السودان لدور الاقليمي في مجال الملاحة الجوية، ما حيتم فقط بإعادة بناء المنشآت، بل يحتاج الى بناء مؤسسات وخبرات وقدرات فنية ورؤى استراتيجية يمكن يساهم بها في نهضة الطيران أو في الإقليم كله. يعني شكرا جزيلا.
1: قبل الختام نبقى مع الصحفي عثمان هاشم حول آخر التطورات في الشرق عقب الاحتجاجات الأخيرة التي شهدتها ولاية البحر الأحمر على خلفية أزمة المياه وتنامي النزاعات المرتبطة بالتعدين الأهلي.
4: شهدت ولاية البحر الأحمر في الآونة الأخيرة جملة من الأحداث واحتجاجات المواطنين، خاصة في محلية بروزيت، وقت احتجاجية للمواطنين تتعلق بمسألة توزيع آبار المسؤولية المجتمعية قدمتها هيئة الموانئ البحرية ضمن حزمة المشاريع التنموية 10 آبار. وكان رأي المواطنين انه الآبار دي تختص بمدينة درودير، يعني في داخل المحلية، لأن الكثافة السكانية موجودة في داخل المدينة في حوجة ماسة للمياه. بغض النظر انه يعني الآبار دي تتوزع كيف او بأي طريقة، احتجاجهم على انه الآبار دي تتوزع في مناطق خاصة بالنشاط التعدين التقليدي، وهي استثمارية حتكون ما حتفيد المواطن، لأن حوجة المواطن في داخل المدينة في محل سكنه في محل تواجده وبتطلب تواجد الخدمات، ومدينة درودير يعني تغيب فيها عملية المياه الجوفية، خاصة انه اليومين دي المواطن حتى انه يسقى يجد صعوبة شديدة جدا في الحصول على المياه. يعني الواحد من اصحاب الكارو 14 جوز اللي هو برميلين عبارة عن برميلين يتحصل في اليوم على عربية كارو. عربية الكارو دي يقدر يبيع على اساس انه يعيش اسرته ولا يمشي يوزع على بيته هو في احوج لشرب المياه. يعني شنو في الحالتين هو خسران. أضيف على ذلك أيضا مسألة الأحداث اللي شهدتها محلية الجنوب الأولي في منطقة الرياض من قبل بعض المعدنين اللي ارتدوا على مواطن، ودي ما المشكلة الأولى، صبغتها عدة مشاكل في مناجم أخرى سببت في إثارة رأي المواطن المحلي في المناطق دي بسبب بعض السلوكيات الخارجة عن التقاليد العرفي في شكل خطاب كراهية في وسط قيام التنظيم الرسمي بالنسبة لشغل العمالة أي كان العمالة أمر نهاية سودانية.
1: بهذا المستمعين الأفاضل نكون قد وصلنا إلى نهاية جولة السودان اليوم. إلى لقاء جديد، دمتم بخير وعافية.
5: بابنوسة 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم و35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة وانعدام الأدوية المنقذة للحياة وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
6: نحن ونحن التعبانين ويهون نحن دايرين حاجة نأكله وما يمدينا راني في التراب ذاته.
5: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
7: المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
5: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
8: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
5: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
9: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
10: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
11: ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور، ونستمع له. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
12: بما أنه في كوارث طبيعية بتحصل وفي كوارث بفعل البشر بتحصل زي الحروب والكوارث اللي بتحصل لنا نتيجة فيضانات وزلازل وغيرها، الناس بتتضرر كثير جدا نفسيا. يعني الحالة النفسية بتاعت الناس بتدهور جدا جدا، وبالتالي لازم يقدم لهم دعم نفسي. الدعم النفسي هو من اختصاص الأطباء النفسانيين، لكن في الوضع بتاع الكوارث بما أنه الأطباء النفسانيين ما بيكونوا متوفرين، بالتالي من الضروري جدا أنه أي زول في حاجات يفترض يعرفها يقوم يعملها للزول اللي يتعرض للكارثة. في حاجات أساسية أي زول ممكن يعملها. أول حاجة التوفير بتاعة الأمان. أي زول يتعرض لأي كارثة سواء كانت طبيعية أو كارثة بفعل البشر زي الحروب يفترض يقدم لهم حاجة اسمها الأمان أو تقديم الأمان. الأمان هنا بنقصد به شنو؟ بنقصد به انه الزول بقدر الامكان نشيله من الحته الخطرة، سواء كان منطقة حرب نشيله من الحتة بتاعت الحرب نوديه حتة آمنة، سواء كان حتة بتاعت فيضان نشيله من الحتة بتاعت الفيضان نوديه الحتة البعيدة الآمنة. دي حاجة واحدة. الحاجة الثانية برضو توفير الأمان، برضو بنقصد به في إنه الزول اللي تعرض للكارثة برضو ممكن نساعده في إنه يتحصل على الأشياء الضرورية للإنسان أو الخدمات الضرورية لحياة البشر، مثلا وين يتحصل على الأكل، وين يتحصل على الموية، وين يتحصل على السكن كده، يعني وين يتحصل على البرنامج بتاع تقديم خدمة صحية. دي برضو واحدة من الخدمات بتاع الدعم النفسي اللي نحن ممكن نقدم للزول، وده بينصب تحت الأمان، يعني تأمن الزول من الخوف وتأمن الزول من الجوع، ودي حاجة برضو مذكورة في القرآن، أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. دي واحدة من الحاجات الناس فرض تعملها. برضو الحاجة الثانية برضو نهدئ الناس، برضو من الحاجات الضرورية اللي نحن نستخدمها في تقديم الدعم النفسي الأولي للناس اللي تعرضوا لأي كارثة، سواء كانت كارثة طبيعية أو بفعل البشر، برضو إننا نهدئ الناس. طيب نهدئ الناس كيف؟ أول حاجة لازم نحسسهم إنه والله يا أخي بالفعل الوضع اللي أنت تعرضت له، الوضع اللي أنت فيه، يعني أول تفاعل اللي أنت فيه تفاعل طبيعي لأي زول تعرض لكارثة زي دي، ممكن وضعه النفسي تكون بالطريقة دي، يعني يطمن الزول إنه ده تصرف طبيعي، يعني مقارنة بالحاجة اللي حصلت ليه. الناس اللي تعرضت لكارثة بتحاول إنها تحكي حكاويها للناس، برضو أن إحنا دايرين نستمع إليهم، لازم نكون مستمعين. الزول لما يجي داير يشرح لينا مراراته ومآسيه المرة نتيجة الكارثة، برضو مطلوب مننا إننا نستمع إليه جيدا، وبرضو ما نحاول نلوم الزول، نقول له انت ليه قال ليك تقعد هناك شنو او كده، ما نلوم بقدر الامكان نكون مستمعين جدا جدا، ونسمع له ونأكد له انه هو الثمن هو بيقوله ده صح وما نغلطه. الحاجة برضو الضرورية انه نقدم او من تقديم الدعم النفسي الاول للناس الاتصال بين الناس، يعني مثلا يعني نوصل الأرحام بين الناس. زول أي زول يتعرض لكارثة خاصة الكوارث بفعل البشر زي الحروب، الزول بيكون نزح مثلا طفله مشي اتجاهه، هو مشي اتجاهه، زوجه مشي اتجاهه، وغيره وغيره، نحن نحاول بقدر الإمكان نلم شملهم، يعني زول نوريه إنه أهلك الفلانيين في الحتة الفلاني وكده، نحاول بقدر الإمكان لو عبر التلفونات عبر الرسائل عبر أي شيء، نحن لازم نربط بين الناس. ودي برضو واحدة من الحاجات الضرورية جدا في إننا نقدم لأي زول يتعرض لكارثة طبيعية كانت كارثة بفعل البشر. مثلا في الحروب اللي حصلت في السودان مثلا، الناس نزحت، الزول لما ينزح هو بيمشي اتجاه أسرته بتمشي اتجاه وكده، بيكون سنين ما بيكون عارف اتجاهه، لما نوصل بيناتهم أو نحاول نربط بيناتهم، دي واحدة من الخدمة الضرورية اللي احنا قدمناها لها. طيب مثلا في الكوارث اللي حصلت في بعض الدول، مثلا كوارث طبيعية حصلت في سونامي مثلا، الناس جرد مثلا، الراجل بيجري وبيخلي الأمة على الأطفال وغيره وغيره وكده، بعد ذاك لما يمشي يطلع لحتة بعيدة، بعد ذاك بيكونوا أفراد الأسرة الواحدة ما بيكونوا عارفين يعني وين بقية الأسرة، لأن نقوم برضو نوصل بيناتهم نربط بيناتهم تاني من جديد، لخدمة كبيرة جدا نفسية نحن بنكونوا قدمنا لضحايا الكوارث، سواء كانت كوارث طبيعية أو كوارث بفعل البشر. برضو من الحياة الضرورية برضو إننا نزرع الأمل، نزرع الأمل في قلب أي زول يتعرض لكارثة طبيعية أو كارثة بفعل البشر، يتعرض لأي كارثة لازم نزرع فيه الأمل إنه ما الحياة كلها كده، الحياة لازم تتغير، يعني ما حتستمر كده بس تكون قاعد في وسط الكارثة دي كده، لازم تتبدل، يعني بكرة بيكون أفضل. نزرع جواه الأمل برضو واحدة من الخدمات الضرورية أو خدمة إسعاف نفسي أولا إحنا بنكون قدمنا للزول أو الضحية بتاعت الكارثة. برضو نحن من الحاجات اللي بنقدمه إننا نساعدهم، نوفر لهم المساعدة، يعني إذا هو ما قادر يتحصل على يعني حاجة يأكلها أو مثلا ما بيعرف، يعني أكيد الزول اللي تعرض لكارثة بيكون يعني قام من منطقته الأصلية مشت ثانية جدا، إحنا لازم نساعده في إنه الزول يتحصل على الخدمات الضرورية لحياته. لما نساعد برضو بنكون قدمنا خدمة أو بنكون قدمنا دعم نفسي أولي للناس اللي تعرضوا للكوارث الطبيعية أو أي كارثة سواء كان بفعل البشر حتى. وشكرا جزيلا، السلام عليكم.
11: شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور، على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية، وكذلك الشكر للسادة المستمعين، وإلى اللقاء.
13: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك، في كل ربوع السودان. هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك، راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: اهلا وسهلا ومرحبا بكم الاعزاء مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا ليوم الخميس الموافق 21 مايو 2026. يحتوي البرنامج على نشرة مفصلة للأخبار وإصدار جديدة من جولة السودان اليوم ومواد أخرى ضمن هذا البرنامج. نبدأ كالعادة بنشرة الأخبار وهذه هي العناوين. أوتشا تعلن مقتل أكثر من 11 ألف مدني في السودان خلال عام 2025 بسبب الحرب، والأمم المتحدة تدين الهجمات بطائرات مسيرة على كردفان. القوى المشتركة تعلن عن معارك ضارية ضد قوات الدعم السريع في كردفان، والباشا طبيق يهدد بوقف تدفق النفط في حال استمرار الهجمات بالطائرات المسيرة. العثور على 14 شابا من منطقة المناصير تاهوا في الصحراء، والأمم المتحدة تعلن شروعها في نقل الإمدادات إلى الدلنج. مخاوف من ارتفاع أسعار الخضر والفاكهة بعد دخول قرار منع الاستيراد حيز التنفيذ. وبرنامج الغذاء العالمي يكشف عن ارتفاع سلة الغذاء المحلية في أبريل. كانت هذه هي العناوين. إلى تفاصيل النشرة يصحبكم فيها إبراهيم جد كريم. أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بالسودان أوتشا مقتل أكثر من 11 ألف مدني في السودان خلال عام 2025 بسبب الحرب. وأكد المكتب وقوع أكثر من 200 هجوم على مرافق الرعاية الصحية في البلاد منذ عام 2023. وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة إن المنظمات الإنسانية وصلت إلى 9 ملايين شخص بين يناير وأبريل من هذا العام. وفي جنوب دارفور تلقى نحو 170 ألف شخص حصصا غذائية لشهر أبريل. وأضاف في هذا الخصوص:
1: وصلت المنظمات الإنسانية إلى 9 ملايين شخص بين يناير وأبريل من هذا العام. في جنوب دارفور تلقى حوالي 170 ألف شخص حصص غذائية لشهر أبريل. من الواضح أن التوزيع لشهر مايو جار.
0: أعربت الأمم المتحدة عن قلقها العميق من التأثير المتزايد لهجمات الطائرات المسيرة على المدنيين والبنية التحتية المدنية في جميع أنحاء البلاد. وأشار المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو دوجاريك في المؤتمر الصحفي اليوم أمس إلى أن ما لا يقل عن 28 شخصا قتلوا وأصيب العشرات يوم الثلاثاء في هجوم بطائرة مسيرة على سوق مزدحم في بلدة غبيش بغرب كردفان. وأشار إلى الإبلاغ عن ضربات إضافية بطائرات مسيرة في مدن الفولة وبابنوسة وأبو زبد، ما تسبب في المزيد من الضحايا المدنيين وأضرار في الممتلكات المدنية، معلنا إدانته لتلك الهجمات. وأضاف في هذا الخصوص:
1: يشعر زملاؤنا في مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية بقلق عميق من التأثير المتزايد لهجمات الطائرات المسيرة على المدنيين والبنية التحتية المدنية في جميع أنحاء البلاد.
0: من جانبه اتهم تحالف السودان التأسيسي القوات المسلحة بتنفيذ هجمات بطائرات مسيرة على الضعين، ما أدى إلى مقتل 15 مدنيا وإصابة العشرات بجروح متفاوتة. من جانبه هدد وزير الطاقة والنفط في حكومة التأسيس الباشا طبيق باتخاذ قرار حاسم بشأن تدفق البترول في حال استمرار الاستهداف بالطائرات المسيرة على خلفية الهجوم. أعلنت الأمم المتحدة بدء نقل الإمدادات الطبية وغيرها من الإمدادات المنقذة للحياة إلى الدلنج بعد إعادة فتح طريق حيوي يربط شمال وجنوب كردفان يوم الاثنين الماضي بعد شهور. وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة إن الأوضاع الأمنية على طول الطريق غير مستقرة، مطالبا بحماية المدنيين. وأضاف في هذا الخصوص:
1: بدأ شركاؤنا باستخدام الطريق لنقل الإمدادات الطبية وغيرها من الإمدادات المنقذة للحياة إلى الدلنج، حيث زادت الاحتياجات الإنسانية بسبب نقص الغذاء والدواء والإمدادات. ومع ذلك لا تزال الأوضاع الأمنية على طول الطريق غير مستقرة.
0: أعلنت القوات المشتركة للحركات المسلحة أن قواتها خاضت معارك ضارية ضد قوات الدعم السريع في عدد من المواقع الاستراتيجية بمحاور جنوب كردفان. وقالت القوى المشتركة إنها كبدت الدعم السريع خسائر في الأرواح والعتاد واستولت على مركبات ومعدات قتالية، فضلا عن تدمير تحصينات كانت تستخدمها القوات لاستهداف المواطنين والمواقع الآمنة. وأضافت في هذا الخصوص:
2: ده كله هناكم ماي بلاد ثلاثة، ده كله هناكم
3: ده هكم مراليون حتى المعمار مراليون.
0: كشف مواطنون وتجار عن انتعاش سوق مدينة كادوغلي بعد سيطرة الجيش على التكمة ووصول السلع والبضائع، وطالبوا القوات المسلحة بتشديد التأمين على الطريق وفتح الطريق القومي لضمان انسياب السلع والخدمات والمساعدات الإنسانية للمنطقة، خاصة أن البلاد على مشارف فصل الخريف. أعلن برنامج الأغذية العالمي أن تكلفة سلة الغذاء المحلية في السودان ارتفعت بنسبة تقارب 18% في أبريل مقارنة بشهر مارس الماضي. وأوضح البرنامج أن ذلك يعود إلى الارتفاع الحاد في أسعار الذرة والقمح ودقيق القمح. وأضاف المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة في هذا الخصوص:
1: يقول برنامج الأغذية العالمي إن تكلفة سلة الغذاء المحلية في السودان ارتفعت بنسبة تقارب 18% في أبريل مقارنة بمارس، ويعود ذلك إلى الارتفاع الحاد في أسعار ودقيق القمح.
0: وصل إلى العاصمة الكينية نيروبي أمس الأربعاء عدد من القيادات السودانية من رؤساء أحزاب وقيادات حركات الكفاح المسلح وقيادات المجتمع المدني والقوى المدنية، إضافة إلى عدد من الشخصيات العامة، وذلك للمشاركة في اجتماعات القوى الموقعة على إعلان المبادئ السوداني لبناء وطن جديد، إعلان نيروبي، والتي ستنعقد خلال 22 إلى 23 مايو. وقال المتحدث الرسمي باسم تحالف القوى الثورية الديمقراطية صمود جعفر حسن لراديو دبنجا إن الاجتماع يهدف إلى توحيد القوى المدنية وخطابها السياسي لمواجهة الظروف الحرجة التي تمر بها البلاد. وأضاف في هذا الخصوص:
4: وعدد كبير من القيادات الآن سوف ينعقد اجتماع يوم غد وبعد غد يناقش عدد كبير من القضايا، بالتأكيد أهمها كيفية وحدة القوى المدنية وتوحيد الخطاب المدني ومواجهة الظروف الحالية والإجابة على تساؤلات كبيرة معنية بعملية إيقاف الحرب وإنهائها واستعادة السلام في السودان.
0: أكد خبير في المجال الجوي أن مستقبل قطاع الطيران المدني في السودان يواجه تحديات كبيرة وتداعيات استراتيجية بعد فقدان السودان إدارة المجال الجوي لجنوب السودان. وقال الخبير في المجال الجوي والمدير الأسبق لسلطة الطيران المدني إبراهيم عدلان لراديو دبنجا إن فقدان السودان لإدارة المجال الجوي لجنوب السودان حرمه من نحو 36% من موارده، مشيرا إلى أن الخسارة الأكبر ليست اقتصادية فقط بل تتعلق بإدارة المجال الجوي. وأضاف في هذا الشأن:
5: السودان بتمتع كان تاريخيا بموقع محوري في إدارة الحركة الجوية في منطقة الشرق ووسط أفريقيا. كانت الخرطوم تدير المجال الجوي لجنوب السودان لفترة طويلة منذ الاستقلال في 2011، وهو ما منح السودان موردا ماليا ثابتا، يعني 36% كده من قسم الأمور كانت تجي عن طريق الترافيك في جنوب السودان والحركة الجوية في جنوب السودان. الخسارة الاقتصادية بتمثل في فقدان الرسوم المرتبطة بحركة الطيران العابرة، لكن القطاع بيكون خسارته أكبر لما تكون في فقدان يمكن تسميته الأهمية الجيوسياسية للمجال الجوي. فإذا المجال الجوي لا تعني فقط تشغيل الأجهزة ومراقبة جوية، إنما تعني امتلاك بنية تقنية متقدمة وتأهيل كوادر وامتلاك بيانات الحركة والقدرة على لعب أدوار إقليمية في صناعة الطيران.
0: التقى رئيس الوزراء السوداني دكتور كامل إدريس الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في الأثناء تواصلت اجتماعات اللجنة الاقتصادية الوزارية في أنقرة بين الجانبين السوداني والتركي. دخل قرار حظر استيراد بعض السلع الصادر من وزارة الصناعة والتجارة في العاشر من مايو الحالي بتوجيهات من مجلس الوزراء حيز التنفيذ اليوم. وقال ناشطون في وادي حلفة إن اليوم هو آخر يوم تصل فيه العربات المحملة بالبضائع المستوردة من جمهورية مصر والتي تشمل الخضر والفواكه ضمن القرار، معربين عن رفضهم له في ظل عدم توفر بدائل، ومشيرين إلى أن انحسار أو ارتفاع مناسيب بحيرة النوبة يتسبب في منع النشاط الزراعي. حذر مزارعون في حلفة الجديدة من فشل الموسم الصيفي القادم في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج وما وصفوه بالأسعار الخرافية لمدخلات الإنتاج من تقاوي وأسمدة ومبيدات. وقال أحد المزارعين لراديو دبنجا إن التكلفة الأولية للدخول في هذا الموسم تفوق طاقة السواد الأعظم من المزارعين، محذرا من دخول ملايين المواطنين في دائرة الفقر والجوع والمرض، ومناشدا السلطات التدخل لمعالجة الأزمة قبل بداية الموسم. وثق مزارع في الولاية الشمالية احتراق أشجاره بسبب العطش الناتج عن الانقطاع المستمر للتيار الكهربائي. وعلى صعيد متصل، أعلنت السلطات بمحلية دنقلة في الولاية الشمالية وصول 117 أسرة نازحة من ولايات كردفان ودارفور إلى معسكر شرق دنقلة للنازحين. اتهمت غرفة طوارئ دار حمر قوات الدعم السريع بارتكاب العديد من الانتهاكات في المحليات الشمالية بولاية غرب كردفان. وقال المتحدث باسم الغرفة لراديو دبنجا إن قوات الدعم السريع قامت باعتقال أكثر من 25 مواطنا في محلية غبيش، كما قامت بإغلاق السوق وفرض حصار عليه وإغلاق شبكات الإنترنت ستارلينك، مضيفا أنها قامت بسرقة منازل المواطنين بمدينة النهود بما فيها دور العبادة. وأضاف في هذا الخصوص:
6: قوات الدعم السريع ارتكبت العديد من الجرائم خلال هذا الأسبوع في المحليات الشمالية لولاية غرب كردفان. في محلية غبيش قامت باعتقال أكثر من 25 مواطنا، وحتى الآن لم تطلق صراحة تعود الأسباب، كما قامت بإغلاق السوق وفرض حصار على السوق وإغلاق شبكات الواي فاي.
0: أعلنت روابط شبابية بولاية نهر النيل عودة 14 شابا من أبناء المناصير العاملين في التعدين، كانوا قد تاهوا في الصحراء في الطريق بين وادي حلفة بالولاية الشمالية وأبو حمد بولاية نهر النيل في طريق عودتهم إلى ذويهم بمحلية البحيرة بولاية نهر النيل. أعلنت حركة جيش تحرير السودان تسجيل 347 إصابة بوباء جدري القرود في أكثر من 10 مناطق بجبل مرة، محذرة من استمرار تفشي المرض في ظل انعدام الأدوية والرعاية الطبية وضعف الاستجابة الإنسانية. في الأثناء قالت منظمة أطباء بلا حدود إنها رصدت 80 حالة اشتباه لكنها لم تتأكد بعد. طالبت سفارة السودان في أوغندا جالية سودانية باتخاذ التدابير الصحية اللازمة بشأن تفشي وباء إيبولا في العاصمة كامبالا. وقالت في بيان إن وباء إيبولا يسبب حمى نزفية شديدة مع نسبة وفيات قد تصل إلى 90%، داعية السودانيين إلى اتباع الإرشادات الصادرة عن وزارة الصحة الأوغندية. أعلنت لجنة أساتذة الجامعات السودانية استمرار إضرابها لليوم 54 للمطالبة بإجازة الهيكل الراتب الجديد ولائحة شروط الخدمة. وقالت اللجنة في بيان إن استمرار الإضراب أحدث تحولا مهما داخل الوسط الأكاديمي، مشيرة إلى أن كل محاولات الانتظار والمخاطبات والمجاملات لم تفضي إلى أي استجابة حقيقية. أعلنت الغرفة الفرعية للبساطة السفرية بولاية البحر الأحمر بمدينة بورت السودان عن زيادة جديدة في تعرفة السفر بنسبة 30% على خطوط النقل السفرية اعتبارا من يوم الجمعة 22 مايو 2026 وحتى الثلاثاء 26 مايو 2026. وأصدرت إدارة النقل العام والبترول بولاية نهر النيل قرارا جديدا بتعديل أسعار غاز الطبخ بالولاية لتراوح بين 101 ألف إلى 109 ألف جنيه. الخبر الأخير في النشرة: صادق قائد قوات الدعم السريع على الحكم الصادر عن المحكمة الميدانية الكبرى بتاريخ 17 مايو بالإعدام على القائد المشق علي رزق الله السافنا غيابيا وتخفيض رتبته إلى جندي وفصله من الخدمة. ووجهت المحكمة تهما بمخالفة قانون قوات الدعم السريع وقانون القوات المسلحة تتعلق بالفرار من الخدمة وترك المواقع العسكرية ومساعدة العدو والانضمام إليه إلى جانب التمرد على النظام الدستوري. بهذا الخبر أعزائي تنتهي نشرة الأخبار، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. برنامجنا يتواصل فتابعونا
7: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: كنداكات وميارم. كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا.
1: مستمعو راديو دبنجا الأعزاء في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم كنتاكات وميارم. في حلقة الليلة بنسلط الضوء على واحدة من أكثر القضايا إلحاحا في المشهد السوداني اليوم، اللي هي كيف يتعامل الإعلام مع قضايا النساء في زمن الحرب والانتهاكات، وهل بتقوم الصحافة بدور الحقيقي في كشف الحقيقة والانتصال للعدالة، أم لا تزال أسيرة الصور النمطية والخطاب الترويجي. بالمفاعليات حملة العدالة النسوية ناقشت ناشطات وصحفيات سودانيات العلاقة بين الإعلام وقضايا النساء، ودعت المشاركات لبناء خطاب إعلامي أكثر حساسية وإنصافا وشراكة حقيقية بين المؤسسات الإعلامية والمبادرات النسوية، من أجل صحافة لا تكتفي بنقل الألم بل تسهم بفعالية في صناعة التغيير. هنستمع في هذه الحلقة لأصوات نسائية اتحدثت عن معاناة النساء خلال الحرب، وعن أخلاقيات التغطية الصحفية واللغة الحساسة، وضرورة كسر حاجز الصمت حول الانتهاكات المسكوت عنها. نبدأ أولا بالترحيب بضيفة الحلقة الناشطة الحقوقية الأستاذة ياسمين أبو عوف. مرحب بك في برنامج كنداكات وميارم عبر راديو دبنجا.
2: كل ليلة الندوة غاية في الأهمية وفي التأثير، وهي الإعلام وقضايا النساء

0: الندوة ضمن السلسلة بتاعت الفعاليات الفكرية والحقوقية والإعلامية اللي بتنظم حملة عدالة نسوية. والحملة ذاتها هي حملة بتسعى إلى بناء منصة مدنية حقوقية وإعلامية مناصرة لقضايا النساء ومدافعة عن الحقوق والكرامة والعدالة، ومواجهة برضو كافة أشكال التمييز والعنف والتهميش. انطلقت الحملة لتكون مساحة جامعة للأصوات النسائية والحقوقية والإعلامية والمجتمعية الساعية لتشكيل العدالة والمساواة والكرامة الإنسانية. خلونا نقول إنه الكلام عن الإعلام إنه هو ما وسيلة نمطية لنقل الأخبار فقط، وإنما هو قوة بتصنع الوعي، بتشكل الصورة الذهنية، وبتأثر في السياسات العامة، وبتسمع صوت التهميش. كذلك قضايا النساء يعني من منظور إعلامي هي قضايا مهمة ومفروض نطرحها بصورة مسؤولة أكثر، وهي بتمثل ضرورة أخلاقية ومهنية ومجتمعية في ظل التصاعد بتاع الحروب والأزمات والعنف الموجود حاليا. مرحبا بكم مرة تانية، وبنتطلع لنقاش سر ومثمر مع بعض.
1: نواصل معاكم في كنداكات وميارم، وننتقل لزاوية أخرى من هذا النقاش، حيث نستمع لمداخلة الصحفية والناشطة الأستاذة صباح آدم اللي تناولت آليات بناء خطاب إعلامي بديل ينصف المرأة السودانية في هذه الظروف الاستثنائية.
2: المبادرة بتاعت عدالة نسوية دائرة تكون شريكة مع الصحفيين، بحيث ما تكتفي فقط بس بالهنا، وإنما هي تتطلب جلوس مع الناس اللي بيقودوا المنصات دي، يعني مع رؤساء التحرير، القيادات ذاتهم في مؤسسة. هسه نحن ذاتنا رغم إن نحن كصحفيين عندنا يعني جروبات من الصحفيين الشباب، هم جزء من المركز، مركز الألغ، يعني دربناهم نحن وأهلناهم ممتازين جدا جدا يعني، ومو بيشتغلوا أي قضايا بنطرحها بيتناولوها في الصحف وبيكتبوها يعني. لكن لما نحتاجنا عشان نعمل حملة لميثاق شرف صحفي، نعمل له زي بروموشن، مشينا قعدنا مع القيادات ذاتها، يعني قعدنا معاهم مع رؤساء التحرير لكل صحيفة، لكل مؤسسة إعلامية، قعدنا مع رئيس المجلس العام للصحافة والمطبوعات كده، مشينا فلقى اهتمام كبير جدا، وبعد ذلك بقت الحاجه يعني قدرت تنجح، يعني نجحت بشكل كبير، يعني انهم قبلوا الميثاق، وبالعكس يعني كمان قالوا انه هم حيتبنوه يعني. فدي من الحاجات اللي ما تعتمد على الشخصيات الموجوده في المؤسسات كشخصيات، حتى لو كانوا هم ناس ليدر في مثلا زي قيادات يعني مثلا، لانه هم ذاتهم مشغولين، يعني مشغول هو مثلا زول صحفي وين كان سينير، لكن برضه هو مشغول، عنده ديسك وعنده مواد كثيره بتجيه ودار حريره وداير كده ما فاضي. الحاجه الثانيه، القضايا اللي اميره اتكلمت عنها حقيقه تم تناولها. نحن عندنا المنتدى الاعلامي السوداني، نحن كشركاء في المنتدى ملينا المنتدى ده كل القضايا. المنتدى ده تناول القضايا الخاصة بالفقر والخاصة بالاغتصابات اللي حصلت للنساء وبالعنف، وتناول قضايا بتاعت الأسر وما تعرضوا له، وتناولنا القضايا بتاعت الصحة الإنجابية وما تعرضت للنساء، وما ما يعني كل القضايا دي تم طرحها في المنتدى الإعلامي، وتناولتها منصات إعلامية كثيرة. يعني اللي هو المنتدى ده فيه حكاية بتاعت كم 20 منصة إعلامية صحفية يعني بروفيشنال. في إشكالية أنا بتخيل إنه في بالنسبة لنا نحن عانينا منها حقيقة، يعني نحن عملنا صفحة أجندة حواء. أجندة حواء دي كنا شغالين 16 سنة في جريدة الأيام، كنا بنشحت شحدة النساء يكتبوا فيها، ما كان بيكتبوا، ما كان بيتحمسوا للكتابة، ما كان هم ذاتهم بيشاركوا في يجي ويقول لنا أي والله تعالوا احضروا ورشة الفلانية بتاعهم، لكن هم عشان يكتبوا وتحولوا هم ذاتهم نفسهم لأنه نكتبوا كتابات ويكونوا يعني القضايا بتاعتهم دي هم ذاتهم ينزلوها هم براهم بأقلامهم كده، كنا يعني حقيقة بنعاني معاناة كبيرة جدا، كانت قلة بسيطة جدا هي كانت هنا. فده برضو بيحتاج برضو

0: لانه ناس عاين يعني، لانه نحن القطاع الدارين مطرحه نحن كمبادرات نسويه نحن زعتنا نكتب فيها، بتلقى ناس يساعدوك في الكتابه اذا انت عايز عندك مشكله في كتابه صحفيه كده بتلقى ناس يساعدوا في الحته دي. فده واحده من الحاجات المهمه. منال ذكرت الحته بتاعت الحدث، ما اعرف زول قال الحدث ما اعرف المهم نسيت الساعه، لكن طبعا الحدث مهم بالنسبه للصحفي لانه اصلا هو الصحفي بيزعور الخبر دي اصلا حاجه يعني بتبقى بعد ذاك الموضوعات التحليليه والصحافه الاستقصائيه وكلها حاجات هي بتتابع الاخبار وبتبحث في قضايا مثلا زي الفساد زي شنو حياه زي دي، ودي من الحاجات اللي هسه بدا الناس يهتموا بها يعني الصحافه الاستقصائيه بالذات ما كانت موجوده من زمان، كان في التحقيقات الصحفيه اللي كنا احنا قاعدين نشتغلها يعني، لكن الصحفي بيهتم بالحدث. عشان كده انا بقول انه النساء ذاته هم يخلقوا الاحداث، ما ناس عندي حدث يعني عندي حدث معين عندي المبادره دي انا اكتب فيها واظل اكتب واظل انا اطلع بيانات واظل كده، فبتلقى الحدث لما يحصل هو اللي بيفرض نفسه هو اللي بيخلي الصحفيين يجوا وسألوك وكده. انا متأكد انه بعد الندوه دي في ناس كتار بتطلب لك والله يا اخي عملت ندوه كده ومثلا انا عايز تديني الورقه تديني كده، ده ما يعني برضه مجاهد المغير لكن برضه احسن من انه هو ما استجيب يعني.
1: واخيرا نستمع لمداخله الاستاذه أميرة عثمان وهي رئيسة مبادرة لا إلغاء للنساء، وهي بتحدثنا عن الربط الضروري بين العمل الإعلامي والحراك الحقوقي في الميدان.
2: شكرا للحضور. أنا صراحة دار أتكلم شوية مش شوية والله شوية كتير، دار أنتقي الإعلام ودور الإعلاميين والإعلاميات والصحفيين والصحفيات في إنه يعني مثلا زي الحملة بتاعت عدالة نسوية أو أي عمل نسوي بيتعاملوا مع المجهودات اللي بتبذل كمصادر للأخبار وما قاعدين يكونوا شركاء حقيقيين في صنع الحدث ذات نفسه. يعني مثلا نحن في الحملة بتاعت عدالة النسوية لقينا مثلا دعم محترم جدا من دبنجة مثلا ومن عاين وانتزموا معانا بالمشاركة، لكن اكتفوا بالخط بتاعنا هم احنا نكون مصدر للخبر او نديهم الحاجه ونعملوا ليها تغطيه، لكن في حين انه نحن لما نكون بنتناقش في العمل بتاع الحمل ذاته وفي اخراج ادواته مثلا زي عمل الندوه دي او عندنا مواضيع دارين ننشرها للاعلام نلاقي مشكله في انه كيف نحن نمرق الحاجه دي للاعلام. بنكون محتاجين ناس معانا جوا المطبخ عندهم الخبرة والمعرفة والقدرة الإعلامية لإخراج الحاجة دي. يعني مثلا في الموضوع بتاع الأطفال نتاج الاغتصابات والحرب الحاصلة دي والتاني بنلقى في صفحة أو في حاجة في الفيسبوك يقول لك في شابع تلقى مرمي في الحتة والناس تقعد تشيل وتكيل الهناية على النساء وعلى الفساد الحاصل والناس بتعمل كده، وهل الناس مغيبة من الحقيقة من إنه هو نتاج للحرب وده نتاج للواقع الراهن؟ يعني المشكلة الثانية مثلا من المسكوت عنه يعني بقت ما مشكلتنا بس في تشويه الأعضاء الجنسية للنساء مثلا أو التناسلية للنساء، لا يعني النساء مثلا أصبحت عليه الحرب دي بفقد الأسرة بفقد العائل بفقد الأمان المجتمعي بالنزوح بالانتهاك بالاغتصاب في النهاية برضوخة للعمالة حقت الجنس عشان تعيش عشان تظل حية، والحاجة دي ممكن تكون موجودة في أماكن النزوح في أماكن الليو. وين الصحافة الاستقصائية اللي بتعاين للحاجة دي بالمنظور النسوي بما إنه هو للنساء وللواقع ده الراهن خلاهم إنه يكونوا في المكان المهين للكرامة على مهين لحياته ذاته وخطر جدا لحياتهم. يعني انا يعني صراحه يعني بتكلم عن انه دور الصحافه شنو في العداله النسويه ذات نفسها، في انك انت كصحافه كيف تكوني شريكه في صنع التفاصيل دي احنا لما نتكلم عنها تورينا ان احنا نخرجها كيف نعمل ندوات تساعدونا في عمل تحقيقات نساعدكم في كده، لكن ما تكونوا قاعدين مثلا وانا حاسه شايفه ان في ناس يعني صحفيين وصحفيات ممكن يكونوا حضور للحاجة دي، بينتظروا إنه نحن لما نطلع مثلا الخبر أو أول سؤال. أنا قاعدة أحس بالمناسبة بأمانة إنه مستفز جدا، بيقول أنا قاعدة أي حاجة يقولوا لك عندك إحصاءات الأرقية. خلينا في زمن لا فيه وزارة صحة لا فيه شرطة لا فيه أمان، لأنه المنظمات مثلا يعني هجيب لك إحصاء من إحصاءات من وين يعني؟ فبيكون في الحاجة اللي هي العقلية بقت مسيطرة بتاعت الفكرة بتاعت إنك أنت عشان تكون ترند، عشان تخاطب المجتمع الدولي، عشان تخاطب المنظمات الدولية، لازم يكون عندك إحصاء بتاع إنه في 300 مرة تم اغتصابه و15 ماتوا. أنا دايرة أتكلم عن إنه نحن يا جماعة فكرة العدالة النسوية مفروض تكون حاجة يتبناها كل المجتمع السوداني، ونكون في صنع التفاصيل من أجل العدالة النسوية. شكرا.
1: بهذا نصل لختام حلقة الليلة، ناقشنا فيها دور الإعلام في إنصاف قضايا النساء السودانيات وسط تحديات الحرب. شكرا لضيفاتنا الكريمات، وشكرا لكم على طيب المتابعة. حتى نلتقي في حلقة جديدة، تقبلوا تحيات فريق البرنامج وتحياتي أنا سارة ياسر، وفي أمان الله.
3: كنداكات وميارم، كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا.
4: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
5: أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا. عناوين الأخبار ليوم الخميس الموافق 21 مايو 2026. تحالف تأسيس يتهم الجيش بقصف الضعين بمسيرة ما أدى لمقتل 15 شخصا. القوى المشتركة للحركات المسلحة تعلن خوضها معارك ضارية ضد الدعم السريع في عدد من المواقع الاستراتيجية في كردفان أمس. صور الأقمار الصناعية تؤكد استهداف غارات الطائرات بدون طيار قوافل إمداد قوات الدعم السريع من جنوب شرق ليبيا يوم السبت الماضي. ارتفاع عدد الإصابات والوفيات بوباء الكوليرا في منطقة فوجا، وتسجيل أول حالة إصابة بمنجم الرقيق بولاية غرب كردفان. حركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد، جدل القرود ينتشر في أكثر من 10 مناطق بجبل مرة، وتسجيل 347 حالة إصابة. قيادات القوى الموقعة على إعلان المبادئ السوداني تصل إلى العاصمة الكينية نيروبي للمشاركة في الاجتماعات التي ستنطلق غدا. الآلية الخماسية تدعو لاجتماع جديد بأديس أبابا مطلع يونيو لاستكمال مشاورات برلين ومواصلة النقاشات حول وثيقة المخرجات. تحالف التغيير الجذري يدشن مساء اليوم حملة مناهضة العنصرية وخطاب الكراهية. إطلاق سراح القيادي الإسلامي ناجي عبد الله بعد شهرين من الاعتقال. هيمتي يصادق على قرار حكم الإعدام غيابيا الصادر من محكمة بحق القائد المنشق السابنا. نفوق قطيع من الماشية بولاية نهر النيل نتيجة تعرضها لتسمم من أحواض السيانايد. أوتشا مقتل أكثر من 11 ألف مدني بالسودان خلال عام 2025 بسبب الحرب. وصول قوافل تجارية ومساعدات إنسانية إلى الدلنج وكادولي، وصمود يحذر من تفاقم الأوضاع الإنسانية بالسودان. غرفة طوارئ دار حمر تتهم الدعم السريع باعتقال 25 مواطن من محلية غبيش بولاية غرب كردفان. فساد أراضي يهدد ميدان الرفاق بالقطينة بولاية النيل الأبيض، وضبط شبكة متخصصة في تزوير شاسيهات المركبات بكرري. مزارعو حلفة جديدة، الموسم الزراعي الصيفي في خطر نتيجة لارتفاع تكاليف الإنتاج والعمليات الزراعية. غرفة مصنعي الأدوية استئناف عمل 30% من مصانع الأدوية بالعاصمة الخرطوم. سفارة السودان في أوغندا تطالب أفراد الجالية باتخاذ التدابير الصحية اللازمة بشأن تفشي وباء إيبولا بالعاصمة كامبالا. وصول 117 أسرة نازحة من ولايات كردفان ودارفور إلى معسكر شرق دونغولا للنازحين. حرائق أشجار بسبب الجفاف الناتج عن الانقطاع المستمر للتيار الكهربائي بالولاية الشمالية. مباحث وادي حلفة تلقي القبض على متهم من المرحلين من مصر بتهمة اغتصاب امرأة نازحة على شاطئ البحيرة. شكاوى في وادي حلفة من قرار رئيس الوزراء بوقف استيراد الخضر والفاكهة من مصر. ولاية نهر النيل ترفع سعر إعادة تعبئة أسطوانة غاز الطبخ ليصل إلى 109,500 جنيه. زيادة مؤقتة في أسعار تذاكر الباصات السفرية بين المدن بمناسبة عيد الأضحى. الحكامة من جمعة تنشر مقطع فيديو وتكشف عن اختطاف ابنتيها في لقاوة بولاية غرب كردفان. وزير البنية التحتية بكسلة يحذر من تكرار الانهيارات التي حدثت العام الماضي بسبب تعثر أعمال ترويض الجاش. الدكتور كامل إدريس يلتقي الرئيس التركي بالتزامن مع مباحثات وزارية لإعادة الإعمار. حريق في سوق صابرين بمدرمان يقضي على عدد من المحلات التجارية. وزير الموارد البشرية عدد المسجلين في انتظار تصنيع الأطراف الصناعية بلغ 2,230 شخصا. أزمة حادة في مياه الشرب بقرى محلية عقيق بولاية البحر الأحمر. اصطياد تمساح يزن 600 كيلو بطول 6 أمتار بالقرب من العرشكول بولاية النيل الأبيض. انتهت العناوين، شكرا لكم على المتابعة.
3: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
6: المستمعين الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية. وحلقتنا الليلة بنستضيف فيها الدكتور سلام حسن عبد الله، وهو طبيب في كلية مستشفى لندن الجامعية في بريطانيا. والحلقة الفاتت كانت تكلمنا عن أهمية التحصين للأطفال، والليلة حلقتنا دي مواصلة لحلقتنا الفاتت، والليلة حيتكلم لنا عن أنواع التحصين وكيف بنديه للطفل وفي أي زمن. أهلا ومرحب بك.
7: مستمعي الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا، مرحب بكم مرة تانية في حلقة جديدة من برنامجنا إرشادات صحية. في البداية نرحب بأهلنا في معسكرات اللجوء والنزوح في دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق وفي كل بقاع السودان. الليلة نحن عاوزين نواصل في حلقتنا عن التحصين اللي اتكلمنا عنه في المرة الفاتت. المرة دي حلقة لو في زول عنده أي سؤال ونحن جاهزين إنه نجاوب لسؤاله. الحلقة الليلة نحن نتكلم عن طريقة إطاعة التحصين ده بنديه كيف، ونجي نشوف النوع وذاته وأنواع التحصين والزمن بتاعه وكيف نعمله كيف، ونشوف المضاعفات البسيطة اللي ممكن تحصل وما بتقلق الواحد. النقطة الأولى نشوف التحصين ده هنا بنديه كيف. هو اللغاة، هنا اللغاة بنديه بثلاثة طرق. عندنا الطريقة الأولى يمكن نديه عن طريق الحقنة، حقنة بالعضل. الطريقة الثانية حقنة بتكون تحت الجلد، والطريقة الثانية يمكن نديه عن طريق الفم يعني شراب. يعني دي الطرق الثلاثة الرئيسية اللي احنا قاعدين نديبها التطعيم أو التحصين. نجي نشوف احنا بندي شنو نوع التطعيم أو التحصين اللي قاعدين نديه شنو. اللغاة الأول اسمه BCG، يعني ما ضروري تحفظ الاسم لكن لازم الأم تحفظ إنه الزمن ده بنديه متى، لأنه مهم جدا. هو ده بندوه عشان يغينا ضد مرض السل، ومرض السل طبعا كلنا احنا عارفين انه بيكون فيه جهة مزمنة وجهة لفترة طويلة جدا، وممكن يأثر للواحد لحد ما يكبر. وده بندوه داخل الجلد، ودائما مباشرة الطفل مجرد ما ولده في الشهر الاول لازم ياخده، لانه مرض السل ده مرض خطير جدا. وبعد الولادة مباشرة برضه بندي معاه لغاة بتاع الشهر للاطفال، وده دائما في جرعة اسمها جرعة رغم صغر، ده بندوه طوالي بعد الولادة. والشهر للاطفال ده بندوه عن طريق الفم، يعني نقطتين كده بنلقطها للطفل في خشمه. ده اللغاهين اللي بندوهم طوالي مباشرة بعد الولادة. بعد الولادة لو أخذ ده تاني الطفل ما بيكون محتاج لأي حاجة إلا بعد ما يتم 6 أسابيع. لما يتم 6 أسابيع يمشي المركز الصحي، بيمشي بأخذ لغاهات كثيرة. اللغاه الأول اسمه الثلاثي، سموه الثلاثي لأنه فيه 3 حاجات، فيه التتنس وسعال الديكي وفيه الدفتيريا، وده كلهم أمراض خطيرة جدا جدا بتأثر في الأطفال وممكن تؤدي إلى وفاة الأطفال. واللغاه بتاع الثلاثي بندوه شكل حقنة في العضل. مع اللغاه ده في نفس الفترة 6 أسابيع بندي معه حقنة برضو بتاعت التهاب الكبد الوبائي نوع باء. والالتهاب الكبد الوبائي عشان نبسطه لكم، ده الباء من الإرغان لطفل، لكن ما ده الإرغان البيجي بروح، ده إرغان لكن بيكون مستمر وممكن لقدام يعمل فشل في الكبد ويعمل تليف، يعمل مضاعفات كثيرة. عشان كده أنا بوجه الأمهات إنه لازم يحرصوا يمشوا يطعموا أطفالهم في الوقت المناسب وفي الزمن المناسب، لأنه كل الأمراض الحسة أنا قاعد أتكلم فيها ده أمراض خطيرة جدا، ويعني لو ما طعمنا الطفل لقدام ذاته يعني تأثر في صحته وممكن بتعمل له مضاعفات في المستقبل، بتأدي تسجيل الوفاة. في نفس الستة أسابيع برضو في الإجراءات تانية في شلل الأطفال بندي جرعة تانية. طبعا أدينا جرعة في اليوم الأول بندي جرعة تانية بس ستة أسابيع دي اسمها جرعة رقم واحد. بعد طفل يتيم 10 أسابيع لازم أنت توديه مرة تانية عشان يدو الجرعة التانية نفس الجرعات اللي إحنا ذكرناه لكن دي الجرعة التانية بتاعت الثلاثي بتاعت التهاب الكبد الوبائي والجرعة بتاعت الشلل ياخد الجرعة التانية ده لما الطفل يتيم 10 أسابيع. بعد ما الطفل يتيم 14 أسبوع برضو لازم توديه للمركز الصحي مرة تانية عشان ياخد الجرعة رقم ثلاثة لأنه كل الجرعات دي لو أخذت جرعة واحدة ما كفاية ممكن يدو مناعة لمدة سنة سنتين شهر شهرين لكن تاني برجع لازم يكمل الجرعات المقررة. وفي غالبية الوقت في بعض الجرعات ثلاثة جرعات وفي بعض الجرعات جرعة واحدة عشان كده لازم يكمل الجرعات المقررة عليه المسؤول بتاع التحصيل. لو أخذ جرعة ناقصة ممكن يأثر فيه كل مرة يقوم يرجع له تاني وبيجيب بطريقة أصعب من الطريقة الأولى وممكن يؤدي للوفاة بطريقة أسرع من الطريقة لو هو ما كان وديته للتطعيم نهائي. عشان كده أنا بنصح الأمهات أي أم بدأ التطعيم لازم تكمليه ولازم تطعيمه في الزمن المناسب. يلا نجي بعد ما يتم الطفل 9 شهور ناخد يعني حقنة واحدة بس اسمها حقنة بتاعت الحصبة مرض الحصبة. مرض الحصبة طبعا كل الناس كده عارف الطفل بيقوم له حبوب كده في وشه وفي جسمه كله وعيونه بحمله وبيكون زي نزلة ولو ما عالجناه برضه ممكن يؤدي إلى وفاة الطفل. يعني عشان احنا نحمي نفسنا من الحصبة لازم ياخد الحقنة بتاعت الحصبة في شهر 11. بعد نهاية 9 شهور كده الطفل بيكون أخذ الجرعات الأساسية يعني بيكون باقي له جرعات منشطة. الجرعات المنشطة دي بدك بحدوها لك في جرعات بعد 18 شهر في جرعات بعد سنتين في جرعات بعد سنة. لكن أهم حاجة في الموضوع إنه الطفل لازم يكمل الجرعات الأساسية لحد يعني إحنا نقول هذه لأنه لو ما كملت الجرعات الأساسية بيكون مناعته ناقصة وممكن هو بيكون معرض للأمراض. وبدك نجي نتكلم عن المضاعفات البسيطة اللي ممكن تحصل وبعد مرات بتخلي الأم مثلا تقول يا أخي والله أنا ولذيذة وديته المركز وجاته حمى وتاني أنا ما بوديه وكذا. لا الحياة دي في بعض الأشياء البسيطة بتحصل للطفل بعد التطعيم وهي عادية جدا. يعني من ضمنها مثلا الحمى يعني بيجيه حمى خفيفة ممكن تستمر معه يوم يومين ثلاثة يوم وبتروح يعني ما محتاجة لحاجة كثيرة. بننصح لهم إنه ما تغلق يعني جريم بتاع جاء حمى خفيفة وكذا بيعتبر إنه الموضوع عادي والحمى دي بتروح. الحمى دي بدليل إنه الجسم قاعد يكتفي مناعة فعل مع اللقاح للدولة عشان يقوم يكتفي مناعة عشان يحمي من الأمراض ده مؤشر كويس. الحاجة الثانية بعض مرات بيكون في ورم مثلا بسيط يعني بيكون بعض مرات في ورم في المحل بتاع الحقنة وممكن يعمل جرح يعني مثلا بالذات في بتاعت السول بتاعت البي سي جي دي بعض مرات ممكن تعمل جرح والجرح بعض مرات ممكن يستمر لشهر او بعض مرات يستمر ل15 يوم لشهر. لو حصل جرح واستمر ده برضو مؤشر كويس انه الجسم قاعد يتفاعل مع اللقاح للدولة وبالتالي مناعته كويسة والواحد ما يعني ما تغلق. علاجه بسيط جدا جات الحمى ممكن ياخذ معه بنادول عادي الحمى بتروح بتاع الحقنة ممكن تعمل لهم مكمدات عادي جدا مويه دافيه مويه عاديه. يمكن ده كان حاجه شامله عن البرنامج بتاع التحصين. نصيحتي الاخيره داري اقولها للامهات اهم شيء لازم الطفل بتاعك تطعيمه عشان هو ذاته يكون صحته كويسه لانه لو ما طعمته حتي ممكن اللي قدامه يقوم يحصل له امراض والامراض دي بعدين زي ما بتدخل البيت كله في مشكله توديه المستشفى والفحوصات دايره قروش والعلاجات دايره قروش كل الحاجات دي دايره قروش. والتطعيم مجانا يعني افضل من كونه ننتظره لحد ما يمرض ونوديه الدكتور او نوديه نمشي ندفع قروش في العلاجات. الحاجه الثانيه اللي انا داري اقولها للامهات لازم لو بدتي التطعيم لازم تكملوه لازم تتغيري بالزمن. الحاجه الثالثه بعد اي تطعيم الزول المسؤول من التطعيم او هو وكا ممرض او بيقوم بيديكي كرت. الكرت ده بيكون محدد فيه الزمن والتطعيم اخده 200 وكذا. الكرت ده لازم تحفظيه يكون نظيف ما يتشرد وما يلعب به الاطفال الصغار تحفظوه في حته مناسبه لانه الكرت ده بمشي معاك لقدام حتى لما نكبر بعدين بسالوا انت طعمت قبل كده ولا ما طعمت طعمت وين الكرت بتاعك. الكرت ده هو بثبت انه الطفل ده اخذ تطعيم قبل كده ولا ما اخذ تطعيم. وختاما يعني نقول لكم اتمنى انه كل النسوان يودوا اطفالهم للتطعيم ونشوفهم كلهم نصيحين جدا والسلام عليكم ورحمه الله.
6: شكرا للدكتور سلام حسن عبد الله الطبيب بمستشفى كليه لندن الجامعيه في بريطانيا. شكرا لمشاركتك معنا وافاداتك اللي قدمتها لنا. والشكر برضو موصول للمستمعين الاعزاء على حسن المتابعه. ولحد ما نلقاكم في حلقه جديده من برنامج ارشادات صحيه بنقول لكم قيل وعافيه.
3: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية. إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
8: هنا راديو دبنجا حيث لا تميل الكفة إلا للحقيقة. نضع القضايا في الميزان نستمع نناقش ونحكم بضمير. كونوا معنا في برنامج في الميزان.
9: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان، وفيها نتناول بالتعليق مع الأستاذ المعز حضرة المحامي التعليق على المحاكمات التي جرت أخيرا في حق كل من الناشط منيب عبد العزيز والدكتور أحمد شفا بدنقلة، وتأييد محكمة الاستئناف بسنجا حكم الإعدام الصادر بحق المحامي أبو بكر منصور. قضية الناشط منيب تتلخص في أنه بعد مخاطبة جماهيرية خاطب فيها الناس في إحدى المناسبات، تم القبض عليه وتم فتح بلاغ في مواجهته تحت المواد 62 و66 و69 من القانون الجنائي، بالإضافة للمادتين 24 و26 من قانون جرائم المعلوماتية، وهي بتشمل تهم إثارة الكراهية ونشر الأخبار الكاذبة والتحريض على التمرد، كلها بتستند على محتويات طلعها من تلفون منيب. أما بالنسبة للدكتور الصيدلي أحمد شفا، في حديث داخل الصيدلية بينه وبين شخص آخر يتحدث حول موقفه من الحرب ومن فقد الشباب اللي استنفروا في الحرب، حضر اللقاء شخص ثالث تدخل في هذا الحوار، ومن ثم تفاجأ بأنه فتحوا فيه بلاغ ومعه أمر قبض، وتم توجيه تهم له تحت المادة 62 التسبب في إثارة شعور بالتذمر بين أفراد القوات النظامية والتحريض على أفرادها للامتناع أن تأدية واجبهم أو ارتكاب ما يخل بالنظام العام، والمادة 69 الإخلال بالسلامة العامة والقيام بفعل بقصد أو يحتمل يؤدي إلى الإخلال بالسلامة العامة والطمأنينة العامة. أخيرا المحامي أبو بكر منصور، أعلنت مجموعة محمود طوارئ أن محكمة الاستئناف أيدت حكم الإعدام الصادر في حقه، وهو تم اعتقاله في شهر 11/2024 في مدينة سنجا، ووجه له اتهامات بموجب مواد في القانون الجنائي تتعلق بتقويض النظام الدستوري وإثارة الحرب ضد الدولة، بجانب تهم أخرى، وصدر الحكم الابتدائي في حقه في شهر 4/27. أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي. نشير لأنه المحاكم برأت كل من منيب عبد العزيز من التهم الموجهة إليه والدكتور أحمد شفا كذلك. قبل ما نعطي الفرصة للأستاذ المحامي المعز حضرة للتعليق، نستمع لمحامي الدفاع عن منيب عبد العزيز الأستاذ المحامي فخر الدين محمد زبير، يحدثنا عن جلسة النطق بالحكم أو جلسة شطب الاتهام في مواجهته، فنستمع له.
10: جلسة اليوم كانت محددة لمواصلة سماع شهود الاتهام، وبالفعل تم سماع شاهد واستجوبناه، وإفاداته كانت كويسة بالنسبة لنا في خدمة قضية الدفاع أكثر من الاتهام، واتفق قالوا تاني وما عندهم شاهد. المحكمة الطوالي بعد ما قفلت قضية الاتهام انتقلت لاستجواب المتهم، كويس، المتهم قدم إفادات ممتازة في الاستجواب، كلام مرتب، كلام يعني مؤسس زي ما بقوله. طيب المحكمة عندها سلطة بموجب المادة 141 إذا رأت إنه الفعل المنسوب للمتهم ده ما بيشكل جريمة، أو البينات المقدمة من الاتهام ما كافية لتوجيه التهمة، عندها سلطة تشطب البلاغ بالمادة 141 إجراءات جنائية. قرار الصدر ده وفق المادة 141 قرار سليم، فالمحكمة يعني ما احتاجت إنها توجيه تهمة ونحن نرد على التهمة ونجيب شهودنا. توصلت لأنه الحاجة المنسوبة للمتهم ما بشكل جريمة، والبينة المقدمة ما كافية لتوجيه تهمة. ما في شك حول القرار أنه قرار صحيح وصدر وفقا للقانون.
9: مستمعين الكرام، ده كان المحامي فخر الدين محمد زبير ممثل الدفاع عن الناشط منيب عبد العزيز في البلاغ الذي فتح في مواجهته. في الفقرة القادمة نستمع للأستاذ المعيز حضر المحامي الذي طلبنا منه التعليق على حيثيات هذه المحاكمات التي جرت، وخصوصا فيما يخص محاكمة الطبيب الصيدلي أحمد الشفاف، نستمع للأستاذ المعيس. حضرة.
11: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي ومستمعي راديو دبنجة. للتعليق على المحاكمات، محاكمة الصيدلي أحمد شيفا ومحاكمة منيب، محاكمة أحد المحامين الموجودين في منطقة الدمازين أو سينجا، الملاحظ أن هذه مفارغات وترسل دلالات سالبة على أن القضاء أو العدالة في السودان قد فقدت الإرادة وقد فقدت المقدرة لتحقيق هدف العدالة الأسمى وهو مبدأ المحاكمة العادلة. فلو أخذنا بقضية أحمد شيفا تمثل قمة استغلال ما يسمى بميليشيا البراء ابن مالك الإرهابية التي صنفت مؤخرا من الولايات المتحدة كإرهابية، استغلالهم لأنهم يحملون السلاح يخوفون المواطنين، نقلوا جلسة خاصة شاكي استرق السمع لشخصين يتناقشين حول إيقاف الحرب، حول مقتل الشباب في مناطق العمليات. هذا رأي وهذا يجب أن يقال كأخف يعني أو أغلى ما يمكن أن يمارس في دولة تدعي أنها ديمقراطية. فهذا الشخص الذي ينتمي لهذه الكتائب نقل هذا الخبر لكتيبة البراء وقام بفتح بلاغ. يعني هذا البلاغ يدل على مدى ما وصلت إليه النيابة في السودان والغضاء أن يحاكم شخص لمجرد إبداء رأي. ولذلك هو كل المدنيين هم حقيقة حربهم هؤلاء الإسلامويين ليس مع الدعم السريع أو غيره، حربهم مع المدنيين لأنهم يخافون منهم وبالتالي يحاولون أن يكمموا الأفواه. لكن هذا تكميم الأفواه يعني للأسف يأتي عن طريق النيابة والغضاء، وهذا يدل على التسييس الكامل لهذه النيابة ولهذا الغضاء. المفارغة أن الشاكي والشاهد أيضا متهمين في أماكن عملهم في ما يسمى بكتيبة البراء، أنهم متهمين أحدهم يعني أحد الشهود الأساسيين متهم ببيع أو تسريب سلاح إلى الدعم السريع، والشاكي أيضا قالوا لديه سابق جريمة عندما كان طالب في الكلية الحربية وفصل. فهؤلاء هم من يقودون الآن مثل هذه الكتائب، هم متهمون سابقون ينتمون إلى هذه الكتائب لتغطية جرائمهم، بينما يأتي شاب مريض زي منيب لم يحمل سلاحا لم يحمل عصا وإنما نطق بصوته اللي هو صوت ثورة ديسمبر، اغتيد في البدء بواسطة ما يسمى بالخلية الأمنية وهذا هو جسم غير شرعي وغير قانوني، وتم فتح بلاغاته كالعادة تغويض النظام الدستوري التعاون وتم شطبها وتم فتح بلاغات أخرى. ويبدو أنه الغضاء لأنه كانت في حملة قوية ضد أحمد شيفا وضد منيب تم شطب هذه البلاغات، بينما نجد المحامي في الدمازين الذي أصدرت محكمة الاستئناف حكما بإعدامه لأنه اعتباره متعاون. يعني هذا الحكم مش فيه انتهاك صارخ لكل القوانين السودانية. شخص موجود في منطقة ده منزله، هو لم يأتي إليها، خرج الجيش ودخل الدعم السريع، كونه أنا لديه ظروف تمنعني من الخروج، هو لديه والد كبير في السن ربما لا يملك الإمكانيات المادية ولا الجسدية للخروج، فشخص جلس في منزله فاتهمه بالتعاون كيف وهو أصلا لم يأتي من الخارج ولم يقم بحملة. لكن هذه كلها للأسف تصفيات لشخصيات لجان المقاومة، شخصيات التي كان لديها رأي أو موقف معارض من النظام السابق، هؤلاء جميعا فتح ضدهم مثل هذه البلاغات الكيدية، وبالتالي للأسف الشديد أصبحت النيابة والغضاء مقلب غط لتصفية الحسابات بواسطة فلول النظام السابق. وده طبعا يعني إهانة للغضاء وإهانة للنظام العدلي بكامله وإهانة لكل المبادئ القانونية المعترف بها في السودان أو التي نصت عليها القوانين السودانية. للأسف الشديد هذا ما ظهر للإعلام. نجد أيضا من المحاكمات الجائرة الآن هنالك يعني عند لدينا محامي زميل موجود في بورسودان لأكثر من سنة مغبوط بواسطة الخلية الأمنية، لم يقدم لمحاكمة، لم يقدم إلى جهة، ولا توجد جهة يعني تراقب هذا الغبط، لا توجد نيابة ولا غضاء، وده انتهاك آخر لهذه الحقوق للمحامين. ويبدو أن هناك الكثيرين من أمثال هذا المحامي الزميل موجود أو موجودون في السجون في بورسودان أو في غيرها بواسطة ما يسمى بالخلية الأمنية. الخلية الأمنية دي جسم كما ذكرت غير شرعي غير قانوني غير منصوص عليه في قانون الإجراءات الجنائية أو القانون الجنائي،
12: وبالتالي هو جسم يقوم بالاحتقالات خارج مظلة القانون. وللأسف هذا الأمر كله يتم تحت سمع وبصر النيابة العامة والقضاء، لأنه حسب قانون إجراءات الجناية سنة 91 القبض لمدة يوم بواسطة الشرطة، ما النيابة لديها الحق في قبض حتى المتهم حدود 3 أيام، ما زاد من 3 أيام يجب أن يتم تجديد الحبس بواسطة القضاء. الآن كل القوانين تنتهك، يقبض الشخص لمدة عام أو أكثر بدون أن تجدد له النيابة أو الشرطة أو القضاء، وده انتهاك آخر يضاف إلى كمة الانتهاكات التي حدثت في الفترة السابقة. وبالتالي ما يحدث الآن لدينا في السودان هو حقيقة انتهاك شامل لكل مبادئ العدالة، لكل مبادئ المحاكمة العادلة. إنما يحدث حقيقة إنه هنالك الآن جهات تستغل هذه الأجهزة العدلية لفتح البلاغات الكيدية، ومن ثم تلجأ إلى شطب هذه البلاغات، ربما يعني في بلاغ أحمد شفا، لأنه الشاكي والشاهد اتضح أنهم متهمين، يعني الشاهد الأساسي بعد ما أن سمعت شهادته تم القبض عليه بأنه يقوم ببيع أسلحة تحت حمايته إلى الدعم السريع، وشاكي أيضا كما ذكرت كان متهما سابقا. وبالتالي هم يبدو أن هنالك مغايضات أدين في هذا البلاغ وأبرئ في هذا البلاغ. ويعني أنا أعتقد الآن ما يحدث من محاكمات لم يحدث في كل تاريخ السودان، في كل العهود الدكتاتورية المظلمة لم يحدث أن انتهكت مبادئ العدالة بهذه الصورة التي لا خجل فيها. يعني حتى أيام الرئيس المخلوع عمر البشير يعني كانت هنالك رغم الانتهاكات الكثيرة للعدالة، لكن كانت يتم إخراج مثل هذه الأشياء بإخراج أفضل مما هو يحدث الآن. الآن في سذاجة في الإخراج للأسف الشديد، ويعني لا يوجد حتى حياء يعني في إخفاء الانتهاكات. يعني أصبحت الانتهاكات ترتكب جهارا نهارا، لأنه لا توجد محاسبة للأسف الشديد، ومن أمن العقاب أساء الأدب كما يقول المثل. وهذا هو ما يحدث الآن، لأنه من هو شاك ومتهم هم الذين يجب أن يحاكموا، من يبيع السلاح خارج إطار الأطر القانوني يجب هو أن يحاكم ويعاقب ويحاكم بالإعدام، لأنه في مثل القانون العسكري العسكري الذي يقوم ببيع الأسلحة وتهريبه من الحرس هذا يحاكم بالإعدام. فلماذا لم يحاكم الشاكي والشاهد الذين ظهروا في قضية الدكتور أحمد شيفة بالإعدام؟ لماذا؟ علمت أنهم بروا. فهذه هي العدالة الانتقائية، هذا انتقاء للعدالة، هذه هي العدالة المغلوبة التي سوف تفجر المظالم، سوف تفجر القهر، لأنه من يرى أنه يخرب بواسطة الأجهزة العدلية ويبرأ الآخرين المجرمين الحقيقيين الذين يقومون بقطر البطون وقطع الرؤوس وسرقة السلاح، هذا تطور حتى لم يحدث فيما سبق يعني، لكن الآن أصبح هؤلاء الذين ينتمون لمثل هذه الكتائب الإرهابية يقومون ببيع السلاح وتهريبه، هذه يجب أن يعدموا، يجب أن يحاكموا. ولكن للأسف الشديد نجد أن الضعفاء هم الذين يحاكمون، بائعة الشاي والطعام يتهمون بالإعدام ويحاكمون بالتعاون بتهمة التعاون، بينما المتهم الأساسي والحقيقي الذي يبيع السلاح يبرأ ويترك ويطلق سراحه. فللأسف نجد الآن نحن في أمام فوضى عدلية مؤلمة ومحزنة في نفس الوقت يعني. وهذه الهزة عندما تحدث في الأجهزة العدلية فهذا إشارات على أن الدولة كلها لا توجد فيها مؤسسات يمكن أن يلجأ لها، لأن القضاء هو صمام أمان أي دولة محترمة. النيابة يجب أن تكون محايدة، لكن عندما يحدث الخلل في مثل هذه الأجهزة العدلية يفقد المواطن الإحساس بالأمن والأمان وبالعدالة، لأن العدالة أصلا مبدأ سامي يجعل التوازن في المجتمع موجودا طالما هنالك جهة تحاكم أي شخص مهما على منصبه أو رتبته. لكن عندما نرى هذه الممارسات التي تحدث في قضية هؤلاء الشباب في دنقلة مثلا أو في الدمازين، هذه إشارات واضحة أن هذه الأجهزة غير راغبة ولا تملك الإرادة الحقيقية لمحاكمة أي شخص. وبالتالي ما يحدث الآن للأسف الشديد دي رسالة سالبة للقضاء السوداني، رسالة سالبة للعدالة. وبالتالي للأسف الشديد عندما يعني يحدث مثل هذا الأمر، هذا هو الطريق إلى الفوضى. وبالعكس ما نعيشه الآن هو فوضى، فوضى يمكن أن تؤدي إلى الإفلات من العقاب، وهذا هو ما يحدث الآن. نحن الآن في مرحلة الإفلات الكامل من العقاب. وأنا أعتقد الآن ما يحدث في الأجهزة العدلية في السودان، ظلنا في الماضي نتحدث عن إصلاح، لكن الآن ما يحدث الإصلاح وحده لن يكون كافيا، نحن نحتاج إلى إعادة بناء من الصفر حتى نؤسس لقضاء عادل وشفاف وأمين.
13: بهذا مستمعنا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة. أنا بشكر كل الذين شاركوا معنا وبشكركم أنتم على حسن الاستماع والمتابعة.

أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان. اليوم نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجة. فأهلا بكم.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا ليوم الخميس الموافق 21 مايو 2026. يحتوي البرنامج على نشرة مفصلة للأخبار وإصدار جديد من جولة السودان اليوم ومواد أخرى ضمن هذا البرنامج. نبدأ كالعادة بنشرة الأخبار وهذه هي العناوين. أوتشا تعلن مقتل أكثر من 11,000 مدني في السودان خلال عام 2025 بسبب الحرب، والأمم المتحدة تدين الهجمات بطائرات مسيرة على كردفان. القوى المشتركة تعلن عن معارك ضارية ضد قوات الدعم السريع في كردفان، والباشا طبيق يهدد بوقف تدفق النفط في حال استمرار الهجمات بالطائرات المسيرة. العثور على 14 شابا من منطقة المناصير تاهوا في الصحراء، والأمم المتحدة تعلن شروعها في نقل الإمدادات إلى الدلنج. مخاوف من ارتفاع أسعار الخضر والفاكهة بعد دخول قرار منع الاستيراد حيز التنفيذ. وبرنامج الغذاء العالمي يكشف عن ارتفاع سلة الغذاء المحلية في أبريل. كانت هذه هي العناوين. إلى تفاصيل النشرة يصحبكم فيها إبراهيم جد كريم. أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بالسودان أوتشا مقتل أكثر من 11,000 مدني في السودان خلال عام 2025 بسبب الحرب. وأكد المكتب وقوع أكثر من 200 هجوم على مرافق الرعاية الصحية في البلاد منذ عام 2023. وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة إن المنظمات الإنسانية وصلت إلى 9 ملايين شخص بين يناير وأبريل من هذا العام. وفي جنوب دارفور تلقى نحو 170 ألف شخص حصصا غذائية لشهر أبريل. وأضاف في هذا الخصوص:
1: وصلت المنظمات الإنسانية إلى 9 ملايين شخص بين يناير وأبريل من هذا العام. في جنوب دارفور تلقى حوالي 170 ألف شخص حصص غذائية لشهر أبريل. من الواضح أن التوزيع لشهر مايو جار.
0: أعربت الأمم المتحدة عن قلقها العميق من التأثير المتزايد لهجمات الطائرات المسيرة على المدنيين والبنية التحتية المدنية في جميع أنحاء البلاد. وأشار المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو دوجاريك في المؤتمر الصحفي اليومي أمس إلى أن ما لا يقل عن 28 شخصا قتلوا وأصيب العشرات يوم الثلاثاء في هجوم بطائرة مسيرة على سوق مزدحم في بلدة غبيش بغرب كردفان. وأشار إلى الإبلاغ عن ضربات إضافية بطائرات مسيرة في مدن الفولة وبابانوسا وأبو زبد، ما تسبب في المزيد من الضحايا المدنيين وأضرار في الممتلكات المدنية، معلنا إدانته لتلك الهجمات. وأضاف في هذا الخصوص:
1: يشعر زملاؤنا في مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية بقلق عميق من التأثير المتزايد لهجمات الطائرات المسيرة على المدنيين والبنية التحتية المدنية في جميع أنحاء البلاد.
0: من جانبه اتهم تحالف السودان التأسيسي القوات المسلحة بتنفيذ هجمات بطائرات مسيرة على الضعين، ما أدى إلى مقتل 15 مدنيا وإصابة العشرات بجروح متفاوتة. من جانبه هدد وزير الطاقة والنفط في حكومة التأسيس الباشا طبيق باتخاذ قرار حاسم بشأن تدفق البترول في حال استمرار الاستهداف بالطائرات المسيرة على خلفية الهجوم. أعلنت الأمم المتحدة بدء نقل الإمدادات الطبية وغيرها من الإمدادات المنقذة للحياة إلى الدلنج بعد إعادة فتح طريق حيوي يربط شمال وجنوب كردفان يوم الاثنين الماضي بعد شهور. وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة إن الأوضاع الأمنية على طول الطريق غير مستقرة، مطالبا بحماية المدنيين. وأضاف في هذا الخصوص:
1: بدأ شركاؤنا باستخدام الطريق لنقل الإمدادات الطبية وغيرها من الإمدادات المنقذة للحياة إلى الدلنج، حيث زادت الاحتياجات الإنسانية بسبب نقص الغذاء والدواء والإمدادات. ومع ذلك لا تزال الأوضاع الأمنية على طول الطريق غير مستقرة.
0: أعلنت القوات المشتركة للحركات المسلحة أن قواتها خاضت معارك ضارية ضد قوات الدعم السريع في عدد من المواقع الاستراتيجية بمحاور جنوب كردفان. وقالت القوى المشتركة إنها كبدت الدعم السريع خسائر في الأرواح والعتاد واستولت على مركبات ومعدات قتالية، فضلا عن تدمير تحصينات كانت تستخدمها القوات لاستهداف المواطنين والمواقع الآمنة. وأضافت في هذا الخصوص: كشف مواطنون وتجار عن انتعاش سوق مدينة كادوغلي بعد سيطرة الجيش على التكمة ووصول السلع والبضائع، وطالبوا القوات المسلحة بتشديد التأمين على الطريق وفتح الطريق القومي لضمان انسياب السلع والخدمات والمساعدات الإنسانية للمنطقة، خاصة أن البلاد على مشارف فصل الخريف. أعلن برنامج الأغذية العالمي أن تكلفة سلة الغذاء المحلية في السودان ارتفعت بنسبة تقارب 18% في أبريل مقارنة بشهر مارس الماضي. وأوضح البرنامج أن ذلك يعود إلى الارتفاع الحاد في أسعار الذرة والقمح ودقيق القمح. وأضاف المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة في هذا الخصوص:
1: يقول برنامج الأغذية العالمي إن تكلفة سلة الغذاء المحلية في السودان ارتفعت بنسبة تقارب 18% في أبريل مقارنة بمارس، ويعود ذلك إلى الارتفاع الحاد في أسعار ودقيق القمح.
0: وصل إلى العاصمة الكينية نيروبي أمس الأربعاء عدد من القيادات السودانية من رؤساء أحزاب وقيادات حركات الكفاح المسلح وقيادات المجتمع المدني والقوى المدنية، إضافة إلى عدد من الشخصيات العامة، وذلك للمشاركة في اجتماعات القوى الموقعة على إعلان المبادئ السوداني لبناء وطن جديد، إعلان نيروبي، والتي ستنعقد خلال 22 إلى 23 مايو. وقال المتحدث الرسمي باسم تحالف القوى الثورية الديمقراطية صمود جعفر حسن لراديو دبنجا إن الاجتماع يهدف إلى توحيد القوى المدنية وخطابها السياسي لمواجهة الظروف الحرجة التي تمر بها البلاد. وأضاف في هذا الخصوص:
2: وعدد كبير من القيادات الآن سوف ينعقد اجتماع يوم غد وبعد غد يناقش عدد كبير من القضايا، بالتأكيد أهمها كيفية وحدة القوى المدنية وتوحيد الخطاب المدني ومواجهة الظروف الحالية والإجابة على تساؤلات كبيرة معنية بعملية إيقاف الحرب وإنهائها واستعادة السلام في السودان.
0: أكد خبير في المجال الجوي أن مستقبل قطاع الطيران المدني في السودان يواجه تحديات كبيرة وتداعيات استراتيجية بعد فقدان السودان إدارة المجال الجوي لجنوب السودان. وقال الخبير في المجال الجوي والمدير الأسبق لسلطة الطيران المدني إبراهيم عدلان لراديو دبنجا إن فقدان السودان لإدارة المجال الجوي لجنوب السودان حرمه من نحو 36% من موارده، مشيرا إلى أن الخسارة الأكبر ليست اقتصادية فقط بل تتعلق بإدارة المجال الجوي. وأضاف في هذا الشأن:
3: السودان بتمتع كان تاريخيا بموقع محوري في إدارة الحركة الجوية في منطقة الشرق ووسط أفريقيا. كانت الخرطوم تدير المجال الجوي لجنوب السودان لفترة طويلة منذ الاستقلال في 2011، وهو ما منح السودان موردا ماليا ثابتا، يعني 36% كده من تصميم الأمور كانت تجي عن طريق الترافيك في جنوب السودان والحركة الجوية في جنوب السودان. الخسارة الاقتصادية بتمثل فقدان الرسوم المرتبطة بحركة الطيران العابرة، لكن القطاع بيكون خسارته أكبر لما تكون في فقدان يمكن تسميته بالأهمية الجيوسياسية للمجال الجوي. فإذا المجال الجوي لا تعني فقط تشغيل الأجهزة ومراقبة جوية، إنما تعني امتلاك بنية تقنية متقدمة وتأهيل كوادر وامتلاك بيانات الحركة والقدرة على لعب أدوار إقليمية في صناعة الطيران.
0: التقى رئيس الوزراء السوداني دكتور كامل إدريس الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في الأثناء تواصلت اجتماعات اللجنة الاقتصادية الوزارية في أنقرة بين الجانبين السوداني والتركي. دخل قرار حظر استيراد بعض السلع الصادر من وزارة الصناعة والتجارة في العاشر من مايو الحالي بتوجيهات من مجلس الوزراء حيز التنفيذ اليوم. وقال ناشطون في وادي حلفة إن اليوم هو آخر يوم تصل فيه العربات المحملة بالبضائع المستوردة من جمهورية مصر والتي تشمل الخضر والفواكه ضمن القرار، معربين عن رفضهم له في ظل عدم توفر بدائل، ومشيرين إلى أن انحسار أو ارتفاع مناسيب بحيرة النوبة يتسبب في منع النشاط الزراعي. حذر مزارعون في حلفة الجديدة من فشل الموسم الصيفي القادم في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج وما وصفوه بالأسعار الخرافية لمدخلات الإنتاج من تقاوي وأسمدة ومبيدات. وقال أحد المزارعين لراديو دبنجا إن التكلفة الأولية للدخول في هذا الموسم تفوق طاقة السواد الأعظم من المزارعين، محذرا من دخول ملايين المواطنين في دائرة الفقر والجوع والمرض، ومناشدا السلطات التدخل لمعالجة الأزمة قبل بداية الموسم. وثق مزارع في الولاية الشمالية احتراق أشجاره بسبب العطش الناتج عن الانقطاع المستمر للتيار الكهربائي. وعلى صعيد متصل، أعلنت السلطات بمحلية دونغولا في الولاية الشمالية وصول 117 أسرة نازحة من ولايات كردفان ودارفور إلى معسكر شرق دونغولا للنازحين. اتهمت غرفة طوارئ دار حمر قوات الدعم السريع بارتكاب العديد من الانتهاكات في المحليات الشمالية بولاية غرب كردفان. وقال المتحدث باسم الغرفة لراديو دبنجا إن قوات الدعم السريع قامت باعتقال أكثر من 25 مواطنا في محلية غبيش، كما قامت بإغلاق السوق وفرض حصار عليه وإغلاق شبكات الإنترنت ستارلينك، مضيفا أنها قامت بسرقة منازل المواطنين من مدينة النهود بما فيها دور العبادة. وأضاف في هذا الخصوص:
4: قوات الدعم السريع ارتكبت العديد من الجرائم خلال هذا الأسبوع في المحليات الشمالية لولاية غرب كردفان. في محلية غبيش قامت باعتقال أكثر من 25 مواطنا، وحتى الآن لم تطلق سراحها تعود الأسباب، كما قامت بإغلاق السوق وفرض حصار على السوق وإغلاق شبكات الواي فاي.
0: أعلنت روابط شبابية بولاية نهر النيل عودة 14 شابا من أبناء المناصير العاملين في التعدين، كانوا قد تاهوا في الصحراء في الطريق بين وادي حلفة بالولاية الشمالية وأبو حمد بولاية نهر النيل في طريق عودتهم إلى ذويهم بمحلية البحيرة بولاية نهر النيل. أعلنت حركة جيش تحرير السودان تسجيل 347 إصابة بوباء جدري القرود في أكثر من 10 مناطق بجبل مرة، محذرة من استمرار تفشي المرض في ظل انعدام الأدوية والرعاية الطبية وضعف الاستجابة الإنسانية. في الأثناء قالت منظمة أطباء بلا حدود إنها رصدت 80 حالة اشتباه لكنها لم تتأكد بعد. طالبت سفارة السودان في أوغندا جالية سودانية باتخاذ التدابير الصحية اللازمة بشأن تفشي وباء إيبولا في العاصمة كامبالا. وقالت في بيان إن وباء إيبولا يسبب حمى نزفية شديدة مع نسبة وفيات قد تصل إلى 90%، داعية السودانيين إلى اتباع الإرشادات الصادرة عن وزارة الصحة الأوغندية. أعلنت لجنة أساتذة الجامعات السودانية استمرار إضرابها لليوم 54 للمطالبة بإجازة الهيكل الراتب الجديد ولائحة شروط الخدمة. وقالت اللجنة في بيان إن استمرار الإضراب أحدث تحولا مهما داخل الوسط الأكاديمي، مشيرة إلى أن كل محاولات الانتظار والمخاطبات والمجاملات لم تفضي إلى أي استجابة حقيقية. أعلنت الغرفة الفرعية للبساطة السفرية بولاية البحر الأحمر بمدينة بورت السودان عن زيادة جديدة في تعرفة السفر بنسبة 30% على خطوط النقل السفرية اعتبارا من يوم الجمعة 22 مايو 2026 وحتى الثلاثاء 26 مايو 2026. وأصدرت إدارة النقل العام والبترول بولاية نهر النيل قرارا جديدا بتعديل أسعار غاز الطبخ بالولاية لتراوح بين 101 ألف إلى 109 ألف جنيه. الخبر الأخير في النشرة: صادق قائد قوات الدعم السريع على الحكم الصادر عن المحكمة الميدانية الكبرى بتاريخ 17 مايو بالإعدام على القائد المشق علي رزق الله السابنة غيابيا وتخفيض رتبته إلى جندي وفصله من الخدمة. ووجهت المحكمة تهما بمخالفة قانون قوات الدعم السريع وقانون القوات المسلحة تتعلق بالفرار من الخدمة وترك المواقع العسكرية ومساعدة العدو والانضمام إليه إلى جانب التمرد على النظام الدستوري. بهذا الخبر أعزائي تنتهي نشرة الأخبار، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. برنامجنا يتواصل فتابعونا.
5: أهلا ومرحبا بكم المستمعين الأفاضل في جولة السودان اليوم الخميس الموافق 21 مايو عام 2026، وتتابعون في هذه الجولة الأوضاع الإنسانية في كادوغلي بجنوب كردفان بعد فك الحصار ودخول المؤن الغذائية.
6: الحمد لله الوضع استقر والفوضى هي كانت موجودة، لكن طبعا التجار استغلوا حكاية الشارع دي وبقوا يحتكروا البضايع، يعني الأسعار كانت مضاعفة أضعاف يعني فوق طاقت المواطن.
5: إحاطة حول اللقاء التي ضم عدد من قيادات قوى التغيير الجذري في العاصمة الكينية نيروبي.
2: نيروبي تستضيف اجتماعات معنية بعملية إيقاف الحرب وإنهائها واستعادة السلام في السودان، وده عمل كبير. أنا أفتكر أنه فيه تحول كبير.
5: تعليق حول الزيادة في معدل التضخم السنوي في السودان.
7: بغض النظر عن معدلات التضخم أو سرعة الارتفاع بتاعت الأسعار، المهم إنه الأسعار زايدة، وده المقصود استهدافه لسبب بسيط جدا جدا، لأنه هو ده اللي بيدهور في القوة الشرائية للمواطنين اللي بيأذي الاقتصاد.
5: مستقبل قطاع الطيران المدني في السودان عقب فقدانه إدارة المجال الجوي الجنوبي.
3: فإدارة المجال الجوي لا تعني فقط تشغيل الأجهزة ومراقبة جوية، إنما تعني امتلاك بنية تقنية متقدمة وتأهيل كوادر وامتلاك بيانات الحركة والقدرة على لعب أدوار إقليمية في صناعة الطيران.
5: نبدأ الجولة بالأوضاع في مدينة كادوغلي بجنوب كردفان عقب فك الحصار قبل أيام وتدفق المواد الأساسية إلى المدينة، ومعنا أحد المواطنين في المدينة ونسمع كلامه.
6: يعني نحن كنا بنعاني معاناة شديدة قبل هذا الشهر ده، إنه الوقود والبضائع والأوضاع الاقتصادية كانت متردية، لكن بعد هذا الشهر الحمد لله الوضع استقر والفوضى هي كانت موجودة، لكن طبعا التجار استغلوا حكاية الشارع دي وبقوا يحتكروا البضايع، يعني الأسعار كانت مضاعفة أضعاف أسعار خرافية جدا جدا يعني فوق طاقت المواطن، لكن الحمد لله حصل الوضع استقر شوية والناس قاعدة آمنة في أمان الله والله الحمد لله، لكن الناس بدأت تغادر المدينة في ظل الوضع الماضي ده، الناس عانت وبدأت تغادر المدينة، ونشكر على راديو دبن على الاستضافة وبتمنى دائما تواشر وتواصل معنا وتعرف مشاكلنا وتقدمها، وكل الشكر للغناء. وأسعار البضايع قبل الشارع ده يعني كان كيلو الدقيق حصل 40,000، والأرز برضو 40,000، والزيت 30,000، لكن الناس بعد تحت الشارع ده نجد في منافسة البضايع، يعني أسعار الدقيق لكيلو ب8,000 والسكر ب8,000 والزيت رطل ب10. الحياة الحمد لله يعني والله في رخاء نعم الحمد لله، ولسه البصل للملوى كان ب100,000، بس حاليا كده ملوى البصل ب8 ب7 ب10، سعر باقي الحياة دي أصبحت متناول المواطن، ولسه حاليا كده وضع الاقتصاد ينتعش الحمد لله.
5: وحول عيد الأضحى واستعدادات الناس للعيد في كادوغلي قال المواطن.
6: هو مع ترتيبات الأضحى دي والخراف البهائم هنا أسعارها غالية، يعني الخراف هدات 1,200 1,300، وفي ظل الوضع الاقتصادي ده والمعاناة السابقة ده أجدين والأقبال اللي عرضها ده أقبال ضعيف، ظل عدم

0: جوتا ضاهي كافي هنا داخل الولاية. ورأيته وده غيته حس نفسه من أول الحمد لله غيته وربا يسهل الأوضاع ومنين الناس ترجع الصغير ولد ترجع زي أول والناس تزبيب. هنا صمدنا زي ما قال خلال مقول الشارع ده صمدنا 3 سنة في زي الأوضاع اقتصادية المدريد دي ونزل الأزمات دي، لكن الحمد لله صلوات استغر وبدا حسن من أول وانا قاعدين زي ما قال من عمر وبلدنا ومن فارق بلدنا أن أنت خليت بلدك ما في زي البيج بعمرها لك تاني. الحمد لله الخريف بشريات الخريف بدأت الناس بدأت تزرع خلاص ودين عامل من وغير الوضع دي الصلح أحسن من أول إن شاء الله.
1: استضافت العاصمة الكينية نيروبي أمس الأربعاء اجتماعات ضم عددا من قيادات القوى السياسية والمدنية السودانية على رأسهم رئيس تحالف صمود الدكتور عبد الله حمدوك ورئيس حركة وجيش تحرير السودان الأستاذ عبد الواحد نور. للمزيد من التفاصيل حول ما يدور في نيروبي معنا المتحدث الرسمي باسم تحالف صمود جعفر حسن، أهلا ومرحبا بك.
2: نيروبي تستضيف اجتماعات لعدد من القوى السياسية والقوى المدنية وقياداتها، والآن توافد إلى نيروبي خلال يوم أمس و اليوم عدد كبير من رؤساء الأحزاب السياسية وقيادات التنظيمات على رأسهم الدكتور عبد الله حمدوك رئيس صمود والأستاذ بابكر والأستاذ عبد الواحد محمد نور رئيس جيش وحركة تحرير السودان والأستاذ بابكر فيصل رئيس المكتب التنفيذي للتجمع الاتحادي والأستاذ عمر الدقير رئيس حزب المؤتمر السوداني والأستاذ علي الريح السنهوري رئيس حزب البعث العربي الاشتراكي الأصل والأستاذ كمال بولاد والأستاذ ياسر عرمان والأستاذ الواثق البرير والأستاذ طه عثمان وعدد كبير من القيادات. الآن سوف ينعقد اجتماع يوم غد وبعد غد يناقش عدد كبير من القضايا بالتأكيد أهمها كيفية وحدة القوى المدنية وتوحيد الخطاب المدني ومواجهة الظروف الحالية والإجابة على تساؤلات كبيرة معنية بعملية إيقاف الحرب وإنهائها واستعادة السلام في السودان، وده عمل كبير. أفتكر أنه فيه تحول كبير في وحدة القوى السياسية والمدنية وفي التنسيق في المجالات المتعددة والمختلفة، وخاصة الناس في اختبار كبير يحيواجه الناس في الفترة الجاية مرتبط بأنه السودان في واجه خطر أساسي هو عملية التشظي والتقسيم، وفي جهات كثيرة تعمل على هذا الاتجاه. لذلك واحد من أهم الأشياء اللي حيشتغل عليها الاجتماع في يومي غدا وبعد غد في عملية منع هذا التشظي والوقوف بقوة ضد أي عملية تقسيم في السودان، وهذه قضية أساسية وجوهرية تتفق عليها كل القوى السياسية والمدنية في السودان. وننادي وننبه لكل السودانيات والسودانيين إنه إطالة هذه الحرب واستمرارها يجعل أطماع الكثيرين في عملية تقسيم السودان إلى دويلات صغيرة وتفتيته إلى دويلات متناحرة، وده ما بيوصل لحل، ودي قضية جوهرية. القضية الثانية تواجهنا قضايا كبيرة في كيف التعامل مع عدد كبير من الميليشيات المتواجدة في السودان، عددها أكثر من 120 ميليشيا، وده وضع خطير، وهذا الوضع الخطير يؤدي إلى تقسيم البلد بشكل دائم. لذلك نحن بنرى أنه في قادم الأيام من المهم أن القوى السياسية أنها تصل لتوافق دائم ونصل إلى تواصل يسهل عملية الوصول إلى السلام. هنالك ملفات كثيرة جدا مرتبطة بالانتهاكات، مرتبطة بحقوق الإنسان، مرتبطة بقضايا أخرى أيضا يتم بحثها. لذلك من المهم إيجاد التصور المشترك بين القوى المدنية والسياسية حتى يكون هنالك خط واضح لبناء السودان ما بعد الحرب.
1: كشف

0: الجهاز المركزي للإحصاء عن ارتفاع كبير في معدل التضخم في السودان مقارنة بالمعدلات القياسية التي شهدتها البلاد خلال السنوات الماضية. للمزيد من التفاصيل ولمعرفة أسباب الزيادة وتأثير ذلك على معاش الناس، معنا الخبير الاقتصادي دكتور وائل فهمي.
1: التضخم اللي هو الارتفاع في الأسعار زادت بنسبة 45% و8 من عشرة، ولو نحن يعني ده بيعتبروا التقرير انه انخفاض شديد جدا جدا في معدلات التضخم اذا قارناه بمستوى كان 422% في يوليو 2021، ولو قارناه على مستوى سنوي بالنسبة لإبريل 25 هنلقاه برضو أقل كثير، لأنه في إبريل 25 كان 156%، لكن نلقاه على أنه برضو زاد في إبريل 26 بالمقارنة مع مارس 26 بخمسة نقاط مئوية. زادت السرعة بتاعت التضخم في خلال الشهر ده عما كان في الشهر الفات. يعني أنا بالنسبة لي أهم حاجة المستويات بتاعت الأسعار في الفترة دي ما بيهمني أكثر، قصدي مارس إبريل 26 ما بيهمني التفاصيل القديمة دي. ليه؟ لسبب بسيط جدا جدا. يعني مثلا المستوى العام للأسعار، وبكرر ما بقول التضخم، المستوى العام للأسعار في يوليو 2021 اللي كان فيه معدل التضخم 422 دية، المستوى العام للأسعار بتاعه أقل بكثير جدا جدا جدا من المستوى العام للأسعار بتاع إبريل 25 اللي كان فيه معدل التضخم 156، أقل بكثير جدا جدا من مارس 26 اللي كان فيه معدل التضخم 156، ومارس 56 مستوى العام للأسعار فيه أقل من المستوى العام للأسعار في إبريل 26 اللي هو 45%. الحكاية ما في السرعة بتاعت تخفيض معدل التضخم بقدر ما هو أهم الاستمرار في الارتفاع في المستوى العام للأسعار. ببلغة تانية ودائما قاعد أقول أنا، سواء كان المعدل بتاع التضخم ده ارتفع ولا انخفض، النتيجة واحدة، هو إنه المستوى العام في الأسعار في اتجاه واحد إيجابي، يعني في حالة ارتفاع دائم بغض النظر عن معدلات التضخم أو سرعة الارتفاع بتاعة الأسعار. الأسعار ذات الزايدة، كان زايدة بسيط زايدة كثير ده ما مهم، المهم إنه الأسعار زايدة، وده المقصود منه، المقصود استهدافه لسبب بسيط جدا جدا، لأنه هو ده اللي بيدهور في القوة الشرائية للمواطنين اللي بيأذي الاقتصاد وبيشوه وبيعجز حتى القدرات على تنظيم المجتمع نحو الإنتاج. فده ما بيخلينا نفرح بالحكاية دي، ولا المواطن نفسه بيهمه هذه الأرقام بتاعت معدلات التضخم بقدر ما هو بتهمه الأسعار اليومية اللي بيمشي بيشتري بها البضائع، لأنه بيحس بالأسعار ويفهم لغة الأسعار أكثر من ما بيفهم لغة التضخم، لأنه الأسعار قدامه ملموسة وليست سرعة ارتفاع. سرعة ارتفاع دي مصطلحات فنية يفهموها الاقتصاديين أكثر في شغلهم. يعني السبب العام بالنسبة لي الحكاية دي رغم عدم توفر يعني التقرير، لكن يعني ما ننسى انه بجانب البنك المركزي في طباعة النقود لتمويل المجهود الحربي عبر الموازنة العامة، بنجد انه الدهابة برضو لهم دور كبير جدا جدا في تغذية السوق بال زيادة عرض النقود، لأنه الذهب ده أصلا ما بيشتريه أي زول في السوق في الغالب، وبيشتريوا يمكن الذهب ويشتريوا البنك المركزي وتشتريوا الشركات، وده ما بيتوفر في السوق عشان يقدر يخفض الأسعار، فبتخلق طلب لمنتج غير منتج لسلع مستهلكة استهلاكية، فدي في حد ذاتها زيادة في عرض النقود يعني بطريقة أو بأخرى، أو خلق فئة مستهلكة للسلع دون أن تساهم في توفير هذه السلع التي يستهلكها بالأسواق أو التي يستهلكها غيره من المواطنين. يعني هو يعني المواطنين ما هيستهلكوا ذهب وما هيشتروا ذهب عشان يأكلوا يعني أو يشربوه أو يركبوها أو يطيروا بيها أو يمشي أو تعالجهم كمكنة ولا هتجريهم في المدارس يجي تجيف الذهب كدي تجيف كدي تدرسوا يعني معلش آسف يعني. فدي مشكلة كبيرة جدا عملية الذهب اللي بتحول بعض المواطنين إلى مستهلكين ضاغطين على الأسعار إلى أعلى.
0: أكد خبراء في المجال الجوي أن مستقبل قطاع الطيران المدني في السودان يواجه تحديات كبيرة لفقدان إدارة المجال الجوي الجنوبي. للمزيد من التفاصيل في هذا الملف معنا إبراهيم عدلان الخبير في المجال الجوي والمدير الأسبق لسلطة الطيران المدني في السودان.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في البدء شكرا لراديو دبنغا على إتاحة هذه الفرصة للحديث عن موضوع بالغ الأهمية بتعلق بمستقبل الطيران المدني في السودان وتداعيات الاستراتيجية لفقد السودان إدارة المجال الجوي الجنوبي. أولا في تقديري أن الأمر يتجاوز مجرد الخسارة، خسارة العبور رسوم الإنتاج رسوم العبور أو أي عدد مالية. السودان بتمتع كان تاريخيا بموقع محوري في إدارة الحركة الجوية في منطقة الشرق وشرق أفريقيا. كانت الخرطوم تدير المجال الجوي لجنوب السودان لفترة طويلة منذ الاستقلال في 2011، وهو ما منح السودان موردا ماليا ثابتا يعني 36% كده من رسوم العبور كانت تجي عن طريق الترافيك في جنوب السودان والحركة الجوية في جنوب السودان. الخسارة الاقتصادية بتمثل فقدان الرسوم المرتبطة بحركة الطيران العابرة، لكن القطاع بيكون خسارته أكبر لما تكون في فقدان يمكن تسميته بالأهمية جيوسياسية للمجال الجوي. فإدارة المجال الجوي لا تعني فقط تشغيل أجهزة ومراقبة جوية، إنما تعني امتلاك بنية تقنية متقدمة وتأهيل كوادر وامتلاك بيانات الحركة والقدرة على لعب أدوار إقليمية في صناعة الطيران. بالإضافة إلى جنوب السودان كان هناك فترات اعتمد فيها على بعض المناطق أو الحركة الجوية العابرة جزئيا في حركة خدمات المراقبة الجوية في السودان عموما بعموم الموقع الجغرافي واتفاقية إدارة الحركة الجوية في المنطقة. وهو ما حصل للخرطوم، جعل الخرطوم مركز مهم في منظومة الملاحة الجوية الإقليمية. طيب فيما يتعلق بالسؤال حول إذا كانت تشجبة للنظام الوطني جاء نتيجة للحرب في السودان، أعتقد أن الإجابة هي نعم جزئيا. صحيح أنه استقلال السودان كان يفترض في نهاية المطاف يعني إنشاء نظام سيادي مستقل لإدارة الأجواء، لكن الحرب الأخيرة في السودان سرعت كثيرا في هذا التحول. لأننا كان عندنا اتفاقية وقعناها في 2016 لإدارة المجال الجوي في جنوب السودان لحد هذا العام، لحد من 2016 لحد 26 اللي هي انتهت تقريبا في هذا العام. والتحول الكبير ده بتأثر به المنظمات الوطنية، تضعف البنية التشغيلية، بتتعرض المطارات والمرافق الإقليمية الاضطرابات، فإن الدول اللي بتسعى للبدائل دائما بتكون أكثر استقرارا للخدمة الجوية. من أبرز ما فقد السودان برضو في الحرب ليس فقط الأعداد المائيات زي ما أنا قلت، بل أيضا فرص تدريب الكوادر واستضافة مراكز التحكم والحفاظ على الخبرات الفنية، إضافة إلى فقدان دوره كمركز إقليمي في خدمات الملاحة. السؤال الأخير حول سبب تأخر يوم السودان منذ 2011 في إنشاء نظام مستقل، بيرجع للتحديات الأمنية الكبيرة والضعف في البنية التحتية وارتفاع تكاليف أنظمة الإدارة التمويل الجوي والحوجة إلى الكوادر المتخصصة في هذا المشاريع. عشان كده تأخر جرام السودان في أنه يكون عنده نظام المستقل. ربما أنه يعني اعتماد إنهاء الاعتماد الرسمي على السودان، أنا لسه برى أنه في فرص للتعاون بين الخرطوم وجوبا بتكون غايمة ومهمة. الطيران المدني بطبيعته صناعة، هي صناعة بتقوم على التنسيق العابر للحدود، ويمكن للطرفين التعاون في مجال التدريب، تبادل المعلومات الملاحية وإجراء السلامة وإجراءات السلامة وإدارة الطوارئ، لأن سلامة المجال الجوي لا تعرف الحدود السياسية بالمعنى التقليدي. يعني حدود السودان ممكن تتداخل في حدود جنوب السودان عادي، زي ما حدودنا إحنا في الشمال بتتداخل مع مصر. يعني هو في تقديري إنه الدرس الأهم هنا بيكون استجابة السودان لدور الإقليمي في مجال الملاحة الجوية، ما حيتم فقط بإعادة بناء المنشآت، بل يحتاج إلى بناء مؤسسات وخبرات وقدرات فنية ورؤى استراتيجية يمكن يساهم بها في نهضة الطيران أو في الإقليم كله. يعني شكرا جزيلا.
0: قبل الختام نبقى مع الصحفي عثمان هاشم حول آخر التطورات في الشرق عقب الاحتجاجات الأخيرة التي شهدتها ولاية البحر الأحمر على خلفية أزمة المياه وتنامي النزاعات المرتبطة بالتعدين الأهلي.
3: شهدت ولاية البحر الأحمر في الآونة الأخيرة جملة من الأحداث واحتجاجات المواطنين، خاصة في محلية بروزيت، وقع احتجاجية للمواطنين تتعلق بمسألة توزيع آبار المسؤولية المجتمعية قدمتها هيئة الموانئ البحرية ضمن حزمة المشاريع التنموية 10 آبار، وكان رأي المواطنين إنه الآبار دي تختص بمدينة دروديب، يعني في داخل المحلية، أن الكثافة السكانية موجودة في داخل المدينة في حوجة ماسة للمياه، بغض النظر انه يعني الابار دي تتوزع كيف او بأي طريقة. احتجاجهم على انه الابار دي تتوزع في مناطق خاصة بالنشاط التعدين التقليدي، وهي استثمارية هتكون ما حتفيد المواطن، لان حوجة المواطن في داخل المدينة في محل سكنه في محل تواجده، وبتطلب تواجد الخدمات، ومدينة دروديب يعني تغيب فيها عملية المياه الجوفية، خاصة انه اليومين دي المواطن حتى انه السقع يجي صعوبة شديدة جدا في الحصول على المياه. يعني الواحد من اصحاب الكارو 14 جوز اللي هو برميلين، عبارة عن برميلين، يتحصل في اليوم على عربية كارو. عربية الكارو دي يقدر يبيع على أساس أن يعيش أسرته، ولا يمشي يوزع على بيته هو في أحوج لشرب المياه. يعني شنو في الحالتين هو خسران. أضف على ذلك أيضا مسألة الأحداث اللي شهدتها محلية الجنوب الأولي في منطقة الأرياف من قبل بعض المعدنين اللي ارتدوا على مواطن، ودي ما المشكلة الأولى، سبقتها عدة مشاكل في مناجم أخرى سببت في إثارة رأي المواطن المحلي في المناطق دي بسبب بعض السلوكيات الخارجة عن التقاليد والعرفي، في شكل خطاب كراهية في وسط قيادة التنظيم الرسمي بالنسبة لشغل العمالة أي كان العمالة عمر نهاية سودانية.
0: بهذا المستمعين الأفاضل نكون قد وصلنا إلى نهاية جولة السودان اليوم. إلى لقاء جديد، دمتم بخير وعافية.
4: بابنوسا 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و 35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
5: نحن ونحن التعبانين ويهون نحن دايرين حاجة نأكله، وما يمدينا راني في التراب ذاته.
4: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
6: المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاثة يوم الليلة ما اشتغل معنا.
4: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون، والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا، مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
7: الليل يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
4: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع، مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
8: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
9: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
0: ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور، ونستمع له. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
10: بما أنه في كوارث طبيعية بتحصل، وفي كوارث بفعل البشر بتحصل زي الحروب والكوارث اللي بتحصل لنا نتيجة فيضانات وزلازل وغيرها، الناس بتتضرر كثير جدا نفسيا، يعني الحالة النفسية بتاعت الناس بتدهور جدا جدا، وبالتالي لازم يقدم لهم دعم نفسي. الدعم النفسي هو من اختصاص الأطباء النفسانيين، لكن في الوضع بتاع الكوارث بما أنه الأطباء النفسانيين ما بيكونوا متوفرين، بالتالي من الضروري جدا أنه أي زول في حاجات يفترض يعرفها يقوم يعملها للزول اللي يتعرض للكارثة. في حاجات أساسية أي زول ممكن يعملها، أول حاجة التوفير بتاعة الأمان. أي زول يتعرض لأي كارثة سواء كانت طبيعية أو كارثة بفعل البشر زي الحروب، يفترض يقدم لهم حاجة اسمها الأمان أو تقديم الأمان. الأمان هنا بنقصد به شنو؟ بنقصد به انه الزول بقدر الامكان نشيله من الحته الخطره، سواء كان منطقه حرب نشيله من الحته بتاعه الحرب نوديه حته امنه، سواء كان حته بتاعه فيضان نشيله من الحته بتاعه الفيضان نوديه الحته البعيده الامنه. دي حاجه واحده. الحاجه الثانيه برضه توفير الامان، برضه بنقصد به في انه الزول اللي تعرض للكارثه برضه ممكن نساعده في انه يتحصل على الاشياء الضروريه للانسان او الخدمات الضروريه لحياه البشر، مثلا وين يتحصل على الاكل، وين يتحصل على المويه، وين يتحصل على السكن كده، يعني وين يتحصل على البرنامج بتاع تقديم خدمه صحيه. دي برضه واحده من الخدمات بتاعت الدعم النفسي اللي احنا ممكن نقدم للزول، وده بينصب تحت الامان، يعني تأمن الزول من الخوف وتأمن الزول من الجوع، ودي حاجة برضو مذكورة في القرآن، أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. دي واحدة من الحاجات الناس فرض تعملها. برضو الحاجة الثانية برضو نهدئ الناس، برضو من الحاجات الضرورية اللي احنا نستخدمها في تقديم الدعم النفسي الأولي للناس اللي تعرضوا لأي كارثة سواء كانت كارثة طبيعية أو بفعل البشر، برضو إننا نهدئ الناس. طيب نهدئ الناس كيف؟ أول حاجة لازم نحسسهم إنه والله يا أخي بالفعل الوضع اللي أنت تعرضت له، الوضع اللي أنت فيه، يعني أول تفاعل اللي أنت فيه تفاعل طبيعي لأي زول تعرض لكارثة زي دي، ممكن وضعه النفسي تكون بالطريقة دي، يعني اطمن الزول إنه ده تصرف طبيعي، يعني مقارنة بالحاجة اللي حصلت ليه. الناس اللي تعرضت لكارثة بتحاول إنها تحكي حكاويها للناس برضو، أن إحنا دايرين نستمع إليهم، لازم نكون مستمعين. الزول لما يجي داير يشرح لنا مراراته ومآسيه المرة نتيجة الكارثة، برضو مطلوب مننا إننا نستمع إليه جيدا، وبرضو ما نحاول نلوم الزول، نقول له انت ليه قال لك تقعد هناك شنو او كده، ما نلوم بقدر الامكان نكون مستمعين جدا جدا، ونسمع له ونأكد له انه هو الكلام هو بيقوله ده صح وما نغلطه. الحاجة برضو الضرورية انه نقدم او من تقديم الدعم النفسي الاول للناس الاتصال بين الناس، يعني مثلا يعني نوصل الارحام بين الناس. زول اي زول يتعرض لكارثة خاصة الكوارث بفعل البشر زي الحروب، الزول بيكون نزح مثلا طفله مشي اتجاهه وهو مشي اتجاهه وزوجه مشي اتجاهه وغيره وغيره، نحن نحاول بقدر الامكان نلم شملهم، يعني زول نوريه انه اهلك الفلانيين في الحتة الفلاني وكده، نحاول بقدر الامكان لو عبر التلفونات عبر الرسائل عبر اي شيء، نحن لازم نربط بين الناس، ودي برضو واحدة من الحاجات الضرورية جدا في إننا نقدم لأي زول يتعرض لكارثة طبيعية كانت كارثة بفعل البشر. مثلا في الحروب اللي حصلت في السودان مثلا الناس نزحت، الزول لما ينزح هو بيمشي اتجاه أسرته بتمشي اتجاه وكده، بيكون سنين ما بكون عارف اتجاهه، لما نوصل بيناتهم أو نحاول نربط بيناتهم دي واحدة من الخدمة الضرورية اللي احنا قدمناها لهم. طيب مثلا في الكوارث اللي حصلت في بعض الدول، مثلا كوارث طبيعية حصلت في سونامي مثلا، الناس جرد مثلا الراجل بيجري وبيخلي الأمة على الأطفال وغيره وغيره وكده، بعد ذاك لما يمشي يطلع لحتة بعيدة، بعد ذاك بيكونوا أفراد الأسرة الواحدة ما بكونوا عارفين يعني وين بقية الأسرة، لأن نقوم برضو نوصل بيناتهم نربط بيناتهم تاني من جديد، دي خدمة كبيرة جدا نفسية نحن بنكونوا قدمنا من ضحايا الكوارث سواء كانت كوارث طبيعية أو كوارث بفعل البشر. برضو من الحياة الضرورية برضو إننا نزرع الأمل، نزرع الأمل في قلب أي زول يتعرض لكارثة طبيعية أو كارثة بفعل البشر، يتعرض لأي كارثة لازم نزرع فيه الأمل إنه ما الحياة كلها كده، الحياة لازم تتغير، يعني ما حتستمر كده بس تكون قاعد في وسط الكارثة دي كده، لازم تتبدل، يعني بكرة بيكون أفضل. نزرع جواه الأمل برضو واحدة من الخدمات الضرورية أو خدمة إسعاف نفسي أولا إحنا بنكون قدمنا للزول أو الضحية بتاعت الكارثة. برضو نحن من الحاجات اللي بنقدمه إننا نساعدهم، نوفر لهم المساعدة، يعني إذا هو ما قادر يتحصل على يعني حاجة يأكلها أو مثلا ما بيعرف، يعني أكيد الزول اللي تعرض لكارثة بيكون يعني قام من منطقته الأصلية مشت ثانية جدا، إحنا لازم نساعده في إنه الزول يتحصل على الخدمات الضرورية لحياته، لما نساعد برضو بنكون قدمنا خدمة أو بنكون قدمنا دعم نفسي أولي للناس اللي تعرضوا للكوارث الطبيعية أو أي كارثة سواء كان بفعل البشر حتى. وشكرا جزيلا، السلام عليكم.
0: شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور، على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية، وكذلك الشكر للسادة المستمعين، وإلى اللقاء.
11: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر صورة أو تسجيل فيديو ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا منكم ولكم.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا ليوم الخميس الموافق 21 مايو 2026. يحتوي البرنامج على نشرة مفصلة للأخبار وإصدار جديدة من جولة السودان اليوم ومواد أخرى ضمن هذا البرنامج. نبدأ كالعادة بنشرة الأخبار وهذه هي العناوين. أوتشا تعلن مقتل أكثر من 11,000 مدني في السودان خلال عام 2025 بسبب الحرب، والأمم المتحدة تدين الهجمات بطائرات مسيرة على كردفان. القوى المشتركة تعلن عن معارك ضارية ضد قوات الدعم السريع في كردفان، والباشا طبيق يهدد بوقف تدفق النفط في حال استمرار الهجمات بالطائرات المسيرة. العثور على 14 شابا من منطقة المناصير تاهوا في الصحراء، والأمم المتحدة تعلن شروعها في نقل الإمدادات إلى الدلنج. مخاوف من ارتفاع أسعار الخضر والفاكهة بعد دخول قرار منع الاستيراد حيز التنفيذ. وبرنامج الغذاء العالمي يكشف عن ارتفاع سلة الغذاء المحلية في أبريل. كانت هذه هي العناوين. إلى تفاصيل النشرة يصحبكم فيها إبراهيم جد كريم. أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بالسودان أوتشا مقتل أكثر من 11,000 مدني في السودان خلال عام 2025 بسبب الحرب. وأكد المكتب وقوع أكثر من 200 هجوم على مرافق الرعاية الصحية في البلاد منذ عام 2023. وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة إن المنظمات الإنسانية وصلت إلى 9 ملايين شخص بين يناير وأبريل من هذا العام. وفي جنوب دارفور تلقى نحو 170 ألف شخص حصصا غذائية لشهر أبريل. وأضاف في هذا الخصوص:
1: وصلت المنظمات الإنسانية إلى 9 ملايين شخص بين يناير وأبريل من هذا العام. في جنوب دارفور تلقى حوالي 170 ألف شخص حصص غذائية لشهر أبريل. من الواضح أن التوزيع لشهر مايو جار.
0: أعربت الأمم المتحدة عن قلقها العميق من التأثير المتزايد لهجمات الطائرات المسيرة على المدنيين والبنية التحتية المدنية في جميع أنحاء البلاد. وأشار المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو دوجاريك في المؤتمر الصحفي اليومي أمس إلى أن ما لا يقل عن 28 شخصا قتلوا وأصيب العشرات يوم الثلاثاء في هجوم بطائرة مسيرة على سوق مزدحم في بلدة غبيش بغرب كردفان. وأشار إلى الإبلاغ عن ضربات إضافية بطائرات مسيرة في مدن الفولة وبابانوسا وأبو زبد، ما تسبب في المزيد من الضحايا المدنيين وأضرار في الممتلكات المدنية، معلنا إدانته لتلك الهجمات. وأضاف في هذا الخصوص:
1: يشعر زملاؤنا في مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية بقلق عميق من التأثير المتزايد لهجمات الطائرات المسيرة على المدنيين والبنية التحتية المدنية في جميع أنحاء البلاد.
0: من جانبه اتهم تحالف السودان التأسيسي القوات المسلحة بتنفيذ هجمات بطائرات مسيرة على الضعين، ما أدى إلى مقتل 15 مدنيا وإصابة العشرات بجروح متفاوتة. من جانبه هدد وزير الطاقة والنفط في حكومة التأسيس الباشا طبيق باتخاذ قرار حاسم بشأن تدفق البترول في حال استمرار الاستهداف بالطائرات المسيرة على خلفية الهجوم. أعلنت الأمم المتحدة بدء نقل الإمدادات الطبية وغيرها من الإمدادات المنقذة للحياة إلى الدلنج بعد إعادة فتح طريق حيوي يربط شمال وجنوب كردفان يوم الاثنين الماضي بعد شهور. وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة إن الأوضاع الأمنية على طول الطريق غير مستقرة، مطالبا بحماية المدنيين. وأضاف في هذا الخصوص:
1: بدأ شركاؤنا باستخدام الطريق لنقل الإمدادات الطبية وغيرها من الإمدادات المنقذة للحياة إلى الدلنج، حيث زادت الاحتياجات الإنسانية بسبب نقص الغذاء والدواء والإمدادات. ومع ذلك لا تزال الأوضاع الأمنية على طول الطريق غير مستقرة.
0: أعلنت القوات المشتركة للحركات المسلحة أن قواتها خاضت معارك ضارية ضد قوات الدعم السريع في عدد من المواقع الاستراتيجية بمحاور جنوب كردفان. وقالت القوى المشتركة إنها كبدت الدعم السريع خسائر في الأرواح والعتاد واستولت على مركبات ومعدات قتالية، فضلا عن تدمير تحصينات كانت تستخدمها القوات لاستهداف المواطنين والمواقع الآمنة. وأضافت في هذا الخصوص: كشف مواطنون وتجار عن انتعاش سوق مدينة كادوغلي بعد سيطرة الجيش على التكمة ووصول السلع والبضائع، وطالبوا القوات المسلحة بتشديد التأمين على الطريق وفتح الطريق القومي لضمان انسياب السلع والخدمات والمساعدات الإنسانية للمنطقة، خاصة أن البلاد على مشارف فصل الخريف. أعلن برنامج الأغذية العالمي أن تكلفة سلة الغذاء المحلية في السودان ارتفعت بنسبة تقارب 18% في أبريل مقارنة بشهر مارس الماضي. وأوضح البرنامج أن ذلك يعود إلى الارتفاع الحاد في أسعار الذرة والقمح ودقيق القمح. وأضاف المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة في هذا الخصوص:
1: يقول برنامج الأغذية العالمي إن تكلفة سلة الغذاء المحلية في السودان ارتفعت بنسبة تقارب 18% في أبريل مقارنة بمارس، ويعود ذلك إلى الارتفاع الحاد في أسعار ودقيق القمح.
0: وصل إلى العاصمة الكينية نيروبي أمس الأربعاء عدد من القيادات السودانية من رؤساء أحزاب وقيادات حركات الكفاح المسلح وقيادات المجتمع المدني والقوى المدنية، إضافة إلى عدد من الشخصيات العامة، وذلك للمشاركة في اجتماعات القوى الموقعة على إعلان المبادئ السوداني لبناء وطن جديد، إعلان نيروبي، والتي ستنعقد خلال 22 إلى 23 مايو. وقال المتحدث الرسمي باسم تحالف القوى الثورية الديمقراطية صمود جعفر حسن لراديو دبنجا إن الاجتماع يهدف إلى توحيد القوى المدنية وخطابها السياسي لمواجهة الظروف الحرجة التي تمر بها البلاد. وأضاف في هذا الخصوص:
2: وعدد كبير من القيادات الآن سوف ينعقد اجتماع يوم غد وبعد غد يناقش عدد كبير من القضايا، بالتأكيد أهمها كيفية وحدة القوى المدنية وتوحيد الخطاب المدني ومواجهة الظروف الحالية والإجابة على تساؤلات كبيرة معنية بعملية إيقاف الحرب وإنهائها واستعادة السلام في السودان.
0: أكد خبير في المجال الجوي أن مستقبل قطاع الطيران المدني في السودان يواجه تحديات كبيرة وتداعيات استراتيجية بعد فقدان السودان إدارة المجال الجوي لجنوب السودان. وقال الخبير في المجال الجوي والمدير الأسبق لسلطة الطيران المدني إبراهيم عدلان لراديو دبنجا إن فقدان السودان لإدارة المجال الجوي لجنوب السودان حرمه من نحو 36% من موارده، مشيرا إلى أن الخسارة الأكبر ليست اقتصادية فقط بل تتعلق بإدارة المجال الجوي. وأضاف في هذا الشأن:
3: السودان بتمتع كان تاريخيا بموقع محوري في إدارة الحركة الجوية في منطقة الشرق ووسط أفريقيا. كانت الخرطوم تدير المجال الجوي لجنوب السودان لفترة طويلة منذ الاستقلال في 2011، وهو ما منح السودان موردا ماليا ثابتا، يعني 36% كده من رسوم الأمور كانت تجي عن طريق الترافيك في جنوب السودان والحركة الجوية في جنوب السودان. الخسارة الاقتصادية بتمثل فقدان الرسوم المرتبطة بحركة الطيران العابرة، لكن القطاع بيكون خسارته أكبر لما تكون في فقدان يمكن تسميته بالأهمية الجيوسياسية للمجال الجوي. فإذا المجال الجوي لا تعني فقط تشغيل الأجهزة ومراقبة جوية، إنما تعني امتلاك بنية تقنية متقدمة وتأهيل كوادر وامتلاك بيانات الحركة والقدرة على لعب أدوار إقليمية في صناعات الطيران.
0: التقى رئيس الوزراء السوداني دكتور كامل إدريس الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. في الأثناء تواصلت اجتماعات اللجنة الاقتصادية الوزارية في أنقرة بين الجانبين السوداني والتركي. دخل قرار حظر استيراد بعض السلع الصادر من وزارة الصناعة والتجارة في العاشر من مايو الحالي بتوجيهات من مجلس الوزراء حيز التنفيذ اليوم. وقال الناشطون في وادي حلفة إن اليوم هو آخر يوم تصل فيه العربات المحملة بالبضائع المستوردة من جمهورية مصر والتي تشمل الخضر والفواكه ضمن القرار، معربين عن رفضهم له في ظل عدم توفر بدائل، ومشيرين إلى أن انحسار أو ارتفاع مناسيب بحيرة النوبة يتسبب في منع النشاط الزراعي. حذر مزارعون في حلفة الجديدة من فشل الموسم الصيفي القادم في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج وما وصفوه بالأسعار الخرافية لمدخلات الإنتاج من تقاوي وأسمدة ومبيدات. وقال أحد المزارعين لراديو دبنجا إن التكلفة الأولية للدخول في هذا الموسم تفوق طاقة السواد الأعظم من المزارعين، محذرا من دخول ملايين المواطنين في دائرة الفقر والجوع والمرض، ومناشدا السلطات التدخل لمعالجة الأزمة قبل بداية الموسم. وثق مزارع في الولاية الشمالية احتراق أشجاره بسبب العطش الناتج عن الانقطاع المستمر للتيار الكهربائي. وعلى صعيد متصل، أعلنت السلطات بمحلية دونغولا في الولاية الشمالية وصول 117 أسرة نازحة من ولايات كردفان ودارفور إلى معسكر شرق دونغولا للنازحين. اتهمت غرفة طوارئ دار حمر قوات الدعم السريع بارتكاب العديد من الانتهاكات في المحليات الشمالية بولاية غرب كردفان. وقال المتحدث باسم الغرفة لراديو دبنجا إن قوات الدعم السريع قامت باعتقال أكثر من 25 مواطنا في محلية غبيش، كما قامت بإغلاق السوق وفرض حصار عليه وإغلاق شبكات الإنترنت ستارلينك، مضيفا أنها قامت بسرقة منازل المواطنين من مدينة النهود بما فيها دور العبادة. وأضاف في هذا الخصوص:
4: قوات الدعم السريع ارتكبت العديد من الجرائم خلال هذا الأسبوع في المحليات الشمالية لولاية غرب كردفان. في محلية غبيش قامت باعتقال أكثر من 25 مواطنا وحتى الآن لم تطلق سراحهم، تعود الأسباب كما قامت بإغلاق السوق وفرض حصار على السوق وإغلاق شبكات الواي فاي.
0: أعلنت روابط شبابية بولاية نهر النيل عودة 14 شابا من أبناء المناصير العاملين في التعدين، كانوا قد تاهوا في الصحراء في الطريق بين وادي حلفة بالولاية الشمالية وأبو حمد بولاية نهر النيل في طريق عودتهم إلى ذويهم بمحلية البحيرة بولاية نهر النيل. أعلنت حركة جيش تحرير السودان تسجيل 347 إصابة بوباء جدري القرود في أكثر من 10 مناطق بجبل مرة، محذرة من استمرار تفشي المرض في ظل انعدام الأدوية والرعاية الطبية وضعف الاستجابة الإنسانية. في الأثناء قالت منظمة أطباء بلا حدود إنها رصدت 80 حالة اشتباه لكنها لم تتأكد بعد. طالبت سفارة السودان في أوغندا جالية سودانية باتخاذ التدابير الصحية اللازمة بشأن تفشي وباء إيبولا في العاصمة كامبالا. وقالت في بيان إن وباء إيبولا يسبب حمى نزفية شديدة مع نسبة وفيات قد تصل إلى 90%، داعية السودانيين إلى اتباع الإرشادات الصادرة عن وزارة الصحة الأوغندية. أعلنت لجنة أساتذة الجامعات السودانية استمرار إضرابها لليوم 54 للمطالبة بإجازة الهيكل الراتب الجديد ولائحة شروط الخدمة. وقالت اللجنة في بيان إن استمرار الإضراب أحدث تحولا مهما داخل الوسط الأكاديمي، مشيرة إلى أن كل محاولات الانتظار والمخاطبات والمجاملات لم تفضي إلى أي استجابة حقيقية. أعلنت الغرفة الفرعية للباصات السفرية بولاية البحر الأحمر بمدينة بورت السودان عن زيادة جديدة في تعرفة السفر بنسبة 30% على خطوط النقل السفرية اعتبارا من يوم الجمعة 22 مايو 2026 وحتى الثلاثاء 26 مايو 2026. وأصدرت إدارة النقل العام والبترول بولاية نهر النيل قرارا جديدا بتعديل أسعار غاز الطبخ بالولاية لتراوح بين 101 ألف إلى 109 ألف جنيه. الخبر الأخير في النشرة: صادق قائد قوات الدعم السريع على الحكم الصادر عن المحكمة الميدانية الكبرى بتاريخ 17 مايو بالإعدام على القائد المشق علي رزق الله السابنة غيابيا وتخفيض رتبته إلى جندي وفصله من الخدمة. ووجهت المحكمة تهما بمخالفة قانون قوات الدعم السريع وقانون القوات المسلحة تتعلق بالفرار من الخدمة وترك المواقع العسكرية ومساعدة العدو والانضمام إليه إلى جانب التمرد على النظام الدستوري. بهذا الخبر أعزائي تنتهي نشرة الأخبار، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. برنامجنا يتواصل فتابعونا.
5: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركوا معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 003-12-08-00-470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: كنداكات وميارم. كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا.
1: مستمعو راديو دبنجا الأعزاء في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم كنتاكات وميارم. في حلقة الليلة بنسلط الضوء على واحدة من أكثر القضايا إلحاحا في المشهد السوداني اليوم، اللي هي كيف يتعامل الإعلام مع قضايا النساء في زمن الحرب والانتهاكات، وهل بتقوم الصحافة بدور الحقيقي في كشف الحقيقة والانتصار للعدالة، أم لا تزال أسيرة الصور النمطية والخطاب الترويجي. بالمفاعليات حملة العدالة النسوية ناقشت ناشطات وصحفيات سودانيات العلاقة بين الإعلام وقضايا النساء، ودعت المشاركات لبناء خطاب إعلامي أكثر حساسية وإنصافا وشراكة حقيقية بين المؤسسات الإعلامية والمبادرات النسوية، من أجل صحافة لا تكتفي بنقل الألم بل تسهم بفعالية في صناعة التغيير. هنستمع في هذه الحلقة لأصوات نسائية اتحدثت عن معاناة النساء خلال الحرب، وعن أخلاقيات التغطية الصحفية واللغة الحساسة، وضرورة كسر حاجز الصمت حول الانتهاكات المسكوت عنها. نبدأ أولاً بالترحيب بضيفة الحلقة الناشطة الحقوقية الأستاذة ياسمين أبو عوف. مرحبا بك في برنامج كنداكات وميارم عبر راديو دبنجا.
2: شكراً ليلى. الندوة غاية في الأهمية وفي التأثير، وهي الإعلام وقضايا النساء، من التغطية إلى التأثير وصناعة التغيير. الندوة ضمن السلسلة بتاعت الفعاليات الفكرية والحقوقية والإعلامية التي تنظم حملة عدالة نسوية، والحملة ذاتها هي حملة بتسعى إلى بناء منصة مدنية حقوقية وإعلامية مناصرة لقضايا النساء ومدافعة عن الحقوق والكرامة والعدالة، ومواجهة برضو كافة أشكال التمييز والعنف والتهميش. انطلقت الحملة لتكون مساحة جامعة للأصوات النسائية والحقوقية والإعلامية والمجتمعية الساعية لترسيخ العدالة والمساواة والكرامة الإنسانية. خلونا نقول إنه الكلام عن الإعلام إنه هو ما وسيلة نمطية لنقل الأخبار فقط، وإنما هو قوة بتصنع الوعي، بتشكل الصورة الذهنية، وبتأثر في السياسات العامة، وبتسمع صوت التهميش. كذلك قضايا النساء يعني

0: قضايا مهمة ومفروض نطرحها بصورة مسؤولة أكثر، وهي بتمثل ضرورة أخلاقية ومهنية ومجتمعية في ظل التصاعد بتاع الحروب والأزمات والعنف الموجود حاليا. مرحبا بكم مرة تانية، وبنتطلع لنقاش ثر ومثمر مع بعض.
1: نواصل معاكم في كنداكات وميارم، وننتقل لزاوية أخرى من هذا النقاش، حيث نستمع لمداخلة الصحفية والناشطة الأستاذة صباح آدم، اللي تناولت آليات بناء خطاب إعلامي بديل ينصف المرأة السودانية في هذه الظروف الاستثنائية.
2: المبادرة بتاعت العدالة النسوية دائرة تكون شريكة مع الصحفيين، بحيث ما تكتفي فقط بس بالهنا، وإنما هي بتتطلب جلوس مع الناس اللي بيقودوا المنصات دي، يعني مع رؤساء التحرير، القيادات ذاتهم في المؤسسة. هسه نحن ذاتنا رغم إن نحن كصحفيين عندنا يعني جروبات من الصحفيين الشباب، هم جزء من المركز، مركز الألغ يعني، دربناهم نحن وأهلناهم ممتازين جدا جدا يعني، ومو بيشتغلوا أي قضايا بنطرحها بيتناولوها في الصحف وبيكتبوها يعني. لكن لما نحتاجنا عشان نعمل حملة لميثاق شرف صحفي، نعمل له زي بروموشن، مشينا قعدنا مع القيادات ذاتها، يعني قعدنا معاهم مع رؤساء التحرير لكل صحيفة، لكل مؤسسة إعلامية، قعدنا مع رئيس المجلس العام للصحافة والموضوعات كده، مشينا فلقى اهتمام كبير جدا. وبعد ذلك بقت الحاجة يعني قدرت تنجح، يعني نجحت بشكل كبير، يعني انه قبلوا الميثاق، وبالعكس يعني كمان قالوا انه هم حيتبنوه يعني. فدي من الحاجات اللي ما تعتمد على الشخصيات الموجودة في المؤسسات كشخصيات، حتى لو كانوا هم ناس ليدر في مثلا زي قيادات يعني مثلا، لانه هم ذاتهم مشغولين يعني، مشغول هو مثلا زول صحفي وين كان سينير، لكن برضه هو مشغول، عنده ديسك وعنده مواد كثيره بتجي ودار حريره وداير كده ما فاضي. الحاجه الثانيه، القضايا اللي اميره تكلمت عنها حقيقه تم تناولها. نحن عندنا المنتدى الاعلامي السوداني، نحن كشركاء في المنتدى ملينا المنتدى ده كل القضايا. المنتدى ده تناول القضايا الخاصه بالفقر والخاصه بالاغتصابات اللي حصلت للنساء وبالعنف، وتناول قضايا بتاعت الاسر وما تعرضوا له، وتناولنا القضايا بتاعت الصحه الانجابيه وما تعرضت للنساء، وما ما يعني كل القضايا دي تم طرحها في المنتدى الاعلامي، وتناولتها منصات اعلاميه كثيره يعني. اللي هو المنتدى ده فيه حكايه بتاعت كم 20 منصه اعلاميه صحفية يعني بروفيشنال. في إشكالية أنا بتخيل إنه في بالنسبة لنا نحن عانينا منها حقيقة يعني. نحن عملنا صفحة أجندة حواء، أجندة حواء دي كنا شغالين 16 سنة في جريدة الأيام، كنا بنشحت شحدة النساء يكتبوا فيها، ما كان بيكتبوا، ما كان بيتحمسوا للكتابة، ما كان هم ذاتهم بيشاركوا في إيه، ويقول لنا أي والله تعالوا احضروا ورشة الفلانية وبتاعوا كده، لكن هم عشان يكتبوا يتحولوا هم ذاتهم نفسهم لأنه نكتبوا كتابات ويكونوا يعني القضايا بتاعتهم دي هم ذاتهم نزلوها، هم براهم بأقلامهم وكده، كنا يعني حقيقة بنعاني معانا كبيرة جدا، كانت قلة بسيطة جدا هي كانت هنا. فده برضو بيحتاج برضو لأنه الناس عاين يعني، لأنه نحن القضايا دارين مطرحها، نحن كمبادرات نسوية نحن زعتنا نكتب فيها، بتلقى ناس يساعدوك في الكتابة إذا أنت عايز عندك مشكلة في كتابة صحفية بكده، بتلقى ناس يساعدوا في الحتة دي. فده واحدة من الحاجات المهمة. منال ذكرت الحتة بتاعت الحدث، ما أعرف زول قال الحدث، ما أعرف المهم نسيت السا، لكن طبعا الحدث مهم بالنسبه للصحفي، لانه اصلا هو الصحفي بيزعور الخبر دي اصلا حاجه يعني. بتبقى بعد ذاك الموضوعات التحليليه والصحافه الاستقصائيه دي كلها حاجات هي بتتابع الاخبار وبتبحث في قضايا مثلا زي الفساد، زي شنو حاجات زي دي، ودي من الحاجات اللي هسه بدا الناس يهتموا بها يعني. الصحافه الاستقصائيه بالذات ما كانت موجوده من زمان، كان في التحقيقات الصحفيه اللي كنا احنا قاعدين نشتغلها يعني. لكن الصحفي بيهتم بالحدث، عشان كده انا بقول انه النساء ذاته هم يخلقوا الاحداث. ما انا عندي حدث يعني، عندي حدث معين، عندي مبادره دي انا اكتب فيها واظل اكتب واظل انا اطلع بيانات.

0: كده. فبالتالي في الحدث لما يحصل هو اللي بيفرض نفسه، هو اللي بيخلي الصحفيين يجوا وسالوك وكده. انا لسه متاكد انه بعد الندوه دي في ناس كتير بتقول لك والله يا اخي عملتوا ندوه كده، ومثلا انا عايز تديني الورقه تديني كده، ده ما يعني برضه وجهه المغير، لكن برضه احسن من انه هو ما استجيب يعني.
1: واخيرا نستمع لمداخله الاستاذه أميرة عثمان، وهي رئيسة مبادرة لا إلغاء النساء، وهي بتحدثنا عن الربط الضروري بين العمل الإعلامي والحراك الحقوقي في الميدان.
2: شكرا للحضور. أنا صراحة دار أتكلم شوية، مش شوية والله، شوية كتير، دار أنتقد الإعلام ودور الإعلاميين والإعلاميات والصحفيين والصحفيات في إنه يعني مثلا زي الحملة بتاعت عدالة نسوية أو أي عمل نسوي بيتعاملوا مع المجهودات اللي بتبذل كمصادر للأخبار، وما قاعدين يكونوا شركاء حقيقيين في صنع الحدث ذات نفسه. يعني مثلا احنا في الحملة بتاعت عدالة النسوية لقينا مثلا دعم محترم جدا من دبنجة مثلا ومن عاين، وجزموا معانا بالمشاركة، لكن اكتفوا بالخط بتاعنهم هم، احنا نكون مصدر للخبر او نديهم الحاجه ونعملوا ليها تغطيه. لكن في حين انه احنا لما نكون بنتناقش في العمل بتاع الحمل ذاته وفي اخراج ادواته مثلا زي عمل الندوه دي، او عندنا مواضيع دارين ننشرها للاعلام، نلاقي مشكله في انه كيف احنا نمرق الحاجه دي للاعلام. بنكون محتاجين ناس معانا جوا المطبخ عندهم الخبرة والمعرفة والقدرة الإعلامية لإخراج الحاجة دي. يعني مثلا في الموضوع بتاع الأطفال نتاج الاغتصابات والحرب الحاصلة دي، هم والتاني بنلقى في صفحة أو في حاجة في الفيسبوك يقول لك في شافع تلقى مرمي بالحتة، والناس تقعد تشيل وتكيل الهناية على النساء وعلى الفساد الحاصل، والناس بتعمل كده. وهل الناس مغيبة من الحقيقة من إنه هو نتاج للحرب وده نتاج للواقع الراهن؟ يعني المشكلة الثانية مثلا من المسكوت عنه، يعني بقت ما مشكلتنا بس في تشويه الأعضاء الجنسية للنساء مثلا أو التناسلية للنساء، لا يعني النساء مثلا أصبحت عليه الحرب دي بفقد الأسرة، بفقد العائل، بفقد الأمان المجتمعي، بالنزوح، بالانتهاك، بالاغتصاب، في النهاية برؤوخة للعمالة حقت الجنس عشان تعيش، عشان تظل حية. والحاجة دي ممكن تكون موجودة في أماكن النزول، في أماكن الليو. وين الصحافة الاستقصائية اللي بتعاين للحاجة دي بالمنظور النسوي، بما إن هو ليه النساء وليه الواقع ده الراهن خلاهم إنه يكونوا في المكان المهين للكرامة، على مهين لحياته ذاته وخطر جدا لحياتهم. يعني أنا يعني صراحة يعني بتكلم عن إنه دور الصحافة شنو في العدالة النسوية ذات نفسها، في إنك أنت كصحافة كيف تكوني شريكة في صنع التفاصيل دي. إحنا لما نتكلم عنها تورينا إحنا نخرجها كيف، نعمل ندوات، تساعدونا في عمل تحقيقات، نساعدكم في كده، لكن ما تكونوا قاعدين مثلا. وانا شايفين في ناس يعني صحفيين وصحفيات ممكن يكونوا حضور للحاجه دي، بينتظروا انه احنا لما نطلع مثلا الخبر، او اول سؤال انا قاعد احس بالمناسبه بامانه انه مستفز جدا، بيقول يعني قاعد اي حاجه يقول لك عندك احصاءات الارقيه. انا في زمن لا فيه وزاره صحه، لا فيه شرطه، لا فيه أمان، لأنه المنظمات مثلا يعني هجيبلك إحصاء من إحصاءات من وين يعني؟ فبيكون في الحاجة اللي هي العقلية بقت مسيطرة بتاعت الفكرة بتاعت إنك أنت عشان تكون ترند، عشان تخاطب المجتمع الدولي، عشان تخاطب المنظمات الدولية، لازم يكون عندك إحصاء بتاع إنه في 300 مرة تم اغتصابه و15 ماتوا. أنا دايرة أتكلم عن إنه نحن يا جماعة فكرة العدالة النسوية مفروض تكون حاجة يتبناها كل المجتمع السوداني، ونكون في صنع التفاصيل من أجل العدالة النسوية. شكرا.
1: بهذا نصل لختام حلقة الليلة، ناقشنا فيها دور الإعلام في إنصاف قضايا النساء السودانيات وسط تحديات الحرب. شكرا لضيفاتنا الكريمات، وشكرا لكم على طيب المتابعة. حتى نلتقي في حلقة جديدة. تقبلوا تحيات فريق البرنامج وتحياتي أنا سارة ياسر، وفي أمان الله.
3: كنداكات وميارم، كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا

0: و بنوسا. 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و 35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
1: نحن ونحن التعبانين ويهون نحن دايرين حاجة نأكله وما يمدينا، راني في التراب ذاته.
0: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
2: المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
0: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون، والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا، مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
3: الليل يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
0: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع، مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
4: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
5: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
6: أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا. عناوين الأخبار ليوم الخميس الموافق 21 مايو 2026. تحالف تأسيس يتهم الجيش بقصف الضعين بمسيرة ما أدى لمقتل 15 شخصا. القوى المشتركة للحركات المسلحة تعلن خوضها معارك ضارية ضد الدعم السريع في عدد من المواقع الاستراتيجية في كردفان أمس. صور الأقمار الصناعية تؤكد استهداف غارات الطائرات بدون طيار قوافل إمداد قوات الدعم السريع من جنوب شرق ليبيا يوم السبت الماضي. ارتفاع عدد الإصابات والوفيات بوباء الكوليرا في منطقة فوجا، وتسجيل أول حالة إصابة بمنجم الرقيق بولاية غرب كردفان. حركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد، جدر القرود ينتشر في أكثر من 10 مناطق بجبل مرة، وتسجيل 347 حالة إصابة. قيادات القوى الموقعة على إعلان المبادئ السوداني تصل إلى العاصمة الكينية نيروبي للمشاركة في الاجتماعات التي ستنطلق غدا. الآلية الخماسية تدعو لاجتماع جديد بأديس أبابا مطلع يونيو لاستكمال مشاورات برلين ومواصلة النقاشات حول وثيقة المخرجات. تحالف التغيير الجذري يدشن مساء اليوم حملة مناهضة العنصرية وخطاب الكراهية. إطلاق سراح القيادي الإسلامي ناجي عبد الله بعد 2 شهر من الاعتقال. حميتي يصادق على قرار حكم الإعدام غيابيا الصادر من محكمة بحق القائد المنشق السافنا. نفوق قطيع من الماشية بولاية نهر النيل نتيجة تعرضها لتسمم من أحواض السيانايد. أوتشا، مقتل أكثر من 11 ألف مدني بالسودان خلال عام 2025 بسبب الحرب. وصول قوافل تجارية ومساعدات إنسانية إلى الدلنج وكادولي، وصمود يحذر من تفاقم الأوضاع الإنسانية بالسودان. غرفة طوارئ دار حمر تتهم الدعم السريع باعتقال 25 مواطن من محلية غبيش بولاية غرب كردفان. فساد أراضي يهدد ميدان الرفاق بالقطينة بولاية النيل الأبيض، وضبط شبكة متخصصة في تزوير شاسيهات المركبات بكرري. مزارعو حلفة جديدة، الموسم الزراعي الصيفي في خطر نتيجة لارتفاع تكاليف الإنتاج والعمليات الزراعية. غرفة مصنعي الأدوية استئناف عمل 30% من مصانع الأدوية بالعاصمة الخرطوم. سفارة السودان في أوغندا تطالب أفراد الجالية باتخاذ التدابير الصحية اللازمة بشأن تفشي وباء إيبولا بالعاصمة كامبالا. وصول 117 أسرة نازحة من ولايات كردفان ودارفور إلى معسكر شرق دونغولا للنازحين. حرائق أشجار بسبب الجفاف الناتج عن الانقطاع المستمر للتيار الكهربائي بالولاية الشمالية. مباحث وادي حلفة تلقي القبض على متهم من المرحلين من مصر بتهمة اغتصاب امرأة نازحة على شاطئ البحيرة. شكاوى في وادي حلفة من قرار رئيس الوزراء بوقف استيراد الخضر والفاكهة من مصر. ولاية نهر النيل ترفع سعر إعادة تعبئة أسطوانة غاز الطبخ ليصل إلى 109,500 جنيه. زيادة مؤقتة في أسعار تذاكر الباصات السفرية بين المدن بمناسبة عيد الأضحى. الحكامة جمعة تنشر مقطع فيديو وتكشف عن اختطاف ابنتيها في لقاوة بولاية غرب كردفان. وزير البنية التحتية بكسلة يحذر من تكرار الانهيارات التي حدثت العام الماضي بسبب تعثر أعمال ترويض القاش. الدكتور كامل إدريس يلتقي الرئيس التركي بالتزامن مع مباحثات وزارية لإعادة الإعمار. حريق في سوق صابرين بمدرمان يقضي على عدد من المحلات التجارية. وزير الموارد البشرية عدد المسجلين في انتظار تصنيع الأطراف الصناعية بلغ 2,230 شخصا. أزمة حادة في مياه الشرب بقرى محلية عقيق بولاية البحر الأحمر. اصطياد تمساح يزن 600 كيلو بطول 6 أمتار بالقرب من العرشكول بولاية النيل الأبيض. انتهت العناوين، شكرا لكم على المتابعة.
7: هناك خطرا كبيرا من مخلفات الحرب الغير متفجرة في الخرطوم ومناطق أخرى في السودان.
8: لتفادي الحوادث تحث دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام المدنيين على عدم لمس أو التقاط أي من مخلفات الحرب أو أي أجسام غريبة. احذر،
9: قد تتواجد مخلفات الحرب في أماكن الركام والبيوت المخصوفة.
8: احذر من التواجد بغربها للحفاظ على سلامتك. ابتعد، لا تلمس.
10: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويفتح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، ونناقش خلال حلقة اليوم الانتهاكات التي تمارس ضد الأطفال، خاصة في ظل تراجع مؤسسات الحماية واستمرار الحرب لا سيما في إقليمي كردفان ودارفور. ويسعدنا أن تكون معنا الناشطة الحقوقية بوسينة حمات للحديث حول تنامي ظاهرة العنف ضد الأطفال في مناطق ولاية غربي كردفان. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجة. في البدء حدثين عن حجم الظاهرة وطبيعتها حسب رصدكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وسينة حمات حمدان، ولاية غربي كردفان. الظاهرة دي موجودة بكسر، خاصة مع بعد الحرب، يعني بقت موجودة بكسر شديد، لأنه قبل الحرب كانت في بيئة حامية للأطفال وفي بيئة حامية للمجتمعات في مؤسسات. البيئة الحامية كانت شقالة، كان إذا حصلت أي جريمة من النوع ده الناس كان بيقدروا بيختصوا منها وبيقدروا بيتعاملوا معها بالأطر المفترض الناس تتعالج بها. لكن حاليا مع الحرب ده صراحة كده بيقى في جاب كبير حاصل، والجاب ده ساق الناس لأنه تكون في جرائم زي ده موجودة يعني، والظاهرة موجودة وبكسرة يعني، خاصة في السودان عامة وفي ولاية غرب كردفان خاصة. يعني أنا حابة أتكلم في ولاية غرب كردفان إنه الحالة موجودة. الحالات تم الإبلاغ عنها والمتزايدة دي فعلا يعني هي موجودة حقيقية، الحالات موجودة، وفي حالات ما قاعدين يبلغوا عنها خالص، دي مسكوت عنها بسبب حاجات كثيرة. يعني المجتمع بيشوف انه ما مفترض، يعني بسبب الخوف ووصمة العار والناس انه ما دايرة تشور عيبة، وده كلام انا شايفه وكلام ما فاضي، ما فيه اي حق يعني انه يقول لك ما تمشي شيل حقك عشان انت ما تشور عيبك. ما في حاجه اسمها منشور عيبنا. العيب انه انا لما اسكت عن جريمه زي دي بتحصل لطفل او بتحصل لطفله او بتحصل لفتى، فالحاجه دي مفترض الناس تشوف، هو ده العيب، مش العيب انه انا لما اتكلم فيها. واذا جينا نتكلم في الفئات الاكثر تعرضا للظاهره دي اللي هم الاطفال، وفي الاطفال ذاتهم يا هو بكون الاطفال النازحين. ليه النازحين بالتحديد هم الأكثر الفئات اللي حصلت ليها؟ لأنه بكون وضع الهشاشة بتاع الأسرة وتغيير المكان وبيئة مختلفة عنهن، والأم بتكون خلط الأطفال والأب ما فيش موجود في أي محل يعني بعيد بسبب الصراع، فبتكون هي بتبحث عن الرزق في لقمة العيش، بتخلي الأطفال براهم، وده بيخلي إنه هم أكثر فئة متعرضة للظاهرة دي. وأيضا النساء، يعني برضو النساء بيعيشوا بنفس الهشاشة دي، بيكون يعني هي نازحة جات لواقع جديد ومعها أطفال وهي مسؤولة منهم وما عندها مصدر دخل، وأحيانا يعني الحوجة هي اللي بتخلي الناس إن يتعرضوا للحاجات دي ويغضوا الطرف عنها ويسكتوا. بعد ذاك الفتيات برضو النازحات برضو يعني في مناطق، خاصة لما يكون في منطقة فيها صراع داير يعني، فبيكون هم دي الفئات الأكثر تعرضا للظاهرة دي يعني. والسبب طبعا معروف يا هو النزاع والنزوح وقياب الأمن وتفاصيل دي.
1: أين تتركز هذه الظاهرة تحديدا، في الأرياف ولا في المدن داخل الولاية؟
2: الظواهر دي أصلا بتقع وين؟ بتقع في مناطق مرتبطة بالنزاع، يعني منطقة داير فيها نزاع، بعد ما النزاع ينتهي يكون خاشة مرحلة جديدة، هو بيكون في ناس يعني في ناس دي اللي أنا ما عارف يسميهم شنو، دي هم أصلا مجرمين موجودين، فبيستغلوا الأوضاع بتاع إن المنطقة عذاب راجع والناس خايفة وفي رعب وفي تفاصيل، بيكونوا بيعملوا جرائم ومن دي بعد ذاك هم بيختفوا تماما، ما بيكونوا معروفين مشوا وين ولا جو من وين أصلا، يعني بيكون الضحايا يعني حيربوهم الدليل ما عارفين يعملوا شنو. الحاجات دي طبعا عندها آثار يعني بتظهر، خاصة يعني لو حصلت لطفل بتكون معه في نفسيته وماشى معه لفترة كبيرة جدا، ويمكن تسبب له صدمة نفسية وبعدين يكون عنيف، وعندها ظواهر وتداعيات تانية بتظهر لي قدام إن شاء الله، وربنا يحمي كل الأطفال. وإذا كانت فتاة يمكن برضو في بيظهر من جراء الحيض، يمكن تكون حاملة لطفل يعني، فبتضطر إنه أحيانا يتعامل مع الحاجات دي بصورة غلط يعني، فدي واحدة من التداعيات بتاعت الحاجة دي لما تحصل للناس اللي قلتهم لك في الأكثر هشاشة دي.
1: وين دور مؤسسات الحماية زي شرطة الطفل ومنظمات حماية الأطفال؟
2: المؤسسات اللي بتقدم خدمات للناس اللي بيكونوا تعرضوا للحاجة دي هي ما ممكن نقول لك ضعيفة بالمستوى دي، هي موجودة لكن عدم الوصول إليها من غير الناس اللي بتحصل لهم الحاجة دي، يعني المواطنين هم ذاتهم ما مساعدين روحهم، لأنه إذا حصلت حاجة زي دي مفترض تتوسع ويفتح فيها بلاغ، ومفترض ياخدوا حقوقهم كاملة من الجاني مفترض الضحية تلقى الدعم اللازم، يعني الدعم الطبي، الدعم النفسي، كل الحاجات دي حقوق من حقوقها، مفترض الناس يعني تعرف المعلومات دي. لكن مع الأسف يعني بيحاولوا يدسوا الموضوع ده، وده المسكوت عنه، وعندنا كثير شديد يعني بيكونوا ضيعوها نفسيا، هي بتكون منهارة من الحاجة اللي حصلت لها دي. وبعد ذاك المجتمع ما بيرحمها، يعني بيقعد بوصفها وبيتنمر عليها، وديك البت اللي حصل ليها، وداك الولد اللي كان عمله له، حتى لو هو حب يعني ينسى الموضوع بيرجعوه تاني. يعني دي السلوكيات الخاطئة مع زول حصل له كيس زي ده. يعني أنا شايفة إنه زول لما تحصل له حاجة قسما عنه، تم به التحرش وتم الاعتداء عليه، انتهكوا حقوقه، ده ما زول ده ما غلطان، لانه الحاجه دي اتعملت غصبا عنه ما بارادته. فبتختلف لما تكون بالاراده، لما تكون بالاراده بيكون داك عندها مسمى اخر، وعندها تفاصيل اخرى، وعندها عقوبات اخرى. لكن لما تجي بالصوره اللي انا قلت هذه انتهاك، يعني حاجه غصبا عن الزول، انتهكوا كرامته، انتهكوا حقوقه، دي ما وصمه بتاعت عار ولا اي حاجه. ومفترض ان احنا نقول له انت ما غلطان، لانه الحاجه دي اتعملت فيك غصبا عنك. فنحن نحاول نساعد بعض، ونحاول انه الحاجات الزي دي نجيب فيها عشان نقدر نردع كل مجرم بيحاول يعمل التفاصيل دي، ويكون قاعد طليق حر ما في زول قادر يساله، عشان بسبب انه الناس ما سالوه الناس خافت وغطت الطرف، وبكون في ضحايا جدد ان شاء الله حيتعرضوا لنفس الحاجه لاننا سكتنا وغدينا الطرف.
1: هل في صعوبات بتواجه الحالات المبلغ عنها؟ يعني مثلا تعقيدات الإجراءات أو صعوبة الوصول إلى العدالة؟
2: أبرز العوائق اللي قاعد تقابل الناس أمام الإبلاغ دي هو الناس خايفة، زي ما أنا ذكرت، يعني الخوف، الوصمة بتاعت العار، وضعف الثقة في العدالة. الناس برضو جاها إحساس إنه أنا إحنا لو وصلنا ما بنلقى حقنا. الناس فاهمة إنه القانون ده جرجرة، كل الناس بيقول لك نحن لو مشينا القانون دي جرجرة، ونحن ما حمل الجرجرة دي، عشان كده نحن بنفوض أمرنا لله ومشوا للحل العرفي، يعني يهو التعويضات والتفاصيل دي، وخلت المجرمين يزايدوا. يعني مفترض حاجة زي دي الناس ما تقبل فيها أي تعويض مالي، الحاجة دي تمشي وفق الإجراءات القانونية، الإجراءات اللي بيتخذوها من قبل السلطات إذا وصلت ليها الكيس، يعني الكيسات إذا وصلت للجهات هنا العدلية أو وصلت لناس الشرطة، هي أكيد بتكون صارمة. يعني هم في الأول كده بيقفوا معاك، بيطلعوا لك الورنيك، وبيحولوك للطبيب، وكل الإجراءات بتمشي. لكن نحن كيف الناس دي يصلوا لأنه ياخدوا إجراء زي ده؟ فالناس ما بيصلوا، يعني بيشوفوا إنه الحاجة دي زي العيب، أو يعني لو ما تحصل بتكون الضحية هي بس، واقع عليها الاعتداء، واقع عليها الوصمة العار، واقع عليها التنمر من المجتمع، يعني واقع على كل الحاجات دي. ما بيشوفوا لأنه الزول الجاني ده المفترض هو اللي يتنمر عليه، ومفترض هو اللي يحاصره وينبذه مجتمعيا، لأنه هو مشى يعني انتهك حق زول، وهو ده يمشي كده يخلوه بدون ما يحاسبوه. يعني فده الغلط هنا، يعني الناس محتاجة تغير نظرتها في الموضوع ده، انه الجاني ده هو المفترض الناس تقيف وتنبذه من المجتمع، وما يكون في بيئة حاضنة لهم، ويقول لهم انه الحاجة اللي عملتها دي غلط، ده كل المطلوب. لكن الإجراءات هي بتتم إذا الناس وصلت، بس الناس ما قاعدة تصل. يعني مؤسسات البيئة الحامية اللي هو زي الأسرة والطفل ومجلس رعاية الطفولة حاليا هنا عندنا ما شغال، لكن بينسقوا المنظمات وقادة المجتمع لما تكون في حاجة زي دي. حماية الأسرة والطفل أسي حاليا موجودة، يعني اتصانت من قبل منظمة، وحتى هنا الجهات المختصة موجودة وعينت ليها زول. لكن أنا زي ما قلت لك دي مؤسسة قاعدة بتاعت بيئة حامية قاعدة، لكن اللي بيجي لها منه الناس هي اللي ما بتجي. يعني احنا دايرين الناس تجي، يعني لما تحصل حاجة زي دي الناس تجي تصل، وبعد ذاك تخلين القانون يجري مجراه، عشان احنا نقدر شنو نردع الناس دي، ونضمن انه تاني بعد ده الحاجة دي ما حتكون كبيرة، والظاهرة دي نحاول نحصرها عشان تختفي.
1: ما في منظمات هناك بتنشر الوعي وسط المجتمعات بخصوص هذه الظاهرة؟
2: بخصوص الشراكات القاعدة تيم، نعم في شراكات من المنظمات، إذا كانت عالمية أو منظمات وطنية أو مبادرات مجتمعية، في تنسيق قاعد يتم لما يكون في كيس حاصل في المجتمع، الناس بتصل بتقدم له الخدمة الأولية، يعني الرعاية الطبية، الدعم النفسي، التفاصيل والحاجة دي. الملاحظ إن ما بنلقى الناس دارة تمشي في الاتجاه القانوني، فده خلانا يعني إحنا نمشي نتكلم، يعني إنه الاتجاه القانوني ده مهم شديد يا أخوانا، لأنه بيأدب لنا الناس، الإجراءات القانونية دي بتأدي وتوفر الحماية للناس، فالناس تصل يعني تعمل البلاغ حقها. وطبعا البلاغ والتفاصيل دي في غاية السرية، دي حاجات بتتم بسرية شديد، يعني الناس ما تخاف، ما حيقولوا فلان بلغ ولا الحصل، الحاجة دي بتدور بقمة السرية، والحاجة بتمشي للطبيب، بيكون في باحث اجتماعي بيعمل دراسة للحالة دي، بعد ذاك بيتم البلاغ بصورة سرية، بعد ذاك المواضيع بتجري، وحتى لو بيجي بصورة علنية ذاته إنه الزول ده بلغ ومسكوه، الحاجة دي أنا شايفها كويسة ما كعبة، إنه الناس لازم يعني تاخد إجراءات واضحة وصريحة تجاه الجرائم اللي بتحصل للناس زي دي، فلازم الإجراءات يا إخواننا تتخذ يعني. فنحن دايرين الحاجة دي تبقى يعني زي الالتزام من كل زول، يعني من كل زول بتحصل له الحاجة دي، فنقدم الحاجات الخدمات.
1: هل بتفتكر انه للحرب دور مثلا في إعاقة نشر الوعي، مثلا صعوبة تحرك الأتيام وما إلى ذلك؟
2: دور المجتمع والمنظمات والقيادات اللي هو بيعملوا التوعية وبناء القدرات بالظاهرة دي، إنه الناس بتوعي في المجتمعات بتعمل جلسات، لكن هو الجلسات دي ما قاعد تصل لكل الناس في ظل التحديات الراهنة دي. يعني الناس بتعمل على مستوى رئاسة المحليات، يمكن بتصل مناطق أقرب للمحليات، لكن عشان نحن نصل لأبعد ناس هم محتاجين للتوعية دي ما قادرين نصل، لكن في ترتيبات وخطط موضوعة لإنه الناس إن شاء الله حتصل لكل الناس والناس تتكلم عبر الإذاعة عبر منصات إنه الحماية دي يعني مطلوبة ولازم الناس يعني الموضوع ده ياخدوه بمحمل الجد. يعني
1: أستاذ بسين، على حسب كلامك الظاهرة دي في تنامي وما في أي حلول للحد منها، في رأيك ما المطلوب الآن فعله؟
2: الوقاية من الظاهرة دي أول وقاية بيكون بالتوعية، واللي قدام يكون عبر حملات توعوية كبيرة، عشان كده هي الوقاية دي هي اللي بتقينا إنه الزول يقع في الجريمة. فعشان كده لو تمت التوعية أنا بضمن إنه فيه وقاية حقيقية والناس بتعرف حقوقها والمجتمعات بتعرف إنه الظاهرة دي مفترض تمشي لوين والناس تتعامل معها كيف، فقط الناس توعي يعني وننشر الوعي وإنه ده حق من حقوقك، إنه لازم تعرف إنه أي انتهاك لطفل لفتاة لآنسة لطفل ذكر إنه من حقك تفتح بلاغ، خاصة الأطفال، لأنه الأطفال دي زي ما قلنا لكم هم في رقبتنا لسه ما واعيين ما دارين بالحاجة اللي بتحصل لهم شنو، فعشان كده دي القصر والغاسر ده في رقبة الناس كلهم. فعشان كده إحنا لازم ناخد الإجراءات القانونية، ما نسمح لأي زول جاني يرتكب لنا جريمة ويكون قاعد في نصنا ماشي ولا كأنه حصلت حاجة.
1: طيب نتعامل كيف مع الجناة في حالة إنه الناس ما بتبلغ عن الحالات؟
2: المساءلة دي طبعا دي المحاسبة دي تديم كيف إذا إنت ما جيت فتحت بلاغ وما عملت الإجراءات وما وصلت الجهات العدلية، فإنت بتكون خايف وما بالوصمة بتاعت العار بتضيع حقوقك، فهيكون في محاسبة كيف؟ أكيد يعني ما في محاسبة لأنه الجناه يعني ماشيين حرين طليقين، لأنه إنت عارف إنك إنت بتخاف من بتشرعي وهو واصل في جرائم وإنت التواصل في نفسياتك دي يعني. فعشان كده إذا إحنا وصلنا لمرحلة إنه ده حق، فإنت لو وصلت للجهات العدلية الهسي بيه الموجودة بيها شاشتها دي تبتلقى حقك. إن إحنا ما قاعدين نصل يعني، فقط إحنا دارين عبر الحلقة دي يعني الناس تفهم إنه ده حق وإنه الناس لازم تصل يعني الجهات القانونية رغم الهشاشة الموجودة عندنا ما بتقبل بالحاجة دي تستمر، لكن هي تصل كيف؟ نحن دايرين الناس تصل عشان نحن ذات يكون في محاسبة يكون في عدالة عشان نحن نطلع من دائرة الخوف، فالناس مفترض تصل يعني.
1: رسالة أخيرة أستاذة بسينة.
2: في الختام أنا شايف إنه الحماية من الاستغلال والانتهاك الجنسي هي مجموعة من المبادئ والسياسات اللي بتهدف إلى منع الاستقلال والانتهاك، فهي سياسة يعني بتنظم حياة المجتمعات، فأنا شايف إنه الناس تقف على الموضوع ده وتشوف إن الموضوع ده مهم جدا زيه زي كل المواضيع المهمة في حياتنا، فعشان كده لازم نوفر الحماية لكل المجتمعات.
1: شكرا جزيلا لك الناشطة الحقوقية بسينة حماد على المشاركة في هذه الحلقة وتفضلك بالإجابة على أسئلتنا حول تنامي ظاهرة الاعتداءات على الأطفال في غرب كردفان. كما نشكر مستمعينا الكرام على حسن المتابعة والاستماع إلى

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا ليوم الخميس الموافق 21 مايو 2026. يحتوي البرنامج على نشرة مفصلة للأخبار وإصدار جديد من جولة السودان اليوم ومواد أخرى ضمن هذا البرنامج. نبدأ كالعادة بنشرة الأخبار وهذه هي العناوين. أوتشا تعلن مقتل أكثر من 11,000 مدني في السودان خلال عام 2025 بسبب الحرب، والأمم المتحدة تدين الهجمات بطائرات مسيرة على كردفان. القوى المشتركة تعلن عن معارك ضارية ضد قوات الدعم السريع في كردفان، والباشا طبيق يهدد بوقف تدفق النفط في حال استمرار الهجمات بالطائرات المسيرة. العثور على 14 شابا من منطقة المناصير تاهوا في الصحراء، والأمم المتحدة تعلن شروعها في نقل الإمدادات إلى الدلنج. مخاوف من ارتفاع أسعار الخضر والفاكهة بعد دخول قرار منع الاستيراد حيز التنفيذ. وبرنامج الغذاء العالمي يكشف عن ارتفاع سلة الغذاء المحلية في أبريل. كانت هذه هي العناوين. إلى تفاصيل النشرة يصحبكم فيها إبراهيم جد كريم. أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بالسودان أوتشا مقتل أكثر من 11,000 مدني في السودان خلال عام 2025 بسبب الحرب. وأكد المكتب وقوع أكثر من 200 هجوم على مرافق الرعاية الصحية في البلاد منذ عام 2023. وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة إن المنظمات الإنسانية وصلت إلى 9 ملايين شخص بين يناير وأبريل من هذا العام. وفي جنوب دارفور تلقى نحو 170 ألف شخص حصصا غذائية لشهر أبريل. وأضاف في هذا الخصوص:
1: وصلت المنظمات الإنسانية إلى 9 ملايين شخص بين يناير وأبريل من هذا العام. في جنوب دارفور تلقى حوالي 170 ألف شخص حصص غذائية لشهر أبريل. من الواضح أن التوزيع لشهر مايو جار.
0: أعربت الأمم المتحدة عن قلقها العميق من التأثير المتزايد لهجمات الطائرات المسيرة على المدنيين والبنية التحتية المدنية في جميع أنحاء البلاد. وأشار المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو دوجاريك في المؤتمر الصحفي اليومي أمس إلى أن ما لا يقل عن 28 شخصا قتلوا وأصيب العشرات يوم الثلاثاء في هجوم بطائرة مسيرة على سوق مزدحم في بلدة غبيش بغرب كردفان. وأشار إلى الإبلاغ عن ضربات إضافية بطائرات مسيرة في مدن الفولة وبابانوسا وأبو زبد، ما تسبب في المزيد من الضحايا المدنيين وأضرار في الممتلكات المدنية، معلنا إدانته لتلك الهجمات. وأضاف في هذا الخصوص:
1: يشعر زملاؤنا في مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية بقلق عميق من التأثير المتزايد لهجمات الطائرات المسيرة على المدنيين والبنية التحتية المدنية في جميع أنحاء البلاد.
0: من جانبه اتهم تحالف السودان التأسيسي القوات المسلحة بتنفيذ هجمات بطائرات مسيرة على الضعين، ما أدى إلى مقتل 15 مدنيا وإصابة العشرات بجروح متفاوتة. من جانبه هدد وزير الطاقة والنفط في حكومة التأسيس الباشا طبيق باتخاذ قرار حاسم بشأن تدفق البترول في حال استمرار الاستهداف بالطائرات المسيرة على خلفية الهجوم. أعلنت الأمم المتحدة بدء نقل الإمدادات الطبية وغيرها من الإمدادات المنقذة للحياة إلى الدلنج بعد إعادة فتح طريق حيوي يربط شمال وجنوب كردفان يوم الاثنين الماضي بعد شهور. وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة إن الأوضاع الأمنية على طول الطريق غير مستقرة، مطالبا بحماية المدنيين. وأضاف في هذا الخصوص:
1: بدأ شركاؤنا باستخدام الطريق لنقل الإمدادات الطبية وغيرها من الإمدادات المنقذة للحياة إلى الدلنج، حيث زادت الاحتياجات الإنسانية بسبب نقص الغذاء والدواء والإمدادات. ومع ذلك لا تزال الأوضاع الأمنية على طول الطريق غير مستقرة.
0: أعلنت القوات المشتركة للحركات المسلحة أن قواتها خاضت معارك ضارية ضد قوات الدعم السريع في عدد من المواقع الاستراتيجية بمحاور جنوب كردفان. وقالت القوى المشتركة إنها كبدت الدعم السريع خسائر في الأرواح والعتاد واستولت على مركبات ومعدات قتالية، فضلا عن تدمير تحصينات كانت تستخدمها القوات لاستهداف المواطنين والمواقع الآمنة. وأضافت في هذا الخصوص: كشف مواطنون وتجار عن انتعاش سوق مدينة كادوغلي بعد سيطرة الجيش على التكمة ووصول السلع والبضائع، وطالبوا القوات المسلحة بتشديد التأمين على الطريق وفتح الطريق القومي لضمان انسياب السلع والخدمات والمساعدات الإنسانية للمنطقة، خاصة أن البلاد على مشارف فصل الخريف. أعلن برنامج الأغذية العالمي أن تكلفة سلة الغذاء المحلية في السودان ارتفعت بنسبة تقارب 18% في أبريل مقارنة بشهر مارس الماضي. وأوضح البرنامج أن ذلك يعود إلى الارتفاع الحاد في أسعار الذرة والقمح ودقيق القمح. وأضاف المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة في هذا الخصوص:
1: يقول برنامج الأغذية العالمي إن تكلفة سلة الغذاء المحلية في السودان ارتفعت بنسبة تقارب 18% في أبريل مقارنة بمارس، ويعود ذلك إلى الارتفاع الحاد في أسعار ودقيق القمح.
0: وصل إلى العاصمة الكينية نيروبي أمس الأربعاء عدد من القيادات السودانية من رؤساء أحزاب وقيادات حركات الكفاح المسلح وقيادات المجتمع المدني والقوى المدنية، إضافة إلى عدد من الشخصيات العامة، وذلك للمشاركة في اجتماعات القوى الموقعة على إعلان المبادئ السوداني لبناء وطن جديد، إعلان نيروبي، والتي ستنعقد خلال 22 إلى 23 مايو. وقال المتحدث الرسمي باسم تحالف القوى الثورية الديمقراطية صمود جعفر حسن لراديو دبنجا إن الاجتماع يهدف إلى توحيد القوى المدنية وخطابها السياسي لمواجهة الظروف الحرجة التي تمر بها البلاد. وأضاف في هذا الخصوص:
2: وعدد كبير من القيادات الآن سوف ينعقد اجتماع يوم غد وبعد غد يناقش عدد كبير من القضايا، بالتأكيد أهمها كيفية وحدة القوى المدنية وتوحيد الخطاب المدني ومواجهة الظروف الحالية والإجابة على تساؤلات كبيرة معنية بعملية إيقاف الحرب وإنهائها واستعادة السلام في السودان.
0: أكد خبير في المجال الجوي أن مستقبل قطاع الطيران المدني في السودان يواجه تحديات كبيرة وتداعيات استراتيجية بعد فقدان السودان إدارة المجال الجوي لجنوب السودان. وقال الخبير في المجال الجوي والمدير الأسبق لسلطة الطيران المدني إبراهيم عدلان لراديو دبنجا إن فقدان السودان لإدارة المجال الجوي لجنوب السودان حرمه من نحو 36% من موارده، مشيرا إلى أن الخسارة الأكبر ليست اقتصادية فقط بل تتعلق بإدارة المجال الجوي. وأضاف في هذا الشأن:
3: السودان بتمتع كان تاريخيا بموقع محوري في إدارة الحركة الجوية في منطقة الشرق ووسط أفريقيا. كانت الخرطوم تدير المجال الجوي لجنوب السودان لفترة طويلة منذ الاستقلال في 2011، وهو ما منح السودان موردا ماليا ثابتا يعني 36% كده من مجموع الأمور كانت تجي عن طريق الترافيك في جنوب السودان والحركة الجوية في جنوب السودان. الخسارة الاقتصادية بتمثل فقدان الرسوم المرتبطة بحركة الطيران العابرة، لكن القطاع بيكون خسارته أكبر لما تكون في فقدان يمكن تسميته بالأهمية جيوسياسية للمجال الجوي. فإذا المجال الجوي لا تعني فقط تشغيل أجهزة ومراقبة جوية، إنما تعني امتلاك بنية تقنية متقدمة وتأهيل كوادر وامتلاك بيانات الحركة والقدرة على لعب أدوار إقليمية في صناعة الطيران.
0: التقى رئيس الوزراء السوداني دكتور كامل إدريس الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في الأثناء تواصلت اجتماعات اللجنة الاقتصادية الوزارية في أنقرة بين الجانبين السوداني والتركي. دخل قرار حظر استيراد بعض السلع الصادر من وزارة الصناعة والتجارة في العاشر من مايو الحالي بتوجيهات من مجلس الوزراء حيز التنفيذ اليوم. وقال الناشطون في وادي حلفة إن اليوم هو آخر يوم تصل فيه العربات المحملة بالبضائع المستوردة من جمهورية مصر والتي تشمل الخضر والفواكه ضمن القرار، معربين عن رفضهم له في ظل عدم توفر بدائل، ومشيرين إلى أن انحسار أو ارتفاع مناسيب بحيرة النوبة يتسبب في منع النشاط الزراعي. حذر مزارعون في حلفة الجديدة من فشل الموسم الصيفي القادم في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج وما وصفوه بالأسعار الخرافية لمدخلات الإنتاج من تقاوي وأسمدة ومبيدات. وقال أحد المزارعين لراديو دبنجا إن التكلفة الأولية للدخول في هذا الموسم تفوق طاقة السواد الأعظم من المزارعين، محذرا من دخول ملايين المواطنين في دائرة الفقر والجوع والمرض، ومناشدا السلطات التدخل لمعالجة الأزمة قبل بداية الموسم. وثق مزارع في الولاية الشمالية احتراق أشجاره بسبب العطش الناتج عن الانقطاع المستمر للتيار الكهربائي. وعلى صعيد متصل، أعلنت السلطات بمحلية دونغولا في الولاية الشمالية وصول 117 أسرة نازحة من ولايات كردفان ودارفور إلى معسكر شرق دونغولا للنازحين. اتهمت غرفة طوارئ دار حمر قوات الدعم السريع بارتكاب العديد من الانتهاكات في المحليات الشمالية بولاية غرب كردفان. وقال المتحدث باسم الغرفة لراديو دبنجا إن قوات الدعم السريع قامت باعتقال أكثر من 25 مواطنا في محلية غبيش، كما قامت بإغلاق السوق وفرض حصار عليه وإغلاق شبكات الإنترنت ستارلينك، مضيفا أنها قامت بسرقة منازل المواطنين من مدينة النهود بما فيها دور العبادة. وأضاف في هذا الخصوص:
4: قوات الدعم السريع ارتكبت العديد من الجرائم خلال هذا الأسبوع في المحليات الشمالية لولاية غرب كردفان. في محلية غبيش قامت باعتقال أكثر من 25 مواطنا، وحتى الآن لم تطلق سراحها تعود الأسباب، كما قامت بإغلاق السوق وفرض حصار على السوق وإغلاق شبكات الواي فاي.
0: أعلنت روابط شبابية بولاية نهر النيل عودة 14 شابا من أبناء المناصير العاملين في التعدين، كانوا قد تاهوا في الصحراء في الطريق بين وادي حلفة بالولاية الشمالية وأبو حمد بولاية نهر النيل في طريق عودتهم إلى ذويهم بمحلية البحيرة بولاية نهر النيل. أعلنت حركة جيش تحرير السودان تسجيل 347 إصابة بوباء جدري القرود في أكثر من 10 مناطق بجبل مرة، محذرة من استمرار تفشي المرض في ظل انعدام الأدوية والرعاية الطبية وضعف الاستجابة الإنسانية. في الأثناء قالت منظمة أطباء بلا حدود إنها رصدت 80 حالة اشتباه لكنها لم تتأكد بعد. طالبت سفارة السودان في أوغندا جالية سودانية باتخاذ التدابير الصحية اللازمة بشأن تفشي وباء إيبولا في العاصمة كامبالا. وقالت في بيان إن وباء إيبولا يسبب حمى نزفية شديدة مع نسبة وفيات قد تصل إلى 90%، داعية السودانيين إلى اتباع الإرشادات الصادرة عن وزارة الصحة الأوغندية. أعلنت لجنة أساتذة الجامعات السودانية استمرار إضرابها لليوم 54 للمطالبة بإجازة الهيكل الراتب الجديد ولائحة شروط الخدمة. وقالت اللجنة في بيان إن استمرار الإضراب أحدث تحولا مهما داخل الوسط الأكاديمي، مشيرة إلى أن كل محاولات الانتظار والمخاطبات والمجاملات لم تفضي إلى أي استجابة حقيقية. أعلنت الغرفة الفرعية للبساطة السفرية بولاية البحر الأحمر بمدينة بور السودان عن زيادة جديدة في تعرفة السفر بنسبة 30% على خطوط النقل السفرية اعتبارا من يوم الجمعة 22 مايو 2026 وحتى الثلاثاء 26 مايو 2026. وأصدرت إدارة النقل العام والبترول بولاية نهر النيل قرارا جديدا بتعديل أسعار غاز الطبخ بالولاية لتراوح بين 101 ألف إلى 109 ألف جنيه. الخبر الأخير في النشرة: صادق قائد قوات الدعم السريع على الحكم الصادر عن المحكمة الميدانية الكبرى بتاريخ 17 مايو بالإعدام على القائد المشق علي رزق الله السابنة غيابيا وتخفيض رتبته إلى جندي وفصله من الخدمة. ووجهت المحكمة تهما بمخالفة قانون قوات الدعم السريع وقانون القوات المسلحة تتعلق بالفرار من الخدمة وترك المواقع العسكرية ومساعدة العدو والانضمام إليه إلى جانب التمرد على النظام الدستوري. بهذا الخبر أعزائي تنتهي نشرة الأخبار، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. برنامجنا يتواصل فتابعونا.
5: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركوا معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 003-12-08-00-470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: على راديو دبنجا. حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
1: اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الاعزاء في حلقه جديده من برنامج حديث اليوم. حلقه اليوم اعزائي المستمعين بنسلط فيها الضوء حول دراسة بحثية جديدة عن واقع الفجوة الجندرية في السودان الذي جاء في المرتبة قبل الأخيرة عالميا ضمن تقرير الفجوة الجندرية لعام 2025 والصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي. التقرير أظهر تقدم ملحوظ في مجالي التعليم والصحة للنساء في السودان، لكنه كشف في المقابل عن تراجع حاد في المشاركة الاقتصادية والتمكين السياسي للمرأة وسط تحديات مرتبطة بالبطالة والعمل غير الرسمي وضعف فرص الوصول إلى مواقع اتخاذ القرار. نحاول أن نستعرض في هذه الحلقة قراءة تحليلية لأبرز نتائج التقرير الخاص بالسودان ونناقش دلالات الأرقام وما تعكسه من واقع اقتصادي واجتماعي وسياسي مع ضيفتنا الكريمة الدكتورة ميسون عيسى أحمد سليم المعروفة بميسون تليلان الباحثة الأردنية ورئيسة وحدة الدراسات والبحوث بشركة أدوات الاحتراف للتدريب وبناء القدرات وصاحبة كتاب تحليل مؤسسي لمؤشرات الفجوة الجندرية في الدول العربية. أهلا ومرحبا بك دكتورة ميسون.
2: مساء الخير، يعطيك العافية أستاذ سليمان.
1: عايزينك تستعرض لنا ما هي ملامح ما جاء في هذا التقرير وما حاولتي أن تتناوله بالتحليل في كتابك.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وشكرا لإذاعة دبانجا على هذه الاستضافة الكريمة، والشكر موصول للأستاذ سليمان سري على إتاحته هذه الفرصة. أود في البداية التعريف بالكتاب الذي صدر بعنوان تحليل مؤسسي لمؤشرات الفجوة الجندرية في الدول العربية بالاستناد إلى التقرير العالمي للفجوة الجندرية باللغتين العربية والإنجليزية، وهو إصدار بحثي صدر عن أدوات الاحتراف للتدريب وبناء القدرات، تحليلي موثق في دائرة المكتبة الوطنية الأردنية يغطي 12 دولة عربية، وردت ضمن التقرير العالمي للفجوة الجندرية 2025، وهي الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين والمملكة الأردنية الهاشمية، الجمهورية التونسية ودولة الكويت، المملكة العربية السعودية، سلطنة عمان، الجمهورية اللبنانية، المملكة المغربية، جمهورية مصر العربية، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية السودان. ويستند هذا العمل إلى التقرير العالمي للفجوة الجندرية الصادر عن World Economic Forum والذي انطلق عام 2006، أي ما يقارب 20 عاما، ويعد من أهم المؤشرات الدولية التي تقيس الفارق بين الجنسين. ويعتمد هذا المؤشر على 4 محاور رئيسية، هي المشاركة الاقتصادية والفرص والتحصيل التعليمي، الصحة والبقاء، التمكين السياسي، وذلك من خلال مؤشرات رقمية تقيس مستوى التكافؤ بين الجنسين من 0 إلى 1، حيث يشير 0 إلى غياب التكافؤ ويشير 1 إلى تحقيق التكافؤ الكامل. وسأركز في هذا اللقاء على التقرير 12 من هذا الكتاب، وهو التقرير الخاص بجمهورية

47 من أصل 148 دولة عالمياً بدرجة كلية بلغت 57% أو 570 بالألف، أي أن السودان أغلق نحو 57% من الفجوة الجندرية، وهو ما يضعه في نهاية الترتيب العالمي تقريبا. وعند تحليل المحاور الأربعة نجد تباينا واضحا في الأداء، حيث يسجل التحصيل التعليمي 97.4 أو 974 بالألف، والصحة والبقاء 961 بالألف أي 96.1%، وهما مستويان مرتفعان نسبيا، في مقابل تدن واضح في المشاركة الاقتصادية التي سجلت 313 أو 31.3%، والتمكين السياسي الذي سجل 3% فقط أي نحو 3%، وهو الأضعف على الإطلاق. ومن المهم الإشارة إلى أن السودان بين عامي 24 و25 حقق تحسن لافت في المحور التعليمي بمقدار 17 مركز، يعني قفزة نوعية 17 مركز، في حين تراجع المحور الاقتصادي 3 مراكز، وتراجع محور الصحة أيضا 12 مركز، وبقي التمكين السياسي شبه ثابت في الدرجة مع تراجع في الترتيب العالمي. في المحور الاقتصادي جاء السودان في المرتبة 148، يعني كان آخر دولة. وعند تفكيك المؤشرات نجد أن المشاركة في القوى العاملة سجلت 233 بالألف، يعني أقل من الربع، وهي درجة منخفضة جدا، بينما سجل الدخل المكتسب 97 بالألف، وهو الأدنى على الإطلاق. وهذا المؤشر مهم جدا، لأنه لا يقيس الأجر فقط، لكنه يعتمد على 3 عناصر: يعتمد على المشاركة في القوى العاملة وفجوة الأجور والناتج المحلي للفرد، ما يعني أن مشاركة النساء حين تحدث لا تتحول إلى دخل اقتصادي فعلي متكافئ. في المقابل يسجل مؤشر المهن المهنية والتقنية 833، يعني 83.3%، ومؤشر القيادات الاقتصادية يمثل 320 بالألف أو 32%. وهنا تظهر المفارقة، وجود حضور مهني وقيادي نسائي جيد نسبياً، لكن دون أن ينعكس ذلك على المشاركة العامة أو العائد الاقتصادي. أما مؤشر المساواة في الأجور فقد ورد بوضعه أو بوصفه غير متاح not available، وهو ما يجعل صورة العدالة الأجرية غير مكتملة في القياس. أما في المحور السياسي وهو الأدنى على الإطلاق، سجل السودان 3% فقط، حيث يظهر تمثيل محدود جدا في المناصب الوزارية بنسبة 83 بالألف أو 8.3%، وغياب كامل لمؤشر القيادة العليا خلال آخر 50 سنة طبعا، وهذا حال معظم الدول العربية في هذا المؤشر، بينما ورد التمثيل البرلماني بوصفه not available أو غير متاح، ما يجعل صورة التمكين السياسي غير مكتملة في القياس الدولي. أما في التعليم سجل السودان رقم ممتاز 97.4% أو 974 بالألف، وهذا يعني تحقيق تكافؤ كامل في الالتحاق بمراحله المختلفة. لكن مؤشر الإلمام هو اللي نزل شوي المؤشر، اللي هو الإلمام بالقراءة والكتابة، سجل يعني اللي هو محو الأمية، سجل 86.2%، ما يشير إلى فجوة تراكمية في جودة المخرجات التعليمية. أما بالنسبة لمحور الصحة فسجل السودان أيضا نسبة جيدة 961 بالألف أو 96.1%، مع توازن في نسبة الجنس عند الولادة، لكن التحدي يظهر في جودة واستدامة المسار الصحي على المدى الطويل. وعند النظر إلى المؤشرات السياقية نجد أن الاقتصاد السوداني يعاني من محدودية الموارد، يبلغ نصيب الفرد في الناتج المحلي نحو

0: $42,000، كما يبلغ حجم القوة العاملة النسائية 1.55 مليون مقابل 6 مليون للرجال، 6 مليون و11. وتصل نسبة العمل غير الرسمي إلى أكثر من 92%، وترتفع بطالة النساء إلى 14.82% مقارنة ب 6.45% للرجال، كما لا تتجاوز نسبة الشركات ذات الملكية النسائية 2.30% مع قيود في حقوق الإرث والملكية، وارتفاع في الزواج المبكر بنسبة 21.20%. كل هذه المؤشرات تؤكد أن التحدي في السودان لا يتمثل في غياب القدرات أو التأهيل، بل في ضعف القنوات التي تحول هذه القدرات إلى مشاركة اقتصادية ودخل فعلي وتمثيل مؤسسي مستقر. في النهاية، هذا التقرير لا يهدف إلى عرض ترتيب السودان كأرقام، لكن إلى فهم أسباب هذا الترتيب وتحويل الأرقام إلى قراءة تساعد في بناء سياسات أكثر دقة وعدالة وفاعلية. شكرا جزيلا لإذاعة دابانجا على هذه الاستضافة الكريمة، ودمتم بود. إلى اللقاء.
1: بهذا نصل بكم مستمعي راديو دابانجا الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم، واللي سلطنا فيها الضوء حول كتاب تحليل مؤسسي لمؤشرات الفجوة الجندرية في الدول العربية، واللي تناولت فيه دكتورة ميسون تليلان الفجوة الجندرية في السودان ودراسة حول الواقع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والمشاركة المرأة سياسيا واقتصاديا في مراكز اتخاذ القرار. تقبلوا تحياتي سليمان سري وتحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله.
2: حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
3: الأعزاء متابعي راديو دابانجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دابانجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دابانجا عن طريق الماسنجر في صفحة دابانجا على فيسبوك، راديو دابانجا السودان. راديو دابانجا، منكم ولكم.

0: راديو دبنجا راديو
1: في لقاء خاص على راديو دبنجا. نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
2: اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الاعزاء. في ظل الحرب المستمرة اللي بيعيشها الناس والأزمة الاقتصادية والإنسانية الطاحنة مع فقدان العديد من السودانيين لمصادر دخلهم بسبب الحرب، خرجت علينا وزارة الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية بقرار أعلنت فيه تشكيل لجنة فنية لحصر العاملين بالحكومة الاتحادية ودراسة أوضاعهم، تمهيدا لوضع تصورات لتقليص الوظائف وإصلاح الخدمة المدنية. عشان تكون الصورة واضحة للناس، قرار الوزارة ده بتشكيل اللجنة صدر في 16 أبريل الماضي، لكن ما تم الإعلان عنه إلا قبل يومين بشكل أنه تم تسريبه يعني للإعلام في 16-17 مايو الحالي. كويس، بعده بيومين بس تم تسريب التقرير نفسه بتاع اللجنة اللي تم تشكيله في تناقض واضح وغريب جدا جدا. الموضوع ده أثار تساؤلات ومخاوف بشأن مستقبل عشرات الآلاف من الموظفين الحكوميين، خاصة بعد تداول معلومات عن اتجاه رسمي لتخفيض العاملين من نسبة 20% عبر ما يسمى بالمعاش المبكر وإلغاء الوظائف. وما بين الإعلان عن اللجنة وتسريب تقريرها، خرج السيد رئيس الوزراء الدكتور كامل إدريس بتصريح مقتضب عبر الوكالة الرسمية وكالة السودان للأنباء سونا، ونفى وجود قرارات بإعفاء العاملين، لكنه أكد وجود اللجنة وأن الأمر يتعلق فقط بإصلاح الخدمة المدنية. طيب الحصل شنو بعد يا جماعة؟ الكارثة كانت في أنه خرجت تسريبات التقرير نفسه وتم تداول على نطاق واسع في نفي واضح أو تكذيب إن صح التعبير لتصريحات رئيس الوزراء، والقصة كلها أثارت جدل واسع وطرحت تساؤلات كبيرة حول حقيقة ما يجري وتوقيته وتأثيراته الاقتصادية والاجتماعية، خاصة في ظل أوضاع معيشية صعبة يعيش المواطنين، وده كله بيتزامن مع دعوات الحكومة نفسها للعودة الطوعية وإعادة الإعمار. هذه الأسئلة وغيرها نطرحها على الخبير النقابي الأستاذ محمد علي خوجلي. اهلا ومرحبا بك استاذ احمد علي خوجلي.
3: السلام عليكم ورحمه الله.
2: بدايه، هل تمضي الحكومه فعليا نحو اكبر عمليه تقليص للوظائف في تاريخ الخدمه المدنيه في السودان؟ وما هي المبررات لهذه الخطوه؟ وكيف يمكن مقاومه هذا القرار قانونيا او بالوسائل السلميه؟
3: ما بنقدر نقول انه هدف الاحصاء دي بالقرار 22 امر يعني اقتضاه الإصلاح الإداري والاقتصادي، لسبب بسيط جدا، إنه إعلان الهدف الحصر هو خفض العمالة. فكيف يعني تم التوصل إلى وجود طرح الوظيفي أصلا يطلب الخفض دي؟ في نقطة تانية، إذا شفنا المهام واختصاصات اللجنة بنلقاها هي بتخالف القوانين الوطنية، لأنه أصلا خفض العاملين ولا فصلهم الجماعي بتحددوا القوانين ما اللجان، وعنده معاييره الدولية المفروض الناس يلتزموا بها، ودي بتصهر لي في تطبيق الاتفاقيات المصادقة على السودان نفسه، سواء كان الاتفاقية 98 عن المفاوضة الجماعية أو 144 الشراكة الثلاثية. ثلاثة، ما بتتضمن عضوية اللجنة ممثلين للموظفين والموظفات. الدفع بأنه ما في نقابات منع المسجل التنظيمات للجان التمهيدية من الأعمال التنفيذية وإلى آخر الكلام الممكن يتقال، ده ما عنده محل، يعني لا محل له أصلا. يعني لأن يستطيع الموظفون والموظفات اختيار ممثلهم على الأقل على مستوى القطاعات محل الحصر لدي يعني والإحصاء والخفض ده بشكل مباشر. فالحكاية دي عندنا حتى في القوانين الوطنية يعني. أربعة، من غير المعلوم إنه الإحصاء ده أو الخفض الحصري ده أو الخفض يعني حصر على الموظفين والموظفات اللي بيصرفوا مرتباتهم من الحكومة بالفصل الأول، الكلام ده ما اتقال. هل معنى كده إنه الموضوع ده بيخص جميع العاملين؟ لأنه المعروف إنه هناك مؤسسات كبيرة وأكثر من 37 يعني مؤسسة مستثناة من الخضوع للهيكل الراتبي الموحد ده، اللي هو نحن بيطلعوا عليهم بيسموها ذات الموارد الذاتية، هل خاض على الحصر ده للخفض ده ولا لا؟ في النقطة الخامسة شايف يعني من جهة تانية إنه الحصر ده والإحصاء زي ما يتقال في القرار نفسه للقوى العاملة بيكون عن طريق الملفات الخدمة والأوراق الرسمية وكذا، ودي نتيجة معروفة سلفا، هي نتيجة مزيفة ونتيجتها إنه في بتصير لي ترهل في القوى العاملة. والحكاية دي قديمة جدا ولها سنين في السودان وقاعد تكشف تقارير المراجعة يعني كلها قبل الحرب. يعني قبل الحرب كانت الكشوفات المرتبات دي كان بتتضمن الناس الميتين وبتتضمن الناس اللي انتهت عقوداتهم وما اتجددت وبتتضمن المستغلين من الخدمة ولا مفصولين وبتتضمن العمالة الشبح اللي هي ما لا وجود لها، لا وجود لها. ده قبل الحرب. يا الله إذا نحن جينا نحصر الآن يعني بالطريقة القديمة نفسها دي بتكون أكثر تضخم، لأنه أنا عندي شهداء وعندي ناس موتى بسبب الحرب، عندي مفقودين بسبب الحرب بآلاف، وعندي ناس اختاروا الهجرة ولا منتظرين ذات اللجنة ده منتظرين اللجنة ولا غرارة ولا يحزنون، خلاص خلوا السودان ذاته. فدي واحدة من النقاط ذات الأهمية يعني قصة الورق والملفات دي. يعني في النقطة ستة يعني التوصل إلى نتيجة إنه يوجد ترهل وظيفي نفسها يعني هنا أو هناك برضو نتيجة زائفة مقدما كذب، لأنه أنت عشان تتوصل للنتيجة دي معناها أنت الحتات دي كلها اتغررت بشأنها، هي عندها هياكل تنظيمية، عندها قوة عاملة محددة بتشغل الوظائف بتاعتها، عشان بعد ذلك تشوف الموجود عندك الليلة وفي نقص ولا في زيادة. وأنا أفتكر الكلام ده كله ما متوفر الآن يعني ما متوافر اليوم بأي شكل من الأشكال. في النقطة السابعة والأخيرة أفتكر أنه على أصحاب المصلحة أو الناس اللي بيمثلوهم ممكن هم يختاروهم الطعن في القرار ده أمام القضاء فورا يعني وطلب وقف تنفيذه، وفي خطوة يعني مصاحبة إنه على أصحاب المصلحة ديل والنقابات المستقلة بالذات النقابات تحت الحماية الدولية إحاطة منظمة العمل الدولية بما يجري وطلب عونها الفني بما في ذلك تقديم الشكاوى.
2: طيب أستاذ أحمد علي خوجلي، بالنسبة لتصريحات رئيس الوزراء بنفيه للحديث أو للخبر عن تقليص العاملين بالدولة واعترافه بوجود اللجنة لكن بهدف إصلاح الخدمة المدنية، ما هو تعليقك لتصريحات رئيس الوزراء بنفي الحديث أو الخبر عن المداول عن تقليص العاملين بالدولة واعترافه في نفس الوقت بوجود اللجنة لكن بهدف إصلاح الخدمة المدنية ومع ذلك تسريب تقرير اللجنة نفسه؟
3: جابوا لنا إعلان المكتب الصحفي لرئيس مجلس الوزراء 2/18 مايو بنفي رئيس مجلس الوزراء للخبر المتداول بشأن إعفاء الموظفين العاملين بالدولة مع تأكيد عدم صحته، وإنه هناك لجنة وزارية تعكف على إعداد رؤية لإصلاح الخدمة المدنية. التصريح ده الإعلام بتاع المكتب الصحفي ده طوالي برجعنا لأصل الموضوع حقنا اللي هو لجنة القرار رقم 22. هل توجد لجنة سرية أو غير معلن عنها بخلاف لجنة وزير الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية؟ يعني في لجنتين مثلا؟ إذا كانت الإجابة نعم، يبقى من واجب الوزير إنه يلغي القرار رقم 22 ده، لأنه إذا ظل قاعد وفي لجنة بتعكف على الرؤية بتاعة الإصلاح بيكون هو استبغى اللجنة التي تعكف يعني. أما إذا كانت الإجابة لا، وإنه هي في لجنة واحدة اللي هي لجنة الوزير، بيكون المكتب الصحفي بالحالة دي أخطأ، لأنه المهمة بتاعة لجنة القرار 22 ما ادعت إنها هي بتعكف على تقديم رؤية الإصلاح يعني بموجب القرار نفسه. يعني مهمة لجنة الوزير الفنية بالقرار 22 حصر العاملين بالحكومة الاتحادية. تكلمنا هنا عن لجنة لرؤية لإصلاح الخدمة المدنية، ما في علاقة بين الحاجتين ديل. يعني مهام لجنة الوزير بالقرار معروفة، حصر العاملين بالحكومة الاتحادية، حصر العاملين الذين لا تنطبق عليهم شروط المعاش المبكر، وضع تصور لتقليص عدد العاملين، ربع توصية بكيفية تخفيض العاملين. بعد كده يبقى يعني لما يكون يحدث تسريب أجزاء من تقرير اللجنة دي بيكون مسألة شكلية يعني، لأنه أصلا الناس عارفين إنه التقرير ما صدر ولا اتنشر ولا الحكومة اتخذت قرارات أعلنتها، لا الحكاية دي مسألة معروفة يعني. لكن أنا أفتكر إنه يعني على اللجنة الوزارية التي تعكف أو التي تعمل في الحصر والتغليص أن تضع أو تضعها يعني في الحسبان الحاجات الدار أقولها دي. يعني أول حاجة، أي تخفيض للعمال والموظفين دون إخطار مسبق، دون تقديم تبريرات هيكلية واضحة، دون فتح باب التشاور مع ممثلي العمال والموظفين، إجراء معيب وباطل وفق المعايير الدولية، وتقع المسؤولية إثبات وجود أسباب مشروعة للتخفيض على الإدارة الحكومية. ده العالم قال الكلام ده، العالم قال الكلام ده. قانون الخدمة المدنية نعم بيتيح إلغاء الوظيفة، لكن ما طلقيتها، عندها شروط محددة كإلغاء الوحدة الإدارية بالكامل. المهم على الحكومة إنها بتقدم، الحكومة بتقدم دراسة هيكلية واقتصادية حقيقية يعني بتثبت الانتفاع الحاجة للوظائف دي. العمال والموظفين يا أخواننا في يعني جربوا الفصل بإلغاء الوظيفة في نظام الإنقاذ، عرفوا خلاص، هم عرفوا إنه الفصل لإلغاء الوظيفة كان بيعني إلغاء شاغل الوظيفة، ما إلغاء الوظيفة، إلغاء شاغل الوظيفة، لأنه بعد شوية مدة ما بالطول بيتم تعيين ناس جداد وأحيان بأعداد أكبر من الذين يعني ألغيت وظائفهم. ودي كانت حالة ظاهرة في هذا الخروج الجوية السودانية. عشان كده العمال والموظفين ما حيكتفوا بكشوفات الأسماء اللي بتطلع، لا هم حيطلبوا منك يا اللجنة ولا الحكومة ولا اللجنة الثانية، حيطلبوا الهيكل القديم ويقارنوا بالهيكل الجديد المقترح ده، براجع مسميات الوظائف ودرجات المالية وكده. دي من جهة. من جهة تانية إنه الحكومة لازم تتذكر إنه هي ما هتقدر أصلا تاني تفتح باب التعيين تحت أي مسمى يعني لاحقا، يعني لأنه ده دليل قاطع أمام الغضاء الإداري ومنظمة العمل الدولية على انه القرار ده قرار صوري وقرار كيدي. وطبعا برضو الناس عرفوا بيصلوا منظمة العمل كيف ولجنة الحرية، هذا الحاجات دي العمال ما بيقوا يعرفوها والموظفين، يعني الحكومة ما عندها طريقة. ثالثا بتشترط المعايير الدولية ضرورة التشاور المسبق مع ممثلي العمال والموظفين، ما قبل يوم ولا يومين، قبل أسابيع من اتخاذ أي إجراء للتخفيض بأي اسم كان، وإيجاد البدائل إلى آخر الحاجات بعد التفاوض البتيم. في كافة أحوال خفض العمالة لأسباب اقتصادية أو هيكلية الحكومة ملزمة بالتشاور، ما على كيفها، ما في خيار، أي خيار آخر أمامها، لازم تقعد ولازم تتفاوض ولازم تشاور الممثلين بتاعين العمال والموظفين ديل. مشكلة وبس، وهي مفروض ذاتها عشان تتم المشاورات دي بشكل صحيح بتوفر المعلومات كاملة للممثلين للعمال والموظفين، أو تبين الأسباب والفئات المرتبطة إلى آخر التفاصيل. رابعا وأخيرا يعني هنشوف الموضوع بتاع المعاش المبكر أو الاختياري، لأن يا أخوان القضية هو أم الغضايا، أم الغضايا. تعدي على أموال العمال الخاصة دون دراسات اكتوارية معتمدة بضرب المنظومة الاستراتيجية للأمن الاجتماعي بتاع البلد بشكل خطر داهم، مش على المخفضين، لا لا لا، والشغالين والباقيين الشغالين في الخدمة والمعاشين أنفسهم. طيب أنا الواقع الراهن عندي شنو؟ الواقع الراهن عندي معاشين لهم سنوات ما ربطت معاشاتهم. الناس المخفضين ديل هتتوقف اشتراكاتهم، دي موارد الصندوق. المعاشيين الجدد ديل بالآلاف هتربط لهم معاشات هيدفع الصندوق، غير ناس المعاشات كل الناس التانيين يلغى الوظائف إلى شنو، ديل بتتوقف اشتراكاتهم من غير يعني تتوقف اشتراكاتهم، وفي نفس الوقت بيكونوا ملزمين يدفعوا لهم التعويضات والحاجات المقررة أو المتفق عليها. المعاشين القدام ديل ذاتهم يعني ما قبل التخفيض من بدت المعاشات دي لحد ما قبل التخفيض ديل بتضرروا، لانه معاشاتهم دي هتتجمد اصيلها وتتجمد وتتاكل بالتضخم لما تبقى صفر، يعني لما تبقى صفر. عشان كده ما قاعدين يعني الزيادات المقرره للمعاشين دي ما طبقت، اللجان اللي عملت لزياده المعاشات في القطاع الخاص، اللجنه بتكونت من سنه 23 وابو يجيبوا سيرتها خلاص، تاني ما جابوا لا سيره تاني من 2023. على العموم يعني في الاخر اننا يعني بنضيف للحكومه يعني واللجنه يعني التي تحكف والتي تحصر يعني ملاحظات بسيطه جدا، ثلاثه ملاحظات. الاولى انه لجنه الحريات النقابيه تابعه لمنظمه العمل دي عندها قاعدة ثابتة إنه إذا وضعت الإدارة الموظف بين خيارين المعاش المبكر أو الفصل فإن هذا لا يعد معاش اختياريا، لا يعد فصل تعسفي. الخواجات بيسموه يعني بيسموا الحالة دي حالة بتاعت الإكراه المعنوي. النقطة الثانية من توصيات لجنة المعايير الدولية لحماية الأجور إنه الأموال بتاع صناديق المعاشات والتأمينات الاجتماعية دي أموال خاصة، أموال خاصة بالعمال، هي آية تحت أمانة الدولة، لكن لا تملك الحكومة حق تبديدها بأي سبب. النقطة الثالثة يعني والأخيرة إنه بالقوانين الوطنية بالمعايير الدولية بيحظر تماما على أي حكومة إنها تتخذ قرارات تؤثر على الصناديق من دون ما تجري دراسات معتمدة من خبراء. غياب الدراسات دي معناها شنو؟ معناها إنه القرارات الإدارية اللي بتصدر من مجلس الوزراء دي يعني ما عدم التحوط للضرر هو عيب قانوني، وعيب قانوني جسيم في الحقيقة، بيبطل القرار الإداري ده حتى قبل صدوره لأنه أصلاً هو بهدد الأمن القومي الاجتماعي للدولة. يعني غايته دي الحاجات الدارين نذكر بها اللجنتين أو اللجنة أو الحكومة، وبعدين نشوف غايته كان جد جديد.
2: إلى هنا ونصل بكم مستمعي الراديو دمنج الأعزاء إلى ختام حلقتنا، كانت مع الخبير النقابي الأستاذ أحمد علي خوجري حول قرار الموارد البشرية بالتقليص العاملين في الدولة. هذه تحياتي سليمان سري، وتقبلوا تحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
0: راديو دبنجا، راديو
1: في لقاء خاص على راديو دبنجا، نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
4: هناك خطرا كبيرا من مخلفات الحرب الغير متفجرة في الخرطوم ومناطق أخرى في السودان.
5: لتفادي الحوادث تحس دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام المدنيين على عدم لمس أو التقاط أي من مخلفات الحرب أو أي أجسام غريبة. احذر،
6: قد تتواجد مخلفات الحرب في أماكن الركام والبيوت المخصوفة.
5: احذر من التواجد بغربها للحفاظ على سلامتك. ابتعد، لا تلمس.

0: اهلا وسهلا ومرحبا بكم الاعزاء مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا ليوم الخميس الموافق 21 مايو 2026. يحتوي البرنامج على نشرة مفصلة للأخبار وإصدار جديدة من جولة السودان اليوم ومواد أخرى ضمن هذا البرنامج. نبدأ كالعادة بنشرة الأخبار وهذه هي العناوين. واتشا تعلن مقتل أكثر من 11,000 مدني في السودان خلال عام 2025 بسبب الحرب، والأمم المتحدة تدين الهجمات بطائرات مسيرة على كردفان. القوى المشتركة تعلن عن معارك ضارية ضد قوات الدعم السريع في كردفان، والباشا طبيق يهدد بوقف تدفق النفط في حال استمرار الهجمات بالطائرات المسيرة. العثور على 14 شابا من منطقة المناصير تاهوا في الصحراء، والأمم المتحدة تعلن شروعها في نقل الإمدادات إلى الدلنج. مخاوف من ارتفاع أسعار الخضر والفاكهة بعد دخول قرار منع الاستيراد حيز التنفيذ. وبرنامج الغذاء العالمي يكشف عن ارتفاع سلة الغذاء المحلية في أبريل. كانت هذه هي العناوين. إلى تفاصيل النشرة يصحبكم فيها إبراهيم جد كريم. أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بالسودان أوتشا مقتل أكثر من 11,000 مدني في السودان خلال عام 2025 بسبب الحرب. وأكد المكتب وقوع أكثر من 200 هجوم على مرافق الرعاية الصحية في البلاد منذ عام 2023. وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة إن المنظمات الإنسانية وصلت إلى 9 ملايين شخص بين يناير وأبريل من هذا العام، وفي جنوب دارفور تلقى نحو 170 ألف شخص حصصا غذائية لشهر أبريل. وأضاف في هذا الخصوص:
1: وصلت المنظمات الإنسانية إلى 9 ملايين شخص بين يناير وأبريل من هذا العام. في جنوب دارفور تلقى حوالي 170 ألف شخص حصص غذائية لشهر أبريل. من الواضح أن التوزيع لشهر مايو جار.
0: أعربت الأمم المتحدة عن قلقها العميق من التأثير المتزايد لهجمات الطائرات المسيرة على المدنيين والبنية التحتية المدنية في جميع أنحاء البلاد. وأشار المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو دوجاريك في المؤتمر الصحفي اليوم أمس إلى أن ما لا يقل عن 28 شخصا قتلوا وأصيب العشرات يوم الثلاثاء في هجوم بطائرة مسيرة على سوق مزدحم في بلدة غبيش بغرب كردفان. وأشار إلى الإبلاغ عن ضربات إضافية بطائرات مسيرة في مدن الفولة وبابنوسة وأبو زبد، ما تسبب في المزيد من الضحايا المدنيين وأضرار في الممتلكات المدنية، معلنا إدانته لتلك الهجمات. وأضاف في هذا الخصوص:
1: يشعر زملاؤنا في مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية بقلق عميق من التأثير المتزايد لهجمات الطائرات المسيرة على المدنيين والبنية التحتية المدنية في جميع أنحاء البلاد.
0: من جانبه اتهم تحالف السودان التأسيسي القوات المسلحة بتنفيذ هجمات بطائرات مسيرة على الضعين، ما أدى إلى مقتل 15 مدنيا وإصابة العشرات بجروح متفاوتة. من جانبه هدد وزير الطاقة والنفط في حكومة التأسيس الباشا طبيق باتخاذ قرار حاسم بشأن تدفق البترول في حال استمرار الاستهداف بالطائرات المسيرة على خلفية الهجوم. أعلنت الأمم المتحدة بدء نقل الإمدادات الطبية وغيرها من الإمدادات المنقذة للحياة إلى الدلنج بعد إعادة فتح طريق حيوي يربط شمال وجنوب كردفان يوم الاثنين الماضي بعد شهور. وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة إن الأوضاع الأمنية على طول الطريق غير مستقرة، مطالبا بحماية المدنيين. وأضاف في هذا الخصوص:
1: بدأ شركاؤنا باستخدام الطريق لنقل الإمدادات الطبية وغيرها من الإمدادات المنقذة للحياة إلى الدلنج، حيث زادت الاحتياجات الإنسانية بسبب نقص الغذاء والدواء والإمدادات. ومع ذلك لا تزال الأوضاع الأمنية على طول الطريق غير مستقرة.
0: أعلنت القوات المشتركة للحركات المسلحة أن قواتها خاضت معارك ضارية ضد قوات الدعم السريع في عدد من المواقع الاستراتيجية بمحاور جنوب كردفان. وقالت القوى المشتركة إنها كبدت الدعم السريع خسائر في الأرواح والعتاد واستولت على مركبات ومعدات قتالية، فضلا عن تدمير تحصينات كانت تستخدمها القوات لاستهداف المواطنين والمواقع الآمنة. وأضافت في هذا الخصوص:
2: ده كله أناكم واي بلاد ثلاثة ده كله أنا
3: ده هكم مراليون حتى المعمار مراليون أوكسار.
0: كشف مواطنون وتجار عن انتعاش سوق مدينة كادوغلي بعد سيطرة الجيش على التكمة ووصول السلع والبضائع، وطالبوا القوات المسلحة بتشديد التأمين على الطريق وفتح الطريق القومي لضمان انسياب السلع والخدمات والمساعدات الإنسانية للمنطقة، خاصة أن البلاد على مشارف فصل الخريف. أعلن برنامج الأغذية العالمي أن تكلفة سلة الغذاء المحلية في السودان ارتفعت بنسبة تقارب 18% في أبريل مقارنة بشهر مارس الماضي. وأوضح البرنامج أن ذلك يعود إلى الارتفاع الحاد في أسعار الذرة والقمح ودقيق القمح. وأضاف المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة في هذا الخصوص:
1: يقول برنامج الأغذية العالمي إن تكلفة سلة الغذاء المحلية في السودان ارتفعت بنسبة تقارب 18% في أبريل مقارنة بمارس، ويعود ذلك إلى الارتفاع الحاد في أسعار ودقيق القمح.
0: وصل إلى العاصمة الكينية نيروبي أمس الأربعاء عدد من القيادات السودانية من رؤساء أحزاب وقيادات حركات الكفاح المسلح وقيادات المجتمع المدني والقوى المدنية، إضافة إلى عدد من الشخصيات العامة، وذلك للمشاركة في اجتماعات القوى الموقعة على إعلان المبادئ السوداني لبناء وطن جديد، إعلان نيروبي، والتي ستنعقد خلال 22 إلى 23 مايو. وقال المتحدث الرسمي باسم تحالف القوى الثورية الديمقراطية صمود جعفر حسن لراديو دبنجا إن الاجتماع يهدف إلى توحيد القوى المدنية وخطابها السياسي لمواجهة الظروف الحرجة التي تمر بها البلاد. وأضاف في هذا الخصوص:
4: وعدد كبير من القيادات الآن سوف ينعقد اجتماع يوم غد وبعد غد يناقش عدد كبير من القضايا، بالتأكيد أهمها كيفية وحدة القوى المدنية وتوحيد الخطاب المدني ومواجهة الظروف الحالية والإجابة على تساؤلات كبيرة معنية بعملية إيقاف الحرب وإنهائها واستعادة السلام في السودان.
0: أكد خبير في المجال الجوي أن مستقبل قطاع الطيران المدني في السودان يواجه تحديات كبيرة وتداعيات استراتيجية بعد فقدان السودان إدارة المجال الجوي لجنوب السودان. وقال الخبير في المجال الجوي والمدير الأسبق لسلطة الطيران المدني إبراهيم عدلان لراديو دبنجا إن فقدان السودان لإدارة المجال الجوي لجنوب السودان حرمه من نحو 36% من موارده، مشيرا إلى أن الخسارة الأكبر ليست اقتصادية فقط بل تتعلق بإدارة المجال الجوي. وأضاف في هذا الشأن:
5: السودان بتمتع كان تاريخيا بموقع محوري في إدارة الحركة الجوية في منطقة الشرق ووسط أفريقيا. كانت الخرطوم تدير المجال الجوي لجنوب السودان لفترة طويلة منذ الاستقلال في 2011، وهو ما منح السودان موردا ماليا ثابتا، يعني 36% كده من قسم الأمور كانت تجي عن طريق الترافيك في جنوب السودان والحركة الجوية في جنوب السودان. الخسارة الاقتصادية بتمثل في فقدان الرسوم المرتبطة بحركة الطيران العابرة، لكن القطاع بيكون خسارته أكبر لما تكون في فقدان يمكن تسميته الأهمية الجيوسياسية للمجال الجوي. فإذا المجال الجوي لا تعني فقط تشغيل الأجهزة ومراقبة جوية، إنما تعني امتلاك بنية تقنية متقدمة وتأهيل كوادر وامتلاك بيانات الحركة والقدرة على لعب أدوار إقليمية في صناعة الطيران.
0: التقى رئيس الوزراء السوداني دكتور كامل إدريس الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في الأثناء تواصلت اجتماعات اللجنة الاقتصادية الوزارية في أنقرة بين الجانبين السوداني والتركي. دخل قرار حظر استيراد بعض السلع الصادر من وزارة الصناعة والتجارة في العاشر من مايو الحالي بتوجيهات من مجلس الوزراء حيز التنفيذ اليوم. وقال ناشطون في وادي حلفة إن اليوم هو آخر يوم تصل فيه العربات المحملة بالبضائع المستوردة من جمهورية مصر والتي تشمل الخضر والفواكه ضمن القرار، معربين عن رفضهم له في ظل عدم توفر بدائل، ومشيرين إلى أن انحسار أو ارتفاع مناسيب بحيرة النوبة يتسبب في منع النشاط الزراعي. حذر مزارعون في حلفة الجديدة من فشل الموسم الصيف القادم في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج وما وصفوه بالأسعار الخرافية لمدخلات الإنتاج من تقاوي وأسمدة ومبيدات. وقال أحد المزارعين لراديو دبنجا إن التكلفة الأولية للدخول في هذا الموسم تفوق طاقة السواد الأعظم من المزارعين، محذرا من دخول ملايين المواطنين في دائرة الفقر والجوع والمرض، ومناشدا السلطات التدخل لمعالجة الأزمة قبل بداية الموسم. وثق مزارع في الولاية الشمالية احتراق أشجاره بسبب العطش الناتج عن الانقطاع المستمر للتيار الكهربائي. وعلى صعيد متصل، أعلنت السلطات بمحلية دونغولا في الولاية الشمالية وصول 117 أسرة نازحة من ولايات كردفان ودارفور إلى معسكر شرق دونغولا للنازحين. اتهمت غرفة طوارئ دار حمر قوات الدعم السريع بارتكاب العديد من الانتهاكات في المحليات الشمالية بولاية غرب كردفان. وقال المتحدث باسم الغرفة لراديو دبنجا إن قوات الدعم السريع قامت باعتقال أكثر من 25 مواطنا في محلية غبيش، كما قامت بإغلاق السوق وفرض حصار عليه وإغلاق شبكات الإنترنت ستارلينك، مضيفا أنها قامت بسرقة منازل المواطنين من مدينة النهود بما فيها دور العبادة. وأضاف في هذا الخصوص:
6: قوات الدعم السريع ارتكبت العديد من الجرائم خلال هذا الأسبوع في المحليات الشمالية لولاية غرب كردفان. في محلية غبيش قامت باعتقال أكثر من 25 مواطنا، وحتى الآن لم تطلق صراحة تعود الأسباب، كما قامت بإغلاق السوق وفرض حصار على السوق وإغلاق شبكات الواي فاي.
0: أعلنت روابط شبابية بولاية نهر النيل عودة 14 شابا من أبناء المناصير العاملين في التعدين، كانوا قد تاهوا في الصحراء في الطريق بين وادي حلفة بالولاية الشمالية وأبو حمد بولاية نهر النيل في طريق عودتهم إلى ذويهم بمحلية البحيرة بولاية نهر النيل. أعلنت حركة جيش تحرير السودان تسجيل 347 إصابة بوباء جدري القرود في أكثر من 10 مناطق بجبل مرة، محذرة من استمرار تفشي المرض في ظل انعدام الأدوية والرعاية الطبية وضعف الاستجابة الإنسانية. في الأثناء قالت منظمة أطباء بلا حدود إنها رصدت 80 حالة اشتباه لكنها لم تتأكد بعد. طالبت سفارة السودان في أوغندا جالية سودانية باتخاذ التدابير الصحية اللازمة بشأن تفشي وباء إيبولا في العاصمة كامبالا. وقالت في بيان إن وباء إيبولا يسبب حمى نزفية شديدة مع نسبة وفيات قد تصل إلى 90%، داعية السودانيين إلى اتباع الإرشادات الصادرة عن وزارة الصحة الأوغندية. أعلنت لجنة أساتذة الجامعات السودانية استمرار إضرابها لليوم 54 للمطالبة بإجازة الهيكل الراتب الجديد ولائحة شروط الخدمة. وقالت اللجنة في بيان إن استمرار الإضراب أحدث تحولا مهما داخل الوسط الأكاديمي، مشيرة إلى أن كل محاولات الانتظار والمخاطبات والمجاملات لم تفضي إلى أي استجابة حقيقية. أعلنت الغرفة الفرعية للبساطة السفرية بولاية البحر الأحمر بمدينة بورت السودان عن زيادة جديدة في تعرفة السفر بنسبة 30% على خطوط النقل السفرية اعتبارا من يوم الجمعة 22 مايو 2026 وحتى الثلاثاء 26 مايو 2026. وأصدرت إدارة النقل العام والبترول بولاية نهر النيل قرارا جديدا بتعديل أسعار غاز الطبخ بالولاية لتراوح بين 101 ألف إلى 109 ألف جنيه. الخبر الأخير في النشرة: صادق قائد قوات الدعم السريع على الحكم الصادر عن المحكمة الميدانية الكبرى بتاريخ 17 مايو بالإعدام على القائد المشق علي رزق الله السابنة غيابيا وتخفيض رتبته إلى جندي وفصله من الخدمة. ووجهت المحكمة تهما بمخالفة قانون قوات الدعم السريع وقانون القوات المسلحة تتعلق بالفرار من الخدمة وترك المواقع العسكرية ومساعدة العدو والانضمام إليه إلى جانب التمرد على النظام الدستوري. بهذا الخبر أعزائي تنتهي نشرة الأخبار، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. برنامجنا يتواصل فتابعونا
7: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 003-12-08-00-470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: راديو دبنجا راديو
1: في لقاء خاص على راديو دبنجا. نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
2: اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الاعزاء. في ظل الحرب المستمرة اللي بيعيشها الناس والأزمة الاقتصادية والإنسانية الطاحنة مع فقدان العديد من السودانيين لمصادر دخلهم بسبب الحرب، خرجت علينا وزارة الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية بقرار أعلنت فيه تشكيل لجنة فنية لحصر العاملين بالحكومة الاتحادية ودراسة أوضاعهم تمهيدا لوضع التصورات لتقليص الوظائف وإصلاح الخدمة المدنية. طيب عشان تكون الصورة واضحة للناس، قرار الوزارة ده بتشكيل اللجنة صدر في 16 أبريل الماضي، لكن ما تم الإعلان عنه إلا قبل يومين بشكل أنه تم تسريبه يعني للإعلام في 16-17 مايو الحالي. كويس، بعده بيومين بس تم تسريب التقرير نفسه بتاع اللجنة اللي تم تشكيله في تناقض واضح وغريب جدا جدا. الموضوع ده أثار تساؤلات ومخاوف بشأن مستقبل عشرات الآلاف من الموظفين الحكوميين، خاصة بعد تداول معلومات عن اتجاه رسمي لتخفيض العاملين من نسبة 20% عبر ما يسمى بالمعاش المبكر وإلغاء الوظائف. وما بين الإعلان عن اللجنة وتسريب تقريرها، خرج السيد رئيس الوزراء تركان إدريس بتصريح مقتضب عبر الوكالة الرسمية وكالة السودان للأنباء سونا، ونفى وجود قرارات بإعفاء العاملين، لكنه أكد وجود اللجنة وأن الأمر يتعلق فقط بإصلاح الخدمة المدنية. طيب الحصل شنو بعد ده يا جماعة؟ الكارثة كانت في أنه خرجت تسريبات التقرير نفسه وتم تداوله على نطاق واسع في نفي واضح أو تكذيب إن صح التعبير لتصريحات رئيس الوزراء، والقصة كلها أثارت جدل واسع وطرحت تساؤلات كبيرة حول حقيقة ما يجري وتوقيته وتأثيراته الاقتصادية والاجتماعية، خاصة في ظل أوضاع معيشية صعبة يعيش المواطنين، وده كله بيتزامن مع دعوات الحكومة نفسها للعودة الطوعية وإعادة الإعمار. هذه الأسئلة وغيرها نطرحها على الخبير النقابي الأستاذ محمد علي خوجلي. أهلا ومرحبا بك أستاذ محمد علي خوجلي.
3: السلام عليكم ورحمة الله.
2: بداية، هل تمضي الحكومة فعليا نحو أكبر عملية تقليص للوظائف في تاريخ الخدمة المدنية في السودان؟ وما هي المبررات لهذه الخطوة؟ وكيف يمكن مقاومة هذا القرار قانونيا أو بالوسائل السلمية؟
3: ما بنقدر نقول إنه هدف الإحصاء دي بالقرار 22 أمر يعني اقتضاه الإصلاح الإداري والاقتصادي، لسبب بسيط جدا، إنه إعلان الهدف الحصر هو خفض العمالة. فكيف يعني تم التوصل إلى وجود طرح الوظيفي أصلا يطلب الخفض دي؟ في نقطة تانية، إذا شفنا المهام واختصاصات اللجنة بنلقاها هي بتخالف القوانين الوطنية، لأنه أصلا خفض العاملين ولا فصلهم الجماعي بتحددوا القوانين ما اللجان، وعنده معاييره الدولية المفروض الناس يلتزموا بها، ودي بتصهر ليا في تطبيق الاتفاقيات المصادقة على السودان نفسه، سواء كان الاتفاقية 98 عن المفاوضة الجماعية أو ال 144 الشراكة الثلاثية. ثلاثة، ما بتتضمن عضوية اللجنة ممثلين للموظفين والموظفات. الدفع بأنه ما في نقابات منع المسجل التنظيمات للجان التمهيدية من الأعمال التنفيذية وإلى آخر الكلام الممكن يتقال ده،

0: قطاعات محل الحصر لي يعني، والإحصاء والخفض ده بشكل مباشر. فالحكاية دي عندنا حتى في القوانين الوطنية يعني. أربعة، من غير المعلوم إنه الإحصاء ده أو الخفض الحصري ده أو الخفض يعني حصر على الموظفين والموظفات اللي بيصرفوا مرتباتهم من الحكومة بالفصل الأول، الكلام ده ما اتقال. هل معنى كده إنه الموضوع ده بيخص جميع العاملين؟ لأنه المعروف إنه هناك مؤسسات كبيرة وأكثر من 37 يعني مؤسسة مستثناة من الخضوع للهيكل الراتبي الموحد ده، اللي هو نحن بيطلعوا عليهم بيسموها ذات الموارد الذاتية. هل خاض على الحصر ده للخفض ده ولا لا؟ في النقطة الخامسة، شايف يعني من من من جهة تانية إنه الحصر ده والإحصاء زي ما يتقال في القرار نفسه للقوى العاملة بيكون عن طريق الملفات الخدمة والأوراق الرسمية وكذا، ودي نتيجة معروفة سلفا، هي نتيجة مزيفة، ونتيجتها إنه في بتصير لي ترهل في القوى العاملة. والحكاية دي قديمة جدا ولها سنين في السودان، وقاعد تكشف تقارير المراجعة يعني كلها قبل الحرب. يعني قبل الحرب كان الكشوفات المرتبات دي كان بتتضمن الناس الميتين، وبتتضمن الناس اللي انتهت عقودات وما تجددت، وبتتضمن المستغلين من الخدمة ولا مفصولين، وبتتضمن العمالة الشبح اللي هي ما لا وجود لها، لا وجود لها. ده قبل الحرب. يا الله، إذا نحن جينا نحصر الآن يعني بالطريقة القديمة نفسها، دي بتكون أكثر تضخم، لأنه أنا عندي شهداء وعندي ناس موتى بسبب الحرب، عندي مفقودين بسبب الحرب بآلاف، وعندي ناس اختاروا الهجرة ولا منتظرين ذات اللجنة، منتظرين اللجنة ولا غرارة ولا يحزنون، خلاص خلوا السودان ذاته. فدي واحدة من النقاط ذات الأهمية يعني، قصة الورق والملفات يعني. في النقطة الستة يعني، التوصل إلى نتيجة إنه يوجد ترهل وظيفي نفسها يعني هنا أو هناك، برضو نتيجة زائفة مقدما كذب. لأنه أنت عشان تتوصل للنتيجة دي معناها أنت الحتات دي كلها الغضرت بشأنها هي عندها هياكل تنظيمية، عندها قوة عاملة محددة بتشغل الوظائف بتاعتها، عشان بعد ذلك تشوف الموجود عندك الليلة وفي نقص ولا في زيادة. وأنا أفتكر الكلام ده كله ما متوفر الآن يعني، ما متوافر اليوم بأي شكل من الأشكال. في النقطة السابعة والأخيرة، أفتكر أنه على أصحاب المصلحة أو الناس اللي بيمثلوهم ممكن هم يختاروهم، الطعن في القرار ده أمام القضاء فورا يعني، وطلب وقف تنفيذه، وفي خطوة يعني مصاحبة إنه على أصحاب المصلحة ديل والنقابات المستقلة بالذات النقابات تحت الحماية الدولية، إحاطة منظمة العمل الدولية بما يجري، وطلب عونها الفني بما في ذلك تقديم الشكاوى.
1: طيب أستاذ أحمد علي خوجلي، بالنسبة لتصريحات رئيس الوزراء بنفيه للحديث أو للخبر عن تقليص العاملين بالدولة واعترافه بوجود اللجنة لكن بهدف إصلاح الخدمة المدنية، ما هو تعليقك لتصريحات رئيس الوزراء بنفي الحديث أو الخبر عن المداول عن تقليص العاملين بالدولة واعترافه في نفس الوقت بوجود اللجنة لكن بهدف إصلاح الخدمة المدنية ومع ذلك تسريب تقرير اللجنة نفسه؟
0: جابوا لنا إعلان المكتب الصحفي لرئيس مجلس الوزراء 2/18 مايو بنفي رئيس مجلس الوزراء للخبر المداول بشأن إعفاء الموظفين العاملين بالدولة مع تأكيد عدم صحته.

0: هناك لجنة وزارية تعكف على إعداد رؤية لإصلاح الخدمة المدنية. التصريح ده الإعلام بتاع المكتب الصحفي ده طوالي برجعنا لأصل الموضوع حقنا اللي هو لجنة القرار رقم 22. هل توجد لجنة سرية أو غير معلن عنها بخلاف لجنة وزير الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية؟ يعني في لجنتين مثلا؟ إذا كانت الإجابة نعم، يبقى من واجب الوزير إنه يلغي القرار رقم 22 ده، لأنه إذا ظل قاعد وفي لجنة بتعكف على الرؤية بتاعت الإصلاح بيكون هو استبق اللجنة التي تعكف يعني. أما إذا كانت الإجابة لا، وإنه هي في لجنة واحدة اللي هي لجنة الوزير، بيكون المكتب الصحفي بالحالة دي أخطأ، لأنه المهمة بتاعت لجنة القرار 22 ما ادعت إنها هي بتعكف على تقديم رؤية الإصلاح يعني بموجب القرار نفسه. يعني مهمة لجنة الوزير الفنية بالقرار 22 حصر العاملين بالحكومة الاتحادية. نتكلم نحن عن لجنة لرؤية لإصلاح الخدمة المدنية، ما في علاقة بين الحاجتين ديل. يعني مهام لجنة الوزير بالقرار معروفة، حصل العاملين بالحكومة الاتحادية، حصل العاملين الذين لا تنطبق عليهم شروط المعاش المبكر، وضع تصور لتقليص عدد العاملين، ربع توصية بكيفية تخفيض العاملين. بعد كده يبقى يعني لما يكون يحدث تسريب أجزاء من تقرير اللجنة دي بيكون مسألة شكلية، يعني لأنه أصلا الناس عارفين إنه التقرير ما صدر ولا اتنشر ولا الحكومة اتخذت قرارات أعلنتها، لا الحكاية دي مسألة معروفة يعني. لكن أنا أفتكر إنه يعني على اللجنة الوزارية التي تعكف أو التي تعمل في الحصر والتغليص أن تضع أو تضعها يعني في الحسبان الحاجات الدارجولة دي. يعني أول حاجة، أي تخفيض للعمال والموظفين دون إخطار مسبق، دون تقديم تبريرات هيكلية واضحة، دون فتح باب التشاور مع ممثلي العمال والموظفين، إجراء معيب وباطل وفق المعايير الدولية، وتقع المسؤولية إثبات وجود أسباب مشروعة للتخفيض على الإدارة الحكومية. ده العالم قال الكلام ده، العالم قال الكلام ده. قانون الخدمة المدنية نعم بيتيح إلغاء الوظيفة، لكن ما طلقيتها، عندها شروط محددة كإلغاء الوحدة الإدارية بالكامل. المهم على الحكومة إنها بتقدم، الحكومة بتقدم دراسة هيكلية واقتصادية حقيقية يعني بتثبت الانتفاع الحاجة للوظائف دي. العمال والموظفين يا اخواننا في يعني جربوا الفصل بإلغاء الوظيفة في نظام الإنقاذ، عرفوا خلاص، هم عرفوا إنه الفصل لإلغاء الوظيفة كان بيعني إلغاء شاغل الوظيفة، ما إلغاء الوظيفة، إلغاء شاغل الوظيفة، لأنه بعد شوية مدة ما بالطول بيتم تعيين ناس جداد وأحيان بأعداد أكبر من الذين يعني ألغيت وظائفهم. ودي كانت حالة ظاهرة في حادث الخروج الجوية السودانية. عشان كده العمال والموظفين ما حيكتفوا بكشوفات الأسماء اللي بتطلع، لا لا، هم حيطلبوا منك يا اللجنة ولا الحكومة ولا اللجنة الثانية، حيطلبوا الهيكل القديم ويقارنوا بالهيكل الجديد المقترح ده، بيراجعوا مسميات الوظائف ودرجات المالية وكده. دي من جهة. من جهة تانية إنه الحكومة لازم تتذكر إنه هي ما هتقدر أصلا تاني تفتح باب التعيين تحت أي مسمى يعني لاحقا، يعني لأنه ده دليل قاطع أمام الغطاء الإداري منظمة العمل الدولية على انه القرار ده قرار صوري وقرار كيدي. وطبعا برضو الناس عرفوا بيصلوا منظمة العمل كيف ولجنة الحرية، هذا الحاجات دي العمال ما بيقوا يعرفوها والموظفين، يعني الحكومة ما عندها طريقة. ثالثا بتشترط المعايير الدولية ضرورة التشاور المسبق مع ممثلي العمال والموظفين، ما قبل يوم ولا يومين، قبل أسابيع من اتخاذ أي إجراء للتخفيض بأي اسم كان، وإياد البدائل إلى آخر الحاجات تحت التفاوض البتيم في كافة أحوال خفض العمالة لأسباب اقتصادية أو هيكلية. الحكومة ملزمة بالتشاور، ما على كيفها، ما في خيار، أي خيار آخر أمامها، لازم تقعد ولازم تتفاوض ولازم تشاور الممثلين بتاعنا العمال والموظفين ديل. مشكلة وبس، وهي مفروض ذاتها عشان تتم المشاورات دي بشكل صحيح بتوفر المعلومات كاملة للممثلين للعمال والموظفين، أو تبين الأسباب والفئات المستهدفة إلى آخر التفاصيل. رابعا وأخيرا يعني هنشوف الموضوع بتاع المعاش المبكر أو الاختياري، لأن يا أخوان القضية هو أم القضايا، أم القضايا. تعدي على أموال العمال الخاصة دون دراسات اكتوارية معتمدة بضرب المنظومة الاستراتيجية للأمن الاجتماعي بتاع البلد، بشكل خطر داهم مش على المخفضين، لا لا لا، والشغالين والباقيين الشغالين في الخدمة والمعاشين أنفسهم. طيب أنا الواقع الراهن عندي شنو؟ الواقع الراهن عندي معاشين لهم سنوات ما ربطت معاشاتهم. الناس المخفضين ديل هتتوقف اشتراكاتهم دي موارد الصندوق، المعاشيين الجدد ديل بالآلاف هتربط لهم معاشات هيدفع الصندوق، غير ناس المعاشات كل الناس التانيين يلغى الوظائف الى شنو، ديل بتتوقف اشتراكاتهم من غير يعني تتوقف اشتراكاتهم، وفي نفس الوقت بيكونوا ملزمين يدفعوا لهم التعويضات والحاجات المقررة والمتفق عليها. المعاشين القدام ديل ذاتهم يعني ما قبل التخفيض من بدوت المعاشات دي لحد ما قبل التخفيض ديت بتضرروا، لانه معاشاتهم دي هتتجمد اصيلها وتتجمد وتتاكل بالتضخم لما تبقى صفر، يعني لما تبقى صفر. عشان كده ما قاعدين يعني الزيادات المقرره للمعاشين دي ما طبقت، اللجان اللي اتعملت لزياده المعاشات في القطاع الخاص، اللجنه بتكونت من سنه 23 وابو يجيبوا سيرتها خلاص، تاني ما جابوا لا سيره تانيه من 2023. على العموم يعني في الاخر ان احنا يعني بنضيف للحكومه يعني واللجنه يعني التي تحكف والتي تحصر يعني ملاحظات بسيطه جدا، ثلاثه ملاحظات. الاولى انه لجنه الحريات النقابيه تابعه لمنظمه الاعمال دي عندها قاعده ثابته، انه إذا وضعت الإدارة الموظف بين خيارين المعاش المبكر أو الفصل فإن هذا لا يعد معاش اختياريا، لا يعد فصل تعسفي. الخواجات بيسموه يعني بيسموا الحالة دي حالة بتاعت الإكراه المعنوي. النقطة الثانية من توصيات لجنة المعايير الدولية لحماية الأجور إنه الأموال بتاع الصناديق المعاشات والتأمينات الاجتماعية دي أموال خاصة، أموال خاصة بالعمال، هي آية تحت أمانة الدولة، لكن لا تملك الحكومة حق تبديدها لأي سبب. النقطة الثالثة يعني والأخيرة إنه بالقوانين الوطنية بالمعايير الدولية بيحظر تماما على أي حكومة إنها تتخذ قرارات تؤثر على الصناديق من دون ما تجري دراسات معتمدة من خبراء. غياب الدراسات دي معناها شنو؟ معناها انه القرارات الادارية اللي بتصدر من مجلس الوزراء دي يعني ما عدم التحوط للضرر هو عيب قانوني، وعيب قانوني جسيم في الحقيقة، بيبطل القرار الاداري ده حتى قبل صدوره لأنه أصلا هو بهدد الأمن القومي الاجتماعي للدولة. يعني غايته دي الحاجات الدايرين نذكر بها اللجنتين أو اللجنة أو الحكومة، وبعدين نشوف غايته كان جد جديد.
1: إلى هنا ونصل بكم مستمعي راديو دمنج الأعزاء إلى ختام حلقتنا، كانت مع الخبير النقابي الأستاذ محمد علي خوجري حول قرار الموارد البشرية بالتقليص العاملين في الدولة. هذه تحياتي سليمان سري، وتقبلوا تحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
2: راديو دبنجا راديو
3: في لقاء خاص على راديو دبنجا، نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
4: قل لكم خلي بالكم،
5: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، عبر ووصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلوك. سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك اتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك، ومن هنا البداية.
6: السلام عليكم ورحمة الله، معكم مودة خليل العزمة من ماسكر بامجرة، نتكلم عن الموية. يعني كثرة الباخات مبالغة يا جماعة، موضوع الموية إنه منظمة بتجيب ومنظمة بتجيب ده دخلت شديد. يعني بنطالب الناشط إنه الناس يتعاون، زي المنظمات يتعاون، زي ما الناس قاعدة تتعاون تساعدهم، تمام. إنه واحد يمشي من الساعة 6-3 صباحا يعني يخط الباخة ويقعد برضو ما يشيل موية، دخلت كبير. والكلاشات اللي بين المواطنين وبين اللاجئين، يعني ده نحاول نوقفهم. يعني نعمل بينهم مختلفين، يعني من جانب لجانب آخر، لكن إحنا ما نقوم نلمهم حتة واحدة ويعمل في مشاكل. ممكن يكون في حالات يعني إنه ولك النظافة من الإيمان، الموية تتوفر. يعني إحنا عشان نتجنب حاجات كثيرة، في حاجات كثيرة لازم نتجنبها ونحن نتفاداها. إحنا بنقول عندنا مستشفيات، عندنا علاجات، طيب نحن ما يتفادينا المرض وشين العافة دي بالنظافة والموية ده، كيف نحن بنجيب الحبوب وبنجيب العلاجات الزلو يقول له يتعالج؟ ده أكبر خلط عندنا نحن بالطريقة دي، طالما ده ما صح. يعني بنناشط ونطالب إنه الموية تتوفر بالنسبة للاجئين إن شاء الله.
7: من البامجرة ماستر المعافة للاجئين، أجمة موية تقريبا الليلة عندها أسبوع كان في منظمة أطباء بلا حدود والصليب الأحمر بيجيبوا الموية، لكن أنا لاحظت إنه في عدم تنسيق بين المنظمتين. إذا جات الصليب الأحمر بتختفي أطباء بلا حدود بتجيف، يعني أنا something wrong أنا ما عارفة، ده سبب لنا أزمة بتاعت موية. اللاجئين اللي قاعدين الآن بيشربوا من البير بتاعت المواطنين، والعدد كبير هنا للاجئين، أكثر من 700,000 أسرة، والعدد ده كله لما نمشي هناك بيكون في أكشن، بيكون في عنف لفظي، بيكون في عنف جسدي، والحاجة دي إحنا ما عايزينها تمشي قدام. ومن هنا بنناشد كل الخيريين والمنظمات والعاملين والناس اللي قاعدين في الطينة قريبين إنهم يوفروا المويه داخل البامجرة. واليوم كمان بعد الحادثه بتاعت امس اللي هي تسميم المويه في معسكر ملح، طبعا وقفوا المويه لحد ما جابوا خبير انه فحص المويه، بعد ذاك الناس شربت، فدي برضو كان سبب الازمه، لانه في الزول بيكون عنده بتمنيتين ولا بيكون عنده باخه كبيره ولا حاجه زي ده وما حصل على المويه. فالماء اساس كل شيء، وجعلنا من الماء كل شيء حي. يا جماعه ساعدونا بالمويه، ساعدونا بالمويه. فاطمه خضر الجاسر، معسكر البامجرة المؤقت للاجئين السودانيين بالطينه جبربه.
8: وجعلنا من الماء كل شيء حي. بدون الماء يا جماعة زول ما بيقدر يعمل أي حاجة، زي ما شايفين لو ما تغسلت يدك بالماء والصابون حيكون في ردة فعل، يعني يكون في أزمة صحية في المعسكر. الأطفال بيكونوا وسخارين، الناس الكبار بيكونوا وسخارين، والنظافة هي أساس الصحة، والماء أساس كل شيء. صحيه بالنسبه للمواطنين من الامراض والافات اللي بتجينا. احنا هنا يوفر الماء، النظافه من الايمان، الرسول صلى الله عليه وسلم النظافه من الايمان. يعني احنا اذا ما في مويه ما نضل ننظف عشان ما يجينا امراض اللي خايف غير من العلاج. لكن احنا بنناشر وبنطالب انه الاتصال بتاعت الماء بتاعت المواطن بتاعت الثلاجه يكون ابار مختلفه عشان ما يحصل مشاكل وخلافات بين الناس وانه بيتعوض ومشى المستشفى وكده. حاله ما صحيحه لانه هذا الوضع كده صعب شديد. حتى المعقل هناك غير الناس صعب والجو ساخن ده في امراض كثيره وبسبب عدم المويه هنا امراض كثيره منها الخلاف ومنها الامراض الثانيه.
5: صوتك امانه ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، عبر ووصل صوتك. مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس الصدور.
4: راديو دبنجا دبوا جرندل الأذونا ودمهنا يوم وصلني زرعت وصلني وهاش بس أصلني بك هداب ننقدي إيه أنت تكب داسني راديو دبنجا كستان هداب ننقدي.
5: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك اتكلم بالنيابة عنك، قول رأيك أنت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية. للتواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00 31 20 80 0 470. راديو دبنجا معك ومنك وليك.
9: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على امتداد مدن وقرى وربع السودان، هذه دعوة للتواصل والمشاركة. لإرسال أسئلتكم أو أي معلومات وأخبار وصور وفيديوهات تودون مشاركتها مع راديو دبنجا يمكنكم التواصل عبر تطبيق إكس تويتر سابقا راديو دبنجا.
10: الشباب.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصبح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، ونناقش خلال حلقة اليوم الانتهاكات التي تمارس ضد الأطفال، خاصة في ظل تراجع مؤسسات الحماية واستمرار الحرب لا سيما في إقليمي كردفان ودارفور. ويسعدنا أن تكون معنا الناشطة الحقوقية بوسينة حمات للحديث حول تنامي ظاهرة العنف ضد الأطفال في مناطق ولاية غربي كردفان. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجة. في البدء حدثين عن حجم الظاهرة وطبيعتها حسب رصدكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وسينة حمات حمدان، ولاية غرب كردفان. الظاهرة دي موجودة بكسر، خاصة مع بعد الحرب، يعني بقت موجودة بكسر شديد، لأنه قبل الحرب كانت في بيئة حامية للأطفال وفي بيئة حامية للمجتمعات في مؤسسات. البيئة الحامية كانت شقالة، كان إذا حصلت أي جريمة من النوع ده الناس كان بيقدروا بيختصوا منها وبيقدروا بيتعاملوا معها بالأطر المفترض الناس تتعالج بها. لكن حاليا مع الحرب ده صراحة كده بقى في جاب كبير حاصل، والجاب ده ساق الناس لأنه تكون في جرائم زي ده موجودة، يعني والظاهرة موجودة وبكسرة، يعني خاصة في السودان عامة وفي ولاية غرب كردفان خاصة. يعني أنا حابة أتكلم في ولاية غرب كردفان إنه الحالة موجودة. الحالات تم الإبلاغ عنها والمتزايدة دي فعلا يعني هي موجودة حقيقية، الحالات موجودة وفي حالات ما قاعدين يبلغوا عنها خالص، دي مسكوت عنها بسبب حاجات كثيرة. يعني المجتمع بيشوف انه ما مفترض، يعني بسبب الخوف ووصمة العار والناس انه ما دايرة تشور عيبة، وده كلام انا شايفه وكلام ما فاضي، ما فيه اي حق يعني انه يقول لك ما تمشي شيل حقك عشان انت ما تشور عيبك. ما في حاجه اسمها ما نشور عيبنا. العيب انه انا لما اسكت عن جريمه زي دي بتحصل لطفل او بتحصل لطفله او بتحصل لفتى، فالحاجه دي مفترض الناس تشوف، هذا العيب. مش العيب انه انا لما اتكلم فيها. واذا جينا نتكلم في الفئات الاكثر تعرضا للظاهره دي اللي هم الاطفال، وفي الاطفال ذاتهم يهو بكون الاطفال النازحين. ليه النازحين بالتحديد هم الاكثر الفئات اللي حصلت ليها؟ لأنه بكون وضع الهشاشة بتاع الأسرة وتغيير المكان وبيئة مختلفة عنهم، والأم بتكون خلط الأطفال والأب ما فيش موجود في أي محل يعني بعيد بسبب الصراع، فبتكون هي بتبحث عن الرزق في لقمة العيش، بتخلي الأطفال براهم، وده بيخلي إنه هم أكتر فئة متعرضة للظاهرة دي. وأيضا النساء، يعني برضو النساء بيعيشوا بنفس الهشاشة دي، بيكون يعني هي نازحة جات لواقع جديد ومعها أطفال وهي مسؤولة منهم وما عندها مصدر دخل، وأحيانا يعني الحوجة هي اللي بتخلي الناس إن يتعرضوا للحاجات دي ويغضوا الطرف عنها ويسكتوا. بعد ذاك الفتيات برضو النازحات برضو يعني في مناطق، خاصة لما يكون في منطقة فيها صراع داير، يعني فبيكون هم دي الفئات الأكثر تعرضا للظاهرة دي يعني. والسبب طبعا معروف، يهو النزاع والنزوح وقياب الأمن وتفاصيل دي.
1: أين تتركز هذه الظاهرة تحديدا؟ في الأرياف ولا في المدن داخل الولاية؟
2: الظواهر دي أصلا بتقع وين؟ بتقع في مناطق مرتبطة بالنزاع، يعني منطقة داير فيها نزاع، بعد ما النزاع انتهي يكون خاشة مرحلة جديدة، هو بيكون في ناس، يعني في ناس دي اللي أنا ما عارف يسميهم شنو، دي هم أصلا مجرمين موجودين، فبيستغلوا الأوضاع بتاعين المنطقة عذاب راجعة والناس خايفة وفي رعب وفي تفاصيل، بيكونوا بيعملوا جرائم ودي بعد ذاك هم بيختفوا تماما، ما بيكونوا معروفين مشوا وين ولا جوا من وين اصلا، يعني بيكون الضحايا يعني حيربوهم الدليل ما عارفين يعملوا شنو. الحاجات دي طبعا عندها اثار يعني بتظهر، خاصه يعني لو حصلت لطفل بتكون معه في نفسيته ماشيه معه لفتره كبيره جدا، ويمكن تسبب له صدمه نفسيه وبعدين يكون عنيف، وعندها ظواهر وتداعيات تانية بتظهر لي قدام ان شاء الله، وربنا يحمي كل الاطفال. واذا كانت فتاه يمكن برضو في بيظهر من جراء الحي، يمكن تكون حاملة لطفل يعني، فبتضطر إنه أحيانا يتعاملوا مع الحاجات دي بصورة غلط يعني، فدي واحدة من التداعيات بتاعت الحاجة دي لما تحصل للناس قلتهم لك في الأكثر هشاشة دي.
1: وين دور مؤسسات الحماية زي شرطة الطفل ومنظمات حماية الأطفال؟
2: المؤسسات اللي بتقدم خدمات للناس اللي بيكونوا تعرضوا للحاجة دي هي ما ممكن نقول لك ضعيفة بالمستوى دي، هي موجودة، لكن عدم الوصول إليها من غير الناس اللي بتحصل لهم الحاجة دي، يعني المواطنين هم ذاتهم ما مساعدين روحهم، لأنه إذا حصلت حاجة زي دي مفترض تتوسع ويفتح فيها بلاغ، ومفترض يأخذوا حقوقهم كاملة من الجاني مفترض الضحية تلقى الدعم اللازم، يعني الدعم الطبي، الدعم النفسي، كل الحاجات دي حقوق من حقوقها، مفترض الناس يعني تعرف المعلومات دي. لكن مع الأسف يعني بيحاولوا يدسوا الموضوع ده، وده المسكوت عنه، وعندنا كثير شديد يعني بيكونوا ضيعوها نفسيا، هي بتكون منهارة من الحاجة اللي حصلت لها دي. وبعد ذاك المجتمع ما بيرحمها، يعني بيقعد بوصفها وبيتنمر عليها، وديك البت اللي حصل ليها، وداك الولد اللي كان عمله له، حتى لو هو حب يعني ينسى الموضوع بيرجعوه تاني. يعني دي السلوكيات الخاطئة مع زول حصل له كيس زي ده. يعني أنا شايفة إنه زول لما تحصل له حاجة قصبا عنه، تم به التحرش وتم الاعتداء ده عليه، انتهكوا حقوقه، ده ما زول ده ما غلطان، لانه الحاجه دي اتعملت غصبا عنه ما بارادته. فبتختلف لما تكون بالاراده، لما تكون بالاراده بيكون داك عندها مسمى اخر، وعندها تفاصيل اخرى، وعندها عقوبات اخرى. لكن لما تجي بالصوره اللي انا قلتها دي، انتهاك يعني حاجه غصبا عن الزول، انتهكوا كرامته، انتهكوا حقوقه، دي ما وصمه بتاعت عار ولا اي حاجه. ومفترض ان احنا نقول له انت ما غلطان، لانه الحاجه دي اتعملت فيك غصبا عنك. فنحن نحاول نساعد بعض، ونحاول انه الحاجات الزي دي نجيب فيها عشان نقدر نردع كل مجرم بيحاول يعمل التفاصيل دي، ويكون قاعد طليق حر ما في زول قادر يساله، عشان بسبب انه الناس ما سالوه، الناس خافت وغطت الطرف، وبكون في ضحايا جدد ان شاء الله حيتعرضوا لنفس الحاجه لاننا سكتنا وغدينا الطرف.
1: هل في صعوبات بتواجه الحالات المبلغ عنها؟ يعني مثلا تعقيدات الإجراءات أو صعوبة الوصول إلى العدالة؟
2: أبرز العوائق اللي قاعد تقابل الناس أمام الإبلاغ دي هو الناس خايفة زي ما أنا ذكرت، يعني الخوف، الوصمة بتاعت العار، وضعف الصغة في العدالة. الناس برضو جاها إحساس إنه إحنا لو وصلنا ما بنلقى حقنا. الناس فاهمة إنه القانون ده جرجرة، كل الناس بيقول لك إحنا لو مشينا القانون دي جرجرة، ونحن ما حمل الجرجرة دي، عشان كده نحن بنفوض أمرنا لله ومشوا للحل العرفي، يعني يهو التعويضات والتفاصيل دي، والخلط المجرمين يزايدوا. يعني مفترض حاجة زي دي الناس ما تقبل فيها أي تعويض مالي، الحاجة دي تمشي وفق الإجراءات القانونية، الإجراءات اللي بيتخذوها من قبل السلطات إذا وصلت ليها الكيس. يعني الكيسات إذا وصلت للجهات هنا العدلية أو وصلت لناس الشرطة، هي أكيد بتكون صارمة. يعني هم في الأول كده بيقفوا معاك، بيطلعوا لك الورنيك، وبيحولوك للطبيب، وكل الإجراءات بتمشي. لكن نحن كيف الناس دي اللي يصلوا لأنه ياخدوا إجراء زي ده؟ فالناس ما بيصلوا، يعني بشوفوا إنه الحاجة دي زي العيب، أو يعني لو ما تحصل بتكون الضحية هي بس، واقع عليها الاعتداء، واقع عليها الوصمة العار، واقع عليها التنمر من المجتمع، يعني واقع على كل الحاجات دي. ما بيشوفوا لأنه الزول الجاني ده المفترض هو اللي يتنمر عليه، ومفترض هو اللي يحاصره وينبذه مجتمعيا، لأنه هو مشى يعني انتهك حق زول، وهو ده يمشي كده يخلوه بدون ما يحاسبوه. يعني فده الغلط هنا، يعني الناس محتاجة تغير نظرتها في الموضوع ده، انه الجاني ده هو المفترض الناس تجيب وتنبذه من المجتمع، وما يكون في بيئة حاضنة لهم، ويقول له انه الحاجة اللي عملتها دي غلط. ده كل المطلوب، لكن الإجراءات هي بتتم إذا الناس وصلت، بس الناس ما قاعدة تصل. يعني مؤسسات البيئة الحامية اللي هو زي الأسرة والطفل ومجلس رعاية الطفولة حاليا هنا عندنا ما شغال، لكن بينسقوا المنظمات وقادة المجتمع لما تكون في حاجة زي دي. حماية الأسرة والطفل أسي حاليا موجودة، يعني اتصانت من قبل منظمة، وحتى هنا الجهات المختصة موجودة وعينت ليها زول. لكن أنا زي ما قلت لك، دي مؤسسة قاعدة بتاعت بيئة حامية قاعدة، لكن اللي بيجي لها منه الناس هي اللي ما بتجي. نحن دايرين الناس تجي، يعني لما تحصل حاجه زي دي الناس تجي تصل، وبعد ذاك تخلينا القانون يجري مجراه، عشان احنا نقدر شنو نردع الناس دي، ونضمن انه تاني بعد ذا الحاجه دي ما حتكون كبيره، والظاهره دي نحاول نحاصرها عشان تختفي.
1: ما في منظمات هناك بتنشر الوعي وسط المجتمعات بخصوص هذه الظاهره؟
2: بخصوص الشراكات القاعده تيم، نعم في شراكات من المنظمات، اذا كانت عالميه او منظمات وطنيه او مبادرات مجتمعية، في تنسيق قاعد يتم لما يكون في كيس حاصل في المجتمع. الناس بتصل بتقدم له الخدمة الأولية، يعني الرعاية الطبية، الدعم النفسي، التفاصيل والحاجة دي. الملاحظ إن ما بنلقى الناس دي تمشي في الاتجاه القانوني، فده خلانا هسه نحن نمشي نتكلم، يعني إنه الاتجاه القانوني ده مهم شديد يا أخوانا، لأنه بيأدب لنا الناس، الإجراءات القانونية دي بتأدي وتوفر الحماية للناس. فالناس تصل يعني تعمل البلاغ حقها، وطبعا البلاغ والتفاصيل دي في غاية السرية، دي حاجات بتتم بسرية شديد، يعني الناس ما تخاف، ما حيقولوا فلان بلغ ولا الحصل، الحاجة دي بتدور بقمة السرية، والحاجة بيتمشي للطبيب، بيكون في باحث اجتماعي بيعمل دراسة للحالة دي، بعد ذاك بيتم البلاغ بصورة سرية، بعد ذاك المواضيع بتجري، وحتى لو بيجي بصورة علنية ذاته إنه الزول ده بلغ ومسكوه، الحاجة دي أنا شايفها كويسة ما كعبة، إنه الناس لازم يعني تاخد إجراءات واضحة وصريحة تجاه الجرائم اللي بتحصل للناس زي دي، فلازم الإجراءات يا إخواننا تتخذ يعني. فنحن دايرين الحاجة دي تبقى يعني زي الالتزام من كل زول، يعني من كل زول بتحصل له الحاجة دي، نقدم الحاجات الخدمات.
1: هل بتفتكر أنه للحرب دور مثلا في إعاقة نشر الوعي، مثلا صعوبة تحرك الأتيام وما إلى ذلك؟
2: دور المجتمع والمنظمات والقيادات اللي هو بيعملوا التوعية وبناء القدرات بالظاهرة دي، إنه الناس بتوعي في المجتمعات بتعمل جلسات، لكن هو الجلسات دي ما قاعد تصل لكل الناس في ظل التحديات الراهنة دي. يعني الناس بتعمل على مستوى رئاسة المحليات، يمكن بتصل مناطق أقرب للمحليات، لكن عشان إحنا نصل لأبعد ناس هم محتاجين للتوعية دي ما قادرين نصل، لكن في ترتيبات وخطط موضوعة لإنه الناس إن شاء الله حتصل لكل الناس والناس تتكلم عبر الإذاعة عبر المنصات إنه الحماية دي يعني مطلوبة ولازم الناس يعني الموضوع ده ياخدوه بمحمل الجد. يعني
1: أستاذ بسين، على حسب كلامك الظاهرة دي في تنامي وما في أي حلول للحد منها، في رأيك ما المطلوب الآن فعله؟
2: الوقاية من الظاهرة دي أو الوقاية بيكون بالتوعية، واللي قدام يكون عبر حملات توعوية كبيرة، عشان كده هي الوقاية دي هي اللي بتقينا إنه الزول يقع في الجريمة. فعشان كده لو تمت التوعية أنا بضمن إنه فيه وقاية حقيقية والناس بتعرف حقوقها والمجتمعات بتعرف إنه الظاهرة دي مفترض تمشي لوين والناس تتعامل معها كيف. فقط الناس توعي يعني وننشر الوعي وإنه ده حق من حقوقك، إنه لازم تعرف إنه أي انتهاك لطفل لفتاة لآنسة لطفل ذكر إنه من حقك تفتح بلاغ، خاصة الأطفال، لأنه الأطفال دي زي ما قلنا لكم هم في رقبتنا لسه ما واعيين ما دارين بالحاجة اللي بتحصل لهم شنو. فعشان كده دي القصر والغاصر ده في رقبة الناس كلهم، فعشان كده إحنا لازم ناخد الإجراءات القانونية ما نسمح لأي زول جاني يرتكب لنا جريمة ويكون قاعد في نصنا ماشي ولا كأنه حصلت حاجة.
1: طيب ندعمل كيف مع الجناة في حالة إنه الناس ما بتبلغ عن الحالات؟
2: المساءلة دي طبعا دي المحاسبة بدي تديم كيف إذا إنت ما جيت فتحت بلاغ وما عملت الإجراءات وما وصلت الجهات العدلية، فإنت بتكون خايف وما بالوصمة بتاعت العار بتضيع حقوقك، فيكون في محاسبة كيف؟ أكيد يعني ما في محاسبة لأنه الجناه يعني ماشيين حرين طليقين، لأنه إنت عارف إنك إنت بتخاف من بتشرع عيبك وهو واصل في جرائمه وإنت التواصل في نفسياتك دي يعني. فعشان كده إذا إحنا وصلنا لمرحلة إنه ده حق، فإنت لو وصلت للجهات العدلية الهسي بيه الموجودة بيها شاشتها دي تبتلقى حقك. يعني إحنا ما قاعدين نصل يعني، فقط إحنا دارين عبر الحلقة دي يعني الناس تفهم إنه ده حق وإنه الناس لازم تصل يعني الجهات القانونية رغم الهشاشة الموجودة عندنا ما بتقبل بالحاجة دي تستمر، لكن هي تصل كيف؟ ونحن دارين الناس تصل عشان نحن ذات يكون في محاسبة يكون في عدالة عشان نحن نطلع من دائرة الخوف، فالناس مفترض تصل يعني.
1: رسالة أخيرة أستاذة بسينة.
2: في الختام أنا شايف إنه الحماية من الاستغلال والانتهاك الجنسي هي مجموعة من المبادئ والسياسات اللي بتهدف إلى منع الاستغلال والانتهاك، فهي سياسة يعني بتنظم حياة المجتمعات، فأنا شايف إنه الناس تقف على الموضوع ده وتشوف إن الموضوع ده مهم جدا زيه وزي كل المواضيع المهمة في حياتنا، فعشان كده لازم نوفر الحماية لكل المجتمعات.
1: شكرا جزيلا لك الناشطة الحقوقية بسينة حماد على المشاركة في هذه الحلقة وتفضلك بالإجابة على أسئلتنا حول تنامي ظاهرة الاعتداءات على الأطفال في غرب كردفان. كما نشكر مستمعينا الكرام على حسن المتابعة والاستماع. إلى اللقاء.

أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان. اليوم نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجة. فأهلا بكم.

0: أهلا ومرحبا بكم المستمعين الأفاضل في برنامجنا اليوم الجمعة الموافق 22 مايو عام 2026. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وحلقة جديدة من جولة السودان اليوم، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار والبداية بالعناوين. بدء اجتماع قوى إعلان المبادئ السودانية لبناء وطن جديد في نيروبي بمشاركة واسعة من القيادات السياسية والمدنية. مقتل شخصين وإصابة آخرين في قصف استهدف مدينة الدلنج، وتوقف مراكز خدمات تقديم الغذاء لنحو 200 ألف لشحة تمويل. القوى المشتركة تعلن التقدم في محوري النيل الأزرق وكردفان، والدعم السريع تؤكد تدمير منظومة دفاع جوي في منطقة رهيت النوبة. ارتفاع وفيات الكوليرا بمدينة فوجة إلى 75 حالة وسط تدهور صحي حاد بولاية غرب كردفان، ومناشدة للمنظمات بالتحرك. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. انطلقت يوم الجمعة في العاصمة الكينية نيروبي أعمال الجلسة الافتتاحية لاجتماع قوى إعلان المبادئ السودانية لبناء وطن جديد بمشاركة واسعة من القيادات السياسية والمدنية. وشهدت الجلسة خطابات لعدد من الشخصيات البارزة، من بينهم الدكتور عبدالله حمدوك ورئيس حركة تحرير السودان عبدالواحد محمد النور. وركزت المداولات على أهمية الحوار والتنسيق والعمل المشترك بين السودانيين والسودانيات من أجل إنهاء الحرب وتحقيق السلام والاستقرار في البلاد. وقال عبدالله حمدوك رئيس الوزراء السابق ورئيس تحالف صمود في هذا الخصوص:
1: هذه الحرب لن تهبط من السلام، نحن ظللنا في حالة احتراب من 55 من قبل السلام، وظلت المسألة مستمرة إلى اليوم. السبب الرئيسي في المسألة هو الفشل في إدارة التنوع، ولذلك فقدنا جزء عزيز من الوطن. ما في حل عسكري لهذه الحرب، يجب أن نسعى لحل متفاوض عليه. ضرورة التوافق على ما يمكن أن نسميه اجتماع جديد يضع الأساس لبناء دولة حديثة تقوم على احترام التنوع.
0: وفي ذات الموضوع أكد المشاركون في اجتماع نيروبي أهمية توحيد الجهود الوطنية وتعزيز الحوار بين مختلف القوى السودانية، مع التجديد على ضرورة التنسيق والعمل الجماعي للوصول إلى حل سياسي شامل يسهم في إنهاء الحرب وتحقيق تطلعات الشعب السوداني في السلام والديمقراطية والاستقرار. وقال رئيس حركة تحرير السودان عبد الواحد محمد نور:
2: أنا بقول لكم يا جماعة أن إحنا كلنا اليوم على استعداد أننا نقعد مع بعض، وأننا لازم نوصل لخارطة الطريق اللي كل الشعب السوداني بينتظرنا بأننا نوقف الحرب دي، وأيضا نصنع يعني خارطة ونصنع آلية ونصنع طريق واضح كلنا نشوفه الأساس هذا السلام يتم، نوقف الحرب وننهيه.
0: يذكر أن الجلسة الافتتاحية لقوى إعلان المبادئ السودانية لبناء وطن جديد خاطبها بجانب الدكتور عبدالله حمدوك وعبد الواحد محمد النور، كل من الأستاذ علي الراية السنهوري والدكتور صديق الزلاعي والأستاذ نفيس حجر، إلى جانب مشاركة الأستاذ الشاعر علي معباس في ختام الجلسة الافتتاحية. ارتفعت حصيلة الوفيات جراء تفشي وباء الكوليرا بمنطقة فوجة الإدارية التابعة لمحلية النهود بولاية غرب كردفان إلى أكثر من 75 حالة وفاة، فيما تجاوز عدد الإصابات 120 حالة. وتعاني المنطقة من انعدام المحاليل الوريدية والأدوية الأساسية ونقص الكوادر الطبية، الأمر الذي دفع الأهالي للجوء للعلاج البلدي والأعشاب لمواجهة المرض. يذكر أن مدينة فوجة استقبلت خلال الأشهر الماضية أعداد كبيرة من النازحين الفارين من مدينة النهود ومناطق أخرى عقب تصاعد الأحداث الأمنية، حيث وفرت لهم المأوى في المنازل والمدارس والمساجد ومراكز اللواء. وقال الناطق الرسمي باسم غرفة طوارئ دار حمر في هذا الخصوص:
3: تشهد إدارية فوجة التابعة لمحلية النهود والقرى المجاورة لها بولاية غرب كردفان كارثة إنسانية غير مسبوقة جراء التفشي المتسارع لوباء الكوليرا. وصل حتى الآن عدد الإصابات إلى 207 حالة إصابة مؤكدة، وعدد الوفيات وصل إلى 78 حالة وفاة. تمدد الوباء لينشر مخالبه في مناطق أخرى كالكبرة ومقصة والرقيق وغيرها، مع انقطاع تام في المحاليل الوريدية والأدوية المنقذة للحياة.
0: شهد سوق مدينة كادوغلو بولاية جنوب كردفان دخول كميات من السلع الأساسية بينها الدقيق والسكر والزيت ما أسهم في خلق حالة من الانفراج النسبي في الأسواق بعد فترة من شح الإمداد بسبب الحصار المفروض على المدينة. وقال مواطنون إنه توفر المواد الغذائية انعكس على استقرار الأسعار وتلبية الاحتياجات اليومية للسكان داخل المدينة. وفي المقابل أشار متعاملون في السوق إلى ارتفاع أسعار خراف الأضاحي بسبب نقص عادات الماشية الواردة إلى كادوغلي هذا الموسم. أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا مقتل شخصين وإصابة آخرين جراء هجوم تعرضت له مدينة الدلنج ومحيطها في ولاية جنوب كردفان الأربعاء. كما أعلن مكتب أوتشا الخميس عن توقف مراكز تغذية تقدم خدمات لنحو 200 ألف شخص في غرب دارفور جراء ضعف التمويل. من جهتها أعلنت شبكة أطباء السودان الخميس إصابة 6 أشخاص بجروح متفاوتة وتدمير مخازن الإمدادات الطبية في مدينة الدلنج بولاية جنوب كردفان جراء قصف صاروخي نفذته طائرة مسيرة تابعة لقوات الدعم السريع والحركة الشعبية شمال. أكد المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفن جوداريك المنظمات الإغاثية والإنسانية تسارع جهودها للسيطرة على تفشي الأمراض في السودان واستمرار تدهور الأوضاع الأمنية يؤثر سلبا على المدنيين والعمليات الإنسانية. وتم تسجيل أكثر من 100 حالة اشتباه بالكوليرا وأكثر من 3000 حالة اشتباه بجدر القرود في دارفور وخمس وفيات خلال هذا الأسبوع. أعلنت شبكة أطباء السودان عن نفوق أكثر من 20 رأسا من الضان بولاية نهر النيل بعد شربها من أحواض تخمير تابعة لتعدين الذهب ملوثة بالسيانيد والسورية محذرة من تهديد بيئي وصحي خطير. وحملت الشبكة وزارة المعادن والشركة السودانية للموارد المعدنية المسؤولية عن انتشار الأحواض المكشوفة قرب مصادر المياه والري مطالبة بوقف التعدين العشوائي وتجديد الرقابة وفتح تحقيق عاجل للمحاسبة. حذر تحالف صمود من تدهور كارثي للوضع الإنساني في السودان مؤكدا أن النزاع دخل مرحلة أكثر فتكا مع تصاعد استخدام الطائرات المسيرة وتوسع استهداف الأعيان المدنية. وأشار تقرير صادر من لجنة العمل الإنساني بالتحالف إلى أن دارفور تظل بؤرة المجاعة الأساسية مع منع وصول المساعدات ونهبها بينما تشهد كردفان والنيل الأزرق والنيل الأبيض تصاعدا في الهجمات الجوية والنزوح مشيرا إلى خروج أكثر من 80% من المرافق الصحية عن الخدمة واستمرار استهداف المستشفيات والمدارس والأسواق. قال الناطق الرسمي باسم القوى المشتركة متوكل علي وكيل أن انتصارات الجيش والقوى المشتركة في إقليم النيل الأزرق وجنوب كردفان تعد بمسابة ضربة البداية لاستعادة مناطق كردفان ودارفور من قبضة الدعم السريع. وأكد جاهزية المشتركة للتقدم مع الجيش والقوات المساندة نحو دارفور وكردفان في أقرب وقت ممكن. من جهتها أعلنت قوات الدعم السريع في بيان عن تنفيذ عملية عسكرية وصفتها بالنوعية أسفرت عن تدمير وحرق منظومة دفاع جوي من طراز هايسر إيه تركية الصنع. قالت إنها تتبع للجيش السوداني وذلك في منطقة رهيد النوبة غربي مدينة أمدرمان. تشهد أسواق المواشي بمدينة نيالا بولاية جنوب دارفور وفرة كبيرة في خراف الأضاحي مع اقتراب عيد الأضحى المبارك وسط تأكيدات من التجار بأن الأسعار في متناول المواطنين. ووفقا لجولة لراديو دبنجا على سوق المواشي في مدينة نيالا أكد عدد من تجار الماشي أن أسعار الخراف تتراوح بين 150 ألف و 400 ألف في جنيه مشيرين إلى أن الأسواق استقبلت أعداد كبيرة من الأضاحي القادمة من مناطق الإنتاج المختلفة بالإقليم. وأكد التاجر البشر حسن أن استقرار الأوضاع الأمنية ساهم في انسياب حركة الماشي ووصولها إلى الأسواق بكميات كبيرة هذا العام. وأضاف لراديو دبنجا
4: يعني ما شاء الله ضحية بهاي موفر الناس ما شاء الله يوم يمشيوا ضحايا بس الحمد لله ما هي مانع طبعا بمية خمسين إنك تضحي ما هي مانع أبشر طب.
5: طيب بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله آله وصحبه من والاه. الأسعار هنا أخواننا بالنسبة للأضحية للخروف ده خروف تاني بأربعمية وخمسين وده بكذلك 450 بارك الله فيك.
0: وفي مدينة الضيم بولاية شرق دارفور تشهد أسواق الماشية حركة نشطة مع تزايد الإقبال على شراء الأضاحي قبيل عيد الأضحى. وقال تجار في السوق إن أسعار الخراف تتراوح بين 150 ألف و 550 ألف جنيه بحسب الحجم والجودة، مؤكدين توفر الأضاحي بمختلف الفئات لتناسب القدرات الشرائية للمواطنين. ودعا التجار الجهات المختصة إلى فتح وتأمين الطرق لدعم حركة التجارة وتنشيط صادر الثروة الحيوانية من الولاية. وأضاف أحد التجار:
6: علي آدم بشارة مدلل في ولاية شرق دارفور الضعين، عندنا الجزارية القاطعة في ولاية شرق دارفور ب 500 لحد 450، وعندنا ده خروف بتاع ضحية سن قاطع ب 500 لحد 450.
0: وفي السياق قال خبير تجارة الثروة الحيوانية الدكتور خليفة باخد إن الحرب وإغلاق الطرق وارتفاع تكاليف النقل أدت إلى تفاوت كبير في أسعار الأضاحي بين مناطق الإنتاج ومناطق الاستهلاك في السودان. وأوضح إن أسعار الخراف في دارفور باعتبار مناطق إنتاج تتراوح بين 150 ألف و 450 ألف جنيه، بينما تصل في بعض مناطق الاستهلاك إلى ما بين مليون ومليوني جنيه. ودعا باخت إلى فتح أسواق خارجية وحدود دول الجوار لتسويق الفائض من الثروة الحيوانية ودعم المنتجين والتجار في الإقليم. وقال لراديو دبنجا:
7: طيب الأسعار في مناطق الاستهلاك صراحة هي ماشية تنخفض. ليه؟ لأنه إنتاج مكثف، نقول القوة الشرائية ما يعني ضعيفة في مناطق التجمع أو الكوليكشن إيريا، سواء كان الضعين، ميالا، غرب كردفان، المناطق دي بتلقى انه الشراء ما يعني نسبته منخفضه لانه الانتاج مكثف شديد. فمن هنا انا توصيتي انه تتفتح يعني اسواق في دول الجوار، تتفتح الحدود.
0: الخبر الاخير في النشره: قال رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس إنه جولة الخارجية إلى الفاتيكان وبريطانيا وتركيا استهدفت الدفع بقضية السودان إلى قلب السياسة الدولية، معتبرا ما تم خلال الزيارة نقلة مهمة. وأضاف كامل إدريس في مؤتمر صحفي بمطار الخرطوم إن وفده عرض مبادرة سلام السودان ولقي تفاعلا كبيرا من الدول التي شملتها الزيارة، مشيرا إلى أن جميع دول العالم تريد الاستثمار في السودان. مستمعينا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا.
8: أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم الجمعة الموافق 22 مايو 2026. في الجولة دي حنستمع للمواد التالية: انطلاق أعمال الجلسة الافتتاحية لاجتماع قوى إعلان المبادئ السودانية بنيروبي.
9: ده عمل كبير، أنا أفتكر أنه فيه تحول كبير في وحدة القوى السياسية والمدنية وفي التنسيق في المجالات المتعددة والمختلفة.
8: المحامي محمد عز الدين ما زال قيد الحبس ببور سودان ووالدته تتوجه بنداء ومناشدة.
10: لغاية ما ودوه السجن فأبوه توفى ومحمد ما جاء ولا سمحوا له إنه يجي يحضر دفن أبوه.
11: الباب ضرب، مشينا فتحنا الباب لقينا أصحابه واقفين، طبعا إحنا دخلنا عرفنا إنه أكيد في حاجة حاصلة له. يعني
8: انخفاض أسعار الماشية بمناطق الإنتاج.
7: الأسعار في مناطق الاستهلاك صراحة هي ماشية تنخفض. ليه؟ لأنه الإنتاج مكثف.
8: جولة استطلاعية حول أسعار خراف الأضاحي من جنوب وشرق دارفور.
6: وعندنا ده خروف بتاع ضحية سن قاطع ب 500 لحد 450.
8: ولدينا مواد أخرى ضمن هذه الجولة. فاصل قصير ونعود.
12: دبنجا، أخبار لكل السودان.
8: أهلا بكم مرة أخرى. انطلقت اليوم في العاصمة الكينية نيروبي أعمال الجلسة الافتتاحية لاجتماع قوى إعلان المبادئ السودانية لبناء وطن جديد بمشاركة واسعة من القيادات السياسية والمدنية. وشهدت الجلسة خطابات لعدد من الشخصيات البارزة، من بينهم الدكتور عبد الله حمدوك والأستاذ عبد الواحد محمد النور والأستاذ عبد الرأي حسن هوري والدكتور صديق الزيلعي والأستاذة نفيسة حجر ومشاركة الشاعر عالم عباس، حيث ركزت المداولات على أهمية الحوار والتنسيق والعمل المشترك بين السودانيين لتوحيد الجهود الوطنية وإنهاء الحرب وتحقيق تطلعات الشعب السوداني في السلام والديمقراطية والاستقرار في البلاد. الأستاذ جعفر حسن المتحدث باسم تحالف صمود كان قد تحدث في وقت سابق للجلسة الافتتاحية لراديو دبنجة حول الغرض من هذا الاجتماع.
9: نيروبي تستضيف اجتماعات لعدد من القوى السياسية والقوى المدنية وقياداتها، والآن توافت إلى نيروبي خلال يوم أمس، واليوم عدد كبير من رؤساء الأحزاب السياسية وقيادات التنظيمات على رأسهم الدكتور عبد الله حمدوك رئيس صمود، والأستاذ بابكر والأستاذ عبد الواحد محمد نور رئيس جيش وحركة تحرير السودان، والأستاذ بابكر فيصل رئيس المكتب التنفيذي للتجمع الاتحادي، والأستاذ عمر الدقير والأستاذ رئيس حزب المؤتمر السوداني، والأستاذ علي الريح السنهوري رئيس حزب البعث العربي الاشتراكي الأصل، والأستاذ كمال بولاد، والأستاذ ياسر عرمان، والأستاذ الواثق البرير، والأستاذ طه عثمان، وعدد كبير من القيادات. الآن سوف ينعقد اجتماع يناقش عدد كبير من القضايا، بالتأكيد أهمها كيفية وحدة القوى المدنية وتوحيد الخطاب المدني ومواجهة الظروف الحالية والإجابة على تساؤلات كبيرة معنية بعملية إيقاف الحرب وإنهائها واستعادة السلام في السودان. وده عمل كبير، أفتكر أنه فيه تحول كبير في وحدة القوى السياسية والمدنية وفي التنسيق في المجالات المتعددة والمختلفة، وخاصة الناس في اختبار كبير يواجه الناس في الفترة الجاية، مرتبط بأنه السودان في واجه خطر أساسي هو عملية التشظي والتقسيم، وفي جهات كثيرة تعمل على هذا الاتجاه. لذلك واحد من أهم الأشياء اللي حيشتغل عليها الاجتماع في يومي غدا وبعد غد في عملية منع هذا التشظي والوقوف بقوة ضد أي عملية تقسيم في السودان، وهذه قضية أساسية وجوهرية تتفق عليها كل القوى السياسية والمدنية في السودان. وننادي وننبه لكل السودانيات والسودانيين إنه إطالة هذه الحرب واستمرارها يجعل أطماع الكثيرين في عملية تقسيم السودان إلى دويلات صغيرة وتفتيته إلى دويلات متناحرة، وده ما بيوصل لحل، ودي قضية جوهرية. القضية الثانية، تواجهنا قضايا كبيرة في كيف التعامل مع عدد كبير من الميليشيات المتواجدة في السودان، عددها أكثر من 120 ميليشيا، وده وضع خطير، وهذا الوضع الخطير يؤدي إلى تقسيم البلد بشكل دائم. لذلك نحن بنرى أنه في قادم الأيام من المهم أنه القوى السياسية أنها تصل توافق دائم ونصل إلى تواصل يسهل عملية الوصول إلى سلام. هناك ملفات كثيرة جدا مرتبطة بالانتهاكات، مرتبطة بحقوق الإنسان، مرتبطة بقضايا أخرى أيضا يتم بحثها. لذلك من المهم إيجاد التصور المشترك بين القوى المدنية والسياسية حتى يكون هناك خط واضح لبناء سودان ما بعد الحرب.
8: ما يزال المحامي محمد عز الدين قيد الاحتجاز بسجن بور سودان دون توجيه تهمة له منذ أكثر من عام. حول قصة احتجازه لدى السلطات الأمنية وتحويله لسجن بور سودان تحدثت لراديو دبنجة كل من والدته وشقيقته. نستمع لحديث الوالدة أولا.
13: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا والدة المحامي محمد عز الدين عبد الرحيم محمد صالح المحتغل في سجن بور سودان. محمد احتغلوه يوم 10/5/2025، ومحمد قبل الاحتغال كان مع أبوه في مستشفى الشرطة. أبوه مريض بالسكري، والله يرحمه بالسكري وبالضغط والأزمة. بعد الاحتغال بيوم محمد احتغلوه، ونحن ما كنا عارفين أي حاجة. محمد اتأخر، واليوم كله نحن منتظرين محمد يرجع، محمد ما رجع. لغاية ما عرفنا إنه احتغلوه. والقصة دي أثرت في أبوه شديد، يعني نحن يعني تركت أثر كبير في نفسيات أبوه، لأنه يعني ما عرفنا له أي جهة، ما عرفنا له أي شيء أيام الاحتقال لغاية ما ودوه السجن. فأبوه توفى ومحمد ما جاء، ولا سمحوا له إنه يجي يحضر دفن أبوه، ولا سمحوا له يجي يعزف يا أبوه. المهم يعني محمد خلى زوجته حاملة 5 شهور وولاده عمره 5 سنة، وما في أي جديد، ما في أي هنا أي توجيه تم له، ولا في محاكمة. ومحمد نحن هسه منتظرين يعني الفرج من على ربنا في الأيام المباركة السعيدة دي إن شاء الله يا رب العالمين، يخرج يعني يطلعوا لنا ونجد الأذن الساغية له، ويخرجوا لنا يعني ويلم شمله بأولاد وكده وبينا، وإن شاء الله ربنا يعني يسمع منكم.
8: كانت هذه والدة المحامي محمد عز الدين. كذلك تحدثت لراديو دبنجا أخت المحامي محمد عز الدين بتفاصيل أكثر عن قصة سجنه.
14: السلام عليكم، أنا شيرين عز الدين أخت المحامي المعتقل محمد عز الدين المعتقل حاليا في سجون بورسودان. محمد أخوي شاب سوداني خريج قانون

0: لما اندلعت الحرب، محمد كان همه الأساسي إنه يطلع بأسرته الصغيرة والكبيرة برا الأمان، فكان موقف أي نشاط سياسي في فترة الحرب تماما تماما، ما كان عنده أي نشاط سياسي، لأنه أصلا كمحامي عارف تبعات الحاجة دي، وإنه ما في أصلا أي مجال لإنه يقوم بأي عمل سياسي خلال الفترة دي. كان هدفه الوحيد إنه نمشي نستقر في بورسودان، ومشى سجل في مكتب محاماة على أساس إنه يمارس مهنته بتاعت المحاماة، وده كان كله هدفه في الحياة. واعتقل محمد يوم 10 مايو 2025. كان يوم عادي جدا، طلع شغله على أساس إنه يوم عادي ما في أي حاجة، واليوم كان ماشي عادي جدا لغاية ما تأخر في الرجعة. اتأخر لدرجة فظيعة، يعني احنا بنتصل عليه وما برد، فاحنا بدينا نقلق وبقينا ما فاهمين الحاصل شنو. بنتصل عليه ما برد، بنتصل على أصحابه ما برد. زي الساعة 1:30 تقريبا الباب ضرب، مشينا فتحنا الباب، لقينا أصحابه واقفين. طبعا احنا دخلنا عرفنا انه اكيد في حاجة حاصلة له، يعني جو قالوا انه محمد كان في شغله عادي واعتقل بواسطة الخلية الأمنية. بعد ذاك بقينا ما عارفين هل هو اعتقل بواسطة الخلية الأمنية ولا الاستخبارات العسكرية، وما خلوه أصلا يبلغنا أو أدوه فرصة إنه يبلغنا ويورينا الحاصل شنو، لأنه الحاجة المعروفة إنه المعتقل ده بده فرصة إنه يطمن أهله ويوريهم الحاصل شنو. بعدين بعد فترة عرفنا إنه تعرض للتحقيق، والغرض من التحقيق ده كانوا إنه ينتزعوا منه بيانات، والبيانات دي ما كانت موجودة أصلا. يعني هو تعرض للتعذيب وتعرض للضرب، وهو إنسان أصلا دايبتك، عنده سكري ومريض مريض كوليسترول برضو، فتعرض للظلم والضرب لحاجة أصلا هي ما موجودة. الحاجة دي كانت أثناء اعتقاله في الأيام كان في المعتقل، يعني اللي عرفناه. وبعدين إنه بعد ما مشى سجنه من بورسودان، الحمد لله الحاجة دي بقى ما في الضريب وما في التعذيب ده، وبقى معتقل عادي. يعني الحاجة المؤلمة إنه كان بيرسل الناس على أساس إنه يطمنوا علينا، يعني ويطمن على بابا، وما كانوا مورينه أي حاجة عن الوضع الصحي بتاع بابا. بابا طبعا تعب عشان ما عارف عنه أي معلومة. فبقيت أنا وماما برانا، ما معانا زول، محمد هو كان الراجل الوحيد اللي معانا، أنا أخواني كلهم برا. فبقيت أنا براي أنا وماما وبابا، فهو كان مقلق علينا شديد لأنه ما قادر يصل لنا وكده. فللأسف ما كانوا مرينه طبيعة الوضع، حتى محمد للأسف عرف بوفاة بابا الله يرحمه بعد شهرين، يعني بعد شهرين من الوفاة. ودي كانت حاجة مؤلمة شديد للجميع. يعني الحاجة اللي أنا عارفاها إنه إنسانيا ومن حقه إنه يجي يحضر دفنة أبوه، خاصة إنهم كانوا عارفين يعني، وترجينا كثير يعني بواسطاتنا كده قدرنا نصل لناس، وترجيناهم إنه يخلوه يرد علينا يعني، أو يوروه الحالة بتاعت بابا عشان يحضر الدفن، لأنه من حقه إنه يجي يحضر الدفن حتى لو كان بحراسة. فدي كانت من الحاجات المؤلمة شديد. إحنا هسه حاليا بنعاني بنعاني بنعاني بنعاني من إنه إحنا ما عارفين الحاصل على شنو، بالذات أسرته الصغيرة. إحنا طلعنا مشينا المملكة العربية السعودية أنا وماما بعد وفاة بابا الله يرحمه، وأسرته الصغيرة رجعت لزوجته، أولاده رجعوا لأسرتهم في الجزيرة. والمؤسف إنه ما قدر يحضر حتى ولادة بنته، يعني تحرم من أهم لحظتين في حياته، من لحظة إنه يدفن أبوه، من لحظة إنه يحضر ولادة بنته. مظلوم بدون أي محاكمة عادلة، قاعد في السجن ما عايزين يوروه الحاصل شنو. الحمد لله إنه قدر بعد ما تحول لسجن بورسودان إنه تواصل مع محامي، وحاليا إحنا منتظرين نشوف نهاية الحاجة دي.
1: حذر مزارعون في حلف الجريدة من فشل الموسم الصيف القادم في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج وما وصفوه

0: بالأسعار الخرافية لمدخلات الإنتاج من تجاوي وأسمدة ومبيدات. وقال القيادة المدني عنتر حسن عبدون لراديو دبنجا إن التكلفة الأولية للدخول في هذا الموسم تفوق طاقة السواد الأعظم من المزارعين، محذرا من دخول آلاف المواطنين في دائرة الفقر والجوع.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نحن في الموسم الزراعي حلف الجديدة، الموسم الزراعي الصيفي في خطر في مشروع حلف الجديدة، نسبة للتكاليف الباهظة جدا جدا في العمليات الزراعية تحضير الأرض، وأسعار خرافية لمدخلات الإنتاج من التقاوي وأسمدة ومبيدات. التكلفة الأولية لدخول هذه الموسم ما يفوق طاقة المزارع، توقعات بدخول الملايين من المواطنين في دائرة الفقر والجوع والمرض. هذه التحذير موجه لكل مسؤولي الولائيين والاتحاديين، ندق ناقوس الخطر لترك كل المظاهر الاحتفالية والاحتفائية التي تغام لأتفه الأسباب، وشد الأحزمة لمواجهة الكارثة التي بين أيدينا. ختاما، أنتم بحكم موقعكم في الدولة لا تحتاجون لأن نحكي لكم غول السوق ومعاشة الناس في حدها الأدنى، إن كل حجم الكارثة أعلى من مهامتكم ووظائفكم، أرفعوا للجهات العليا. ونحن نطالب، لأنه نحن هسه الإنتاجية في القمح كان يعني الإنتاج اللي بيجيب 28 بيشيلوا منه 21 بيشيلوا من 2، المدخلات كانت يعني بأسعار خرافية جدا جدا، السماد شوال السماد ب 180 ألف، والسير التركيز ب 135 وب 130، الحكومة شال ب 135، والمدخلات كانت يعني أسعار خرافية. فنحن نطالب يعني الناس، الحكومة دي ما تدخلت والناس ما تدخلت، السنة ده يعني زراعة ما حيكون زراعة، موسم صيفي فاشل، ونبشركم انه حيكون كل المزارعي حلفة جديدة يعني في خطر.
0: تشهد أسواق الماشية في ولايات دارفور حركة نشطة ووفرة كبيرة في خراف الأضاحي مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، وسط تباين واضح في الأسعار بين مناطق الإنتاج ومناطق الاستهلاك. حول هذا الموضوع تحدث لراديو دبنجا الدكتور خليفة باخت الخبير في الثروة الحيوانية.
2: تباين الأسعار بتاعت أسعار الأضاحي في مناطق الإنتاج ومناطق الاستهلاك. طيب، في مناطق الإنتاج بتلقى إنه أعلى خروف في حدود 450، أقل خروف في حدود 150. بالنسبة لمناطق الاستهلاك بتلقى إنه أقل خروف مليار، أعلى خروف مليار و902 مليار. فده بوريك إنه في مشكلة يعني في مسألة تباين الأسعار، لها أسباب والكل يعلم ذلك، الحرب الدائرة هي سبب رئيسي في تباين الأسعار. طيب، الطرق المغلقة، نقول زيادة الوقود في مسألة التجارة العالمية، مضيق هرمز، الحياة دي كلها لها تأثير في مسألة يعني الترحيل بتاع الحيوانات أو ترحيل الأضاحي من مناطق الإنتاج إلى مناطق الاستهلاك. طيب، الأسعار في مناطق الاستهلاك صراحة هي ماشية تنخفض. ليه؟ لأنه الإنتاج مكثف، نقول القوة الشرائية ما يعني ضعيفة في مناطق التجمع أو الكوليكشن إيريا، يعني سواء كانت الضعين، ميالا، غرب كردفان، المناطق دي بتلقى إنه الشراء ما يعني نسبته منخفضة لأنه الإنتاج مكثف شديد. فمن هنا أنا توصيتي إنه تتفتح يعني أسواق في دول الجوار، تتفتح الحدود على أساس إنه المنتجات أو نقول المنتجات الثروة الحيوانية أو خراف الأضاحي أو يعني المنتج المكسر ده يتم تسويقه في الولاية، نقول تسويقه في دول الجوار في أسواق الدول المجاورة. فدي من التوصيات. على أي حال، نحن نأمل في حكومة التأسيس أنها هي يعني تفعل دور التجارة العالمية وهي قادرة على الحاجة دي. وقبل اليوم الغايد يتحدث أنه يعني يا منتجين أصبروا، نحن يعني حنعمل على تسويق كل المنتجات بتاعتكم، سواء كانت ثروة حيوانية، سواء كانت محاصيل، سواء كانت ثروة معدنية، سواء كانت محاصيل غابية، كل الكلام ده بإذن الله بيلقى يعني تسويق في دول كثيرة جدا، والحكومة التأسيسية قادرة إنها هي يعني تنتج أو يعني تلقى بديل لتسويق الثروة الحيوانية. شكرا جزيلا دكتور خليفة باخت بشار.
0: ونبقى مع أسعار الماشية وخراف الأضاحي في هذه الجولة الاستطلاعية في أسواق المواشي بالضعين ونيالة.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. ولاية شرق دارفور حلية الضعين جمع عثمان ذهب يعمل في مجال الماشية في ولاية شرق دارفور هنا، ونحن الحمد لله الجانب الأمني ما شاء الله تمام ما في كلام، الجانب الأمني مستقر والولاية في أمان إن شاء الله، ولكن نحن طالب الجهات المختصة لفتح الطرق وإصدار ماشيتنا لنستفيد منها المواطن عشان يستفيد منها إصدار المواشي للخارج، وبذلك يكون في عائد بالنسبة لنا هنا في ولاية شرق دارفور في ولاية دارفور عامة إن شاء الله. طالب الجهات المختصة فتح الطرق والتأمين الطرق للمواطن عشان يعيش في أمن واستقرار، وندعو كل المواطن الشعب السوداني للتماسك والتماسك والنسج النسيج الاجتماعي، والناس كلها إن شاء الله تمشي لقدام بإذن الله.
4: علي آدم بشارة مدلل في ولاية شرق دارفور الضعين. عندنا الجزارية القاطعة في ولاية شرق دارفور ب 500 لحد 450، وعندنا ده خروف بتاع ضحية سن قاطع ب 500 لحد 450، ايوه عندنا ده بخمسة،
5: وعندنا العبر.
6: بسم الله الرحمن الرحيم. احمد عبد الرحمن ادم ولاية شرق دارفور مدينة الضعين. عندنا القنم قنم الضحية، عندنا غنمات جزارية 550 لحد 450، وعندنا الخروف السن 550 لحد 500، وعندنا العبر 3 لحد 250، وربنا يسهل والضحية تيجي في أمن وأمان. بيجوا طوالب يشتروا والله ما شاء الله برفعوا بزباين جد، بيع ب 250 ب 3 ب 4 باخذوا برفع طوالي. عندنا البهائم في العالية وفي المتوسطة، الزول الدائر بأربعة بيضحي بثلاثة بضحي بمئتين وخمسين بضحي لغاية 150 عندنا بضحي. أي زول كيف جينا وبمشي برجع فاضي ما عندنا، يبيع طوالي والما عندنا منده طوالي يضحي طوالي فهمنا يوما.
7: رحيم الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى علي صاحبي يسلم ترقي دارك رب العين. لنا طبعا ما شاء الله بهايم في راق بعيد حياة السعر اللي عندك مثلا 250 عندنا و 350 فيه و 500 فيه، يعني ما شاء الله ضحية بهاي موفر الناس ما شاء الله يوم يبشروا ضحايا، بس الحمد لله ما هي مانع طبعا ب 150 انك تضحي تضحي فيه ما هي مانع ابشر. طب
8: طيب بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله آله وصحبه ومن والاه. الأسعار هنا اخواننا بالنسبة للأضحية الخروف ده خروف ثاني ب 450 وده كذلك 450، بارك الله فيك والله الدماغ 450 450. ايضا النعجات الجزائريه القاطعه زي دي برضه كذلك ب 450، عندنا خروف زي ده زي ده ب 600 خروف الكبيره زي ده، وعندنا زي الخروف ده زي ده ب 300 هاي مثال ده 150 نعم 50 300 ايضا ساكت ضحي يعني في كلام.
9: هذا أحمد محمد جدا نشتري البهيمة ده اللي ب 450 تعال جزارية إن شاء الله ابتدي إن شاء الله بحسب المقدرة تلقاه ب 300 250 400 500 تلقى حسب الرغبة.
10: هذا طبعا الضحية للناس المساكين أي زول حتى الظرف زول عنده ب 150 في قنوات ب 300 في قنوات اصل القنوات دي ب 240 دي عبور دي الزول الضعيف اللي ما بيقدر، وعندنا اقل منها ب 150 وعندنا لحد 130 فيه لحد 120 في المسكين مضحي لاخر النهايه.
11: الاسم البشر حسن عبد الماجد ملقب بالمشهور زعيم المتر، والحقيقه والله الان الحمد لله الغنم الزريبه ملانه غنم مليه شديد، كل زول مسكين ومستطيع يكرم في أمانة الله ولا كلمة. و يعني الغنم بثلاثة ونص فيه، بثلاثمائة وسبعين فيه، بأربعة فيه، بمئتين وخمسين، بمئتين كل فيه. الحمد لله الزريبة ملان خير باسط إن شاء الله.
12: أقول الأخ بشارع حماس كان شخص ضعيف يهو قدامكم، والحمد لله زي ما قال كل الخير باسط، هي حاجة كده ناقصة ما دول الحاجة اللي عنده بي زي ما قال بيضحي وهي حاجة. اليوم دار اشتري لي هروس الليلة، والحمد لله زي ما قال اسعار مناسبة، عندك 250 300 350 على حسب زي ما قال استطاعتك، بتكرم ان شاء الله.
13: اول حاجه معاكم اخوكم المحيم رسول حسين كرشوم من ابناء الصنطه. اول حاجه نحن قلنا جنبي غنم من الصنطه، وجينا هذه الزريبه نيال المواشي. اول حاجه الغنم ما شاء الله سعرها مناسب لهذه القطعه. اول حاجه الغنم عندك زيدها ب 150 و 250 الحمد لله الاسعار مناسبه، لكن الناس هذه يعني البهائم مدفره.
14: بسم الله الرحمن الرحيم. الاخ الرشيد محمد قميص هارون من زريبة المواشي نيالة. كل عام وانتم بخير، صحة السلامة يحقق امانيكم كمان، العفو كمان جميعا، ربنا يجعل البلد في سلام وبأمان وامان ان شاء الله. البلد امن الحمد لله وصحة تامة الحمد لله رب العالمين. والخراف الناس ما تتخوف من البيع، يقول لك الخروف ب 500 و600 و700 و800، الخراف في الدولة من دولة ب 300، في ب 350، في ب 150، في ب 200، في ب 400، دي اخلى خرفان. يعني الناس ما تخاف ولا تخاف من السوق، الحمد لله الخير متواجد وراقد الحمد لله رب العالمين. واقول لكم كل سنه وانتم طيبين، والاسعار والله يا اخ على متابعه اليد.
15: الشعب السوداني نبارك لكم عيد الاضحيه المبارك، عيد النحر. وزي ما شايفين نحن الان في نياله، زريبه نياله، عندنا الخرفان يعني في متناول الايدي، زي ده ب 500، عندك زي ده برضه ب 500، وزي ده برضه ب 500. ونطلب يعني من رجال الاعمال التبرع. الشعب السوداني يعني بالاخص الشعب الدارفوري شعب ضعيف جدا، نطلب من الشركات الخيريه والناس الاعمال والناس الخيرين التبرع لهم، وخاصة في هذا الشهر وفي هذا العيد الشهر جنو المبارك يوم الوقوف بعرفة وعيد الأضحية، أن يتبرعوا بجزء من أموالهم للشعب الضعيف، يعني شعب كادح شقالين، يعني شعب أسي حاليا ما لقي يأكل، شعب يعني جعان جدا، محتاجين التبرع من أموالهم. بيعوا إن شاء الله قال لك بسعر 600، أي محتاجين للدعم، دعم أكل، وخاصة في عيد الأضحية المبارك ده أن طلعت قرش أقدر تلقى.
0: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. شكرا لكم على المتابعة، وحتى لقاء جديد لكم، تحياتي إبراهيم جد كريم، وتحيات زملائي الفريق العامل بدبنجا، وإلى اللقاء.
16: بابا نوسى 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
17: نحن ونحن التعبانين ويهون نحن دايرين حاجة نأكله، وما يمدينا راني في التراب ذاته.
16: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يزغطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
18: المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
16: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون، والوضع حرج للغاية، نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا، مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
19: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية مثلا،
16: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
20: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
21: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
22: ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور، ونستمع له. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
23: بما أنه في كوارث طبيعية بتحصل وفي كوارث بفعل البشر بتحصل زي الحروب والكوارث اللي بتحصل لنا نتيجة فيضانات وزلازل وغيرها، الناس بتتضرر كثير جدا نفسيا، يعني الحالة النفسية بتاعت الناس بتدهور جدا جدا، وبالتالي لازم يقدم لهم دعم نفسي. الدعم النفسي هو من اختصاص الأطباء النفسانيين، لكن في الوضع بتاع الكوارث بما أنه الأطباء النفسانيين ما بيكونوا متوفرين، بالتالي من الضروري جدا أنه أي زول في حاجات يفترض يعرفها يقوم يعملها للزول اللي يتعرض للكارثة. في حاجات أساسية أي زول ممكن يعملها، أول حاجة التوفير بتاعة الأمان. أي زول يتعرض لأي كارثة سواء كانت طبيعية أو كارثة بفعل البشر زي الحروب يفترض يقدم لهم حاجة اسمها الأمان أو تقديم الأمان. الأمان هنا بنقصد به شنو؟ بنقصد به انه الزول بقدر الامكان نشيله من الحتة الخطرة، سواء كان منطقة حرب نشيله من الحتة بتاعت الحرب نوديه حتة آمنة، سواء كان حتة بتاعت فيضان نشيله من الحتة بتاعت الفيضان نوديه الحتة البعيدة الآمنة. دي حاجة واحدة. الحاجة الثانية برضو توفير الأمان، برضو بنقصد به في انه الزول اللي تعرض للكارثة برضو ممكن نساعده في انه يتحصل على الاشياء الضرورية للانسان او الخدمات الضرورية لحياة البشر، مثلا وين يتحصل على الاكل، وين يتحصل على الموية، وين يتحصل على السكن كده، يعني وين يتحصل على البرنامج بتاع تقديم خدمة صحية. دي برضو واحدة من الخدمات بتاع الدعم النفسي اللي احنا ممكن نقدم للزول، وده بينصب تحت الامان، يعني تأمن الزول من الخوف وبتأمن الزول من الجوع، ودي حاجة برضو مذكورة في القرآن، أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. دي واحدة من الحاجات الناس فرض تعملها. برضو الحاجة الثانية برضو نهدئ الناس، برضو من الحاجات الضرورية اللي احنا نستخدمها في تقديم الدعم النفسي الأولي للناس اللي تعرضوا لأي كارثة سواء كانت كارثة طبيعية أو بفعل البشر، برضو إننا نهدئ الناس. طيب نهدئ الناس كيف؟ أول حاجة لازم نحسسهم إنه والله يا أخي بالفعل الوضع اللي أنت تعرضت له، الوضع اللي أنت فيه، يعني أول التفاعل اللي أنت فيه تفاعل طبيعي لأي زول تعرض لكارثة زي دي، ممكن وضعه النفسي تكون بالطريقة دي، يعني تطمن الزول إنه ده تصرف طبيعي، يعني مقارنة بالحاجة اللي حصلت ليه. الناس اللي تعرضت لكارثة بتحاول إنها تحكي حكاويها للناس، برضو أن إحنا دايرين نستمع إليهم، لازم نكون مستمعين. الزول لما يجي داير يشرح لنا مراراته ومآسيه المرة نتيجة الكارثة، برضو مطلوب إننا نستمع إليه جيدا، وبرضو ما نحاول نلوم الزول نقول له انت ليه قال لك تقعد هناك شنو او كده، ما نلوم بقدر الامكان نكون مستمعين جدا جدا، ونسمع له ونأكد له انه هو الكلام اللي هو بيقوله ده صح وما نغلطه. الحاجة برضو الضرورية انه نقدم او من تقديم الدعم النفسي الاول للناس الاتصال بين الناس، يعني مثلا يعني نوصل الارحام بين الناس. زول اي زول يتعرض لكارثة خاصة الكوارث بفعل البشر زي الحروب، الزول بيكون نزح مثلا طفله مشى اتجاهه، هو مشى اتجاهه، زوجه مشى اتجاهه، وغيره وغيره، نحن نحاول بقدر الامكان نلم شملهم، يعني الزول نوريه انه اهلك الفلانيين في الحتة الفلاني وكده، نحاول بقدر الامكان لو عبر التلفونات عبر الرسائل عبر اي شيء نحن لازم نربط بين الناس. ودي برضو واحدة من الحاجات الضرورية جدا في إننا نقدم لأي زول يتعرض لكارثة طبيعية كانت كارثة بفعل البشر. مثلا في الحروب اللي حصلت في السودان مثلا الناس نزحت، الزول من ينزح هو بيمشي اتجاه اسرته بتمشي اتجاه وكده بيكون سنين ما بكون عارف اتجاهه. لأن نوصل بيناتهم او نحاول نربط بيناتهم دي واحده من الخدمه الضروريه اللي احنا قدمناها لهم. طيب مثلا في الكوارث اللي حصلت في بعض الدول مثلا كوارث طبيعيه حصلت في سونامي مثلا الناس جرت مثلا الراجل بيجري وبيخلي الام على الاطفال وغيره وغيره وكده، بعد ذاك لما يمشي يطلع لحته بعيده بعد ذاك بيكونوا افراد الاسره الواحده ما بيكونوا عارفين يعني وين بقيه الاسره. لما نقوم برضو نوصل بيناتهم نربط بيناتهم تاني من جديد دي خدمه كبيره جدا نفسيه نحن بنكونوا قدمنا من ضحايا الكوارث سواء كانت كوارث طبيعية أو كوارث بفعل البشر. برضو من الحياة الضرورية برضو إننا نزرع الأمل، نزرع الأمل في قلب أي زول يتعرض لكارثة طبيعية أو كارثة بفعل البشر، يتعرض لأي كارثة لازم نزرع فيه الأمل إنه ما الحياة كلها كده، الحياة لازم تتغير، يعني ما حتستمر كده بس تكون قاعد في وسط الكارثة دي كده، لازم تتبدل، يعني بكرة بيكون أفضل. نزرع جواه الأمل برضو واحدة من الخدمات الضرورية أو خدمة إسعاف نفسي أولا إحنا بنكون قدمنا للزول أو الضحية بتاعت الكارثة. برضو إحنا من الحاجات اللي بنقدمه إننا نساعدهم نوفر لهم المساعدة، يعني إذا هو ما قادر يتحصل على يعني حاجة يأكلها أو مثلا ما بيعرف، يعني أكيد الزول اللي تعرض لكارثة بيكون يعني قام من منطقته الأصلية مشتتة ثانية جدا، إحنا لازم نساعده في إنه الزول يتحصل على الخدمات الضرورية لحياته. لما نساعد برضو بنكون قدمنا خدمة أو بنكون قدمنا دعم نفسي أولي للناس اللي تعرضوا للكوارث الطبيعية أو أي كارثة سواء كان بفعل البشر حتى. وشكرا جزيلا، السلام عليكم.
22: شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية، وكذلك الشكر للسادة المستمعين وإلى اللقاء.
1: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر صورة أو تسجيل فيديو ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا منكم ولكم.

0: أهلا ومرحبا بكم المستمعين الأفاضل في برنامجنا ليوم الجمعة الموافق 22 مايو عام 2026. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وحلقة جديدة من جولة السودان اليوم، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار والبداية بالعناوين. بدأ اجتماع قوى إعلان المبادئ السودانية لبناء وطن جديد في نيروبي بمشاركة واسعة من القيادات السياسية والمدنية. مقتل شخصين وإصابة آخرين في قصف استهدف مدينة الدلنج، وتوقف مراكز خدمات تقديم الغذاء لنحو 200,000 لشحة تمويل. القوى المشتركة تعلن التقدم في محوري النيل الأزرق وكردفان، والدعم السريع تؤكد تدمير منظومة دفاع جوي في منطقة رهيت النوبة. ارتفاع وفيات الكوليرا بمدينة فوجة إلى 75 حالة وسط تدهور صحي حاد بولاية غرب كردفان، ومناشدة للمنظمات بالتحرك. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. انطلقت يوم الجمعة في العاصمة الكينية نيروبي أعمال الجلسة الافتتاحية لاجتماع قوى إعلان المبادئ السودانية لبناء وطن جديد بمشاركة واسعة من القيادات السياسية والمدنية. وشهدت الجلسة خطابات لعدد من الشخصيات البارزة، من بينهم الدكتور عبدالله حمدوك ورئيس حركة تحرير السودان عبدالواحد محمد النور. وركزت المداولات على أهمية الحوار والتنسيق والعمل المشترك بين السودانيين والسودانيات من أجل إنهاء الحرب وتحقيق السلام والاستقرار في البلاد. وقال عبدالله حمدوك رئيس الوزراء السابق ورئيس تحالف صمود في هذا الخصوص:
1: هذه الحرب لن تهبط من السلام، نحن ظللنا في حالة احتراب من 55 من قبل السلام، وظلت المسألة دي مستمرة إلى اليوم. السبب الرئيسي في المسألة دي هو الفشل في إدارة التنوع، ولذلك فقدنا جزء عزيز من الوطن. ما في حل عسكري لهذه الكارثة، يجب أن نسعى لحل متفاوض عليه. ضرورة التوافق على ما يمكن أن نسميه اجتماع جديد يضع الأساس لبناء دولة حديثة تقوم على احترام التنوع.
0: وفي ذات الموضوع أكد المشاركون في اجتماع نيروبي أهمية توحيد الجهود الوطنية وتعزيز الحوار بين مختلف القوى السودانية، مع التجديد على ضرورة التنسيق والعمل الجماعي للوصول إلى حل سياسي شامل يسهم في إنهاء الحرب وتحقيق تطلعات الشعب السوداني في السلام والديمقراطية والاستقرار. وقال رئيس حركة تحرير السودان عبد الواحد محمد نور:
2: أنا بقول لكم يا جماعة أن إحنا كلنا اليوم على استعداد أننا نقعد مع بعض، وأننا لازم نوصل لخارطة الطريق اللي كل الشعب السوداني بينتظرنا بأننا نوقف الحرب دي، وأيضا نصنع يعني خارطة ونصنع آلية ونصنع طريق واضح كلنا نشوفه الأساس هذا السلام يتم، نوقف الحرب وننهيه.
0: يذكر أن الجلسة الافتتاحية لقوى إعلان المبادئ السودانية لبناء وطن جديد خاطبها بجانب الدكتور عبدالله حمدوك وعبد الواحد محمد النور كل من الأستاذ علي الرايح السنهوري والدكتور صديق الزلاعي والأستاذ نفيسة حجر، إلى جانب مشاركة الأستاذ الشاعر عالم عباس في ختام الجلسة الافتتاحية. ارتفعت حصيلة الوفيات جراء تفشي وباء الكوليرا بمنطقة فوجة الإدارية التابعة لمحلية النهود بولاية غرب كردفان إلى أكثر من 75 حالة وفاة، فيما تجاوز عدد الإصابات 120 حالة. وتعاني المنطقة من انعدام المحاليل الوريدية والأدوية الأساسية ونقص الكوادر الطبية، الأمر الذي دفع الأهالي للجوء للعلاج البلدي والأعشاب لمواجهة المرض. يذكر أن مدينة فوجة استقبلت خلال الأشهر الماضية أعداد كبيرة من النازحين الفارين من مدينة النهود ومناطق أخرى عقب تصاعد الأحداث الأمنية، حيث وفرت لهم المأوى في المنازل والمدارس والمساجد ومراكز الإيواء. وقال الناطق الرسمي باسم غرفة طواري دار حمر في هذا الخصوص:
3: تشهد إدارية فوجة التابعة لمحلية النهود والقرى المجاورة لها بولاية غرب كردفان كارثة إنسانية غير مسبوقة جراء التفشي المتسارع لوباء الكوليرا. وصل حتى الآن عدد الإصابات إلى 207 حالة إصابة مؤكدة، وعدد الوفيات وصل إلى 78 حالة وفاة. تمدد الوباء لينشر مخالبه في مناطق أخرى كالكبرة ومقصة والرقيق وغيرها، مع انقطاع تام في المحاليل الوريدية والأدوية المنقذة للحياة.
0: شهد سوق مدينة كادوغلو بولاية جنوب كردفان دخول كميات من السلع الأساسية بينها الدقيق والسكر والزيت ما أسهم في خلق حالة من الانفراج النسبي في الأسواق بعد فترة من شح الإمداد بسبب الحصار المفروض على المدينة. وقال مواطنون إنه توفر المواد الغذائية انعكس على استقرار الأسعار وتلبية الاحتياجات اليومية للسكان داخل المدينة. وفي المقابل أشار المتعاملون في السوق إلى ارتفاع أسعار خراف الأضاحي بسبب نقص عدات الماشية الواردة إلى كادوغلي هذا الموسم. أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا مقتل شخصين وإصابة آخرين جراء هجوم تعرضت له مدينة الدلنج ومحيطها في ولاية جنوب كردفان الأربعاء. كما أعلن مكتب أوتشا الخميس عن توقف مراكز تغذية تقدم خدمات لنحو 200,000 شخص في غرب دارفور جراء ضعف التمويل. من جهتها أعلنت شبكة أطباء السودان الخميس إصابة 6 أشخاص بجروح متفاوتة وتدمير مخازن الإمدادات الطبية في مدينة الدلنج بولاية جنوب كردفان جراء قصف صاروخي نفذته طائرة مسيرة تابعة لقوات الدعم السريع والحركة الشعبية شمال. أكد المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفن جوداريك المنظمات الإغاثية والإنسانية تسارع جهودها للسيطرة على تفشي الأمراض في السودان واستمرار تدهور الأوضاع الأمنية يؤثر سلبا على المدنيين والعمليات الإنسانية. وتم تسجيل أكثر من 100 حالة اشتباه بالكوليرا وأكثر من 3,000 حالة اشتباه بجدر القرود في دارفور وخمس وفيات خلال هذا الأسبوع. أعلنت شبكة أطباء السودان عن نفوق أكثر من 20 رأسا من الضان بولاية نهر النيل بعد شربها من أحواض تخمير تابعة لتعدين الذهب ملوثة بالسيانيد والسورية محذرة من تهديد بيئي وصحي خطير. وحملت الشبكة وزارة المعادن والشركة السودانية للموارد المعدنية المسؤولية عن انتشار الأحواض المكشوفة قرب مصادر المياه والري مطالبة بوقف التعدين العشوائي وتجديد الرقابة وفتح تحقيق عاجل للمحاسبة. حذر تحالف صمود من تدهور كارثي للوضع الإنساني في السودان مؤكدا أن النزاع دخل مرحلة أكثر فتكا مع تصاعد استخدام الطائرات المسيرة وتوسع استهداف العيان المدنية. وأشار تقرير صادر من لجنة العمل الإنساني بالتحالف إلى أن دارفور تظل بؤرة المجاعة الأساسية مع منع وصول المساعدات ونهبها بينما تشهد كردفان والنيل الأزرق والنيل الأبيض تصاعدا في الهجمات الجوية والنزوح مشيرا إلى خروج أكثر من 80% من المرافق الصحية عن الخدمة واستمرار استهداف المستشفيات والمدارس والأسواق. قال الناطق الرسمي باسم القوى المشتركة متوكل علي وكيل إنه انتصارات الجيش والقوى المشتركة في إقليم النيل الأزرق وجنوب كردفان تعد بمثابة ضربة البداية لاستعادة مناطق كردفان ودارفور من قبضة الدعم السريع. وأكد جاهزية المشتركة للتقدم مع الجيش والقوات المساندة نحو دارفور وكردفان في أقرب وقت ممكن. من جهتها أعلنت قوات الدعم السريع في بيان عن تنفيذ عملية عسكرية وصفتها بالنوعية أسفرت عن تدمير وحرق منظومة دفاع جوي من طراز هايسر إيه تركية الصنع. قالت إنها تتبع للجيش السوداني وذلك في منطقة رهيد النوبة غرب مدينة أم درمان. تشهد أسواق المواشي بمدينة نيالا بولاية جنوب دارفور وفرة كبيرة في خراف الأضاحي مع اقتراب عيد الأضحى المبارك وسط تأكيدات من التجار بأن الأسعار في متناول المواطنين. ووفقا لجولة لراديو دبنجا على سوق المواشي في مدينة نيالا أكد عدد من تجار الماشي أن أسعار الخراف تتراوح بين 150,000 و 400,000 جنيه مشيرين إلى أن الأسواق استقبلت أعداد كبيرة من الأضاحي القادمة من مناطق الإنتاج المختلفة بالإقليم. وأكد التاجر البشر حسن أن استقرار الأوضاع الأمنية ساهم في انسياب حركة الماشي ووصولها إلى الأسواق بكميات كبيرة هذا العام. وأضاف لراديو دبنجا
4: يعني ما شاء الله ضحية بهاي موفر ناس ما شاء الله يوم يبشروا ضحايا بس الحمد لله ما هي مانع طبعا بمية خمسين تضحي تضحي فيه ما هي مانع أبشر طب.
5: طيب بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله آله وصحبه من والاه. الأسعار هنا أخواننا بالنسبة للأضحية للخروف ده خروف تاني ب450 وده كذلك 450. بارك الله فيك.
0: وفي مدينة الضيم بولاية شرق دارفور تشهد أسواق الماشية حركة نشطة مع تزايد الإقبال على شراء الأضاحي قبيل عيد الأضحى. وقال تجار في السوق إن أسعار الخراف تتراوح بين 150 ألف و 550 ألف جنيه بحسب الحجم والجودة، مؤكدين توفر الأضاحي بمختلف الفئات لتناسب القدرات الشرائية للمواطنين. ودعا التجار الجهات المختصة إلى فتح وتأمين الطرق لدعم حركة التجارة وتنشيط صادر الثروة الحيوانية من الولاية. وأضاف أحد التجار:
6: علي آدم بشارة مدلل في ولاية شرق دارفور الضعين، عندنا الجزارية القاطعة في ولاية شرق دارفور ب 500 لحد 450، وعندنا ده خروف بتاع ضحية سن قاطع ب 500 لحد 450.
0: وفي السياق قال خبير تجارة الثروة الحيوانية الدكتور خليفة باخد إن الحرب وإغلاق الطرق وارتفاع تكاليف النقل أدت إلى تفاوت كبير في أسعار الأضاحي بين مناطق الإنتاج ومناطق الاستهلاك في السودان. وأوضح إن أسعار الخراف في دارفور باعتبار مناطق إنتاج تتراوح بين 150 ألف و 450 ألف جنيه، بينما تصل في بعض مناطق الاستهلاك إلى ما بين مليون ومليوني جنيه. ودعا باخت إلى فتح أسواق خارجية وحدود دول الجوار لتسويق الفائض من الثروة الحيوانية ودعم المنتجين والتجار في الإقليم. وقال لراديو دبنجا:
7: طيب الأسعار في مناطق الاستهلاك صراحة هي ماشية تنخفض. ليه؟ لأنه الإنتاج مكثف، لقونا القوة الشرائية ما يعني ضعيفة في مناطق التجمع أو الكوليكشن إيريا، يعني سواء كانت الضعين، ميالا، غرب كردفان، المناطق دي بتلقي انه الشراء ما يعني نسبته منخفضه لانه الانتاج مكثف شديد. فمن هنا انا توصيتي انه تتفتح يعني اسواق في دول الجوار، تتفتح الحدود.
0: الخبر الاخير في النشره، قال رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس إنه جولة الخارجية إلى الفاتيكان وبريطانيا وتركيا استهدفت الدفع بقضية السودان إلى قلب السياسة الدولية، معتبرا ما تم خلال الزيارة نقلة مهمة. وأضاف كامل إدريس في مؤتمر صحفي بمطار الخرطوم إن وفده عرض مبادرة سلام السودان ولقي تفاعلا كبيرا من الدول التي شملتها الزيارة، مشيرا إلى أن جميع دول العالم تريد الاستثمار في السودان. مستمعين الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا.
8: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: على راديو دبنجا. حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
1: اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الاعزاء في حلقه جديده من برنامج حديث اليوم. حلقة اليوم أعزائي المستمعين بنسلط فيها الضوء حول دراسة بحثية جديدة عن واقع الفجوة الجندرية في السودان الذي جاء في المرتبة قبل الأخيرة عالميا ضمن تقرير الفجوة الجندرية العام 2025 والصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي. التقرير أظهر تقدم ملحوظ في مجالي التعليم والصحة للنساء في السودان، لكنه كشف في المقابل عن تراجع حاد في المشاركة الاقتصادية والتمكين السياسي للمرأة وسط تحديات مرتبطة بالبطالة والعمل غير الرسمي وضعف فرص الوصول إلى مواقع اتخاذ القرار. نحاول أن نستعرض في هذه الحلقة قراءة تحليلية لأبرز نتائج التقرير الخاص بالسودان، ونناقش دلالات الأرقام وما تعكسه من واقع اقتصادي واجتماعي وسياسي مع ضيفتنا الكريمة الدكتورة ميسون عيسى أحمد سليم، المعروفة بميسون تليلان، الباحثة الأردنية ورئيسة وحدة الدراسات والبحوث بشركة أدوات الاحتراف للتدريب وبناء القدرات، وصاحبة كتاب تحليل مؤسسي لمؤشرات الفجوة الجندرية في الدول العربية. أهلا ومرحبا بك دكتورة ميسون.
2: مساء الخير، يعطيك العافية أستاذ سليمان.
1: عايزينك تستعرض لنا ما هي ملامح ما جاء في هذا التقرير وما حاولتي أن تتناوليه بالتحليل في كتابك.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وشكرا لإذاعة دبانجا على هذه الاستضافة الكريمة، والشكر موصول للأستاذ سليمان سري على إتاحته هذه الفرصة. أود في البداية التعريف بالكتاب الذي صدر بعنوان تحليل مؤسسي لمؤشرات الفجوة الجندرية في الدول العربية بالاستناد إلى التقرير العالمي للفجوة الجندرية باللغتين العربية والإنجليزية، وهو إصدار بحثي صدر عن أدوات الاحتراف للتدريب وبناء القدرات. تحليلي موثق في دائرة المكتبة الوطنية الأردنية يغطي 12 دولة عربية، وردت ضمن التقرير العالمي للفجوة الجندرية 2025، وهي الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين والمملكة الأردنية الهاشمية، الجمهورية التونسية ودولة الكويت، المملكة العربية السعودية، سلطنة عمان، الجمهورية اللبنانية، المملكة المغربية، جمهورية مصر العربية، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية السودان. ويستند هذا العمل إلى التقرير العالمي للفجوة الجندرية الصادر عن World Economic Forum والذي انطلق عام 2006، أي ما يقارب 20 عاما، ويعد من أهم المؤشرات الدولية التي تقيس الفارق بين الجنسين. ويعتمد هذا المؤشر على 4 محاور رئيسية، هي المشاركة الاقتصادية والفرص، والتحصيل التعليمي، الصحة والبقاء، التمكين السياسي، وذلك من خلال مؤشرات رقمية تقيس مستوى التكافؤ بين الجنسين من 0 إلى 1، حيث يشير 0 إلى غياب التكافؤ ويشير 1 إلى تحقيق التكافؤ الكامل. وسأركز في هذا اللقاء على التقرير 12 من هذا الكتاب، وهو التقرير الخاص بجمهورية السودان. جاء السودان في المرتبة 147 من أصل 148 دولة عالميا بدرجة كلية بلغت 57% أو 570 بالألف، أي أن السودان أغلق نحو 57% من الفجوة الجندرية، وهو ما يضعه في نهاية الترتيب العالمي تقريبا. وعند تحليل المحاور 4 نجد تباينا واضحا في الأداء، حيث يسجل التحصيل التعليمي 97.4 أو 974 بالألف، والصحة والبقاء 961 بالألف أي 96.1%، وهما مستويان مرتفعان نسبيا، في مقابل تدن واضح في المشاركة الاقتصادية التي سجلت 313 أو 31.3%، والتمكين السياسي الذي سجل 3% فقط أي نحو 3%، وهو الأضعف على الإطلاق. ومن المهم الإشارة إلى أن السودان بين عامي 24 و25 حقق تحسن لافت في المحور التعليمي بمقدار 17 مركز، يعني قفزة نوعية 17 مركز، في حين تراجع المحور الاقتصادي 3 مراكز، وتراجع محور الصحة أيضا 12 مركز، وبقي التمكين السياسي شبه ثابت في الدرجة مع تراجع في الترتيب العالمي. في المحور الاقتصادي جاء السودان في المرتبة 148، يعني كان آخر دولة. وعند تفكيك المؤشرات نجد أن المشاركة في القوى العاملة سجلت 23.3 أو 233 بالألف، يعني أقل من الربع، وهي درجة منخفضة جدا، بينما سجل الدخل المكتسب 97 بالألف، وهو الأدنى على الإطلاق. وهذا المؤشر مهم جدا، لأنه لا يقيس الأجر فقط، لكنه يعتمد على 3 عناصر: يعتمد على المشاركة في القوى العاملة وفجوة الأجور والناتج المحلي للفرد، ما يعني أن مشاركة النساء حين تحدث لا تتحول إلى دخل اقتصادي فعلي متكافئ. في المقابل يسجل مؤشر المهن المهنية والتقنية 833، يعني 83.3%، ومؤشر القيادات الاقتصادية يمثل 320 بالألف أو 32%. وهنا تظهر المفارقة، وجود حضور مهني وقيادي نسائي جيد نسبيا، لكن دون أن ينعكس ذلك على المشاركة العامة أو العائد الاقتصادي. أما مؤشر المساواة في الأجور فقد ورد بوضعه أو بوصفه غير متاح not available، وهو ما يجعل صورة العدالة الأجرية غير مكتملة في القياس. أما في المحور السياسي وهو الأدنى على الإطلاق، سجل السودان 3% فقط، حيث يظهر تمثيل محدود جدا في المناصب الوزارية بنسبة 83 بالألف أو 38%، وغياب كامل لمؤشر القيادة العليا خلال آخر 50 سنة طبعا، وهذا حال معظم الدول العربية في هذا المؤشر، بينما ورد التمثيل البرلماني بوصف

0: السياسي غير مكتملة في القياس الدولي. أما في التعليم سجل السودان رقم ممتاز 97.4% أو 974 بالألف، وهذا يعني تحقيق تكافؤ كامل في الالتحاق بمراحله المختلفة. لكن مؤشر الإلمام هو اللي نزل شوي المؤشر، اللي هو الإلمام بالقراءة والكتابة سجل، يعني اللي هو محو الأمية، سجل 86.2%، ما يشير إلى فجوة تراكمية في جودة المخرجات التعليمية. أما بالنسبة لمحور الصحة فسجل السودان أيضا نسبة جيدة 961 بالألف أو 96.1%، مع توازن في نسبة الجنس عند الولادة. لكن التحدي يظهر في جودة واستدامة المسار الصحي على المدى الطويل. وعند النظر إلى المؤشرات السياقية نجد أن الاقتصاد السوداني يعاني من محدودية الموارد، يبلغ نصيب الفرد في الناتج المحلي نحو 2.47 ألف دولار، كما يبلغ حجم القوة العاملة النسائية 1.55 مليون مقابل 6 مليون للرجال، 6 مليون و11. وتصل نسبة العمل غير الرسمي إلى أكثر من 92%، وترتفع بطالة النساء إلى 14.82% مقارنة ب 6.45% للرجال، كما لا تتجاوز نسبة الشركات ذات الملكية النسائية 2.30%، مع قيود في حقوق الإرث والملكية وارتفاع في الزواج المبكر بنسبة 21.20%. كل هذه المؤشرات تؤكد أن التحدي في السودان لا يتمثل في غياب القدرات أو التأهيل، بل في ضعف القنوات التي تحول هذه القدرات إلى مشاركة اقتصادية ودخل فعلي وتمثيل مؤسسي مستقر. في النهاية هذا التقرير لا يهدف إلى عرض ترتيب السودان كأرقام، لكن إلى فهم أسباب هذا الترتيب وتحويل الأرقام إلى قراءة تساعد في بناء سياسات أكثر دقة وعدالة وفاعلية. شكرا جزيلا لإذاعة دابانجا على هذه الاستضافة الكريمة، ودمتم بود. إلى اللقاء.
1: بهذا نصل بكم مستمعي راديو دابانجا الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم، واللي سلطنا فيها الضوء حول كتاب تحليل مؤسسي لمؤشرات الفجوة الجندرية في الدول العربية، واللي تناولت فيه دكتورة ميسون تليلان الفجوة الجندرية في السودان ودراسة حول الواقع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والمشاركة المرأة سياسيا واقتصاديا في مراكز اتخاذ القرار. تقبلوا تحياتي سليمان سري وتحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله.
2: حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
3: الأعزاء متابعي راديو دابانجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دابانجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دابانجا عن طريق الماسنجر في صفحة دابانجا على فيسبوك راديو دابانجا السودان. راديو دابانجا منكم ولكم.

0: اهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
1: الرضاعه الطبيعيه بنقصد بيها اننا نرضع الطفل لبن امه يعني او رضاعه الطفل من لبن امه، دي اسمها الرضاعه الطبيعيه. طيب الرضاعه الطبيعيه دي يا جماعه من الحاجات الضروريه جدا للطفل. الضروره بتاعت الرضاعه الطبيعيه بتكمن في انه بيخلي الطفل اول حاجه ينمو بطريقه صحيه، لانه لبن الأم فيها كل العناصر الغذائية اللي بتحتاج لها الجسم بتاعة الطفل عشان ينمو. ثانيا إنه لبن الأم بتبني القدرة العقلية بتاعة الطفل بطريقة سليمة. نمرة ثلاثة إنه حتى الأم بتلقى فائدة من الرضاعة الطبيعية، أول حاجة بتنظم لها دورتها، برضو بتساعدها على إنه الكرش الكبير بتاعة الحمل ده يرجع لي جوة، وبرضو بيساعدها بإنها تكون خالية من الأمراض المزمنة. بجانبي في حاجات مهمة جدا أو الحاجات الضرورية بتاعت أو أهمية الرضاعة الطبيعية بالنسبة للأم والجنين. طيب الرضاعة الطبيعية دي الطفل أول ما يبدوه مباشرة، أول ما فتح خشمه كده من الساعة الأولى طوالي بعد الولادة نبدأ له الرضاعة الطبيعية طوالي، ويستمر بدون إضافة أي حاجة لا مويه لا أي حاجة لحد ما الطفل ده يتم 6 شهور، ما يضيف له أي حاجة جديدة. بعد 6 شهور يبدأ الطفل يزيد له مواد غذائية جديدة، يعني ما طوال نقوم نضيف له كمية من المواد الغذائية وأكل وعصيدة وكذا ورغيف، هنقوم نبدأ له بمواد خفيفة. الليلة مثلا نبدأ له ببطاطس، نديه يوم يومين كذا لحد ما يتعود بطنه على المادة الغذائية الجديدة دي. بعد ذلك كمان نبدأ له مثلا رز، بعد ذلك نبدأ له كمان خضروات، بعد كده يعني بالتدريج، بعد ذلك لحد ما الطفل يوصل السنة بعد ذلك هنبدأ نأكله. بالإضافة إلى الرضاعة الطبيعية نقوم نأكل معاه الأكل العادية بتاعتنا بتاعت البيت. بعد ما يرضع من الشطر بتاعت أمه ويكمل اللبن، أولي هنقوم نديه الأكل الإضافي 3 وجبات أو كده مع الناس سوا. بعد ما الطفل يتم السنتين خلاص بيجي في المرحلة بتاعت الفطام، بعد كده الطفل 100% بيبدأ بيعتمد على الغذاء العادي بتاعة الأسرة. خير المراحل يعني 6 شهور الأولى ما نضيف له أي حاجة، دي واحدة حاجة مهمة جدا، لأنه في بعض الأمهات عندهم اعتقاد إنه والله لبن بسيط. لا يا ماما، لبنك ما بسيط، اللبن بيكفي الطفل إلا إذا كان الحالة دي يلخصها الدكتور إنه بيرسل اللبن مثلا الأم عندها لبن، وبعد ذلك الدكتور هو المخير في إنه يشوف الخيارات الممكن يشوف. لكن الأم ما تعتقد نفسها إنه لو شطارينا طوال إنه ما عندها لبن كافي للطفل، لا ده اعتقاد خاطئ جدا. أي أم عندها لبن كفاية جدا لطفلها ليه في خلال 6 شهور الأولى، وكان موية وكان بروتينات وكان سكريات وكان الأملاح المعدنية، كل الحاجات دي موجودة، سواء كان المواد اللي بتدافع عن الطفل أو بتقوي الجهاز المناعي بتاعه، دي حاجة ضرورية جدا. برضو في الرضاعة الطبيعية برضو في حاجة ضرورية يفترض الأمهات يعرفوها، إنه عدم الرضاعة الطبيعية بيؤدي للطفل إلى حاجة اسمها سوء التغذية. سوء التغذية يعني طفل وزنه بيبدأ بيقل لحد ما يوصل مرحلة متأخرة اللي هو يسموها مرحلة بتاع الكواش، أو يعني بتورم وكده، وبعد ما جسمه يبدأ ضعيف لحد ما يوصل مرحلة الورم، ده اسمه سوء التغذية، دي النتيجة بتاعت عدم إكمال الرضاعة الطبيعية. أو برضو سوء التغذية برضو بتجينا نتيجة الفطام المفاجئ. الأم برضو لو دارت تفطم مجانا ما تفطم طوالي كده، بس تجل دمها كده وطوالي تفطم كده شهر وطوالي تفطم، لا كده ما صح. الفطام بتاع الطفل بيجي تدريجيا، يعني تزيد، يعني خلاص يعني الطفل يجي في المرحلة بتاعة الفطام قريب لغاية 24 شهر، تزيد من عدد الوجبات العادية بتاعة الأسرة وتقلل من الرضاعة بتاعة الطفل من شطر أمه حتى لحد ما يجي يوم تقول له خلاص السلامة. دي حاجة يعني آمنة جدا للطفل في الفطام. أما الفطام المفاجئ بيسبب مشاكل كبيرة جدا، مشاكل نفسية للطفل ويؤديه إلى سوء التغذية. أغلب الحالات بتاعة سوء التغذية جاية نتيجة الفطام المفاجئ. برضه في أمهات بيعتقدوا إنه خلاص أول ما تبقى مثلا في بعض الأمهات تحصل لهم حمل قبل ما الطفل يتم السنتين، لأول ما خلاص عرفت إنها هي حامل طوال تفطم مجانا مباشرة، فكلام خطأ. طفل يعني بيعتقد إنه والله يا أخي لبن الحامل بتعمل إسهال للطفل وكذا، الكلام ده ما صحيح يا جماعة. لكن الصح إنه الأم لما تبقى حامل القيمة الغذائية بتاعة اللبن بيقل أقل من الحوض بتاع الطفل، بالتالي المناعة بتاع الطفل بيكون ضعيف، عشان كده يجي إسهالات ويجي حاجات زي دي. يعني ما تقومي تفطمين طوالي، تقومي تزيدي من الأكل العادي من المواد الغذائية العادية بتاعة البيت تزيديه، وتقللي من الرضاعة بنفس الطريقة تدريجيا لحد ما تفطمي. الفطام المفاجئ يا جماعة خطير جدا وبيؤدي إلى وفاة كتير جدا من الأطفال، لأنه ما بياكلوا وبعد كده بيدخل في حالة نفسية كعبة وبعد كده يوصل لمرحله بتاعه سوء تغذيه. وسوء تغذيه دي من الحاجات الخطيره جدا، احنا خصص لها حلقه نتكلم عنها، يعني طول عدد كبير جدا من الاطفال. يعني انا بتمنى انه الامهات خاصه يسمعوا كلامي كويس، خاصه في مساله بتاع الفطام المفاجئ، ما يفهموا عيالهم طوال مباشره، بس طوال الليله الطفل تشيل طوال بكره تودي له حبوبته وخلاص عشان يفطموه وكده، لا لا، لازم يكون فطام تدريجي يا جماعه. لحد الليله حلقتنا عن الرضاعه الطبيعيه، اهميه الرضاعه الطبيعيه للام واهميه الرضاعه الطبيعيه للطفل، وهي شنو ذات الرضاعه الطبيعيه اتكلمنا عنها. في حاجه مهمه جدا برضو ركز عليها، عملوا دراسات وقارنوا ما بين الاطفال كملوا رضاعتهم الطبيعيه وبين الاطفال اللي ما كملوا رضاعتهم الطبيعيه في سهم في نسبه الذكاء. لقوا انه الاطفال اللي كملوا الرضاعه الطبيعيه كان نسبه الذكاء عاليه جدا، بينما الاطفال اللي ما كملوا الرضاعه الطبيعيه نسبه الذكاء حقهم كان اقل. يبقى ما في ام اكيد دايره جناها تمشي المدرسه وهي اغلى الموت في المشكله، عشان كده لازم تحرصي على انك تكملي الرضاعه الطبيعيه بالنسبه لطفلك، والفطام يكون فطام تدريجي ما يكون فطام مفاجئ.
0: شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور، على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية. وكذلك الشكر للسادة المستمعين، وإلى اللقاء.
2: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على امتداد مدن وقرى وربع السودان، هذه دعوة للتواصل والمشاركة. لإرسال أسئلتكم أو أي معلومات وأخبار وصور وفيديوهات تودون مشاركتها مع راديو دبنجا، يمكنكم التواصل عبر تطبيق إكس تويتر سابقا راديو دبنجا.
3: راديو دبنجا، راديو
4: بلقاء خاص على راديو دبنجا. نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
5: اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الاعزاء. في ظل الحرب المستمره اللي بيعيشها الناس والازمه الاقتصاديه والانسانيه الطاحنه مع فقدان العديد من السودانيين لمصادر دخلهم بسبب الحرب، خرجت علينا وزاره الموارد البشريه والرعايه الاجتماعيه بقرار اعلنت فيه تشكيل لجنه فنيه لحصر العاملين بالحكومه الاتحاديه ودراسه اوضاعهم، تمهيدا لوضع التصورات للتقليص الوظائف وإصلاح الخدمة المدنية. طيب عشان تكون الصورة واضحة للناس، قرار الوزارة ده بتشكيل اللجنة صدر في 16 أبريل الماضي، لكن ما تم الإعلان عنه إلا قبل يومين بشكل أنه تم تسريبه يعني للإعلام في 16-17 مايو الحالي، كويس؟ بعده بيومين بس تم تسريب التقرير نفسه بتاع اللجنة اللي تم تشكيله في تناقض واضح وغريب جدا جدا. الموضوع ده أثار تساؤلات ومخاوف بشأن مستقبل عشرات الآلاف من الموظفين الحكوميين، خاصة بعد تداول معلومات عن اتجاه رسمي لتخفيض العاملين من نسبة 20% عبر ما يسمى بالمعاش المبكر وإلغاء الوظائف. وما بين الإعلان عن اللجنة وتسريب تقريرها، خرج السيد رئيس الوزراء تركان إدريس بتصريح مقتضب عبر الوكالة الرسمية وكالة السودان للأنباء سونا، ونفى وجود قرارات بإعفاء العاملين، لكنه أكد وجود اللجنة وأن الأمر يتعلق فقط بإصلاح الخدمة المدنية. طيب الحصة شنو بعد ده يا جماعة؟ الكارثة كانت في أنه خرجت تسريبات التقرير نفسه وتم تداوله على نطاق واسع في نفي واضح أو تكذيب إن صح التعبير لتصريحات رئيس الوزراء. والقصة كلها أثارت جدل واسع وطرحت تساؤلات كبيرة حول حقيقة ما يجري وتوقيته وتأثيراته الاقتصادية والاجتماعية، خاصة في ظل أوضاع معيشية صعبة يعيش المواطنين. وده كله بيتزامن مع دعوات الحكومة نفسها للعودة الطوعية وإعادة الإعمار. هذه الأسئلة وغيرها نطرحها على الخبير النقابي الأستاذ محمد علي خوجلي. أهلا ومرحبا بك أستاذ محمد علي خوجلي.
6: السلام عليكم ورحمة الله.
5: بداية، هل تمضي الحكومة فعليا نحو أكبر عملية تقليص للوظائف في تاريخ الخدمة المدنية في السودان؟ وما هي المبررات لهذه الخطوة؟ وكيف يمكن مقاومة هذا القرار قانونيا أو بالوسائل السلمية؟
6: ما بنقدر نقول إنه هدف الإحصاء دي بالقرار 22 أمر يعني اقتضاه الإصلاح الإداري والاقتصادي، لسبب بسيط جدا، إنه إعلان الهدف الحصر هو خفض العمالة. فكيف يعني تم التوصل إلى وجود طرح الوظيفي أصلا يطلب الخفض دي؟ في نقطة تانية، إذا شفنا المهام واختصاصات اللجنة بنلقاها هي بتخالف القوانين الوطنية، لأنه أصلا خفض العاملين ولا فصلهم الجماعي بتحدد القوانين اللجان، وعنده معاييره الدولية المفروض الناس يلتزموا بها، ودي بتصهر ليا في تطبيق الاتفاقيات المصادقة على السودان نفسه، سواء كان الاتفاقية 98 عن المفاوضة الجماعية أو ال 144 الشراكة الثلاثية. ثلاثة، ما بتتضمن عضوية اللجنة ممثلين للموظفين والموظفات. الدفع بأنه ما في نقابات منع المسجل التنظيمات للجان التمهيدية من الأعمال التنفيذية وإلى آخر الكلام الممكن يتقال، ده ما عنده محل، يعني لا محل له أصلا، يعني لأنه يستطيع الموظفون والموظفات اختيار ممثلينهم على الأقل على مستوى القطاعات محل الحصر لدي يعني والإحصاء والخفض ده بشكل مباشر. فالحكاية دي عندنا حتى في القوانين الوطنية. يعني أربعة، من غير المعلوم إنه الإحصاء ده أو الخفض الحصري ده أو الخفض يعني حصر على الموظفين والموظفات اللي بيصرفوا مرتباتهم من الحكومة بالفصل الأول، الكلام ده ما تقال. هل معنى كده إنه الموضوع ده بيخص جميع العاملين؟ لأنه المعروف إنه هناك مؤسسات كبيرة وأكثر من 37 يعني مؤسسة مستثناة من الخضوع للهيكل الراتبي الموحد ده، اللي هو نحن بيطلعوا عليهم بيسموها ذات الموارد الذاتية، هل خاض على الحصر ده الخفض ده ولا لا؟ في النقطة الخامسة، شايف يعني من جهة تانية إنه الحصر ده والإحصاء زي ما يتقال في القرار نفسه للقوى العاملة بيكون عن طريق الملفات الخدمة والأوراق الرسمية وكذا، ودي نتيجة معروفة سلفا، هي نتيجة مزيفة، ونتيجتها إنه في بتصير لي ترهل في القوى العاملة. والحكاية دي قديمة جدا ولها سنين في السودان، وقاعد تكشف تقارير المراجعة يعني كلها قبل الحرب. يعني قبل الحرب كان الكشوفات المرتبات دي كان بتتضمن الناس الميتين، وبتتضمن الناس اللي انتهت عقودات وما تجددت، وبتتضمن المستغلين من الخدمة ولا مفصولين، وبتتضمن العمالة الشبح اللي هي ما لا وجود لها، لا وجود لها. ده قبل الحرب. يلا إذا نحن جينا نحصر الآن يعني بالطريقة القديمة نفسها، دي بتكون أكثر تضخم، لأنه أنا عندي شهداء وعندي ناس موتى بسبب الحرب، عندي مفقودين بسبب الحرب بآلاف، وعندي ناس اختاروا الهجرة ولا منتظرين ذات اللجنة، منتظرين اللجنة ولا غرارة ولا يحزنون، خلاص خلوا السودان ذاته. فدي واحدة من النقاط ذات الأهمية، يعني قصة الورق والملفات دي. يعني في النقطة ستة، يعني التوصل إلى نتيجة إنه يوجد ترهل وظيفي نفسها يعني هنا أو هناك، برضو نتيجة زائفة مقدما كذب، لأنه أنت عشان تتوصل للنتيجة دي معناها انت الحتات دي كلها غضرت بشأنها هي عندها هياكل تنظيمية، عندها قوة عاملة محددة بتشغل الوظائف بتاعتها، عشان بعد ذلك تشوف الموجود عندك الليلة وفي نقص ولا في زيادة. وأنا أفتكر الكلام ده كله ما متوفر الآن، يعني ما متوافر اليوم بأي شكل من الأشكال. النقطة السابعة والأخيرة، أفتكر أنه على أصحاب المصلحة أو الناس اللي بيمثلوهم ممكن هم يختاروهم الطعن في القرار ده أمام القضاء فورا يعني، وطلب وقف تنفيذه، وفي خطوة يعني مصاحبة إنه على أصحاب المصلحة ديل والنقابات المستقلة بالذات النقابات تحت الحماية الدولية إحاطة منظمة العمل الدولية بما يجري وطلب عونها الفني بما في ذلك تقديم الشكاوى.
5: طيب أستاذ أحمد علي خوجلي، بالنسبة لتصريحات رئيس الوزراء بنفيه للحديث أو للخبر عن تقليص العاملين بالدولة واعترافه بوجود اللجنة لكن بهدف إصلاح الخدمة المدنية، ما هو تعليقك لتصريحات رئيس الوزراء بنفي الحديث أو الخبر عن المتداول عن تقليص العاملين بالدولة واعترافه في نفس الوقت بوجود اللجنة لكن بهدف إصلاح الخدمة المدنية ومع ذلك تسريب تقرير اللجنة نفسه؟
6: جابوا لنا إعلان المكتب الصحفي لرئيس مجلس الوزراء 2/18 مايو بنفي رئيس مجلس الوزراء الخبر المتداول بشأن إعفاء الموظفين العاملين بالدولة مع تأكيد عدم صحته، وإنه هناك لجنة وزارية تعكف على إعداد رؤية لإصلاح الخدمة المدنية. التصريح ده الإعلام بتاع المكتب الصحفي ده طوالي برجعنا لأصل الموضوع حقنا اللي هو لجنة القرار رقم 22. هل توجد لجنة سرية أو غير معلن عنها بخلاف لجنة وزير الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية؟ يعني في لجنتين مثلا؟ إذا كانت الإجابة نعم، يبقى من واجب الوزير إنه يلغي القرار رقم 22 ده، لأنه إذا ظل قاعد وفي لجنة بتعكف على الرؤية بتاعت الإصلاح بيكون هو استبغى اللجنة التي تعكف يعني. أما إذا كانت الإجابة لا، وإنه هي في لجنة واحدة اللي هي لجنة الوزير، بيكون المكتب الصحفي بالحالة دي أخطأ، لأنه المهمة بتاعت لجنة القرار 22 ما ادعت إنها هي بتعكف على تقديم رؤية الإصلاح يعني بموجب القرار نفسه. يعني مهمة لجنة الوزير الفنية بالقرار 22 حصر العاملين بالحكومة الاتحادية. تكلم نحن عن اللجنة لرؤية لإصلاح الخدمة المدنية، ما في علاقة بين الحاجتين ديل. يعني مهام لجنة الوزير بالقرار معروفة، حصل العاملين بالحكومة الاتحادية، حصل العاملين الذين لا تنطبق عليهم شروط المعاش المبكر، وضع تصور لتقليص عدد العاملين، ربع توصية بكيفية تخفيض العاملين. بعد كده يبقى يعني لما يكون يحدث تسريب أجزاء من تقرير اللجنة دي بيكون مسألة شكلية يعني، لأنه أصلا الناس عارفين إنه التقرير ما صدر ولا تنشر ولا الحكومة اتخذت قرارات أعلنتها، لا الحكاية دي مصلحة معروفة يعني. لكن أنا أفتكر أنه يعني على اللجنة الوزارية التي تعكف أو التي تعمل في الحصر والتغليص أن تضع أو تضعها يعني في الحسبان الحاجات الدارجولة دي يعني. يعني أول حاجة أي تخفيض للعمال والموظفين دون إخطار مسبق، دون تقديم تبريرات هيكلية واضحة، دون فتح باب التشاور مع ممثلي العمال والموظفين، إجراء معيب وباطل وفق المعايير الدولية، وتقع المسؤولية إثبات وجود أسباب مشروعة للتخفيض على الإدارة الحكومية. ده العالم قال الكلام ده، العالم قال الكلام ده. قانون الخدمة المدنية نعم بيتيح إلغاء الوظيفة، لكن ما طلقيتها، عندها شروط محددة كإلغاء الوحدة الإدارية بالكامل. المهم على الحكومة إنها بتقدم، الحكومة بتقدم دراسة هيكلية واقتصادية حقيقية يعني بتثبت الانتفاع الحاجة للوظائف دي. العمال والموظفين يا اخواننا في يعني جربوا الفصل بإلغاء الوظيفة في نظام الإنغاز، عرفوا خلاص، هم عرفوا انه الفصل لإلغاء الوظيفة كان بيعني إلغاء شاغل الوظيفة، ما إلغاء الوظيفة، إلغاء شاغل الوظيفة، لأنه بعد شوية مدة ما بالطول بيتم تعيين ناس جداد وأحيان بأعداد أكبر من الذين يعني ألغيت وظائفهم. ودي كانت حالة ظاهرة في حالة الخروج الجوية السودانية. عشان كده العمال والموظفين ما حيكتفوا بكشوفات الأسماء اللي بتطلع، لا لا، هم حيطلبوا منك يا اللجنة ولا الحكومة ولا اللجنة الثانية، حيطلبوا الهيكل القديم ويقارنوا بالهيكل الجديد المقترح ده، بيراجع مسميات الوظائف ودرجات المالية وكده. دي من جهة. من جهة تانية إنه الحكومة لازم تتذكر إنه هي ما هتقدر أصلا تاني تفتح باب التعيين تحت أي مسمى يعني لاحقا، يعني لأنه ده دليل قاطع أمام القضاء الإداري ومنظمة العمل الدولية على إنه القرار ده قرار صوري وقرار كيدي. وطبعا برضو الناس عرفوا بيصلوا منظمة العمل كيف ولجنة الحرية، هذا الحاجات دي العمال ما بيقولوا يعرفوها والموظفين، يعني الحكومة ما عندها طريقة. ثالثا بتشترط المعايير الدولية ضرورة التشاور المسبق مع ممثلي العمال والموظفين، ما قبل يوم ولا يومين، قبل أسابيع من اتخاذ أي إجراء للتخفيض بأي اسم كان، وإياد البدائل إلى آخر الحاجات تحت التفاوض البتيم في كافة أحوال خفض العمالة لأسباب اقتصادية أو هيكلية. الحكومة ملزمة بالتشاور، ما على كيفها، ما في خيار، أي خيار آخر أمامها، لازم تقعد ولازم تتفاوض ولازم تشاور الممثلين بتاعنا العمال والموظفين ديل. مشكلة وبس، وهي مفروض ذاتها عشان تتم المشاورات دي بشكل صحيح بتوفر المعلومات كاملة للممثلين للعمال والموظفين، أو تبين الأسباب والفئات المستهدفة إلى آخر التفاصيل. رابعا وأخيرا يعني هنشوف الموضوع بتاع المعاش المبكر أو الاختياري، لأن يا أخوان القضية هو أم الغضايا، أم الغضايا. تعدي على أموال العمال الخاصة دون دراسات اكتوارية معتمدة بضرب المنظومة الاستراتيجية للأمن الاجتماعي بتاع البلد، بشكل خطر داهم، مش على المخفضين، لا لا لا، والشغالين والباقيين الشغالين في الخدمة والمعاشين أنفسهم. طيب أنا الواقع الراهن عندي شنو؟ الواقع الراهن عندي معاشين لهم سنوات ما ربطت معاشاتهم. الناس المخفضين ديل هتتوقف اشتراكاتهم، دي موارد الصندوق. المعاشيين الجدد ديل بالآلاف هتربط لهم معاشات، هيدفع الصندوق. غير ناس المعاشات، كل الناس التانيين يلغى الوظائف إلى شنو، ديل بتتوقف اشتراكاتهم من غير يعني تتوقف اشتراكاتهم، وفي نفس الوقت بيكونوا ملزمين يدفعوا لهم التعويضات والحاجات المقررة والمتفق عليها. المعاشين القدام ديل ذاتهم يعني ما قبل التخفيض، من بدت المعاشات دي لحد ما قبل التخفيض، ديت بتضرروا، لأنه معاشاتهم دي هتتجمد أصيلة وتتجمد وتتآكل بفعل التضخم لما تبقى صفر، يعني لما تبقى صفر. عشان كده ما قاعدين يعني الزيادات المقررة للمعاشين دي ما طبقت، اللجان اللي عملت لزيادة المعاشات في القطاع الخاص، اللجنة بتكونت من سنة 23 وابو يجيبوا سيرتها خلاص تاني، ما جابوا لا سيرة تاني من 2023. على العموم يعني في الآخر أننا يعني بنضيف للحكومة يعني واللجنة يعني التي تحكف والتي تحصر يعني ملاحظات بسيطة جدا، ثلاثة ملاحظات. الأولى إنه لجنة الحريات النقابية تابعة لمنظمة الأعمال دي عندها قاعدة ثابتة إنه إذا وضعت الإدارة الموظف بين خيارين المعاش المبكر أو الفصل فإن هذا لا يعد معاش اختياريا، لا يعد فصل تعسفي. الخواجات بيسموه يعني بيسموا الحالة دي حالة بتاعت الإكراه المعنوي. النقطة الثانية من توصيات لجنة المعايير الدولية لحماية الأجور إنه الأموال بتاع صناديق المعاشات والتأمينات الاجتماعية دي أموال خاصة، أموال خاصة بالعمال، هي آية تحت أمانة الدولة لكن لا تملك الحكومة حق تبديدها لأي سبب. النقطة الثالثة يعني والأخيرة إنه بالقوانين الوطنية بالمعايير الدولية بيحظر تماما على أي حكومة إنها تتخذ قرارات تؤثر على الصناديق من دون ما تجري دراسات معتمدة من خبراء. غياب الدراسات دي معناها شنو؟ معناها إنه القرارات الإدارية اللي بتصدر من مجلس الوزراء دي يعني ما عدم التحوط للضرر هو عيب قانوني، وعيب قانوني جسيم في الحقيقة، بيبطل القرار الإداري ده حتى قبل صدوره لأنه أصلا هو بهدد الأمن القومي الاجتماعي للدولة. يعني غايته دي الحاجات الدارين نذكر بها اللجنتين أو اللجنة أو الحكومة وبعدين نشوف غايته كان جد جديد.
5: إلى هنا ونصل بكم مستمعين راديو دمنجة الأعزاء إلى ختام حلقتنا، كانت مع الخبير النقابي الأستاذ محمد علي خوجري حول قرار الموارد البشرية بالتقليص العاملين في الدولة. هذه تحياتي سليمان سري وتقبلوا تحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
3: راديو دبنجا راديو
4: في لقاء خاص على راديو دبنجا، نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.

0: راديو دابنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
1: ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور، ونستمع لي.

أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان. اليوم نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجة. فأهلا بكم.

0: أهلا ومرحبا بكم المستمعين الأفاضل في برنامجنا ليوم الجمعة الموافق 22 مايو عام 2026. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وحلقة جديدة من جولة السودان اليوم، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار والبداية بالعناوين. بدء اجتماع قوى إعلان المبادئ السودانية لبناء وطن جديد في نيروبي بمشاركة واسعة من القيادات السياسية والمدنية. مقتل شخصين وإصابة آخرين في قصف استهدف مدينة الدلنج، وتوقف مراكز خدمات تقديم الغذاء لنحو 200,000 لشحة تمويل. القوى المشتركة تعلن التقدم في محوري النيل الأزرق وكردفان، والدعم السريع تؤكد تدمير منظومة دفاع جوي في منطقة رهيت النوبة. ارتفاع وفيات الكوليرا بمدينة فوجة إلى 75 حالة وسط تدهور صحي حاد بولاية غرب كردفان، ومناشدة للمنظمات بالتحرك. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. انطلقت يوم الجمعة في العاصمة الكينية نيروبي أعمال الجلسة الافتتاحية لاجتماع قوى إعلان المبادئ السودانية لبناء وطن جديد بمشاركة واسعة من القيادات السياسية والمدنية. وشهدت الجلسة خطابات لعدد من الشخصيات البارزة، من بينهم الدكتور عبد الله حمدوك ورئيس حركة تحرير السودان عبد الواحد محمد النور. وركزت المداولات على أهمية الحوار والتنسيق والعمل المشترك بين السودانيين والسودانيات من أجل إنهاء الحرب وتحقيق السلام والاستقرار في البلاد. وقال عبد الله حمدوك رئيس الوزراء السابق ورئيس تحالف صمود في هذا الخصوص:
1: هذه الحرب لن تهبط من السلام، نحن ظللنا في حالة احتراب من 55 من قبل السلام، وظلت المسألة مستمرة إلى اليوم. السبب الرئيسي في المسألة دي هو الفشل في إدارة التوافق، ولذلك فقدنا جزء عزيز من الوطن. ما في حل عسكري في هذه الكرازة، يجب أن نسعى لحل متفاوض عليه. ضرورة التوافق على ما يمكن أن نسميه اجتماع جديد يضع الأساس لبناء دولة حديثة تقوم على احترام التنوع.
0: وفي ذات الموضوع أكد المشاركون في اجتماع نيروبي أهمية توحيد الجهود الوطنية وتعزيز الحوار بين مختلف القوى السودانية، مع التجديد على ضرورة التنسيق والعمل الجماعي للوصول إلى حل سياسي شامل يسهم في إنهاء الحرب وتحقيق تطلعات الشعب السوداني في السلام والديمقراطية والاستقرار. وقال رئيس حركة تحرير السودان عبد الواحد محمد نور:
2: أنا بقول لكم يا جماعة أن إحنا كلنا اليوم على استعداد أننا نقعد مع بعض، وأننا لازم نوصل لخارطة الطريق اللي كل الشعب السوداني بينتظرنا بأننا نوقف الحرب دي، وأيضا نصنع يعني خارطة ونصنع آلية ونصنع طريق واضح كلنا نشوفه الأساس هذا السلام يتم، نوقف الحرب وننهيه.
0: يذكر أن الجلسة الافتتاحية لقوى إعلان المبادئ السودانية لبناء وطن جديد خاطبها بجانب الدكتور عبد الله حمدوك وعبد الواحد محمد النور كل من الأستاذ علي الرايح السنهوري والدكتور صديق الزلاعي والأستاذ نفيسة حجر، إلى جانب مشاركة الأستاذ الشاعر عالم عباس في ختام الجلسة الافتتاحية. ارتفعت حصيلة الوفيات جراء تفشي وباء الكوليرا بمنطقة فوجة الإدارية التابعة لمحلية النهود بولاية غرب كردفان إلى أكثر من 75 حالة وفاة، فيما تجاوز عدد الإصابات 120 حالة. وتعاني المنطقة من انعدام المحاليل الوريدية والأدوية الأساسية ونقص الكوادر الطبية، الأمر الذي دفع الأهالي للجوء للعلاج البلدي والأعشاب لمواجهة المرض. يذكر أن مدينة فوجة استقبلت خلال الأشهر الماضية أعداد كبيرة من النازحين الفارين من مدينة النهود ومناطق أخرى عقب تصاعد الأحداث الأمنية، حيث وفرت لهم المأوى في المنازل والمدارس والمساجد ومراكز الإيواء. وقال الناطق الرسمي باسم غرفة طوارئ دار حمر في هذا الخصوص:
3: تشهد إدارية فوجة التابعة لمحلية النهود والقرى المجاورة لها بولاية غرب كردفان كارثة إنسانية غير مسبوقة جراء التفشي المتسارع لوباء الكوليرا. وصل حتى الآن عدد الإصابات إلى 207 حالة إصابة مؤكدة، وعدد الوفيات وصل إلى 78 حالة وفاة. تمدد الوباء لينشر مخالبه في مناطق أخرى كالكبرة ومقصة والرقيق وغيرها، مع انقطاع تام في المحاليل الوريدية والأدوية المنقذة للحياة.
0: شهد سوق مدينة كادوغلو بولاية جنوب كردفان دخول كميات من السلع الأساسية بينها الدقيق والسكر والزيت، ما أسهم في خلق حالة من الانفراج النسبي في الأسواق بعد فترة من شح الإمداد بسبب الحصار المفروض على المدينة. وقال مواطنون إنه توفر المواد الغذائية انعكس على استقرار الأسعار وتلبية الاحتياجات اليومية للسكان داخل المدينة. وفي المقابل أشار المتعاملون في السوق إلى ارتفاع أسعار خراف الأضاحي بسبب نقص عادات الماشية الواردة إلى كادوغلي هذا الموسم. أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا مقتل شخصين وإصابة آخرين جراء هجوم تعرضت له مدينة الدلنج ومحيطها في ولاية جنوب كردفان الأربعاء. كما أعلن مكتب أوتشا الخميس عن توقف مراكز تغذية تقدم خدمات لنحو 200,000 شخص في غرب دارفور جراء ضعف التمويل. من جهتها أعلنت شبكة أطباء السودان الخميس إصابة 6 أشخاص بجروح متفاوتة وتدمير مخازن الإمدادات الطبية في مدينة الدلنج بولاية جنوب كردفان جراء قصف صاروخي نفذته طائرة مسيرة تابعة لقوات الدعم السريع والحركة الشعبية شمال. أكد المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفن جوداريك المنظمات الإغاثية والإنسانية تسارع جهودها للسيطرة على تفشي الأمراض في السودان، واستمرار تدهور الأوضاع الأمنية يؤثر سلبا على المدنيين والعمليات الإنسانية. وتم تسجيل أكثر من 100 حالة اشتباه بالكوليرا وأكثر من 3000 حالة اشتباه بجدر القرود في دارفور وخمس وفيات خلال هذا الأسبوع. أعلنت شبكة أطباء السودان عن نفوق أكثر من 20 رأسا من الضان بولاية نهر النيل بعد شربها من أحواض تخمير تابعة لتعدين الذهب ملوثة بالسيانيد والسورية، محذرة من تهديد بيئي وصحي خطير. وحملت الشبكة وزارة المعادن والشركة السودانية للموارد المعدنية المسؤولية عن انتشار الأحواض المكشوفة قرب مصادر المياه والري، مطالبة بوقف التعدين العشوائي وتجديد الرقابة وفتح تحقيق عاجل للمحاسبة. حذر تحالف صمود من تدهور كارثي للوضع الإنساني في السودان، مؤكدا أن النزاع دخل مرحلة أكثر فتكا مع تصاعد استخدام الطائرات المسيرة وتوسع استهداف العيان المدنية. وأشار تقرير صادر من لجنة العمل الإنساني بالتحالف إلى أن دارفور تظل بؤرة المجاعة الأساسية مع منع وصول المساعدات ونهبها، بينما تشهد كردفان والنيل الأزرق والنيل الأبيض تصاعدا في الهجمات الجوية والنزوح، مشيرا إلى خروج أكثر من 80% من المرافق الصحية عن الخدمة واستمرار استهداف المستشفيات والمدارس والأسواق. قال الناطق الرسمي باسم القوى المشتركة متوكل علي وكيل إنه انتصارات الجيش والقوى المشتركة في إقليم النيل الأزرق وجنوب كردفان تعد بمثابة ضربة البداية لاستعادة مناطق كردفان ودارفور من قبضة الدعم السريع. وأكد جاهزية المشتركة للتقدم مع الجيش والقوات المساندة نحو دارفور وكردفان في أقرب وقت ممكن. من جهتها أعلنت قوات الدعم السريع في بيان عن تنفيذ عملية عسكرية وصفتها بالنوعية أسفرت عن تدمير وحرق منظومة دفاع جوي من طراز هايسر إيه تركية الصنع، قالت إنها تتبع للجيش السوداني وذلك في منطقة رهيد النوبة غرب مدينة أمدرمان. تشهد أسواق المواشي بمدينة نيالا بولاية جنوب دارفور وفرة كبيرة في خراف الأضاحي مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، وسط تأكيدات من التجار بأن الأسعار في متناول المواطنين. ووفقا لجولة لراديو دبنجا على سوق المواشي في مدينة نيالا، أكد عدد من تجار الماشي أن أسعار الخراف تتراوح بين 150,000 و 400,000 جنيه، مشيرين إلى أن الأسواق استقبلت أعداد كبيرة من الأضاحي القادمة من مناطق الإنتاج المختلفة بالإقليم. وأكد التاجر البشر حسن أن استقرار الأوضاع الأمنية ساهم في انسياب حركة الماشي ووصولها إلى الأسواق بكميات كبيرة هذا العام. وأضاف لراديو دبنجا
4: يعني ما شاء الله ضحية بهاي موفر ناس ما شاء الله يوم يبشروا ضحايا، بس الحمد لله ما هي مانع طبعا بمية خمسين إذا تضحي تضحي فيه ما هي مانع أبشر طب.
5: طيب بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله آله وصحبه من والاه. الأسعار هنا أخواننا بالنسبة للأطعية للخروف ده خروف تاني ب450 وده كذلك 450 بارك الله فيك.
0: وفي مدينة الضيم بولاية شرق دارفور تشهد أسواق الماشية حركة نشطة مع تزايد الإقبال على شراء الأضاحي قبيل عيد الأضحى. وقال تجار في السوق إن أسعار الخراف تتراوح بين 150 ألف و 550 ألف جنيه بحسب الحجم والجودة، مؤكدين توفر الأضاحي بمختلف الفئات لتناسب القدرات الشرائية للمواطنين. ودعا التجار الجهات المختصة إلى فتح وتأمين الطرق لدعم حركة التجارة وتنشيط صادر الثروة الحيوانية من الولاية. وأضاف أحد التجار:
6: علي آدم بشارة مدلل في ولاية شرق دارفور الضعين، عندنا الجزارية القاطعة في ولاية شرق دارفور ب 500 لحد 450، وعندنا ده خروف بتاع ضحية سن قاطع ب 500 لحد 450.
0: وفي السياق قال خبير تجارة الثروة الحيوانية الدكتور خليفة باخد إن الحرب وإغلاق الطرق وارتفاع تكاليف النقل أدت إلى تفاوت كبير في أسعار الأضاحي بين مناطق الإنتاج ومناطق الاستهلاك في السودان. وأوضح إن أسعار الخراف في دارفور باعتبار مناطق إنتاج تتراوح بين 150 ألف و 450 ألف جنيه، بينما تصل في بعض مناطق الاستهلاك إلى ما بين مليون ومليوني جنيه. ودعا باخت إلى فتح أسواق خارجية وحدود دول الجوار لتسويق الفائض من الثروة الحيوانية ودعم المنتجين والتجار في الإقليم. وقال لراديو دبنجا:
7: طيب الأسعار في مناطق الاستهلاك صراحة هي ماشية تنخفض. ليه؟ لأنه إنتاج مكثف، نقول القوة الشرائية ما يعني ضعيفة في مناطق التجمع أو الكوليكشن إيريا، يعني سواء كان الضعين، نيالة، غرب كردفان، المناطق دي بتلقى انه الشراء ما يعني نسبته منخفضه لانه الانتاج مكثف شديد. فمن هنا انا توصيتي انه تتفتح يعني اسواق في دول الجوار، تتفتح الحدود.
0: الخبر الاخير في النشره، قال رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس إن جولة الخارجية إلى الفاتيكان وبريطانيا وتركيا استهدفت الدفع بقضية السودان إلى قلب السياسة الدولية، معتبرا ما تم خلال الزيارة نقلة مهمة. وأضاف كامل إدريس في مؤتمر صحفي بمطار الخرطوم إن وفده عرض مبادرة سلام السودان ولقي تفاعلا كبيرا من الدول التي شملتها الزيارة، مشيرا إلى أن جميع دول العالم تريد الاستثمار في السودان. مستمعين الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا.
8: أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم الجمعة الموافق 22 مايو 2026. في الجولة دي حنستمع للمواد التالية: انطلاق أعمال الجلسة الافتتاحية لاجتماع قوى إعلان المبادئ السودانية بنيروبي.
9: ده عمل كبير، أفتكر أنه فيه تحول كبير في وحدة القوى السياسية والمدنية وفي التنسيق في المجالات المتعددة والمختلفة.
8: المحامي محمد عز الدين ما زال قيد الحبس ببور سودان ووالدته تتوجه بنداء ومناشدة
10: لغاية ما ودوه السجن، فأبوه توفى ومحمد ما جاء ولا سمحوا له إنه يجي يحضر دفن أبوه.
11: الباب ضرب، مشينا فتحنا الباب لقينا أصحابه واقفين، طبعا إحنا دخلنا عرفنا إنه أكيد في حاجة حاصلة له. يعني
8: انخفاض أسعار الماشية بمناطق الإنتاج.
7: الأسعار في مناطق الاستهلاك صراحة هي ماشية تنخفض. ليه؟ لأنه الإنتاج مكثف.
8: جولة استطلاعية حول أسعار خراف الأضاحي من جنوب وشرق دارفور.
6: وعندنا ده خروف بتاع ضحية سن قاطع ب 500 لحد 450.
8: ولدينا مواد أخرى ضمن هذه الجولة. فاصل قصير ونعود.
12: دبنجا، أخبار لكل السودان.
8: أهلا بكم مرة أخرى. انطلقت اليوم في العاصمة الكينية نيروبي أعمال الجلسة الافتتاحية لاجتماع قوى إعلان المبادئ السودانية لبناء وطن جديد بمشاركة واسعة من القيادات السياسية والمدنية. وشهدت الجلسة خطابات لعدد من الشخصيات البارزة، من بينهم الدكتور عبد الله حمدوك والأستاذ عبد الواحد محمد النور والأستاذ عبد الرّي حسن هوري والدكتور صديق الزيلعي والأستاذة نفيسة حجر ومشاركة الشاعر عالم عباس، حيث ركزت المداولات على أهمية الحوار والتنسيق والعمل المشترك بين السودانيين لتوحيد الجهود الوطنية وإنهاء الحرب وتحقيق تطلعات الشعب السوداني في السلام والديمقراطية والاستقرار في البلاد. الأستاذ جعفر حسن المتحدث باسم تحالف صمود كان قد تحدث في وقت سابق للجلسة الافتتاحية لراديو دبنجة حول الغرض من هذا الاجتماع.
9: نيروبي تستضيف اجتماعات لعدد من القوى السياسية والقوى المدنية وقياداتها، والآن توافت إلى نيروبي خلال يوم أمس، واليوم عدد كبير من رؤساء الأحزاب السياسية وقيادات التنظيمات على رأسهم الدكتور عبد الله حمدوك رئيس صمود، والأستاذ بابكر والأستاذ عبد الواحد محمد نور رئيس جيش وحركة تحرير السودان، والأستاذ بابكر فيصل رئيس المكتب التنفيذي للتجمع الاتحادي، والأستاذ عمر الدقير والأستاذ رئيس حزب المؤتمر السوداني، والأستاذ علي الريح السنهوري رئيس حزب البعث العربي الاشتراكي الأصل، والأستاذ كمال بولاد، والأستاذ ياسر عرمان، والأستاذ الواثق البرير، والأستاذ طه عثمان، وعدد كبير من القيادات. الآن سوف ينعقد اجتماع يناقش عدد كبير من القضايا، بالتأكيد أهمها كيفية وحدة القوى المدنية وتوحيد الخطاب المدني ومواجهة الظروف الحالية والإجابة على تساؤلات كبيرة معنية بعملية إيقاف الحرب وإنهائها واستعادة السلام في السودان. وده عمل كبير، أفتكر أنه فيه تحول كبير في وحدة القوى السياسية والمدنية وفي التنسيق في المجالات المتعددة والمختلفة، وخاصة الناس في اختبار كبير يواجه الناس في الفترة الجاية، مرتبط بأنه السودان في واجه خطر أساسي هو عملية التشظي والتقسيم، وفي جهات كثيرة تعمل على هذا الاتجاه. لذلك واحد من أهم الأشياء اللي حيشتغل عليها الاجتماع في يومي غدا وبعد غد في عملية منع هذا التشظي والوقوف بقوة ضد أي عملية تقسيم في السودان، وهذه قضية أساسية وجوهرية تتفق عليها كل القوى السياسية والمدنية في السودان. وننادي وننبه لكل السودانيات والسودانيين إنه إطالة هذه الحرب واستمرارها يجعل أطماع الكثيرين في عملية تقسيم السودان إلى دويلات صغيرة وتفتيته إلى دويلات متناحرة، وده ما بيوصل لحل، ودي قضية جوهرية. القضية الثانية، تواجهنا قضايا كبيرة في كيف التعامل مع عدد كبير من الميليشيات المتواجدة في السودان، عددها أكثر من 120 ميليشيا، وده وضع خطير، وهذا الوضع الخطير يؤدي إلى تقسيم البلد بشكل دائم. لذلك نحن بنرى أنه في قادم الأيام من المهم أن القوى السياسية أنها تصل توافق دائم ونصل إلى تواصل يسهل عملية الوصول إلى سلام. هناك ملفات كثيرة جدا مرتبطة بالانتهاكات، مرتبطة بحقوق الإنسان، مرتبطة بقضايا أخرى أيضا يتم بحثها. لذلك من المهم إيجاد التصور المشترك بين القوى المدنية والسياسية حتى يكون هناك خط واضح لبناء السودان ما بعد الحرب.
8: ما يزال المحامي محمد عز الدين قيد الاحتجاز بسجن بور سودان دون توجيه تهمة له منذ أكثر من عام. حول قصة احتجازه لدى السلطات الأمنية وتحويله لسجن بور سودان تحدثت لراديو دبنجة كل من والدته وشقيقته. نستمع لحديث الوالدة أولا.
13: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا والدة المحامي محمد عز الدين عبد الرحيم محمد صالح المحتغل في سجن بور سودان. محمد احتغلوه يوم 10/5/2025، ومحمد قبل الاحتغال كان مع أبوه في مستشفى الشرطة. أبوه مريض بالسكري، والله يرحمه بالسكري وبالضغط والأزمة. بعد الاحتغال بيوم محمد احتغلوه، ونحن ما كنا عارفين أي حاجة. محمد اتأخر، واليوم كله نحن منتظرين محمد يرجع، محمد ما رجع.
10: لغاية ما عرفنا إنه احتغلوا، والقصة دي أثرت في أبوه شديد. يعني نحنا يعني تركت أثر كبير في نفسيات أبوه، لأنه يعني ما عرفنا له أي جهة، ما عرفنا له أي شيء أيام الاحتقال، لغاية ما ودوه السجن. فأبوه توفى ومحمد ما جاء، ولا سمحوا له إنه يجي يحضر دفن أبوه، ولا سمحوا له يجي يعزف يا أبوه. المهم يعني محمد خلى زوجته حاملة 5 شهور، ولاده عمره 5 سنة، وما في أي جديد، ما في أي توجيه تم له، ولا في محاكمة. ومحمد نحن هسه منتظرين يعني الفرج من على ربنا في الأيام المباركة السعيدة دي إن شاء الله يا رب العالمين، يخرب يعني يطلعوا لنا ونجد الأذن الساغية له، ويخرجوا لنا يعني ويلمشملوا بأولاد وكده وبينا، وإن شاء الله ربنا يعني يسمع منكم.
8: كانت هذه والدة المحامي محمد عز الدين. كذلك تحدثت لراديو دبنجا أخت المحامي محمد عز الدين بتفاصيل أكثر عن قصة سجنه.
14: السلام عليكم، أنا شيرين عز الدين أخت المحامي المعتقل محمد عز الدين المعتقل حاليا في سجون بور سودان. محمد أخوي شاب سوداني خريج قانون، كان عنده نشاط سياسي قبل الحرب في مدينة الخرطوم، كان منتمي للحركة الشعبية. لما اندلعت الحرب محمد كان همه الأساسي أنه يطلع بأسرته الصغيرة والكبيرة بر الأمان، فكان موقف أي نشاط سياسي في فترة الحرب تماما، ما كان عنده أي نشاط سياسي، لأنه أصلا كمحامي عارف تبعة الحاجة دي، وأنه ما في أصلا أي مجال لأنه يقوم بأي عمل سياسي خلال الفترة دي. كان هدفه الوحيد أنه نمشي نستقر في بورسودان، ومشى سجل في مكتب محاماة على أساس أنه يمارس مهنته تحت المحاماة، وده كان كله هدفه في الحياة. واعتقل محمد يوم 10 مايو 2025، كان يوم عادي جدا، طلع شغله على أساس أنه يوم عادي ما في أي حاجة، واليوم كان ماشي عادي جدا لغاية ما تأخر في الرجعة. اتأخر لدرجة فظيعة، يعني احنا بنتصل عليه وما برد، فإحنا بدينا نقلق وبقينا ما فاهمين الحاصل شنو. نتصل عليه ما برد، بنتصل على أصحابه ما برد، زي الساعة 1:30 تقريباً

0: كان أصحاب واقفين. طبعا إحنا دخلنا عرفنا إنه أكيد في حاجة حاصلة له. يعني جو قالوا إنه محمد كان في شغله عادي واعتقل بواسطة الخلية الأمنية. بعد ذاك بقينا ما عارفين هل هو اعتقل بواسطة الخلية الأمنية ولا الاستخبارات العسكرية، وما خلوه أصلا يبلغنا أو أدوه فرصة إنه يبلغنا ويورينا الحاصل شنو، لأنه الحاجة المعروفة إنه المعتقل ده بده فرصة إنه يطمن أهله، يطمن أهله ويوريهم الحاصل شنو. بعدين بعد فترة عرفنا إنه تعرض للتحقيق، والغرض من التحقيق ده كانوا إنه ينتزعوا منه بيانات، والبيانات دي ما كانت موجودة أصلا. يعني هو تعرض للتعذيب وتعرض للضرب، وهو إنسان أصلا دايبتك عنده سكري ومريض مريض كوليسترول برضو، فتعرض للظلم والضرب لحاجة أصلا هي ما موجودة. الحاجة دي كانت أثناء اعتقاله في الأيام كان في المعتقل يعني اللي عرفنا. وبعدين إنه بعد ما مشى سجنه من بورسودان الحمد لله الحاجة دي بقى ما في الضريب وما في التعذيب ده، وبقى معتقل عادي. يعني الحاجة المؤلمة إنه كان بيرسل الناس على أساس إنه يطمنوا علينا يعني، ويطمن على بابا، وما كانوا مورينه أي حاجة عن الوضع الصحي بتاع بابا. بابا طبعا تعب عشان ما عارف عنه أي معلومة. فبقيت أنا براي، أنا وماما برانا، ما معانا زول. محمد هو كان الرجل الوحيد اللي معانا، أنا أخواني كلهم برا. فبقيت أنا براي أنا وماما وبابا، فهو كان مقلق علينا شديد لأنه ما قادر يصل لنا وكذا. فللأسف ما كانوا مرينه طبيعة الوضع. حتى محمد للأسف عرف بوفاة بابا الله يرحمه بعد شهرين، يعني بعد شهرين من الوفاة. ودي كانت حاجة مؤلمة شديد للجميع. يعني الحاجة اللي أنا عارفاها إنه إنسانيا ومن حقه إنه يجي يحضر دفنة أبوه، وخاصة إنهم كانوا عارفين يعني، وترجينا كثير يعني بواسطاتنا كده قدرنا نصل لناس وترجيناهم إنه يخلوه يرد علينا يعني، أو يوروه الحالة بتاعة بابا عشان يحضر الدفن، لأنه من حقه إنه يجي يحضر الدفن حتى لو كان بحراسة. فدي كانت من الحاجات المؤلمة شديد. إحنا هسه حاليا بنعاني من إنه إحنا ما عارفين الحاصل على وشنو، بالذات أسرته الصغيرة. إحنا طلعنا مشينا المملكة العربية السعودية أنا وماما بعد وفاة بابا الله يرحمه، وأسرته الصغيرة رجعت لزوجته أولاده، رجعوا لأسرتهم في الجزيرة. والمؤسف إنه ما قدر يحضر حتى ولادة بنته، يعني تحرم من أهم لحظتين في حياته، من لحظة إنه يدفن أبوه، من لحظة إنه يحضر ولادة بنته. مظلوم بدون أي محاكمة عادلة، قاعد في السجن ما عايزين يوروه الحاصل شنو. الحمد لله إنه قدر بعد ما تحول لسجن بورسودان إنه تواصل مع محامي، وحاليا إحنا منتظرين نشوف نهاية الحاجة دي.
1: حذر مزارعون في حلف الجديدة من فشل الموسم الصيف القادم في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج وما وصفوه بالأسعار الخرافية لمدخلات الإنتاج من تقاوي وأسمدة ومبيدات. وقال القيادي المدني عنتر حسن عبدون لراديو دبنجا إن التكلفة الأولية للدخول في هذا الموسم تفوق طاقة السواد الأعظم من المزارعين، محذرا من دخول آلاف المواطنين في دائرة الفقر والجوع.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نحن في الموسم الزراعي حلف الجديدة، الموسم الزراعي الصيفي في خطر في مشروع حلف الجديدة، نسبة للتكاليف الباهظة جدا جدا في العمليات الزراعية تحضير الأرض، وأسعار خرافية لمدخلات الإنتاج من التقاوي وأسمدة ومبيدات. التكلفة الأولية لدخول هذه الموسم ما يفوق طاقة المزارع، توقعات بدخول الملايين من المواطنين في دائرة الفقر والجوع والمرض. هذه التحذير موجه لكل مسؤولي الولائيين والاتحاديين، ندق ناقوس الخطر لترك كل المظاهر الاحتفالية والاحتفائية التي تغام لأتفه الأسباب، وشد الأحزمة لمواجهة الكارثة التي بين أيدينا.

0: ختاما أنتم وبحكم موقعكم في الدولة لا تحتاجون لأن نحكي لكم غول السوق ومعاشة الناس في حدها الأدنى. إن كل حجم الكارثة أعلى من مهامتكم ووظائفكم. أرفعوا للجهات العليا ونحن نطالب، لأنه نحن هسه الإنتاجية في القمح كان يعني الإنتاج اللي بيجيب 28 بيشيلوا منه 21 بيشيلوا من 2. المدخلات كانت يعني بأسعار خرافية جدا جدا، السماد شوال السماد ب 180 ألف، والسير التركيز ب 135 وب 130، الحكومة شال ب 135، والمدخلات كانت يعني أسعار خرافية. فنحن نطالب يعني الناس، الحكومة دي ما تدخلت والناس ما تدخلت، السنة ده يعني زراعة ما حيكون زراعة، موسم صيفي فاشل، ونبشركم انه حيكون كل المزارعين حلفة جديدة يعني في خطر.
1: تشهد أسواق الماشية في ولايات دارفور حركة نشطة ووفرة كبيرة في خراف الأضاحي مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، وسط تباين واضح في الأسعار بين مناطق الإنتاج ومناطق الاستهلاك. حول هذا الموضوع تحدث لراديو دبنجا الدكتور خليفة باخت الخبير في الثروة الحيوانية.
2: تباين الأسعار بتاعت أسعار الأضاحي في مناطق الإنتاج ومناطق الاستهلاك. طيب في مناطق الإنتاج بتلقى إنه أعلى خروف في حدود 450، أقل خروف في حدود 150. بالنسبة لمناطق الاستهلاك بتلقى إنه أقل خروف مليار، أعلى خروف مليار و902 مليار. فده بوريك إنه في مشكلة يعني في مسألة تباين الأسعار، لها أسباب والكل يعلم ذلك. الحرب الدائرة هي سبب رئيسي في تباين الأسعار. طيب الطرق المغلقة، نقول زيادة الوقود في مسألة التجارة العالمية، مضيق هرمز، الحياة دي كلها لها تأثير في مسألة يعني الترحيل بتاع الحيوانات أو ترحيل الأضاحي من مناطق الإنتاج إلى مناطق الاستهلاك. طيب الأسعار في مناطق الاستهلاك صراحة هي ماشية تنخفض. ليه؟ لأنه الإنتاج إنتاج مكثف، نقول القوة الشرائية ما يعني ضعيفة في مناطق التجمع أو الكولكشن إيريا، يعني سواء كانت الضعين، ميالا، غرب كردفان، المناطق دي بتلقى إنه الشراء ما يعني نسبته منخفضة لأنه الإنتاج مكثف شديد. فمن هنا أنا توصيتي إنه تتفتح يعني أسواق في دول الجوار، تتفتح الحدود على أساس إنه المنتجات أو نقول المنتجات الثروة الحيوانية أو خراف الأضاحي أو يعني الإنتاج المكثف ده يتم تسويقه في الولاية، نقول تسويقه في دول الجوار في أسواق الدول المجاورة. فدي من التوصيات. على أي حال نحن نأمل في حكومة التأسيس أنها هي يعني تفعل دور التجارة العالمية وهي قادرة على الحاجة دي. وقبل اليوم الغايد يتحدث أنه يعني يا منتجين أصبروا، نحن يعني حنعمل على تسويق كل المنتجات بتاعتكم سواء كانت ثروة حيوانية، سواء كانت محاصيل، سواء كانت ثروة معدنية، سواء كانت محاصيل غابية. كل الكلام ده بإذن الله بيلقى يعني تسويق في دول كثيرة جدا، والحكومة التأسيس هي قادرة إنها هي يعني تنتج أو يعني تلقى بديل لتسويق الثروة الحيوانية. شكرا جزيلا دكتور خليفة باخت بشار.
1: ونبقى مع أسعار الماشية وخراف الأضاحي في هذه الجولة الاستطلاعية في أسواق المواشي بالضعين ونيالة.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. ولاية شرقي دارفور حلية الضعين، جمع عثمان ذهب يعمل في مجال الماشية في ولاية شرقي دارفور هنا. ونحن الحمد لله الجانب الأمني ما شاء الله تمام، ما في كلام، الجانب الأمني مستقر والولاية في أمان إن شاء الله. ولكن نحن طالب الجهات المختصة لفتح الطرق وإصدار ماشيتنا لنستفيد منها، المواطن عشان يستفيد منها، إصدار المواشي للخارج، وبذلك بيكون في عائد بالنسبة لنا هنا في ولاية شرقي دارفور وفي ولاية دارفور عامة إن شاء الله. طالب الجهات المختصة فتح الطرق والتأمين الطرق للمواطن عشان يعيش في أمن واستقرار، وندعو كل المواطن الشعب السوداني للتماسك والتماسك والنسيج الاجتماعي، والناس كلها إن شاء الله تمشي لقدام بإذن الله. علي آدم بشارة، مدلل في ولاية شرق دارفور الضعين. عندنا الجزارية القاطعة في ولاية دار شرق دارفور ب 500 لحد 450، وعندنا ده خروف بتاع ضحية سن قاطع ب 500 لحد 450، وعندنا ده بخمسة،
4: وعندنا العبر.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد عبد الرحمن آدم، ولاية شرق دارفور، مدينة الضعين. عندنا القنم، قنم الضحية، عندنا غنمات جزارية ب 550 لحد 450، وعندنا الخروف السن ب 550 لحد 500، وعندنا العبر ب 3 لحد 250. وربنا يسهل والضحية تيجي في أمن وأمان. بيجوا طوالي بيشتروا، والله ما شاء الله برفعوا بزباين جد، ب 250 ب 3 ب 4 باخذوا، برفع طوالي. عندنا الزول البهايم في العالية وفي المتوسطة. الزول الدائر بأربعة بيضحي، بثلاثة بضحي، بمئتين وخمسين بضحي، لغاية 150 عندنا بضحي. أي زول كيف جينا وبمشي برجع فاضي، ما عندنا، يبيع طوالي والما عنده من الدو طوالي، يضحي طوالي. فهمنا يا مان
6: رحيم الصلاة والسلام على محمد وعلى علي صاحبي يسلم ترقي دارك رب العين. لدينا طبعا ما شاء الله بهايم في راق ويز حياة. السعر اللي عندك طالب 250 اننا 350 فيه و500 فيه، يعني ما شاء الله ضحية بهاي موفر. الناس ما شاء الله يوم يبشروا ضحايا، بس الحمد لله ما هي مانع. طبعا ب 150 انك تضحي تضحي فيه، ما هي مانع ابشر. طب
7: طيب بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اهلي وصحبي من والاه. الاسعار هنا اخواننا بالنسبة للأضحية، الخروف ده خروف ثاني ب 450 وده كذلك 450. بارك الله فيك والله. طيب 450 450 ايضا النعجات الجزائريه القطعه زي دي برضه كذلك ب 450. عندنا خروف زي ده، زي ده ب 600، خروف الكبيره زي ده. عندنا زي الخروف ده زي ده ب 300. هاي مثال ده 150. نعم 50 300 ايضا. ساكت ضحي يعني في كلام.
8: هذا احمد محمد جدا، نشتري البهيمه ده اللي ب 450 على الجزارية. طيب نرجع ان شاء الله بحسب المقدره، تلقاه ب 300 250 400 500، تلقى حسب الرغبه.
9: طبعا الضحيه دي للناس المساكين، اي زول عايز احضر الظرف، يزول عنده ب 150 في قنوات ب 300، في قنوات القنوات دي ب 140 دي اقول دي الزول الضعيف اللي ما بيقدر، وعندنا اقل منها ب 150، وعندنا لحد 130 فيه، لحد 120 في المسكين بضحي لاخر النهايه.
10: الاسم البشر حسن عبد الماجد، ملقب بالمشهور زعيم المتر. والحقيقه والله الان الحمد لله الغنم الزريبه ملانة غنم مليه شديد، كل زول مسكين ومستطيع يكرم في أمانة الله ولا كلمة. و يعني الغنم بثلاثة ونص فيه، بثلاثمائة وسبعين فيه، بأربعة فيه، بمئتين وخمسين، بمئتين كل فيه. الحمد لله الزريبة ملان خير باسط إن شاء الله.
11: معكم الأحمد بشارع حماس، ساكن شخص ضعيف يهو قدامكم. والحمد لله زي ما قال كل الخير باسط، هي حاجة كده ناقصة ما في. دول الحاجة اللي عنده زي ما قال بيضحي وأي حاجة. اليوم دار اشتري لي خروف الليلة، والحمد لله زي ما قال أسعار مناسبة، عندك 250 300 350 على حسب زي ما قال استطاعتك، بتكرم إن شاء الله.
12: أول حاجة معاكم أخوكم المحيم رسولهم حسين كرشوم من أبناء الصنطة. أول حاجة نحن قلنا جنبي غنم من الصنطة، وجينا هذه الزريبة نيال المواشي. أول حاجة الغنم ما شاء الله سعرها مناسب لهذه القطعة. أول حاجة الغنم عندك زي ده ب 150 و 250، الحمد لله الأسعار مناسبة، لكن الناس هذه يعني
13: البهائم مدفرة.
14: بسم الله الرحمن الرحيم. الأخ الرشيد محمد قميص هارون من جريبة المواشي نيالة. أنا كل عام وأنتم بخير صح السلامة يحقق أمانيكم كمان العفو كمان جميعا. يا ربنا يجعل البلد في سلام وبأم وأمان إن شاء الله. البلد آمن الحمد لله وصحة تامة الحمد لله رب العالمين. والخراف الناس ما تتخوف من البيع، يقول لك الخروف 500 و600 و700 و800، الخراف بتناول لما داول بيت 300 في 350 في 150 في 200 في 400، دي أخلاق خرفان. يعني الناس ما تخاف ولا تخاف من السوق، الحمد لله الخير متواجد وراقد الحمد لله رب العالمين. وأقول لهم كل سنة أنتم طيبين والأسعار والله يا أخ المتاولة بيت.
15: الشعب السوداني نبارك لكم عيد الأضحية المبارك، عيد النحر. وزي ما شايفين نحن الآن في نيالة، زريبة نيالة، عندنا الخرفان يعني في متناول الأيدي، زي ده ب500، عندك زي ده برضو ب500، وزي ده برضو ب500. ونطلب يعني من رجال الأعمال التبرع. الشعب السوداني يعني بالأخص الشعب الدارفوري شعب ضعيف جدا، نطلب من الشركات الخيرية والناس الأعمال والناس الخيرين التبرع لهم، وخاصة في هذا الشهر وفي هذا العيد الشهر جنو المبارك يوم الوقوف بعرفة وعيد الأضحية، أن يتبرعوا بجزء من أموالهم للشعب الضعيف، يعني شعب كادح شقالين، يعني شعب أسي حاليا ما لقي يأكل، شعب يعني جعان جدا، محتاجين التبرع من أموالهم. بيعوا إن شاء الله قال لك بسعر 600، أي محتاجين للدعم، دعم أكل، وخاصة في عيد الأضحية المبارك ده أن طلعت قرشك ده بتلقى.
1: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجة. شكرا لكم على المتابعة، وحتى لقاء جديد لكم تحياتي إبراهيم جد كريم، وتحيات زملائي الفريق العامل بيدبنجة، وإلى اللقاء.
16: بابنوسة 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و 35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
17: نحبينا ونحن التبانين ويقول نحن دايرين حاجة نأكله وما يمتيانا راني في التراب ذاته.
16: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
18: المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
16: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون، والوضع حرج للغاية، نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
19: الليل يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
16: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
20: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
1: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
21: ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور، ونستمع له. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
22: بما أنه في كوارث طبيعية بتحصل وفي كوارث بفعل البشر بتحصل، زي الحروب والكوارث اللي بتحصل لنا نتيجة فيضانات وزلازل وغيرها، الناس بتتضرر كثير جدا نفسيا، يعني الحالة النفسية بتاعت الناس بتدهور جدا جدا، وبالتالي لازم يقدم لهم دعم نفسي. الدعم النفسي هو من اختصاص الأطباء النفسانيين، لكن في الوضع بتاع الكوارث بما انه الأطباء النفسانيين ما بيكونوا متوفرين، بالتالي من الضروري جدا انه اي زول في حاجات افترض يعرفها يقوم يعملها للزول اللي تعرض للكارثة. في حاجات أساسية أي زول ممكن يعملها. أول حاجة التوفير بتاعة الأمان. أي زول يتعرض لأي كارثة سواء كانت طبيعية أو كارثة بفعل البشر زي الحروب افترض يقدم لهم حاجة اسمها الأمان أو تقديم الأمان. الأمان هنا بنقصد به شنو؟ بنقصد به إنه الزول بقدر الإمكان نشيله من الحتة الخطرة، سواء كان منطقة حرب نشيله من الحتة بتاعة الحرب نوديه حتة آمنة، سواء كان حتة بتاعة فيضان نشيله من الحتة بتاعة الفيضان نوديه الحتة البعيدة الآمنة. دي حاجة واحدة. الحاجة الثانية برضو توفير الأمان برضو بنقصد به في إنه الزول اللي تعرض للكارثة برضو ممكن نساعده في إنه يتحصل على الأشياء الضرورية للإنسان أو الخدمات الضرورية لحياة البشر، مثلا وين يتحصل على الأكل، وين يتحصل على الموية، وين يتحصل على السكن كده، يعني وين يتحصل على البرنامج بتاع تقديم خدمة صحية. دي برضو واحدة من الخدمات بتاع الدعم النفسي اللي احنا ممكن نقدم للزول، وده بينصب تحت الامان، يعني تأمن الزول من الخوف وبتأمن الزول من الجوع، ودي حاجة برضو مذكورة في القرآن، أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. دي واحدة من الحاجات الناس فرض تعملها برضو. الحاجة الثانية برضو نهدئ الناس برضو من الحاجات الضرورية اللي احنا نستخدمها في تقديم الدعم النفسي الأولي للناس اللي تعرضوا لأي كارثة سواء كانت كارثة طبيعية أو بفعل البشر، برضو إننا نهدئ الناس. طيب نهدئ الناس كيف؟ أول حاجة لازم نحسسهم إنه والله يا أخي بالفعل الوضع اللي أنت تعرضت له، الوضع اللي أنت فيه، يعني أول تفاعل اللي أنت فيه تفاعل طبيعي لأي زول تعرض لكارثة زي دي، ممكن وضعه النفسي تكون بالطريقة دي، يعني تطمن الزول إنه ده تصرف طبيعي، يعني مقارنة بالحاجة اللي حصلت ليه. الناس اللي تعرضت لكارثة بتحاول إنها تحكي حكاويها للناس برضو أن إحنا دايرين نستمع ليهم، لازم نكون مستمعين. الزول لما يجي داير يشرح لنا مراراته ومآسيه المرة نتيجة الكارثة برضو مطلوب إننا نستمع له جيدا، وبرضو ما نحاول نلوم الزول نقول له انت ليه قال لك تقعد هناك شنو او كده، ما نلوم بقدر الامكان نكونه مستمعين جدا جدا، ونسمع له ونأكد له انه هو الكلام هو بيقوله ده صح وما نغلطه. الحاجة برضو الضرورية انه نقدم او من تقديم الدعم النفسي الاول للناس الاتصال بين الناس، يعني مثلا يعني نوصل الارحام بين الناس. اي زول يتعرض لكارثة خاصة الكوارث بفعل البشر زي الحروب، الزول بيكون نزح مثلا طفله مشي اتجاهه وهو مشي اتجاهه وزوجه مشي اتجاهه وغيره وغيره، نحن نحاول بقدر الامكان نلم شملهم، يعني الزول نوريه انه اهلك الفلانيين في الحتة الفلاني وكده، نحاول بقدر الامكان لو عبر التلفونات عبر الرسائل عبر اي شيء نحن لازم نربط بين الناس. ودي برضو واحدة من الحاجات الضرورية جدا في إننا نقدم لأي زول يتعرض لكارثة طبيعية كانت كارثة بفعل البشر. مثلا في الحروب اللي حصلت في السودان مثلا الناس نزحت، الزول لما ينزح هو بيمشي اتجاه أسرته بتمشي اتجاه وكده، بيكون سنين ما بكون عارف اتجاهه، لما نوصل بيناتهم أو نحاول نربط بيناتهم دي واحدة من الخدمة الضرورية اللي احنا قدمناها لهم. طيب مثلا في الكوارث اللي حصلت في بعض الدول، مثلا كوارث طبيعية حصلت في سونامي مثلا، الناس جرت مثلا الراجل بيجري وبيخلي الأمة على الأطفال وغيره وغيره وكده، بعد ذلك لما يمشي يطلع لحتة بعيدة بعد ذلك بيكونوا أفراد الأسرة الواحدة ما بكونوا عارفين يعني وين بقية الأسرة، لأن نقوم برضو نوصل بيناتهم نربط بيناتهم تاني من جديد، هي خدمة كبيرة جدا نفسية أن احنا بنكونوا قدمنا من ضحايا الكوارث سواء كانت كوارث طبيعية أو كوارث بفعل البشر. برضو من الحاجات الضرورية برضو أننا نزرع الأمل، نزرع الأمل في قلب أي زول يتعرض لكارثة طبيعية أو كارثة بفعل البشر، يتعرض لأي كارثة لازم نزرع فيه الأمل إنه ما الحياة كلها كده، الحياة لازم تتغير، يعني ما حتستمر كده بس تكون قاعد في وسط الكارثة دي كده، لازم تتبدل، يعني بكرة بيكون أفضل. نزرع جواه الأمل برضو واحدة من الخدمات الضرورية أو خدمة إسعاف نفسي أولا إحنا بنكون قدمنا للزول أو الضحية بتاعت الكارثة. برضو نحن من الحاجات اللي بنقدم إننا نساعدهم نوفر لهم المساعدة، يعني إذا هو ما قادر يتحصل على يعني حاجة يأكلها أو مثلا ما بيعرف، يعني أكيد الزول اللي تعرض لكارثة بيكون يعني قام من منطقته الأصلية مشت ثانية جدا. إحنا لازم نساعده في إنه الزول يتحصل على الخدمات الضرورية لحياته، لما نساعد برضو بنكون قدمنا خدمة أو بنكون قدمنا دعم نفسي أولي للناس اللي تعرضوا للكوارث الطبيعية أو أي كارثة سواء كان بفعل البشر حتى. وشكرا جزيلا، السلام عليكم.
21: شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور، على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية. وكذلك الشكر للسادة المستمعين، وإلى اللقاء.
0: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك، راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: أهلا ومرحبا بكم المستمعين الأفاضل في برنامجنا ليوم الجمعة الموافق 22 مايو عام 2026. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وحلقة جديدة من جولة السودان اليوم، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار والبداية بالعناوين. بدء اجتماع قوى إعلان المبادئ السودانية لبناء وطن جديد في نيروبي بمشاركة واسعة من القيادات السياسية والمدنية. مقتل شخصين وإصابة آخرين في قصف استهدف مدينة الدلنج، وتوقف مراكز خدمات تقديم الغذاء لنحو 200 ألف لشحة تمويل. القوى المشتركة تعلن التقدم في محوري النيل الأزرق وكردفان، والدعم السريع تؤكد تدمير منظومة دفاع جوي في منطقة رهيت النوبة. ارتفاع وفيات الكوليرا بمدينة فوجة إلى 75 حالة وسط تدهور صحي حاد بولاية غرب كردفان، ومناشدة للمنظمات بالتحرك. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. انطلقت يوم الجمعة في العاصمة الكينية نيروبي أعمال الجلسة الافتتاحية لاجتماع قوى إعلان المبادئ السودانية لبناء وطن جديد بمشاركة واسعة من القيادات السياسية والمدنية. وشهدت الجلسة خطابات لعدد من الشخصيات البارزة، من بينهم الدكتور عبدالله حمدوك ورئيس حركة تحرير السودان عبدالواحد محمد النور. وركزت المداولات على أهمية الحوار والتنسيق والعمل المشترك بين السودانيين والسودانيات من أجل إنهاء الحرب وتحقيق السلام والاستقرار في البلاد. وقال عبدالله حمدوك رئيس الوزراء السابق ورئيس تحالف صمود في هذا الخصوص:
1: هذه الحرب لن تهبط من السماء، نحن ظللنا في حالة احتراب من 55 من قبل السلام، وظلت المسألة مستمرة إلى اليوم. السبب الرئيسي في المسألة دي هو الفشل في إدارة التنوع، ولذلك فقدنا جزء عزيز من الوطن. ما في حل عسكري لهذه الحرب، يجب أن نسعى لحل متفاوض عليه. ضرورة التوافق على ما يمكن أن نسميه اجتماع جديد يضع الأساس لبناء دولة حديثة تقوم على احترام التنوع.
0: وفي ذات الموضوع أكد المشاركون في اجتماع نيروبي أهمية توحيد الجهود الوطنية وتعزيز الحوار بين مختلف القوى السودانية، مع التجديد على ضرورة التنسيق والعمل الجماعي للوصول إلى حل سياسي شامل يسهم في إنهاء الحرب وتحقيق تطلعات الشعب السوداني في السلام والديمقراطية والاستقرار. وقال رئيس حركة تحرير السودان عبد الواحد محمد نور:
2: أنا بقول لكم يا جماعة أن إحنا كلنا اليوم على استعداد أننا نقعد مع بعض، وأننا لازم نوصل لخارطة الطريق اللي كل الشعب السوداني بينتظرنا بأننا نوقف الحرب دي، وأيضا نصنع يعني خارطة ونصنع آلية ونصنع طريق واضح كلنا نشوفه الأساس هذا السلام يتم، نوقف الحرب وننهيه.
0: يذكر أن الجلسة الافتتاحية لقوى إعلان المبادئ السودانية لبناء وطن جديد خاطبها بجانب الدكتور عبدالله حمدوك وعبد الواحد محمد النور كل من الأستاذ علي الراية السنهوري والدكتور صديق الزلاعي والأستاذ نفيس حجر، إلى جانب مشاركة الأستاذ الشاعر علي معباس في ختام الجلسة الافتتاحية. ارتفعت حصيلة الوفيات جراء تفشي وباء الكوليرا بمنطقة فوجة الإدارية التابعة لمحلية النهود بولاية غرب كردفان إلى أكثر من 75 حالة وفاة، فيما تجاوز عدد الإصابات 120 حالة. وتعاني المنطقة من انعدام المحاليل الوريدية والأدوية الأساسية ونقص الكوادر الطبية، الأمر الذي دفع الأهالي للجوء للعلاج البلدي والأعشاب لمواجهة المرض. يذكر أن مدينة فوجة استقبلت خلال الأشهر الماضية أعداد كبيرة من النازحين الفارين من مدينة النهود ومناطق أخرى عقب تصاعد الأحداث الأمنية، حيث وفرت لهم المأوى في المنازل والمدارس والمساجد ومراكز اللواء. وقال الناطق الرسمي باسم غرفة طوارئ دار حمر في هذا الخصوص:
3: تشهد إدارية فوجة التابعة لمحلية النهود والقرى المجاورة لها بولاية غرب كردفان كارثة إنسانية غير مسبوقة جراء التفشي المتسارع لوباء الكوليرا. وصل حتى الآن عدد الإصابات إلى 207 حالة إصابة مؤكدة، وعدد الوفيات وصل إلى 78 حالة وفاة. تمدد الوباء لينشر مخالبه في مناطق أخرى كالكبرة ومقصة والرقيق وغيرها، مع انقطاع تام في المحاليل الوريدية والأدوية المنقذة للحياة.
0: شهد سوق مدينة كادوغلو بولاية جنوب كردفان دخول كميات من السلع الأساسية بينها الدقيق والسكر والزيت ما أسهم في خلق حالة من الانفراج النسبي في الأسواق بعد فترة من شح الإمداد بسبب الحصار المفروض على المدينة. وقال مواطنون إنه توفر المواد الغذائية انعكس على استقرار الأسعار وتلبية الاحتياجات اليومية للسكان داخل المدينة. وفي المقابل أشار متعاملون في السوق إلى ارتفاع أسعار خراف الأضاحي بسبب نقص عادات الماشية الواردة إلى كادوغلي هذا الموسم. أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا مقتل شخصين وإصابة آخرين جراء هجوم تعرضت له مدينة الدلنج ومحيطها في ولاية جنوب كردفان الأربعاء. كما أعلن مكتب أوتشا الخميس عن توقف مراكز تغذية تقدم خدمات لنحو 200,000 شخص في غرب دارفور جراء ضعف التمويل. من جهتها أعلنت شبكة أطباء السودان الخميس إصابة 6 أشخاص بجروح متفاوتة وتدمير مخازن الإمدادات الطبية في مدينة الدلنج بولاية جنوب كردفان جراء قصف صاروخي نفذته طائرة مسيرة تابعة لقوات الدعم السريع والحركة الشعبية شمال. أكد المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفن جوداريك المنظمات الإغاثية والإنسانية تسارع جهودها للسيطرة على تفشي الأمراض في السودان واستمرار تدهور الأوضاع الأمنية يؤثر سلبا على المدنيين والعمليات الإنسانية. وتم تسجيل أكثر من 100 حالة اشتباه بالكوليرا وأكثر من 3000 حالة اشتباه بجدر القرود في دارفور وخمس وفيات خلال هذا الأسبوع. أعلنت شبكة أطباء السودان عن نفوق أكثر من 20 رأسا من الضان بولاية نهر النيل بعد شربها من أحواض تخمير تابعة لتعدين الذهب ملوثة بالسيانيد والسوريا محذرة من تهديد بيئي وصحي خطير. وحملت الشبكة وزارة المعادن والشركة السودانية للموارد المعدنية المسؤولية عن انتشار الأحواض المكشوفة قرب مصادر المياه والري مطالبة بوقف التعدين العشوائي وتجديد الرقابة وفتح تحقيق عاجل للمحاسبة. حذر تحالف صمود من تدهور كارثي للوضع الإنساني في السودان مؤكدا أن النزاع دخل مرحلة أكثر فتكا مع تصاعد استخدام الطائرات المسيرة وتوسع استهداف الأعيان المدنية. وأشار تقرير صادر من لجنة العمل الإنساني بالتحالف إلى أن دارفور تظل بؤرة المجاعة الأساسية مع منع وصول المساعدات ونهبها بينما تشهد كردفان والنيل الأزرق والنيل الأبيض تصاعدا في الهجمات الجوية والنزوح مشيرا إلى خروج أكثر من 80% من المرافق الصحية عن الخدمة واستمرار استهداف المستشفيات والمدارس والأسواق. قال الناطق الرسمي باسم القوى المشتركة متوكل علي وكيل أن انتصارات الجيش والقوى المشتركة في إقليم النيل الأزرق وجنوب كردفان تعد بمثابة ضربة البداية لاستعادة مناطق كردفان ودارفور من قبضة الدعم السريع. وأكد جاهزية المشتركة للتقدم مع الجيش والقوات المساندة نحو دارفور وكردفان في أقرب وقت ممكن. من جهتها أعلنت قوات الدعم السريع في بيان عن تنفيذ عملية عسكرية وصفتها بالنوعية أسفرت عن تدمير وحرق منظومة دفاع جوي من طراز هايسر إيه تركية الصنع. قالت إنها تتبع للجيش السوداني وذلك في منطقة رهيد النوبة غربي مدينة أمدرمان. تشهد أسواق المواشي بمدينة نيالا بولاية جنوب دارفور وفرة كبيرة في خراف الأضاحي مع اقتراب عيد الأضحى المبارك وسط تأكيدات من التجار بأن الأسعار في متناول المواطنين. ووفقا لجولة لراديو دبنجا على سوق المواشي في مدينة نيالا أكد عدد من تجار الماشي أن أسعار الخراف تتراوح بين 150,000 و 400,000 في جنيه مشيرين إلى أن الأسواق استقبلت أعداد كبيرة من الأضاحي القادمة من مناطق الإنتاج المختلفة بالإقليم. وأكد التاجر البشر حسن أن استقرار الأوضاع الأمنية ساهم في انسياب حركة الماشي ووصولها إلى الأسواق بكميات كبيرة هذا العام. وأضاف لراديو دبنجا
4: يعني ما شاء الله ضحية بهاي موفر الناس ما شاء الله يوم يبشروا ضحايا بس الحمد لله ما هي مانع طبعا بمية خمسين إنك تضحي ما هي مانع أبشر طب.
5: طيب بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله آله وصحبه من والاه. الأسعار هنا أخواننا بالنسبة للأضحية للخروف ده خروف تاني بأربعمية وخمسين وده بكذلك 450 بارك الله فيك.
0: وفي مدينة الضيم بولاية شرق دارفور تشهد أسواق الماشية حركة نشطة مع تزايد الإقبال على شراء الأضاحي قبيل عيد الأضحى. وقال تجار في السوق إن أسعار الخراف تتراوح بين 150 ألف و 550 ألف جنيه بحسب الحجم والجودة، مؤكدين توفر الأضاحي بمختلف الفئات لتناسب القدرات الشرائية للمواطنين. ودعا التجار الجهات المختصة إلى فتح وتأمين الطرق لدعم حركة التجارة وتنشيط صادر الثروة الحيوانية من الولاية. وأضاف أحد التجار:
6: علي آدم بشارة مدلل في ولاية شرق دارفور الضعين، عندنا الجزارية القاطعة في ولاية شرق دارفور ب 500 لحد 450، وعندنا ده خروف بتاع ضحية سن قاطع ب 500 لحد 450.
0: وفي السياق قال خبير تجارة الثروة الحيوانية الدكتور خليفة باخد إن الحرب وإغلاق الطرق وارتفاع تكاليف النقل أدت إلى تفاوت كبير في أسعار الأضاحي بين مناطق الإنتاج ومناطق الاستهلاك في السودان. وأوضح إن أسعار الخراف في دارفور باعتبار مناطق إنتاج تتراوح بين 150 ألف و 450 ألف جنيه، بينما تصل في بعض مناطق الاستهلاك إلى ما بين مليون ومليوني جنيه. ودعا باخت إلى فتح أسواق خارجية وحدود دول الجوار لتسويق الفائض من الثروة الحيوانية ودعم المنتجين والتجار في الإقليم. وقال لراديو دبنجا:
7: طيب الأسعار في مناطق الاستهلاك صراحة هي ماشية تنخفض. ليه؟ لأنه الإنتاج مكثف، نقول القوة الشرائية ما يعني ضعيفة في مناطق التجمع أو الكوليكشن إيريا، يعني سواء كان الضعين، نيالة، غرب كردفان، المناطق دي بتلقى انه الشراء ما يعني نسبته منخفضه لانه الانتاج مكثف شديد. فمن هنا انا توصيتي انه تتفتح يعني اسواق في دول الجوار، تتفتح الحدود.
0: الخبر الاخير في النشره: قال رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس إن جولة الخارجية إلى الفاتيكان وبريطانيا وتركيا استهدفت الدفع بقضية السودان إلى قلب السياسة الدولية، معتبرا ما تم خلال الزيارة نقلة مهمة. وأضاف كامل إدريس في مؤتمر صحفي بمطار الخرطوم إن وفده عرض مبادرة سلام السودان ولقي تفاعلا كبيرا من الدول التي شملتها الزيارة، مشيرا إلى أن جميع دول العالم تريد الاستثمار في السودان. مستمعينا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا.
8: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركوا معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 003-12-08-00-470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: راديو دبنجا راديو
1: في لقاء خاص على راديو دبنجا. نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
2: اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الاعزاء. في ظل الحرب المستمره اللي بيعيشها الناس والازمه الاقتصاديه والانسانيه الطاحنه مع فقدان العديد من السودانيين لمصادر دخلهم بسبب الحرب، خرجت علينا وزاره الموارد البشريه والرعايه الاجتماعيه بقرار اعلنت فيه تشكيل لجنه فنيه لحصر العاملين بالحكومه الاتحاديه ودراسه اوضاعهم، تمهيدا لوضع تصورات للتقليص الوظائف واصلاح الخدمه المدنيه. طيب عشان تكون الصوره واضحه للناس، قرار الوزاره ده بتشكيل اللجنه صدر في 16 ابريل الماضي، لكن ما تم الاعلان عنه الا قبل يومين بشكل انه تم تسريبه يعني للاعلام في 16/17 مايو الحالي. كويس، بعده بيومين بس تم تسريب التقرير نفسه بتاع اللجنه اللي تم تشكيلها في تناقض واضح وغريب جدا جدا. الموضوع ده أثار تساؤلات ومخاوف بشأن مستقبل عشرات الآلاف من الموظفين الحكوميين، خاصة بعد تداول معلومات عن اتجاه رسمي لتخفيض العاملين من نسبة 20% عبر ما يسمى بالمعاش المبكر وإلغاء الوظائف. وما بين الإعلان عن اللجنة وتسريب تقريرها، خرج السيد رئيس الوزراء الدكتور كامل إدريس بتصريح مقتضب عبر الوكالة الرسمية وكالة السودان للأنباء سونا، ونفى وجود قرارات بإعفاء العاملين، لكنه أكد وجود اللجنة وأن الأمر يتعلق فقط بإصلاح الخدمة المدنية. طيب الحصل شنو بعد يا جماعة؟ الكارثة كانت في أنه خرجت تسريبات التقرير نفسه وتم تداول على نطاق واسع في نفي واضح أو تكذيب إن صح التعبير لتصريحات رئيس الوزراء، والقصة كلها أثارت جدل واسع وطرحت تساؤلات كبيرة حول حقيقة ما يجري وتوقيته وتأثيراته الاقتصادية والاجتماعية، خاصة في ظل أوضاع معيشية صعبة يعيش المواطنين، وده كله بيتزامن مع دعوات الحكومة نفسها للعودة الطوعية وإعادة الإعمار. هذه الأسئلة وغيرها نطرحها على الخبير النقابي الأستاذ محمد علي خوجلي. أهلا ومرحبا بك أستاذ محمد علي خوجلي.
3: السلام عليكم ورحمة الله.
2: بداية، هل تمضي الحكومة فعليا نحو أكبر عملية تقليص للوظائف في تاريخ الخدمة المدنية في السودان؟ وما هي المبررات لهذه الخطوة؟ وكيف يمكن مقاومة هذا القرار قانونيا أو بالوسائل السلمية؟
3: ما بنقدر نقول انه هدف الاحصاء دي بالقرار 22 امر يعني اقتضاه الاصلاح الاداري والاقتصادي، لسبب بسيط جدا، انه اعلان هدف الحصر هو خفض العماله. فكيف يعني تم التوصل الى وجود طرح الوظيفي اصلا يتطلب الخفض دي؟ في نقطه ثانيه، إذا شفنا المهام واختصاصات اللجنة بنلقاها هي بتخالف القوانين الوطنية، لأنه أصلا خفض العاملين ولا فصلهم الجماعي بتحددوا القوانين ما اللجان، وعنده معاييره الدولية المفروض الناس يلتزموا بها، ودي بتصهر ليا في تطبيق الاتفاقيات المصادقة على السودان نفسه، سواء كان الاتفاقية 98 عن المفاوضة الجماعية أو الـ 144 الشراكة الثلاثية. ثلاثة، ما بتتضمن عضوية اللجنة ممثلين للموظفين والموظفات. الدفع بأنه ما في نقابات منع المسجل التنظيمات للجان التمهيدية من الأعمال التنفيذية وإلى آخر الكلام الممكن يتقال، ده ما عنده محل، يعني لا محل له أصلا، يعني لأن يستطيع الموظفون والموظفات اختيار ممثلهم على الأقل على مستوى القطاعات محل الحصر لدي يعني والإحصاء والخفض ده بشكل مباشر. فالحكاية دي عندنا حتى في القوانين الوطنية يعني. أربعة، من غير المعلوم إنه الإحصاء ده أو الخفض الحصري ده أو الخفض يعني حصر على الموظفين والموظفات اللي بيصرفوا مرتباتهم من الحكومة بالفصل الأول، الكلام ده ما اتقال. هل معنى كده إنه الموضوع ده بيخص جميع العاملين؟ لأنه المعروف إنه هناك مؤسسات كبيرة وأكثر من 37 يعني مؤسسة مستثناة من الخضوع للهيكل الراتبي الموحد ده، اللي هو نحن بيطلعوا عليهم بيسموها ذات الموارد الذاتية، هل خاض على الحصر ده للخفض ده ولا لا؟ في النقطة الخامسة شايف يعني من جهة تانية إنه الحصر ده والإحصاء زي ما يتقال في القرار نفسه للقوى العاملة بيكون عن طريق الملفات الخدمة والأوراق الرسمية وكذا، ودي نتيجة معروفة سلفا، هي نتيجة مزيفة ونتيجتها إنه في بتصير لي ترهل في القوى العاملة. والحكاية دي قديمة جدا ولها سنين في السودان وقاعد تكشف تقارير المراجعة يعني كلها قبل الحرب. يعني قبل الحرب كانت الكشوفات المرتبات دي كانت بتتضمن الناس الميتين وبتتضمن الناس اللي انتهت عقوداتهم وما اتجددت وبتتضمن المستغلين من الخدمة ولا مفصولين وبتتضمن العمالة الشبح اللي هي ما لا وجود لها، لا وجود لها. ده قبل الحرب. يا الله إذا نحن جينا نحصر الآن يعني بالطريقة القديمة نفسها دي بتكون أكثر تضخم، لأنه أنا عندي شهداء وعندي ناس موتى بسبب الحرب، عندي مفقودين بسبب الحرب بآلاف، وعندي ناس اختاروا الهجرة ولا منتظرين ذات اللجنة ده منتظرين اللجنة ولا غرارة ولا يحزنون، خلاص خلوا السودان ذاته. فدي واحدة من النقاط ذات الأهمية يعني قصة الورق والملفات دي. يعني في النقطة ستة يعني التوصل إلى نتيجة إنه يوجد ترهل وظيفي نفسها يعني هنا أو هناك برضو نتيجة زائفة مقدما كذب، لأنه أنت عشان تتوصل للنتيجة دي معناها أنت الحتات دي كلها اتغررت بشأنها، هي عندها هياكل تنظيمية، عندها قوة عاملة محددة بتشغل الوظائف بتاعتها، عشان بعد ذلك تشوف الموجود عندك الليلة وفي نقص ولا في زيادة. وأنا أفتكر الكلام ده كله ما متوفر الآن، يعني ما متوافر اليوم بأي شكل من الأشكال. في النقطة السابعة والأخيرة أفتكر أنه على أصحاب المصلحة أو الناس اللي بيمثلوهم ممكن هم يختاروهم الطعن في القرار ده أمام القضاء فورا يعني وطلب وقف تنفيذه، وفي خطوة يعني مصاحبة إنه على أصحاب المصلحة ديل والنقابات المستقلة بالذات النقابات تحت الحماية الدولية إحاطة منظمة العمل الدولية بما يجري وطلب عونها الفني بما في ذلك تقديم الشكاوى.
2: طيب أستاذ أحمد علي خوجلي، بالنسبة لتصريحات رئيس الوزراء بنفيه للحديث أو للخبر عن تقليص العاملين

0: في إصلاح الخدمة المدنية. ما هو تعليقك لتصريحات رئيس الوزراء بنفي الحديث أو الخبر عن المتداول عن تقليص العاملين بالدولة واعترافه في نفس الوقت بوجود اللجنة لكن بهدف إصلاح الخدمة المدنية، ومع ذلك تسريب تقرير اللجنة نفسه؟
1: جابوا لنا إعلان المكتب الصحفي لرئيس مجلس الوزراء الاثنين 18 مايو بنفي رئيس مجلس الوزراء للخبر المتداول بشأن إعفاء الموظفين العاملين بالدولة مع تأكيد عدم صحته، وإنه هناك لجنة وزارية تعكف على إعداد رؤية لإصلاح الخدمة المدنية. التصريح ده الإعلام بتاع المكتب الصحفي ده طوالي برجعنا لأصل الموضوع حقنا اللي هو لجنة القرار رقم 22. هل توجد لجنة سرية أو غير معلن عنها بخلاف لجنة وزير الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية؟ يعني في لجنتين مثلا؟ إذا كانت الإجابة نعم، يبقى من واجب الوزير إنه يلغي القرار رقم 22 ده، لأنه إذا ظل قاعد وفي لجنة بتعكف على الرؤية بتاعت الإصلاح بيكون هو استبغى اللجنة التي تعكف يعني. أما إذا كانت الإجابة لا وإنه هي في لجنة واحدة اللي هي لجنة الوزير، بيكون المكتب الصحفي بالحالة دي أخطأ، لأنه المهمة بتاعت لجنة القرار 22 ما ادعت إنها هي بتعكف على تقديم رؤية الإصلاح يعني بموجب القرار نفسه. يعني مهمة لجنة الوزير الفنية بالقرار 22 حصر العاملين بالحكومة الاتحادية. نتكلم نحن عن لجنة رؤية لإصلاح الخدمة المدنية، ما في علاقة بين الحاجتين ديل. يعني مهام لجنة الوزير بالقرار معروفة، حصر العاملين بالحكومة الاتحادية، حصر العاملين الذين لا تنطبق عليهم شروط المعاش المبكر، وضع تصور لتقليص عدد العاملين، ربع توصية بكيفية تخفيض العاملين. بعد كده يبقى يعني لما يكون يحدث تسريب أجزاء من تقرير اللجنة دي بيكون مسألة شكلية، يعني لأنه أصلا الناس عارفين إنه التقرير ما صدر ولا اتنشر ولا الحكومة اتخذت قرارات أعلنتها، لا الحكاية دي مسألة معروفة يعني. لكن أنا أفتكر إنه يعني على اللجنة الوزارية التي تعكف أو التي تعمل في الحصر والتغليص أن تضع أو تضعها يعني في الحسبان الحاجات الدار أقولها دي. يعني أول حاجة أي تخفيض للعمال والموظفين دون إخطار مسبق، دون تقديم تبريرات هيكلية واضحة، دون فتح باب التشاور مع ممثلي العمال والموظفين، إجراء معيب وباطل وفق المعايير الدولية، وتقع المسؤولية إثبات وجود أسباب مشروعة للتخفيض على الإدارة الحكومية. ده العالم قال الكلام ده، العالم قال الكلام ده. قانون الخدمة المدنية نعم بيتيح إلغاء الوظيفة، لكن ما طلقيتها، عندها شروط محددة كإلغاء الوحدة الإدارية بالكامل. المهم على الحكومة إنها بتقدم، الحكومة بتقدم دراسة هيكلية واقتصادية حقيقية يعني بتثبت الانتفاع الحاجة للوظائف دي. العمال والموظفين يا اخواننا في يعني جربوا الفصل بإلغاء الوظيفة في نظام الإنقاذ، عرفوا خلاص، هم عرفوا انه الفصل لإلغاء الوظيفة كان بيعني إلغاء شاغل الوظيفة، ما إلغاء الوظيفة، إلغاء شاغل الوظيفة، لأنه بعد شوية مدة ما بالطول بيتم تعيين ناس جداد وأحيان بأعداد أكبر من الذين يعني ألغيت وظائفهم. ودي كانت حالة ظاهرة في حالة الخروج الجوية السودانية. عشان كده العمال والموظفين ما حيكتفوا بكشوفات الأسماء اللي بتطلع، لا لا، هم حيطلبوا منك يا اللجنة ولا الحكومة ولا اللجنة الثانية، حيطلبوا الهيكل الجديد.

0: القديم ويقارنوه بالهيكل الجديد المخترع ده، بيراجعوا مسميات الوظائف ودرجات المالية وكده. دي من جهة. من جهة تانية إنه الحكومة لازم تتذكر إنه هي ما هتقدر أصلا تاني تفتح باب التعيين تحت أي مسمى يعني لاحقا، يعني لأنه ده دليل قاطع أمام القضاء الإداري ومنظمة العمل الدولية على إنه القرار ده قرار صوري وقرار كيدي. وطبعا برضو الناس يعرفوا بيصلوا منظمة العمل كيف ولجنة الحرية، هذا الحاجات دي العمال ما بيقولوا يعرفوها والموظفين، يعني الحكومة ما عندها طريقة. ثالثا بتشترط المعايير الدولية ضرورة التشاور المسبق مع ممثلي العمال والموظفين، ما قبل يوم ولا يومين، قبل أسابيع من اتخاذ أي إجراء للتخفيض بأي اسم كان، وإياد البدائل إلى آخر الحاجات تحت التفاوض البتيم في كافة أحوال خفض العمالة لأسباب اقتصادية أو هيكلية. الحكومة ملزمة بالتشاور، ما على كيفها، ما في خيار، أي خيار آخر أمامها، لازم تقعد ولازم تتفاوض ولازم تشاور الممثلين بتاعنا العمال والموظفين ديل. مشكلة وبس، وهي مفروض ذاتها عشان تتم المشاورات دي بشكل صحيح بتوفر المعلومات كاملة للممثلين للعمال والموظفين أو تبين الأسباب والفئات المستهدفة إلى آخر التفاصيل. رابعا وأخيرا يعني هنشوف الموضوع بتاع المعاش المبكر أو الاختياري، لأنه يا أخوان القضية هو أم القضايا، أم القضايا. تعدي على أموال العمال الخاصة دون دراسات اكتوارية معتمدة بضرب المنظومة الاستراتيجية للأمن الاجتماعي بتاع البلد، بشكل خطر داهم مش على المخفضين، لا لا لا، والشغالين والباقيين الشغالين في الخدمة والمعاشين أنفسهم. طيب أنا الواقع الراهن عندي شنو؟ الواقع الراهن عندي معاشين لهم سنوات ما ربطت معاشاتهم. الناس المخفضين ديل هتتوقف اشتراكاتهم بموارد الصندوق، المعاشين الجدد ديل بالآلاف هتربط لهم معاشات هيدفع الصندوق، غير ناس المعاشات كل الناس التانين يلغى الوظائف إلى شنو ديل بتتوقف اشتراكاتهم من غير يعني تتوقف اشتراكاتهم، وفي نفس الوقت بيكونوا ملزمين يدفعوا لهم التعويضات والحاجات المقررة والمتفق عليها. المعاشين القدام ديل ذاتهم يعني ما قبل التخفيض من بدوت المعاشات دي لحد ما قبل التخفيض ديت بتضرروا، لانه معاشاتهم دي هتتجمد اصيلها وتتجمد وتتاكل بالتضخم لما تبقى صفر، يعني لما تبقى صفر. عشان كده ما قاعدين يعني الزيادات المقرره للمعاشين دي ما طبقت، اللجان اللي اتعملت لزياده المعاشات في القطاع الخاص، اللجنه بتكونت من سنه 23 وابو يجيبوا سيرتها خلاص، تاني ما جابوا لا سيره تاني من 2023. على العموم يعني في الآخر أن إحنا يعني بنضيف للحكومة يعني واللجنة يعني التي تحكف والتي تحصر يعني ملاحظات بسيطة جدا، ثلاثة ملاحظات. الأولى إنه لجنة الحريات النقابية تابعة لمنظمة الأعمال دي عندها قاعدة ثابتة إنه إذا وضعت الإدارة الموظف بين خيارين المعاش المبكر أو الفصل فإن هذا لا يعد معاش اختياريا، لا يعد فصل تعسفي. الخواجات بيسموه يعني بيسموا الحالة دي حالة بتاعت الإكراه المعنوي. النقطة الثانية من توصيات لجنة المعايير الدولية لحماية الأجور إنه الأموال بتاع الصناديق المعاشات والتأمينات الاجتماعية دي أموال خاصة، أموال خاصة بالعمال، هي آية تحت أمانة الدولة، لكن لا تملك الحكومة حق تبديدها لأي سبب. النقطة الثالثة يعني والأخيرة إنه بالقوانين الوطنية بالمعايير الدولية بيحظر تماماً على أي حكومة إنها تتخذ قرارات تؤثر على الصناديق من دون ما تجري دراسات معتمدة من خبراء. غياب الدراسات دي معناها شنو؟ معناها إنه القرارات الإدارية اللي بتصدر من مجلس الوزراء دي يعني ما عدم التحوط للضرر هو عيب قانوني وعيب قانوني جسيم في الحقيقة، بيبطل القرار الإداري ده حتى قبل صدوره، لأنه أصلا هو بهدد الأمن القومي الاجتماعي للدولة. يعني غايته دي الحاجات الدارين نذكر بها اللجنتين أو اللجنة أو الحكومة، وبعدين نشوف غايته كان جد جديد.
1: إلى هنا ونصل بكم مستمعي راديو دمنج الأعزاء إلى ختام حلقتنا، كانت مع الخبير النقابي الأستاذ محمد علي خوجري حول قرار الموارد البشرية بالتقليص العاملين في الدولة. هذه تحياتي سليمان سري، وتقبلوا تحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
2: راديو دبنجا راديو،
3: في لقاء خاص على راديو دبنجا نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.

0: راديو دبنجا، حيث لا تميل الكفة إلا للحقيقة. نضع القضايا في الميزان، نستمع، نناقش ونحكم بضمير. كونوا معنا في برنامج في الميزان.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان، وفيها نتناول بالتعليق مع الأستاذ المعز حضرة المحامي التعليق على المحاكمات التي جرت أخيرا في حق كل من الناشط منيب عبد العزيز والدكتور أحمد شفا بضنقلة، وتأييد محكمة الاستئناف بسنجر حكم الإعدام الصادر بحق المحامي أبو بكر منصور. قضية الناشط منيب تتلخص في أنه بعد مخاطبة جماهيرية خاطب فيها الناس في إحدى المناسبات، تم القبض عليه وتم فتح بلاغ في مواجهته تحت المواد 62 و66 و69 من القانون الجنائي، بالإضافة للمادتين 24 و26 من قانون جرائم المعلوماتية، وهي بتشمل تهم إثارة الكراهية ونشر الأخبار الكاذبة والتحريض على التمرد، كلها بتستند على محتويات طلعها من تلفون منيب. أما بالنسبة للدكتور الصيدلي أحمد شفا، في حديث داخل الصيدلية بينه وبين شخص آخر يتحدث حول موقفه من الحرب ومن فقد الشباب اللي استنفروا في الحرب، حضر اللقاء شخص ثالث تدخل في هذا الحوار، ومن ثم تفاجأ بأنه فتحوا فيه بلاغ ومعه أمر قبض، وتم توجيه تهم له تحت المادة 62 التسبب في إثارة شعور بالتذمر بين أفراد القوات النظامية والتحريض على أفرادها للامتناع أن تأدية واجبهم أو ارتكاب ما يخل بالنظام العام، والمادة 69 الإخلال بالسلامة العامة والقيام بفعل بقصد أو يحتمل يؤدي إلى الإخلال بالسلامة العامة والطمأنينة العامة. أخيرا المحامي أبو بكر منصور أعلنت مجموعة محمود طواري أن محكمة الاستئناف أيدت حكم الإعدام الصادر في حقه، وهو تم اعتقاله في شهر 11/2024 في مدينة سنجة، ووجه له اتهامات بموجب مواد في القانون الجنائي تتعلق بتقويض النظام الدستوري وإثارة الحرب ضد الدولة، بجانب تهم أخرى. وصدر الحكم الابتدائي في حقه في شهر 4/27. أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي. نشير لأنه المحاكم برأت كل من منيب عبد العزيز من التهم الموجهة إليه والدكتور أحمد شفا كذلك. قبل ما نعطي الفرصة للأستاذ المحامي المعز حضرة للتعليق، نستمع لمحامي الدفاع عن منيب عبد العزيز الأستاذ المحامي فخر الدين محمد زبير، يحدثنا عن جلسة النطق بالحكم أو جلسة شطب الاتهام في مواجهته، فنستمع له.
2: جلسة اليوم كانت محددة لمواصلة سماع شهود الاتهام، وبالفعل تم سماع شاهد واستجوبناه، وإفاداته كانت كويسة بالنسبة لنا في خدمة قضية الدفاع أكثر من الاتهام، واكتفوا قالوا تاني وما عندهم شاهد. المحكمة طوالي بعد ما قفلت قضية الاتهام انتقلت لاستجواب المتهم. كويس، المتهم قدم إفادات ممتازة في الاستجواب، كلام مرتب، كلام يعني مؤسس زي ما بيقولوا. طيب، المحكمة عندها سلطة بموجب المادة 141 إذا رأت إنه الفعل المنسوب للمتهم ده ما بيشكل جريمة، أو البينات المقدمة من الاتهام ما كافية لتوجيه التهمة، عندها سلطة تشطب البلاغ بالمادة 141 إجراءات جنائية. قرار الصدر ده وفق المادة 141 قرار سليم، فالمحكمة يعني ما احتاجت إنها توجيه تهمة ونحن نرد على التهمة ونجيب شهودنا. توصلت لأنه الحاجة المنسوبة للمتهم ما بشكل جريمة، والبينة المقدمة ما كافية لتوجيه تهمة. ما في شك حول القرار أنه قرار صحيح وصدر وفقا للقانون.
1: مستمعين الكرام، ده كان المحامي فخر الدين محمد زبير، ممثل الدفاع عن الناشط منيب عبد العزيز في البلاغ الذي فتح في مواجهته. في الفقرة القادمة نستمع للأستاذ مويس حضر المحامي الذي طلبنا منه التعليق على حيثيات هذه المحاكمات التي جرت، وخصوصا فيما يخص محاكمة الطبيب الصيدلي أحمد الشفا. فنستمع للأستاذ المعيس حضرة.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي ومستمعي راديو دبنجة. للتعليق على المحاكمات، محاكمة الصيدلي أحمد شيفا ومحاكمة منيب، محاكمة أحد المحامين الموجودين في منطقة الدمازين أو سينجا، الملاحظ أن هذه مفارغات وترسل دلالات سالبة على أن القضاء أو العدالة في السودان قد فقدت الإرادة وقد فقدت المقدرة لتحقيق هدف العدالة الأسمى وهو مبدأ المحاكمة العادلة. فلو أخذنا بقضية أحمد شيفا تمثل قمة استغلال ما يسمى بميليشيا البراء ابن مالك الإرهابية التي صنفت مؤخرا من الولايات المتحدة كإرهابية، استغلالهم لأنهم يحملون السلاح يخوفون المواطنين. نقلوا جلسة خاصة شاكي استرق السمع لشخصين يتناقشين حول إيقاف الحرب، حول مقتل الشباب في مناطق العمليات. هذا رأي وهذا يجب أن يقال كأخف يعني أو أغلى ما يمكن أن يمارس في دولة تدعي أنها ديمقراطية. فهذا الشخص الذي ينتمي لهذه الكتائب نقل هذا الخبر لكتيبة البراء وقام بفتح بلاغ. يعني هذا البلاغ يدل على مدى ما وصلت إليه النيابة في السودان والغضاء أن يحاكم شخص لمجرد إبداء رأي. ولذلك هو كل المدنيين هم حقيقة حربهم هؤلاء الإسلامويين ليس مع الدعم السريع أو غيره، حربهم مع المدنيين لأنهم يخافون منهم وبالتالي يحاولون أن يكمموا الأفواه. لكن هذا تكميم الأفواه يعني للأسف يأتي عن طريق النيابة والغضاء، وهذا يدل على التسييس الكامل لهذه النيابة ولهذا الغضاء. المفارقة أن الشاكي والشاهد أيضا متهمين في أماكن عملهم في ما يسمى بكتيبة البراء، أنهم متهمين أحدهم يعني أحد الشهود الأساسيين متهم ببيع أو تسريب سلاح إلى الدعم السريع. والشاكي أيضا قالوا لديه سابق جريمة عندما كان طالب في الكلية الحربية وفصل. فهؤلاء هم من يقودون الآن مثل هذه الكتائب، هم متهمون سابقون ينتمون إلى هذه الكتائب لتغطية جرائمهم. بينما يأتي شاب مريض زي منيب لم يحمل سلاحا، لم يحمل عصا، وإنما نطق بصوته اللي هو صوت ثورة ديسمبر. اغتيد في البدء بواسطة ما يسمى بالخلية الأمنية، وهذا هو جسم غير شرعي وغير قانوني، وتم فتح بلاغاته كالعادة، تغويض النظام الدستوري التعاون وتم شطبها، وتم فتح بلاغات أخرى. ويبدو أنه الغضاء لأنه كانت في حملة قوية ضد أحمد شيفا وضد منيب تم شطب هذه البلاغات. بينما نجد المحامي في الدمازين الذي أصدرت محكمة الاستئناف حكما بإعدامه لأنه اعتباره متعاون، يعني هذا الحكم مش فيه انتهاك صارخ لكل القوانين السودانية. شخص موجود في منطقة ده منزله، هو لم يأتي إليها، خرج الجيش ودخل الدعم السريع، كونه أنا لديه ظروف تمنعني من الخروج، ولديه والد كبير في السن ربما لا يملك الإمكانيات المادية ولا الجسدية للخروج، فشخص جلس في منزله تتهمه بالتعاون كيف وهو أصلا لم يأتي من الخارج ولم يقم بحملة. لكن هذه كلها للأسف تصفيات لشخصيات لجان المقاومة، شخصيات التي كان لديها رأي أو موقف معارض من النظام السابق. هؤلاء جميعا فتح ضدهم مثل هذه البلاغات الكيدية، وبالتالي للأسف الشديد أصبحت النيابة والغضاء مقلب غط لتصفية الحسابات بواسطة فلول النظام السابق. وده طبعا يعني إهانة للقضاء وإهانة للنظام العدلي بكامله وإهانة لكل المبادئ القانونية المعترف بها في السودان أو التي نصت عليها القوانين السودانية. للأسف الشديد هذا ما ظهر للإعلام. نجد أيضا من المحاكمات الجائرة الآن هنالك يعني عند لدينا محامي زميل موجود في بورسودان لأكثر من سنة مقبوض بواسطة الخلية الأمنية، لم يقدم لمحاكمة، لم يقدم إلى جهة، ولا توجد جهة يعني تراقب هذا الغبط، لا توجد نيابة ولا قضاء. وده انتهاك آخر لهذه الحقوق للمحامين. ويبدو أن هنالك الكثيرين من أمثال هذا المحامي الزميل موجود أو موجودون في السجون في بورسودان أو في غيرها بواسطة ما يسمى بالخلية الأمنية. الخلية الأمنية دي جسم كما ذكرت غير شرعي، غير قانوني، غير منصوص عليه في قانون الإجراءات الجنائية أو القانون الجنائي، وبالتالي هو جسم يقوم بالاحتغالات خارج مظلة القانون. وللأسف هذا الأمر كله يتم تحت سمع وبصر النيابة العامة والقضاء، لأنه حسب قانون الإجراءات الجنائية سنة 91 القبض لمدة يوم بواسطة الشرطة، ما النيابة لديها الحق في قبض حتى المتهم حدود 3 أيام، ما زاد من 3 أيام يجب أن يتم تجديد الحبس بواسطة القضاء. الآن كل القوانين تنتهك، يقبض الشخص لمدة عام أو أكثر بدون أن تجدد له النيابة أو الشرطة أو القضاء، وده انتهاك آخر يضاف إلى كمية الانتهاكات التي حدثت في الفترة السابقة. وبالتالي ما يحدث الآن لدينا في السودان هو حقيقة انتهاك شامل لكل مبادئ العدالة، لكل مبادئ المحاكمة العادلة. إنما يحدث حقيقة إنه هنالك الآن جهات تستغل هذه الأجهزة العدلية لفتح البلاغات الكيدية، ومن ثم تلجأ إلى شطب هذه البلاغات، ربما يعني في بلاغ أحمد شفا، لأنه الشاكي والشاهد اتضح أنهم متهمين، يعني الشاهد الأساسي بعد ما أن سمعت شهادته تم القبض عليه بأنه يقوم ببيع أسلحة تحت حمايته إلى الدعم السريع، وشاكي أيضا كما ذكرت كان متهما سابقا، وبالتالي هم يبدو أن هنالك مغايضات أدين في هذا البلاغ وأبرئ في هذا البلاغ. ويعني أنا أعتقد الآن ما يحدث من محاكمات لم يحدث في كل تاريخ السودان، في كل العهود الدكتاتورية المظلمة لم يحدث أن انتهكت مبادئ العدالة بهذه الصورة التي لا خجل فيها. يعني حتى أيام الرئيس المخلوع عمر البشير يعني كانت هنالك رغم الانتهاكات الكثيرة للعدالة، لكن كانت يتم إخراج مثل هذه الأشياء بإخراج أفضل مما هو يحدث الآن. الآن في سذاجة في الإخراج للأسف الشديد، ويعني لا يوجد حتى حياء يعني في إخفاء الانتهاكات، يعني أصبحت الانتهاكات ترتكب جهارا نهارا، لأنه لا توجد محاسبة للأسف الشديد، ومن أمن العقاب أساء الأدب كما يقول المثل، وهذا هو ما يحدث الآن. لأنه من هو شاك ومتهم هم الذين يجب أن يحاكموا، من يبيع السلاح خارج إطار الأطر القانوني يجب هو أن يحاكم ويعاقب ويحاكم بالإعدام، لأنه في مثل القانون العسكري العسكري الذي يقوم ببيع الأسلحة وتهريبه من الحرس هذا يحاكم بالإعدام. فلماذا لم يحاكم الشاكي والشاهد الذين ظهروا في قضية الدكتور أحمد شيفا بالإعدام؟ لماذا؟ علمت أنهم بروا. فهذه هي العدالة الانتقائية، هذا انتقاء للعدالة، هذه هي العدالة المغلوبة التي سوف تفجر المظالم، سوف تفجر القهر. لأنه من يرى أنه يخر بواسطة الأجهزة العدلية ويبرأ الآخرين المجرمين الحقيقيين الذين يقومون بقطر البطون وقطع الرؤوس وسرقة السلاح، هذا تطور حتى لم يحدث فيما سبق يعني، لكن الآن أصبح هؤلاء الذين ينتمون لمثل هذه الكتائب الإرهابية يقومون ببيع السلاح وتهريبه، هذه يجب أن يعدموا، يجب أن يحاكموا. ولكن للأسف الشديد نجد أن الضعفاء هم الذين يحاكمون، بائعة الشاي والطعام يتهمون بالإعدام ويحاكمون بالتعاون بتهمة التعاون، بينما المتهم الأساسي والحقيقي الذي يبيع السلاح يبرأ ويترك ويطلق سراحه. فللأسف نجد الآن نحن أمام فوضى عدلية مؤلمة ومحزنة في نفس الوقت يعني. وهذه الهزة عندما تحدث في الأجهزة العدلية فهذا إشارات على أن الدولة كلها لا توجد فيها مؤسسات يمكن أن يلجأ لها، لأن القضاء هو صمام أمان أي دولة محترمة. النيابة يجب أن تكون محايدة، لكن عندما يحدث الخلل في مثل هذه الأجهزة العدلية يفقد المواطن الإحساس بالأمن والأمان وبالعدالة، لأن العدالة أصلا مبدأ سامي يجعل التوازن في المجتمع موجودا طالما هنالك جهة تحاكم أي شخص مهما على منصبه أو رتبته. لكن عندما نرى هذه الممارسات التي تحدث في قضية هؤلاء الشباب في دنقلة مثلا أو في الدمازين، هذه إشارات واضحة أن هذه الأجهزة غير راغبة ولا تملك الإرادة الحقيقية لمحاكمة أي شخص. وبالتالي ما يحدث الآن للأسف الشديد دي رسالة سالبة للقضاء السوداني، رسالة سالبة للعدالة. وبالتالي للأسف الشديد عندما يعني يحدث مثل هذا الأمر، هذا هو الطريق إلى الفوضى، وبالعكس ما نعيشه الآن هو فوضى، فوضى يمكن أن تؤدي إلى الإفلات من العقاب، وهذا هو ما يحدث الآن. نحن الآن في مرحلة الإفلات الكامل من العقاب. وأنا أعتقد الآن ما يحدث في الأجهزة العدلية في السودان، ظللنا في الماضي نتحدث عن إصلاح، لكن الآن ما يحدث، الإصلاح وحده لن يكون كافيا، نحن نحتاج إلى إعادة بناء من الصفر حتى نؤسس لقضاء عادل وشفاف وأمين.
1: بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة. أنا بشكر كل الذين شاركوا معنا وبشكركم أنتم على حسن الاستماع والمتابعة.
4: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
5: ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور، ونستمع له. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
6: الرضاعة الطبيعية بنقصد بيها إن نرضع الطفل لبن أمه، يعني أو رضاعة الطفل من لبن أمه، دي اسمها الرضاعة الطبيعية. طيب الرضاعة الطبيعية دي يا جماعة من الحاجات الضرورية جدا للطفل. الضرورة بتاعت الرضاعة الطبيعية بتكمن في إنه بيخلي الطفل أول حاجة ينمو بطريقة صحية، لأنه لبن الأم فيها كل العناصر الغذائية اللي بتحتاج لها الجسم بتاع الطفل عشان ينمو. ثانيا إنه لبن الأم بتبني القدرة العقلية بتاع الطفل بطريقة سليمة. نمرة ثلاثة إنه حتى الأم بتلقى فائدة من الرضاعة الطبيعية، أول حاجة بتنظم لها دورتها، برضو بتساعدها على إنه الكرش الكبير بتاع الحمل ده يرجع لجوة، وبرضو بيساعدها بإنها تكون خالية من الأمراض المزمنة. بجانب دي حاجات مهمة جدا، أو الحاجات الضرورية بتاعت أو أهمية الرضاعة الطبيعية بالنسبة للأم والجنين. طيب الرضاعة الطبيعية دي الطفل أول ما يلدوه مباشرة، أول ما فتح خشمه كده من الساعة الأولى طوالي بعد الولادة نبدأ له الرضاعة الطبيعية طوالي، ويستمر بدون إضافة أي حاجة، لا موية لا أي حاجة، لحد ما الطفل ده يتم 6 شهور، ما يضيف له أي حاجة جديدة. بعد 6 شهور يبدأ الطفل يزيد له مواد غذائية جديدة، يعني ما طوال نقوم نضيف له كمية من المواد الغذائية وأكل وعصيدة وكذا ورغيف، هنقوم نبدأ له بمواد خفيفة. الليلة مثلا نبدأ له ببطاطس، نديه يوم يومين كذا لحد ما يتعود بطنه على المادة الغذائية الجديدة دي. بعد ذلك كمان نبدأ له مثلا رز، بعد ذلك نبدأ له كمان خضروات، بعد كده يعني بالتدريج، بعد ذلك لحد ما الطفل يوصل السنة، بعد ذلك هنبدأ نأكله. بالإضافة إلى الرضاعة الطبيعية نقوم نأكل معاه الأكل العادية بتاعتنا بتاعت البيت. بعد ما يرضع من الشطر بتاعت أمه ويكمل اللبن، أولي هنقوم نديله الأكل الإضافي 3 وجبات أو كده مع الناس هو. بعد ما الطفل يتم السنتين خلاص بيجي في المرحلة بتاعت الفطام، بعد كده الطفل 100% بيبدأ بيعتمد على الغذاء العادي بتاعة الأسرة. خلال المراحل يعني 6 شهور الأولى ما نضيف له أي حاجة، دي واحدة حاجة مهمة جدا، لأنه في بعض الأمهات عندهم اعتقاد إنه والله لبن بسيط. لا يا ماما، لبنك ما بسيط، اللبن بيكفي الطفل إلا إذا كان الحالة دي يلخصها الدكتور إنه بيرسل اللبن مثلا أمه عندها لبن، وبعد ذلك الدكتور هو المخير في إنه يشوف الخيارات الممكن يشوف. لكن الأم ما تعتقد نفسها إنه لو شفارينها طوال إنه عندها لبن كافي للطفل، لا، ده اعتقاد خاطئ جدا. أي أم عندها لبن كفاية جدا لطفلها في خلال 6 شهور الأولى، وكان موية وكان بروتينات وكان سكريات وكان الأملاح المعدنية، كل الحاجات دي موجودة، وكان المواد اللي بتدافع عن الطفل أو بتقوي الجهاز المناعي بتاعه، دي حاجة ضرورية جدا. برضو في الرضاعة الطبيعية برضو في حاجة ضرورية يفترض الأمهات يعرفوها، إنه عدم الرضاعة الطبيعية بيؤدي للطفل إلى حاجة اسمها سوء التغذية. سوء التغذية يعني طفل وزنه بيبدأ بيقل بيقل بيقل لحد ما يوصل مرحلة متأخرة اللي هو يسموها مرحلة بتاعة الكواش، أو يعني بتورم وكذا، وبعد ما جسمه يبدأ ضعيف لحد ما يوصل مرحلة الورم، ده اسمه سوء التغذية. دي النتيجة بتاعت عدم إكمال الرضاعة الطبيعية. أو برضو في التغذية برضو بتجينا نتيجة الفطام المفاجئ. الأم برضو لو دارت تفطم الجنة ما تفطم طوالي كده، بس كده بس طوالي، بس تجي دمها كده وطوالي تفطم كده شهر وطوالي تفطم، لا كده ما صح. الفطام بتاع الطفل بيجي تدريجيا، يعني تزيد، يعني خلاص يعني الطفل يجي في المرحلة بتاعة الفطام قريب ل 24 شهر، تقللي من عدد الوجبات العادية بتاعت الأسرة وتقللي من الرباع بتاعت القسل من شكر أمه حتى لحد ما يوم أعتقد له خلاص السلام. دي حاجة يعني آمنة جدا للطفل في الفطام. أما الفطام المفاجئ بيسبب مشاكل كبيرة جدا، مشاكل نفسية للطفل ويؤديه إلى سوء التغذية. أغلب الحالات بتاعت سوء التغذية جاية نتيجة الفطام المفاجئ. برضو في أمهات بيعتقد إنه خلاص أول ما تبقى مثلا في بعض الأمهات تحصل لهم حمل قبل ما الطفل يتم السنتين، لأول ما خلاص عرفت إن هي حامل هو الطفل مجانا مباشرة، فكلام خطأ. الطفل يعني بيعتقد إنه والله يا أخي لما الحامل بتعمل إسهال للطفل وكذا، الكلام ده ما صحيح يا جماعة. لكن الصح إنه الأم لما يعني تبقى حامل القيمة الغذائية بتاعت اللبن بيقل أقل من الحوض بتاع الطفل، بالتالي المناعة بتاع الطفل بيكون ضعيف، عشان كده يجي إسهالات ويجي حاجات زي دي. يعني ما تقوم تفطمين طوالي، تقوم تزيدي من الأكل العادي من المواد الغذائية العادية بتاعت البيت تزيديه وتقللي من الرضاعة بنفس الطريقة تدريجيا لحد ما تفطمي. الفطام المفاجئ يا جماعة خطير جدا وبيؤدي إلى وفيات كبير جدا من الأطفال، لأنه ما بياكل وبعد كده بيدخل في حالة نفسية تعبة، وبعد كده يوصل لمرحلة بتاعت سوء تغذية. وسوء تغذية دي من الحاجات الخطيرة جدا، احنا خصص لها حلقة نتكلم عنها، يعني كل عدد كبير جدا من الأطفال. أنا بتمنى إنه الأمهات خاصة يسمعوا كلامي كويس، خاصة في مسألة بتاع الفطام المفاجئ، ما يفطموا عيالهم طوال مباشرة، بس طوال الليلة الطفل تشيل طوال بكرة توديه لحبوبته وخلاص عشان يفطموه وكده، لا لا، لازم يكون فطام تدريجي يعني. لحد الليلة حلقتنا عن الرضاعة الطبيعية، أهمية الرضاعة الطبيعية للأم وأهمية الرضاعة الطبيعية للطفل، وهي شنو ذات الرضاعة الطبيعية اتكلمنا عنها. في حاجة مهمة جدا برضو ركز عليها، عملوا دراسات وقارنوا ما بين الأطفال كملوا رضاعتهم الطبيعية وبين الأطفال اللي ما كملوا رضاعتهم الطبيعية في سهم في نسبة الذكاء. لقوا إنه الأطفال اللي كملوا الرضاعة الطبيعية كان نسبة الذكاء عالي جدا، بينما الأطفال اللي ما كملوا الرضاعة الطبيعية نسبة الذكاء حقهم كان أقل. يبقى ما في أم أكيد دايرة جناها تمشي المدرسة وهي آخر الوقت في المشكلة، عشان كده لازم تحرصي على إنك تكملي الرضاعة الطبيعية بالنسبة لطفلك، والفطام يكون فطام تدريجي ما يكون فطام مفاجئ.
5: شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية، وكذلك الشكر للسادة المستمعين وإلى اللقاء.

أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان. اليوم نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجة. فأهلا بكم.

0: أهلا ومرحبا بكم المستمعين الأفاضل في برنامجنا ليوم الجمعة الموافق 22 مايو عام 2026. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وحلقة جديدة من جولة السودان اليوم، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار والبداية بالعناوين. بدء اجتماع قوى إعلان المبادئ السودانية لبناء وطن جديد في نيروبي بمشاركة واسعة من القيادات السياسية والمدنية. مقتل شخصين وإصابة آخرين في قصف استهدف مدينة الدلنج، وتوقف مراكز خدمات تقديم الغذاء لنحو 200,000 لشحة تمويل. القوى المشتركة تعلن التقدم في محوري النيل الأزرق وكردفان، والدعم السريع تؤكد تدمير منظومة دفاع جوي في منطقة رهيت النوبة. ارتفاع وفيات الكوليرا بمدينة فوجة إلى 75 حالة وسط تدهور صحي حاد بولاية غرب كردفان، ومناشدة للمنظمات بالتحرك. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. انطلقت يوم الجمعة في العاصمة الكينية نيروبي أعمال الجلسة الافتتاحية لاجتماع قوى إعلان المبادئ السودانية لبناء وطن جديد بمشاركة واسعة من القيادات السياسية والمدنية. وشهدت الجلسة خطابات لعدد من الشخصيات البارزة، من بينهم الدكتور عبدالله حمدوك ورئيس حركة تحرير السودان عبدالواحد محمد النور. وركزت المداولات على أهمية الحوار والتنسيق والعمل المشترك بين السودانيين والسودانيات من أجل إنهاء الحرب وتحقيق السلام والاستقرار في البلاد. وقال عبدالله حمدوك رئيس الوزراء السابق ورئيس تحالف صمود في هذا الخصوص:
1: هذه الحرب لن تهبط من السلام، نحن ظللنا في حالة احتراب من 55 من قبل السلام، وظلت المسألة دي مستمرة إلى اليوم. السبب الرئيسي في المسألة دي هو الفشل في إدارة التنوع، ولذلك فقدنا جزء عزيز من الوطن. ما في حل عسكري في هذه الحرب، يجب أن نسعى لحل متفاوض عليه. ضرورة التوافق على ما يمكن أن نسميه باجتماع جديد يضع الأساس لبناء دولة حديثة تقوم على احترام التنوع.
0: وفي ذات الموضوع أكد المشاركون في اجتماع نيروبي أهمية توحيد الجهود الوطنية وتعزيز الحوار بين مختلف القوى السودانية، مع التجديد على ضرورة التنسيق والعمل الجماعي للوصول إلى حل سياسي شامل يسهم في إنهاء الحرب وتحقيق تطلعات الشعب السوداني في السلام والديمقراطية والاستقرار. وقال رئيس حركة تحرير السودان عبد الواحد محمد نور:
2: أنا بقول لكم يا جماعة أن إحنا كلنا اليوم على استعداد أننا نقعد مع بعض، وأننا لازم نوصل لخارطة الطريق اللي كل الشعب السوداني بينتظرنا بأننا نوقف الحرب دي، وأيضا نصنع يعني خارطة ونصنع آلية ونصنع طريق واضح كلنا نشوفه الأساس هذا السلام يتم، نوقف الحرب وننهيه.
0: يذكر أن الجلسة الافتتاحية لقوى إعلان المبادئ السودانية لبناء وطن جديد خاطبها بجانب الدكتور عبدالله حمدوك وعبد الواحد محمد النور كل من الأستاذ علي الرايح السنهوري والدكتور صديق الزلاعي والأستاذ نفيس حجر، إلى جانب مشاركة الأستاذ الشاعر عالم عباس في ختام الجلسة الافتتاحية. ارتفعت حصيلة الوفيات جراء تفشي وباء الكوليرا بمنطقة فوجة الإدارية التابعة لمحلية النهود بولاية غرب كردفان إلى أكثر من 75 حالة وفاة، فيما تجاوز عدد الإصابات 120 حالة. وتعاني المنطقة من انعدام المحاليل الوريدية والأدوية الأساسية ونقص الكوادر الطبية، الأمر الذي دفع الأهالي للجوء للعلاج البلدي والأعشاب لمواجهة المرض. يذكر أن مدينة فوجة استقبلت خلال الأشهر الماضية أعداد كبيرة من النازحين الفارين من مدينة النهود ومناطق أخرى عقب تصاعد الأحداث الأمنية، حيث وفرت لهم المأوى في المنازل والمدارس والمساجد ومراكز اللواء. وقال الناطق الرسمي باسم غرفة طواري دار حمر في هذا الخصوص:
3: تشهد إدارية فوجة التابعة لمحلية النهود والقرى المجاورة لها بولاية غرب كردفان كارثة إنسانية غير مسبوقة جراء التفشي المتسارع لوباء الكوليرا. وصل حتى الآن عدد الإصابات إلى 207 حالة إصابة مؤكدة، وعدد الوفيات وصل إلى 78 حالة وفاة. تمدد الوباء لينشر مخالبه في مناطق أخرى كالكبرة ومقصة والرقيق وغيرها، مع انقطاع تام في المحاليل الوريدية والأدوية المنقذة للحياة.
0: شهد سوق مدينة كادوغلو بولاية جنوب كردفان دخول كميات من السلع الأساسية بينها الدقيق والسكر والزيت ما أسهم في خلق حالة من الانفراج النسبي في الأسواق بعد فترة من شح الإمداد بسبب الحصار المفروض على المدينة. وقال مواطنون إنه توفر المواد الغذائية انعكس على استقرار الأسعار وتلبية الاحتياجات اليومية للسكان داخل المدينة. وفي المقابل أشار المتعاملون في السوق إلى ارتفاع أسعار خراف الأضاحي بسبب نقص عادات الماشية الواردة إلى كادوغلي هذا الموسم. أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا مقتل شخصين وإصابة آخرين جراء هجوم تعرضت له مدينة الدلنج ومحيطها في ولاية جنوب كردفان الأربعاء. كما أعلن مكتب أوتشا الخميس عن توقف مراكز تغذية تقدم خدمات لنحو 200,000 شخص في غرب دارفور جراء ضعف التمويل. من جهتها أعلنت شبكة أطباء السودان الخميس إصابة 6 أشخاص بجروح متفاوتة وتدمير مخازن الإمدادات الطبية في مدينة الدلنج بولاية جنوب كردفان جراء قصف صاروخي نفذته طائرة مسيرة تابعة لقوات الدعم السريع والحركة الشعبية شمال. أكد المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفن جوداريك المنظمات الإغاثية والإنسانية تسارع جهودها للسيطرة على تفشي الأمراض في السودان واستمرار تدهور الأوضاع الأمنية يؤثر سلبا على المدنيين والعمليات الإنسانية. وتم تسجيل أكثر من 100 حالة اشتباه بالكوليرا وأكثر من 3000 حالة اشتباه بجدر القرود في دارفور وخمس وفيات خلال هذا الأسبوع. أعلنت شبكة أطباء السودان عن نفوق أكثر من 20 رأسا من الضان بولاية نهر النيل بعد شربها من أحواض تخمير تابعة لتعدين الذهب ملوثة بالسيانيد والسورية محذرة من تهديد بيئي وصحي خطير. وحملت الشبكة وزارة المعادن والشركة السودانية للموارد المعدنية المسؤولية عن انتشار الأحواض المكشوفة قرب مصادر المياه والري مطالبة بوقف التعدين العشوائي وتجديد الرقابة وفتح تحقيق عاجل للمحاسبة. حذر تحالف صمود من تدهور كارثي للوضع الإنساني في السودان مؤكدا أن النزاع دخل مرحلة أكثر فتكا مع تصاعد استخدام الطائرات المسيرة وتوسع استهداف العيان المدنية. وأشار تقرير صادر من لجنة العمل الإنساني بالتحالف إلى أن دارفور تظل بؤرة المجاعة الأساسية مع منع وصول المساعدات ونهبها بينما تشهد كردفان والنيل الأزرق والنيل الأبيض تصاعدا في الهجمات الجوية والنزوح مشيرا إلى خروج أكثر من 80% من المرافق الصحية عن الخدمة واستمرار استهداف المستشفيات والمدارس والأسواق. قال الناطق الرسمي باسم القوى المشتركة متوكل علي وكيل إنه انتصارات الجيش والقوى المشتركة في إقليم النيل الأزرق وجنوب كردفان تعد بمثابة ضربة البداية لاستعادة مناطق كردفان ودارفور من قبضة الدعم السريع. وأكد جاهزية المشتركة للتقدم مع الجيش والقوات المساندة نحو دارفور وكردفان في أقرب وقت ممكن. من جهتها أعلنت قوات الدعم السريع في بيان عن تنفيذ عملية عسكرية وصفتها بالنوعية أسفرت عن تدمير وحرق منظومة دفاع جوي من طراز هايسر إيه تركية الصنع. قالت إنها تتبع للجيش السوداني وذلك في منطقة رهيد النوبة غرب مدينة أم درمان. تشهد أسواق المواشي بمدينة نيالا بولاية جنوب دارفور وفرة كبيرة في خراف الأضاحي مع اقتراب عيد الأضحى المبارك وسط تأكيدات من التجار بأن الأسعار في متناول المواطنين. ووفقا لجولة لراديو دبنجا على سوق المواشي في مدينة نيالا أكد عدد من تجار الماشي أن أسعار الخراف تتراوح بين 150,000 و 400,000 جنيه مشيرين إلى أن الأسواق استقبلت أعداد كبيرة من الأضاحي القادمة من مناطق الإنتاج المختلفة بالإقليم. وأكد التاجر البشر حسن أن استقرار الأوضاع الأمنية ساهم في انسياب حركة الماشي ووصولها إلى الأسواق بكميات كبيرة هذا العام. وأضاف لراديو دبنجا
4: يعني ما شاء الله ضحية بهاي موفر ناس ما شاء الله يوم يبشروا ضحايا بس الحمد لله ما هي مانع طبعا بمئة خمسين إنك تضحي تضحي فيه ما هي مانع أبشر طب.
5: طيب بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أهلي وصحبي ونواله. الأسعار هنا أخواننا بالنسبة للأضحية الخروف ده خروف تاني بأربعمائة وخمسين وده كذلك 450 بارك الله فيك.
0: وفي مدينة الضيم بولاية شرق دارفور تشهد أسواق الماشية حركة نشطة مع تزايد الإقبال على شراء الأضاحي قبيل عيد الأضحى. وقال تجار في السوق إن أسعار الخراف تتراوح بين 150 ألف و 550 ألف جنيه بحسب الحجم والجودة، مؤكدين توفر الأضاحي بمختلف الفئات لتناسب القدرات الشرائية للمواطنين. ودعا التجار الجهات المختصة إلى فتح وتأمين الطرق لدعم حركة التجارة وتنشيط صادر الثروة الحيوانية من الولاية. وأضاف أحد التجار:
6: علي آدم بشارة مدلل في ولاية شرق دارفور الضعين، عندنا الجزارية القاطعة في ولاية شرق دارفور ب 500 لحد 450، وعندنا ده خروف بتاع ضحية سن قاطع ب 500 لحد 450.
0: وفي السياق قال خبير تجارة الثروة الحيوانية الدكتور خليفة باخد إن الحرب وإغلاق الطرق وارتفاع تكاليف النقل أدت إلى تفاوت كبير في أسعار الأضاحي بين مناطق الإنتاج ومناطق الاستهلاك في السودان. وأوضح إن أسعار الخراف في دارفور باعتبار مناطق إنتاج تتراوح بين 150 ألف و 450 ألف جنيه، بينما تصل في بعض مناطق الاستهلاك إلى ما بين مليون ومليوني جنيه. ودعا باخت إلى فتح أسواق خارجية وحدود دول الجوار لتسويق الفائض من الثروة الحيوانية ودعم المنتجين والتجار في الإقليم. وقال لراديو دبنجا:
7: طيب الأسعار في مناطق الاستهلاك صراحة هي ماشية تنخفض. ليه؟ لأنه الإنتاج مكثف، لقونا القوة الشرائية ما يعني ضعيفة في مناطق التجمع أو الكوليكشن إيريا، يعني سواء كانت الضعين، ميالا، غرب كردفان، المناطق دي بتلقي انه الشراء ما يعني نسبته منخفضه لانه الانتاج مكثف شديد. فمن هنا انا توصيتي انه تتفتح يعني اسواق في دول الجوار، تتفتح الحدود.
0: الخبر الاخير في النشره، قال رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس إن جولة الخارجية إلى الفاتيكان وبريطانيا وتركيا استهدفت الدفع بقضية السودان إلى قلب السياسة الدولية، معتبرا ما تم خلال الزيارة نقلة مهمة. وأضاف كامل إدريس في مؤتمر صحفي بمطار الخرطوم إن وفده عرض مبادرة سلام السودان ولقي تفاعلا كبيرا من الدول التي شملتها الزيارة، مشيرا إلى أن جميع دول العالم تريد الاستثمار في السودان. مستمعين الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا.
8: أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم الجمعة الموافق 22 مايو 2026. في الجولة دي حنستمع للمواد التالية: انطلاق أعمال الجلسة الافتتاحية لاجتماع قوى إعلان المبادئ السودانية بنيروبي.
9: ده عمل كبير، أنا أفتكر أنه فيه تحول كبير في وحدة القوى السياسية والمدنية وفي التنسيق في المجالات المتعددة والمختلفة.
8: المحامي محمد عز الدين ما زال قيد الحبس ببور سودان ووالدته تتوجه بنداء ومناشدة.
10: لغاية ما ودوه السجن فأبوه توفى ومحمد ما جاء ولا سمحوا له إنه يجي يحضر دفن أبوه.
11: الباب ضرب، مشينا فتحنا الباب لقينا أصحابه واقفين، طبعا إحنا دخلنا عرفنا إنه أكيد في حاجة حاصلة له. يعني
8: انخفاض أسعار الماشية بمناطق الإنتاج.
7: الأسعار في مناطق الاستهلاك صراحة هي ماشية تنخفض. ليه؟ لأنه الإنتاج مكثف.
8: جولة استطلاعية حول أسعار خراف الأضاحي من جنوب وشرق دارفور.
6: وعندنا ده خروف بتاع ضحية سن قاطع ب 500 لحد 450.
8: ولدينا مواد أخرى ضمن هذه الجولة. فاصل قصير ونعود.
12: دبنجا، أخبار لكل السودان.
8: أهلا بكم مرة أخرى. انطلقت اليوم في العاصمة الكينية نيروبي أعمال الجلسة الافتتاحية لاجتماع قوى إعلان المبادئ السودانية لبناء وطن جديد بمشاركة واسعة من القيادات السياسية والمدنية. وشهدت الجلسة خطابات لعدد من الشخصيات البارزة، من بينهم الدكتور عبد الله حمدوك والأستاذ عبد الواحد محمد النور والأستاذ عبد الرّي حسن هوري والدكتور صديق الزيلعي والأستاذة نفيسة حجر ومشاركة الشاعر عالم عباس، حيث ركزت المداولات على أهمية الحوار والتنسيق والعمل المشترك بين السودانيين لتوحيد الجهود الوطنية وإنهاء الحرب وتحقيق تطلعات الشعب السوداني في السلام والديمقراطية والاستقرار في البلاد. الأستاذ جعفر حسن المتحدث باسم تعارف صمود كان قد تحدث في وقت سابق للجلسة الافتتاحية لراديو دبنجة حول الغرض من هذا الاجتماع.
9: نيروبي تستضيف اجتماعات لعدد من القوى السياسية والقوى المدنية وقياداتها، والآن توافد إلى نيروبي خلال يوم أمس واليوم عدد كبير من رؤساء الأحزاب السياسية وقيادات التنظيمات على رأسهم الدكتور عبد الله حمدوك رئيس صمود، والأستاذ بابكر والأستاذ عبد الواحد محمد نور رئيس جيش وحركة تحرير السودان، والأستاذ بابكر فيصل رئيس المكتب التنفيذي للتجمع الاتحادي، والأستاذ عمر الدقير والأستاذ رئيس حزب المؤتمر السوداني، والأستاذ علي الريح السنهوري رئيس حزب البعث العربي الاشتراكي الأصل، والأستاذ كمال بولاد، والأستاذ ياسر عرمان، والأستاذ الواثق البرير، والأستاذ طه عثمان، وعدد كبير من القيادات. الآن سوف ينعقد اجتماع يناقش عدد كبير من القضايا، بالتأكيد أهمها كيفية وحدة القوى المدنية وتوحيد الخطاب المدني ومواجهة الظروف الحالية والإجابة على تساؤلات كبيرة معنية بعملية إيقاف الحرب وإنهائها واستعادة السلام في السودان. وده عمل كبير، أفتكر أنه فيه تحول كبير في وحدة القوى السياسية والمدنية وفي التنسيق في المجالات المتعددة والمختلفة، وخاصة الناس في اختبار كبير يواجه الناس في الفترة الجاية، مرتبط بأنه السودان في وجه خطر أساسي هو عملية التشظي والتقسيم، وفي جهات كثيرة تعمل على هذا الاتجاه. لذلك واحد من أهم الأشياء اللي حيشتغل عليها الاجتماع في يومي غدا وبعد غد في عملية منع هذا التشظي والوقوف بقوة ضد أي عملية تقسيم في السودان، وهذه قضية أساسية وجوهرية تتفق عليها كل القوى السياسية والمدنية في السودان. وننادي وننبه لكل السودانيات والسودانيين إنه إطالة هذه الحرب واستمرارها يجعل أطماع الكثيرين في عملية تقسيم السودان إلى دويلات صغيرة وتفتيته إلى دويلات متناحرة، وده ما بيوصل لحل، ودي قضية جوهرية. القضية الثانية، تواجهنا قضايا كبيرة في كيف التعامل مع عدد كبير من الميليشيات المتواجدة في السودان، عددها أكثر من 120 ميليشيا، وده وضع خطير، وهذا الوضع الخطير يؤدي إلى تقسيم البلد بشكل دائم. لذلك نحن بنرى أنه في قادم الأيام من المهم أنه القوى السياسية أنها تصل توافق دائم ونصل إلى تواصل يسهل عملية الوصول إلى سلام. هناك ملفات كثيرة جدا مرتبطة بالانتهاكات، مرتبطة بحقوق الإنسان، مرتبطة بقضايا أخرى أيضا يتم بحثها. لذلك من المهم إيجاد التصور المشترك بين القوى المدنية والسياسية حتى يكون هناك خط واضح لبناء السودان ما بعد الحرب.
8: ما يزال المحامي محمد عز الدين قيد الاحتجاز بسجن بور سودان دون توجيه تهمة له منذ أكثر من عام. حول قصة احتجازه لدى السلطات الأمنية وتحويله لسجن بور سودان تحدثت لراديو دبنجة كل من والدته وشقيقته. نستمع لحديث الوالدة أولا.
13: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا والدة المحامي محمد عز الدين عبد الرحيم محمد صالح المحتجز في سجن بور سودان. محمد احتغلوه يوم 10/5/2025، ومحمد قبل الاحتغال كان مع أبوه في مستشفى الشرطة، أبوه مريض بالسكري والله يرحمه بالسكري وبالضغط والأزمة. بعد الاحتغال بيوم محمد احتغلوه ونحن ما كنا عارفين أي حاجة، محمد اتأخر واليوم كله نحن منتظرين محمد يرجع، محمد ما رجع.
10: لغاية ما عرفنا إنه احتغلوا. والقصة دي أثرت في أبوه شديد، يعني نحنا يعني تركت أثر كبير في نفسيات أبوه، لأنه يعني ما عرفنا له أي جهة، ما عرفنا له أي شيء أيام الاحتقال، لغاية ما ودوه السجن. فأبوه توفى ومحمد ما جاء، ولا سمحوا له إنه يجي يحضر دفن أبوه، ولا سمحوا له يجي يعزف يا أبوه. المهم يعني محمد خلى زوجته حاملة 5 شهور وولاده عمره 5 سنة، وما في أي جديد، ما في أي توجيه تم له، ولا في محاكمة. ومحمد نحن هسه منتظرين يعني الفرج من ربنا في الأيام المباركة السعيدة دي إن شاء الله يا رب العالمين، يعني يطلعوا لنا ونجد الأذن الساغية له، ويخرجوا لنا يعني ويمشملوا بأولاد وكده وبينا، وإن شاء الله ربنا يعني يسمع منكم.
8: كانت هذه والدة المحامي محمد عز الدين. كذلك تحدثت لراديو دبنجا أخت المحامي محمد عز الدين بتفاصيل أكثر عن قصة سجنه.
11: السلام عليكم، أنا شيرين عز الدين أخت المحامي المعتقل محمد عز الدين المعتقل حاليا في سجون بور سودان. محمد أخوي شاب سوداني خريج قانون، كان عنده نشاط سياسي قبل الحرب في مدينة الخرطوم، كان منتمي للحركة الشعبية. لما اندلعت الحرب محمد كان همه الأساسي إنه يطلع بأسرته الصغيرة والكبيرة بر الأمان، فكان موقف أي نشاط سياسي في فترة الحرب تماما، ما كان عنده أي نشاط سياسي، لأنه أصلا كمحامي عارف تبعة الحاجة دي، وإنه ما في أصلا أي مجال لإنه يقوم بأي عمل سياسي خلال الفترة دي. كان هدفه الوحيد إنه نمشي نستقر في بورسودان، ومشى سجل في مكتب محاماة على أساس أنه يمارس مهنته تحت المحاماة، وده كان كله هدفه في الحياة. واعتقل محمد يوم 10 مايو 2025، كان يوم عادي جدا، طلع شغله على أساس أنه يوم عادي ما في أي حاجة، واليوم كان ماشي عادي جدا لغاية ما تأخر في الرجعة. اتأخر لدرجة فظيعة، يعني احنا بنتصل عليه وما برد، فإحنا بدينا نقلق وبقينا ما فاهمين الحاصل شنو. بنتصل عليه ما برد، بنتصل على أصحابه ما برد. زي الساعة 1:30 تقريبا الباب ضرب، مشينا فتحنا الباب لقينا أصحابه واقفين، طبعا إحنا دخلنا عرفنا إنه أكيد في حاجة حاصلة له. يعني جو قالوا إنه محمد كان في شغله عادي واعتقل بواسطة الخلية الأمنية. بعد ذاك بقينا ما عارفين هل هو اعتقل بواسطة الخلية الأمنية ولا الاستخبارات العسكرية، وما خلوه أصلا يبلغنا أو أدوه فرصة إنه يبلغنا ويورينا الحاصل شنو، لأنه الحاجة المعروفة إنه المعتقل ده بده فرصة إنه يطمن أهله ويوريهم الحاصل شنو. بعد فترة عرفنا إنه تعرض للتحقيق، والغرض من التحقيق ده كانوا إنه ينتزعوا منه بيانات، والبيانات دي ما كانت موجودة أصلاً. يعني هو تعرض للتعذيب وتعرض للضرب، وهو إنسان أصلاً دايبتك عنده سكري ومريض كوليسترول برضو، فتعرض للظلم والضرب لحاجة أصلاً هي ما موجودة. الحاجة دي كانت أثناء اعتقاله في الأيام كان في المعتقل، يعني

0: جماعة في الضريب وما في التعذيب ده، وبقى معتقل عادي. يعني الحاجة المؤلمة إنه كان بيرسل الناس على أساس إنه يطمنونا، يطمنوا علينا يعني، ويطمن على بابا، وما كانوا مورينه أي حاجة عن الوضع الصحي بتاع بابا. بابا طبعا تعب تعب عشان ما عارف عنه أي معلومة. فبقيت أنا براي، أنا وماما برانا، ما معانا زول. محمد هو كان الراجل الوحيد اللي معانا، أنا أخواني كلهم برا. فبكيت أنا براي، أنا وماما وبابا. فهو كان مقلق علينا شديد لأنه ما قادر يصل لنا وكده. فللأسف ما كانوا مرين إنه طبيعة الوضع. حتى محمد للأسف عرف بوفاة بابا الله يرحمه بعد شهرين، يعني بعد شهرين من الوفاة. ودي كانت حاجة مؤلمة شديد للجميع. يعني الحاجة اللي أنا عارفاها إنه إنسانياً ومن حقه إنه يجي يحضر دفنة أبوه، وخاصة إنهم كانوا عارفين يعني. وترجينا كثير يعني، بواسطاتنا كده قدرنا نصل لناس وترجيناهم إنه يخلوه يرد علينا يعني، أو يوروه الحالة بتاعت بابا عشان يحضر الدفن، لأنه من حقه إنه يجي يحضر الدفن حتى لو كان بحراسة. فدي كانت من الحاجات المؤلمة شديد. احنا هسه حاليا بنعاني بنعاني بنعاني بنعاني من انه احنا ما عارفين الحاصل على شنو، بالذات اسرته الصغيرة. احنا طلعنا مشينا المملكة العربية السعودية انا وماما بعد وفاة بابا الله يرحمه، واسرته الصغيرة رجعت لزوجته، اولاده رجعوا لاسرتهم في الجزيرة. والمؤسف إنه ما قدر يحضر حتى ولادة بنته، يعني تحرم من أهم لحظتين في حياته، من لحظة إنه يدفن أبوه، من لحظة إنه يحضر ولادة بنته. مظلوم بدون أي محاكمة عادلة، قاعد في السجن ما عايزين يوروه الحاصل شنو. الحمد لله إنه قدر بعد ما تحول لسجن بورسودان إنه تواصل مع محامي، وحاليا احنا منتظرين نشوف نهاية الحاجات دي.
1: حذر مزارعون في حلف الجديدة من فشل الموسم الصيف القادم في ظل ارتفاع تكاليف الانتاج وما وصفوه بالاسعار الخرافية لمدخلات الانتاج من تجاوب واسمدة ومبيدات. وقال القيادي المدني عنتر حسن عبدون لراديو دبنجا ان التكلفة الاولية للدخول في هذا الموسم تفوق طاقة السواد الاعظم من المزارعين، محذرا من دخول آلاف المواطنين في دائرة الفقر والجوع.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نحن في الموسم الزراعي حلف الجديدة، الموسم الزراعي الصيفي في خطر في مشروع حلف الجديدة. نسبة للتكاليف الباهظة جدا جدا في العمليات الزراعية تحضير الأرض، وأسعار خرافية لمدخلات الإنتاج من التقاوي وأسمدة ومبيدات. التكلفة الأولية لدخول هذه الموسم ما يفوق طاقة المزارع، توقعات بدخول الملايين من المواطنين في دائرة الفقر والجوع والمرض. هذه التحذير موجه لكل مسؤولي الولائيين والاتحاديين، ندق ناغوص الخطر لترك كل المظاهر الاحتفالية والاحتفائية التي تقام لأتفه الأسباب، وشدوا الأحزمة لمواجهة الكارثة التي بين أيدينا. ختاما، أنتم وبحكم موقعكم في الدولة لا تحتاجون لأن نحكي لكم غول السوق ومعاشة الناس في حدها الأدنى، إن كل حجم الكارثة أعلى من مهامتكم ووظائفكم، أرفعوا للجهات العليا. ونحن نطالب، لأنه نحن هسه الإنتاجية في القمح كان يعني الإنتاج اللي بيجيب 28 بيشيلوا منه 21 بيشيلوا من 2، المدخلات كانت يعني بأسعار خرافية جدا جدا. السماد شوال السماد ب 180 ألف، والسير التركيز ب 135 وب 130، الحكومة شال ب 135، والمدخلات كانت يعني أسعار خرافية. فنحن نطالب يعني الناس، الحكومة دي ما تدخلت والناس ما تدخلت. السنة ده يعني زراعة ما حيكون زراعة، موسم صيفي فاشل، ونبشركم انه حيكون كل المزارعين حلفة جديدة يعني في خطر.
1: تشهد أسواق الماشية في ولايات دار

0: فور حركة نشطة ووفرة كبيرة في خراف الأضاحي مع اقتراب عيد الأضحى المبارك وسط تباين واضح في الأسعار بين مناطق الإنتاج ومناطق الاستهلاك. حول هذا الموضوع تحدث لراديو دبنجا الدكتور خليفة باخت الخبير في الثروة الحيوانية.
1: تباين الأسعار بتاعت أسعار الأضاحي في مناطق الإنتاج ومناطق الاستهلاك. طيب في مناطق الإنتاج بتلقى إنه أعلى خروف في حدود 450، أقل خروف في حدود 150. بالنسبة لمناطق الاستهلاك بتلقى إنه أقل خروف مليار، أعلى خروف مليار وتسعمية اثنين مليار. فده بوريك إنه في مشكلة يعني في مسألة تباين الأسعار، لها أسباب والكل يعلم ذلك. الحرب الدائرة هي سبب رئيسي في تباين الأسعار. طيب الطرق المغلقة، نقول زيادة الوقود في مسألة التجارة العالمية، مضيق هرمز، الحياة دي كلها لها تأثير في مسألة يعني الترحيل بتاع الحيوانات أو ترحيل الأضاحي من مناطق الإنتاج إلى مناطق الاستهلاك. طيب الأسعار في مناطق الاستهلاك صراحة هي ماشية تنخفض. ليه؟ لأنه الإنتاج إنتاج مكثف، نقول القوة الشرائية ما يعني ضعيفة في مناطق التجمع أو الكوليكشن إيريا يعني سواء كانت الضعين، ميالا، غرب كردفان، المناطق دي بتلقى إنه الشراء ما يعني نسبته منخفضة لأنه الإنتاج مكثف شديد. فمن هنا أنا توصيتي إنه تتفتح يعني أسواق في دول الجوار، تتفتح الحدود على أساس إنه المنتجات أو نقول المنتجات الثروة الحيوانية أو خراف الأضاحي أو يعني المنتج المكثف ده يتم تسويقه في الولاية، نقول تسويقه في دول الجوار في أسواق الدول المجاورة. فدي من التوصيات. على أي حال نحن نأمل في حكومة التأسيس أنها هي يعني تفعل دور التجارة العالمية وهي قادرة على الحاجة دي. وقبل اليوم الغايد يتحدث أنه يعني يا منتجين أصبروا، نحن يعني حنعمل على تسويق كل المنتجات بتاعتكم سواء كانت ثروة حيوانية، سواء كانت محاصيل، سواء كانت ثروة معدنية، سواء كانت محاصيل غابية. كل الكلام ده بإذن الله بيلقى يعني تسويق في دول كثيرة جدا، والحكومة التأسيسية قادرة إنها هي يعني تنتج أو يعني تلقى بديل لتسويق الثروة الحيوانية. شكرا جزيلا دكتور خليفة باخت بشار.
0: ونبقى مع أسعار الماشية وخراف الأضاحي في هذه الجولة الاستطلاعية في أسواق المواشي بالضعين ونيالة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. ولاية شرق دارفور حلية الضعين، جمع عثمان ذهب عمل في مجال الماشية في ولاية شرق دارفور هنا. ونحن الحمد لله الجانب الأمني ما شاء الله تمام، ما في كلام، الجانب الأمني مستقر والولاية في أمان إن شاء الله. ولكن نحن طالب الجهات المختصة لفتح الطرق وإصدار ماشيتنا لنستفيد منها، المواطن عشان يستفيد منها، إصدار المواشي للخارج. وبذلك بيكون في عائد بالنسبة لنا هنا في ولاية شرق دارفور، في ولاية دارفور عامة إن شاء الله. طالب الجهات المختصة فتح الطرق والتأمين الطرق للمواطن عشان يعيش في أمن واستقرار. وندعو كل المواطن الشعب السوداني للتماسك والتماسك ونسج النسيج الاجتماعي، والناس كلها إن شاء الله تمشي لقدام بإذن الله. علي آدم بشارة، مدلل في ولاية شرق دارفور الضعين. عندنا الجزارية القاطعة في ولاية شرق دارفور ب500 لحد 450، وعندنا ده خروف بتاع ضحية سن قاطع ب500 لحد 450، وعندنا ده ب5،
3: وعندنا العبر.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد عبد الرحمن آدم، ولاية شرق دارفور مدينة الضعين. عندنا القنم، قنم الضحية، عندنا غنمات جزارية ب550 لحد 450، وعندنا الخروف السن ب550 لحد 500، وعندنا العبر ب3 لحد 250. وربنا يسهل والضحية تيجي في أمن وأمان. بيجوا طوالي بيشتروا، والله ما شاء الله برفعوا بزباين جد، برفعوا ب250 ب3 ب4 باخذوا، برفعوا طوالي. عندنا البهائم في العالية وفي المتوسطة. الزول داير بأربعة بيضحي بثلاثة بضحي بمئتين وخمسين بضحي لغاية 150 عندنا بضحي. أي زول كيف جينا وبمشي برجع فاضي ما عندنا يبيع طوالي والمين ده منده طوالي يضحي طوالي فهمني يا مان.
5: رحمة الله صلاة وسلامة محمد وعلى علي صاحبي يسلم ترقيد رب العين. ليه طبعا ما شاء الله بهايم في راق بعيد حياة السعر اللي عندك طالب 250 اني ناوي 350 فيه و500 فيه يعني ما شاء الله ضحية بهايم موفر الناس ما شاء الله بيجي يوم يبشروا ضحايا بس الحمد لله ما في مانع طبعا ب 150 انك تضحي فيه ما في مانع ابشر طب.
6: طيب بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله آله وصحبه ومن والاه. الأسعار هنا يا اخواننا بالنسبة للأضحية للخروف ده خروف ثاني ب 450 وده كذلك 450 بارك الله فيك والله
7: طيب
6: 450 450 ايضا النعجات الجزائريه القطعه زي دي برضه كذلك ب 450 عندنا خروف زي ده ب 600 خروف الكبيره زي ده وعندنا زي الخروف ده زي ده ب 300 هاي مثال ده 150 نعم 50 300 ايضا ساكت ضحي يعني في قلم
8: هذا احمد محمد جدا نشتري البهيمه ده اللي ب 450 تعال جزاريه ان شاء الله ابتدي ان شاء الله بحسب المقدره تلقاه ب 300 250 400 500 تلقى حسب الرغبه
9: طبعا الضحيه دي للناس المساكين اي زول عايز حتى الظرف يزول عنده ب 150 في قنوات ب 300 في قنوات بس القنوات دي ب 240 دي عبور دي اذا الزول الضعيف اللي ما بيقدر وعندنا اقل منها ب 150 وعندنا لحد 130 فيه لحد 120 في المسكين بضحي لاخر النهايه.
10: الاسم البشر حسن عبد الماجد الملقب بالمشهور زعيم المتر والحقيقه والله الان الحمد لله الغنم الزريبه ملانه غنم مليه شديد كل زول مسكين ومستطيع يكرم في امانه الله ولا كلمه و يعني الغنم بثلاثه ونص فيه ب 370 فيه باربعه فيه ب 250 ب 200 كله فيه الحمد لله الزريبه ملان خير باسط ان شاء الله.
11: معكم الاحمد بشاري حماس ساكن شخص ضعيف هو قدامكم والحمد لله زي ما قال كل الخير باسط هي حاجه كده ناقصه ما دول الحاجه اللي عنده زي ما قال بيضحي واي حاجه اليوم دار اشتري لي خروف الليله والحمد لله زي ما قال اسعار منازل عندك 250 300 350 على حسب زي ما قال استطاعتك بتكرم ان شاء الله.
12: اول حاجه معاكم اخوكم المحيم رسول حسين كرشوم من ابناء الصنطه. اول حاجه نحن قلاجه نبيع غنم من الصنطه وجينا هذه الزريبه نيال المواشي. اول حاجه الغنم ما شاء الله سعرها مناسب لهذه القطعه. اول حاجه الغنم عندك زي ده ب 150 وب 250 الحمد لله الاسعار مناسبه لكن الناس هذه يعني البهائم مدفره.
13: بسم الله الرحمن الرحيم الاخ الرشيد محمد قميص هارون من زريبة المواشي نيالة الان كل عام وانتم بخير صحة السلامة يحقق امانيكم كمان العفو كمان جميعا يا ربنا يجعل البلد في سلام وبأم وامان ان شاء الله البلد امن الحمد لله وصحة تامة الحمد لله رب العالمين والخراف الناس ما تتخوف من البيع يقول لك الخروف 500 و600 و700 و800 الخراف في الدولة لما دولة ب 300 في ب 350 في ب 150 في ب 200 في ب 400 دي اخلى خرفان يعني الناس ما تخاف ولا تخاف من السوق الحمد لله الخير متواجد وراقد الحمد لله رب العالمين واقول لهم كل سنه وانتم طيبين والاسعار والله يا اخ انا متابع اليد.
14: الشعب السوداني نبارك لكم عيد الاضحيه المبارك عيد النحر وزي ما شايفين نحن الآن في نيالة زريبة نيالة عندنا الخرفان يعني في متناول الأيدي زي ده ب 500 عندك زي ده برضه ب 500 وزي ده برضه ب 500 ونطلب يعني من رجال الأعمال التبرع. الشعب السوداني يعني بالأخص الشعب الدارفوري شعب ضعيف جدا. نطلب من الشركات الخيرية والناس الأعمال والناس الخيرين التبرع لهم، وخاصة في هذا الشهر وفي هذا العيد الشهر جنون المبارك يوم الوقوف بعرفة وعيد الأضحية، أن يتبرعوا بجزء من أموالهم للشعب الضعيف، يعني شعب كادح شقالين، يعني شعب حاليا ما لاقي ياكل، شعب يعني جعان جدا، محتاجين التبرع من أموالهم. بيعوا إن شاء الله قال لك بسعر 600، أي محتاجين للدعم، دعم أكل، وخاصة في عيد الأضحية المبارك ده أن طلعت قرش أقدر تلقى.
0: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. شكرا لكم على المتابعة، وحتى لقاء جديد لكم. تحياتي إبراهيم جد كريم، وتحيات زملائي الفريق العامل بدبنجا، وإلى اللقاء.
7: بابنوسة 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
15: نحبينا ونحن التابعين ويهون نحن دايرين حاجة نأكله، ما يمدينا راني في التراب ذاته.
7: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
16: المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معك.
7: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون، والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا، مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
17: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
7: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع، مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
18: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
0: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
19: ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور، ونستمع له. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
20: بما أنه في كوارث طبيعية بتحصل، وفي كوارث بفعل البشر بتحصل زي الحروب والكوارث اللي بتحصل لنا نتيجة فيضانات وزلازل وغيرها، الناس بتتضرر كثير جدا نفسيا، يعني الحالة النفسية بتاعت الناس بتدهور جدا جدا، وبالتالي لازم يقدم لهم دعم نفسي. الدعم النفسي هو من اختصاص الأطباء النفسانيين، لكن في الوضع بتاع الكوارث بما أنه الأطباء النفسانيين ما بيكونوا متوفرين، بالتالي من الضروري جدا أنه أي زول في حاجات يفترض يعرفها يقوم يعملها للزول اللي يتعرض للكارثة. في حاجات أساسية أي زول ممكن يعملها، أول حاجة التوفير بتاعة الأمان. أي زول يتعرض لأي كارثة سواء كانت طبيعية أو كارثة بفعل البشر زي الحروب، يفترض يقدم لهم حاجة اسمها الأمان أو تقديم الأمان. الأمان هنا بنقصد به شنو؟ بنقصد به انه الزول بقدر الامكان نشيله من الحته الخطره، سواء كان منطقه حرب نشيله من الحته بتاعه الحرب نوديه حته امنه، سواء كان حته بتاعه فيضان نشيله من الحته بتاعه الفيضان نوديه الحته البعيده الامنه. دي حاجه واحده. الحاجة الثانية برضو توفير الأمان برضو بنقصد به في إنه الزول اللي تعرض للكارثة برضو ممكن نساعده في إنه يتحصل على الأشياء الضرورية للإنسان أو الخدمات الضرورية لحياة البشر، مثلا وين يتحصل على الأكل، وين يتحصل على الموية، وين يتحصل على السكن كده، يعني وين يتحصل على البرنامج بتاع تقديم خدمة صحية. دي برضو واحدة من الخدمات بتاع الدعم النفسي اللي نحن ممكن نقدم للزول، وده بينصب تحت الأمان، يعني تأمن الزول من الخوف وتأمن الزول من الجوع، ودي حاجة برضو مذكورة في القرآن، أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. دي واحدة من الحاجات الناس فرض تعملها برضو. الحاجة الثانية برضو نهدئ الناس برضو من الحاجات الضرورية اللي نحن نستخدمها في تقديم الدعم النفسي الأولي للناس اللي تعرضوا لأي كارثة، سواء كانت كارثة طبيعية أو بفعل البشر، برضو إننا نهدئ الناس. طيب نهدئ الناس كيف؟ أول حاجة لازم نحسسهم إنه والله يا أخي بالفعل الوضع اللي أنت تعرضت له، الوضع اللي أنت فيه، يعني أول تفاعل اللي أنت فيه تفاعل طبيعي لأي زول تعرض لكارثة زي دي، ممكن وضعه النفسي تكون بالطريقة دي، يعني تطمن الزول إنه ده تصرف طبيعي، يعني مقارنة بالحاجة اللي حصلت ليه. الناس اللي تعرضت لكارثة بتحاول إنها تحكي حكاويها للناس برضو، أن إحنا دايرين نستمع إليهم، لازم نكون مستمعين. الزول لما يجي داير يشرح لنا مراراته ومآسيه المرة نتيجة الكارثة، برضو مطلوب مننا إننا نستمع إليه جيدا، وبرضو ما نحاول نلوم الزول، نقول له انت ليه قال لك تقعد هناك شنو او كده، ما نلوم بقدر الامكان نكون مستمعين جدا جدا، ونسمع له ونأكد له انه هو الكلام هو بيقوله ده صح وما نغلطه. الحاجة برضو الضرورية انه نقدم او من تقديم الدعم النفسي الاول للناس الاتصال بين الناس، يعني مثلا يعني نوصل الارحام بين الناس. زول اي زول يتعرض لكارثة خاصة الكوارث بفعل البشر زي الحروب، الزول بيكون نزح مثلا طفله مشي اتجاهه وهو مشي اتجاهه وزوجه مشي اتجاهه وغيره وغيره، نحن نحاول بقدر الامكان نلم شملهم، يعني زول نوريه انه اهلك الفلانيين في الحتة الفلاني وكده، نحاول بقدر الامكان لو عبر التلفونات عبر الرسائل عبر اي شيء، نحن لازم نربط بين الناس. ودي برضو واحدة من الحاجات الضرورية جدا في إننا نقدم لأي زول يتعرض لكارثة طبيعية كانت كارثة بفعل البشر. مثلا في الحروب اللي حصلت في السودان مثلا، الناس نزحت، الزول لما ينزح هو بيمشي اتجاه أسرته بتمشي اتجاه وكده، بيكون سنين ما بكون عارف اتجاهه، لما نوصل بيناتهم أو نحاول نربط بيناتهم، دي واحدة من الخدمة الضرورية اللي احنا قدمناها لهم. طيب مثلا في الكوارث اللي حصلت في بعض الدول، مثلا كوارث طبيعية حصلت في سونامي مثلا، الناس جرد مثلا، الراجل بيجري وبيخلي الأمة على الأطفال وغيره وغيره وكده، بعد ذاك لما يمشي يطلع لحتة بعيدة، بعد ذاك بيكونوا أفراد الأسرة الواحدة ما بكونوا عارفين يعني وين بقية الأسرة، لأن نقوم برضو نوصل بيناتهم نربط بيناتهم تاني من جديد، دي خدمة كبيرة جدا نفسية نحن بنكونوا قدمنا من ضحايا الكوارث، سواء كانت كوارث طبيعية أو كوارث بفعل البشر. برضو من الحياة الضرورية برضو إننا نزرع الأمل، نزرع الأمل في قلب أي زول يتعرض لكارثة طبيعية أو كارثة بفعل البشر، يتعرض لأي كارثة لازم نزرع فيه الأمل إنه ما الحياة كلها كده، الحياة لازم تتغير، يعني ما حتستمر كده بس تكون قاعد في وسط الكارثة دي كده، لازم تتبدل، يعني بكرة بيكون أفضل. نزرع جواه الأمل برضو واحدة من الخدمات الضرورية أو خدمة إسعاف نفسي أول إحنا بنكون قدمنا للزول أو الضحية بتاعت الكارثة. برضو نحن من الحاجات اللي بنقدمه إننا نساعدهم، نوفر لهم المساعدة، يعني إذا هو ما قادر يتحصل على يعني حاجة يأكلها أو مثلا ما بيعرف، يعني أكيد الزول اللي تعرض لكارثة بيكون يعني قام من منطقته الأصلية مشت ثانية جدا، إحنا لازم نساعده في إنه الزول يتحصل على الخدمات الضرورية لحياته. لما نساعد برضو بنكون قدمنا خدمة أو بنكون قدمنا دعم نفسي أولي للناس اللي تعرضوا للكوارث الطبيعية أو أي كارثة سواء كان بفعل البشر حتى. وشكرا جزيلا، السلام عليكم.
19: شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور، على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية، وكذلك الشكر للسادة المستمعين، وإلى اللقاء.
1: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر صورة أو تسجيل فيديو ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا منكم ولكم.

0: أهلا ومرحبا بكم المستمعين الأفاضل في برنامجنا ليوم الجمعة الموافق 22 مايو عام 2026. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وحلقة جديدة من جولة السودان اليوم، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار والبداية بالعناوين. بدأ اجتماع قوى إعلان المبادئ السودانية لبناء وطن جديد في نيروبي بمشاركة واسعة من القيادات السياسية والمدنية. مقتل شخصين وإصابة آخرين في قصف استهدف مدينة الدلنج، وتوقف مراكز خدمات تقديم الغذاء لنحو 200 ألف لشحة تمويل. القوى المشتركة تعلن التقدم في محوري النيل الأزرق وكردفان، والدعم السريع تؤكد تدمير منظومة دفاع جوي في منطقة رهيت النوبة. ارتفاع وفيات الكوليرا بمدينة فوجة إلى 75 حالة وسط تدهور صحي حاد بولاية غرب كردفان، ومناشدة للمنظمات بالتحرك. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. انطلقت يوم الجمعة في العاصمة الكينية نيروبي أعمال الجلسة الافتتاحية لاجتماع قوى إعلان المبادئ السودانية لبناء وطن جديد بمشاركة واسعة من القيادات السياسية والمدنية. وشهدت الجلسة خطابات لعدد من الشخصيات البارزة، من بينهم الدكتور عبد الله حمدوك ورئيس حركة تحرير السودان عبد الواحد محمد النور. وركزت المداولات على أهمية الحوار والتنسيق والعمل المشترك بين السودانيين والسودانيات من أجل إنهاء الحرب وتحقيق السلام والاستقرار في البلاد. وقال عبد الله حمدوك رئيس الوزراء السابق ورئيس تحالف صمود في هذا الخصوص:
1: هذه الحرب لن تهبط من السلام، نحن ظللنا في حالة احتراب من 55 من قبل السلام، وظلت المسألة دي مستمرة إلى اليوم. السبب الرئيسي في المسألة دي هو الفشل في إدارة التنوع، ولذلك فقدنا جزء عزيز من الوطن. ما في حل عسكري لهذه الحرب، يجب أن نسعى لحل متفاوض عليه. ضرورة التوافق على ما يمكن أن نسميه اجتماع جديد يضع الأساس لبناء دولة حديثة تقوم على احترام التنوع.
0: وفي ذات الموضوع أكد المشاركون في اجتماع نيروبي أهمية توحيد الجهود الوطنية وتعزيز الحوار بين مختلف القوى السودانية، مع التجديد على ضرورة التنسيق والعمل الجماعي للوصول إلى حل سياسي شامل يسهم في إنهاء الحرب وتحقيق تطلعات الشعب السوداني في السلام والديمقراطية والاستقرار. وقال رئيس حركة تحرير السودان عبد الواحد محمد نور:
2: أنا بقول لكم يا جماعة أن إحنا كلنا اليوم على استعداد أننا نقعد مع بعض، وأننا لازم نوصل لخارطة الطريق اللي كل الشعب السوداني بينتظرنا بأننا نوقف الحرب دي، وأيضا نصنع يعني خارطة ونصنع آلية ونصنع طريق واضح كلنا نشوفه الأساس هذا السلام يتم، نوقف الحرب وننهيه.
0: يذكر أن الجلسة الافتتاحية لقوى إعلان المبادئ السودانية لبناء وطن جديد خاطبها بجانب الدكتور عبد الله حمدوك وعبد الواحد محمد النور كل من الأستاذ علي الرايح السنهوري والدكتور صديق الزلاعي والأستاذ نفيسة حجر، إلى جانب مشاركة الأستاذ الشاعر عالم عباس في ختام الجلسة الافتتاحية. ارتفعت حصيلة الوفيات جراء تفشي وباء الكوليرا بمنطقة فوجة الإدارية التابعة لمحلية النهود بولاية غرب كردفان إلى أكثر من 75 حالة وفاة، فيما تجاوز عدد الإصابات 120 حالة. وتعاني المنطقة من انعدام المحاليل الوريدية والأدوية الأساسية ونقص الكوادر الطبية، الأمر الذي دفع الأهالي للجوء للعلاج البلدي والأعشاب لمواجهة المرض. يذكر أن مدينة فوجة استقبلت خلال الأشهر الماضية أعداد كبيرة من النازحين الفارين من مدينة النهود ومناطق أخرى عقب تصاعد الأحداث الأمنية، حيث وفرت لهم المأوى في المنازل والمدارس والمساجد ومراكز الإيواء. وقال الناطق الرسمي باسم غرفة طواري دار حمر في هذا الخصوص:
3: تشهد إدارية فوجة التابعة لمحلية النهود والقرى المجاورة لها بولاية غرب كردفان كارثة إنسانية غير مسبوقة جراء التفشي المتسارع لوباء الكوليرا. وصل حتى الآن عدد الإصابات إلى 207 حالة إصابة مؤكدة، وعدد الوفيات وصل إلى 78 حالة وفاة. تمدد الوباء لينشر مخالبه في مناطق أخرى كالكبرة ومقصة والرقيق وغيرها، مع انقطاع تام في المحاليل الوريدية والأدوية المنقذة للحياة.
0: شهد سوق مدينة كادوغلو بولاية جنوب كردفان دخول كميات من السلع الأساسية بينها الدقيق والسكر والزيت، ما أسهم في خلق حالة من الانفراج النسبي في الأسواق بعد فترة من شح الإمداد بسبب الحصار المفروض على المدينة. وقال مواطنون إنه توفر المواد الغذائية انعكس على استقرار الأسعار وتلبية الاحتياجات اليومية للسكان داخل المدينة. وفي المقابل أشار متعاملون في السوق إلى ارتفاع أسعار خراف الأضاحي بسبب نقص عدات الماشية الواردة إلى كادوغلي هذا الموسم. أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا مقتل شخصين وإصابة آخرين جراء هجوم تعرضت له مدينة الدلنج ومحيطها في ولاية جنوب كردفان الأربعاء. كما أعلن مكتب أوتشا الخميس عن توقف مراكز تغذية تقدم خدمات لنحو 200,000 شخص في غرب دارفور جراء ضعف التمويل. من جهتها أعلنت شبكة أطباء السودان الخميس إصابة 6 أشخاص بجروح متفاوتة وتدمير مخازن الإمدادات الطبية في مدينة الدلنج بولاية جنوب كردفان جراء قصف صاروخي نفذته طائرة مسيرة تابعة لقوات الدعم السريع والحركة الشعبية شمال. أكد المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفن جوداريك المنظمات الإغاثية والإنسانية تسارع جهودها للسيطرة على تفشي الأمراض في السودان، واستمرار تدهور الأوضاع الأمنية يؤثر سلبا على المدنيين والعمليات الإنسانية. وتم تسجيل أكثر من 100 حالة اشتباه بالكوليرا وأكثر من 3000 حالة اشتباه بجدر القرود في دارفور وخمس وفيات خلال هذا الأسبوع. أعلنت شبكة أطباء السودان عن نفوق أكثر من 20 رأسا من الضان بولاية نهر النيل بعد شربها من أحواض تخمير تابعة لتعدين الذهب ملوثة بالسيانيد والسورية، محذرة من تهديد بيئي وصحي خطير. وحملت الشبكة وزارة المعادن والشركة السودانية للموارد المعدنية المسؤولية عن انتشار الأحواض المكشوفة قرب مصادر المياه والري، مطالبة بوقف التعدين العشوائي وتجديد الرقابة وفتح تحقيق عاجل للمحاسبة. حذر تحالف صمود من تدهور كارثي للوضع الإنساني في السودان، مؤكدا أن النزاع دخل مرحلة أكثر فتكا مع تصاعد استخدام الطائرات المسيرة وتوسع استهداف العيان المدنية. وأشار تقرير صادر من لجنة العمل الإنساني بالتحالف إلى أن دارفور تظل بؤرة المجاعة الأساسية مع منع وصول المساعدات ونهبها، بينما تشهد كردفان والنيل الأزرق والنيل الأبيض تصاعدا في الهجمات الجوية والنزوح، مشيرا إلى خروج أكثر من 80% من المرافق الصحية عن الخدمة واستمرار استهداف المستشفيات والمدارس والأسواق. قال الناطق الرسمي باسم القوى المشتركة متوكل علي وكيل إنه انتصارات الجيش والقوى المشتركة في إقليم النيل الأزرق وجنوب كردفان تعد بمثابة ضربة البداية لاستعادة مناطق كردفان ودارفور من قبضة الدعم السريع. وأكد جاهزية المشتركة للتقدم مع الجيش والقوات المساندة نحو دارفور وكردفان في أقرب وقت ممكن. من جهتها أعلنت قوات الدعم السريع في بيان عن تنفيذ عملية عسكرية وصفتها بالنوعية، أسفرت عن تدمير وحرق منظومة دفاع جوي من طراز هايسر إيه تركية الصنع، قالت إنها تتبع للجيش السوداني وذلك في منطقة رهيد النوبة غربي مدينة أمدرمان. تشهد أسواق المواشي بمدينة نيالا بولاية جنوب دارفور وفرة كبيرة في خراف الأضاحي مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، وسط تأكيدات من التجار بأن الأسعار في متناول المواطنين. ووفقا لجولة لراديو دبنجا على سوق المواشي في مدينة نيالا، أكد عدد من تجار الماشي أن أسعار الخراف تتراوح بين 150,000 و 400,000 جنيه، مشيرين إلى أن الأسواق استقبلت أعداد كبيرة من الأضاحي القادمة من مناطق الإنتاج المختلفة بالإقليم. وأكد التاجر البشر حسن أن استقرار الأوضاع الأمنية ساهم في انسياب حركة الماشي ووصولها إلى الأسواق بكميات كبيرة هذا العام. وأضاف لراديو دبنجا
4: يعني ما شاء الله ضحية بهاي موفر ناس ما شاء الله يوم يبشروا ضحايا، بس الحمد لله ما هي مانع طبعا بمية خمسين تضحي تضحي فيه ما هي مانع أبشر طب.
5: طيب بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله آله وصحبه من والاه. الأسعار هنا أخواننا بالنسبة للأطعية للخروف ده خروف تاني ب450 وده كذلك 450 بارك الله فيك.
0: وفي مدينة الضيم بولاية شرق دارفور تشهد أسواق الماشية حركة نشطة مع تزايد الإقبال على شراء الأضاحي قبيل عيد الأضحى. وقال تجار في السوق إن أسعار الخراف تتراوح بين 150,000 و 550,000 جنيه بحسب الحجم والجودة، مؤكدين توفر الأضاحي بمختلف الفئات لتناسب القدرات الشرائية للمواطنين. ودعا التجار الجهات المختصة إلى فتح وتأمين الطرق لدعم حركة التجارة وتنشيط صادر الثروة الحيوانية من الولاية. وأضاف أحد التجار:
6: علي آدم بشارة مدلل في ولاية شرق دارفور الضعين، عندنا الجزارية القاطعة في ولاية شرق دارفور ب 500 لحد 450، وعندنا ده خروف بتاع ضحية سن قاطع ب 500 لحد 450.
0: وفي السياق قال خبير تجارة الثروة الحيوانية الدكتور خليفة باخد إن الحرب وإغلاق الطرق وارتفاع تكاليف النقل أدت إلى تفاوت كبير في أسعار الأضاحي بين مناطق الإنتاج ومناطق الاستهلاك في السودان. وأوضح إن أسعار الخراف في دارفور باعتبار مناطق إنتاج تتراوح بين 150,000 و 450,000 جنيه، بينما تصل في بعض مناطق الاستهلاك إلى ما بين مليون ومليوني جنيه. ودعا باخت إلى فتح أسواق خارجية وحدود دول الجوار لتسويق الفائض من الثروة الحيوانية ودعم المنتجين والتجار في الإقليم. وقال لراديو دبنجا:
7: طيب الأسعار في مناطق الاستهلاك صراحة هي ماشية تنخفض. ليه؟ لأنه إنتاج مكثف، لقول القوة الشرائية ما يعني ضعيفة في مناطق التجمع أو الكوليكشن إيريا، يعني سواء كان الضعين، نيالة، غرب كردفان، المناطق دي بتلقى انه الشراء ما يعني نسبته منخفضه لانه الانتاج مكثف شديد. فمن هنا انا توصيتي انه تتفتح يعني اسواق في دول الجوار، تتفتح الحدود.
0: الخبر الاخير في النشره، قال رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس إن جولة الخارجية إلى الفاتيكان وبريطانيا وتركيا استهدفت الدفع بقضية السودان إلى قلب السياسة الدولية، معتبرا ما تم خلال الزيارة نقلة مهمة. وأضاف كامل إدريس في مؤتمر صحفي بمطار الخرطوم إن وفده عرض مبادرة سلام السودان ولقي تفاعلا كبيرا من الدول التي شملتها الزيارة، مشيرا إلى أن جميع دول العالم تريد الاستثمار في السودان. مستمعينا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا.
8: قضايا الشباب.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصبح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، ونناقش خلال حلقة اليوم الانتهاكات التي تمارس ضد الأطفال، خاصة في ظل تراجع مؤسسات الحماية واستمرار الحرب لا سيما في إقليمي كردفان ودارفور. ويسعدنا أن تكون معنا الناشطة الحقوقية بوسينة حمات للحديث حول تنامي ظاهرة العنف ضد الأطفال في مناطق ولاية غربي كردفان. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجة. في البدء حدثين عن حجم الظاهرة وطبيعتها حسب رصدكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بوسينة حمات حمدان، ولاية غربي كردفان. الظاهرة دي موجودة بكسر، خاصة مع بعد الحرب، يعني بقت موجودة بكسر شديد، لأنه قبل الحرب كانت في بيئة حامية للأطفال وفي بيئة حامية للمجتمعات في مؤسسات. البيئة الحامية كانت الشقالة، كان إذا حصلت أي جريمة من النوع ده الناس كانوا بيقدروا يختصوا منها وبيقدروا بيتعاملوا معها بالأطر المفترض الناس تتعالج بها. لكن حاليا مع الحرب ده صراحة كده بقى في جاب كبير حاصل، والجاب ده ساق الناس لأنه تكون في جرائم زي ده موجودة يعني، والظاهرة موجودة وبكسرة يعني، خاصة في السودان عامة وفي ولاية غرب كردفان خاصة. يعني أنا حابة أتكلم في ولاية غرب كردفان إنه الحالة موجودة. الحالات تم الإبلاغ عنها والمتزايدة دي فعلا يعني هي موجودة حقيقية، الحالات موجودة وفي حالات ما قاعدين يبلغوا عنها خالص، دي مسكوت عنها بسبب حاجات كثيرة. يعني المجتمع بيشوف إنه ما مفترض، يعني بسبب الخوف ووصمة العار والناس إنه ما دايرة تشور عيبة، وده كلام أنا شايفه وكلام ما فاضي، ما فيه أي حق يعني إنه يقول لك ما تمشي شيل حقك عشان أنت ما تشور عيبك. ما في حاجة اسمها ما نشور عيبنا. العيب إنه أنا لما أسكت عن جريمة زي دي بتحصل لطفل أو بتحصل لطفلة أو بتحصل لفتى، فالحاجة دي مفترض الناس تشوف، هو ده العيب، مش العيب إنه أنا لما أتكلم فيها. وإذا جينا نتكلم في الفئات الأكثر تعرضا للظاهرة دي اللي هم الأطفال، وفي الأطفال ذاتهم يا هو بكون الأطفال النازحين. ليه النازحين بالتحديد هم الأكثر الفئات اللي حصلت ليها؟ لأنه بكون وضع الهشاشة بتاع الأسرة وتغيير المكان وبيئة مختلفة عنهم، والأم بتكون خلط الأطفال والأب ما فيش موجود في أي محل يعني بعيد بسبب الصراع، فبتكون هي بتبحث عن الرزق في لقمة العيش، بتخلي الأطفال براهم، وده بيخلي إنه هم أكثر فئة متعرضة للظاهرة دي. وأيضا النساء يعني برضو النساء بيعيشوا بنفس الهشاشة دي، بيكون يعني هي نازحة جات لواقع جديد ومعها أطفال وهي مسؤولة منهم وما عندها مصدر دخل، وأحيانا يعني الحوجة هي اللي بتخلي الناس إن يتعرضوا للحاجات دي ويغضوا الطرف عنها ويسكتوا. بعد ذاك الفتيات برضو النازحات برضو يعني في مناطق، خاصة لما يكون في منطقة فيها صراع داير يعني، فبيكون هم دي الفئات الأكثر تعرضا للظاهرة دي يعني. والسبب طبعا معروف يعني النزاع والنزوح وقياب الأمن وتفاصيل دي.
1: أين تتركز هذه الظاهرة تحديدا، في الأرياف ولا في المدن داخل الولاية؟
2: الظواهر دي أصلا بتقع وين؟ بتقع في مناطق مرتبطة بالنزاع يعني، منطقة داير فيها نزاع، بعد ما النزاع ينتهي يكون خاشة مرحلة جديدة، هو بيكون في ناس يعني في ناس دي اللي أنا ما عارف يسميهم شنو، دي لهم أصلا مجرمين موجودين، فبيستغلوا الأوضاع بتاعين المنطقة عذاب راجع والناس خايفة وفي رعب وفي تفاصيل، بيكونوا بيعملوا جرائم ومن دي بعد ذاك هم بيختفوا تماما، ما بيكونوا معروفين مشوا وين ولا جوا من وين اصلا يعني، بيكون الضحايا يعني حيربوهم الدليل ما عارفين يعملوا شنو. الحاجات دي طبعا عندها اثار يعني بتظهر، خاصه يعني لو حصلت لطفل بتكون معه في نفسيته وماشى معه لفتره كبيره جدا، ويمكن تسبب له صدمه نفسيه وبعدين يكون عنيف، وعندها ظواهر وتداعيات تانية بتظهر لي قدام ان شاء الله، وربنا يحمي كل الاطفال. واذا كانت فتاه يمكن برضو في بيظهر من جراء الحياة يمكن تكون حاملة لطفل يعني، فبتضطر إنه أحيانا يتعاملوا مع الحاجات دي بصورة غلط يعني، فدي واحدة من التداعيات بتاعت الحاجة دي لما تحصل للناس اللي قلتهم لك في الأكثر هشاشة دي.
1: وين دور مؤسسات الحماية زي شرطة الطفل ومنظمات حماية الأطفال؟
2: المؤسسات اللي بتقدم خدمات للناس اللي بيكونوا تعرضوا للحاجة دي هي ما ممكن نقول لك ضعيفة بالمستوى دي، هي موجودة لكن عدم الوصول إليها من غير الناس اللي بتحصل لهم الحاجة دي يعني، المواطنين هم ذاتهم ما مساعدين روحهم، لأنه إذا حصلت حاجة زي دي مفترض تتوسع ويفتح فيها بلاغ ومفترض ياخدوا حقوقهم كاملة من الجاني مفترض الضحية تلقى الدعم اللازم، يعني الدعم الطبي، الدعم النفسي، كل الحاجات دي حقوق من حقوقها، مفترض الناس يعني تعرف المعلومات دي. لكن مع الأسف يعني بيحاولوا يدسوا الموضوع ده، وده المسكوت عنه، وعندنا كثير شديد يعني يكونوا ضيعوها نفسيا، هي بتكون منهارة من الحاجة اللي حصلت لها دي. وبعد ذاك المجتمع ما بيرحمها، يعني بيقعد بوصفها وبيتنمر عليها، وديك البت اللي حصل ليها، وداك الولد اللي كان عمله له، حتى لو هو حب يعني ينسى الموضوع بيرجعوه تاني. يعني دي السلوكيات الخاطئة مع زول حصل له كيس زي ده. يعني أنا شايفة إنه زول لما تحصل له حاجة قسما عنه، تم بيه التحرش وتم الاعتداء عليه، انتهكوا حقوقه، ده ما زول ده ما غلطان، لانه الحاجه دي اتعملت قصبا عنه ما بارادته. فبتختلف لما تكون بالاراده، لما تكون بالاراده بيكون داك عندها مسمى اخر، وعندها تفاصيل اخرى، وعندها عقوبات اخرى. لكن لما تجي بالصوره اللي انا قلتها دي، انتهاك يعني حاجه قصبا عن الزول، انتهكوا كرامته، انتهكوا حقوقه، دي ما وصمه بتاعت عار ولا اي حاجه. ومفترض ان احنا نقول له انت ما غلطان، لانه الحاجه دي اتعملت فيك قصبا عنك. فنحن نحاول نساعد بعض، ونحاول انه الحاجات الزي دي نجيب فيها عشان نقدر نردع كل مجرم بيحاول يعمل التفاصيل دي، ويكون قاعد طليق حر، ما في زول قادر يساله، عشان بسبب انه الناس ما سالوه، الناس خافت وغطت الطرف، وبكون في ضحايا جدد ان شاء الله حيتعرضوا لنفس الحاجه لاننا سكتنا وغدينا الطرف.
1: هل في صعوبات بتواجه الحالات المبلغ عنها؟ يعني مثلا تعقيدات الإجراءات أو صعوبة الوصول إلى العدالة؟
2: أبرز العوائق اللي قاعد تقابل الناس أمام الإبلاغ دي هو الناس خايفة، زي ما أنا ذكرت، يعني الخوف، الوصمة بتاعت العار، وضعف الصغة في العدالة. الناس برضو جاها إحساس إنه أنا إحنا لو وصلنا ما بنلقى حقنا. الناس فاهمة إنه القانون ده جرجرة، كل الناس بيقول لك نحن لو مشينا القانون دي جرجرة، ونحن ما حمل الجرجرة دي، عشان كده نحن بنفوض أمرنا لله ومشوا للحل العرفي، يعني يهو التعويضات والتفاصيل دي، وخلت المجرمين إنه يزايدوا. يعني مفترض حاجة زي دي الناس ما تقبل فيها أي تعويض مالي، الحاجة دي تمشي وفق الإجراءات القانونية، الإجراءات اللي بتخذوها من قبل السلطات إذا وصلت ليها الكيس. يعني الكيسات إذا وصلت للجهات هنا العدلية أو وصلت لناس الشرطة، هي أكيد بتكون صارمة. يعني هم في الأول كده بيقفوا معاك، بيطلعوا لك الورنيك، وبيحولوك للطبيب، وكل الإجراءات بتمشي. لكن نحن كيف الناس دي اللي يصلوا لأنه ياخدوا إجراء زي ده؟ فالناس ما بيصلوا، يعني بشوفوا إنه الحاجة دي زي العيب، أو يعني لو ما تحصل بتكون الضحية هي بس، واقع عليها الاعتداء، واقع عليها الوصمة العار، واقع عليها التنمر من المجتمع، يعني واقع على كل الحاجات دي. ما بيشوفوا لأنه الزول الجاني ده المفترض هو اللي يتنمر عليه، ومفترض هو اللي يحاصره وينبذه مجتمعيا، لأنه هو مشى يعني انتهك حق زول، وهو ده يمشي كده يخلوه بدون ما يحاسبوه. يعني فده الغلط هنا، يعني الناس محتاجة تغير نظرتها في الموضوع ده، انه الجاني ده هو المفترض الناس تجيب وتنبذه من المجتمع، وما يكون في بيئة حاضنة لهم، ويقول لهم انه الحاجة اللي عملتها دي غلط، ده كل المطلوب. لكن الإجراءات هي بتتم إذا الناس وصلت، بس الناس ما قاعدة تصل. يعني مؤسسات البيئة الحامية اللي هو زي الأسرة والطفل ومجلس رعاية الطفولة حاليا هنا عندنا ما شغال، لكن بينسقوا المنظمات وقادة المجتمع لما تكون في حاجة زي دي. حماية الأسرة والطفل أسي حاليا موجودة، يعني اتصانت من قبل منظمة، وحتى هنا الجهات المختصة موجودة وعينت ليها زول. لكن أنا زي ما قلت لك، دي مؤسسة قاعدة بتاعت بيئة حامية قاعدة، لكن اللي بيجي لها منه الناس هي اللي ما بتجي. يعني احنا دايرين الناس تجي، يعني لما تحصل حاجه زي دي الناس تجي تصل، وبعد ذاك تخلي القانون يجري مجراه، عشان احنا نقدر شنو نردع الناس دي، ونضمن انه تاني بعد ذا الحاجه دي ما حتكون كبيره، والظاهره دي نحاول نحاصرها عشان تختفي.
1: ما في منظمات هناك بتنشر الوعي وسط المجتمعات بخصوص هذه الظاهره؟
2: بخصوص الشراكات القاعده تيم، نعم في شراكات بين المنظمات، اذا كانت عالميه او منظمات وطنيه او مبادرات مجتمعية، في تنسيق قاعد يتم. لما يكون في كيس حاصل في المجتمع، الناس بتصل بتقدم له الخدمة الأولية، يعني الرعاية الطبية، الدعم النفسي، التفاصيل والحاجة دي. الملاحظ إن ما بنلقى الناس دارة تمشي في الاتجاه القانوني، فده خلانا هسه نحن يعني نمشي نتكلم، يعني إنه الاتجاه القانوني ده مهم شديد يا أخوانا، لأنه بيأدب لنا الناس، الإجراءات القانونية دي بتأدي وتوفر الحماية للناس. فالناس تصل يعني تعمل البلاغ حقها، وطبعا البلاغ والتفاصيل دي في غاية السرية، دي حاجات بتتم بسرية شديد، يعني الناس ما تخاف، ما حيقولوا فلان بلغ ولا الحصل، الحاجة دي بتدور بغمة السرية، والحاجة بيتمشي للطبيب، بيكون في باحث اجتماعي بيعمل دراسة للحالة دي، بعد ذاك بيتم البلاغ بصورة سرية، بعد ذاك المواضيع بتجري، وحتى لو بيجي بصورة علنية ذاته إنه الزول ده بلغ ومسكوه، الحاجة دي أنا شايفها كويسة ما كعبة، إنه الناس لازم يعني تاخد إجراءات واضحة وصريحة تجاه الجرائم اللي بتحصل للناس زي دي، فلازم الإجراءات يا إخواننا تتخذ يعني. فنحن دايرين الحاجة دي تبقى يعني زي الالتزام من كل زول، يعني من كل زول بتحصل له الحاجة دي، فنقدم الحاجات الخدمات.
1: هل بتفتكر انه للحرب دور مثلا في إعاقة نشر الوعي، مثلا صعوبة تحرك الأتيام وما إلى ذلك؟
2: دور المجتمع والمنظمات والقيادات اللي هو بيعملوا التوعية وبناء القدرات بالظاهرة دي، إنه الناس بتوعي في المجتمعات بتعمل جلسات، لكن هو الجلسات دي ما قاعد تصل لكل الناس في ظل التحديات الراهنة دي. يعني الناس بتعمل على مستوى رئاسة المحليات، يمكن بتصل مناطق أقرب للمحليات، لكن عشان إحنا نصل لأبعد ناس هم محتاجين للتوعية دي ما قادرين نصل، لكن في ترتيبات وخطط موضوعة لإنه الناس إن شاء الله حتصل لكل الناس والناس تتكلم عبر الإذاعة عبر المنصات إنه الحماية دي يعني مطلوبة ولازم الناس يعني الموضوع ده ياخدوه بمحمل الجد. يعني
1: أستاذ بسين، على حسب كلامك الظاهرة دي في تنامي وما في أي حلول للحد منها، في رأيك ما المطلوب الآن فعله؟
2: الوقاية من الظاهرة دي أول وقاية بيكون بالتوعية، واللي قدام يكون عبر حملات توعوية كبيرة، عشان كده هي الوقاية دي هي اللي بتقينا إنه زول يكح في

0: ضمن انه في وقاية حقيقية والناس بتعرف حقوقها والمجتمعات بتعرف انه الظاهرة دي مفترض تمشي لوين والناس تتعامل معاها كيف. فقط الناس توعي يعني وننشر الوعي وانه ده حق من حقوقك، انه لازم تعرف انه اي انتهاك لطفل لفتاة لآنسة لطفل ذكر انه من حقك تفتح بلاغ، خاصة الاطفال، لانه الاطفال دول زي ما قلنا لكم هم في رقبتنا لسه ما واعيين ما دارين بالحاجة اللي بتحصل لهم شنو. فعشان كده دي القصر والغاصر ده في رقبة الناس كلهم. فعشان كده احنا لازم ناخد الاجراءات القانونية القانونية، ما نسمح لاي زول جاني يرتكب لنا جريمة ويكون قاعد في نصنا ماشي ولا كأنه حصلت حاجة.
1: طيب نتعامل كيف مع الجناة في حالة انه الناس ما بتبلغ عن الحالات؟
0: المساءلة دي طبعا دي المحاسبة، المحاسبة بدي تديم كيف إذا أنت ما جيت فتحت بلاغ وما عملت الإجراءات وما وصلت الجهات العدلية. فأنت بتكون خايف وما بالوصمة بتاعت العار بتضيع حقوقك، فهيكون في محاسبة كيف؟ أكيد يعني ما في محاسبة، لأنه الجناه يعني ماشيين حرين طليقين، لأنه أنت عارف إنك أنت بتخاف من بتشرع عيبة وهو واصل في جرائمه وأنت بتواصل في نفسياتك دي يعني. فعشان كده إذا نحن وصلنا لمرحلة إنه ده حق، فانت لو وصلت للجهات العدليه الهسي بيه الموجوده بيها شاشتها دي انت بتلقى حقك. ان احنا ما قاعدين نصل يعني، فقط ان احنا دارين عبر الحلقه دي يعني الناس تفهم انه ده حق وانه الناس لازم تصل يعني الجهات القانونيه رغم الهشاشه الموجوده عندنا. ما بتقبل بالحاجه دي تستمر، لكن هي تصل كيف؟ ان احنا دارين الناس تصل عشان ان احنا ذات يكون في محاسبه يكون في عداله عشان احنا نطلع من دائره الخوف. فالناس مفترض تصل يعني.
1: رسالة أخيرة أستاذة بسينة.
0: في الختام أنا شايف إنه الحماية من الاستغلال والانتهاك الجنسي هي مجموعة من المبادئ والسياسات اللي بتهدف إلى منع الاستغلال والانتهاك، فهي سياسة يعني بتنظم حياة المجتمعات. فأنا شايف إنه الناس تقف على الموضوع ده وتشوف إن الموضوع ده مهم جداً زيه زي كل المواضيع المهمة في حياتنا، فعشان كده لازم نوفر الحماية لكل المجتمعات.
1: شكرا جزيلا لك الناشطة الحقوقية بسينة حماد على المشاركة في هذه الحلقة وتفضلك بالإجابة على أسئلتنا حول تنامي ظاهرة الاعتداءات على الأطفال في غرب كردفان. كما نشكر مستمعينا الكرام على حسن المتابعة والاستماع. إلى اللقاء. راديو دبنجا راديو في لقاء خاص على راديو دبنجا. نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
2: اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الاعزاء. في ظل الحرب المستمره اللي بيعيشها الناس والازمه الاقتصاديه والانسانيه الطاحنه مع فقدان العديد من السودانيين لمصادر دخلهم بسبب الحرب، خرجت علينا وزاره الموارد البشريه والرعايه الاجتماعيه بقرار اعلنت فيه تشكيل لجنه فنيه لحصر العاملين بالحكومه الاتحاديه ودراسه اوضاعهم تمهيدا لوضع تصورات للتقليص الوظائف وإصلاح الخدمة المدنية. طيب عشان تكون الصورة واضحة للناس، قرار الوزارة ده بتشكيل اللجنة صدر في 16 أبريل الماضي، لكن ما تم الإعلان عنه إلا قبل يومين بشكل أنه تم تسريبه يعني للإعلام في 16-17 مايو الحالي. كويس، بعده بيومين بس تم تسريب التقرير نفسه بتاع اللجنة اللي تم تشكيله في تناقض واضح وغريب جدا جدا. الموضوع ده أثار تساؤلات ومخاوف بشأن مستقبل عشرات الآلاف من الموظفين الحكوميين، خاصة بعد تداول معلومات عن اتجاه رسمي لتخفيض العاملين من نسبة 60% عبر ما يسمى بالمعاش المبكر وإلغاء الوظائف. وما بين الإعلان عن اللجنة وتسريب تقريرها، خرج السيد رئيس الوزراء الدكتور كامل إدريس بتصريح مقتضب عبر الوكالة الرسمية وكالة السودان للأنباء سونا، ونفى وجود قرارات بإعفاء العاملين، لكنه أكد وجود اللجنة وأن الأمر يتعلق فقط بإصلاح الخدمة المدنية. طيب الحصل شنو بعد ده يا جماعة؟ الكارثة كانت في أنه خرجت تسريبات التقرير نفسه وتم تداوله على نطاق واسع

0: في نفي واضح أو تكذيب إن صح التعبير لتصريحات رئيس الوزراء. والقصة كلها أثارت جدل واسع وطرحت تساؤلات كبيرة حول حقيقة ما يجري وتوقيته وتأثيراته الاقتصادية والاجتماعية، خاصة في ظل أوضاع معيشية صعبة يعيش المواطنين. وده كله بيتزامن مع دعوات الحكومة نفسها للعودة الطوعية وإعادة الإعمار. هذه الأسئلة وغيرها نطرحها على الخبير النقابي الأستاذ محمد علي خوجلي. أهلا ومرحبا بك أستاذ محمد علي خوجلي.
1: السلام عليكم ورحمة الله.
0: بداية، هل تمضي الحكومة فعليا نحو أكبر عملية تقليص للوظائف في تاريخ الخدمة المدنية في السودان؟ وما هي المبررات لهذه الخطوة؟ وكيف يمكن مقاومة هذا القرار قانونيا أو بالوسائل السلمية؟
1: ما بنقدر نقول إنه هدف الإحصاء دي بالقرار 22 أمر يعني اقتضاه الإصلاح الإداري والاقتصادي، لسبب بسيط جدا، إنه إعلان الهدف الحصر هو خفض العمالة. فكيف يعني تم التوصل إلى وجود طرح الوظيفي أصلا يطلب الخفض دي؟ في نقطة تانية، إذا شفنا المهام واختصاصات اللجنة بنلقاها هي بتخالف القوانين الوطنية، لأنه أصلا خفض العاملين ولا فصلهم الجماعي بتحددوا القوانين، ما اللجان وعنده معاييره الدولية المفروض الناس يلتزموا بها، ودي بتصهر ليا في تطبيق الاتفاقيات المصادق على السودان نفسه، سواء كان الاتفاقية 98 عن المفاوضة الجماعية أو ال 144 الشراكة الثلاثية. ثلاثة، ما بتتضمن عضوية اللجنة ممثلين للموظفين والموظفات. الدفع بأنه ما في نقابات منع المسجل التنظيمات للجان التمهيدية من الأعمال التنفيذية وإلى آخر الكلام الممكن يتقال، ده ما عنده محل، يعني لا محل له أصلا، يعني لأنه يستطيع الموظفون والموظفات اختيار ممثلهم على الأقل على مستوى القطاعات محل الحصر لدي يعني والإحصاء والخفض ده بشكل مباشر. الحكاية دي عندنا حتى في القوانين الوطنية. يعني أربعة، من غير المعلوم إنه الإحصاء ده أو الخفض الحصري ده أو الخفض يعني حصر على الموظفين والموظفات اللي بيصرفوا مرتباتهم من الحكومة بالفصل الأول، الكلام ده ما تقال. هل معنى كده إنه الموضوع ده بيخص جميع العاملين؟ لأنه المعروف إنه هناك مؤسسات كبيرة وأكثر من 37 يعني مؤسسة مستثناة من الخضوع للهيكل الراتبي الموحد ده، اللي هو نحن بيطلعوا عليهم بيسموها ذات الموارد الذاتية، هل خاض على الحصر ده للخفض ده ولا لا؟ في النقطة الخامسة، شايف يعني من جهة تانية إنه الحصر ده والإحصاء زي ما يتقال في القرار نفسه للقوى العاملة بيكون عن طريق الملفات الخدمة والأوراق الرسمية وكذا، ودي نتيجة معروفة سلفا، هي نتيجة مزيفة، ونتيجتها إنه في بتصير لي ترهل في القوى العاملة. والحكاية دي قديمة جدا ولها سنين في السودان، وقاعد تكشف تقارير المراجعة يعني كلها قبل الحرب. يعني قبل الحرب كانت الكشوفات المرتبات دي كان بتتضمن الناس الميتين، وبتتضمن الناس اللي انتهت عقوداتهم وما تجددت، وبتتضمن المستغلين من الخدمة ولا مفصولين، وبتتضمن العمالة الشبح اللي هي ما لا وجود لها، لا وجود لها، ده قبل الحرب. يا الله، إذا نحن جينا نحصر الآن يعني بالطريقة القديمة نفسها، دي بتكون أكثر تضخم، لأنه أنا عندي شهداء وعندي ناس موتى بسبب الحرب، عندي مفقودين بسبب الحرب بآلاف، وعندي ناس اختاروا الهجرة ولا منتظرين ذات اللجنة، منتظرين اللجنة ولا غرارة ولا يحزنون، خلاص خلوا السودان ذاته. فدي واحدة من النقاط ذات الأهمية، يعني قصة الورق والملفات دي. يعني في النقطة ستة، يعني التوصل إلى نتيجة إنه يوجد ترهل وظيفي نفسها، يعني هنا أو هناك، برضو نتيجة زائفة مقدما كذب. لأنه أنت عشان تتوصل للنتيجة دي معناها أنت الحتات دي كلها اتغررت بشأنها، هي عندها هياكل تنظيمية، عندها قوة عاملة محددة بتشغل الوظائف بتاعتها، عشان بعد ذلك تشوف الموجود عندك الليلة في وفي نقص ولا في زيادة. وأنا أفتكر الكلام ده كله ما متوفر الآن، يعني ما متوافر اليوم بأي شكل من الأشكال. في النقطة السابعة والأخيرة، أفتكر أنه على أصحاب المصلحة أو الناس اللي بيمثلوهم، ممكن هم يختاروهم، الطعن في القرار ده أمام القضاء فورا، يعني وطلب وقف تنفيذه، وفي خطوة يعني مصاحبة إنه على أصحاب المصلحة ديل والنقابات المستقلة، بالذات النقابات تحت الحماية الدولية، إحاطة منظمة العمل الدولية بما يجري، وطلب عونها الفني بما في ذلك تقديم الشكاوى.
0: طيب أستاذ أحمد علي خوجلي، بالنسبة لتصريحات رئيس الوزراء بنفيه للحديث أو للخبر عن تقليص العاملين بالدولة واعترافه بوجود اللجنة لكن بهدف إصلاح الخدمة المدنية، ما هو تعليقك لتصريحات رئيس الوزراء بنفي الحديث أو الخبر عن المتداول عن تقليص العاملين بالدولة واعترافه في نفس الوقت بوجود اللجنة لكن بهدف إصلاح الخدمة المدنية ومع ذلك تسريب تقرير اللجنة نفسه؟
1: جابوا لنا إعلان المكتب الصحفي لرئيس مجلس الوزراء 2/18 مايو بنفي رئيس مجلس الوزراء للخبر المتداول بشأن إعفاء الموظفين العاملين بالدولة مع تأكيد عدم صحته، وإنه هناك لجنة وزارية تعكف على إعداد رؤية لإصلاح الخدمة المدنية. التصريح ده، الإعلام بتاع المكتب الصحفي ده، طوالي برجعنا لأصل الموضوع حقنا اللي هو لجنة القرار رقم 22. هل توجد لجنة سرية أو غير معلن عنها بخلاف لجنة وزير الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية؟ يعني في لجنتين مثلا؟ إذا كانت الإجابة نعم، يبقى من واجب الوزير إنه يلغي القرار رقم 22 ده، لأنه إذا ظل قاعد وفي لجنة بتعكف على الرؤية بتاعة الإصلاح بيكون هو استبق اللجنة التي تعكف يعني. أما إذا كانت الإجابة لا، وإنه هي في لجنة واحدة اللي هي لجنة الوزير، بيكون المكتب الصحفي في الحالة دي أخطأ، لأنه المهمة بتاعة لجنة القرار 22 ما ادعت انها هي بتعكف على تقديم رؤية الاصلاح، يعني بموجب القرار نفسه. يعني مهمة لجنة الوزير الفنية بالقرار 22 حصر العاملين بالحكومة الاتحادية. تكلمنا احنا عن لجنة لرؤية لاصلاح الخدمة المدنية، ما في علاقة بين الحاجتين ديل. يعني مهام لجنة الوزير بالقرار معروفة، حصل العاملين بالحكومة الاتحادية، حصل العاملين الذين لا تنطبق عليهم شروط المعاش المبكر، وضع تصور لتقليص عدد العاملين، ربع توصية بكيفية تخفيض العاملين. بعد كده يبقى يعني لما يكون يحدث تسريب أجزاء من تقرير اللجنة دي بيكون مسألة شكلية، يعني لأنه أصلا الناس عارفين إنه التقرير ما صدر ولا تنشر ولا الحكومة اتخذت قرارات أعلنتها، ده الحكاية دي مصلحة معروفة يعني. لكن أنا أفتكر أنه يعني على اللجنة الوزارية التي تعكف أو التي تعمل في الحصر والتغليص أن تضع أو تضعها يعني في الحسبان الحاجات الدار أقولها دي. يعني أول حاجة، أي تخفيض للعمال والموظفين دون إخطار مسبق، دون تقديم تبريرات هيكلية واضحة، دون فتح باب التشاور مع ممثلي العمال والموظفين، إجراء معيب وباطل وفق المعايير الدولية، وتقع المسؤولية إثبات وجود أسباب مشروعة للتخفيض على الإدارة الحكومية. ده العالم قال الكلام ده، العالم قال الكلام ده. قانون الخدمة المدنية نعم بيتيح إلغاء الوظيفة، لكن ما طلقيتها، عندها شروط محددة كإلغاء الوحدة الإدارية بالكامل. المهم على الحكومة إنها بتقدم، الحكومة بتقدم دراسة هيكلية واقتصادية حقيقة حقيقية، يعني بتثبت الانتفاع الحاجة للوظائف دي. العمال والموظفين يا أخواننا في يعني جربوا الفصل بإلغاء الوظيفة في نظام الإنغاز، عرفوا خلاص، هم عرفوا إنه الفصل لإلغاء الوظيفة كان بيعني إلغاء شاغل الوظيفة، ما إلغاء الوظيفة، إلغاء شاغل الوظيفة، لأنه بعد شوية مدة ما بالطول بيتم تعيين ناس جداد وأحيانا بأعداد أكبر من الذين يعني ألغيت وظائفهم. ودي كانت حالة ظاهرة في حالة الخروج الجوية السودانية. عشان كده العمال والموظفين ما حيكتفوا بكشوفات الأسماء اللي بتطلع، لا لا، هم حيطلبوا منك يا اللجنة ولا الحكومة ولا اللجنة الثانية، حيطلبوا الهيكل القديم ويقارنوا بالهيكل الجديد المقترح ده، بيراجع مسميات الوظائف ودرجات المالية وكده. دي من جهة. من جهة تانية إنه الحكومة لازم تتذكر إنه هي ما هتقدر أصلا تاني تفتح باب التعيين تحت أي مسمى يعني لاحقا، يعني لأنه ده دليل قاطع أمام القضاء الإداري ومنظمة العمل الدولية على إنه القرار ده قرار صوري وقرار كيدي. وطبعا برضو الناس عرفوا بيصلوا منظمة العمل كيف ولجنة الحرية، هذا الحاجات دي العمال ما بيقولوا يعرفوها والموظفين، يعني الحكومة ما عندها طريقة. ثالثا بتشترط المعايير الدولية ضرورة التشاور المسبق مع ممثلي العمال والموظفين، ما قبل يوم ولا يومين، قبل أسابيع من اتخاذ أي إجراء للتخفيض بأي اسم كان، وإياد البدائل إلى آخر الحاجات بعد التفاوض البتيم. في كافة أحوال خوض العمالة لأسباب اقتصادية أو هيكلية الحكومة ملزمة بالتشاور، ما على كيفها، ما في خيار، أي خيار آخر أمامها، لازم تقعد ولازم تتفاوض ولازم تشاور الممثلين بتاعنا العمال والموظفين ديل. مشكلة وبس، وهي مفروض ذاتها عشان تتم المشاورات دي بشكل صحيح بتوفر المعلومات كاملة للممثلين للعمال والموظفين، أو تبين الأسباب والفئات المستهدفة إلى آخر التفاصيل. رابعا وأخيرا يعني هنشوف الموضوع بتاع المعاش المبكر أو الاختياري، لأنه يا أخوان القضية هو أم القضايا، أم القضايا. تعدي على أموال العمال الخاصة دون دراسات اكتوارية معتمدة بضرب المنظومة الاستراتيجية للأمن الاجتماعي بتاع البلد، بشكل خطر داهم، مش على المخفضين، لا لا لا، والشغالين والباقيين الشغالين في الخدمة والمعاشين أنفسهم. طيب أنا الواقع الراهن عندي شنو؟ الواقع الراهن عندي معاشين لهم سنوات ما ربطت معاشاتهم. الناس المخفضين ديل هتتوقف اشتراكاتهم، دي موارد الصندوق. المعاشين الجدد ديل بالآلاف هتربط لهم معاشات، هيدفع الصندوق. غير ناس المعاشات، كل الناس التانين إلغاء الوظائف إلى شنو، ديل بتتوقف اشتراكاتهم من غير يعني تتوقف اشتراكاتهم، وفي نفس الوقت بيكونوا ملزمين يدفعوا لهم التعويضات والحاجات المقررة أو المتفق عليها. المعاشين القدام ديل ذاتهم يعني ما قبل التخفيض من بدلت المعاشات دي لحد ما قبل التخفيض ديت بتضرروا، لانه معاشاتهم دي هتتجمد اصيلها وتتجمد وتتاكل بالتضخم لما تبقى صفر، يعني لما تبقى صفر. عشان كده ما قاعدين يعني الزيادات المغرره للمعاشين دي ما طبقت. اللجان اللي اتعملت لزياده المعاشات في القطاع الخاص، اللجنه بتكونت من سنه 23 وابو يجيبوا سيرتها خلاص، تاني ما جابوا لا سيره تاني من 2023. على العموم يعني في الاخر ان احنا يعني بنضيف للحكومه يعني واللجنه يعني التي تحكم والتي تحصر يعني ملاحظات بسيطه جدا، ثلاثه ملاحظات. الاولى انه لجنه الحريات النقابيه تابعه لمنظمه الاعمال دي عندها قاعده ثابته انه اذا وضعت الاداره الموظف بين خيارين المعاش المبكر او الفصل فان هذا لا يعد معاش اختياريا، لا يعد فصل تعسفي. الخواجات بيسموه يعني بيسموا الحاله دي حاله بتاعت الاكراه المعنوي. النقطه الثانيه من توصيات لجنه المعايير الدوليه لحمايه الاجور انه الاموال بتاع صناديق المعاشات والتامينات الاجتماعيه دي اموال خاصه بالعمال، هي اي تحت امانه الدوله، لكن لا تملك الحكومه حق تبديدها باي سبب. النقطه الثالثه يعني والاخيره انه بالقوانين الوطنيه بالمعايير الدوليه بيحظر تماما على اي حكومه انها تتخذ قرارات تؤثر على الصناديق من دون ما تجري دراسات معتمدة من خبراء. غياب الدراسات دي معناها شنو؟ معناها انه القرارات الادارية اللي بتصدر من مجلس الوزراء دي يعني ما عدم التحوط للضرر هو عيب قانوني، وعيب قانوني جسيم في الحقيقة، بيبطل القرار الاداري ده حتى قبل صدوره، لانه اصلا هو بهدد الامن القومي الاجتماعي للدولة. يعني غايته دي الحاجات الدارين نذكر بها اللجنتين او اللجنه او الحكومه، وبعدين نشوف غايته كان جد جديد.
0: الى هنا ونصل بكم مستمعي راديو دمنج الاعزاء الى ختام حلقتنا، كانت مع الخبير النقابي الاستاذ محمد علي خوجري حول قرار الموارد البشريه بالتقليص العاملين في الدوله. هذه تحياتي سليمان سري، وتقبلوا تحيات الفريق العامل، والى اللقاء في حلقه قادمه بمشيئه الله. السلام عليكم ورحمة الله.
2: راديو دبنجا راديو
3: في لقاء خاص على راديو دبنجا، نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.

0: راديو دبنجا يقدم
1: صحتنا،
0: برنامج أسبوعي يعنى بالتوعية بخطر الأوبئة ومحاربتها وتفادي الإصابة بها وإيقاف انتشارها.
1: صحتنا للتعريف بالأوبئة وتبيان الإرشادات الصحية واتباعها عند حدوثها.
0: يركز على تأثير الأوبئة على حياتنا الاجتماعية والاقتصادية والنفسية، وذلك من خلال استضافة أهل الاختصاص. صحتنا من صحتك. صحتنا.

0: أثار ظهور مرض إيبولا بجمهورية الكونغو وبدولة جنوب السودان ويوغندا الكثير من المخاوف بشأن انتشار المرض وانتقاله لدول الجوار الأخرى واحتمال انتقاله للسودان، خاصة وأن هناك حركة بين هذه البلدان بسبب السودانيين الذين لجأوا ليوغندا في المعسكرات وفي المدن، والذين لجأوا أو لجأ جزء منهم لدولة جنوب السودان. من جانب آخر، أعلنت السلطات في المناطق التي تسيطر عليها حركة عبد الواحد النور ظهور حالات من جدري القرود. على هذه الخلفية تواصل راديو دبنجا مع الدكتورة أديبة إبراهيم السيد عضو اللجنة التمهيدية لنقابة الأطباء، التي زودتنا بالنصائح والتوضيحات التالية حول فيروس إيبولا وفيروس جدري القرود. الإيبولا مرض فيروسي خطير ونادر، يسبب حمى نزفية ومعدل الوفيات فيه عالي ما لم يتعالج مبكرا. الأعراض: فترة الحضانة من يومين إلى 21 يوم، غالبا بين 8 إلى 10 أيام. الشخص المصاب لا ينقل العدوى إلا بعد أن تظهر عليه الأعراض. طيب، الأعراض المبكرة تشبه الإنفلونزا: حمى مفاجئة عالية فوق 38.6، قشعريرة، صداع حاد، التهاب حلق، آلام عضلات ومفاصل، ضعف شديد، تعب، فقدان شهية. الأعراض المتقدمة: قيء وإسهال وأحيانا دموي، طفح جلدي، اختلال وظائف الكبد والكلى، نزيف داخلي وخارجي من اللثة، الأنف، العين المستقيم أو مع البراز والقيء اللي هو الطراش. في المراحل الأخيرة فشل الأعضاء، صدمة وغيبوبة. مهم جدا، الأعراض المبكرة تشابه أعراض الملاريا والتايفويد، والتشخيص يحتاج لفحص مخبري يسموه PCR. العلاج: لا يوجد علاج قاتل للفيروس نفسه، لكن هناك تقدم كبير في هذا المجال. الرعاية الداعمة هي الأساس: تعويض السوائل والأملاح بالفم أو الوريد لتقليل الجفاف، الحفاظ على الأكسجين وضغط الدم، أدوية للقيء والإسهال والألم والحمى، علاج العدوى المصاحبة مثل عدوى الملاريا. بعد الشفاء يمكن أن تبقى مضاعفات طويلة مثل التعب وآلام المفاصل، مشاكل في العين، فقدان الذاكرة، اكتئاب. التوعية والوقاية: الإيبولا لا ينتقل بالهواء، يحتاج تلامس مباشر مع سوائل الجسم المصاب. طيب، كيف تحمي نفسك؟ تجنب لمس دم، بول، براز، لعاب، عرق، قيء، مني، إفرازات بهبلية من مريض. لا تلمس ملابس أو فراش مريض. أبعد عن الخفافيش والقرود والحيوانات البرية، ولا تأكل لحومة. بالنسبة للعاملين في الرعاية الصحية: البس كمامة، قفازات، نظارات، والتزم بتعقيم الأدوات. تجنب الجنازات وطقوس الدفن التي يحدث فيها تلامس مع الجثة. لو سافرت منطقة فيها تفشي، راقب صحتك 21 يوم، ولو ظهرت أعراض زر الطبيب فورا. لو شكيت في إصابة، العزل السريع للمصاب واستخدام معدات الحماية الشخصية يقلل الانتشار. الإبكار في الرعاية الدائمة بيزيد فرص النجاة بشكل كبير. الإيبولا خطير، لكن الخطر العالمي محدود لأنه ما بينتقل بالهواء.
1: عزيزي المستمع، من المهم التفريق بين مرض الإيبولا وجدري القرود، فهما مرضان فيروسان يسببان الحمى والطفح الجلدي، لكن الفرق بينهما كبير من حيث الخطورة والأعراض وطريقة الانتقال. أولا، من ناحية الخطورة، فجدري القرود ينتمي إلى عائلة فيروسات الجدري، وغالبا ما تكون أعراضه أقل خطورة، إذ تتراوح نسبة الوفاة فيهما بين 3-6%، ومعظم المصابين يتعافون خلال 2-4 أسابيع. أما إيبولا فهو من الفيروسات شديدة الخطورة، وتصل نسبة الوفاة فيه إلى ما بين 25 و90% بحسب نوع الفيروس وجودة الرعاية الصحية. أما الأعراض ففي جدري القرود تبدأ الإصابة بحمى وصداع وآلام في العضلات مع تورم واضح في الغدد الليمفاوية، وهي من العلامات المميزة للمرض. بعد ذلك يظهر طفح جلدي يتحول إلى بثور مملوءة بالسوائل، يبدأ غالبا في الوجه ثم ينتشر إلى بقية الجسم. أما إيبولا فتبدأ أعراضه أيضا بحمى مفاجئة وصداع وآلام شديدة في الجسم والتهاب بالحلق، لكن العلامة الأخطر هي حدوث نزيف داخلي أو خارجي قد يظهر في اللثة أو الأنف أو الجهاز الهضمي، إضافة إلى احتمال حدوث فشل في الأعضاء خلال فترة قصيرة. وفيما يتعلق بطرق العدوى، ينتقل جدري القرود عبر التلامس المباشر مع الطفح الجلدي أو سوائل الجسم، أو من خلال الاتصال القريب لفترات طويلة، وكذلك عبر الملابس أو الأدوات الملوثة، ولكنه لا ينتقل بسهولة كبيرة بين البشر. أما إيبولا فينتقل عبر التلامس المباشر مع دم المصاب أو سوائل جسمه، وتزداد خطورة العدوى في المستشفيات أو أثناء التعامل مع الجسامين في مراسم الدفن. وبالنسبة للعلاج فيعتمد علاج جدري القرود غالبا على الرعاية الداعمة مثل خفض الحرارة وتسكين الألم وتعويض السوائل مع استخدام مضادات فيروسية في بعض الحالات الشديدة. أما إيبولا فيحتاج إلى رعاية طبية مكثفة تشمل السوائل الوريدية ودعم التنفس وضغط الدم، إلى جانب أدوية متخصصة معتمدة لبعض السلالات. وفي الوقاية يشترك المرضان في أهمية غسل اليدين وتجنب مخالطة المصابين أو ملامسة أدواتهم واستخدام وسائل الحماية الشخصية، كما يتوفر لقاح معتمد لإيبولا يعرف باسم إيرفيبو، بينما توجد لقاحات لجدري القرود لكنها أقل انتشاراً. وباختصار جدري القرود يرتبط غالبا بطفح جلدي مؤلم وتورم في الغدد الليمفاوية مع خطورة أقل نسبيا، أما إيبولا فيرتبط بالنزيف وفشل الأعضاء ويعد من أخطر الأمراض الفيروسية المعروفة. وفي حال ظهور أعراض مثل الحمى مع طفح جلدي أو نزيف يجب عدم محاولة التشخيص الذاتي والتوجه فورا إلى الطبيب أو أقرب مركز صحي لإجراء الفحوصات اللازمة، خاصة وأن بعض الأعراض قد تتشابه مع أمراض أخرى مثل الملاريا أو التايفويد.

أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان. اليوم نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجة. فأهلا بكم.

0: أهلا ومرحبا بكم المستمعين الأفاضل في برنامجنا ليوم الجمعة الموافق 22 مايو عام 2026. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وحلقة جديدة من جولة السودان اليوم، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار والبداية بالعناوين. بدء اجتماع قوى إعلان المبادئ السودانية لبناء وطن جديد في نيروبي بمشاركة واسعة من القيادات السياسية والمدنية. مقتل شخصين وإصابة آخرين في قصف استهدف مدينة الدلنج، وتوقف مراكز خدمات تقديم الغذاء لنحو 200 ألف لشحة تمويل. القوى المشتركة تعلن التقدم في محوري النيل الأزرق وكردفان، والدعم السريع تؤكد تدمير منظومة دفاع جوي في منطقة رهيت النوبة. ارتفاع وفيات الكوليرا بمدينة فوجة إلى 75 حالة وسط تدهور صحي حاد بولاية غرب كردفان، ومناشدة للمنظمات بالتحرك. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. انطلقت يوم الجمعة في العاصمة الكينية نيروبي أعمال الجلسة الافتتاحية لاجتماع قوى إعلان المبادئ السودانية لبناء وطن جديد بمشاركة واسعة من القيادات السياسية والمدنية. وشهدت الجلسة خطابات لعدد من الشخصيات البارزة، من بينهم الدكتور عبدالله حمدوك ورئيس حركة تحرير السودان عبدالواحد محمد النور. وركزت المداولات على أهمية الحوار والتنسيق والعمل المشترك بين السودانيين والسودانيات من أجل إنهاء الحرب وتحقيق السلام والاستقرار في البلاد. وقال عبدالله حمدوك رئيس الوزراء السابق ورئيس تحالف صمود في هذا الخصوص:
1: هذه الحرب لن تهبط من السلام، نحن ظللنا في حالة احتراب من 55 من قبل السلام، وظلت المسألة دي مستمرة إلى اليوم. السبب الرئيسي في المسألة دي هو الفشل في إدارة التنوع، ولذلك فقدنا جزء عزيز من الوطن. ما في حل عسكري لهذه الكارثة، يجب أن نسعى لحل متفاوض عليه. ضرورة التوافق على ما يمكن أن نسميه اجتماع جديد يضع الأساس لبناء دولة حديثة تقوم على احترام التنوع.
0: وفي ذات الموضوع أكد المشاركون في اجتماع نيروبي أهمية توحيد الجهود الوطنية وتعزيز الحوار بين مختلف القوى السودانية، مع التجديد على ضرورة التنسيق والعمل الجماعي للوصول إلى حل سياسي شامل يسهم في إنهاء الحرب وتحقيق تطلعات الشعب السوداني في السلام والديمقراطية والاستقرار. وقال رئيس حركة تحرير السودان عبد الواحد محمد نور:
2: أنا بقول لكم يا جماعة أن إحنا كلنا اليوم على استعداد أننا نقعد مع بعض، وأننا لازم نوصل لخارطة الطريق اللي كل الشعب السوداني بينتظرنا بأننا نوقف الحرب دي، وأيضا نصنع يعني خارطة ونصنع آلية ونصنع طريق واضح كلنا نشوفه الأساس هذا السلام يتم، نوقف الحرب وننهيه.
0: يذكر أن الجلسة الافتتاحية لقوى إعلان المبادئ السودانية لبناء وطن جديد خاطبها بجانب الدكتور عبدالله حمدوك وعبد الواحد محمد النور كل من الأستاذ علي الرايح السنهوري والدكتور صديق الزلاعي والأستاذ نفيسة حجر، إلى جانب مشاركة الأستاذ الشاعر عالم عباس في ختام الجلسة الافتتاحية. ارتفعت حصيلة الوفيات جراء تفشي وباء الكوليرا بمنطقة فوجة الإدارية التابعة لمحلية النهود بولاية غرب كردفان إلى أكثر من 75 حالة وفاة، فيما تجاوز عدد الإصابات 120 حالة. وتعاني المنطقة من انعدام المحاليل الوريدية والأدوية الأساسية ونقص الكوادر الطبية، الأمر الذي دفع الأهالي للجوء للعلاج البلدي والأعشاب لمواجهة المرض. يذكر أن مدينة فوجة استقبلت خلال الأشهر الماضية أعداد كبيرة من النازحين الفارين من مدينة النهود ومناطق أخرى عقب تصاعد الأحداث الأمنية، حيث وفرت لهم المأوى في المنازل والمدارس والمساجد ومراكز الإيواء. وقال الناطق الرسمي باسم غرفة طواري دار حمر في هذا الخصوص:
3: تشهد إدارية فوجة التابعة لمحلية النهود والقرى المجاورة لها بولاية غرب كردفان كارثة إنسانية غير مسبوقة جراء التفشي المتسارع لوباء الكوليرا. وصل حتى الآن عدد الإصابات إلى 207 حالة إصابة مؤكدة، وعدد الوفيات وصل إلى 78 حالة وفاة. تمدد الوباء لينشر مخالبه في مناطق أخرى كالكبرة ومقصة والرقيق وغيرها، مع انقطاع تام في المحاليل الوريدية والأدوية المنقذة للحياة.
0: شهد سوق مدينة كادوغلو بولاية جنوب كردفان دخول كميات من السلع الأساسية بينها الدقيق والسكر والزيت، ما أسهم في خلق حالة من الانفراج النسبي في الأسواق بعد فترة من شح الإمداد بسبب الحصار المفروض على المدينة. وقال مواطنون إنه توفر المواد الغذائية انعكس على استقرار الأسعار وتلبية الاحتياجات اليومية للسكان داخل المدينة. وفي المقابل أشار متعاملون في السوق إلى ارتفاع أسعار خراف الأضاحي بسبب نقص عدات الماشية الواردة إلى كادوغلي هذا الموسم. أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا مقتل شخصين وإصابة آخرين جراء هجوم تعرضت له مدينة الدلنج ومحيطها في ولاية جنوب كردفان الأربعاء. كما أعلن مكتب أوتشا الخميس عن توقف مراكز تغذية تقدم خدمات لنحو 200,000 شخص في غرب دارفور جراء ضعف التمويل. من جهتها أعلنت شبكة أطباء السودان الخميس إصابة 6 أشخاص بجروح متفاوتة وتدمير مخازن الإمدادات الطبية في مدينة الدلنج بولاية جنوب كردفان جراء قصف صاروخي نفذته طائرة مسيرة تابعة لقوات الدعم السريع والحركة الشعبية شمال. أكد المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفن جوداريك المنظمات الإغاثية والإنسانية تسارع جهودها للسيطرة على تفشي الأمراض في السودان، واستمرار تدهور الأوضاع الأمنية يؤثر سلبا على المدنيين والعمليات الإنسانية. وتم تسجيل أكثر من 100 حالة اشتباه بالكوليرا وأكثر من 3000 حالة اشتباه بجدر القرود في دارفور وخمس وفيات خلال هذا الأسبوع. أعلنت شبكة أطباء السودان عن نفوق أكثر من 20 رأسا من الضان بولاية نهر النيل بعد شربها من أحواض تخمير تابعة لتعدين الذهب ملوثة بالسيانيد والسورية، محذرة من تهديد بيئي وصحي خطير. وحملت الشبكة وزارة المعادن والشركة السودانية للموارد المعدنية المسؤولية عن انتشار الأحواض المكشوفة قرب مصادر المياه والري، مطالبة بوقف التعدين العشوائي وتجديد الرقابة وفتح تحقيق عاجل للمحاسبة. حذر تحالف صمود من تدهور كارثي للوضع الإنساني في السودان، مؤكدا أن النزاع دخل مرحلة أكثر فتكا مع تصاعد استخدام الطائرات المسيرة وتوسع استهداف الأعيان المدنية. وأشار تقرير صادر من لجنة العمل الإنساني بالتحالف إلى أن دارفور تظل بؤرة المجاعة الأساسية مع منع وصول المساعدات ونهبها، بينما تشهد كردفان والنيل الأزرق والنيل الأبيض تصاعدا في الهجمات الجوية والنزوح، مشيرا إلى خروج أكثر من 80% من المرافق الصحية عن الخدمة واستمرار استهداف المستشفيات والمدارس والأسواق. قال الناطق الرسمي باسم القوى المشتركة متوكل علي وكيل إنه انتصارات الجيش والقوى المشتركة في إقليم النيل الأزرق وجنوب كردفان تعد بمثابة ضربة البداية لاستعادة مناطق كردفان ودارفور من قبضة الدعم السريع. وأكد جاهزية المشتركة للتقدم مع الجيش والقوات المساندة نحو دارفور وكردفان في أقرب وقت ممكن. من جهتها أعلنت قوات الدعم السريع في بيان عن تنفيذ عملية عسكرية وصفتها بالنوعية، أسفرت عن تدمير وحرق منظومة دفاع جوي من طراز هايسر إيه تركية الصنع، قالت إنها تتبع للجيش السوداني وذلك في منطقة رهيد النوبة غربي مدينة أم درمان. تشهد أسواق المواشي بمدينة نيالا بولاية جنوب دارفور وفرة كبيرة في خراف الأضاحي مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، وسط تأكيدات من التجار بأن الأسعار في متناول المواطنين. ووفقا لجولة لراديو دبنجا على سوق المواشي في مدينة نيالا، أكد عدد من تجار الماشي أن أسعار الخراف تتراوح بين 150,000 و 400,000 جنيه، مشيرين إلى أن الأسواق استقبلت أعداد كبيرة من الأضاحي القادمة من مناطق الإنتاج المختلفة بالإقليم. وأكد التاجر البشر حسن أن استقرار الأوضاع الأمنية ساهم في انسياب حركة الماشي ووصولها إلى الأسواق بكميات كبيرة هذا العام. وأضاف لراديو دبنجا
4: يعني ما شاء الله ضحية باي موفر ناس ما شاء الله يوم يمشيروا ضحايا، بس الحمد لله ما هي مانع طبعا بمية خمسين تضحي تضحي ما هي مانع أبشر طب.
5: طيب بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله آله وصحبه من والاه. الأسعار هنا أخواننا بالنسبة للأضحية الخروف ده خروف تاني بأربعمية وخمسين وده كذلك 450. بارك الله فيك.
0: وفي مدينة الضيم بولاية شرق دارفور تشهد أسواق الماشي حركة نشطة مع تزايد الإقبال على شراء الأضاحي قبيل عيد الأضحى. وقال تجار في السوق إن أسعار الخراف تتراوح بين 150 ألف و 550 ألف جنيه بحسب الحجم والجودة، مؤكدين توفر الأضاحي بمختلف الفئات لتناسب القدرات الشرائية للمواطنين. ودعا التجار الجهات المختصة إلى فتح وتأمين الطرق لدعم حركة التجارة وتنشيط صادر الثروة الحيوانية من الولاية. وأضاف أحد التجار:
6: علي آدم بشارة مدلل في ولاية شرق دارفور الضعين، عندنا الجزارية القاطعة في ولاية شرق دارفور ب 500 لحد 450، وعندنا ده خروف بتاع ضحية سن قاطع ب 500 لحد 450.
0: وفي السياق قال خبير تجارة الثروة الحيوانية الدكتور خليفة باخد إن الحرب وإغلاق الطرق وارتفاع تكاليف النقل أدت إلى تفاوت كبير في أسعار الأضاحي بين مناطق الإنتاج ومناطق الاستهلاك في السودان. وأوضح إن أسعار الخراف في دارفور باعتبار مناطق إنتاج تتراوح بين 150 ألف و 450 ألف جنيه، بينما تصل في بعض مناطق الاستهلاك إلى ما بين مليون ومليوني جنيه. ودعا باخت إلى فتح أسواق خارجية وحدود دول الجوار لتسويق الفائض من الثروة الحيوانية ودعم المنتجين والتجار في الإقليم. وقال لراديو دبنجا:
7: طيب الأسعار في مناطق الاستهلاك صراحة هي ماشية تنخفض. ليه؟ لأنه الإنتاج مكثف، نقول القوة الشرائية ما يعني ضعيفة في مناطق التجمع أو الكوليكشن إيريا، يعني سواء كان الضعين، ميالا، غرب كردفان، المناطق دي بتلقى انه الشراء ما يعني نسبته منخفضه لانه الانتاج مكثف شديد. فمن هنا انا توصيتي انه تتفتح يعني اسواق في دول الجوار، تتفتح الحدود.
0: الخبر الاخير في النشره، قال رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس إن جولة الخارجية إلى الفاتيكان وبريطانيا وتركيا استهدفت الدفع بقضية السودان إلى قلب السياسة الدولية، معتبرا ما تم خلال الزيارة نقلة مهمة. وأضاف كامل إدريس في مؤتمر صحفي بمطار الخرطوم إن وفده عرض مبادرة سلام السودان ولقي تفاعلا كبيرا من الدول التي شملتها الزيارة، مشيرا إلى أن جميع دول العالم تريد الاستثمار في السودان. مستمعين الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا.
8: أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم الجمعة الموافق 22 مايو 2026. في الجولة دي حنستمع للمواد التالية: انطلاق أعمال الجلسة الافتتاحية لاجتماع قوى إعلان المبادئ السودانية بنيروبي.
9: ده عمل كبير، أنا أفتكر أنه فيه تحول كبير في وحدة القوى السياسية والمدنية وفي التنسيق في المجالات المتعددة والمختلفة.
8: المحامي محمد عز الدين ما زال قيد الحبس ببور سودان ووالدته تتوجه بنداء ومناشدة
10: لغاية ما ودوه السجن، فأبوه توفى ومحمد ما جاء ولا سمحوا له إنه يجي يحضر دفن أبوه.
11: الباب ضرب، مشينا فتحنا الباب لقينا أصحابه واقفين، طبعا إحنا دخلنا عرفنا إنه أكيد في حاجة حاصلة له. يعني
8: انخفاض أسعار الماشية بمناطق الإنتاج.
7: الأسعار في مناطق الاستهلاك صراحة هي ماشية تنخفض. ليه؟ لأنه الإنتاج مكثف.
8: جولة استطلاعية حول أسعار خراف الأضاحي من جنوب وشرق دارفور.
6: وعندنا ده خروف بتاع ضحية سن قاطع ب 500 لحد 450.
8: ولدينا مواد أخرى ضمن هذه الجولة. فاصل قصير ونعود.
12: دبنجا، أخبار لكل السودان.
8: أهلا بكم مرة أخرى. انطلقت اليوم في العاصمة الكينية نيروبي أعمال الجلسة الافتتاحية لاجتماع قوى إعلان المبادئ السودانية لبناء وطن جديد بمشاركة واسعة من القيادات السياسية والمدنية. وشهدت الجلسة خطابات لعدد من الشخصيات البارزة، من بينهم الدكتور عبد الله حمدوك والأستاذ عبد الواحد محمد النور والأستاذ عبد الرّي حسن هوري والدكتور صديق الزيلعي والأستاذة نفيسة حجر ومشاركة الشاعر عالم عباس، حيث ركزت المداولات على أهمية الحوار والتنسيق والعمل المشترك بين السودانيين لتوحيد الجهود الوطنية وإنهاء الحرب وتحقيق تطلعات الشعب السوداني في السلام والديمقراطية والاستقرار في البلاد. الأستاذ جعفر حسن المتحدث باسم تعارف صمود كان قد تحدث في وقت سابق للجلسة الافتتاحية لراديو دبنجة حول الغرض من هذا الاجتماع.
9: نيروبي تستضيف اجتماعات لعدد من القوى السياسية والقوى المدنية وقياداتها، والآن توافد إلى نيروبي خلال يوم أمس واليوم عدد كبير من رؤساء الأحزاب السياسية وقيادات التنظيمات على رأسهم الدكتور عبد الله حمدوك رئيس صمود، والأستاذ بابكر والأستاذ عبد الواحد محمد نور رئيس جيش وحركة تحرير السودان، والأستاذ بابكر فيصل رئيس المكتب التنفيذي للتجمع الاتحادي، والأستاذ عمر الدقير والأستاذ رئيس حزب المؤتمر السوداني، والأستاذ علي الريح السنهوري رئيس حزب البعث العربي الاشتراكي الأصل، والأستاذ كمال بولاد، والأستاذ ياسر عرمان، والأستاذ الواثق البرير، والأستاذ طه عثمان، وعدد كبير من القيادات. الآن سوف ينعقد اجتماع يناقش عدد كبير من القضايا، بالتأكيد أهمها كيفية وحدة القوى المدنية وتوحيد الخطاب المدني ومواجهة الظروف الحالية والإجابة على تساؤلات كبيرة معنية بعملية إيقاف الحرب وإنهائها واستعادة السلام في السودان. وده عمل كبير، أفتكر أنه فيه تحول كبير في وحدة القوى السياسية والمدنية وفي التنسيق في المجالات المتعددة والمختلفة، وخاصة الناس في اختبار كبير يواجه الناس في الفترة الجاية مرتبط بأنه السودان في واجه خطر أساسي هو عملية التشظي والتقسيم، وفي جهات كثيرة تعمل على هذا الاتجاه. لذلك واحد من أهم الأشياء اللي حيشتغل عليها الاجتماع في يومي غدا وبعد غد في عملية منع هذا التشظي والوقوف بقوة ضد أي عملية تقسيم في السودان، وهذه قضية أساسية وجوهرية تتفق عليها كل القوى السياسية والمدنية في السودان. وننادي وننبه لكل السودانيات والسودانيين إنه إطالة هذه الحرب واستمرارها يجعل أطماع الكثيرين في عملية تقسيم السودان إلى دويلات صغيرة وتفتيته إلى دويلات متناحرة، وده ما بيوصل لحل، ودي قضية جوهرية. القضية الثانية، تواجهنا قضايا كبيرة في كيف التعامل مع عدد كبير من الميليشيات المتواجدة في السودان، عددها أكثر من 120 ميليشيا، وده وضع خطير، وهذا الوضع الخطير يؤدي إلى تقسيم البلد بشكل دائم. لذلك نحن بنرى أنه في قادم الأيام من المهم أنه القوى السياسية أنها تصل توافق دائم ونصل إلى تواصل يسهل عملية الوصول إلى السلام. هنالك ملفات كثيرة جدا مرتبطة بالانتهاكات، مرتبطة بحقوق الإنسان، مرتبطة بقضايا أخرى أيضا يتم بحثها. لذلك من المهم إيجاد التصور المشترك بين القوى المدنية والسياسية حتى يكون هنالك خط واضح لبناء السودان ما بعد الحرب.
8: ما يزال المحامي محمد عز الدين قيد الاحتجاز بسجن بور سودان دون توجيه تهمة له منذ أكثر من عام. حول قصة احتجازه لدى السلطات الأمنية وتحويله لسجن بور سودان تحدثت لراديو دبنجة كل من والدته وشقيقته. نستمع لحديث الوالدة أولا.
13: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا والدة المحامي محمد عز الدين عبد الرحيم محمد صالح المحتجز في سجن بور سودان. محمد احتغلوه يوم 10/5/2025، ومحمد قبل الاحتغال كان مع أبوه في مستشفى الشرطة. أبوه مريض بالسكري، والله يرحمه بالسكري وبالضغط والأزمة. بعد الاحتغال بيوم محمد احتغلوه، ونحن ما كنا عارفين أي حاجة. محمد اتأخر، واليوم كله نحن منتظرين محمد يرجع، محمد ما رجع. لغاية ما عرفنا إنه احتغلوا. والقصة دي أثرت في أبوه شديد، يعني نحنا يعني تركت أثر كبير في نفسيات أبوه، لأنه يعني ما عرفنا له أي جهة، ما عرفنا له أي شيء أيام الاحتقال، لغاية ما ودوه السجن. فأبوه توفى ومحمد ما جاء، ولا سمحوا له إنه يجي يحضر دفن أبوه، ولا سمحوا له يجي يعزف يا أبوه. المهم يعني محمد خلى زوجته حاملة 5 شهور وولاده عمره 5 سنة، وما في أي جديد، ما في أي توجيه تم له، ولا في محاكمة. ومحمد نحن هسه منتظرين يعني الفرج من على ربنا في الأيام المباركة السعيدة دي، إن شاء الله يا رب العالمين يعني يطلعوا لنا ونجد الأذن الساغية له، ويخرجوا لنا يعني ويمشملوا بأولاد وكده وبينا، وإن شاء الله ربنا يعني يسمع منكم.
8: كانت هذه والدة المحامي محمد عز الدين. كذلك تحدثت لراديو دبنجا أخت المحامي محمد عز الدين بتفاصيل أكثر عن قصة سجنه.
14: السلام عليكم، أنا شيرين عز الدين أخت المحامي المعتقل محمد عز الدين المعتقل حاليا في سجون بور سودان. محمد أخوي شاب سوداني خريج قانون، كان عنده نشاط سياسي قبل الحرب في مدينة الخرطوم، كان منتمي للحركة الشعبية. لما اندلعت الحرب محمد كان همه الأساسي إنه يطلع بأسرته الصغيرة والكبيرة برا الأمان، فكان موقف أي نشاط سياسي في فترة الحرب تماما، ما كان عنده أي نشاط سياسي، لأنه أصلا كمحامي عارف تبعة الحاجة دي، وإنه ما في أصلا أي مجال لإنه يقوم بأي عمل سياسي خلال الفترة دي. كان هدفه الوحيد إنه نمشي نستقر في بورسودان، ومشى سجل في مكتب محاماة على أساس أنه يمارس مهنته تحت المحاماة، وده كان كله هدفه في الحياة. واعتقل محمد يوم 10 مايو 2025، كان يوم عادي جدا، طلع شغله على أساس أنه يوم عادي ما في أي حاجة، واليوم كان ماشي عادي جدا لغاية ما تأخر في الرجعة. اتأخر لدرجة فظيعة، يعني احنا بنتصل عليه وما برد، فإحنا بدينا نقلق وبقينا ما فاهمين الحاصل شنو. بنتصل عليه ما برد، بنتصل على أصحابه ما برد. زي الساعة 1:30 تقريبا الباب ضرب، مشينا فتحنا الباب لقينا أصحابه واقفين، طبعا إحنا دخلنا عرفنا إنه أكيد في حاجة حاصلة له. يعني جو قالوا إنه محمد كان في شغله عادي واعتقل بواسطة الخلية الأمنية. بعد ذاك بقينا ما عارفين هل هو اعتقل بواسطة الخلية الأمنية ولا الاستخبارات العسكرية، وما خلوه أصلا يبلغنا أو أدوه فرصة إنه يبلغنا ويورينا الحاصل شنو، لأنه الحاجة المعروفة إنه المعتقل ده بده فرصة إنه يطمن أهله ويوريهم الحاصل شنو. بعد فترة عرفنا إنه تعرض للتحقيق، والغرض من التحقيق ده كانوا إنه ينتزعوا منه بيانات، والبيانات دي ما كانت موجودة أصلاً. يعني هو تعرض للتعذيب وتعرض للضرب، وهو إنسان أصلاً دايبتك، عنده سكري ومريض كوليسترول برضو، فتعرض للظلم والضرب لحاجة أصلاً هي ما موجودة. الحاجة دي كانت أثناء اعتقاله في الأيام كان في المعتقل يعني اللي عرفناه. وبعدين إنه بعد ما مشى سجنه من بورسودان الحمد لله الحاجة دي بقى ما في الضريب وما في التعذيب ده، وبقى معتقل عادي. يعني الحاجة المؤلمة إنه كان بيرسل الناس على أساس إنه يطمنوا علينا يعني، ويطمن على بابا، وما كانوا مورينه أي حاجة عن الوضع الصحي بتاع بابا. بابا طبعا تعب عشان ما عارف عنه أي معلومة. فبقيت أنا وماما برانا، ما معانا زول، محمد هو كان الرجل الوحيد اللي معانا، أنا أخواني كلهم برا. فبقيت أنا وماما وبابا، فهو كان مقلق علينا شديد لأنه ما قادر يصلينا وكده. فللأسف ما كانوا مرينه طبيعة الوضع، حتى محمد للأسف عرف بوفاة بابا الله يرحمه بعد شهرين من الوفاة. ودي كانت حاجة مؤلمة شديد للجميع. يعني الحاجة اللي أنا عارفاها إنه إنسانياً
11: ومن حقه إنه يجي يحضر دفنة أبوه، وخاصة إنهم كانوا عارفين يعني، وترجينا كثير يعني بواسطاتنا كده قدرنا نصل لناس وترجيناهم إنه يخلوه

0: حقه إنه يجي يحضر الدفن حتى لو كان بحراسة. فدي كانت من الحاجات المؤلمة شديد. إحنا هسه حاليا بنعاني بنعاني بنعاني بنعاني من إنه إحنا ما عارفين الحاصل على شنو، بالذات أسرته الصغيرة. إحنا طلعنا مشينا المملكة العربية السعودية أنا وماما بعد وفاة بابا الله يرحمه، وأسرته الصغيرة رجعت لزوجته أولاده، رجعوا لأسرتهم في الجزيرة. والمؤسف إنه ما قدر يحضر حتى أولادة بنته، يعني تحرم من أهم لحظتين في حياته، من لحظة إنه يدفن أبوه، من لحظة إنه يحضر ولادة بنته. مظلوم بدون أي محاكمة عادلة، قاعد في السجن ما عايزين يوروه الحاصل شنو. الحمد لله إنه قدر بعد ما تحول لسجن بورسودان إنه تواصل مع محامي، وحاليا إحنا منتظرين نشوف نهاية الحاجة دي.
1: حذر مزارعون في حلف الجريدة من فشل الموسم الصيف القادم في ظل ارتفاع تكاليف الانتاج وما وصفوه بالأسعار الخرافية لمدخلات الانتاج من تجاوي وأسمدة ومبيدات. وقال القيادة المدني عنتر حسن عبدون لراديو دبنجا إن التكلفة الأولية للدخول في هذا الموسم تفوق طاقة السواد الأعظم من المزارعين، محذرا من دخول آلاف المواطنين في دائرة الفقر والجوع.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نحن في الموسم الزراعي حلف الجديدة، الموسم الزراعي الصيفي في خطر في مشروع حلف الجديدة، نسبة للتكاليف الباهظة جدا جدا في العمليات الزراعية تحضير الأرض، وأسعار خرافية لمدخلات الإنتاج من التقاوي وأسمدة ومبيدات. التكلفة الأولية لدخول هذه الموسم ما يفوق طاقة المزارع، توقعات بدخول الملايين من المواطنين في دائرة الفقر والجوع والمرض. هذه التحذير موجه لكل مسؤولي الولائيين والاتحاديين، ندق ناغوص الخطر لترك كل المظاهر الاحتفالية والاحتفائية التي تقام لأتفه الأسباب، وشد الأحزمة لمواجهة الكارثة التي بين أيدينا. ختاما، أنتم بحكم موقعكم في الدولة لا تحتاجون لأن نحكي لكم غول السوق ومعاشة الناس في حدها الأدنى، إن كل حجم الكارثة أعلى من مهامتكم ووظائفكم، أرفعوا للجهات العليا. ونحن نطالب، لأنه نحن هسه الإنتاجية في القمح كان يعني الإنتاج اللي بيجيب 28 بيشيلوا منه 21 بيشيلوا منه 2، المدخلات كانت يعني بأسعار خرافية جدا جدا، السماد شوال السماد ب 180 ألف، والسير التركيز ب 135 وب 130، الحكومه شال ب 135، والمدخلات كانت يعني اسعار خرافيه. فنحن نطالب يعني الناس، الحكومه دي ما تدخلت والناس ما تدخلت، السنه ده يعني زراعه ما حيكون زراعه، موسم صيفي فاشل، ونبشركم انه حيكون كل المزارعي حلف الجديده يعني في خطر.
1: تشهد أسواق الماشية في ولايات دارفور حركة نشطة ووفرة كبيرة في خراف الأضاحي مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، وسط تباين واضح في الأسعار بين مناطق الإنتاج ومناطق الاستهلاك. حول هذا الموضوع تحدث لراديو دبنجا الدكتور خليفة باخت الخبير في الثروة الحيوانية.
3: تباين الأسعار بتاعت أسعار الأضاحي في مناطق الإنتاج ومناطق الاستهلاك. طيب، في مناطق الإنتاج بتلقى إنه أعلى خروف في حدود 450، أقل خروف في حدود 150. بالنسبة لمناطق الاستهلاك بتلقى إنه أقل خروف مليار، أعلى خروف مليار و902 مليار. فده بوريك إنه في مشكلة يعني في مسألة تباين الأسعار، لها أسباب والكل يعلم ذلك، الحرب الدائرة هي سبب رئيسي في تباين الأسعار. طيب، الطرق المغلقة، نقول زيادة الوقود في مسألة التجارة العالمية، مضيق هرمز، الحياة دي كلها لها تأثير في مسألة يعني الترحيل بتاع الحيوانات أو ترحيل الأضاحي من مناطق الإنتاج إلى مناطق الاستهلاك. طيب، الأسعار في مناطق الاستهلاك

0: هناك صراحة هي ماشية تنخفض. ليه؟ لأنه الإنتاج إنتاج مكثف، الأبونة القوة الشرائية ما يعني ضعيفة في مناطق التجمع أو الكوليكشن إيريا، يعني سواء كانت الضعيف، نيالا، غرب كردفان، المناطق دي بتلقى إنه الشراء ما يعني نسبته منخفضة لأنه الإنتاج مكثف شديد. فمن هنا أنا توصيتي إنه تتفتح يعني أسواق في دول الجوار، تتفتح الحدود على أساس إنه المنتجات أو نقول منتجات الثروة الحيوانية أو خراف الأضاحي أو يعني الإنتاج المكثف ده يتم تسويقه في الولاية، نقول تسويقه في دول الجوار في أسواق الدول المجاورة. فدي من التوصيات. على أي حال نحن نأمل في حكومة التأسيس أنها هي يعني تفعل دور التجارة العالمية وهي قادرة على الحاجة دي. وقبل اليوم الغايد يتحدث أنه يعني يا منتجين أصبروا، نحن يعني حنعمل على تسويق كل المنتجات بتاعتكم سواء كانت ثروة حيوانية، سواء كانت محاصيل، سواء كانت ثروة معدنية، سواء كانت محاصيل غابية. كل الكلام ده بإذن الله بيلقى يعني تسويق في دول كثيرة جدا، والحكومة التأسيسية قادرة إنها هي يعني تنتج أو يعني تلقى بديل لتسويق الثروة الحيوانية. شكرا جزيلا دكتور خليفة باخت بشار.
1: ونبقى مع أسعار الماشية وخراف الأضاحي في هذه الجولة الاستطلاعية في أسواق المواشي بالضعين ونيالة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. ولاية شرق دارفور، محلية الضعين. جمع عثمان ذهب، عمل في مجال الماشية في ولاية شرق دارفور هنا. ونحن الحمد لله الجانب الأمني ما شاء الله تمام، ما في كلام. الجانب الأمني مستقر والولاية في أمان إن شاء الله. ولكن نحن طالب الجهات المختصة لفتح الطرق وإصدار ماشيتنا لنستفيد منها، المواطن عشان يستفيد منها، إصدار المواشي للخارج. وبذلك بكون في عائد بالنسبة لنا هنا في ولاية شرق دارفور، في ولاية دارفور عامة إن شاء الله. طالب الجهات المختصة فتح الطرق والتأمين الطرق للمواطن عشان يعيش في أمن واستقرار. وندعو كل المواطن الشعب السوداني للتماسك والتماسك والنسيج الاجتماعي، والناس كلها إن شاء الله تمشي لقدام بإذن الله. علي آدم بشارة، مدلل في ولاية شرق دارفور الضعين. عندنا الجزارية القاطعة في ولاية شرق دارفور ب 500 لحد 450، وعندنا ده خروف بتاع ضحية سن قاطع ب 500 لحد 450، وعندنا ده بخمسة،
3: وعندنا العبر.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد عبد الرحمن آدم، ولاية شرق دارفور، مدينة الضعين. عندنا القنم، قنم الضحية. عندنا غنماء الجزارية ب 550 لحد 450، وعندنا الخروف السن ب 550 لحد 500، وعندنا العبر ب 3 لحد 250. وربنا يسهل والضحية تيجي في أمن وأمان. بيجوا طوالي بيشتروا، والله ما شاء الله برفعوا بزباين جد، ب 250 ب 3 ب 4 باخذوا، برفعوا طوالي. عندنا الزول البهائم في العالية وفي المتوسطة. الزول الداير بأربعة بيضحي، بثلاثة بضحي، بمئتين وخمسين بضحي، لغاية 150 عندنا بضحي. أي زول كيف جينا وبمشي برجع فاضي، ما عندنا، يبيع طوالي والما عندنا منده طوالي، يضحي طوالي. أيوة فهمني. أيوة. يومين
5: رحيم الصلاة والسلام عليكم محمد العلي صاحبي يسلم ترقيد الربعين. لدينا طبعا ما شاء الله بهائم في راق بعيد حياة. السعر اللي عندك طالب 250 اني ناوي 350 فيه و 500 فيه، يعني ما شاء الله ضحيه بهاي موفر. الناس ما شاء الله يوم يمشيوا ضحايا، بس الحمد لله ما هي مانع. طبعا ب 150 انك تضحي تضحي فيه، ما هي مانع ابشر. طب
6: طيب بسم الله الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله اله وصحبه من والاه. الاسعار هنا يا اخواننا بالنسبه للاضحيه للخروف ده، خروف ثاني ب 450 وده كذلك 450. بارك الله فيك. والله دي 450. ايضا النعجات الجزائريه القطعه زي دي برضه كذلك ب 450. عندنا خروف زي ده، زي ده ب 600، خروف الكبيره زي ده. وعندنا زي الخروف ده زي لما 300 هاي 50 ديل 150 نعم 150 300 ساكت ضحي ثاني في قلم
7: هذا احمد محمد جدا نشتري البهيمه ده اللي ب 450 تعال جزارية ان شاء الله ابتدائي ان شاء الله بحسب المقدره تلقاه ب 300 250 400 500 تلقى حسب الرغبه
8: هذا طبعا الضحيري للناس المساكين اي زول عايز حضر الظرف يزول عنده ب 150 في قنوات ب 300 في قنوات بس القنوات دي ب 240 دي عبور دي الزول الضعيف اللي ما بيقدر وعندنا اقل منها ب 150 وعندنا لحد 130 فيه لحد 120 في المسكين بضحي لاخر النهايه
9: الاسم البشر حسن عبد الماجد ملقب بالمشهور زعيم المتر والحقيقه والله الان الحمد لله الغنم الزريبه ملانة غنم مليه شديد كل زول مسكين ومستطيع يكرم في امانه الله ولا كلمه و يعني الغنم بثلاثة ونص فيه بثلاثمائة وسبعين فيه بأربعة فيه بمئتين وخمسين بمئتين كله فيه الحمد لله زريبة ملان خير باسط إن شاء الله
10: معكم الأخ البشاري حماس ساكن شخص ضعيف يهو قدامكم والحمد لله زي ما قال كل الخير باسط وهي حاجة كده ناقصة ما دول الحاجة اللي عنده زي ما قال بيضحي وهي حاجة اليوم دار اشتري لي خروس الليله والحمد لله زي ما قالت عبد مناظر عندك 250 300 350 على حسب زي ما قال استطاعتك بتكرم ان شاء الله
11: اول حاجه معاكم اخوكم محمد رسولهم حسين كرشوم من ابناء الصنطه اول حاجه يعني احنا قلنا جنبي غنم من الصنطه وجينا هذه الزريبه نيال المواشي أول حاجة الغنم ما شاء الله سعرها مناسب لهذه القطعه أول حاجة الغنم عندك زي ده ب 150 وب 250 الحمد لله الأسعار مناسبة لكن الناس هذه يعني البهائم مقفرة
12: بسم الله الرحمن الرحيم الأخ الرشيد محمد قميص هارون من زريبة المواشي نيالة الآن كل عام وأنتم بخير صح السلامة يحقق أمانيكم كمان العفو كمان جميعا يا ربنا يجعل البلد في سلام وبأمان وأمان إن شاء الله البلد آمن الحمد لله وصحة تامة الحمد لله رب العالمين والخراف الناس ما تتخوف من البيع يقول لك الخروف 500 و600 و700 و800 الخراف يتناول لما يتناول ب 300 في ب 350 في ب 150 في ب 200 في ب 400 دي أخلى خرفان يعني الناس ما تخاف ولا تخاف من السوق الحمد لله الخير متواجد وراجد الحمد لله رب العالمين وأقول لهم كل سنة أنتم طيبين والأسعار والله يا أخ أنا متابعة اليد
13: الشعب السوداني نبارك لكم عيد الأضحية المبارك عيد النحر وزي ما شايفين نحن الآن في نيالة زريبة نيالة عندنا الخرفان يعني في متناول الأيدي زي ده ب500 عندك زي ده برضو ب500 وزي ده برضو ب500 ونطلب يعني من رجال الأعمال التبرع الشعب السوداني يعني بالأخص الشعب الدارفوري شعب ضعيف جدا نطلب من الشركات الخيرية والناس الأعمال والناس الخيرين التبرع لهم وخاصة في هذا الشهر وفي هذا العيد الشهر جنو المبارك يوم الوقوف بعرفة وعيد الأضحية أن يتبرعوا بجزء من أموالهم للشعب الضعيف يعني شعب كادح شقالين يعني شعب أسحاليا ما لقي يأكل شعب يعني جعان جدا محتاجين التبرع من اموالكم بيعوا ان شاء الله قال لك بسعر 600 اي محتاجين للدعم دعم اكل وخاصه في عيد الاضحى المبارك ده ان طلعت قرش اقدر تلقى
1: بهذا اعزائي نصل لختام جوله السودان اليوم قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا شكرا لكم على المتابعه وحتى لقاء جديد لكم تحياتي ابراهيم جد كريم وتحيات زملائي الفريق العامل بدبنجا والى اللقاء
14: بابنوسة 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم و35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة وانعدام الأدوية المنقذة للحياة وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
15: نحبينا ونحن التابعين ويقول نحن دايرين حاجة نأكله ما يمتيانا راني في التراب ذاته.
14: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
16: المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
14: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
17: الليل يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
14: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
18: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
19: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
20: ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور، ونستمع له. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
21: بما أنه في كوارث طبيعية بتحصل وفي كوارث بفعل البشر بتحصل زي الحروب والكوارث اللي بتحصل لنا نتيجة فيضانات وزلازل وغيرها، الناس بتتضرر كثير جدا نفسيا، يعني الحالة النفسية بتاعت الناس بتدهور جدا جدا، وبالتالي لازم يقدم لهم دعم نفسي. الدعم النفسي هو من اختصاص الأطباء النفسانيين، لكن في الوضع بتاع الكوارث بما أنه الأطباء النفسانيين ما بيكونوا متوفرين، بالتالي من الضروري جدا أنه أي زول في حاجات يفترض يعرفها يقوم يعملها للزول اللي يتعرض للكارثة. في حاجات أساسية أي زول ممكن يعملها، أول حاجة التوفير بتاعة الأمان. أي زول يتعرض لأي كارثة سواء كانت طبيعية أو كارثة بفعل البشر زي الحروب يفترض يقدم لهم حاجة اسمها الأمان أو تقديم الأمان. الأمان هنا بنقصد به شنو؟ بنقصد به انه الزول بقدر الامكان نشيله من الحته الخطره، سواء كان منطقه حرب نشيله من الحته بتاعت الحرب نوديه حته امنه، سواء كان حته بتاعت فيضان نشيله من الحته بتاعت الفيضان نوديه الحته البعيده الامنه. دي حاجه واحده. الحاجه الثانيه برضو توفير الامان، برضو بنقصد به في انه الزول اللي تعرض للكارثه برضو ممكن نساعده في انه يتحصل على الاشياء الضروريه للانسان او الخدمات الضروريه لحياه البشر، مثلا وين يتحصل على الاكل، وين يتحصل على المويه، وين يتحصل على السكن كده، يعني وين يتحصل على البرنامج بتاع تقديم خدمه صحيه. دي برضو واحده من الخدمات بتاعت الدعم النفسي اللي احنا ممكن نقدم للزول، وده بينصب تحت الامان، يعني تأمن الزول من الخوف وبتأمن الزول من الجوع، ودي حاجة برضو مذكورة في القرآن، أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. دي واحدة من الحاجات الناس فرض تعملها. برضو الحاجة الثانية برضو نهدئ الناس، برضو من الحاجات الضرورية اللي احنا نستخدمها في تقديم الدعم النفسي الأولي للناس اللي تعرضوا لأي كارثة سواء كانت كارثة طبيعية أو بفعل البشر، برضو إننا نهدئ الناس. طيب نهدئ الناس كيف؟ أول حاجة لازم نحسسهم إنه والله يا أخي بالفعل الوضع اللي أنت تعرضت له، الوضع اللي أنت فيه، يعني أول تفاعل اللي أنت فيه تفاعل طبيعي لأي زول تعرض لكارثة زي دي، ممكن وضعه النفسي تكون بالطريقة دي، يعني تطمن الزول إنه ده تصرف طبيعي، يعني مقارنة بالحاجة اللي حصلت ليه. الناس اللي تعرضت لكارثة بتحاول إنها تحكي حكاويها للناس، برضو أن إحنا دايرين نستمع إليهم، لازم نكون مستمعين. الزول لما يجي داير يشرح لنا مراراته ومآسيه المرة نتيجة الكارثة، برضو مطلوب مننا إننا نستمع إليه جيدا، وبرضو ما نحاول نلوم الزول نقول له انت ليه قال لك تقعد هناك شنو او كده، ما نلوم بقدر الامكان.